0: حالياً في وسط مدينة غزة وتحديداً في حي الرمال، وكما نرى هناك نوع خاص يبدو تم استخدامه في هذا القصف. هناك حريق لا يزال مستمراً حتى هذه اللحظة، وأيضاً الدفاع المدني من خلفنا يحاول إطفاء هذا الحريق الذي لا يزال مستمراً حتى هذه اللحظة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: مراسل التلفزيون العربي في القدس استعرض في مداخلة سابقة تفاعلات داخل إسرائيل بعد إعلان استهداف الحداد.
2: اليوم نتحدث عن استهداف لعز الدين الحداد وفقا لما أعلنه بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس، ولكن التقديرات الإسرائيلية بنجاح عملية الاغتيال لكنها لم تجزم نجاح العملية. تقول إسرائيل بوجود مؤشرات على نجاح العملية دون تأكيدها. نتحدث عن مشاركة 3 طائرات حربية مقاتلة إلى جانب مسيرات في تنفيذ هذه المحاولة، على الأقل 13 قنبلة ألقيت بداية على بناية سكنية في مدينة غزة، ومن ثم تم استهداف السيارة خرجت من المكان. والادعاء الإسرائيلي بحسب هيئة البث بأن الجيش يعني كان يخشى أن يكون الحداد في داخل هذه السيارة ولذلك يبرر استهدافها. أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تم إبلاغها بعملية الاغتيال بعد حدوثها، وذلك عبر الجيش الإسرائيلي. هذا ما أكده مصدر عسكري لإذاعة الجيش. ولكن أيضا قبل تنفيذ هذه المحاولة إسرائيل أبلغت واشنطن، أبلغت الولايات المتحدة أنها تتعقب الحداد وقد تعمل على اغتياله خلال الفترة المقبلة. وكان مصدر أمني قد صرح لوسائل إعلام إسرائيلية أن القرار اتخذ من المستوى السياسي قبل حوالي أسبوع ونصف، و تم منح الجيش الضوء الأخضر لتنفيذ عملية الاغتيال الذي انتظر فرصة عملياتية أو معلومات استخباراتية. إسرائيل تقول بأن الحداد هو المسؤول عن قيادة حركة حماس، قيادة الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. وأيضا يعني بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن نجحت هذه العملية تكون إسرائيل قد اغتالت غالبية القيادة العسكرية لكتائب القسام التي أشرفت على 7 من أكتوبر. إذن نتحدث عن محاولة اغتيال عز الدين الحداد. حتى اللحظة لا تستطيع إسرائيل تأكيد نجاح هذه العملية رغم وجود مؤشرات على نجاحها وفقا لما ينقله الإعلام الإسرائيلي. العملية تمت بعد التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تأتي في توقيت تحرض فيه إسرائيل على قطاع غزة، يحرض الإعلام الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي الأيام الماضية انتشرت الكثير من التقارير الإسرائيلية التي أشارت إلى أو ادعت أن حماس ستعيد بناء قوتها العسكرية في القطاع، وأيضا تقارير أخرى بأن توسيع إسرائيل للخط الأصفر تم بعد اطلاع مجلس السلام. ونتحدث عن محادثات كانت في الفترة الماضية من أجل إتمام الاتفاق، تحديدا جزئية نزع السلاح. ولكن إسرائيل تسعى لتطبيق ما يهمها من اتفاق وقف إطلاق النار من ناحية نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من سلاحه، إلا أنها لا تريد، على الأقل حتى هذه اللحظة، لا تريد إعادة إعمار القطاع، ولا تريد حتى تمكين اللجنة المسؤولة عن قطاع غزة من أن تحكم القطاع، وغيرها من النقاط التي يعني لم يتم تطبيقها والتي كانت واضحة في اتفاق وقف إطلاق النار. أيضا إسرائيل تهدد بإمكانية تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام المقبلة، و يتحدثون عن جزئية الاغتيالات تحديدا واغتيال القيادات العسكرية في كتائب القسام. نتحدث عن سلسلة من الاغتيالات حدثت في الأعوام 3 الماضية، ولكن هذه العملية ربما المختلف أنها تأتي في ظل وجود وقف لإطلاق النار، حتى وإن كان يعني حتى وإن كنا نتحدث عن خروقات إسرائيلية وهجمات إسرائيلية، ولكن أيضا يعني لم تغتل إسرائيل شخصية بارزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكتوبر من العام الماضي، وأيضا تأتي في سياق يعني محاولات أو ضغط إسرائيلي على حركة حماس من أجل نزع سلاحها دون تقديم أي التزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أو حتى دون تطبيق أي التزام أو تعهد بإمكانية الذهاب إلى مسار سياسي يفضي يعني بالنهاية إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.
1: قالت 5 مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي، وذلك لتمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. أوضح 3 من المصادر وهم مسؤولون مطلعون على المداولات الأمريكية مع إسرائيل أن إدارة ترامب لم تحسم أمرها بعد بشأن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل. قال رئيس مجلس قرية شقبة غربي رام الله عدنان شلش للتلفزيون العربي إن مستوطنين أحرقوا غرفة زراعية لعائلة فلسطينية ودمروا 4 مركبات في هجوم على القرية، مضيفا بأن المستوطنين انطلقوا من بؤرة مقامة على أراضي القرية منذ أكثر من عام، فيما قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الدعم للمستوطنين لتنفيذ الهجوم. إلى ذلك أحرق مستوطنون مسجدا وعددا من المركبات في قرية جيبيا شمال غرب رام الله خلال اقتحامها فجرا، حيث خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.
3: عشرات المستوطنين المسلحين اقتحموا قرية جيبيا شمال غرب مدينة رام الله وأحرقوا مسجدا ومركبات. هذا هو المسجد الذي أحرقه المستوطنون. وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن هذا العمل جبان وإرهابي. قد لا يكون هذا آخر مسجد يحرقه المستوطنون مع استمرار هجماتهم في الضفة الغربية. في الآونة الأخيرة عدد كبير من المنازل أحرقت في الضفة الغربية بفعل المستوطنين. بعد إحراق المسجد انتقل المستوطنون إلى الساحة الخارجية وبدأوا بإحراق مركبات للمواطنين الفلسطينيين في هذه القرية. هذه إحدى المركبات التي أحرقها المستوطنون قبل أن ينسحبوا من هذه القرية. يخسر الفلسطينيون يوميا من ممتلكاتهم ويخسرون من منازلهم وأيضا من مساجدهم في الضفة الغربية نتيجة لهجمات مستمرة من المستوطنين في كل أنحاء الضفة الغربية. هذه مركبة ثانية حرقها المستوطنون في محيط المسجد الذي هاجموه خلال ساعات الفجر. وخلال الهجوم كتب المستوطنون على جدران المسجد الخارجية رسالة لأحد أصدقائهم بأن حرق المسجد هو تحية لهذا المستوطن الذي كتبوا اسمه على الجدران الخارجية للمسجد، وبالتالي يعتبرون أن إحراق مسجد هو تحية لأحد زملائهم أو أحد أصدقائهم وفقا لما كتبوا على الجدران الخارجية لهذا المسجد. هجمات مستمرة في الضفة الغربية، قتل وحرق لممتلكات الفلسطينيين، وأيضا اعتداءات مستمرة وسيطرة على الأراضي حتى أن الضفة أصبحت مكان يسيطر عليه المستوطنون بشكل كامل بقوة السلاح وبقوة النار التي يستخدمونها لحرق المساجد والمركبات، وفي أحيانا كثيرة حرق أجساد الفلسطينيين في المناطق التي يهاجمونها على امتداد الضفة الغربية. عميد شهادة التلفزيون العربي من قرية جيبيا شمال غرب رام الله.
1: قال نادي الأسير الفلسطيني أن جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 23,000 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، موضحا بأن الحركة الأسيرة تعيش مرحلة هي الأكثر دموية وقسوة منذ عام 67. وأكد نادي الأسير أن هذا المعطى لا يشمل آلاف حالات الاعتقال في غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري. أشار النادي إلى استشهاد 89 أسيرا فلسطينيا ممن أعلنت هوياتهم منذ بدء العدوان على غزة، بينهم أسرى قضوا نتيجة التعذيب المباشر أو التجويع أو الجرائم الطبية المتعمدة. وفق البيان فإن حكومة نتنياهو تواصل سجن أكثر من 9400 فلسطيني من المعتقلين إداريا. في ذكرى النكبة قالت الخارجية الفلسطينية إن النكبة لا تزال مستمرة، ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى ضرورة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف المتمثلة في تقرير المصير والاستقلال والتعويض اللاجئين وإنهاء الاحتلال واعتبار النكبة جريمة تطهير عرقي، كما شددت على أن واجب المجتمع الدولي لا ينحصر في إنصاف القضية الفلسطينية فحسب، بل يمتد إلى ضرورة دعم الشعب وحمايته والحيلولة دون تكرار الجرائم الإسرائيلية. بدورها قالت حركة حماس في ذكرى النكبة إن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وإن أي حديث عن نزعه مع استمرار الاحتلال وجرائمه يعد تساوقا مع أجندات الاحتلال. وشدد بيان الحركة على أن حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين حق مقدس فرديا وجماعيا، مؤكدا عدم التنازل عنه أو التفريط فيه. كما دعت حماس إلى توفير حياة حرة وكريمة للاجئين الفلسطينيين لحين تحقيق العودة. في الضفة الغربية يعيش الفلسطينيون النكبة من إقامة المعسكرات وشق الطرق الاستيطانية إلى القتل والاعتقال وتهجير السكان، أخيرها مصادرة سلطات الاحتلال نحو 7 دنومات في حي الجبريات بمدينة جنين رغم وقوعها ضمن المناطق المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو.
4: أرض مرتفعة كانت بعيدة عن الضجيج قبل الأوامر العسكرية تطل على مدينة جنين ومخيمها المهجر أهله قصرا، تحول الهواء العليل والصورة الجميلة إلى ضيق في الصدر لأصحاب الأرض. قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على نحو 7 دنومات منها لأغراض عسكرية لمدة 2 عامين، رغم أنها منطقة مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
5: الاحتلال الإسرائيلي تاريخيا منذ عام 48 أي أرض بيحتلها مش بالساهل يطلع لها وبتوسع، بالعكس بطور نفسه بالأرض اللي بأخذها. مثلا هو بأخذ دنوم بيعمل حواليها 100 دنوم جدار أمني زي ما بدعهم، ومش بفترة زمنية معينة راح يطلع يكون زي ما هم كاتبين.
4: روح مخيم جنين سلبت منه بعد تهجير أهله منذ نحو 1.5 عام. يظهر تغير جغرافيا المخيم كثيرا خلال فترة التهجير، ومن هنا سيراقب الاحتلال فعله بالمخيم بعد تحويل هذه الأرض إلى نقطة عسكرية.
6: هذا الأمر مؤشر خطير لأنه قد يدل على أن هناك مخطط لتوسعة المناطق السيطرة الإسرائيلية على المخيم واعتمادها بشكل دائم، وهذا يؤدي إلى أنه جعل المخيم يعيش في حالة النكبة مرة أخرى. في 3500 عائلة من مخيم جنين يعانون من التهجير الكامل والمستمر حتى هذه اللحظة.
4: عاد الاحتلال إلى 5 نقاط في جنين انسحب منها عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. أوامر عسكرية أخرى لإقامة معسكرات وشق طرق استيطانية وإنشاء مناطق عازلة حولها وإزالة نباتات، مصطلحات هدفها التمهيد الأمني لعودة الاستيطان إلى كل جنين. لا يوقفه تصنيف الأرض الذي فصله اتفاق أوسلو قبل أكثر من 30 عاما والذي أنهاه الاحتلال على الأرض. هكذا ستصبح أي أرض يسيطر عليها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية في الضفة الغربية. وهذه النقطة العسكرية في بلدة عرابة جنوب جنين هي تنفيذ فعلي من 12 أمر وضع يد لأغراض عسكرية واستيطانية في جنين في أقل من عام. فهد العصا، تلفزيون العربي، جنين.
1: وفي قطاع غزة مر 78 عاما والنكبة مستمرة. لم تدمر حرب الإبادة الحجر فقط، بل استهدفت العقل والمعرفة. مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر يوثق ملامح ما يصفه مختصون بإبادة التعليم، ويكشف كيف تحول الحق في التعليم إلى معركة بقاء يومية.
7: لم تعد الجدران والسبورات هي ملامح المدرسة، أزمة تتجاوز نقص الإمكانات إلى ضياع أجيال كاملة، فجوة تعليمية هائلة أعمق من مجرد خيام ضيقة، وحلقات من صغار يفترشون الأرض يطاردون حروف لغتهم وسط ضجيج النزوح، متمسكين بما تبقى من حقهم في التعلم. لكن الوجع الأكبر يكمن في تلك النظرة إلى الخارج، حيث تضيق هذه الخيام عن استيعاب الجميع. أطفال ركلوا الكرة بدلا من أن يمسكوا بالقلم، ليس اختيارا بل لأن التعليم المحدود في مراكز الإيواء بات امتيازا.
8: لا تقارن، لا يوجد مقارنة بين ما كان أو من الآن. الآن هم في خيام وضح من نفسه معنوياتهم، هم أكيد بحاجة للمزيد والأفضل. الأفضل أن نرجع للعملية التعليمية كسابق عادة، أكيد تحتاج وقت وبحتاج لوقت، لكن جهود حثيثة حتكون ومتواصلة من أجل الوصول للهدف الأساسي، هو إنعاش العملية التعليمية وإرجاع أطفالنا لمقاعد الدراسة، مكانهم السليم وكانهم المفترض هم يكونوا فيه.
7: هنا لم تكن مجرد جدران، بل كان وطن معرفي بني بالجهد وهدم بقرار الإبادة، حيث دمرت إسرائيل 63 مبنى جامعيا بالكامل فوق أطلال منارة كانت تعج بالحياة. يقف المدرس الجامعي سامي عكيلة الذي استشهد 246 من زملائه بين أصابعه، يتمسك بما قد يبدو مجرد ورق ممزق بنظر العابرين، لكنه بالنسبة إليه ولطلابه ميدان للإبداع لم تستطع آلة الحرب دفنه تحت أطنان الإسمنت، ولا حتى باستشهاد أكثر من 1362 من الطلاب الجامعيين.
9: لا يوجد في الحرب ولم يدع الاحتلال شيئا يرفع من التعليم ويشكل رافعة للعملية التعليمية إلا ودمره، إلا ودمره الحائط والمقعد وأيضا الوسائل وأدوات التعليم، البنية التحتية للتعليم، وأيضا الإنسان المعلم، المعلم الذي أصبح نازحا مشردا في الشوارع لا يتقاضى راتبا، وبالتالي لم يعد قادرا على أن يقوم بالوظيفة التي من أجلها وجد.
7: من القبو هنا يتجاوز مفهوم أضرار الحرب إلى إبادة التعليم، مصطلح أكاديمي وقانوني يصف التدمير الممنهج والمتعمد للبنية المعرفية للمجتمع لتحويله إلى بيئة طاردة للعقل.
10: الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف ممنهج ومركز للمدارس والمعاهد والجامعات بشكل أساسي، بالإضافة للطلاب والمعلمين والمنظومة التعليمية من خلال مقومات التعليم والبنى التحتية الخاصة بالتعليم، وإضافة إلى ذلك أيضا منع دخول مستلزمات التعليم إلى قطاع غزة، من قرطاسية، من مواد، من حتى أثاث.
7: الأرقام هنا لا تحصي خسائر مادية بل تقيس حجم النكبة المعرفية. أكثر من 625,000 طالب حرموا من عامهم الدراسي، وجميع مؤسسات التعليم العالي في غزة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، بينما خرجت أكثر من 80% من المدارس عن الخدمة. مدارس تحولت إلى ملاجئ أو مقابر، وجامعات إلى ركام، في أكبر عملية تجهيل قسري تطاول جيلا كاملا.
11: هذا التجريف المعرفي لا يستهدف المدارس فقط، بل يعيد تشكيل المجتمع من منتج للعلم إلى منشغل بتأمين سبل البقاء. العودة إلى مقاعد الدراسة لم تعد مسألة تعليم، بل باتت معركة طويلة تعادل في صعوبتها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال. إسلام بدر، تلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: منذ عام 1948 لم تكن النكبة حدثا عابرا في التاريخ الفلسطيني، بل مسارا امتد وأعاد تشكيل حياة الفلسطيني وحدوده وحركته وحتى ذاكرته. فالإنسان الفلسطيني الذي اقتلع أو اقتلع من قريته قبل 78 عاما لا يزال يعيش حتى اليوم داخل خرائط ترسم بالقوة وداخل حدود تفرض بالنار وخطوط تتغير ألوانها لكن وظيفتها واحدة وهي التحكم بالأرض والإنسان. بدأ الأمر بما عرف بالخط الأخضر وهو خط الهدنة المرسوم بعد النكبة عام 1948 إذ لم يكن مجرد حدود لقد تحول إلى فاصل بين شعب بقي داخل الأراضي التي قامت عليها إسرائيل وآخر وجد نفسه في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات ليعيش الفلسطيني واقعا مجزأ بين حواجز وجغرافيا مقطعة الأوصال. وما يجري اليوم في غزة يكشف تطورا أكثر قسوة في هذه الهندسة الجغرافية، فبعد الحرب الأخيرة ظهر ما سمي بالخط الأصفر وهو خط عازل فرض ميدانيا داخل القطاع بعد تفاهمات وقف إطلاق النار أواخر العام الماضي. وهذا الخط لم يكن مجرد إجراء أمني مؤقت بل أعاد توزيع السيطرة على الأرض بحيث بات الفلسطيني محصورا في أقل من نصف مساحة القطاع. ثم جاء الخط البرتقالي في عام 2026 ليحمل دلالة أخطر، فإسرائيل لم تعد تكتفي بالسيطرة العسكرية التقليدية بل تعمل على إعادة تشكيل جغرافيا غزة نفسها. فالخط الجديد كما نرى هنا تمدد غربا ووسع السيطرة الإسرائيلية لتشمل ما يقرب من ثلثي القطاع، بينما تم دفع السكان نحو مناطق مكتظة وضيقة جدا تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. هنا يصبح اللون أداة سياسية، الأخضر كان خط هدنة ثم الأصفر الذي يدل بالأساس على منطقة عزل ثم أخيرا البرتقالي الذي يشير بوضوح وفق التصريحات الإسرائيلية إلى مساحة نفوذ دائم، وبين هذه الخطوط يعيش الفلسطيني يوميا حالة من إعادة التعريف القسري، أين يسكن وكيف يتحرك وما إذا كان يملك مستقبلا على أرضه. خطورة هذه الخطوط بما فيها خطوط الفصل بين مناطق الضفة الغربية ألف وباء وجيم التي تزيد من تقطيع أراضي الضفة لا تكمن في وجودها فقط وإنما في احتمال محوها بالكامل تمهيدا لمشروع ضم شامل وسيطرة كاملة، وهذا ما ينهي أي معنى سياسي أو جغرافيا للوجود الفلسطيني.

0: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن مقاطعة بلاده مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ، وتعد إسبانيا من أكبر المساهمين ماليا في المسابقة الدولية للأغنية التي ينظمها اتحاد البث الأوروبي.
1: سيكون هذا العام مختلفا بالفعل، لن نكون في فيينا، لكننا نتغيب ونحن على قناعة بأننا على الجانب الصحيح من التاريخ. ففي مواجهة الحرب غير الشرعية والإبادة الجماعية لا يعد الصمت خيارا، ولا يمكننا أن نبقى غير مبالين بما يحدث في غزة ولبنان.
0: شارك عشرات التونسيين في مسيرة جابت شوارع العاصمة إحياء للذكرى 78 للنكبة. المتظاهرون رفعوا شعارات طالبت بتجريم التطبيع ورفع الحصار عن قطاع غزة، كما رفعوا علامة فلسطين وصورا لقيادات في هيئة تنظيم أسطول الصمود في تونس وطالبوا بإطلاق سراحهم. وكانت السلطات التونسية اعتقلت أعضاء بهيئة تنظيم أسطول الصمود في مارس الماضي. توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لتمديد الهدنة السرية لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين الجانبين في واشنطن. إلى ذلك دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي لمحادثات بلاده مع إسرائيل، منتقدا حزب الله لزجه لبنان فيما سماها حربا عبثية.
2: رغم الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار المعلن، اتفاق على تمديد الهدنة السارية لخمسة وأربعين يوما عقب انتهاء جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. الخارجية الأمريكية التي أعلنت قرار التمديد، قال المتحدث باسمها إن هناك رغبة في إحراز مزيد من التقدم في المحادثات المقررة الشهر المقبل بين إسرائيل ولبنان، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي طويل الأمد والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. لكن قبل ذلك الموعد سيجري إطلاق مسار أمني في البنتاغون نهاية الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. وفي تصريحات متفرقة لوفدي التفاوض، قال سفير إسرائيل لدى واشنطن إن فرص نجاح المحادثات عالية، بينما اعتبر الوفد اللبناني المفاوض أن تمديد الهدنة مع إسرائيل وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من واشنطن يمهدان الطريق نحو استقرار دائم. أما في بيروت فدعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي لمحادثات بلاده المباشرة مع إسرائيل، منتقدا في الوقت نفسه حزب الله لزجه لبنان فيما سماها حربا عبثية.
3: فالأكيد أن لا خروج لنا من محنتنا إلا بمواجهة الحقيقة كاملة على مرارتها، كي نتمكن معا أي جميعا دون إقصاء أو استقواء من تحسين بنياننا الداخلي وتدعيم مؤسساتنا وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة.
4: العدو الصهيوني.
2: في المقابل أكد حزب الله الرافض لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في تصريحات للتلفزيون العربي أن موقف الحزب من أي اتفاق لتثبيت الهدنة مع إسرائيل سيقيم بناء على الوقائع. يظل إذن الترقب عنوان المرحلة المقبلة في ضوء التصعيد المتبادل بين إسرائيل وحزب الله واستمرار الإنذارات لإخلاء بلدات وقرى جنوبية.
0: وكان مراسل التلفزيون العربي في لبنان إدمون ساسين تحدث في وقت سابق عن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان.
5: حتى الآن لم تصدر ردود فعل رسمية في لبنان، كانت هناك مواكبة رسمية من رئاسة الجمهورية للوفد المفاوض في واشنطن، وكما كان قد ذكر التلفزيون العربي في رسائل سابقة كانت هناك محاولة من الوفد اللبناني من أجل التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن هذا الأمر لم ينجح على ما يبدو، وبالتالي ظلت المسألة والصيغة المعتمدة هي بتمديد وقف في إطلاق النار. تم تمديد وقف إطلاق النار 45 يوم إضافية، ولكن طبعا هناك تخوف في لبنان من أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي خلال ما يسمى بوقف إطلاق النار باستمرار الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وأيضا على شمال نهر الليطاني وصولا إلى صيدا ووصولا إلى بيروت أيضا. وكما ذكرنا أيضا في رسائل سابقة هناك مساران، وقد ظهر ذلك في بيان وزارة الخارجية الأمريكية. ستكون هناك جولة جديدة في 2 و 3 من حزيران على مستوى المسار السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، والمسار السياسي هنا يعني المسار السياسي المقصود فيه هو التوصل إلى إنهاء الحرب بين لبنان وبين إسرائيل. أما المسار الأمني فسيكون في 29 أيار.
0: ميدانيا، نعلن الجيش الإسرائيلي منطقة رأس الناقورة في الجليل الغربي منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من الليلة، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة صور جنوبية لبنان حيث أصاب مبنيين كان الجيش قد هدد بقصفهما في المدينة. هذا وفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن حصيلة الإصابات جراء الغارات على مدينة صور بلغت 17 جريحا بينهم 3 مسعفين، إضافة إلى تدمير شامل للأماكن المستهدفة في قلب المدينة وعند مفترق معركة. كانت مدينة صور قد شهدت حركة نزوح عقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء عدة مباني في المدينة، وظهرت صور مشاهدة من توجه السكان إلى مناطق أكثر أمنا. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في مدينة النبطي جنوبية لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للهيئة الصحية في بلدة حروف قضاء النبطي، أدت إلى استشهاد 6 بينهم 3 مسعفين وإصابة 22 شخصا آخرين. وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى يضم مركز بلدية النبطي الفوق جنوبي البلاد. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد تقديم دعم مادي للعائلات في قضائي حصبية ومرجعيون لتعزيز صمودها في وجه مشاريع التهجير.
6: النداء مع المؤسسات الدولية تنقدر نستقطب أموال تنقدر نساعد بصمود الأهلنا. البرنامج الأساسي اللي ذكره الرئيس اللي عم نوجهه للأشخاص اللي صاندة وخارج مراكز النزوح هو طبعا البرنامج الطارئ للمساعدات النقدية.
0: بدورها أعلنت وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام واعتماد العلامات المدرسية، كما كشفت عن تعديلات استثنائية لامتحانات الثانوية العامة.
7: تقرر إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هالسنة واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل وفق الآلية التالية: 60% من العلامة حتكون على معدل العلامات قبل الامتحان النهائي، كل شيء صاير قبل الامتحان النهائي، و40% ستحتسب ليها الامتحان النهائي يلي هو حينعمل بالمدرسة. هيدا الامتحان النهائي حينعمل داخل الثانويات وفق ضوابط ومعايير موحدة ستصدر عن الوزارة.
0: أبلغ مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي مجلس الأمن أن إسرائيل تثبت بشكل متكرر أنها العائق الأكبر أمام الاستقرار، رغم التزام سوريا باتفاق فك الاشتباك في الجولان.
8: نقول في اللغة العربية إن الأمور تعرف بأضدادها، وهذا حال إسرائيل مع الأسف. فكلما تحدثتم عن التعافي شنت اعتداء جديدا. وكلما تحدثنا عن حماية المدنيين مارست الاعتداءات بحق السوريين واستهدفت سبل عيشهم.
0: رحبت غالبية أعضاء مجلس الأمن بإجراءات العدالة الانتقالية الجارية في سوريا لجهة محاكمة رموز النظام السابق، وأكدت نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة تامي بروس دعم بلادها للعدالة الانتقالية وحكم القانون في سوريا، كما دعت الدول إلى دعم الحكومة السورية في جهود المحاسبة والعدالة.
9: الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان مع الشعب السوري ويدعمان العدالة الانتقالية الحقيقية وحكم القانون في سوريا. توقيفات سوريا الأخيرة لعناصر نظام الأسد ممن ارتكبوا الفظائع ضد المواطنين السوريين تمثل خطوة قوية بعيدا عن الحصانة على الجرائم ونحو المحاسبة. الولايات المتحدة تقف متضامنة مع ملايين الناجين من وحشية نظام الأسد، ومن ثم نحث الحكومة السورية لتستفيد من موارد وخبرات الشركاء الدوليين المستعدين لمساعدة سوريا في جهودها نحو العدالة والمحاسبة.
0: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتعيين حاكم جديد لمصر في سوريا المركزي خلفا لعبد القادر الحصرية، ونص المرسوم على تعيين محمد صفوت رسلان حاكما جديدا للمصرف، وشغل رسلان مناصب مصرفية وإدارية عدة منها مدير عام صندوق التنمية السورية. إلى تطورات الشأن الإيراني، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين بالتنصل من أي اتفاق يتوصل إليه معهم في المفاوضات للتخلي عن اليورانيوم المخصب.
10: لقد كنا مقيدين بشروط الاتفاق، لا أسلحة نووية، كانوا سيمنحوننا الغبار النووي، وفي كل مرة يبرمون فيها اتفاقا فإنهم يبدون في اليوم التالي وكأننا لم نتحدث في الأمر أبدا، إنهم مجانين. تعرف ماذا؟ لهذا السبب لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.
0: وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداد بلاده لاستكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كانت الأخيرة جدية، فيما دعت الصين إلى فتح مضيق هرمز وأبدت استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
11: زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وما تخللها من بحث في الملف الإيراني يبدو أنها أعادت تحريك حديث المفاوضات بين طهران وواشنطن. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا، مشيرا إلى أن طهران تبلغت من واشنطن استعدادها مواصلة المحادثة. عراقجي قال إن طهران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية.
12: كما تعلمون نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، رغم أنه هش جدا لكننا نحاول الحفاظ عليه لإعطاء الدبلوماسية فرصة. في الواقع لا يوجد حل عسكري لأي شيء يتعلق بإيران، لقد اختبرونا مرارا وتكرارا ومع ذلك لم نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد.
11: وفي مسار إيجابي مكمل للتصريحات الإيرانية، فإن الرئيس الأمريكي أبدى انفتاحا على تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما شرط ضمان الالتزام الكلي فيه، وهو مقترح كانت قد صاغته إيران ولكن ل10 سنوات فقط.
13: هناك التزامات واضحة مع بكين بشأن مبدأ نزع هذه القدرة النووية، ويجب أن يشمل ذلك حتى روسيا. لقد تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، ونستطيع أيضا تدمير جسورهم ومحطات الطاقة في يومين. إيران لن تحصل على سلاح نووي ولا توجد أي فرصة لديها لذلك.
11: أما الصين التي وجدت نفسها معنية بالملف الإيراني كون نفطها يمر عبر مضيق هرمز، فأصدرت سلسلة مواقف عبرت فيها عن تفضيلها لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة العنف والحرب. في هذا السياق دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وأضاف وانغ أن بكين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما ونزاعاتهما من خلال المفاوضات. مواقف عاد وشدد عليها المتحدث باسم الخارجية الصينية الذي اعتبر أن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد مسألتان جوهريتان في منطقة الشرق الأوسط.
14: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
11: وتأتي التصريحات الرسمية الصادرة من إيران والولايات المتحدة مؤكدة استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين، على الرغم من فجوات لا تزال واسعة تطال قضايا يعتبرها كل طرف ثوابت أساسية للوصول إلى اتفاق نهائي.
0: وأكد عرقجي أن بلاده ستسمح لجميع السفن بعبور مضيق هرمز باستثناء السفن التي تحارب طهران، مضيفا بأن على السفن الراغبة في المرور عبر المضيق بالتنسيق مع البحرية الإيرانية.
15: مضيق هرمز سيفتح من جديد وجميع السفن بإمكانها العبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا، وعلى الراغبين في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية من أجل ضمان عبور آمن بسبب وجود ألغام بحرية، ونحن مستعدون لمساعدة السفن التي تريد العبور.
0: انتقد سفير الصين لدى الأمم المتحدة مشروع قرار أمريكي بحريني يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، وعبر المندوب الصيني عن اعتقاده بأن فحوى مشروع القرار غير صائب وأن التوقيت غير مناسب، كما أن إصداره في هذه المرحلة لن يكون مفيدا، وأضاف بأن المطلوب هو حث كلا الجانبين على الانخراط في مفاوضات جادة وحسنة النية لتسوية القضية. الحرب في الشرق الأوسط لم تكن فقط بالصواريخ والطائرات، بل امتدت إلى حقول الفلاحين المصريين ومصدر غذائهم بعدما قفزت أسعار الوقود والأسمدة بشكل غير مسبوق.
15: أشرف أبو رجب مزارع في قرية نزلة الشوبك بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة. جغرافيا الحرب تبدو بعيدة عنه، لكن في الواقع آثارها حاضرة في كل شبر من أرضه. فارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة أجبر أبو رجب على تقليص مساحة أرضه المزروعة إلى النصف والاستغناء عن عماله والتوقف عن زراعة القمح في بلد تعد أحد أكبر مستورديه.
16: وكده الوقت الحاجة غليت علينا، السماد غلى علينا، والذرة برضك شكرت الذرة الوقت غليت علينا، والكماوي والأسمدة كلها غليت علينا الوقت، والمحاصيل مش جايبة حق المكاليف اللي احنا بنحطها، والوقت العمالة قلت خالص عن الأول، لأنه ما فيش أي إمكانيات إن احنا نقدر نجيب ونساعد ونزرع زي الأول.
15: اضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز رفع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة الزراعة في مصر التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود. أسعار الوقود ارتفعت بنحو 30%، بينما قفز سعر طن اليوريا من 400 دولار إلى أكثر من 700 دولار خلال أشهر قليلة. لكن بينما يحقق كبار منتجي الأسمدة أرباحا قياسية، يجد صغار المزارعين أنفسهم في مواجهة غير متكافئة مع السوق. خبراء الزراعة يحذرون من تراجع زراعة محاصيل أساسية مثل القمح والذرة والأرز، ما يهدد الإمدادات الغذائية في بلد يعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم. وبين حرب لا تبدو نهايتها قريبة وأسعار تواصل الارتفاع، يحاول الفلاح المصري الصمود، فمع كل يوم يمر على التوترات في المضيق تتقلص فرصه في ذلك.
0: أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة. ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن 6 تهم أو تهم إرهاب وجهت للساعدي بسبب أنشطته في كتائب حزب الله العراقية والحرس الثوري الإيراني. أشار القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي لأن الساعدي متهم بتوجيه آخرين لمهاجمة مصالح أمريكية وإسرائيلية. أعلن الجيش السوداني أن قوات الفرقة الرابعة مشاور قوات المساندة تمكنت من تحرير منطقة خور حسين بإقليم النيل أو خور حسن بإقليم النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. وقال الجيش أنه نفذ هجوما على الدفاعات المتقدمة للدعم السريع والحركة الشعبية في المنطقة، مؤكدا بأن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفق قوله. هذا ويذكر أن خور حسن تقع على بعد نحو 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. أدان المجلس الرئاسي الليبي أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مدينتا طرابلس وترهونة عقب مباراة ضمن منافسات الدور الليبي الممتاز لكرة القدم، والتي طالت مقر ديوان مجلس الوزراء وأسفلت عن إصابات بين العسكريين والمدنيين. وأكد المجلس رفضه والمساس بهيبة الدولة ومؤسساتها، معلنا تكليف الجهات المختصة والنيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المتورطين.

0: اتهام للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو بتهمة الضلوع في حادثة سقوط طائرة عام 1996. في الأثناء زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هافانا ناقلا رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مسؤولين كوبيين تؤكد استعداده للتعاون مع حكومتها شرط إجراء تغييرات جوهرية.
1: كوبا دولة فاشلة، نبرة أمريكية ما فتئت تتصاعد. راؤول كاسترو شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيدال كاسترو هدف جديد لإدارة ترامب. بحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الرئيس السابق الذي ناهز 90 من عمره وكان له الفضل في إحداث تقارب بين بلاده وواشنطن في عهد أوباما تعتزم إدارة ترامب مقاضاته بتهمة الضلوع في حادثة إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 يقودهما طياران معارضان لحكمه. الخطوة التي لم يؤكدها البيت الأبيض رسميا من شأنها أن تشكل منعطفا جديدا للأزمة المتفاقمة بين البلدين في ظل تلويح ترامب مرارا برغبته في إسقاط الحكومة الكوبية. تصعيد أمريكي لم يمنع إدارة ترامب من إفادة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى هافانا حيث التقى مسؤولين كوبيين. مسؤول في CIA قال إن راتكليف أبلغ نظراءه في هافانا استعداد واشنطن للتعاون الجاد بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية في حال موافقة كوبا على إجراء تغييرات جوهرية. وبمنطق العصا والجزرة أعلنت إدارة ترامب عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار شرط أن توافق هافانا على الإصلاحات المطلوبة. سلطات كوبا الغارقة في سلسلة أزمات اجتماعية متفاقمة لم ترفض العرض الأمريكي، لكنها لم تخفي شكوكها إزاء نوايا ترامب، فقد اشترط وزير خارجيتها أن يكون العرض غير مقيد بشروط وخاليا مما وصفها بالمناورات السياسية ومحاولات استغلال معاناة شعب محاصر. تصريحات تنسجم مع مواقف سابقة للرئيس الكوبي انتقد فيها المواقف المتناقضة لواشنطن مطالبا إياها بخطوات أخرى أولاها رفع العقوبات عن بلاده. القبضة الحديدية بين واشنطن وهافانا من شأنها أن تفقم حدة الفقر وأزمة النفايات التي تغرق فيها شوارع العاصمة الكوبية واستمرار الانقطاعات الكهربائية الناجمة عن الحصار الذي يفرضه ترامب على النفط وتهديده لأي دولة تزود الجزيرة بالوقود. حصار خانق دفع كوبيين إلى الخروج في مسيرات غاضبة احتجاجا على الظلام الذي تغرق فيه البلاد مقابل مسيرات أخرى تدعم الحكومة ويرفض أنصارها الخضوع لما يعتبرونها إملاءات الإمبريالية الغربية.
0: أعرب وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد عن قلقه من تصاعد الخلافات داخل الحزب الحاكم داعيا أعضاءه إلى التراجع عن حافة الصراع وصراع قيادي وصفه بالمثير للانقسام. وحذر ريد في تصريحات إعلامية من أن استمرار الأزمة سيعيق قدرة الحكومة على معالجة قضايا ملحة في مقدمتها أزمة غلاء المعيشة، كما سيعزز فرض حزب إصلاح المملكة المتحدة. وقال ريد في تصريحاته إن على أعضاء الحزب التمهل خلال عطلة نهاية الأسبوع والتفكير في الأخطاء التي حدثت ثم العودة الأسبوع المقبل مستعدين لتنفيذ ما وعدوا به، وهو وضع الوطن أولا حزب ثانيا والتركيز على تحقيق التغيير الذي انتخبوا من أجله وفق تعبيره. مع اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى الصين وترقب نتائجها، رأت صحف أجنبية أن الصورة التي حاول الرئيسان الأمريكي والصيني إظهارها تخفي في الواقع خلفها كثيرا من الخلافات العميقة. وبشأن إيران اعتبرت أنه حتى لو نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه فإنه لن يصلح الضرر الذي سببه هذا الصراع. بعد هذا التقرير يلقاكم الزميلة

0: أحمد خير الدين على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية توقفت عند الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين واستمرت ليومين، واعتبرت أن الصورة الجميلة التي أظهرها الرئيسان الأمريكي والصيني في المحادثات تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة حول الأهداف المرجوة من هذه القمة والعلاقة بين الجانبين. وأضافت أن اليوم الثاني والأخير من القمة شكل اختبارا لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق ملموس، إلا أن ترامب غادر بكين ولم يكن أي اتفاق قد تحقق. ورأت الصحيفة أن الفروقات الكبيرة بين بيانات واشنطن وبكين بعد المحادثات تعد أوضح دليل على نية الرئيس الصيني شي جين بينغ إلزام واشنطن خلال ما تبقى من ولاية ترامب بضبط النفس، لا تعريفات ولا عقوبات مفاجئة. وفي حين نقلت الصحيفة عن محللين أن بكين تحاول تحديد شروط العلاقة مع واشنطن من خلال ربط تايوان بشكل واضح بالإطار الثنائي، أضافت أنه سواء في مجال التكنولوجيا أو الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة أو إيران، فإن واشنطن وبكين على خلاف كبير، على الرغم من إصرار ترامب على أنه وشي صديقان. بدورها توقفت صحيفة واشنطن بوست عند الصورة التي حرص على إظهارها كل من دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال القمة التي جمعتهما في بكين، ونقلت عن محللين أنه على مدار يومين من الاجتماعات أظهرت المراسم المنسقة بعناية والإيماءات المتبادلة للصداقة والاحترام بين أقوى رجلين في العالم ديناميكية جيوسياسية طالما تاقت إليها الصين وعارضتها الولايات المتحدة، إذ حقق شي جين بينغ إنجازا سعى إليه القادة الصينيون لعقود. واستغل شي زيارة الرئيس الأمريكي ليؤكد للعالم أن الصين والولايات المتحدة هما القوتان العظميان المهيمنتان والمتكافئتان. في المقابل دخل ترامب القمة دون أن يحدد استراتيجيته أو أهدافه بوضوح، ورفض إظهار الحاجة إلى مساعدة الصين بشأن إيران، وغادر دون الإعلان عن التزامات أو تأكيدات بشأن هذه القضية أو غيرها. ولفتت الصحيفة إلى أن تصوير الولايات المتحدة والصين على أنهما متساويتان أثار اهتمام حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في آسيا الذين يتعاملون بعلاقات حساسة مع كلا البلدين، إذ تراقب اليابان حلفة الولايات المتحدة التي تخوض نزاعا دبلوماسيا مع الصين بشأن تايوان تراقب نتائج القمة من كثب لمعرفة كيفية إدارة علاقتها مع كلا البلدين. في صحيفة نيويورك تايمز رأى كارلوس لوزادا أن الولايات المتحدة لن تجد مخرجا للعودة إلى الوضع الذي سبق هذه الحرب التي استنزفت الترسانة الأمريكية وجعلت إيران أكثر هيمنة في الاقتصاد العالمي، كما أنه من خلال إضعاف العلاقات الهشة أصلا بين واشنطن وحلفائها التقليديين قوضت الحرب أي طموحات أمريكية متبقية للقيادة العالمية. واعتبر لوزادا أن أي مخرج من هذه الأزمة ما زال بعيد المنال بعد أن رفض ترامب قائمة مطالب إيران الأخيرة وأعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بات على وشك الانهيار، وأضاف أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاقات تحفظ ماء الوجه وتسمح لترامب بالقول إنه فاز باتفاق أفضل من الاتفاق الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما، فإنها لن تصلح الضرر الذي سببه الصراع أو الضعف الذي كشف عنه. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى المحادثات بين لبنان وإسرائيل مشيرة إلى أن البيت الأبيض يبدو واثقا من أن إسرائيل ولبنان تسيران على طريق الاتفاق، إلا أن الواقع يشير إلى وجود تباين كبير بين الجانبين مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. وأضافت أن إسرائيل ترفض أي خطوة للأمام قبل نزع سلاح حزب الله، في حين يصر الجانب اللبناني على وقف إطلاق نار تلتزم به إسرائيل التي تواصل الغارات وهدم القرى في الجنوب رغم الهدنة. ونقلت الصحيفة عن محللين أن اشتراط نزع سلاح حزب الله أولا يبدو منافيا للمنطق، إذ تحتاج الحكومة اللبنانية إلى موارد ليس لنزع السلاح فحسب بل لفرض سيطرتها على البلاد أيضا. بدورها أشارت سيبيل رزق في صحيفة لو فيجارو الفرنسية إلى أن أولوية لبنان تتمثل في ضمان وقف إطلاق نار حقيقي، وذلك في أعقاب الهدنة التي تنتهي يوم الأحد المقبل، علما أنه منذ البداية تجاهلت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وواصلت غاراتها وفرضت ما تسميه الخط الأصفر من جانب واحد، ما أدى إلى استئناف حزب الله عملياته عبر الحدود. وبينما لفتت رزق إلى أن الخطر الرئيسي على لبنان يكمن في استئناف القصف الإسرائيلي الموسع واستهداف البنية التحتية في حال فشلت المحادثات، نقلت عن مصادر في بيروت أن وقف إطلاق النار ليس مجرد مسألة أخلاقية، بل هو خطوة أساسية للمفاوضات، وأن الخيار الاستراتيجي الوحيد لاستعادة السيادة اللبنانية واستقرار البلاد هو تقديم الدعم لتقوية الدولة والجيش. وأضافت أنه من هنا تبرز الفكرة المحورية التي دافعت عنها بيروت، وهي أنه لا يمكن التعامل مع حزب الله باعتباره جماعة مسلحة يمكن هزيمتها عسكريا، بل هي متجذرة في نسيج سياسي واجتماعي، ولذا فإنه يجب معالجة المسألة من خلال عمليات تدريجية لنزع السلاح وإعادة الإدماج، وليس من خلال القوة العسكرية.
2: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك استهداف قائد كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.
3: في وقت يترنح فيه وقف إطلاق النار في غزة، إسرائيل تواصل سياسة الاغتيال وتعلن وصولها لقائد كتائب القسام عز الدين الحداد، الرجل الذي تصفه تل أبيب منذ سنوات بشبح القسام. الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسيارة في حي الرمال في عملية تقول إسرائيل إنها نفذت بمعلومات استخباراتية دقيقة وبإشراف مباشر من بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس.
4: سيرى العدو في المعركة القادمة صنيع هذه الثلة المجاهدة.
3: الحداد ليس اسما عابرا داخل القسام، فمنذ انضمامه إلى حركة حماس أواخر الثمانينات صعد بهدوء من مقاتل ميداني إلى قائد لواء غزة، ثم إلى عضو في المجلس العسكري المصغر قبل أن تضعه تقديرات إسرائيلية في موقع الرجل الذي ورث جزءا كبيرا من صلاحيات محمد الضيف بعد اغتياله. في 7 أكتوبر عام 2023 كان اسم الحداد حاضرا بقوة في كواليس عملية التحضير لطوفان الأقصى. الرجل أشرف على وحدات النخبة التي اقتحمت مستوطنات غلاف غزة، كما تدعي تقارير إسرائيلية وتقول إنه عقد قبل ساعات من الهجوم اجتماعا سريا مع القادة الميدانيين لإعطاء الضوء الأخضر للعملية. استهداف الحداد يأتي بعد سلسلة اغتيالات طاولت كبار قادة الجناح العسكري من محمد الضيف ومروان عيسى إلى محمد السنور في حرب تحاول فيها إسرائيل تفكيك رأس الهرم العسكري للمقاومة، بينما تؤكد الوقائع الميدانية أن القسام ما زال قادرا على إعادة إنتاج قيادته رغم شراسة الاستهداف.
2: في الأثناء نقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر طبية فلسطينية في غزة أن 7 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 نساء استشهدوا في قصف على مدينة غزة. وعاين مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه موقع الاستهداف الإسرائيلي في المدينة وأعد هذا التقرير.
5: نتواجد الآن في المنطقة التي كانت فيها الاستهداف الأخير، والذي قال الجيش الإسرائيلي بأنه محاولة لاغتيال عز الدين الحداد. عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري في كتائب القسام، وهو عمليا المطلوب رقم 1 لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه العمارة موجودة عمليا في وسط مدينة غزة وتحديدا في حي الرمال، وكما نرى هناك نوع خاص يبدو تم استخدامه في هذا القصف. هناك حريق لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، وأيضا الدفاع المدني من خلفنا يحاول إطفاء هذا الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: مراسل التلفزيون العربي في القدس استعرض في مداخلة سابقة تفاعلات داخل إسرائيل بعد إعلان استهداف الحداد.
6: اليوم نتحدث عن استهداف لعز الدين الحداد وفقا لما أعلنه بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس، ولكن التقديرات الإسرائيلية بنجاح عملية الاغتيال لكنها لم تجزم نجاح العملية. تقول إسرائيل بوجود مؤشرات على نجاح العملية دون تأكيدها. نتحدث عن مشاركة 3 طائرات حربية مقاتلة إلى جانب مسيرات في تنفيذ هذه المحاولة، على الأقل 13 قنبلة ألقيت بداية على بناية سكنية في مدينة غزة، ومن ثم تم استهداف سيارة خرجت من المكان. والادعاء الإسرائيلي بحسب هيئة البث بأن الجيش يعني كان يخشى أن يكون الحداد في داخل هذه السيارة ولذلك يبرر استهدافها. أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تم إبلاغها بعملية الاغتيال بعد حدوثها، وذلك عبر الجيش الإسرائيلي. هذا ما أكده مصدر عسكري لإذاعة الجيش. ولكن أيضا قبل تنفيذ هذه المحاولة إسرائيل أبلغت واشنطن، أبلغت الولايات المتحدة أنها تتعقب الحداد وقد تعمل على اغتياله خلال الفترة المقبلة. وكان مصدر أمني قد صرح لوسائل إعلام إسرائيلية أن القرار اتخذ من المستوى السياسي قبل حوالي 1.5 أسبوع، وتم منح الجيش الضوء الأخضر لتنفيذ عملية الاغتيال الذي انتظر فرصة عملياتية أو معلومات استخباراتية. إسرائيل تقول بأن الحداد هو المسؤول عن قيادة حركة حماس، قيادة الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. وأيضا يعني بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن نجحت هذه العملية تكون إسرائيل قد اغتالت غالبية القيادة العسكرية لكتائب القسام التي أشرفت على 7 أكتوبر. إذن نتحدث عن محاولة اغتيال عز الدين الحداد. حتى اللحظة لا تستطيع إسرائيل تأكيد نجاح هذه العملية رغم وجود مؤشرات على نجاحها وفقا لما ينقله الإعلام الإسرائيلي. العملية تمت بعد التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تأتي في توقيت تحرض فيه إسرائيل على قطاع غزة، يحرض الإعلام الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي الأيام الماضية انتشرت الكثير من التقارير الإسرائيلية التي أشارت إلى أو ادعت أن حماس تعيد بناء قوتها العسكرية في القطاع، وأيضا تقارير أخرى بأن توسيع إسرائيل للخط الأصفر تم بعد اطلاع مجلس السلام. ونتحدث عن محادثات كانت في الفترة الماضية من أجل إتمام الاتفاق، تحديدا جزئية نزع السلاح. ولكن إسرائيل تسعى لتطبيق ما يهمها من اتفاق وقف إطلاق النار من ناحية نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من سلاحه، إلا أنها لا تريد، على الأقل حتى هذه اللحظة، لا تريد إعادة إعمار القطاع، ولا تريد حتى تمكين اللجنة المسؤولة عن قطاع غزة من أن تحكم القطاع، وغيرها من النقاط التي يعني لم يتم تطبيقها والتي كانت واضحة في اتفاق وقف إطلاق النار. أيضا إسرائيل تهدد بإمكانية تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام المقبلة، ويتحدثون عن جزئية الاغتيالات تحديدا واغتيال القيادات العسكرية في كتائب القسام. نتحدث عن سلسلة من الاغتيالات حدثت في الأعوام 3 الماضية، ولكن هذه العملية ربما المختلف أنها تأتي في ظل وجود وقف لإطلاق النار، حتى وإن كنا نتحدث عن خروقات إسرائيلية وهجمات إسرائيلية، ولكن أيضا يعني لم تغتل إسرائيل شخصية بارزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكتوبر من العام الماضي. وأيضا تأتي في سياق يعني محاولات أو ضغط إسرائيلي على حركة حماس من أجل نزع سلاحها دون تقديم أي التزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار أو حتى دون تطبيق أي التزام أو تعهد بإمكانية الذهاب إلى مسار سياسي يفضي يعني بالنهاية إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.
2: قالت 5 مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدة الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لتمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. وأوضح 3 من المصادر وهم مسؤولون مطلعون على المداولات الأمريكية مع إسرائيل أن إدارة ترامب لم تحسم أمرها بعد بشأن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل. قال رئيس مجلس قرية شقبة غربي رام الله عدنان شلش للتلفزيون العربي أن مستوطنين أحرقوا غرفة زراعية لعائلة فلسطينية ودمروا 4 مركبات في هجوم على القرية، وأضاف أن المستوطنين انطلقوا من بؤرة مقامة على أراضي القرية منذ أكثر من عام، فيما قدم جيش الاحتلال الدعم للمستوطنين لتنفيذ هجومهم. أحرق مستوطنون مسجدا وعددا من المركبات في قرية جيبيا شمال غرب رام الله خلال اقتحامها فجرا، حيث خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.
7: عشرات المستوطنين المسلحين اقتحموا قرية جيبيا شمال غرب مدينة رام الله وأحرقوا مسجدا ومركبات. هذا هو المسجد الذي أحرقه المستوطنون. وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن هذا العمل جبان وإرهابي. قد لا يكون هذا آخر مسجد يحرقه المستوطنون مع استمرار هجماتهم في الضفة الغربية. في الآونة الأخيرة عدد كبير من المنازل أحرقت في الضفة الغربية بفعل المستوطنين. بعد إحراق المسجد انتقل المستوطنون إلى الساحة الخارجية وبدأوا بإحراق مركبات للمواطنين الفلسطينيين في هذه القرية. هذه إحدى المركبات التي أحرقها المستوطنون قبل أن ينسحبوا من هذه القرية. يخسر الفلسطينيون يوميا من ممتلكاتهم ويخسرون من منازلهم وأيضا من مساجدهم في الضفة الغربية نتيجة لهجمات مستمرة من المستوطنين في كل أنحاء الضفة الغربية. هذه مركبة ثانية حرقها المستوطنون في محيط المسجد الذي هاجموه خلال ساعات الفجر. وخلال الهجوم كتب المستوطنون على جدران المسجد الخارجية رسالة لأحد أصدقائهم بأن حرق المسجد هو تحية لهذا المستوطن الذي كتبوا اسمه على الجدران الخارجية للمسجد، وبالتالي يعتبرون أن إحراق مسجد هو تحية لأحد زملائهم أو أحد أصدقائهم وفقا لما كتبوا على الجدران الخارجية لهذا المسجد. هجمات مستمرة في الضفة الغربية، قتل وحرق لممتلكات الفلسطينيين، وأيضا اعتداءات مستمرة وسيطرة على الأراضي حتى أن الضفة أصبحت مكان يسيطر عليه المستوطنون بشكل كامل بقوة السلاح وبقوة النار التي يستخدمونها لحرق المساجد والمركبات، وفي أحيانا كثيرة حرق أجساد الفلسطينيين في المناطق التي يهاجمونها على امتداد الضفة الغربية. عميد شهادة التلفزيون العربي من قرية جيبيا شمال غرب رام الله.
2: قال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 23,000 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، وأوضح النادي أن الحركة الأسيرة تعيش مرحلة هي الأكثر دموية وقسوة منذ عام 67. أكد النادي أن هذا المعطى لا يشمل آلاف حالات الاعتقال من غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري. وأشار النادي إلى استشهاد 89 أسيرا فلسطينيا ممن أعلنت هويتهم منذ بدء العدوان على غزة، بينهم أسرى قضوا نتيجة التعذيب المباشر أو التجويع أو الجرائم الطبية المتعمدة. وفق البيان فإن حكومة نتنياهو تواصل سجن أكثر من 9,400 فلسطيني من المعتقلين الإداريين. قالت الخارجية الفلسطينية إن النكبة لا تزال مستمرة، ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى ضرورة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والمتمثلة في تقرير المصير والاستقلال وتعويض اللاجئين وإنهاء الاحتلال واعتبار النكبة جريمة تطهير عرقي. كما شددت على أن واجب المجتمع الدولي لا ينحصر في إنصاف القضية الفلسطينية فحسب، بل يمتد إلى ضرورة دعم الشعب وحمايته والحيلولة دون تكرار الجرائم الإسرائيلية. وأقلت حركة حماس بذكرى النكبة إن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، أن أي حديث عن نزعه مع استمرار الاحتلال وجرائمه يعد تسوقا مع أجندات الاحتلال. وشدد بيان الحركة على أن حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين حق مقدس فرديا وجماعيا، مؤكدا عدم التنازل عنه أو التفريط فيه. كما دعت حماس إلى توفير حياة حرة وكريمة للاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق العودة. في الضفة الغربية يعيش الفلسطينيون النكبة من إقامة المعسكرات وشق الطرق الاستيطانية إلى القتل والاعتقال وتهجير السكان، آخرها مصادرة سلطات الاحتلال نحو 7 دونمات في حي جابرية بمدينة جنين رغم وقوعها ضمن المناطق المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو.
8: أرض مرتفعة كانت بعيدة عن الضجيج قبل الأوامر العسكرية، تطل على مدينة جنين ومخيمها المهجر أهله قصرا، تحول الهواء العليل والصورة الجميلة إلى ضيق في الصدر لأصحاب الأرض. قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على نحو 7 دونمات منها لأغراض عسكرية لمدة 2 عامين، رغم أنها منطقة مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
9: الاحتلال الإسرائيلي تاريخيا منذ عام 48 أي أرض بيحتلها مش بالساهل يطلع لها وبتوسع، بالعكس بيطور نفسه بالأرض اللي بأخذها. مثلا هو بأخذ دروم بيعمل حواليها 100 دروم جدار أمني زي ما بدعهم، ومش بفترة زمنية معينة راح يطلع يكون زي ما هم كاتبين.
8: روح مخيم جنين سلبت منه بعد تهجير أهله منذ نحو 1.5 عام. يظهر تغير جغرافيا المخيم كثيرا خلال فترة التهجير، ومن هنا سيراقب الاحتلال فعله بالمخيم بعد تحويل هذه الأرض إلى نقطة عسكرية.
10: هذا الأمر مؤشر خطير لأنه قد يدل على أن هناك مخطط لتوسعة المناطق السيطرة الإسرائيلية على المخيم واعتمادها بشكل دائم، وهذا يؤدي إلى أنه جعل المخيم يعيش في حالة النكبة مرة أخرى في 3500 عائلة من مخيم جنين يعانون من التهجير الكامل والمستمر حتى هذه اللحظة.
8: عاد الاحتلال إلى 5 نقاط في جنين انسحب منها عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. أوامر عسكرية أخرى لإقامة معسكرات وشق طرق استيطانية وإنشاء مناطق عازلة حولها وإزالة نباتات، مصطلحات هدفها التمهيد الأمني لعودة الاستيطان إلى كل جنين. لا يوقفه تصنيف الأرض الذي فصله اتفاق أوسلو قبل أكثر من 30 عاما والذي أنهاه الاحتلال على الأرض.
11: هكذا ستصبح أي أرض يسيطر عليها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية في الضفة الغربية. وهذه النقطة العسكرية في بلدة عرابة جنوب جنين هي تنفيذ فعلي من 12 أمر وضع يد لأغراض عسكرية واستيطانية في جنين في أقل من عام. فهد العصا، التلفزيون العربي، جنين.
2: وفي قطاع غزة مرت 78 عاما والنكبة ما زالت مستمرة. لم تدمر حرب الإبادة الحجر فقط، بل استهدفت العقل والمعرفة. مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر يوثق ملامح ما يصفه مختصون بإبادة التعليم، ويكشف كيفية تحويل الحق في التعلم إلى معركة بقاء يومية.
12: لم تعد الجدران والسبورات هي ملامح المدرسة، أزمة تتجاوز نقص الإمكانات إلى ضياع أجيال كاملة، فجوة تعليمية هائلة أعمق من مجرد خيام ضيقة، وحلقات من صغار يفترشون الأرض يطاردون حروف لغتهم وسط ضجيج النزوح، متمسكين بما تبقى من حقهم في التعلم. لكن الوجع الأكبر يكمن في تلك النظرة إلى الخارج، حيث تضيق هذه الخيام عن استيعاب الجميع. أطفال ركلوا الكرة بدلا من أن يمسكوا بالقلم، ليس اختيارا بل لأن التعليم المحدود في مراكز الإيواء بات امتيازا.
13: لا تقارن، لا يوجد مقارنة بين ما كان أو من الآن. الآن هم في خيام وضعهم النفسي معنوياتهم هم أكيد بحاجة للمزيد والأفضل. الأفضل أن نرجع للعملية التعليمية كسابق عادة. أكيد تحتاج وقت وبحتاج لوقت لكن جهود حديثة حتكون ومتواصلة من أجل الوصول للهدف الأساسي هو إنعاش العملية التعليمية وترجع أطفالنا لمقاعد الدراسة مكانهم السليم وكانهم المفترض هم يكونوا فيه.
12: هنا لم تكن مجرد جدران بل كان وطن معرفي بني بالجهد وهدم بقرار الإبادة، حيث دمرت إسرائيل 63 مبنى جامعيا بالكامل فوق أطلال منارة كانت تعج بالحياة. يقف المدرس الجامعي سامي عكينة الذي استشهد 246 من زملائه بين أصابعه يتمسك بما قد يبدو مجرد ورق ممزق بنظر العابرين، لكنه بالنسبة إليه ولطلابه ميدان للإبداع لم تستطع آلة الحرب دفنه تحت أطنان الإسمنت ولا حتى باستشهاد أكثر من 1362 من الطلاب الجامعيين.
14: لا يوجد في الحرب ولم يدع الاحتلال شيئا يرفع من التعليم ويشكل رافعة للعملية التعليمية إلا ودمره، إلا ودمره الحائط والمقعد وأيضا الوسائل وأدوات التعليم، البنية التحتية للتعليم، وأيضا الإنسان المعلم، المعلم الذي أصبح نازحا مشردا في الشوارع لا يتقاضى راتبا وبالتالي لم يعد قادرا على أن يقوم بالوظيفة التي من أجلها وجد.
12: ما نرقبه هنا يتجاوز مفهوم أضرار الحرب إلى إبادة التعليم، مصطلح أكاديمي وقانوني يصف التدمير الممنهج والمتعمد للبنية المعرفية للمجتمع لتحويله إلى بيئة طاردة للعقل.
15: الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف ممنهج ومركز للمدارس والمعاهد والجامعات بشكل أساسي، بالإضافة للطلاب والمعلمين والمنظومة التعليمية من خلال مقومات التعليم والبنى التحتية الخاصة بالتعليم، وإضافة إلى ذلك أيضا منع دخول مستلزمات التعليم إلى قطاع غزة من قرطاسية، من مواد، من حتى أثاث.
12: الأرقام هنا لا تحصي خسائر مادية بل تقيس حجم النكبة المعرفية. أكثر من 625 ألف طالب حرموا من عامهم الدراسي، وجميع مؤسسات التعليم العالي في غزة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، بينما خرجت أكثر من 80% من المدارس عن الخدمة. مدارس تحولت إلى ملاجئ أو مقابر، وجامعات إلى ركام، في أكبر عملية تجهيل قسري تطاول جيلا كاملا.
16: هذا التجريف المعرفي لا يستهدف المدارس فقط بل يعيد تشكيل المجتمع من منتج للعلم إلى منشغل بتأمين سبل البقاء. العودة إلى مقاعد الدراسة لم تعد مسألة تعليم بل باتت معركة طويلة تعادل في صعوبتها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال. إسلام بدر، تلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: في منتصف مايو من كل عام تستعاد ذكرى النكبة الفلسطينية التي تؤرخ لسلسلة متشابكة من الأحداث بين تصاعد الاستيطان وهندسة الاحتلال لخرائط ترسم بالقوة والنار. المزيد من التفاصيل في هذا العرض مع زميل يحيى نافع.
0: عام 1948 لم تكن النكبة حدثا عابرا في التاريخ الفلسطيني بل مسارا امتد وأعاد تشكيل حياة الفلسطيني وحدوده وحركته وحتى ذاكرته. فالإنسان الفلسطيني الذي اقتلع أو اقتلع من قريته قبل 78 عاما لا يزال يعيش حتى اليوم داخل خرائط ترسم بالقوة وداخل حدود تفرض بالنار وخطوط تتغير ألوانها لكن وظيفتها واحدة وهي التحكم بالأرض والإنسان. بدأ الأمر بما عرف بالخط الأخضر وهو خط الهدنة المرسوم بعد النكبة عام 1948 إذ لم يكن مجرد حدود، لقد تحول إلى فاصل بين شعب بقي داخل الأراضي التي قامت عليها إسرائيل وآخر وجد نفسه في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، ليعيش الفلسطيني واقعا مجزأ بين حواجز وجغرافيا مقطعة الأوصال. وما يجري اليوم في غزة يكشف تطورا أكثر قسوة في هذه الهندسة الجغرافية، فبعد الحرب الأخيرة ظهر ما سمي بالخط الأصفر، وهو خط عازل فرض ميدانيا داخل القطاع بعد تفاهمات وقف إطلاق النار أواخر العام الماضي. وهذا الخط لم يكن مجرد إجراء أمني مؤقت، بل أعاد توزيع السيطرة على الأرض، بحيث بات الفلسطيني محصورا في أقل من نصف مساحة القطاع. ثم جاء الخط البرتقالي في عام 2026 ليحمل دلالة أخطر، فإسرائيل لم تعد تكتفي بالسيطرة العسكرية التقليدية، بل تعمل على إعادة تشكيل جغرافيا غزة نفسها. فالخط الجديد كما نرى هنا تمدد غربا، ووسع السيطرة الإسرائيلية لتشمل ما يقرب من ثلثي القطاع، بينما تم دفع السكان نحو مناطق مكتظة وضيقة جدا تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. هنا يصبح اللون أداة سياسية، الأخضر كان خط هدنة، ثم الأصفر الذي يدل بالأساس على منطقة عزل، ثم أخيرا البرتقالي الذي يشير بوضوح وفق التصريحات الإسرائيلية إلى مساحة نفوذ دائم. وبين هذه الخطوط يعيش الفلسطيني يوميا حالة من إعادة التعريف القسري، أين يسكن وكيف يتحرك، وما إذا كان يملك مستقبلا على أرضه. خطورة هذه الخطوط بما فيها خطوط الفصل بين مناطق الضفة الغربية ألف وباء وجيم التي تزيد من تقطيع أراضي الضفة، لا تكمن في وجودها فقط، وإنما في احتمال محوها بالكامل تمهيدا لمشروع ضم شامل وسيطرة كاملة. وهذا ما ينهي أي معنى سياسي أو جغرافيا للوجود الفلسطيني.
2: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن مقاطعة بلاده مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ، فتعد إسبانيا من أكبر المساهمين ماليا في المسابقة الدولية للأغنية التي ينظمها اتحاد البث الأوروبي.
17: سيكون هذا العام مختلفا بالفعل، لن نكون في فيينا، لكننا نتغيب ونحن على قناعة بأننا على الجانب الصحيح من التاريخ، ففي مواجهة الحرب غير الشرعية والإبادة الجماعية لا يعد الصمت خيارا، ولا يمكننا أن نبقى غير مبالين بما يحدث في غزة ولبنان.
2: شارك عشرات التونسيين في مسيرة جابت شوارع العاصمة تونس إحياء للذكرى 78 للنكبة. المتظاهرون رفعوا شعارات طالبت بتجريم التطبيع ورفع الحصار عن قطاع غزة، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور قيادات في هيئة تنظيم أسطول الصمود في تونس وطلبوا بإطلاق سراحهم. وكانت السلطات التونسية اعتقلت أعضاء بهيئة تنظيم أسطول الصمود في مارس الماضي. توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لتمديد الهدنة السارية لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين الجانبين في واشنطن. ودعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي لمحادثات بلاده مع إسرائيل، منتقدا حزب الله لزجه لبنان فيما سماها حربا عبثية.
18: رغم الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار المعلن، اتفاق على تمديد الهدنة السارية لخمسة وأربعين يوما عقب انتهاء جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. الخارجية الأمريكية التي أعلنت قرار التمديد، قال المتحدث باسمها إن هناك رغبة في إحراز مزيد من التقدم في المحادثات المقررة الشهر المقبل بين إسرائيل ولبنان، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي طويل الأمد والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. لكن قبل ذلك الموعد سيجري إطلاق مسار أمني في البنتاغون نهاية الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. وفي تصريحات متفرقة لوفدي التفاوض قال سفير إسرائيل لدى واشنطن إن فرص نجاح المحادثات عالية، بينما اعتبر الوفد اللبناني المفاوض أن تمديد الهدنة مع إسرائيل وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من واشنطن يمهدان الطريق نحو استقرار دائم. أما في بيروت فدعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي لمحادثات بلاده المباشرة مع إسرائيل، منتقدا في الوقت نفسه حزب الله لزجه لبنان فيما سماها حربا عبثية.
19: فالأكيد أن لا خروج لنا من محنتنا إلا بمواجهة الحقيقة كاملة على مرارتها، كي نتمكن معا أي جميعا دون إقصاء أو استقواء من تحسين بنياننا الداخلي وتدعيم مؤسساتنا وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة.
20: العدو الصهيوني.
18: في المقابل أكد حزب الله الرافض لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في تصريحات للتلفزيون العربي أن موقف الحزب من أي اتفاق لتثبيت الهدنة مع إسرائيل سيقيم بناء على الوقائع. يظل إذن الترقب عنوان المرحلة المقبلة في ضوء التصعيد المتبادل بين إسرائيل وحزب الله واستمرار الإنذارات لإخلاء بلدات وقرى جنوبية.
2: وكان مراسل التلفزيون العربي في بيروت إدمون ساسي تحدث في وقت سابق عن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان.
21: حتى الآن لم تصدر ردود فعل رسمية في لبنان، كانت هناك مواكبة رسمية من رئاسة الجمهورية للوفد المفاوض في واشنطن، وكما كان قد ذكر التلفزيون العربي في رسائل سابقة كانت هناك محاولة من الوفد اللبناني من أجل التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن هذا الأمر لم ينجح على ما يبدو، وبالتالي ظلت المسألة والصيغة المعتمدة هي بتمديد وقف إطلاق النار. تم تمديد وقف إطلاق النار 45 يوم إضافية، ولكن طبعا هناك تخوف في لبنان من أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي خلال ما يسمى بوقف إطلاق النار باستمرار الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وأيضا على شمال نهر الليطاني وصولا إلى صيدا ووصولا إلى بيروت أيضا. وكما ذكرنا أيضا في رسائل سابقة هناك مساران، وقد ظهر ذلك في بيان وزارة الخارجية الأمريكية. ستكون هناك جولة جديدة في الثاني والثالث من حزيران على مستوى المسار السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، والمسار السياسي هنا يعني المسار السياسي المقصود فيه هو التوصل إلى إنهاء الحرب بين لبنان وبين إسرائيل. أما المسار الأمني فسيكون في 29 أيار.
2: ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة رأس الناقورة في الجليل الغربي منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من الليلة الماضية، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة صور جنوبية لبنان أصابت مبنيين كان الجيش قد هدد بقصفهما في المدينة. رفضت الوكالة الوطنية للإعلام بأن حصيلة الإصابات جراء الغارات على مدينة صور بلغت 17 جريحا بينهم 3 مسعفين، إضافة إلى تدمير شامل للأماكن المستهدفة في قلب المدينة وعند مفترق معركة.
22: المحدد كما تشاهدون دمار كامل.
2: وكانت مدينة صور شهدت حركة نزوح عقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء عدة مبان في المدينة، وأظهرت المقاطع المصورة توجه السكان إلى مناطق أكثر أمنا. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 37 جريحا في غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء صور جنوبي البلاد. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المساكن وطريق العباسية معركة في قضاء صور، واستهدفت الغارات الإسرائيلية محيط مستشفى بمدينة صور جنوبي لبنان. وقال مراسل التلفزيون العربي أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في مدينة نبطية جنوبية لبنان. وقالت وزارة الصحة أن غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للهيئة الصحية في بلدة حروف في قضاء نبطية، أدت إلى استشهاد 6 بينهم 3 مسعفين وإصابة 22 شخصا. وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى يضم مركز بلدية نبطية الفوقة جنوبي البلاد. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد تقديم دعم مادي للعائلات في قضائي حصبية ومرج عيون لتعزيز صمودها في وجه مشاريع التهجير.
1: النداء مع المؤسسات الدولية تنقدر نستقطب أموال تنقدر نساعد بصمود الأهلنا. البرنامج الأساسي اللي ذكره الرئيس اللي عم نوجهه للأشخاص اللي صامدة وخارج مراكز النزوح هو طبعا البرنامج الطارئ للمساعدات النقدية.
2: بدورها أعلنت وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام واعتماد العلامات المدرسية، كما كشفت عن تعديلات استثنائية لامتحانات الثانوية العامة.
4: تقرر إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هالسنة واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل وفق الآلية التالية: 60% من العلامة حتكون على معدل العلامات قبل الامتحان النهائي، كل شيء صاير قبل الامتحان النهائي، و 40% ستحتسب لها الامتحان النهائي يلي هو حينعمل بالمدرسة. هيدا الامتحان النهائي حينعمل داخل الثانويات وفق ضوابط ومعايير موحدة ستصدر عن الوزارة.
2: أبلغ مندوب سوريا في الأمم المتحدة مجلس الأمن أن إسرائيل تثبت بشكل متكرر أنها العائق الأكبر أمام الاستقرار رغم التزام سوريا باتفاق فك الاشتباك في الجولان.
20: نقول في اللغة العربية إن الأمور تعرف بأضدادها، وهذا حال إسرائيل مع الأسف. فكلما تحدثتم عن التعافي شنت اعتداء جديدا، وكلما تحدثنا عن حماية المدنيين مارست الاعتداءات بحق السوريين واستهدفت سبل عيشهم.
2: رحبت غالبية أعضاء مجلس الأمن بإجراءات العدالة الانتقالية الجارية في سوريا لجهة محاكمة رموز النظام السابق. وأكدت نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة دعم بلادها للعدالة الانتقالية وحكم القانون في سوريا، كما دعت الدول إلى دعم الحكومة السورية في جهود المحاسبة والعدالة.
23: الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان مع الشعب السوري ويدعمان العدالة الانتقالية الحقيقية وحكم القانون في سوريا. توقيفات سوريا الأخيرة لعناصر نظام الأسد ممن ارتكبوا الفظائع ضد المواطنين السوريين تمثل خطوة قوية بعيدا عن الحصانة على الجرائم ونحو المحاسبة. الولايات المتحدة تقف متضامنة مع ملايين الناجين من وحشية نظام الأسد، ومن ثم نحث الحكومة السورية لتستفيد من موارد وخبرات الشركاء الدوليين المستعدين لمساعدة سوريا في جهودها نحو العدالة والمحاسبة.
2: شدد نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كاردوني على ضرورة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وبيّن المسؤول الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن أن هذه الهجمات تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد استقرارها وتلحق الأذى بالمدنيين، مشيرا إلى أن الإدارة السورية تبذل جهودا مكثفة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى ملفات السياسة الخارجية، مؤكدا تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مجالات. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين بالتنصل من أي اتفاق يتوصل إليه معهم في المفاوضات للتخلي عن اليورانيوم المخصب.
24: لقد كنا مقيدين بشروط الاتفاق، لا أسلحة نووية، كانوا سيمنحوننا الغبار النووي، وفي كل مرة يبرمون فيها اتفاقا فإنهم يبدون في اليوم التالي وكأننا لم نتحدث في الأمر أبدا، إنهم مجانين. تعرف ماذا؟ لهذا السبب لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.
2: وقبلها أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي استعداد بلاده لاستكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كانت الأخيرة جادة، فيما دعت الصين إلى فتح مضيق هرمز وأبدت استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
3: زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وما تخللها من بحث في الملف الإيراني يبدو أنها أعادت تحريك حديث المفاوضات بين طهران وواشنطن. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جاداً، مشيرا إلى أن طهران تبلغت من واشنطن استعدادها مواصلة المحادثة. عراقجي قال إن طهران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية.
5: كما تعلمون نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، رغم أنه هش جدا لكننا نحاول الحفاظ عليه لإعطاء الدبلوماسية فرصة. في الواقع لا يوجد حل عسكري لأي شيء يتعلق بإيران، لقد اختبرونا مرارا وتكرارا ومع ذلك لم نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد.
3: وفي مسار إيجابي مكمل للتصريحات الإيرانية، فإن الرئيس الأمريكي أبدى انفتاحا على تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما شرط ضمان الالتزام الكلي فيه، وهو مقترح كانت قد صاغته إيران ولكن ل10 سنوات فقط.
6: هناك التزامات واضحة مع بكين بشأن مبدأ نزع هذه القدرة النووية، ويجب أن يشمل ذلك حتى روسيا. لقد تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، ونستطيع أيضا تدمير جسورهم ومحطات الطاقة في يومين. إيران لن تحصل على سلاح نووي ولا توجد أي فرصة لديها لذلك.
3: أما الصين التي وجدت نفسها معنية بالملف الإيراني كون نفطها يمر عبر مضيق هرمز، فأصدرت سلسلة مواقف عبرت فيها عن تفضيلها لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة العنف والحرب. في هذا السياق دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وأضاف وانغ أن بكين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما ونزاعاتهما من خلال المفاوضات. مواقف عاد وشدد عليها المتحدث باسم الخارجية الصينية الذي اعتبر أن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد مسألتان جوهريتان في منطقة الشرق الأوسط.
6: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
3: وتأتي التصريحات الرسمية الصادرة من إيران والولايات المتحدة مؤكدة استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين، على الرغم من فجوات لا تزال واسعة تطال قضايا يعتبرها كل طرف ثوابت أساسية للوصول إلى اتفاق نهائي.
2: وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستسمح لجميع السفن بعبور مضيق هرمز باستثناء السفن التي تحارب طهران، مضيفا أن على السفن الراغبة في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية.
5: مضيق هرمز سيفتح من جديد وجميع السفن بإمكانها العبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا، وعلى الراغبين في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية من أجل ضمان عبور آمن بسبب وجود ألغام بحرية، ونحن مستعدون لمساعدة السفن التي تريد العبور.
2: انتقد سفير الصين لدى الأمم المتحدة مشروع قرار أمريكي بحريني يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، وعبر المندوب الصيني عن اعتقاده بأن فحوى مشروع القرار غير صائبة وأن التوقيت غير مناسب، كما أن إصداره في هذه المرحلة لن يكون مفيدا، وأضاف بأن المطلوب هو حث الجانبين على الانخراط في مفاوضات جادة وحسنة نية لتسوية القضية. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتز أنه أجرى اتصالا وصفه بالجيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء عودته من الصين، وأضاف أن الجانبين اتفقا على ضرورة جلوس إيران إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا ومنع طهران من امتلاك أسلحة نووية. وأوضح المستشار الألماني أن الاتصال تناول أيضا سبل التوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا إلى جانب تنسيق المواقف بين الجانبين قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة. الحرب في الشرق الأوسط لم تكن فقط بالصواريخ والطائرات بل امتدت إلى حقول الفلاحين المصريين ومصدر غذائهم بعدما قفزت أسعار الوقود والأسمدة بشكل غير مسبوق.
7: أشرف أبو رجب مزارع في قرية نزلة الشوبك بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة. جغرافيا الحرب تبدو بعيدة عنه لكن في الواقع آثارها حاضرة في كل شبر من أرضه. فارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة أجبر أبو رجب على تقليص مساحة أرضه المزروعة إلى النصف والاستغناء عن عماله والتوقف عن زراعة القمح في بلد تعد أحد أكبر مستورديه.
8: وكده الوقت الحاجة غليت علينا، السماد غلى علينا، والذرة برضك شكرت الذرة الوقت غليت علينا، والكماوي والأسمدة كلها غليت علينا الوقت، والمحاصيل مش جايبة حق المكاليف اللي احنا بنحطها، والوقت العمالة قلت خالص عن الأول لأنه ما فيش أي إمكانيات إن احنا نقدر نجيب ونساعد ونزرع زي الأول.
7: اضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز رفع أسعار النفط والغاز والأسمدة وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة الزراعة في مصر التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود. أسعار الوقود ارتفعت بنحو 30% بينما قفز سعر طن اليوريا من 400 دولار إلى أكثر من 700 دولار خلال أشهر قليلة. لكن بينما يحقق كبار منتجي الأسمدة أرباحا قياسية يجد صغار المزارعين أنفسهم في مواجهة غير متكافئة مع السوق. خبراء الزراعة يحذرون من تراجع زراعة محاصيل أساسية مثل القمح والذرة والأرز ما يهدد الإمدادات الغذائية في بلد يعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم. وبين حرب لا تبدو نهايتها قريبة وأسعار تواصل الارتفاع يحاول الفلاح المصري الصمود، فمع كل يوم يمر على التوترات في المضيق تتقلص فرصه في ذلك.
2: أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقي محمد باقر الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة. وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن ستة تهم إرهاب وجهت للساعدي بسبب أنشطته في كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وأشار القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي إلى أن الساعدي متهم بتوجيه آخرين لمهاجمة مصالح أمريكية وإسرائيلية. في السودان أعلن الجيش أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقة خور حسن بإقليم النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. وقال الجيش إنه نفذ هجوما على الدفاعات المتقدمة للدعم السريع والحركة الشعبية في المنطقة مؤكدا أن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفق قوله. يذكر أن خور حسن تقع على بعد نحو 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. رحبت وزارة الخارجية السودانية بالتقرير الإيجابي على حد وصفها الذي أصدره مجلس النواب الأمريكي والذي أدان الهجمات على المدنيين في السودان واعترف بالإبادة الجماعية في إقليم دارفور. وأكدت الخارجية السودانية استعدادها للعمل مع الكونغرس والإدارة الأمريكية والشركاء الدوليين لإنهاء الحرب ومحاسبة مرتكبي الفظائع وتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية كخطوة أولى في تحييد الجهات التي تدعمها بالسلاح وتوفر لها مظلة سياسية. أدان المجلس الرئاسي الليبي أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مدينتا طرابلس وترهونة عقب مباراة ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز التي طالت مقر ديوان مجلس الوزراء وأسفرت عن إصابات بين العسكريين والمدنيين. وأكد المجلس رفضه للمساس بهيبة الدولة ومؤسساتها، معلنا تكليف الجهات المختصة والنيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المتورطين. أعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد في مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود وتعذر الاتفاق مع المعارضة على إجراء انتخابات. وجاء في بيان أن الحكومة وبتشجيع من بريطانيا والولايات المتحدة انخرطت في الأيام الأخيرة في مناقشات مع بعض شخصيات المعارضة، لكنها فشلت في التوصل إلى حل وسط. دعت

0: الإنسانية المحدودة للغاية والآثار الممتدة للصراع في الشرق الأوسط. ذكرت مصادر أن الولايات المتحدة أوقفت نشر قواتها في بولندا في إطار خطة لخفض القوات في أوروبا التي كانت تركز في البداية على ألمانيا. وأكد مسؤولون أمريكيون أن نحو 4000 جندي من لواء المشاة المدرع الثاني لن يتوجهوا إلى بولندا هذا الأسبوع. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعتزم توجيه اتهام للرئيس الكوبي السابق راول كاسترو بتهمة الضلوع في حادثة سقوط طائرة عام 1996، فيما زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هافانا ناقلا رسالة من ترامب إلى مسؤولين كوبيين تؤكد استعداده للتعاون مع حكومتها شرط إجراء تغييرات جوهرية.
1: كوبا دولة فاشلة، نبرة أمريكية ما فتئت تتصاعد. راول كاسترو شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيدال كاسترو هدف جديد لإدارة ترامب. بحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الرئيس السابق الذي ناهز 90 من عمره وكان له الفضل في إحداث تقارب بين بلاده وواشنطن في عهد أوباما، تعتزم إدارة ترامب مقاضاته بتهمة الضلوع في حادثة إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 يقودهما طياران معارضان لحكمه. الخطوة التي لم يؤكدها البيت الأبيض رسميا من شأنها أن تشكل منعطفا جديدا للأزمة المتفاقمة بين البلدين في ظل تلويح ترامب مرارا برغبته في إسقاط الحكومة الكوبية. تصعيد أمريكي لم يمنع إدارة ترامب من إفادة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى هافانا حيث التقى مسؤولين كوبيين. مسؤول في CIA قال إن راتكليف أبلغ نظراءه في هافانا استعداد واشنطن للتعاون الجاد بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية في حال موافقة كوبا على إجراء تغييرات جوهرية. وبمنطق العصا والجزرة، أعلنت إدارة ترامب عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار شرط أن توافق هافانا على الإصلاحات المطلوبة. سلطات كوبا الغارقة في سلسلة أزمات اجتماعية متفاقمة لم ترفض العرض الأمريكي، لكنها لم تخفي شكوكها إزاء نوايا ترامب، فقد اشترط وزير خارجيتها أن يكون العرض غير مقيد بشروط وخاليا مما وصفها بالمناورات السياسية ومحاولات استغلال معاناة شعب محاصر. تصريحات تنسجم مع مواقف سابقة للرئيس الكوبي انتقد فيها المواقف المتناقضة لواشنطن مطالبا إياها بخطوات أخرى أولاها رفع العقوبات عن بلاده. القبضة الحديدية بين واشنطن وهافانا من شأنها أن تفقم حدة الفقر وأزمة النفايات التي تغرق فيها شوارع العاصمة الكوبية، واستمرار الانقطاعات الكهربائية الناجمة عن الحصار الذي يفرضه ترامب على النفط وتهديده لأي دولة تزود الجزيرة بالوقود. حصار خانق دفع كوبيين إلى الخروج في مسيرات غاضبة احتجاجا على الظلام الذي تغرق فيه البلاد مقابل مسيرات أخرى تدعم الحكومة ويرفض أنصارها الخضوع لما يعتبرونها إملاءات الإمبريالية الغربية.
0: مع اختتام دونالد ترامب زيارته إلى الصين والترقب نتائجها، رأت صحف أن الصورة التي حاول الرئيسان الأمريكي والصيني إظهارها تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة.
2: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية توقفت عند الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين واستمرت ليومين، واعتبرت أن الصورة الجميلة التي أظهرها الرئيسان الأمريكي والصيني في المحادثات تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة حول الأهداف المرجوة من هذه القمة والعلاقة بين الجانبين. وأضافت أن اليوم الثاني والأخير من القمة شكل اختبارا لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق ملموس، إلا أن ترامب غادر بكين ولم يكن أي اتفاق قد تحقق. ورأت الصحيفة أن الفروقات الكبيرة بين بيانات واشنطن وبكين بعد المحادثات تعد أوضح دليل على نية الرئيس الصيني شي جين بينغ إلزام واشنطن خلال ما تبقى من ولاية ترامب بضبط النفس، لا تعريفات ولا عقوبات مفاجئة. وفي حين نقلت الصحيفة عن محللين أن بكين

0: تحاول تحديد شروط العلاقة مع واشنطن من خلال ربط تايوان بشكل واضح بالإطار الثنائي، أضافت أنه سواء في مجال التكنولوجيا أو الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة أو إيران، فإن واشنطن وبكين على خلاف كبير، على الرغم من إصرار ترامب على أنه وشي صديقان. بدورها توقفت صحيفة واشنطن بوست عند الصورة التي حرص على إظهارها كل من دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال القمة التي جمعتهما في بكين، ونقلت عن محللين أنه على مدار يومين من الاجتماعات أظهرت المراسم المنسقة بعناية والإيماءات المتبادلة للصداقة والاحترام بين أقوى رجلين في العالم ديناميكية جيوسياسية طالما تاقت إليها الصين وعارضتها الولايات المتحدة، إذ حقق شي جين بينغ إنجازا سعى إليه القادة الصينيون لعقود. واستغل شي زيارة الرئيس الأمريكي ليؤكد للعالم أن الصين والولايات المتحدة هما القوتان العظميان المهيمنتان والمتكافئتان. في المقابل دخل ترامب القمة دون أن يحدد استراتيجيته أو أهدافه بوضوح، ورفض إظهار الحاجة إلى مساعدة الصين بشأن إيران، وغادر دون الإعلان عن التزامات أو تأكيدات بشأن هذه القضية أو غيرها. ولفتت الصحيفة إلى أن تصوير الولايات المتحدة والصين على أنهما متساويتان أثار اهتمام حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في آسيا الذين يتعاملون بعلاقات حساسة مع كلا البلدين، إذ تراقب اليابان حلفة الولايات المتحدة التي تخوض نزاعا دبلوماسيا مع الصين بشأن تايوان تراقب نتائج القمة من كثب لمعرفة كيفية إدارة علاقتها مع كلا البلدين. في صحيفة نيويورك تايمز رأى كارلوس لوزادا أن الولايات المتحدة لن تجد مخرجا للعودة إلى الوضع الذي سبق هذه الحرب التي استنزفت الترسانة الأمريكية وجعلت إيران أكثر هيمنة في الاقتصاد العالمي، كما أنه من خلال إضعاف العلاقات الهشة أصلا بين واشنطن وحلفائها التقليديين قوضت الحرب أي طموحات أمريكية متبقية للقيادة العالمية. واعتبر لوزادا أن أي مخرج من هذه الأزمة ما زال بعيد المنال بعد أن رفض ترامب قائمة مطالب إيران الأخيرة وأعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بات على وشك الانهيار، وأضاف أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاقات تحفظ ماء الوجه وتسمح لترامب بالقول إنه فاز باتفاق أفضل من الاتفاق الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما، فإنها لن تصلح الضرر الذي سببه الصراع أو الضعف الذي كشف عنه. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى المحادثات بين لبنان وإسرائيل مشيرة إلى أن البيت الأبيض يبدو واثقا من أن إسرائيل ولبنان تسيران على طريق الاتفاق، إلا أن الواقع يشير إلى وجود تباين كبير بين الجانبين مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. وأضافت أن إسرائيل ترفض أي خطوة للأمام قبل نزع سلاح حزب الله، في حين يصر الجانب اللبناني على وقف إطلاق نار تلتزم به إسرائيل التي تواصل الغارات وهدم القرى في الجنوب رغم الهدنة. ونقلت الصحيفة عن محللين أن اشتراط نزع سلاح حزب الله أولا يبدو منافيا للمنطق، إذ تحتاج الحكومة اللبنانية إلى موارد ليس لنزع السلاح فحسب بل لفرض سيطرتها على البلاد أيضا. بدورها أشارت سيبيل رزق في صحيفة لوفيجارو الفرنسية إلى أن أولوية لبنان تتمثل في ضمان وقف إطلاق نار حقيقي، وذلك في أعقاب الهدنة التي تنتهي يوم الأحد المقبل، علما أنه منذ البداية تجاهلت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وواصلت غاراتها وفرضت ما تسميه الخط الأصفر من جانب واحد، ما أدى إلى استئناف حزب الله عملياته عبر الحدود. وبينما لفتت رزق إلى أن الخطر الرئيسي على لبنان يكمن في استئناف القصف الإسرائيلي الموسع واستهداف البنية التحتية في حال فشلت المحادثات، نقلت عن مصادر في بيروت أن وقف إطلاق النار ليس مجرد مسألة أخلاقية بل هو خطوة أساسية للمفاوضات، وأن الخيار الاستراتيجي الوحيد لاستعادة السيادة اللبنانية واستقرار البلاد هو تقديم الدعم لتقوية الدولة والجيش. وأضافت أنه من هنا تبرز الفكرة المحورية التي دافعت عنها بيروت، وهي أنه لا يمكن التعامل مع حزب الله باعتباره جماعة مسلحة يمكن هزيمتها عسكريا، بل هي متجذرة في نسيج سياسي واجتماعي، ولذا فإنه يجب معالجة المسألة من خلال عمليات تدريجية لنزع السلاح وإعادة الإدماج، وليس من خلال القوة العسكرية.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، ونبدأها بأبرز العناوين. سبعة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسيارة في مدينة غزة. نتنياهو وكاتس يعلنان استهداف قائد كتائب القسام في العملية. واشنطن تعلن تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما. والوفد اللبناني المفاوض في واشنطن يعتبر تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني يمهدان الطريق نحو استقرار دائم. ترامب يتهم إيران بالتنصل من أي اتفاق بشأن اليورانيوم المخصب. وعراقي يؤكد استعداد بلاده لاستكمال المفاوضات إذا كانت الولايات المتحدة جادة.

0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان مشترك استهداف قائد كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.
1: في وقت يترنح فيه وقف إطلاق النار في غزة، إسرائيل تواصل سياسة الاغتيال وتعلن وصولها لقائد كتائب القسام عز الدين الحداد، الرجل الذي تصفه تل أبيب منذ سنوات بشبح القسام. الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسيارة في حي الرمال في عملية تقول إسرائيل إنها نفذت بمعلومات استخباراتية دقيقة وبإشراف مباشر من بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس.
2: سيرى العدو في المعركة القادمة صنيع هذه الثلة المجاهدة.
1: الحداد ليس اسما عابرا داخل القسام، فمنذ انضمامه إلى حركة حماس أواخر الثمانينات صعد بهدوء من مقاتل ميداني إلى قائد لواء غزة، ثم إلى عضو في المجلس العسكري المصغر قبل أن تضعه تقديرات إسرائيلية في موقع الرجل الذي ورث جزءا كبيرا من صلاحيات محمد الضيف بعد اغتياله. في 7 أكتوبر عام 2023 كان اسم الحداد حاضرا بقوة في كواليس عملية التحضير لطوفان الأقصى. الرجل أشرف على وحدات النخبة التي اقتحمت مستوطنات غلاف غزة كما تدعي تقارير إسرائيلية، وتقول إنه عقد قبل ساعات من الهجوم اجتماعا سريا مع القادة الميدانيين لإعطاء الضوء الأخضر للعملية. استهداف الحداد يأتي بعد سلسلة اغتيالات طاولت كبار قادة الجناح العسكري من محمد الضيف ومروان عيسى إلى محمد السنور في حرب تحاول فيها إسرائيل تفكيك رأس الهرم العسكري للمقاومة، بينما تؤكد الوقائع الميدانية أن القسام ما زال قادرا على إعادة إنتاج قيادته رغم شراسة الاستهداف.
0: ونقل مراسل التلفزيون العربية عن مصادر طبية في غزة أن 7 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 نساء استشهدوا في قصف على مدينة غزة. وعاين مراسل التلفزيون العربية عاصم النبيه موقع الاستهداف الإسرائيلي وعد بهذا التقرير.
3: نتواجد الآن في المنطقة التي كانت فيها الاستهداف الأخير، والذي قال الجيش الإسرائيلي بأنه محاولة لاغتيال عز الدين الحداد. عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري في كتائب القسام، وهو عمليا المطلوب رقم 1 لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه العمارة موجودة عمليا في وسط مدينة غزة وتحديدا في حي الرمال، وكما نرى هناك نوع خاص يبدو تم استخدامه في هذا القصف. هناك حريق لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، وأيضا الدفاع المدني من خلفنا يحاول إطفاء هذا الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: ومن مستشفى ناصر في خان يونس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا ومرحبا بك أحمد، ما تفاصيل ما جرى حتى اللحظة؟
4: أحمد، ليلة ثقيلة ومؤلمة على سكان القطاع بعد مجازر إسرائيلية حقيقية ارتكبت في مدينة غزة بعدة غارات. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استخدم 13 قنبلة في هذه العملية التي ابتدأت باستهداف شقق سكنية داخل عمارة المعتز في المنطقة الغربية لمدينة غزة. وبعد 1:20 من الاستهداف الأول كانت الغارة التي استهدفت مركبة مدنية في شارع الوحدة على بعد ما لا يزيد عن 1 كيلومتر من المكان الأول الذي استهدف فيه، كما يقول الجانب الإسرائيلي عز الدين الحداد المطلوب الأول لجيش الاحتلال وقائد أركان كتائب القسام، وهو القائد الخامس للقسام في سلسلة قيادة كتائب القسام بعد اغتيال 4 قبله، ابتدأت بياسر النمروطي ثم صلاح شحادة ثم الثلاثة محمد الضيف، وخلفا له كان محمد السنوار الذي كنا نعيش ذكرى اغتياله قبل قبل يومين، وخلال هذه الليلة يقول جيش الاحتلال إنه استهدف عز الدين الحداد. حتى اللحظة التفاصيل أو النتائج لهذه العملية غير واضحة. فصائل المقاومة وكتائب القسام صاحبة فصل الخطاب في هذا المقام، كون أن هذه العملية تستهدف رأس الهرم في كتائب القسام، حتى هذه اللحظة لم تتحدث بشيء. حركة حماس أيضا لم تتحدث بشيء. وزارة الصحة ومصادر طبية فقط أكدت وصول 8 شهداء من ما حدث خلال الساعات الماضية. من بين الشهداء شهيد كان قد انهار على من بالمنزل الذي كان فيه سقف المنزل بانهيار طبيعي، توازيا وتزامنا مع استهدافات الشقة والمركبة. وثلاثة من الشهداء في الشقق التي استهدفت بعدة صواريخ وقنابل يبدو أنها تستخدم لأكثر من مرة في عمليات اغتيال سابقة مشابهة، كما حدث في اغتيال الناطق العسكري لكتائب القسام. وأيضا 4 من الشهداء في المركبة التي استهدفت في شارع الوحدة. حتى اللحظة هناك جثث متفحمة ما زالت مجهولة الهوية، أو يتم التحفظ على أسماء الشهداء حتى هذه اللحظة. بطبيعة الحال الموقف حساس، ومن خلال المتابعة في مواقف مشابهة خلال الأشهر الماضية وحرب الإبادة، كانت فصائل المقاومة يعني في كثير من الأحيان التي تستهدف فيها قيادتها في المستوى القيادي الأول لا تعلن في الساعات الأولى، وإنما تعلن بعد وقت في تقديرها من منطلق أمني. لكن طبيعة الحال حتى هذه اللحظة لم يتم الحديث من أي من المستويات الرسمية، سواء من حركة حماس أو حتى من كتائب القسام. عز الدين الحداد قاد كتائب القسام بعد استشهاد محمد السنوار في مايو الماضي بعد استئناف الحرب الإسرائيلية وانقلاب الجانب الإسرائيلي على الاتفاق. وإسرائيل كانت تبحث عنه خلال الأشهر الماضية. استشهد له في هذه الحرب 2 من الأبناء، وكان قبل هذه الحرب قائدا للواء غزة خلفا لباسم عيسى قائد لواء غزة الذي اغتيل مع عدد من قيادته في لواء غزة في الحرب التي كانت على قطاع غزة في عام 2021. بطبيعة الحال هذه الاغتيالات التي كانت أيضا قد طاولت مستويات تنظيمية من رأس الهرم وحتى المستوى الأخير في حركة حماس على مدار أكثر من 2 عامين، كانت قد أعلنت كتائب القسام عن تبنيها وأيضا إعلانها عن استشهاد عدد كبير من قيادتها خلال الأشهر الماضية. لكن هذا الاستهداف أحمد خلال أشهر وقف إطلاق النار هو الأبرز. قبل ذلك في أيضا هذه الأشهر كانت قد اغتالت إسرائيل رائد سعد قائد ركن التصنيع الذي اغتيل في مركبة استهدف فيها خلال الأشهر القليلة الماضية، ونعته أيضا كتائب القسام. إذا ما تم استشهاد عز الدين الحداد يكون هذا الاستهداف هو الأبرز في خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. وبطبيعة الحال هذا المشهد وهذه العملية قد تؤثر أيضا على ما يتم الحديث عنه من مفاوضات المراحل الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار التي تطالب فيها الفصائل الفلسطينية الجانب الإسرائيلي بتطبيق المرحلة الأولى التي لم يطبق منها جيش الاحتلال شيء، والجانب الإسرائيلي يطالب بنزع سلاح حركة حماس. طبيعة الحال المشهد في قطاع غزة مزيد من الخروقات الإسرائيلية، مزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والفلسطينيون حتى على مدار الساعات الماضية كنا نسمع منهم عبارات وتساؤلات كثيرة. أين مواقف الوسطاء؟ أين ميليدانوف وما يسمى بمجلس السلام من هذه المجازر ومن هذه الخروقات التي لا تتوقف والتي تستهدف المواطنين قبل أن تستهدف أيضا قيادة المقاومة وعناصرها أيضا؟
0: من خان يونس مراسل التلفزيون العربية أحمد البطة، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. قال رئيس مجلس قرية شقبة غربي رام الله للتلفزيون العربي إن مستوطنين أحرقوا غرفة زراعية لعائلة فلسطينية ودمروا 4 مركبات في هجوم على القرية. أضاف أن المستوطنين انطلقوا من بؤرة مقامة على أراضي القرية منذ أكثر من عام. فيما قدم جيش الاحتلال الدعم للمستوطنين لتنفيذ هجومهم. وأحرق مستوطنون مسجدا وعددا من المركبات في قرية جيبيا شمال غرب رام الله خلال اقتحامها فجرا، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.
5: عشرات المستوطنين المسلحين اقتحموا قرية جيبيا شمال غرب مدينة رام الله وأحرقوا مسجدا ومركبات. هذا هو المسجد الذي أحرقه المستوطنون. وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن هذا العمل جبان وإرهابي. قد لا يكون هذا آخر مسجد يحرقه المستوطنون مع استمرار هجماتهم في الضفة الغربية. في الآونة الأخيرة عدد كبير من المنازل أحرقت في الضفة الغربية بفعل المستوطنين. بعد إحراق المسجد انتقل المستوطنون إلى الساحة الخارجية وبدأوا بإحراق مركبات للمواطنين الفلسطينيين في هذه القرية. هذه إحدى المركبات التي أحرقها المستوطنون قبل أن ينسحبوا من هذه القرية. يخسر الفلسطينيون يوميا من ممتلكاتهم ويخسرون من منازلهم وأيضا من مساجدهم في الضفة الغربية نتيجة لهجمات مستمرة من المستوطنين في كل أنحاء الضفة الغربية. هذه مركبة ثانية حرقها المستوطنون في محيط المسجد الذي هاجموه خلال ساعات الفجر. وخلال الهجوم كتب المستوطنون على جدران المسجد الخارجية رسالة لأحد أصدقائهم بأن حرق المسجد هو تحية لهذا المستوطن الذي كتبوا اسمه على الجدران الخارجية للمسجد، وبالتالي يعتبرون أن إحراق مسجد هو تحية لأحد زملائهم أو أحد أصدقائهم وفقا لما كتبوا على الجدران الخارجية لهذا المسجد. هجمات مستمرة في الضفة الغربية، قتل وحرق لممتلكات الفلسطينيين، وأيضا اعتداءات مستمرة وسيطرة على الأراضي حتى أن الضفة أصبحت مكان يسيطر عليه المستوطنون بشكل كامل بقوة السلاح وبقوة النار التي يستخدمونها لحرق المساجد والمركبات، وفي أحيانا كثيرة حرق أجساد الفلسطينيين في المناطق التي يهاجمونها على امتداد الضفة الغربية. عميد شهادة، تلفزيون العربي، من قرية جيبيا شمال غرب رام الله.
0: قالت الخارجية الفلسطينية أن النكبة لا تزال مستمرة، ودعت في بيان أن المجتمع الدولي إلى ضرورة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والمتمثلة في تقرير المصير والاستقلال وتعويض اللاجئين وإنهاء الاحتلال واعتبار النكبة جريمة تطهير عرقي. كما شددت على أن واجب المجتمع الدولي لا ينحصر في إنصاف القضية الفلسطينية فحسب، بل يمتد إلى ضرورة دعم الشعب وحمايته والحيلولة دون تكرار الجرائم الإسرائيلية. وقالت حماس بذكر النكبة إن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، إن أي حديث عن نزعه مع استمرار الاحتلال وجرائمه يعد تسوقا مع أجندات الاحتلال. وشدد بيان الحركة على أن حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين حق مقدس فرديا وجماعيا، مؤكدا عدم التنازل عنه أو التفريط فيه. كما دعت حماس إلى توفير حياة حرة وكريمة للاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق العودة. في الضفة الغربية يعيش الفلسطينيون النكبة من إقامة المعسكرات وشق الطرق الاستيطانية إلى القتل والاعتقال وتهجير السكان، آخرها مصادرة سلطات الاحتلال نحو 7 دونمات في حي الجابريات بمدينة جنين رغم وقوعها ضمن المناطق المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو.
6: أرض مرتفعة كانت بعيدة عن الضجيج قبل الأوامر العسكرية، تطل على مدينة جنين ومخيمها المهجر أهله قصرا، تحول الهواء العليل والصورة الجميلة إلى ضيق في الصدر لأصحاب الأرض. قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على نحو 7 دونمات منها لأغراض عسكرية لمدة 2 عامين، رغم أنها منطقة مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
7: الاحتلال الإسرائيلي تاريخيا منذ عام 48 أي أرض بيحتلها مش بالساهل يطلع لها وبتوسع، بالعكس بيطور نفسه بالأرض اللي بأخذها. مثلا هو بأخذ دنوم بيعمل حواليها 100 دنوم جدار أمني زي ما بدعوا همي، ومش بفترة زمنية معينة راح يطلع يكون زي ما هم كاتبين.
6: روح مخيم جنين سلبت منه بعد تهجير أهله منذ نحو 1.5 عام. يظهر تغير جغرافيا المخيم كثيرا خلال فترة التهجير، ومن هنا سيراقب الاحتلال فعله بالمخيم بعد تحويل هذه الأرض إلى نقطة عسكرية.
8: هذا الأمر مؤشر خطير، لأنه قد يدل على أن هناك مخطط لتوسعة المناطق السيطرة الإسرائيلية على المخيم واعتمادها بشكل دائم، وهذا يؤدي إلى أنه جعل المخيم يعيش في حالة النكبة مرة أخرى. في 3500 عائلة من مخيم جنين يعانون من التهجير الكامل والمستمر حتى هذه اللحظة.
6: عاد الاحتلال إلى 5 نقاط في جنين انسحب منها عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. أوامر عسكرية أخرى لإقامة معسكرات وشق طرق استيطانية وإنشاء مناطق عازلة حولها وإزالة نباتات، مصطلحات هدفها التمهيد الأمني لعودة الاستيطان إلى كل جنين. لا يوقفه تصنيف الأرض الذي فصله اتفاق أوسلو قبل أكثر من 30 عاما والذي أنهاه الاحتلال على الأرض.
9: هكذا ستصبح أي أرض يسيطر عليها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية في الضفة الغربية. وهذه النقطة العسكرية في بلدة عرابة جنوب جنين هي تنفيذ فعلي من 12 أمر وضع يد لأغراض عسكرية واستيطانية في جنين في أقل من عام. فهد العصا، تلفزيون العربي، جنين.
0: وفي قطاع غزة مرت 78 عاما والنكبة مستمرة. لم تدمر حرب الإبادة الحجر فقط، بل استهدفت العقل والمعرفة. مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر يوثق ملامح ما يصفه مختصون بإبادة التعليم، ويكشف كيف تحول الحق في التعلم إلى معركة بقاء يومية.
10: لم تعد الجدران والسبورات هي ملامح المدرسة، أزمة تتجاوز نقص الإمكانات إلى ضياع أجيال كاملة. فجوة تعليمية هائلة أعمق من مجرد خيام ضيقة، وحلقات من صغار يفترشون الأرض يطاردون حروف لغتهم وسط ضجيج النزوح، متمسكين بما تبقى من حقهم في التعلم. لكن الوجع الأكبر يكمن في تلك النظرة إلى الخارج، حيث تضيق هذه الخيام عن استيعاب الجميع. أطفال ركلوا الكرة بدلاً من أن يمسكوا بالقلم، ليس اختياراً بل لأن التعليم المحدود في مراكز الإيواء بات امتيازاً.
11: لا تقارن، لا يوجد مقارنة بين ما كان أو من الآن، لأن هم في خيام وضح من نفسه معنوياتهم، هم أكيد بحاجة للمزيد والأفضل. الأفضل أن نرجع للعملية التعليمية كسابق عادة، أكيد تحتاج وقت وبحتاج لوقت، لكن جهود حثيثة حتكون ومتواصلة من أجل الوصول للهدف الأساسي، هو إنعاش العملية التعليمية وإرجاع أطفالنا لمقاعد الدراسة، مكانهم السليم وكانهم المفترض هم يكونوا فيه.
10: هنا لم تكن مجرد جدران، بل كان وطن معرفي بني بالجهد وهدم بقرار الإبادة، حيث دمرت إسرائيل 63 مبنى جامعيا بالكامل فوق أطلال منارة كانت تعج بالحياة. يقف المدرس الجامعي سامي عكيلة الذي استشهد 246 من زملائه بين أصابعه، يتمسك بما قد يبدو مجرد ورق ممزق بنظر العابرين، لكنه بالنسبة إليه ولطلابه ميدان للإبداع لم تستطع آلة الحرب دفنه تحت أطنان الإسمنت، ولا حتى باستشهاد أكثر من 1362 من الطلاب الجامعيين.
12: لا يوجد في الحرب ولم يدع الاحتلال شيئا يرفع من التعليم ويشكل رافعة للعملية التعليمية إلا ودمره، إلا ودمره الحائط والمقعد وأيضا الوسائل وأدوات التعليم، البنية التحتية للتعليم، وأيضا الإنسان المعلم، المعلم الذي أصبح نازحا مشردا في الشوارع لا يتقاضى راتبا، وبالتالي لم يعد قادرا على أن يقوم بالوظيفة التي من أجلها وجد.
10: من القبو هنا يتجاوز مفهوم أضرار الحرب إلى إبادة التعليم، مصطلح أكاديمي وقانوني يصف التدمير الممنهج والمتعمد للبنية المعرفية للمجتمع لتحويله إلى بيئة طاردة للعقل.
13: الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف ممنهج ومركز للمدارس والمعاهد والجامعات بشكل أساسي، بالإضافة للطلاب والمعلمين والمنظومة التعليمية من خلال مقومات التعليم والبنى التحتية الخاصة بالتعليم، وإضافة إلى ذلك أيضا منع دخول مستلزمات التعليم إلى قطاع غزة من قرطاسية، من مواد، من حتى أثاث.
10: الأرقام هنا لا تحصي خسائر مادية بل تقيس حجم النكبة المعرفية. أكثر من 625 ألف طالب حرموا من عامهم الدراسي، وجميع مؤسسات التعليم العالي في غزة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، بينما خرجت أكثر من 80% من المدارس عن الخدمة. مدارس تحولت إلى ملاجئ أو مقابر، وجامعات إلى ركام، في أكبر عملية تجهيل قسري تطاول جيلا كاملا.
14: هذا التجريف المعرفي لا يستهدف المدارس فقط، بل يعيد تشكيل المجتمع من منتج للعلم إلى منشغل بتأمين سبل البقاء. العودة إلى مقاعد الدراسة لم تعد مسألة تعليم، بل باتت معركة طويلة تعادل في صعوبتها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال. إسلام بدر، تلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لتمديد الهدنة السارية لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين الجانبين في واشنطن. إلى ذلك دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي لمحادثات بلاده مع إسرائيل، منتقدا حزب الله لزجه لبنان فيما سماها حربا عبثية.
15: رغم الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار المعلن، اتفاق على تمديد الهدنة السارية لخمسة وأربعين يوما عقب انتهاء جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. الخارجية الأمريكية التي أعلنت قرار التمديد، قال المتحدث باسمها إن هناك رغبة في إحراز مزيد من التقدم في المحادثات المقررة الشهر المقبل بين إسرائيل ولبنان، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي طويل الأمد والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. لكن قبل ذلك الموعد سيجري إطلاق مسار أمني في البنتاغون نهاية الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. وفي تصريحات متفرقة لوفدي التفاوض، قال سفير إسرائيل لدى واشنطن إن فرص نجاح المحادثات عالية، بينما اعتبر الوفد اللبناني المفاوض أن تمديد الهدنة مع إسرائيل وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من واشنطن يمهدان الطريق نحو استقرار دائم. أما في بيروت فدعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي لمحادثات بلاده المباشرة مع إسرائيل، منتقدا في الوقت نفسه حزب الله لزجه لبنان فيما سماها حربا عبثية.
16: فالأكيد أن لا خروج لنا من محنتنا إلا بمواجهة الحقيقة كاملة على مرارتها، كي نتمكن معا أي جميعا دون إقصاء أو استقواء من تحسين بنياننا الداخلي وتدعيم مؤسساتنا وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة.
17: العدو الصهيوني.
15: في المقابل أكد حزب الله الرافض لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في تصريحات للتلفزيون العربي أن موقف الحزب من أي اتفاق لتثبيت الهدنة مع إسرائيل سيقيم بناء على الوقائع. يظل إذن الترقب عنوان المرحلة المقبلة في ضوء التصعيد المتبادل بين إسرائيل وحزب الله واستمرار الإنذارات لإخلاء بلدات وقرى جنوبية.
0: وكان مراسل التلفزيون العربي في بيروت إدموند ساسين تحدث في وقت سابق عن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان.
17: حتى الآن لم تصدر ردود فعل رسمية في لبنان. كانت هناك مواكبة رسمية من رئاسة الجمهورية للوفد المفاوض في واشنطن، وكما كان قد ذكر التلفزيون العربي في رسائل سابقة، كانت هناك محاولة من الوفد اللبناني من أجل التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن هذا الأمر لم ينجح على ما يبدو، وبالتالي ظلت المسألة والصيغة المعتمدة هي بتمديد وقف إطلاق النار. تم تمديد وقف إطلاق النار 45 يوم إضافية، ولكن طبعا هناك تخوف في لبنان من أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي خلال ما يسمى بوقف إطلاق النار باستمرار الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وأيضا على شمال نهر الليطاني وصولا إلى صيدا ووصولا إلى بيروت أيضا. وكما ذكرنا أيضا في رسائل سابقة هناك مساران، وقد ظهر ذلك في بيان وزارة الخارجية الأمريكية. ستكون هناك جولة جديدة في الثاني والثالث من حزيران على مستوى المسار السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، والمسار السياسي هنا يعني المسار السياسي المقصود فيه هو التوصل إلى إنهاء الحرب بين لبنان وبين إسرائيل. أما المسار الأمني فسيكون في 29 أيار.
0: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة رأس النقورة في الجليل الغربي منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من الليلة الماضية، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة صور جنوبية لبنان. أصابت مبنيين كان الجيش قد هدد بقصفهما في المدينة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن حصيلة الإصابات جراء الغارات على مدينة صور مساء أمس بلغت 17 جريحا بينهم 3 مسعفين، إضافة إلى تدمير شامل للأماكن المستهدفة في قلب المدينة وعند مفترق معركة. وكانت مدينة صور شهدت حركة نزوح عقب إصدار الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا بإخلاء عدة مبان في المدينة، وأظهرت مقاطع مصورة توجه السكان إلى مناطق أكثر أمنا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 37 جريحا في غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء صور جنوبي البلاد. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المساكن وطريق العباسية معركة في قضاء صور، واستهدفت الغارات الإسرائيلية محيط مستشفى بمدينة صور جنوبي لبنان. أبلغ مندوب سوريا في الأمم المتحدة مجلس الأمن أن إسرائيل تثبت بشكل متكرر أنها العائق الأكبر أمام الاستقرار رغم التزام سوريا باتفاق فك الاشتباك في الجولان.
18: نقول في اللغة العربية إن الأمور تعرف بأضدادها، وهذا حال إسرائيل مع الأسف. فكلما تحدثتم عن التعافي شنت اعتداء جديدا، وكلما تحدثنا عن حماية المدنيين مارست الاعتداءات بحق السوريين واستهدفت سبل عيشهم.
0: ورحبت غالبية أعضاء مجلس الأمن بإجراءات العدالة الانتقالية الجارية في سوريا لجهة محاكمة رموز النظام السابق. وأكدت نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة دعم بلادها للعدالة الانتقالية وحكم القانون في سوريا، كما دعت الدول إلى دعم الحكومة السورية في جهود المحاسبة والعدالة.
19: الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان مع الشعب السوري ويدعمان العدالة الانتقالية الحقيقية وحكم القانون في سوريا. توقيفات سوريا الأخيرة لعناصر نظام الأسد ممن ارتكبوا الفظائع ضد المواطنين السوريين تمثل خطوة قوية بعيدا عن الحصانة على الجرائم ونحو المحاسبة. الولايات المتحدة تقف متضامنة مع ملايين الناجين من وحشية نظام الأسد، ومن ثم نحث الحكومة السورية لتستفيد من موارد وخبرات الشركاء الدوليين المستعدين لمساعدة سوريا في جهودها نحو العدالة والمحاسبة.
0: وشدد نائب مبعوث الأمم المتحدة لسوريا كلاوديو كوردوني على ضرورة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، وبيّن خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن هذه الهجمات تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد استقرارها وتلحق الأذى بالمدنيين، مشيرا إلى أن الإدارة السورية تبذل جهودا مكثفة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى ملفات السياسة الخارجية، مؤكدا تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مجالات. أصدر رئيس سوريا أحمد الشرع مرسوما بتعيين حاكم جديد لمصر في سوريا المركزي خلفا لعبد القادر الحصرية، ونص المرسوم على تعيين محمد صفوت رسلان حاكما جديدا للمصرف. وشغل رسلان مناصب مصرفية وإدارية عدة، منها مدير عام صندوق التنمية السوري. إلى تطورات الملف الإيراني، إذ اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين بالتنصل من أي اتفاق يتوصل إليه معهم في المفاوضات للتخلي عن اليورانيوم المخصب.
20: لقد كنا مقيدين بشروط الاتفاق، لا أسلحة نووية، كانوا سيمنحوننا الغبار النووي، وفي كل مرة يبرمون فيها اتفاقا فإنهم يبدون في اليوم التالي وكأننا لم نتحدث في الأمر أبدا، إنهم مجانين. تعرف ماذا؟ لهذا السبب لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.
0: وقبلها أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي استعداد بلاده لاستكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كانت جادة، فيما دعت الصين إلى فتح مضيق هرمز وأبدت استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
21: زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وما تخللها من بحث في الملف الإيراني يبدو أنها أعادت تحريك حديث المفاوضات بين طهران وواشنطن. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا، مشيرا إلى أن طهران تبلغت من واشنطن استعدادها مواصلة المحادثة. عراقجي قال إن طهران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية.
22: كما تعلمون نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، رغم أنه هش جدا لكننا نحاول الحفاظ عليه لإعطاء الدبلوماسية فرصة. في الواقع لا يوجد حل عسكري لأي شيء يتعلق بإيران، لقد اختبرونا مرارا وتكرارا ومع ذلك لم نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد.
21: وفي مسار إيجابي مكمل للتصريحات الإيرانية، فإن الرئيس الأمريكي أبدى انفتاحا على تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما شرط ضمان الالتزام الكلي فيه، وهو مقترح كانت قد صاغته إيران ولكن ل10 سنوات فقط.
23: هناك التزامات واضحة مع بكين بشأن مبدأ نزع هذه القدرة النووية، ويجب أن يشمل ذلك حتى روسيا. لقد تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، ونستطيع أيضا تدمير جسورهم ومحطات الطاقة في يومين. إيران لن تحصل على سلاح نووي ولا توجد أي فرصة لديها لذلك.
21: أما الصين التي وجدت نفسها معنية بالملف الإيراني كون نفطها يمر عبر مضيق هرمز، فأصدرت سلسلة مواقف عبرت فيها عن تفضيلها لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة العنف والحرب. في هذا السياق دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وأضاف وانغ أن بكين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما ونزاعاتهما من خلال المفاوضات. مواقف عاد وشدد عليها المتحدث باسم الخارجية الصينية الذي اعتبر أن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد مسألتان جوهريتان في منطقة الشرق الأوسط.
23: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
21: وتأتي التصريحات الرسمية الصادرة من إيران والولايات المتحدة مؤكدة استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين، على الرغم من فجوات لا تزال واسعة تطال قضايا يعتبرها كل طرف ثوابت أساسية للوصول إلى اتفاق نهائي.
0: وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستسمح لجميع السفن بعبور مضيق هرمز باستثناء السفن التي تحارب طهران، مضيفا أن على السفن الراغبة في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية.
22: مضيق هرمز سيفتح من جديد وجميع السفن بإمكانها العبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا، وعلى الراغبين في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية من أجل ضمان عبور آمن بسبب وجود ألغام بحرية، ونحن مستعدون لمساعدة السفن التي تريد العبور.
0: انتقد سفير الصين لدى الأمم المتحدة مشروع قرار أمريكي بحريني يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، وعبر المندوب الصيني عن اعتقاده بأن فحوى مشروع القرار غير صائبة وأن التوقيت غير مناسب، كما أن إصداره في هذه المرحلة لن يكون مفيدا، وأضاف أن المطلوب هو حث الجانبين على الانخراط في مفاوضات جادة وحسنة نية لتسوية القضية. الحرب في الشرق الأوسط لم تكن فقط بالصواريخ والطائرات، بل امتدت إلى حقول الفلاحين المصريين ومصدر غذائهم بعدما قفزت أسعار الوقود والأسمدة بشكل غير مسبوق.
22: أشرف أبو رجب مزارع في قرية نزلة الشوبك بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة. جغرافيا الحرب تبدو بعيدة عنه، لكن في الواقع آثارها حاضرة في كل شبر من أرضه. فارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة أجبر أبو رجب على تقليص مساحة أرضه المزروعة إلى النصف والاستغناء عن عماله والتوقف عن زراعة القمح في بلد تعد أحد أكبر مستورديه.
1: وكده الوقت الحاجة غليت علينا، السماد غلى علينا، والذرة برضك شكرت الذرة الوقت غليت علينا، والكماوي والأسمدة كلها غليت علينا الوقت، والمحاصيل مش جايبة حق المكاليف اللي احنا بنحطها، والوقت العمالة قلت خالص عن الأول، لأنه ما فيش أي إمكانيات إن احنا نقدر نجيب ونساعد ونزرع زي الأول.
22: اضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز رفع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة الزراعة في مصر التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود. أسعار الوقود ارتفعت بنحو 30%، بينما قفز سعر طن اليوريا من 400 دولار إلى أكثر من 700 دولار خلال أشهر قليلة. لكن بينما يحقق كبار منتجي الأسمدة أرباحا قياسية، يجد صغار المزارعين أنفسهم في مواجهة غير متكافئة مع السوق. خبراء الزراعة يحذرون من تراجع زراعة محاصيل أساسية مثل القمح والذرة والأرز، ما يهدد الإمدادات الغذائية في بلد يعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم. وبين حرب لا تبدو نهايتها قريبة وأسعار تواصل الارتفاع، يحاول الفلاح المصري الصمود، فمع كل يوم يمر على التوترات في المضيق تتقلص فرصه في ذلك.
0: أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقي محمد باقر الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة. وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن 6 تهم إرهاب وجهت للساعدي بسبب أنشطته في كتائب حزب الله العراقية والحرس الثوري الإيراني. وأشار القائم بعمل وزير العدل الأمريكي لأن الساعدي متهم بتوجيه آخرين لمهاجمة مصالح أمريكية وإسرائيلية. أكدت الخارجية الأمريكية أن رئيس ترامب تعهد بملاحقة كل من يلحق الأذى بالأمريكيين أو يخطط لإلحاق الأذى بهم. وأضافت في بيان أن محمد باقر الساعدي المتهم بتوجيه وتحريض آخرين على مهاجمة المصالح الأمريكية رهن الاحتجاز لدى السلطات الأمريكية وسيحاكم. وعرب البيان عن امتنان الخارجية للشركاء الذين ساهموا في تحقيق ذلك. وتواجه الحكومة العراقية الجديدة تحدياً يتمثل في حصر سلاح الفصائل التي تتهمها واشنطن بأنها إرهابية. الزميل خالد الغرابي يستعرض أبرز هذه الفصائل.
2: حكومة الزايد الجديدة تواجه جدلاً متصاعداً وتحدياً معقداً بشأن مستقبل الفصائل العراقية المسلحة داخل الحشد الشعبي. الأمريكيون يضغطون من أجل نزع سلاح يام. تتحد هذه الفصائل مشاهدينا الكرام في استهداف المصالح الأمريكية، ولعل أبرزها كتائب حزب الله التي تعد من أقواها وأكثرها نفوذا داخل منظومة الحشد الشعبي. تأسست عام 2007، اتهمت واشنطن بالوقوف خلف استهدافات لقواعد تضم قوات أمريكية داخل العراق وداخل سوريا أيضا، لتصل إلى تصنيفها منظمة إرهابية عام 2009. هذا كتائب حزب الله. أما عصائب أهل الحق هي أيضا مستهدفة أمريكيا، فهي من أكبر الفصائل العراقية المسلحة وأكثرها تنظيما سياسيا وعسكريا. تأسست كجناح منشق عن التيار الصدري خلال فترة الاحتلال الأمريكي، لاحقا تطورت إلى قوة مؤثرة داخل البرلمان والحكومة، يعني لها نواب ولها وزراء في الحكومة، وتلعب دورا مزدوجا سياسيا داخل الدولة وعسكريا ضمن منظومة الفصائل. اتهمتها الخارجية الأمريكية بالمسؤولية عن مئات الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي. الآن حركة النجباء، هذه الحركة التي تأسست عام 2013 بقيادة أكرم الكعبي الذي انشق عن فصائل سابقة، برزت الحركة بشكل أساسي خلال الحرب على تنظيم الدولة، ثم توسع دورها خارج العراق خصوصا في سوريا، وتعد من الفصائل الأقرب إلى إيران تنظيميا وإيديولوجيا، كما تمتلك أجنحة عسكرية نشطة وقدرات على تنفيذ عمليات خارج الحدود. نلاحظ أن كل المنافسة هي حقيقة منافسة أمريكية إيرانية على النفوذ، والولايات المتحدة تعتبر هذه الفصائل هي جزء من منظومة تؤيد وتدعم نفوذ إيران. إذن من هذه الفصائل أيضا كتائب سيد الشهداء، هي نشأت هذه الكتائب نشأت هي الأخرى عام 2013 بقيادة أبو مصطفى الشيباني بعد انشقاقه عن كتائب حزب الله. يشارك هذا الفصيل العسكري بشكل رئيسي في العمليات خارج الحدود خصوصا في سوريا ضمن ما يعرف بمحور المقاومة، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحرس الثوري الإيراني. هناك فصيل آخر يعرف باسم أنصار الله الأوفياء، يعد أقل حجما مقارنة بالفصائل الكبرى، لكنه يصنف ضمن الشبكة المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي، ويعمل ضمن نطاق عملياتي محدود، وغالبا ما تذكر هذه التشكيلة ضمن التشكيلات المتحالفة مع الفصائل الكبرى. الموضوع لم ينتهي هنا، هناك سرايا أولياء الدم ظهرت بشكل حديث نسبيا، يرتبط اسمها بسياقات ما بعد عام 2020. تتكون من مئات المقاتلين، توصف بأنها فصيل صغير لكنه يمتاز بقدرة أكبر على استخدام التقنيات الحربية الحديثة. هناك فصيل آخر، فصائل كثيرة حقيقة، هي فصيل الوارثين، تشكل عام 2019 بغرض مهاجمة الأهداف الأمريكية، ويعد من التشكيلات الأقل وضوحا من حيث البنية والقيادة، يشار إليه ضمن الفصائل الصغيرة أو المجموعات المحلية التي تنشط ضمن شبكات التحالف غير رسمية ولا تمتلك حضورا مؤسساتيا واضحا مثل الفصائل الكبرى.
0: أعلن الجيش السوداني أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقة خور حسن بإقليم النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. وقال الجيش إنه نفذ هجوما على الدفاعات المتقدمة للدعم السريع والحركة الشعبية في المنطقة، مؤكدا أن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفق قوله. يذكر أن خور حسن تقع على بعد نحو 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. تعرضت مدينة نيفينوماسك الروسية فجر اليوم لهجوم بطائرات مسيرة استهدفت مصنعا للصناعات الكيماوية، والموقع المستهدف يعتبر من أكبر الشركات الصناعية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية والأمونيا في روسيا. ذكرت مصادر لوكالة أسوشيتد براس أن الولايات المتحدة أوقفت نشر قواتها في بولندا في إطار خطة لخفض القوات في أوروبا التي كانت تركز في البداية على ألمانيا، في ضوء انتقاد ترامب لعدم دعم الحلفاء الأوروبيين لحربه على إيران.
3: الفجوة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين تتسع. واشنطن
20: توقف نشر قواتها في بولندا. نحو 4000 جندي من لواء المشاة المدرع الثاني التابع لفرقة الفرسان الأولى لن يتوجهوا إلى بولندا هذا الأسبوع، ذاك ما كشفه مسؤولون أمريكيون. من جانبهم قلل المسؤولون البولنديون من تداعيات هذا القرار، لم ينظروا إليه كاستهداف مباشر لبلادهم، إذ أكد رئيس الوزراء البولندي أنه تلقى تأكيدات بأن القرار ذو طبيعة لوجستية. فقد أوضح مسؤولون أمريكيون بأن البنتاغون يعمل على تقليص أعداد قواته في أوروبا، ليس عبر سحب القوات المتمركزة هناك، ولكن من خلال إلغاء عمليات نشر جديدة إلى بولندا وألمانيا. خطة الإلغاء التي كانت تركز على خفض القوات الأمريكية في ألمانيا فقط تأتي امتثالاً لأمر رئاسي صدر مطلع الشهر الجاري يطالب بخفض عدد القوات في أوروبا بنحو 5000 جندي. أمر رئاسي أصدره دونالد ترامب بعد أن وجه لأعضاء حلف الناتو اتهامات بعدم تقديمهم دعماً كافياً للحرب ضد إيران. هناك سبب آخر، تصريحات وانتقادات وجهها المستشار الألماني فريدريش ميرس للإدارة الأمريكية. قال إن القيادة الإيرانية تأذلت الولايات المتحدة في المفاوضات، كما انتقد افتقار واشنطن إلى استراتيجية واضحة في الحرب. خلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين التقليديين تتفاقم، تضع القارة العجوز على المحك، فحلف شمال الأطلسي لم يعد متماسكاً كما كان. لذلك يدعو وزير الدفاع الألماني الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية أكبر عن أمنهم عبر تعزيز قدراتهم الدفاعية لمواجهة احتمالية تخلي واشنطن عن حمايتهم.
0: أعلنت 34 دولة عضو في مجلس أوروبا إضافة إلى أستراليا وكوستاريكا والاتحاد الأوروبي رغبتها في الانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا التي تهدف للنظر في القضايا المتعلقة بالغزو الروسي. وقال الأمين العام للمجلس إن اللحظة التي ستضطر فيها روسيا إلى الخضوع للمساءلة على عدوانها تقترب، منوها بأهمية هذه الخطوة، ولفت إلى أن هذه الهيئة تمثل العدل والأمل وفق قوله، وأنه لابد من ترجمة هذا الالتزام السياسي على أرض الواقع من خلال ضمان تشغيلها وتمويلها. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعتزم توجيه اتهام للرئيس الكوبي السابق راول كاسترو بتهمة الضلوع في حادثة سقوط طائرة عام 1996. في الأثناء زار مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية هافانا ناقلا رسالة من ترامب إلى مسؤولين كوبيين تؤكد استعداده للتعاون مع حكومتها شرط إجراء تغييرات جوهرية.
3: كوبا دولة فاشلة، نبرة أمريكية ما فتئت تتصاعد. راؤول كاسترو شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيدال كاسترو هدف جديد لإدارة ترامب. بحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الرئيس السابق الذي ناهز 90 من عمره وكان له الفضل في إحداث تقارب بين بلاده وواشنطن في عهد أوباما تعتزم إدارة ترامب مقاضاته بتهمة الضلوع في حادثة إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 يقودهما طياران معارضان لحكمه. الخطوة التي لم يؤكد

0: وبمنطق العصا والجزرة، أعلنت إدارة ترامب عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار شرط أن توافق هافانا على الإصلاحات المطلوبة. سلطات كوبا الغارقة في سلسلة أزمات اجتماعية متفاقمة لم ترفض العرض الأمريكي، لكنها لم تخفي شكوكها إزاء نوايا ترامب، فقد اشترط وزير خارجيتها أن يكون العرض غير مقيد بشروط وخاليا مما وصفها بالمناورات السياسية ومحاولات استغلال معاناة شعب محاصر. تصريحات تنسجم مع مواقف سابقة للرئيس الكوبي انتقد فيها المواقف المتناقضة لواشنطن، مطالبا إياها بخطوات أخرى أولاها رفع العقوبات عن بلاده. القبضة الحديدية بين واشنطن وهافانا من شأنها أن تفقم حدة الفقر وأزمة النفايات التي تغرق فيها شوارع العاصمة الكوبية، واستمرار الانقطاعات الكهربائية الناجمة عن الحصار الذي يفرضه ترامب على النفط وتهديده لأي دولة تزود الجزيرة بالوقود. حصار خانق دفع كوبيين إلى الخروج في مسيرات غاضبة احتجاجا على الظلام الذي تغرق فيه البلاد، مقابل مسيرات أخرى تدعم الحكومة ويرفض أنصارها الخضوع لما يعتبرونها إملاءات الإمبريالية الغربية.
1: أدان المجلس الرئاسي الليبي أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مدينة طرابلس وترهونة عقب مباراة ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز، والتي طالت مقر ديوان مجلس الوزراء وأسفرت عن إصابات بين العسكريين والمدنيين. وأكد المجلس رفضه للمساس بهيبة الدولة ومؤسساتها، معلنا تكليف الجهات المختصة والنيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المتورطين. أعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد في مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود وتعذر الاتفاق مع المعارضة على إجراء انتخابات. وجاء في بيان أن الحكومة وبتشجيع من بريطانيا والولايات المتحدة انخرطت خلال الأيام الماضية في مناقشات مع بعض شخصيات المعارضة، لكنها فشلت في التوصل إلى حل وسط.

0: مع اختتام دونالد ترامب زيارته إلى الصين والترقب نتائجها، رأت صحف أن الصورة التي حاول الرئيسان الأمريكي والصيني إظهارها تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة. وبشأن إيران، اعتبرت أنه حتى لو نجح ترامب في التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه، فإنه لن يصلح الضرر الذي سببه الصراع. بعد هذا التقرير، التغطية مستمرة مع زميل حسام تكالي.
1: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية توقفت عند الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين واستمرت ليومين، واعتبرت أن الصورة الجميلة التي أظهرها الرئيسان الأمريكي والصيني في المحادثات تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة حول الأهداف المرجوة من هذه القمة والعلاقة بين الجانبين. وأضافت أن اليوم الثاني والأخير من القمة شكل اختبارا لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق ملموس، إلا أن ترامب غادر بكين ولم يكن أي اتفاق قد تحقق. ورأت الصحيفة أن الفروقات الكبيرة بين بيانات واشنطن وبكين بعد المحادثات تعد أوضح دليل على نية الرئيس الصيني شي جين بينغ إلزام واشنطن خلال ما تبقى من ولاية ترامب بضبط النفس، لا تعريفات ولا عقوبات مفاجئة. وفي حين نقلت الصحيفة عن محللين أن بكين تحاول تحديد شروط العلاقة مع واشنطن من خلال ربط تايوان بشكل واضح بالإطار الثنائي، أضافت أنه سواء في مجال التكنولوجيا أو الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة أو إيران، فإن واشنطن وبكين على خلاف كبير، على الرغم من إصرار ترامب على أنه وشي صديقان. بدورها توقفت صحيفة واشنطن بوست عند الصورة التي حرص على إظهارها كل من دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال القمة التي جمعتهما في بكين، ونقلت عن محللين أنه على مدار يومين من الاجتماعات أظهرت المراسم المنسقة بعناية والإيماءات المتبادلة للصداقة والاحترام بين أقوى رجلين في العالم ديناميكية جيوسياسية طالما تاقت إليها الصين وعارضتها الولايات المتحدة، إذ حقق شي جين بينغ إنجازا سعى إليه القادة الصين.

0: الأمريكيون لعقود، واستغل شي زيارة الرئيس الأمريكي ليؤكد للعالم أن الصين والولايات المتحدة هما القوتان العظميان المهيمنتان والمتكافئتان. في المقابل دخل ترامب القمة دون أن يحدد استراتيجيته أو أهدافه بوضوح، ورفض إظهار الحاجة إلى مساعدة الصين بشأن إيران، وغادر دون الإعلان عن التزامات أو تأكيدات بشأن هذه القضية أو غيرها. ولفتت الصحيفة إلى أن تصوير الولايات المتحدة والصين على أنهما متساويتان أثار اهتمام حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في آسيا الذين يتعاملون بعلاقات حساسة مع كلا البلدين، إذ تراقب اليابان حلفة الولايات المتحدة التي تخوض نزاعا دبلوماسيا مع الصين بشأن تايوان تراقب نتائج القمة من كثب لمعرفة كيفية إدارة علاقتها مع كلا البلدين. في صحيفة نيويورك تايمز رأى كارلوس لوزادا أن الولايات المتحدة لن تجد مخرجا للعودة إلى الوضع الذي سبق هذه الحرب التي استنزفت الترسانة الأمريكية وجعلت إيران أكثر هيمنة في الاقتصاد العالمي، كما أنه من خلال إضعاف العلاقات الهشة أصلا بين واشنطن وحلفائها التقليديين قوضت الحرب أي طموحات أمريكية متبقية للقيادة العالمية. واعتبر لوزادا أن أي مخرج من هذه الأزمة ما زال بعيد المنال بعد أن رفض ترامب قائمة مطالب إيران الأخيرة، وأعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بات على وشك الانهيار، وأضاف أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاقات تحفظ ماء الوجه وتسمح لترامب بالقول إنه فاز باتفاق أفضل من الاتفاق الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما، فإنها لن تصلح الضرر الذي سببه الصراع أو الضعف الذي كشف عنه. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى المحادثات بين لبنان وإسرائيل مشيرة إلى أن البيت الأبيض يبدو واثقا من أن إسرائيل ولبنان تسيران على طريق الاتفاق، إلا أن الواقع يشير إلى وجود تباين كبير بين الجانبين مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. وأضافت أن إسرائيل ترفض أي خطوة للأمام قبل نزع سلاح حزب الله، في حين يصر الجانب اللبناني على وقف إطلاق نار تلتزم به إسرائيل التي تواصل الغارات وهدم القرى في الجنوب رغم الهدنة. ونقلت الصحيفة عن محللين أن اشتراط نزع سلاح حزب الله أولا يبدو منافيا للمنطق، إذ تحتاج الحكومة اللبنانية إلى موارد ليس لنزع السلاح فحسب بل لفرض سيطرتها على البلاد أيضا. بدورها أشارت سيبيل رزق في صحيفة لوفيجارو الفرنسية إلى أن أولوية لبنان تتمثل في ضمان وقف إطلاق نار حقيقي، وذلك في أعقاب الهدنة التي تنتهي يوم الأحد المقبل، علما أنه منذ البداية تجاهلت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وواصلت غاراتها وفرضت ما تسميه الخط الأصفر من جانب واحد، ما أدى إلى استئناف حزب الله عملياته عبر الحدود. وبينما لفتت رزق إلى أن الخطر الرئيسي على لبنان يكمن في استئناف القصف الإسرائيلي الموسع واستهداف البنية التحتية في حال فشلت المحادثات، نقلت عن مصادر في بيروت أن وقف إطلاق النار ليس مجرد مسألة أخلاقية بل هو خطوة أساسية للمفاوضات، وأن الخيار الاستراتيجي الوحيد لاستعادة السيادة اللبنانية واستقرار البلاد هو تقديم الدعم لتقوية الدولة والجيش. وأضافت أنه من هنا تبرز الفكرة المحورية التي دافعت عنها بيروت، وهي أنه لا يمكن التعامل مع حزب الله باعتباره جماعة مسلحة يمكن هزيمتها عسكريا، بل هي متجذرة في نسيج سياسي واجتماعي، ولذا فإنه يجب معالجة المسألة من خلال عمليات تدريجية لنزع السلاح وإعادة الإدماج وليس من خلال القوات العسكرية.
1: ساعة إخبارية مشاهدينا من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. ثمانية شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسيارة في مدينة غزة، ونتنياهو وكاتس يعلنان استهداف قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في العملية. واشنطن تعلن تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما. والوفد اللبناني المفاوض في واشنطن يعتبر تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني يمهدان الطريق نحو استقرار دائم. ترامب يتهم إيران بالتنصل من أي اتفاق بشأن اليورانيوم المخصب، وعرقجي يؤكد استعداد بلاده لاستكمال المفاوضات إذا كانت الولايات المتحدة جادة.

0: حياكم الله. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أعلنا استهداف قائد كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.
1: في وقت يترنح فيه وقف إطلاق النار في غزة، إسرائيل تواصل سياسة الاغتيال وتعلن وصولها لقائد كتائب القسام عز الدين الحداد، الرجل الذي تصفه تل أبيب منذ سنوات بشبح القسام. الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسيارة في حي الرمال في عملية تقول إسرائيل إنها نفذت بمعلومات استخباراتية دقيقة وبإشراف مباشر من بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس.
2: سيرى العدو في المعركة القادمة صنيع هذه الثلة المجاهدة.
1: الحداد ليس اسما عابرا داخل القسام، فمنذ انضمامه إلى حركة حماس أواخر الثمانينات صعد بهدوء من مقاتل ميداني إلى قائد لواء غزة، ثم إلى عضو في المجلس العسكري المصغر قبل أن تضعه تقديرات إسرائيلية في موقع الرجل الذي ورث جزءا كبيرا من صلاحيات محمد الضيف بعد اغتياله. في 7 أكتوبر عام 2023 كان اسم الحداد حاضرا بقوة في كواليس عملية التحضير لطوفان الأقصى. الرجل أشرف على وحدات النخبة التي اقتحمت مستوطنات غلاف غزة كما تدعي تقارير إسرائيلية، وتقول إنه عقد قبل ساعات من الهجوم اجتماعا سريا مع القادة الميدانيين لإعطاء الضوء الأخضر للعملية. استهداف الحداد يأتي بعد سلسلة اغتيالات طاولت كبار قادة الجناح العسكري من محمد الضيف ومروان عيسى إلى محمد السنور في حرب تحاول فيها إسرائيل تفكيك رأس الهرم العسكري للمقاومة، بينما تؤكد الوقائع الميدانية أن القسام ما زال قادرا على إعادة إنتاج قيادته رغم شراسة الاستهداف.
0: في الأثناء نقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر طبية فلسطينية في غزة أن 8 فلسطينيين بينهم 3 نساء استشهدوا في قصف على مدينة غزة. هذا وعاين مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه مكان الاستهداف الإسرائيلي في المدينة وعاد بهذا التقرير.
3: نتواجد الآن في المنطقة التي كانت فيها الاستهداف الأخير، والذي قال الجيش الإسرائيلي بأنه محاولة لاغتيال عز الدين الحداد. عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري في كتائب القسام، وهو عمليا المطلوب رقم 1 لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه العمارة موجودة عمليا في وسط مدينة غزة وتحديدا في حي الرمال، وكما نرى هناك نوع خاص يبدو تم استخدامه في هذا القصف. هناك حريق لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، وأيضا الدفاع المدني من خلفنا يحاول إطفاء هذا الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: معنا من أمام مستشفى الناصر في خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة، شكرا لانضمامك إلينا. أحمد، يبدو إذن أن عدد الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإسرائيلي في حي الرمال قد بلغ 8 شهداء، ولكن السؤال هل كان من بين هؤلاء عز الدين الحداد؟ بينما تتحدث أو يتحدث بنيامين نتنياهو وأيضا إسرائيل كاتس عن استهداف هذا الرجل في هذه العملية.
4: حسام صاحب الكلمة الفصل في هذه التفصيلة بالتحديد في هذه العملية هو الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذي تعودنا أن ينعى قادة كتائب القسام الذين قضوا في هذه الحرب بعد أيام وبعد أشهر وبعد أسابيع من عمليات الاغتيال، بعد أن تكون التقديرات الأمنية الخالصة لكتائب القسام قد استنفذت واستكملت في ترتيبات خاصة بكتائب القسام. تعودنا شهدنا عليها حقيقة، وبطبيعة الحال حتى هذه اللحظة هناك صمت من قبل فصائل المقاومة. حماس لم تعلق حتى هذه اللحظة، كتائب القسام لم تصدر أي تصريح، وحتى وزارة الصحة وبحسب مصادر طبية تحدثت خلال الساعات القليلة الماضية عن 7 من الشهداء، شهيد ثامن فقط هو من انهيار منزل على رؤوس من فيه في حدث منفصل عن المجازر الإسرائيلية التي ارتكبت بحق شقق سكنية في بناية المعتز غربي مدينة غزة، وأيضا مركبة مدنية في شارع الوحدة. الشهداء وصلوا إلى المستشفى أشلاء ممزقة، شهداء الشقة السكنية من بينهم رجل وزوجته، الرجل من عائلة أبو سمرة، زوجته من عائلة الغصين، وبطبيعة الحال حتى هذه اللحظة هناك جثامين محترقة مجهولة الهوية. وبطبيعة الحال حتى اللحظة لم تتضح الصورة، الجانب الإسرائيلي يقول إنه استهدف عز الدين الحداد ثم استهدف مركبة، قالت تفاصيل إسرائيلية إنها استخدمت للهرب، لكن الفارق الزمني ما بين الاستهدافات الأولى للبناية واستهداف المركبة هو 1:20 تقريبا لاستهداف المركبة التي احترقت بالكامل ولم يبقى منها شيء حقيقة. طبيعة الحال القنابل التي استخدمت والمشهد الذي دمرت فيه الشقق السكنية هي مشاهد مشابهة لعمليات استهداف عائلات فلسطينية وقيادات في المقاومة الفلسطينية في أشهر سابقة. عز الدين الحداد حسام إذا ما كان قد استهدف واغتيل في هذه الغارة يكون الاسم الأبرز لخروقات الاحتلال خلال الأشهر الماضية، بعد استهداف رائد سعد خلال الأشهر الماضية وهو قائد ركن التصنيع وأحد القادة التاريخيين في كتائب القسام، لكن كان عز الدين الحداد بحسب مصادر هو من قاد الجناح العسكري لكتائب القسام بعد اغتيال محمد السنوار الذي قاد كتائب القسام أيضا بعد اغتيال محمد الضيف في عام 24، اغتيل السنوار في عام 25، واليوم أو خلال الساعات الماضية نشهد استهداف عز الدين الحداد بحسب الاعتراف والإعلان الإسرائيلي، لكن حتى اللحظة نتائج هذه الضربة غير واضحة. ما هو واضح هو بركة من الدماء ومشهد عنيف جدا استهدفت فيه هذه المنطقة. وبطبيعة الحال الحداد هو أحد القادة التاريخيين أيضا لكتائب القسام وأحد أعضاء المجلس العسكري الأساسيين وحتى المجلس العسكري المصغر كما كانت تصل بعض التفاصيل من مصادر خاصة. الرجل أيضا قاد لواء غزة بعد اغتيال باسم عيسى المعروف بالتستري في حرب 2021، عدوان إسرائيل على قطاع غزة، استشهد باسم عيسى، ثم قاد لواء غزة عز الدين الحداد، وكان أيضا قد قاد هذا اللواء في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام في 7 أكتوبر. هذا اللواء الذي دخل عناصره إلى مواقع عسكرية في المناطق الشرقية لمدينة غزة وأيضا أسر عدد من ضباط وجنود جيش الاحتلال، ثم قاد كتائب القسام خلال الأشهر الماضية. استهداف أبرز حتى هذه اللحظة خلال أشهر توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ظل خروقات إسرائيلية لا تتوقف. نتائج هذه الاستهدافات لم تعلن بعد، لكن حتى هذه اللحظة كتائب القسام تصمت ولم تصدر أي من التصريحات.
0: من أمام مستشفى ناصر في خان يونس مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. ينضم إلينا الآن من دير البلح وسام عفيفة الكاتب والباحث السياسي. سيد عفيفة أهلا وسهلا بك. من جانب حماس لم يتم تأكيد ونفي اغتيال عز الدين الحداد، بنيامين نتنياهو هو وزير الأمن في حكومته يقولون بأنهم استهدفوا هذا الرجل في هذه العملية الأخيرة. أيا كانت نتائج هذه العملية، مثل هذا السلوك الإسرائيلي هل يضع الاتفاق الهش أصلا على المحك؟
5: نعم، هو أصلا وضع سابقا الاتفاق في ظروف تجعله غير قائم، يعني حتى عملية هذه الاغتيال وكأن الاحتلال من خلالها يعلن أنه غير ملتزم بوقف إطلاق النار، وأن وقف إطلاق النار دخل مرحلة جديدة ليس فقط بعد هذا الاغتيال، ولكن بعد نحو 215 يوم من وقف إطلاق النار واللي وصل فيه عدد الشهداء إلى نحو 860 شهيد خلال فقط الأسابيع الأخيرة، بلغ متوسط عدد الشهداء الذين يسقطون نحو 4 شهداء يوميا. إذن أمام هذا الواقع دعنا نقول بشكل واضح وصريح، أولا لا يوجد وقف إطلاق نار بالمفهوم الذي وقع عليه، وكان عبارة عن التزام بمبادرة ترامب، وكان فيه مؤتمر شرم الشيخ ومجلس الأمن وسلسلة النتائج والإفرازات التي خرجت عنه، ومجلس السلام غير قائم. حتى توصيف الخروقات يعتبر فيه تضليل، هذه ليست خروقات، عمليا هناك مستوى جديد من التصعيد يجعل الحرب قائمة ولكن بوتيرة منخفضة. أمام هذه الحالة نعم ليس اتفاقا هشا ولكن غير قائم بالمفهوم الحقيقي، وهذا يضع المفاوضات أيضا كلها وخلال الأسبوعين الأخيرين تحديدا كانت هناك جولات يضعها وكأنه جاء الرد على طاولة المفاوضات، ولكن هذه المرة الرد الإسرائيلي جاء من خلال الصواريخ التي طالت أحد القيادات العسكرية المركزية، يفترض أنه على جهة أخرى من طاولة المفاوضات وهو يعني الجناح العسكري بالإضافة إلى المستوى السياسي. طيب. في المقاومة، لكن كأنه جاء ليرد عليهم، وهذا ليس جديدا، استهداف المفاوض. نعم.
0: لكن إسرائيليا سيد عفيفة يروج إلى أن الحداد ربما من أبرز الذين يدعمون فكرة عدم نزع السلاح أو عدم التخلي على السلاح، إلى أي مدى يعني هنالك تيارات قوية في المقاومة في كتاب القسام تتجه نحو هذا الاتجاه؟
5: يعني نتذكر أن هذه الذريعة حاضرة وقائمة، كل عمليات الاغتيال التي تقريبا معظمها منذ اغتيال القائد حماس يحيى سنوار وسلسلة القيادة للجناح العسكري، في كل مرة كان يتضرع الاحتلال أو من ضمن الضرائع بأنه هذا نتيجة أنه سوف يؤدي ذلك إلى تسهيل عملية التفاوض، وهذه هذا التضليل الواضح والجلي في السلوك الإسرائيلي، وكأنه يريد أن يقول للمجتمع الدولي للإدارة الأمريكية أنه لا يستهدف هذه الخروقات أو هذا المستوى من التصعيد من أجل أن يعلن أنه قام بإنهاء وقف إطلاق النار، ولكن الادعاء هنا بأن السبب من أجل تسهيل عملية التفاوض. طبعا هذه ضريعة، وكأنه يقول بأنه من لم يلتزم بما نراه بين قوسين إسرائيليا شروطا أساسية لإخضاع بالتالي هو معطل للمفاوضات. طبعا على العكس تماما، التقديرات تقول أنه يعني في الفترة الأخيرة كانت هناك مرونة عالية جدا من المقاومة وتحديدا من حماس وتحديدا من كتائب القسام، والدليل بأنه رغم هذا المستوى من التصعيد في عدة مراحل لم يكن هناك حتى رد من المقاومة، يعني حتى اللحظة المقاومة تتجنب وتتجاهل وتتجاوز عن كل ما يجري من عمليات تصعيد، وهي ليست فروقات، هي عمليات إنهاء لوقف إطلاق النار، وكان ربما لو كان بالفعل كما يدعي الاحتلال كان هناك ردود. لا، حتى اللحظة هناك أولوية واضحة للمقاومة عموما ولحماس تحديدا أن لا يتم الوصول إلى التفجير والتصعيد الكامل كما كان حاصلا قبل وقف إطلاق النار. إذن هي ذريعة على العكس تماما، هذا يعطي إشارة أن الاحتلال يحرص على أن يضع كل المفجرات والصواعق بطريق أي محاولة لتفكيك واحتواء الأزمة، خصوصا أنه كانت هناك محاولات خلال الأسابيع الأخيرة من الوسطاء وصلوا إلى نقاط على الأقل أرضية، كان ينبغي أن يكون هناك رد إسرائيلي ومطلب من الوسطاء بأن يتم تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى حتى يتم انتقال للمرحلة الثانية، وهذا هو الرد.
0: سيد عفيف، سنأتي تحديدا إلى يعني موضوع كبير. المرحلة الأولى والثانية، تحدث عن ذرائع يسوقها الاحتلال في هذه العمليات، ولكن ذرائع لأي نوايا؟ هل تريد إسرائيل استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة؟ وإن كانت كذلك كيف تتوقع أن يكون شكلها؟
5: أولا هو الذريعة هنا بشكل أساسي ذريعة قائمة على الانتقام، سمعنا جميعا بأنه أول مبرر قبل أن يدعوا أنه هذا معطل للمفاوضات بأنه هو قائم على العمل العسكري وكتائب القسام وأنه جزء من مخططي 7 أكتوبر، وبالتالي هو يفترض أنه كل من له علاقة بالسابع من أكتوبر هو في دائرة الاستهداف بغض النظر عن وقف إطلاق النار، وأنه هو يتجاوز حتى الخطوط الحمر فيما لو كانت هناك شروط لوقف إطلاق النار، هذه مسألة أساسية. المسألة الأخرى يبدو أننا أيضا المخاطر قائمة، أنه حتى في السنة الانتخابية ربما في سبتمبر القادم سوف تكون الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي جزء من التحضير لهذه الانتخابات بأنه مزادت المزايدات الداخلية الإسرائيلية تدفع الحكومة الحالية بغض النظر عن وقف إطلاق النار لهذا الاستهداف. وأيضا الخطير في نفس السياق، وكأن هناك ضوء أخضر أمريكي للأسف لا يلجو من الاحتلال في هذا المستوى من التصعيد، يعني اغتيال الصفوف الأولى وبالتالي الذهاب إلى مستوى عالي من التصعيد، وكأن هناك إنهاء لوقف إطلاق النار. بالتالي كل هذه المعطيات تضعنا أمام إشارة واضحة بأنه ليست ذريعة وليست معطى جديد، ولكنها اتجاه قائم نحو التصعيد. صحيح لم يصل إلى المرحلة كما أشرت للتفجير الكامل والاجتياح الكامل، ولكن بكل الأحوال نحن في قطاع غزة أصبحنا أمام مستوى جديد وقواعد اشتباك جديدة عنوانها الأساسي لا يوجد وقف إطلاق النار بالمفهوم الذي تم التوقيع عليه، لا يوجد هناك خروقات، بعض الخروقات لا، هناك نمط سلوك، نمط عسكري عملياتي قائم باستهدافات واسعة بدأت بالقيادات الميدانية الآن على المستوى الأول، وبالتالي لا يوجد شكرا. أي ضمانة باليوم التالي ألا تكون هناك مزيد من الاغتيالات.
0: شكرا لك وسام عفيفة الكاتب والباحث السياسي من دير البلح. إلى الضفة الغربية، حيث قال رئيس مجلس قرية شقبة غربية رام الله عدنان شلش للتلفزيون العربي إن مستوطنين أحرقوا غرفة زراعية لعائلة فلسطينية ودمروا 4 مركبات في هجوم على القرية. وأضاف شلش أن المستوطنين انطلقوا من بؤرة مقامة على أراضي القرية منذ أكثر من عام، فيما قدم جيش الاحتلال الدعم للمستوطنين لتنفيذ الهجوم. أحرق مستوطنون مسجدا وعددا من المركبات في قرية جيبية شمالية غربية رام الله خلال اقتحامها فجر أمس، حيث خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.
6: عشرات المستوطنين المسلحين اقتحموا قرية جيبية شمال غرب مدينة رام الله وأحرقوا مسجدا ومركبات. هذا هو المسجد الذي أحرقه المستوطنون. وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن هذا العمل جبان وإرهابي. قد لا يكون هذا آخر مسجد يحرقه المستوطنون مع استمرار هجماتهم في الضفة الغربية. في الآونة الأخيرة عدد كبير من المنازل أحرقت في الضفة الغربية بفعل المستوطنين. بعد إحراق المسجد انتقل المستوطنون إلى الساحة الخارجية وبدأوا بإحراق مركبات للمواطنين الفلسطينيين في هذه القرية. هذه إحدى.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان، نحييكم من جديد ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. مع نهار يوم جديد، هو السبت وأسبوع جديد، 16 من الشهر الخامس، شهر أيار مايو من سنة 2026، هو اليوم 29 من الشهر 11، شهر ذو القعدة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند 4:07، شروق الشمس عند 5:39، أذان الظهر هذا اليوم عند 12:36، العصر عند 4:16، المغرب عند 7:37، والعشاء عند 9:05. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل، وإياكم هذا الصباح برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية حتى 7 ببرنامج على البدري والبداية من أحوال الطرق.
8: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من يطا ومنطقة الشرق، زيف وزيف وادي السمن والبويب سالكيني من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلت المية سالك، العمور سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك هذا الصباح. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهواء سالك بالاتجاهين، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات بيت عنون سالك، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، دوار الفحص سالك، وادي السمن مغلق، وقلقس هذا الصباح مغلق. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة الهجرة سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العزجة، البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الترابية هذا الصباح مغلق بالسواتر الترابية. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول الزعتري، جسر بيت كاحل وإشارات النبي يونس جميعهم سلكات، النبي يونس مغلق، سعير وادي الشرق، بيت أمر الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب العجوري والعروب أبو شمعة مغلقة جميعا، ترقومي المصانع سالك هذا الصباح. أخيرا إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح رباح مغلق بالاتجاهين، المنشية، دوار تقوع، إم سلمونة، جورج الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفراد جميعهم سلكات، النشاش هذا الصباح مغلق، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي أو سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية سالك، ومعالي أوتوميم أيضا سالك هذا الصباح. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، اليوم يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية. رح يكون الطقس غائم جزئي مائلا للبرودة فوق الجبال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في شمال ووسط البلاد، يبقى معتدلا في بقية المناطق لكن باردا نسبيا مساء وليلا، ويستمر نشاط الرياح على فترات. غدا الأحد يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة من جديد لتصبح فوق معدلاتها العامة بأكثر من 5 درجات. يتحول الطقس إلى حار خماسيني جاف مغبر في أغلب المناطق خاصة المنخفضة أثناء ساعات النهار، لطيفا مساء فيما يميل قليلا للبرودة فوق الجبال. أما الاثنين فيستمر الطقس حارا جافا خماسينيا مغبرا خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق، وأثناء ساعات النهار تنخفض درجات الحرارة قليلا مع استمرارها فوق معدلاتها العامة. يستمر نشاط الرياح على فترات تبقى مثيرة للغبار والأتربة. الثلاثاء تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس حارا نسبيا وغائما جزئيا أثناء ساعات النهار، وتنشط الرياح ويسود طقس مائل للبرودة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل 20 درجة مئوية تنخفض ل 12، بكرة 30 14، يوم الاثنين 26 16، يوم الثلاثاء 25 16. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
0: الاحتلال يغتال عز الدين الحداد، شبح القسام كما وصفه الاحتلال. والاحتلال يجبر فلسطينية على هدم منزلها ويدمر منشآت تجارية في القدس. تقارير مروعة عن الاحتلال، تعذيب الأسرى وتأجير منازل الفلسطينيين للسياح. والخليل تعيش نكبة منذ عام 78 أملا بالعودة. وفي متابعة الأخبار الدولية سنتابع: بالصور مدن تحيي ذكرى النكبة الفلسطينية بمظاهرات داعمة للفلسطينيين. الأمن السوري يعتقل 2 من رموز النظام المخلوع. وترامب يجدد تعهده بمنع نووي إيران، وطهران تتلقى رسائل لمواصلة التفاوض. وحدات أمريكية تعتقل قياديا بكتائب حزب الله العراقي وتنقله للولايات المتحدة. وفي حرب إيران غموض بشأن قرارات ترامب المقبلة، ولبنان يطالب بضمانات أمريكية. الأمم المتحدة تتحدث عن نصف مليون نازح في النيجر وسط تدهور أمني بالساحل. حياكم الله من جديد وأهلا بكم إلى جولة الأخبار الصباحية عبر أثير إذاعة منبر الحرية، والبداية من الأخبار المحلية الفلسطينية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان مشترك استهداف القيادي البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة. وجاء في البيان أن العملية نفذت بتوجيه مباشر من نتنياهو وكاتس ضمن الإجراءات أو ضمن هجوم ينفذ من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحداد يعد من قيادات أو القيادات العسكرية في حركة حماس. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباكي واصلان تنفيذ ما وصفاه بسياسة استباق التهديدات، مؤكدين المضي في العمليات العسكرية ضد من تعتبرهم إسرائيل مسؤولين عن الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر تشرين أول. وشدد نتنياهو وكاتس وفق البيان على أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية بقوة وحزم، موجهين رسالة مفادها أن ملاحقة من تصفهم بالمسؤولين عن تلك الهجمات ستستمر. هذا وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف شقة سكنية وسيارة في حي الرمال بمدينة غزة في إطار العملية التي استهدفت عز الدين الحداد، ورجحت أن السيارة التي تعرضت للقصف استخدمت لنقل الحداد من موقع استهداف الشقة. وفي سياق متصل ذكر موقع إسرائيل هايوم في تغريدة له على منصة إكس أن عملية اغتيال حداد نفذت بمشاركة 3 طائرات مقاتلة أطلقت مجتمعة 13 صاروخا وقنبلة لضمان تدمير الهدف بشكل كامل ومنع أي فرصة للنجاة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري قوله إن المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالحداد كانت دقيقة. في المقابل أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط 7 شهداء بينهم 3 نساء وطفل، بالإضافة إلى أكثر من 50 مصابا بينهم حالات بالغة الخطورة جراء استهداف شقة سكنية وسيارة مدنية بمدينة غزة. يعد الحداد أحد أبرز قادة كتائب القسام في قطاع غزة، وهو عضو في المجلس العسكري المصغر للحركة. وتقول تقارير إعلامية إنه خلف الشهيد محمد السنوار في قيادة أركان كتائب القسام، وبعد اغتيال إسرائيل خلال حرب الإبادة على قطاع غزة القيادات البارزة في حماس أمثال إسماعيل هنية، يحيى السنوار، محمد الضيف، مروان عيسى، أصبح عز الحداد هو المطلوب الأول للاحتلال الذي رصد مكافأة ب750,000 دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. شهدت مدن عربية وغربية أمس الجمعة مظاهرات ووقفات شعبية إحياء للذكرى 78 للنكبة، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وشعارات داعمة لغزة وحق العودة. ففي اليونان شهدت العاصمة أثينا وقفة أمام السفارة الإسرائيلية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ذكرى تهجيره من أرضه وبيوته وقرار أو وقراه عام 1948. وقد شهدت المظاهرات تجمع عناصر شرطة مكافحة الشغب اليونانية في مواجهة المحتجين خارج السفارة الإسرائيلية في أثينا وفق صور أو وكالة الصحافة الفرنسية. في ألمانيا شهدت مدينة هانوفر تجمعا مؤيدا للفلسطينيين أمام مبنى البلدية الجديدة بمشاركة نحو 320 متظاهرا أحيوا يوم النكبة الفلسطينية. كما شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين تزامنت مع إحياء ذكرى النكبة ورافضة لمشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن. وفي فنلندا خرجت مسيرة مؤيدة لفلسطينيين أو لفلسطين في العاصمة هيلسنكي من ساحة محطة القطارات تحت عنوان مسيرة من أجل فلسطين 78 عام على النكبة وفق شبكة صمود الفنلندية الداعمة لفلسطين. وفي هولندا شهدت عدة مدن فعاليات لإحياء ذكرى النكبة، بينها أمسية في كنيسة دومينيكوس بأمستردام إلى جانب احتجاجات صامتة مؤيدة لفلسطين في أوترخت وكذلك منطقة وابلدورن. أما في مدينة روتردام الهولندية انطلق متظاهرون في ساحة شاوبر خيبلين وسط المدينة في مسيرة صامتة رفعت فيها الحشود شعارات تضامنية مع الفلسطينيين.
كذلك في أستراليا نظمت في مدينة سيدني فعالية مؤيدة لفلسطين أمام مبنى البلدية ضمن احتجاجات وطنية في يوم النكبة تحت شعار 78 عاما على النكبة أوقفوا الإبادة وفلسطين حرة. هذا وربط المنظمون ذكرى النكبة باستمرار تهجير الفلسطينيين وتدمير بيوتهم جراء الحرب على غزة داعين إلى استمرار التضامن مع الفلسطينيين. في الدول الإسلامية في باكستان شهدت مدينة كراتشي مسيرة لإحياء ذكرى النكبة دعما للفلسطينيين ورفضا لاستمرار كذلك التهجير. أما في التحركات العربية فقد شهدت عدة مدن مغربية مظاهرات ووقفات تضامنية واسعة إحياء لذكرى النكبة 78 وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. جاءت التحركات استجابة لدعوات أطلقتها هيئات مدنية داعمة لفلسطين بينها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التي دعت إلى جمعة الأقصى، فيما خرج الألاف وآلاف المغاربة في مظاهرة بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وتوطان وخريكا وأبي والجعد والفقية، بالإضافة إلى أن ذلك أو تلك الحشود رفعوا لافتات طالبت بوقف التطبيع كذلك مع إسرائيل ودعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

طبعا بالأمس كانت هي ذكرى النكبة الفلسطينية، هذه الذكرى الأليمة التي ما زلنا طبعا نعيشها نحن كفلسطينيين، لكن مع تحديثات جديدة، يعني أنه ليس النكبة التي حصلت عن قبل 78 سنة هي ذاتها التي يعني نعيشها اليوم. اليوم نكباتنا كل يوم تتجدد، نكبتنا بأشكال مختلفة، نكبتنا بمشهد مختلف، نكبتنا تزداد يوما بعد يوم في ذاكرتنا وتكبر. يعني سابقا لما كانوا يحكوا عن النكبة الفلسطينية وكيف دخلت العصابات الإسرائيلية إلى القرى وهجرت الأهالي وقتلت الأهالي، اليوم هي العصابات ذاتها لكن على شكل مستوطنين مدججين بأسلحة، ودولة تحميهم وجيش يحميهم وطائرات تحميهم وعالم للأسف منافق يحميهم. فاليوم النكبة الفلسطينية نعيشها نحن بحذافيرها، وهذا الذي حصل عام 48 وذاته الذي حصل عام 67 هي النكبة التي كان الاحتلال الإسرائيلي فيها عبارة عن ميليشيات وعصابات، واليوم نفس الشيء، ميليشيات وعصابات من الهاغانا وغيرها، لكن اليوم المستوطنين هم أصبحوا تلك العصابات التي تقوم بحرق المنازل، باختلاع الأشجار، بقتل الفلسطينيين، بمحاولة تهجير المدنيين من منازلهم، بتحويل تلك المنازل إلى يعني مناطق يصعب الوصول إليها، ومحاولة كذلك منع الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم من خلال عمليات القتل، عمليات التفتيش، عمليات التنكيل، الحرق والإرهاب المستمر بحق المواطنين الفلسطينيين. فالذين كتبوا التاريخ وكتبوا عن نكبة عام 48 ونكسة عام 67، اليوم نتحدث عن نكبات جديدة بدأت تظهر للعالم وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا طبعا بحد ذاته مؤشر خطير حقيقة على أن العالم عندما صمت في عام 48 هو ذات العالم الذي يصمت اليوم أمام تلك الحرب التي تقتل الفلسطينيين في كل مناطق الوطن.

0: طيب من جديد بنحييكم وبنرحب بكل من بدأ معنا بهذا الصباح على الهواء مباشرة، متابعة لآخر التطورات الميدانية. الحديث صباح هذا اليوم عن استشهاد الشاب نور الدين كمال حسن فياض 34 عاما برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين. إذن قبل قليل كان الإعلان عن استشهاد الشاب نور الدين كمال حسن فياض 34 عاما برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين. وكالة القدس تتحدث هنا عن مقتل القاضي الإسرائيلي بيني غاسي أو ساجي الذي كان يرأس قضية الفساد المرفوعة ضد بنيامين نتنياهو أثناء قيادته دراجة نارية حين انحرفت سيارة مسرعة بشكل مفاجئ وصدمته قبل أن تلوذ بالفرار. لم يعني يظهر أو يظهر أي تسجيل لكاميرات المراقب لحظة وقوع الحادث، لتبين أنها تعطلت قبل الحادث بدقائق وعادت لتعمل بعد ربع ساعة. هذا طبعا ما جاء على في الصحافة الإسرائيلية مع بداية نهار هذا الصباح. نتحدث هنا عن كيرا كاتير، حقيقة هو رائع جدا، يعني كتب بواقع يعني نعيشه نحن اليوم في قطاع غزة. هي عبارة عن خيمتين، الخيمة الأولى هي على شكل ثمانية باللغة العربية، هي هيك يعني شكلها الخيمة، يعني لو وقفنا خيمة شكلها ثمانية، والخيمة الأخرى هي خيمة منقلبة تشكل رقم سبعة. فأعطت هذه طبعا الخيام التي تتواجد على أحد شواطئ قطاع غزة المدمر، ومجموعة أيضا أخرى من الخيام المتهالكة المتطايرة أعطت رقم 78 أو 87 أو 78 عام على النكبة الفلسطينية. وهذا طبعا بحد ذاته يجسد واقعا كما ذكرنا أليما نعيشه نحن اليوم في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

عليك أن ترده لاحقا، لسنا بحاجة إلى ذلك، فقد دمرنا القوات المسلحة الإيرانية بالكامل. هذا وقد أفاد بأنه كان مستعد لقبول ووصول سعر النفط إلى 200 دولار لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي سيستخدمونه حتما ضدنا وفق قوله. وتابع أنه أسدى إلى أوروبا معروفا وصفه بأنه كبير، مردفا أن ارتفاع أسعار الوقود مؤقت لتفادي خطر النسف على أيدي مجانين بحسب تعبيره. أعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي أمس الجمعة أن الإمارات تسعى لتسريع وتيرة بناء خط أنابيب نفط جديد لمضاعفة السعة التصديرية لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك عبر ميناء الفجيرة بحلول عام 2027، وهو مشروع من شأنه أن يعزز قدرتها على تجاوز مضيق هرمز. وقال المكتب إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد وجه شركة أدنوك لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب غرب شرق واحد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن خط الأنابيب قيد الإنشاء ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله العام المقبل. أعلنت السلطات السورية أمس الجمعة القبض على واصل العويد نائب رئيس الأركان في عهد النظام المخلوع واللواء الطيار السابق إبراهيم محلة. وقال وزير الداخلية أنس خطافي بيان له إن المجرمين اللواء واصل العويد واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية من رموز النظام الدموي بات في قبضتنا الأمنية دون أن يورد مزيدا من التفاصيل. يأتي ذلك في سياق حملة اعتقالات شملت عددا من ضباط ورموز النظام المخلوع، آخرها اعتقال اللواء السابق جايز حمود الموسوي أو الموسى الثلاثاء الماضي. وشغل الموسى قيادة أركان القوات الجوية لسنوات لدى النظام المخلوع، وأدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات لمسؤوليته عن قمع المدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية. في الأسبوع الماضي ألقت القوات الأمنية القبض على رئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا خردل أحمد ديوب في 26 من إبريل ليسان الماضي، والعاشر من مايو أيار الجاري عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق جلستين علنيتين لمحاكمة العميد في النظام المخلوع عاطف نجيب لتورطه في ارتكاب جرائم ضد المدنيين بمحافظة درعا جنوبي البلاد. منذ مغادرة أنجيلا ميركل لمكتبها في مبنى المستشارات أو المستشارية في برلين، افتقد منصب المستشار إلى جاذبيته المعتادة للجمهور الألماني. فبعد أزمة الكاريزما المفقودة مع المستشار السابق أولاف تشولز، تعززت معضلة الاتصال المرتبك مع المستشار الحالي فريدريش ميرتز في أكثر من زلة لسان سياسية مكلفة. جاءت أحداث مشكلات المستشار الألماني بعد انتقاداته العلنية الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأزمة المرتبطة بتعطل المفاوضات مع إيران وحديثه عن إذلال إيراني للولايات المتحدة. انتقادات أعقبتها قرارات مباشرة من الإدارة الأمريكية بسحب آلاف من الجنود الأمريكيين المنتشرين في ألمانيا في ضربة لسياسات الدفاع والأمن لبرلين، بجانب إعلان واشنطن عن رفع الرسوم الجمركية على سيارات الاتحاد الأوروبي، وهو قطاع تتمتع فيه ألمانيا بمكانة قوية. مع ذلك فإن هجمات ميرتز المركزة على الحلف الأمريكي لم تقف عند هذا الحد، فقد عاد مرة أخرى يوم أمس الجمعة إلى توجيه انتقادات مبطنة لما وصفها بتغيرات اجتماعية طارئة في الولايات المتحدة وانسداد الآفاق أمام الباحثين عن فرص العمل هناك. سجلت 65 حالة وفاة بفيروس إيبولا في أقليم إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية من أصل 246 حالة مشتبها بها ضمن تفشي الفيروس في المنطقة، وفق تأكيد من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة. وقد ذكر بيان لهذا المركز، وهي أعلى يعني هيئة للصحة العامة في إفريقيا، أنها ستعقد اجتماعا طارئا في الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة. أضافت أن الوفيات والحالات المشتبه فيها بلغ
أو أبلغ عنها بشكل رئاسي.

في منطقتي مونغوالا ورامبارا، في حين أبلغ هنا عن 4 وفيات بين الحالات المؤكدة مؤكدة مختبريا، كما أبلغ عن حالات مشتبه فيها في بونيا عاصمة الإقليم. وقالت المراكز أن النتائج الأولية تشير إلى وجود سلسلة أو سلالة أخرى من الفيروس غير سلالة زائر المعروفة حالياً.

0: في آخر أخبارنا، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن النيجر بات يضم أكثر من نصف مليون نازح داخلي في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش من أن تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل أفضى إلى حالة طوارئ إنسانية. هذا وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن النيجر يضم أكثر من نصف مليون نازح داخلي، أكثر من نصفهم أطفال، 23% منهم نساء بارتفاع سنوي نسبته 8%. وأوضحت المفوضية أن تحليل الاتجاهات يبقى محدودا لأن البيانات يجري التصديق عليها بصورة غير منتظمة من السلطات النيجرية. وأضافت أن إجمالي من يعيشون أوضاع نزوح قصري في النيجر يتجاوز مليون شخص، أكثر من نصفهم نازحون داخليا يتركزون أساسا في منطقتين جنوب البلاد، فيما البقية لاجئون ويطالبون أو طالبوا لجوء. هذا ما لدينا من أخبار وعناوين تابعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية الأولى عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة وكذلك المتابعة. شكرا للجميع بلا استثناء، وألتقي بكم بعد فاصل قصير إن شاء الله من الإعلانات التجارية لحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة. شكرا للجميع وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية الجديدة والمستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية على الهواء مباشرة حتى الساعة 8 من هذا الصباح ومن هذا اليوم المبارك ومن هذه الساعات الطيبة. نلتقيكم دائما بكل خير ومحبة وسعادة، أن يكون دائما يومكم أفضل أجمل وفيه الخير لنا ولكم جميعا إن شاء الله. صباح الخير لشركة الجنيدي راعي البرنامج، أيضا صباح الخير لمتابعينا الكرام في كل مكان يتابعون فيه بث هذه الإذاعة التي دائما يعني تزداد نورا بوجودكم باستماعكم بمشاهدتكم. صباح الخير من شركة الجنيدي أيضا لكم، وتحياتي طبعا لحضراتكم جميعا. اليوم هو السبت، بداية أسبوع جديد ونهار جديد. هو اليوم طبعا 16 من الشهر الخامس، شهر أيار مايو من سنة 2026. هو اليوم القبل الأخير من شهر ذو الحجة، هو اليوم 29 من الشهر 11 من شهر ذو القعدة، غدا المتمم لذو القعدة، ويوم الاثنين هو الأول من ذو الحجة بإذن الله تعالى، والذي يعني يعطينا دفعة روحانية جديدة بالصيام للعشر الأوائل من هذا الشهر المبارك، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، واستعدادا أيضا لخروج الحجاج إلى ديار الحجازية وصعودهم لجبل عرفات لتأدية مناسك الحج لهذا الموسم. ونسأل الله طبعا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. اليوم السبت 16/5/2026، 29 من الشهر 11 ذو القعدة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. البداية من أحوال الطرق، لمن يسأل عن أحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطة وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، البداية هذا الصباح من مداخل يطة ومنطقة الشرق، زيف سالك، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلت المي سالك، لعمور سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهوى سالك بالاتجاهين، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات بيت عنون سالك، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، دوار الفحص سالك، وادي السمن مغلق، وقلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دور الرئيسية مغلق، دور الهجرة سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة البواب مغلق وسالك بجانب البواب مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية مغلق بالسواتر الترابية. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول سالك، الزعتري سالك، جسر بيت كاحل سالك، إشارات النبي يونس سالك، النبي يونس سعير، بيت أمر العروب، جسر بيت أمر العروب العجوري والعروب أبو شمعة جميعهم مغلقات، ترقوم المصانع هذا الصباح سالك بالاتجاهين، وإذنا مغلق بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير الشمال، وبيت لحم مراح رواح المنشية، دوار قوعم سلمونة، جورت الشمعة، بيت البركة عصيون، دوار إفرات النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة دي سي أو عشيغراب، وبيت سحور جميعهم سلكات الكونتينر، العزرية ومعالي أدوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطة وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: مباشرة إلى حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة. لليوم السبت يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية، وواضح الانخفاض طبعا في درجات الحرارة خارج المنازل. رح يكون الطقس اليوم بإذن الله تعالى غائما جزئيا مائلا للبرودة فوق الجبال، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في شمال ووسط البلاد معتدلا في بقية المناطق. طبعا بالمناسبة عند الساعة 6 تقريبا كان في هناك رذاذ من الأمطار سقط على محافظة الخليل. راح يكون الجو بارد نسبي مساء وليلا، ويستمر نشاط الرياح على فترات. غدا الأحد في عنا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، يعني اليوم درجات الحرارة أقل من معدلها بثلاث إلى أربع درجات مئوية، بكرة أكثر من معدلها بخمس درجات مئوية، بنحكي عن 10 درجات تقريبا أو 9 درجات تقريبا فرق ارتفاع ستكون عن اليوم. اليوم غد الأحد يتحول الطقس إلى حار خماسيني جاف مغبر في أغلب المناطق خاصة المنخفضة أثناء ساعات النهار، لطيفا مساء فيما يميل قليلا للبرودة فوق الجبال ليلا. يوم الاثنين يستمر الطقس حارا جافا خماسينيا مغبرا خلال الصباح في مختلف المناطق، أثناء ساعات النهار تنخفض درجات الحرارة قليلا مع استمرارها فوق معدلاتها العامة. يستمر نشاط الرياح على فترات التي تبقى مثيرة للغبار والأتربة. يوم الثلاثاء تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل، راح يكون الطقس حارا نسبيا غائما جزئيا أثناء ساعات النهار، وتنشط الرياح، يسود طقس مائل للبرودة فوق الجبال خلال ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل 20 درجة مئوية تنخفض ل 12، بكرة عندنا ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 10 درجات مئوية، حيث تسجل العظمى 30 درجة مئوية تنخفض ل 14، يوم الاثنين 26-16، الثلاثاء 25-16. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أعلنت قبل حوالي نصف ساعة من الآن استشهاد الشاب نور الدين كمال حسن فياض 34 عاما برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين. إذن قبل قليل تم الإعلان بشكل رسمي عن استشهاد الشاب نور الدين كمال حسن فياض 34 عاما برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين. هذا طبعا في أخبار الضفة الغربية في قطاع غزة وما تم الحديث عنه مؤخرا حول الملفات الإخبارية المتعلقة بعمليات الاحتلال في القطاع. بالأمس أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك استهداف القيادي البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة. جاء في البيان أن العملية نفذت بتوجيه مباشر من نتنياهو وكاتس ضمن جهود الهجوم أو عفوا ضمن هجوم ينفذه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحداد يعد من القيادات العسكرية في حركة حماس. أضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك يواصلان تنفيذ ما وصفاه بسياسة استباق التهديدات، مؤكدين المضي في العمليات العسكرية ضد من تعتبرهم إسرائيل مسؤولين عن الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر تشرين أول 2023. وشدد نتنياهو وكاتس وفق البيان على أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية بقوة وحزم، موجهين رسالة مفادها أن ملاحقة من تصفهم بالمسؤولين عن تلك الهجمات ستستمر. فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف شقة سكنية وسيارة في حي الرمال بمدينة غزة في إطار العملية التي استهدفت عز الدين الحداد، ورجحت أن السيارة التي تعرضت للقصف استخدمت لنقل الحداد من موقع استهداف الشقة. في سياق متصل ذكر موقع إسرائيل هيوم العبري في تغريدة له على منصة إكس أن عملية اغتيال الحداد نفذت بمشاركة 3 طائرات مقاتلة أطلقت مجتمعة 13 صاروخا وقنبلة لضمان تدمير الهدف بشكل كامل ومنع أي فرصة للنجاة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري قوله إن المعلومات الاستخباراتية وإن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالحداد كانت دقيقة. في المقابل أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط 7 شهداء بينهم 3 نساء وطفل، بالإضافة إلى أكثر من 50 مصابا بينهم حالات بالغة الخطورة جراء استهداف شقة سكنية وسيارة مدنية بمدينة غزة. رحم الله شهداءنا جميعا في الضفة الغربية في قطاع غزة من قيادات من أفراد من عناصر من مدنيين، رحم الله جميع شهدائنا بإذن الله تعالى. طيب خلينا نروح مباشرة الآن إلى فقرة النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: صباح الخير لكل المستمعين.
0: صباح الفل.
1: نتكلم اليوم عن يعني الوجود اللي هي الأرض رطبة اليوم بتزيد شوي ملاحظين عليها.
0: نعم.
1: فهذا الأمر بيطلب من السائق إنه يكون بنته بتزيد شوي للسرعة، ما يقوم بسرعة عالية خاصة لاقترابه من منعطف، أو إذا كان في منحدرات قوية يقوم عملية تخفيف سرعة قبل الوصول لهذه المناطق. كمان يعني ينتبه بزيادة شوي للمركبات المقابلة، كمان يمكن يكون واحد مثلا مقابله مسرع شوي يطيح معه شوي على المنعطف، برضه يكون عنده انتباه بزيادة شوي لهذه المركبات، يبتعد بزيادة شوي على المركبة أمامه، وإذا كان في منطقة فيها ضباب يحاول يقوم مع مطبقة التصابيح الأمامية للمركبة.
0: نعم.
1: فاليوم يعني يوم يكون انتباه وحذر بزيادة كمان على الشوارع الخارجية زي طريق ود النار والأمور زي هاي. فالانتباه إن شاء الله اليوم بيبعدنا كل البعد عن حوادث السير، والسلام إلى كل الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة ضمن فقرة النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. وزير الخارجية الإيراني قال لا نثق في الولايات المتحدة ولن نتفاوض إلا إذا كانت جادة. ترامب يجدد تعهده بمنع نووي إيراني، وطهران تتلقى رسائل لمواصلة التفاوض. تفشي إيبولا في الكونغو وتسجيل 56 حالة وفاة. الأمن السوري يعتقل 2 من رموز النظام المخلوعة. وفي ذكرى النكبة، قتل وانتهاكات بالضفة الغربية واستفزازات للمستوطنين على أبواب المسجد الأقصى المبارك. رويترز: واشنطن تدرس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية لمجلس السلام. هذا ما نقلته وكالة رويترز عن 5 مصادر قولها إن واشنطن تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب التي تجبيها من السلطة الفلسطينية إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. وذكر 3 من المصادر الذين قالت إنهم مطلعون على المباحثات الأمريكية مع إسرائيل إن إدارة ترامب لم تحسم أمرها بعد بشأن تقديم طلب رسمي لإسرائيل، بينما أفاد مصدران آخران طبعا وهما فلسطينيان مطلعان على المباحثات أن المقترح ينص على طبعا تخصيص جزء من عائدات الضرائب لحكومة انتقالية مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في غزة، وجزء آخر للسلطة الفلسطينية في حال قيامها بإجراء إصلاحات. وفقا لتقديرات السلطة الفلسطينية فإن حجم الضرائب المحجوبة يبلغ 5 مليارات دولار، وقد يؤدي احتمال إعادة توجيه عائدات الضرائب الفلسطينية نحو خطة ترامب لإعادة إعمار غزة والتي لم تشارك الحكومة الفلسطينية في وضعها إلى تهميش السلطة الفلسطينية، في حين يفاقم حجب إسرائيل لهذه الأموال الأزمة المالية في الضفة الغربية المحتلة. وزارة العدل الأمريكية تعلن اعتقال قيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة. الأمم المتحدة تتحدث عن 500,000 نازح في النيجر وسط تدهور أمني بالساحل. تحقيقات أولية تكشف هوية 12 جثمانا عثر عليها قبالة سواحل مطروح المصرية. الفصل الأعنف منذ 4 سنوات، ماذا يحدث على جبهة الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ اعتبرته تهديدا خطيرا فرنسا تبدأ إجراءات ترحيل الناشط الفلسطيني رامي شعث، حيث يواجه أو قالت محامية الناشط السياسي الفلسطيني رامي شعث إن السلطات الفرنسية شرعت في إجراءات ترحيله من فرنسا بعد تصنيفه تهديدا خطيرا للنظام العام. وذكرت المحامية دامية طهراوي لوكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات في دائرة نانتير أبلغتهم بعزمها بدء إجراءات الترحيل مع تحديد جلسة أمام لجنة مختصة من 21 أو في 21 من مايو أيار للاستماع إلى أقوال شعث. ومع ذلك أشار الطهراوي إلى أن السلطات يمكنها إصدار أمر ترحيل وتنفيذه في أي وقت. يستند القرار المحتمل على تقييم أو إلى تقييم أمني ينتقد علاقات الناشط مع شخصيات وجماعات مؤيدة للقضية الفلسطينية داخل فرنسا، من بينها منظمة أورغانس باليستاين التي شاركت في تأسيسها طبعا عقب بدء الحرب حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر تشرين أول 2023. طيب، كانت تهمة طبعا أو كما اتهمته السلطات باتخاذ مواقف متشددة من بينها معارضة وقف إطلاق النار والتعبير عن رغبته في استمرار الحرب بين حماس والجيش الإسرائيلي أملا في توسعها إقليميا، فضلا عن توجيه انتقادات لاذعة لإسرائيل خلال مشاركة علنية وصفت بأنها مثيرة للجدل. من أبرز المواقف تصريحات أدلى بها خلال تظاهرة في باريس في 4 نوفمبر تشرين الثاني 2023، ندد خلالها بما وصفه بالاحتلال الإسرائيلي الإجرامي لغزة، واتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين. هذا ما لدينا من أخبار وعناوين تابعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة حلقة أو ما تبقى من برنامج مساحة حرة هذا الصباح، وفيها فقرات إرشادية وتوعوية، نصائح في الصحة والسلامة المهنية. بعد الفاصل ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب بنحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا هذا الصباح على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية المستمرة في برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. خلينا نروح لفقرة هامة جدا أسبوعية هي كل سبت تأتيكم، صحة وسلامة مهنية. اليوم نتحدث عن مخاطر أماكن تحضير الطعام والخطر البيولوجي نتيجة عدم الالتزام في إجراءات السلامة والنظافة وعدم حفظ الأطعمة في أماكن مخصصة وضمن شروط ومناسبة طبعا وملائمة خاصة. نظافة المعدات التي يتم تحضير الطعام فيها، حفظ الأطعمة مع ارتفاع درجات الحرارة، مراقبة الأطعمة أثناء التحضير، الالتزام بالعمل بتعليمات الصحة العامة بارتداء معدات الوقاية الشخصية والنظافة العامة. كل هذه الأمور نناقشها مباشرة مع المهندس نافذ الشعراوي الخبير والمختص في شؤون السلامة والصحة المهنية. صباح الخير باش مهندس، وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير أخي راضي، صباح الخير لحضرتك الكريمة، صباح الخير لجميع العاملين عبر أثير الطيب، صباح الخير لجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أهلا بكم جميعا.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. بنسأل عن مناطق أو أماكن تحضير الطعام، بنحكي عن مطاعم، بنحكي عن أعراس مناسبات، بنحكي عن محلات بالشوارع، كثير من هذه الأمور، وأيضا في بيوتنا كمان أحيانا بحاجة ربما إلى توعية في ضرورة يعني حفظ الطعام بطريقة صحيحة وتحضيره أيضا بطريقة صحيحة.
1: نعم، حقيقة موضوع سلامة الغذاء بشمل حقيقة اللي هو أماكن تحضير الطعام، مش بمعنى بأنه كل الأماكن مثل ما أشرت حضرتك في بداية الحديث، كل الأماكن اللي بتتم عملية تحضير الطعام ويجب أن تتصف هذه الأماكن بتطبيق كافة إجراءات السلامة والوقاية في هذا المجال.
0: نعم.
1: تشمل حقيقة هي الاهتمام بها وسلامة الغذاء ونوعية الغذاء، تشمل حقيقة مجموعة من المحاور الرئيسية. أول إشي توفير مكان آمن لتحضير الطعام. يعني أنا لما أقول تحضير الطعام يجب أن يكون مرتبط ارتباط وثيق بالمكان، بمعنى بأنه يجب العمل على تهيئة مكان تحضير الطعام إن كان في المطاعم أو في الطرقات، وللأسف الشديد عمل بكثر في الطرقات العربات والكثير من الأماكن المتجولة اللي بتقوم بعملية تحضير الطعام وبيعها، وأيضا بالنسبة للمنزل مثل ما أشرت حضرتك. فعشان هيك مكان تحضير الطعام يجب أن يكون يتصف له مواصفات خاصة، هناك بعض المواصفات العالمية، يعني يجب أن يكون المكان آمن، نوعية البلاط لها نوعية خاصة، التهوية المناسبة، عدم إغلاق المكان بشكل محكم وعدم دخول القوارض ومشابه ذلك إلى أماكن تحضير الطعام. يعني هذه مكان تحضير الطعام يعتبر شرط أساسي بإيجاد بيئة آمنة لكي يكون هناك طعام آمن خالي من كافة أنواع المخاطر. طبعا هناك مواصفات عالمية ممكن تكون ذكرها طويل جدا، ولكن هذه المواصفات تتضمن أن تكون المكان لديه التهوية المناسبة، لديه التصميم الخاص بمكان لتحضير الطعام، هذه من جهة. النقطة الثانية وهي المعدات التي يتم تحضير الطعام بها. يعني طبعا أيضا المعدات احنا ننظر لها نظرة مهمة جدا، يجب أن تكون مقاومة للصدى، يجب أن تكون مصنوعة من مواد مثل الستانلس ستيل، الاهتمام بها بشكل كبير جدا، وأيضا لها مواصفات خاصة. يعني المعدات التي يتم عملية تحضير الطعام بها أيضا لها مواصفات خاصة ويجب الالتزام بهذه المواصفات ضمن المقاييس العالمية. الثالثة وهي نظافة المكان. وهذا بنعطي أهمية كبيرة جدا بأنه المكان يجب أن يكون نظيف بشكل كبير جدا، وأيضا الاهتمام بالنظافة الدورية والتعقيم وما شابه ذلك. وأعتقد بأنه بتعرف أنه أكبر خطر يلامس أماكن تحضير الطعام هو الخطر البيولوجي، ومعنى الخطر البيولوجي هو وجود البكتيريا والفيروسات والأميبا، وهي تضاعف بشكل سريع جدا في أماكن تحضير الطعام نتيجة وجود الملوثات البيئية الموجودة. ومن هذه الملوثات وهي عدم توفير معدات آمنة وعدم وجود النظافة. وأعتقد بأن النظافة هي عنصر أساسي بإيجاد طعام خالي من المخاطر، وأيضا النظافة هي التي تقوم بالقضاء على كافة المخاطر البيولوجية التي تلامس أماكن تحضير الطعام. فعشان أكد كثرة وجود العربات من على الطرقات، طبعا إحنا نعلم بأن هناك البطالة منتشرة بشكل كبير جدا، نعلم بأن هناك أشخاص لا يريدين يوجد لهم عمل، ولكن إيجاد الأعمال في أماكن تحضير الطعام بهذه الطريقة أعتقد أنها تشكل خطورة كبيرة جدا على تناول مثل هذا الطعام، خاصة الخطر البيولوجي التي يلامس أماكن تحضير الطعام والاهتمام بها بشكل كبير. والمحور الثاني وهو ارتداء معدات الوقاية الشخصية التي أشرت لها حضرتك أخي راضي. بتعرف أنه ليس أي شخص يقوم بعملية تحضير الطعام، وليس أي شخص يقوم بعملية بيع المواد الخاصة بالأطعمة المختلفة. يجب أن يكون له مواصفات، أن يكون مدرب، أن يكون لديه الخبرة، بالإضافة لكل ما ذكر من نظافة وأماكن ومعدات يجب أن يرتدي معدات الوقاية الشخصية، لأنه الشخص ممكن أن يكون يحمل بعض الميكروبات. مثل ما قلنا أن النظافة هي عنصر أساسي، نظافة المعدات ونظافة المكان، ومن ضمن هذه النظافة هي نظافة الشخص. يجب أن يلتزم الشخص بالنظافة الشخصية، من ارتداء للملابس، من عدم التنفس في الطعام، وأن يكون خالي من جميع الأمراض، مع ارتداء بعض المعدات الوقاية الشخصية التي تلزم هذا الشخص بعزل هذا الشخص عن إيصال بعض الميكروبات إلى هذه الأطعمة. عشان هيك ارتداء المعدات الوقاية الشخصية تعتبر أيضا سلاح أخير، وهو سلاح مهم جدا لتوفير بيئة آمنة، بالإضافة لتوفير طعام آمن خالي من المخاطر. وبالتالي إحنا نشجع كافة المؤسسات وكافة أماكن تحضير الطعام على أخذ بعض الدورات الخاصة بالسلامة والصحة المنية، وأن يصبح لديه الثقافة الكاملة بكيفية تحضير الطعام بطريقة آمنة وتقديمها للمواطن الفلسطيني.
0: نعم، فيما يتعلق بموضوع هذه الإجراءات، النصائح التي نقدمها دائما، ربما نحتاج بالمجمل إلى دورات مكثفة كمحضري طعام، نحكي للأخذ دائما بالأسباب، نحتاج إلى دورات. هل هناك جهات مختصة تتابع هذا الملف، سواء كان نحكي على المدارس أو حتى الجامعات والكليات والمعاهد التي تقوم بتخريج طلبة الطهي بشكل عام، أو حتى وزارة الصحة المعنية بهذا الملف؟
1: نعم، حقيقة أشكرك هذا السؤال. يمكن معظم المستمعين الكرام تبادل لذهنهم هذا السؤال، وهو مثل ما أشرت حضرتك، هل هناك جهات تتابع عملية إعطاء هذه الثقافة لكافة المتدربين والعاملين في هذا المجال؟ حقيقة هناك بعض المؤسسات كالمؤسسات التعليمية كالجامعات والمعاهد ابتدأت في تخصصات خاصة في عملية تحضير الطعام، وأنا أعلم بأن هناك بعض المساقات الخاصة بالسلامة المهنية وعملية تحضيرها بطريقة آمنة، ولكن يجب تعزيزها بشكل مستمر وبشكل يعني عملية لفت الأنظار. أنا أشجع على زيادة الوعي، وأشجع على زيادة الاهتمام بموضوع ثقافة السلامة والصحة المنية، خاصة لعملية تحضير الطعام. وإحنا بنعرف بأنه عملية تحضير الطعام أصبحت من المهن المنتشرة بشكل كبير جدا، إن كانت مشروبات أو أطعمة طهي أو أطعمة فواكه أو كل ما يتطلب من عملية تحضير الطعام. مثل ما أشرت حضرتك، هناك بعض الطهاة كالعزائم اللي هي المناسبات السعيدة، كل هذا الأمور بحاجة إلى حقيقة إلى التركيز على دعوة كافة من يريد أن يعمل في هذا المجال أن يكون لديه ثقافة السلامة والصحة المنية. وهذه الثقافة هي ليست عبارة عن آراء عابرة، وإنما هي عبارة عن مناهج وخطط ودراسات وأفكار ونظام خاص اسمه نظام السلامة والصحة المنية في عملية تحضير الطعام. وبالتالي نوجه نداءنا من خلال منبركم الكريم إلى كافة المؤسسات ذوي العلاقة التي تقوم بإعداد هؤلاء الطهاة في عملية التركيز على ثقافة السلامة والاهتمام بها بشكل كبير جدا، وتركيز هذه الثقافة من خلال مناهج معتمدة من قبل جهات ذوي العلاقة. طبعا الجهات الرقابية لها دور كبير جدا، وأنا أيضا يعني أدعو الجهات الرقابية إلى تعزيز دور الرقابة على موضوع السلامة في كافة المجالات، إن كانت من على الطرقات أو في المحلات التجارية. يجب الاهتمام بزرع هذه الثقافة وتثبيتها لدى كافة المواطنين، لأنه مصلحة وسلامة المواطن هي تهمنا بأن يجب أن يتناول غذاء خالي من المخاطر. وغذاء تعرف أنه أنا بصنف المخاطر البيولوجية هي أعلى أنواع المخاطر لسبب واحد، أنه لا ترى بالعين المجردة. يعني عندما تتناول سندويش شاورما أو سندويش فلافل ويكون هناك بعض البكتيريا أو الفيروسات لا ترى بالعين المجرد، لا يراها المواطن العادي. بياكل شاورما بقول والله بإني بردان أنا صار بطني بيجعني، لا بكون حقيقة هناك عدم وجود التزام بتطبيق إجراءات السلامة أدى إلى وجود المغص المعوي عند هذا الشخص.
0: طيب خلينا نروح لدقات الساعة ونكمل كمان في هذا الموضوع، لأنه في هناك بعض الأسئلة أيضا سنستفسر عنها من خلال متابعتك لهذا الملف تحديدا. رح نروح لدقات الساعة وبعد ذلك نرجع بقوية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب رحب فيكم الجديد مرة تانية متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. عودة إليك المهندس نافذ، يعني تحدثنا عن بعض الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الجهات الرسمية والمختصة، وتحدثت عن مثال قلت أحيانا الإنسان يشعر مثلا بمغص في بطنه بعد تناول نوع من الطعام، لكن يبدو بأن هذا المغص هو ناتج عن تسمم أو عن يعني شيء يعني بغير صحي دخل إلى جسده. كيف ممكن نتابع هذه الشكاوى؟
1: نعم هذه حقيقة مثل ما شرحت لحضرتك بأنه موضوع المخاطر البيولوجية لا ترى بالعين المجرد، يعني عملية إثباتها كشكوى هي تعتبر يمكن من أعقد الأمور، بمعنى بأنه الخطر البيولوجي هي مجموعة من الفيروسات والبكتيريا التي تلامس الطعام ويؤدي إلى انتقالها إلى الشخص المتناول لهذا الطعام. فعشان هيك موضوع السلامة الغذائية هي عبارة عن سيستم أو نظام كامل ترى بالعين المجرد، يعني المواطن يستطيع أن يحدد بأنه هذا المكان هو ملتزم بتطبيق إجراءات السلامة. يعني عندما نذهب لشراء نوع طعام معين ونرى بأن عملية الزيوت اللي بتم عليه في هذا الطعام وسخة، المقلى مش نظيف، الطاولة اللي بتم عملية تحضير الطعام وضع المقبلات أيضا غير نظيفة، يعني شيء طبيعي أن يتبادر إلى ذهن هذا الشخص أو يعلم علم اليقين بأنه هذا المكان غير ملتزم بتطبيق إجراءات السلامة والحماية. نظافة ملابس الشخص إذا كانت غير نظيفة، يعني عندما تنظر إلى الشخص الذي يتم تحضير الطعام من خلاله أنه هو غير ملتزم بلبس نظيف وغير إليه غير نظاف، وبالتالي هذا مؤشر يشير بأنه هذا الشخص غير ملتزم بتطبيق وغير غير ملتزم بأي نوع من إجراءات السلامة والحماية، وبالتالي كون هذا الخطر البيولوجي لا يرى بالعين المجردة يكون دور كبير جدا للمواطن الفلسطيني الذي يقوم بعملية شراء هذه الأطعمة، هو الذي يقوم بتحديد بأن هذا المكان ملتزم بتطبيق إجراءات السلامة وغير ملتزم. يعني لو لجأنا إلى القانون بيصير في هناك الكثير من الأشياء التي غير لا ترى إلا ما يقول إنه هذا المكان غير مطابق لإجراءات السلامة. يعني عندما نرى الجهات الرق...

0: الأمراض وتؤدي إلى وجود الكثير من الأشياء نتيجة عدم رؤية هذا المواطن. يعني بتعرف الخطر الكهربائي مثلا يرى هذا الشخص بأن هناك كيبل مجروح وعدم ملامسته، الخطر الميكانيكي نفس الشيء، ولكن الخطر البيولوجي حقيقة أنا أصنفه من أكثر أنواع المخاطر لعدم رؤية المواطن الفلسطيني بشكل مباشر البكتيريا والفيروسات. يعني مش العجيب مجهر ويطلع في الشاورما أو الفلافل أو أي شيء، وبالتالي النظر والإحساس هو الذي يحدد بكافة تفاصيل المكان إنه هذا المكان ملتزم بتطبيق إجراءات سلامة أو غير ملتزم.
1: نعم نعم نعم نعم، أشكرك على كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي المهندس طبعا نافذ الشعراوي الخبير والمختص في شؤون الصحة والسلامة المهنية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.

0: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، نجدد لكم التحية الصباحية ونذكر مرة أخرى بالخبر الذي أوردته وزارة الصحة الفلسطينية حول استشهاد الشاب نور الدين كمال حسن فياض 34 عاما برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين فجر هذا اليوم. الاحتلال صادر 7 دنومات في حي الجابريات بجنين رغم تصنيفها ضمن المناطق ألف في اتفاق أوسلو. ما تزال طبعا العملية العسكرية في جنين مستمرة منذ حوالي العام والنصف في المخيم وفي مناطق مختلفة من هذه المنطقة. حي الجابريات الذي استمعنا إليه كثيرا خلال الفترة السابقة نفذت من خلاله المقاومة ربما عمليات نوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي. اليوم 7 دنومات تم مصادرتها هذه المنطقة، تصنف على أنها منطقة ألف حسب تصنيف طبعا اتفاقية أوسلو، لكن الاحتلال لا يأبه كثيرا بالاتفاقيات ويأخذ ما يناسبه لتطبيق ما يصب في صالحه فقط من هذه الاتفاقات والبنود المتعلقة بتلك الاتفاقيات. على كل حال نتمنى طبعا دائما الخير لأبناء هذا الوطن. اليوم أجواء نوعا ما باردة، غدا سيكون ارتفاع بحوالي 10 درجات مئوية عن اليوم، فتقلبات درجات الحرارة ربما تعطينا شيء من عدم الاستقرار، لذلك يجب علينا أخذ الحيطة والحذر في اللباس اليوم وغدا أيضا الأحد. على كل حال شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة، شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، الشكر الموصول لكم لحسن الاستماع والمتابعة، أيضا الشكر الكبير لزميلي ربحي أبو رموز في هندسة الصوت، يعطيك ألف مليون عافية ربحي، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج. راضي كرامي وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية

0: سلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. ساعة جديدة مشاهدينا من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بلبنان حيث توصلت بيروت وتل أبيب إلى اتفاق تمديد الهدنة السرية ل45 يوما عقب انتهاء جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين الجانبين في واشنطن. إلى ذلك دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي لمحادثات بلاده مع إسرائيل، منتقدا حزب الله لزجه لبنان فيما أسماها حربا عبثية.
3: رغم الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار المعلن، اتفاق على تمديد الهدنة السارية ل45 يوما عقب انتهاء جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. الخارجية الأمريكية التي أعلنت قرار التمديد، قال المتحدث باسمها إن هناك رغبة في إحراز مزيد من التقدم في المحادثات المقررة الشهر المقبل بين إسرائيل ولبنان، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي طويل الأمد والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. لكن قبل ذلك الموعد سيجري إطلاق مسار أمني في البنتاغون نهاية الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. وفي تصريحات متفرقة لوفدي التفاوض، قال سفير إسرائيل لدى واشنطن إن فرص نجاح المحادثات عالية، بينما اعتبر الوفد اللبناني المفاوض أن تمديد الهدنة مع إسرائيل وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من واشنطن يمهدان الطريق نحو استقرار دائم. أما في بيروت فدعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي لمحادثات بلاده المباشرة مع إسرائيل، منتقدا في الوقت نفسه حزب الله لزجه لبنان فيما سماها حربا عبثية.
4: فالأكيد أن لا خروج لنا من محنتنا إلا بمواجهة الحقيقة كاملة على مرارتها، كي نتمكن معا أي جميعا دون إقصاء أو استخواء من تحسين بنياننا الداخلي وتدعيم مؤسساتنا وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة.
5: العدو الصهيوني.
3: في المقابل أكد حزب الله الرافض لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في تصريحات للتلفزيون العربي أن موقف الحزب من أي اتفاق لتثبيت الهدنة مع إسرائيل سيقيم بناء على الوقائع. يظل إذن الترقب عنوان المرحلة المقبلة في ضوء التصعيد المتبادل بين إسرائيل وحزب الله واستمرار الإنذارات لإخلاء بلدات وقرى جنوبية.
2: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة رأس النقورة في الجليل الغربي منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من ليلة أمس، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة صور جنوبية لبنان حيث أصابت مبنيين كان الجيش قد هدد بقصفهما في المدينة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن حصيلة الإصابات جراء الغارات على مدينة صور مساء أمس بلغت 17 جريحا بينهم 3 مسعفين، إضافة إلى تدمير شامل للأماكن المستهدفة في قلب المدينة وعند مفترق معركة.
6: كما تشاهدون دمار كامل.
2: وكانت مدينة صور قد شهدت حركة نزوح عقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء عدة مبان في المدينة، وأظهرت صور مشاهد من توجه السكان إلى مناطق أكثر أمنا. أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من إبل السقي جنوبي لبنان رامز القاضي، ومن القدس عبد القادر عبد الحليم. أبدأ بك عبد القادر من القدس، إذن نتحدث عن تمديد الاتفاق هو أصلا مخترق إسرائيلي كما شاهدنا طيلة الأسابيع الماضية. أولا، كيف تروج الحكومة الإسرائيلية لهذا الاتفاق في الداخل الإسرائيلي؟ وهل يكرس بشكل أو بآخر ما يعرف بالمفاوضات تحت النار؟
1: هو بكل تأكيد يكرس مبدأ المفاوضات تحت النار الإسرائيلي، لأن يحيل لايتر كان استبق جولتي المفاوضات حين تحدث لموقع ولا الإخباري بالإشارة إلى أن إسرائيل لن تتوقف ولن توقف عملياتها تحت أي ظرف بشكل يتيح إعادة تسلح حزب الله، بالتالي تتخذ من هذا ذريعة لاستمرار عملياتها العسكرية دون تقديم وعودات مسبقة أو التزامات مسبقة. كانت تحدثت أيضا صحيفة هآرتس مثلا عن أن الرغبة الإسرائيلية حتى لو تم التوصل إلى توافق لا يتم التوقيع على أي تفاهمات دون ربط ذلك بنزع سلاح حزب الله. بالتالي المسار الإسرائيلي المعروض إسرائيليا والاشتراطات الإسرائيلية المسبقة تتعامل عمليا مع لبنان، تحديدا مع الجنوب اللبناني بكونه ساحة حرب نتيجة استمرار العمليات الإسرائيلية احتلال مناطق واسعة تصل إلى 8 حتى 9 و10 كيلومترات في القطاعين الشرقي والغربي، أقل من ذلك بقليل في القطاع الأوسط، تتعامل مع كأمر واقع فرض خلال الفترة الماضية بالتوغلات البرية كمكتسبات أيضا إسرائيلية، ولو أن البعض بدأ يتحدث عن أمر مختلف، عن ورطة إسرائيلية ربما من خلال البقاء في الجنوب اللبناني واستمرار عمليات حزب الله في المقابل. لكن التعامل الإسرائيلي الرسمي يتحدث عن عدم الانسحاب في المرحلة الحالية دون وجود خطوات فعلية على الأرض من الدولة اللبنانية والجيش اللبناني نحو نزع سلاح حزب الله بصورة كاملة في المناطق الواقعة حتى نهر الليطاني على الأقل كمرحلة أولى ضمن أي اتفاق مستقبلي. لكن بعد ما نشر من وزارة الخارجية الأمريكية من تمديد لشهر ونصف لوقف إطلاق النار المفترض الذي بصورة أكبر هو أقرب إلى حصر لإطلاق النار بدلا من وقف إطلاق النار، معظم العمليات تتركز جنوبية لبنان مناطق سيطرة الاحتلال وتوسعت منها خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى المناطق التي تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني وعاد إليها اللبنانيون، ثم بعد ذلك إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من نهر الليطاني، وبدأت أوامر الإخلاء تتتالى في عدد كبير من البلدات اللبنانية. هو اتفاق حصر النار أكثر منه أوقف إطلاق النار بصورة كاملة، تمدد لخمسة وأربعين يوما إضافيا، لم يعلق الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة بصورة رسمية. لكن أيضا كان لافتا في بيان الخارجية الأمريكية أن مباحثات أمنية يفترض أيضا أن تعقد نهاية الشهر الحالي، نهاية شهر مايو الحالي، بين الجانبين، تتعلق ربما بترتيبات عينية أكثر، بترتيبات قد تطاول مثلا نقاط تواجد جيش الاحتلال، الخرائط التي يتم التفاوض عليها بعد يومين من المباحثات الطويلة جدا، استمر اليوم الأول لنحو 8 ساعات، اليوم الثاني أيضا كانت المباحثات طويلة، لكن تغيب التسريبات الإسرائيلية سواء ما كان في اليوم الأول أو في اليوم التالي أو في اليوم الثاني، حتى اللحظة لا يوجد تسريبات إسرائيلية من مسؤولين إسرائيليين. تحدثت لوسائل الإعلام الإسرائيلية عن فحوى ما كان وتم تقديمه إسرائيليا وكذلك لبنانيا من تعهدات أو حتى من وساطات أمريكية ومقترحات أمريكية، ولكن أيضا تغيب التصريحات الرسمية وليس فقط التسريبات. رئيس الوزراء الإسرائيلي ومكتب رئاسة الوزراء لم يتطرق حتى اللحظة لتمديد وقف إطلاق النار، قد يكون هذا بسبب يوم السبت الذي عادة ما تكون فيه التصريحات شحيحة وقد تصدر تصريحات لاحقة هذا المساء. لكن كل ما كان يتم الحديث عنه إسرائيليا بصورة سابقة طيلة اليومين الماضيين كان يتحدث عن نزع سلاح حزب الله كشرط أساسي استباقي لأي إجراءات إسرائيلية تتخذ بصورة حقيقية على الأرض، في ظل مطالبات لبنانية بطبيعة الحال واضحة بانسحاب الجيش الإسرائيلي والوقف الشامل لوقف إطلاق النار.
2: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس الأب السقي، لنرى كيف تنعكس هذه التطورات ميدانيا في جنوبي لبنان، وأنت تنضم إلينا من إبل السقي، خاصة في ضوء الحديث على إعلان رأس النقورة منطقة عسكرية مغلقة، وما الذي يعنيه ذلك؟
5: حتى هذه اللحظة هناك ترقب في لبنان، كيف سينعكس ما حصل بالأمس والإعلان عن تقدم دبلوماسي وتمديد هذه الهدنة وتمديد وقف إطلاق النار 45 يوما، كيف سينعكس في الجنوب؟ لأنه وفي ظل هذه المفاوضات كان هناك تصعيد إسرائيلي كبير، وترافق الإعلان عن تمديد هذه الهدنة مع إنذارات جديدة وإنذار لمدينة مهمة كمدينة صور، انذار بإخلائها وغارات عنيفة على هذه المدينة واستمرار الغارات الإسرائيلية، وبالتالي هناك ترقب ماذا ستحمله أو ماذا ستحمل الساعات المقبلة، هل سيجري خفض التصعيد من قبل إسرائيل لجهة هذه الغارات والاعتداءات اليومية والانذارات؟ هناك لا أحد يمتلك بعد هذا الجواب. بالنسبة إلى الإعلان اللبناني، كان هناك إعلان عن ترحيب بالتقدم الدبلوماسي بحسب ما وصفه الوفد المفاوض اللبناني في بيان، وتحدث عن مسارين اثنين، بطن إزاء مسارين، الأول هو مسار أمني، سيعقد لقاءات بين الوفد اللبناني العسكري والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية نهاية هذا الشهر في 29 من أيار مايو، على أن تستأنف المفاوضات في 2 و3 من حزيران يونيو، وبالتالي هناك ترقب لإنعكاسات هذا الأمر. ميدانيا كان هناك أكثر من 50 غارة إسرائيلية في الساعات الماضية، تركزت بشكل أساسي على صور، على محيط صور، على قرى والبلدات التي كانت أنذرت خلال ساعات هذا النهار، وكذلك كان هناك غارة عنيفة أيضا على مركز الهيئة الصحية في بلدة حروف، أدى إلى وقوع 6 شهداء وكذلك عدد من الجرحى، من بينهم عدد 3 مسعفين. إضافة إلى ذلك أيضا استمر القصف المدفعي على القرى والبلدات، وكذلك في المقابل حزب الله بالساعات الماضية كان كثف من عملياته أكثر من 30 عملية، يمكن القول أنها طالت نطاق واسع وعدد كبير من البلدات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي من أقصى المنطقة التي تحدثت عنها في الناقورة والبياضة، وصولا إلى القطاع الشرقي في دير سريان والطيبي، مرورا بالقطاع الأوسط في بنت جبيل وحولة. غالبية هذه العمليات أعلن حزب الله عن استخدام سلاح الذي يؤرق الجيش الإسرائيلي، سلاح المحلقات الانقضاضية أو المحلقات ذات الألياف الضوئية، وبالتالي هذه هي الصورة حتى هذه اللحظة. نعم، كان هناك انتقاد من قبل الصحافة المقربة من حزب الله والمقربين من حزب الله، انتقاد لما خلصت إليه المحادثات في واشنطن في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، واعتبروه تماهي مع سلطة الاحتلال.
2: شكرا جزيلا لك رامز القاضي، كنت معنا من بيروت، وأيضا الشكر لعبد القادر عبد الحليم من القدس. إلى تطورات الشأن الإيراني، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين بالتنصل من أي اتفاق يتوصل إليه معهم في المفاوضات للتخلي عن اليورانيوم المخصب.
7: لقد كنا مقيدين بشروط الاتفاق، لا أسلحة نووية، كانوا سيمنحوننا الغبار النووي، وفي كل مرة يبرمون فيها اتفاقا فإنهم يبدون في اليوم التالي وكأننا لم نتحدث في الأمر أبدا، إنهم مجانين. تعرف ماذا؟ لهذا السبب لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.
2: وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداد بلاده لاستكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كانت الأخيرة جدية، فيما دعت الصين إلى فتح مضيق هرمز وأبدت استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة.
8: راديو الحرية.
9: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
8: راديو الحرية.
11: إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية.
12: As you all know.
13: كما تعلمون نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار،
8: رغم أنه هش جدا، لكننا نحاول الحفاظ عليه لإعطاء الدبلوماسية فرصة. في الواقع لا يوجد حل عسكري لأي شيء يتعلق بإيران، لقد اختبرونا مرارا وتكرارا، ومع ذلك لم نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد.
11: وفي مسار إيجابي مكمل للتصريحات الإيرانية، فإن الرئيس الأمريكي أبدى انفتاحا على تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما شرط ضمان الالتزام الكلي فيه، وهو مقترح كانت قد صاغته إيران ولكن ل10 سنوات فقط.
12: هناك التزامات واضحة مع بكين بشأن مبدأ نزع هذه القدرة النووية، ويجب أن يشمل ذلك حتى روسيا. لقد تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، ونستطيع أيضا تدمير جسورهم ومحطات الطاقة في يومين. إيران لن تحصل على سلاح نووي، ولا توجد أي فرصة لديها لذلك.
11: أما الصين التي وجدت نفسها معنية بالملف الإيراني كون نفطها يمر عبر مضيق هرمز، فأصدرت سلسلة مواقف عبرت فيها عن تفضيلها لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة العنف والحرب. في هذا السياق دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وأضاف وانغ أن بكين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما ونزاعاتهما من خلال المفاوضات. مواقف عاد وشدد عليها المتحدث باسم الخارجية الصينية الذي اعتبر أن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد مسألتان جوهريتان في منطقة الشرق الأوسط.
12: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
11: وتأتي التصريحات الرسمية الصادرة من إيران والولايات المتحدة مؤكدة استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين، على الرغم من فجوات لا تزال واسعة تطال قضايا يعتبرها كل طرف ثوابت أساسية للوصول إلى اتفاق نهائي.
2: انتقد سفير الصين لدى الأمم المتحدة مشروع قرار أمريكي بحريني يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، وعبر المندوب الصيني عن اعتقاده بأن فحوى مشروع القرار غير صائبة وأن التوقيت غير مناسب، كما أن إصداره في هذه المرحلة لن يكون مفيدا، وأضاف بأن المطلوب هو حث كلا الجانبين على الانخراط في مفاوضات جادة وحسنة النية لتسوية القضية. معنا من طهران مراسل تلفزيون العربية ياسر مسعود، ورحب بك ياسر. نقف معك عند التفاعلات في طهران مع كل هذه التطورات والمواقف والتصريحات والحديث عن انفتاح واشنطن على العودة إلى المحادثات مع إيران، وأيضا عدم ممانعة دونالد ترامب في أن تتوقف إيران عن التخصيب لمدة 20 عاما شرط الالتزام. كيف يتم التفاعل إيرانيا مع كل هذه المعطيات؟
13: حسام، كما اتضح بالأمس من تصريحات تشير إلى أن تتقارب الرؤى ما بين طهران وواشنطن على صعيد الرغبة في مواصلة المسار الدبلوماسي، هذا ما تؤكد عليه طهران وتحديدا وزير الخارجية عباس عراقچي، يقول بوضوح بأنه بالرغم من هشاشة وقف أطلاق النار وانتهاكه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والكلام هنا بطبيعة الحال عن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بالرغم من كل هذا لكن طهران تريد الحفاظ على وقف أطلاق النار من أجل منح المسار الدبلوماسي فرصة أكبر لإمكانية أن يكون هناك مخرج معين. وفي ذات الوقت بطبيعة الحال اعتبر بأن المسار الدبلوماسي أو الوساطة التي تقوم بها إسلام آباد لم تفشل بعد، ولكن في ذات الوقت اعتبر أن هذا المسار صعب ومتعثر، وهنا طهران تحمل المسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المطالب التي تعتبرها مفرطة ومبالغ بها، والكلام هنا تحديدا المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني الذي تؤكد طهران بأنها تريد أن تؤجله إلى وقت لاحق، والكلام عن فرصة ل30 يوما بعد مواصلة النقاش المتعلق بملفين أساسيين، أو ملف واحد بالأحرى من جزئين. الأول هو إنهاء الحرب بشكل دائم، وأيضا أن تكون هناك ضمانات بعدم تكرار هذا السيناريو، وأيضا أن يكون هناك تعويضات تطالب بطبيعة الحال بها طهران. الجانب الآخر والشق الآخر هو المتعلق بمضيق هرمز وبموازاته، أو لابد أن تكون هناك خطوة كما يقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن تكون هناك خطوة أمريكية من شأنها رفع كامل للحصار البحري الأمريكي التي ستقابل برفع للقيود عن مضيق هرمز. كل التحركات الأخيرة حسام واضح إيرانيا كانت إزاء الصين أو حتى إزاء دول أخرى، يجري التأكيد إيرانيا على أن مضيق هرمز مفتوح وليس مغلقا إيرانيا، ولكن هناك لابد أن يتم مراعاة ما تسميه طهران بالقواعد التي فرضتها منظمة الملاحة البحرية، وأيضا التنسيق مع بحرية الحرس الثوري من أجل المرور الذي تسميه بالآمن، وأن يكون هذا المرور سلس، وبالتالي يتطلب التنسيق مع الجانب الإيراني. هذه النقاط التي تريد طهران إنهاءها، ولكن بطبيعة الحال هناك أيضا مطالب إيرانية تتعلق برفع العقوبات، تتعلق بتحريك ملف الأموال الإيرانية المجمدة والأصول التي كما هو معروف تناهز 100 مليار دولار وفقا لبعض التقديرات والأرقام الإيرانية، أو تزيد عن هذا الرقم. يضاف إلى ذلك إنهاء أن تكون هذه الملفات حاضرة على طاولة المحادثات، وفي حال لمست طهران جدية أمريكية أو التزام بالتعهدات كما يجري التأكيد، سيكون هناك إمكانية للانتقال إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، ولكن حتى اللحظة يبدو واضح بأن هذا المسار متعثر وفقا لما يجري التأكيد عليه إيرانيا على الأقل.
2: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة. وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن 6 تهم إرهاب وجهت للساعدي بسبب أنشطته في كتائب حزب الله العراقية والحرس الثوري الإيراني. وأشار القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي لأن الساعدي متهم بتوجيه آخرين لمهاجمة مصالح أمريكية وإسرائيلية. خبر عاجل مشاهدين، الوكالة الوطنية للإعلام تتحدث عن غارة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيق في جنوب لبنان. إذن غارة إسرائيلية تشن على بلدة يحمر الشقيق جنوبية لبنان وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. طبعا يأتي هذا الاستهداف ساعات فقط بعد التمديد للاتفاق بين إسرائيل ولبنان ل45 يوما. أكدت الخارجية الأمريكية أن ترامب تعهد بملاحقة كل من يلحق الأذى بالأمريكيين أو يخطط لإلحاق الأذى بهم. وأضافت الوزارة في بيان أن محمد باقر سعد الساعدي المتهم بتوجيه وتحريض آخرين على مهاجمة المصالح الأمريكية رهن الاحتجاز لدى السلطات الأمريكية وسيحاكم. وعرب البيان عن امتنان الخارجية للشركاء الذين ساهموا في تحقيق ذلك. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك استهداف قائد كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.
14: في وقت يترنح فيه وقف إطلاق النار في غزة، إسرائيل تواصل سياسة الاغتيال وتعلن وصولها لقائد كتائب القسام عز الدين الحداد، الرجل الذي تصفه تل أبيب منذ سنوات بشبح القسام. الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسيارة في حي الرمال في عملية تقول إسرائيل إنها نفذت بمعلومات استخباراتية دقيقة وبإشراف مباشر من بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس.
15: سيرى العدو في المعركة القادمة صنيع هذه الثلة المجاهدة.
14: الحداد ليس اسما عابرا داخل القسام، فمنذ انضمامه إلى حركة حماس أواخر الثمانينات صعد بهدوء من مقاتل ميداني إلى قائد لواء غزة، ثم إلى عضو في المجلس العسكري المصغر قبل أن تضعه تقديرات إسرائيلية في موقع الرجل الذي ورث جزءا كبيرا من صلاحيات محمد الضيف بعد اغتياله. في 7 أكتوبر عام 2023 كان اسم الحداد حاضرا بقوة في كواليس عملية التحضير لطوفان الأقصى. الرجل أشرف على وحدات النخبة التي اقتحمت مستوطنات غلاف غزة، كما تدعي تقارير إسرائيلية وتقول إنه عقد قبل ساعات من الهجوم اجتماعا سريا مع القادة الميدانيين لإعطاء الضوء الأخضر للعملية. استهداف الحداد يأتي بعد سلسلة اغتيالات طاولت كبار قادة الجناح العسكري من محمد الضيف ومروان عيسى إلى محمد السنور، في حرب تحاول فيها إسرائيل تفكيك رأس الهرم العسكري للمقاومة، بينما تؤكد الوقائع الميدانية أن القسام ما زال قادرا على إعادة إنتاج قيادته رغم شراسة الاستهداف.
2: وفي مداخلة سابقة قال مراسل التلفزيون العربي في غزة أحمد البطة، قال إن سكان القطاع يعيشون حالة من القلق والترقب وسط مخاوف من تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة.
16: كانت ليلة صعبة ودامية على قطاع غزة، وساعات من الترقب والقلق لدى الفلسطينيين الذين حقيقة قلقون من ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي وارتفاع وتيرة الهجمات الإسرائيلية والخروقات، وأيضا عدد الشهداء الذين يسقطون ويقضون يوميا في الاستهدافات الإسرائيلية التي لا تتوقف. نتحدث عن 8 من الشهداء خلال الساعات الماضية في استهدافين طاولة شقق سكنية في طابق واحد لبناية المعتز في المنطقة الغربية لمدينة غزة، ثم الاستهداف الذي طاول مركبة مدنية قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها مركبة كانت معدة للهرب، لكن الفارق الزمني ما بين المركبة والاستهداف الذي طاول البناية كان 1:20 تقريبا، وبمسافة تزيد تقريبا عن الكيلو متر عن مكان استهداف البناية. التفاصيل حتى هذه اللحظة هي ما تحدثت عنها المصادر الإسرائيلية والإعلان الإسرائيلي، لكن من جانب كتائب القسام حركة حماس صمت متوقع حقيقة وعدم الحديث بأي تفاصيل أو أي تغريدات أو تصريحات للحديث عن الأمر. بطبيعة الحال الجانب الإسرائيلي تحدث عن استهداف عز الدين الحداد بتفاصيل الأمر، لكن نتيجة العملية حتى هذه اللحظة غير معلومة. الحداد هو المطلوب الأول لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قائد أركان كتائب القسام خلفا للسنوار، وهو عضو المجلس العسكري المصغر وقائد لواء غزة قبل ذلك، وأيضا هو من قاد حركة حماس في مدينة غزة في عملية طوفان الأقصى باعتباره في مطلع هذه الحرب كان قائد لواء غزة، وأيضا الرجل هو من يمتلك القرار العسكري لحركة حماس خلال الأشهر الأخيرة على اعتبار أنه أعلى الهرم. باستهداف هذا الرجل نحن نتحدث عن الاستهداف الأبرز للمستويات القيادية خلال فترة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أيضا اغتيال رائد سعد خلال الأشهر الماضية قائد ركن التصنيع وأيضا واحد من القادة التاريخيين لحركة حماس وكتائب القسام، كما هو الحال مع عز الدين الحداد الذي لم يعني يعرف مصيره حتى هذه اللحظة، لكن الرجل كان قد ودع 2 من أبنائه خلال حرب الإبادة على قطاع غزة باستهدافات إسرائيلية مركزة، وأيضا كان قد تعرض كما ذكرت مصادر إسرائيلية لعدة محاولات اغتيال نجا منها وكما يلقب في الإعلام الإسرائيلي بالشبح.
2: إلى الضفة الغربية، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب يبلغ من العمر 34 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تسلم شابا لا تنفس ولا نبض لديه من داخل مخيم جنين نتيجة إصابته بالرصاص الحي في الفخذ. أظهرت مشاهد أثار هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على منزل في قرية أبو فلاح شرقي رام الله بالضفة الغربية، حيث أضرموا النيران فيه ما أدى إلى أضرار مادية واسعة. نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل
17: راديو الحرية
18: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: المخيمات هي محتلة تماما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. حتى العائلات التي كانت تحاول أن تدخل إلى داخل المخيم أو المخيمات الثلاثة حسام كان يطلق عليها النار. بعض العائلات كانت تتوجه لأخذ أغراض، بعض الأغراض ما تبقى منها من المخيمات، لكن كان جيش الاحتلال يمطر الأهالي بالرصاص. بالتالي المتداول من قبل مصادر محلية أن هذا الشاب على ما يبدو أنه حاول دخول المخيم لكن أطلق الرصاص باتجاهه. ليس فقط على مستوى اعتداءات جيش الاحتلال، أيضا في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله أحرق مستوطنون فجر هذا اليوم منزلا لعائلة فلسطينية. اشتعلت النيران في هذا المنزل قبل أن يتدخل الأهالي ويعملوا على إخماد النيران. نتحدث عن هجمات متصاعدة ومتواصلة. الشهر الماضي فقط وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 1600 اعتداء ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون، والمعدل الشهري لهجمات المستوطنين حسام في الضفة الغربية هو 500 هجوم شهريا ترتكب. خلال يوم أمس فقط استفاق الفلسطينيون على إحراق مسجد في قرية جيبيا شمال غرب رام الله في ساعات المساء. وثقنا اعتداء مستوطنين وهجوم للمستوطنين على قرية شقبة غربي رام الله، حرق مركبات وغرف زراعية وفق تأكيد المجلس القروي للتلفزيون العربي. في ساعات الليل حتى على وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بمقطع فيديو يوثق قيام أحد المستوطنين المسلحين بالضرب الشديد على أحد الكلاب، كلب حراسة لعائلة فلسطينية في بلدة عطارة إلى الشمال من مدينة رام الله. بالتالي عدوان متواصل من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية المحتلة.
5: شكرا جزيلا كريستين رناوي، كنت معنا مباشرة من رام الله.

0: يعيش الفلسطينيون النكبة من إقامة المعسكرات وشق الطرق الاستيطانية إلى القتل والاعتقال وتهجير السكان، آخرها مصادرة سلطات الاحتلال نحو 7 دنومات في حي الجبريات بمدينة جنين رغم وقوعها ضمن المناطق المصنفة ألف بحسب اتفاق أوسلو.
1: أرض مرتفعة كانت بعيدة عن الضجيج قبل الأوامر العسكرية، تطل على مدينة جنين ومخيمها المهجر أهله قصرا، تحول الهواء العليل والصورة الجميلة إلى ضيق في الصدر لأصحاب الأرض. قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على نحو 7 دنومات منها لأغراض عسكرية لمدة 2 عامين، رغم أنها منطقة مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
2: الاحتلال الإسرائيلي تاريخيا منذ عام 48 أي أرض بيحتلها مش بالساهل يطلع لها وبتوسع، بالعكس بيطور نفسه بالأرض اللي بأخذها. مثلا هو بأخذ دنوم بيعمل حواليها 100 دنوم جدار أمني زي ما بدعوا هم، ومش بفترة زمنية معينة راح يطلع يكون زي ما هم كاتبين.
1: روح مخيم جنين سلبت منه بعد تهجير أهله منذ نحو 1.5 عام. يظهر تغير جغرافيا المخيم كثيرا خلال فترة التهجير، ومن هنا سيراقب الاحتلال فعله بالمخيم بعد تحويل هذه الأرض إلى نقطة عسكرية.
3: هذا الأمر مؤشر خطير لأنه قد يدل على أن هناك مخطط لتوسعة المناطق السيطرة الإسرائيلية على المخيم واعتمادها بشكل دائم، وهذا يؤدي إلى أنه جعل المخيم يعيش في حالة النكبة مرة أخرى. في 3500 عائلة من مخيم جنين يعانون من التهجير الكامل والمستمر حتى هذه اللحظة.
1: عاد الاحتلال إلى 5 نقاط في جنين انسحب منها عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط، أوامر عسكرية أخرى لإقامة معسكرات وشق طرق استيطانية وإنشاء مناطق عازلة حولها وإزالة نباتات، مصطلحات هدفها التمهيد الأمني لعودة الاستيطان إلى كل جنين، لا يوقفه تصنيف الأرض الذي فصله اتفاق أوسلو قبل أكثر من 30 عاما والذي أنهاه الاحتلال على الأرض. هكذا ستصبح أي أرض يسيطر عليها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية في الضفة الغربية، وهذه النقطة العسكرية في بلدة عرابة جنوب جنين هي تنفيذ فعلي من 12 أمر وضع يد لأغراض عسكرية واستيطانية في جنين في أقل من عام. فهد العصا، تلفزيون العربي، جنين.
0: في تقرير خاص للتلفزيون العربي نكشف كيف تحولت مدن غزة إلى مساحات مدمرة بعد استهداف ممنهج للبنية العمرانية. أحياء كاملة مسحت من الخريطة وبنى تحتية أساسية دمرت، ما أدى إلى تفكيك النسيج الحضري ومحو معالم المدينة كحيز للحياة الإنسانية. التقرير يسلط الضوء على مفهوم إبادة المدن بوصفه جريمة ممنهجة تطاول المكان والهوية والوجود المجتمعية في قطاع غزة.
4: لم يكن الدمار في غزة جزئيا ولا طارئا، بل مسحا واسعا شمل الجغرافيا والوجود الإنساني معا. أحياء كاملة اختفت من الخريطة، مدن مسحت كأنها لم تكن. بيت حانون نموذج مكثف لما جرى في غزة كلها، مدينة صغيرة لكن حجم الدمار فيها يفوق الوصف. أبو رائد المصري نزح من بيت حانون إلى خان يونس، كما كل جيرانه بلا مأوى وبلا مدينة.
5: بيت حانون دمرت عن بكرة أبيها عدة مرات، بساتينها جرفت من قبل الاحتلال. بيت حانون كانت هي البلد الوحيد أو أكثر بلد في قطاع غزة ينتج حمضيات، للأسف الشديد دمرت كاملة، دارنا دمرت وأصبحت بيت حانون كصحراء الآن.
4: التدمير لم يكن عشوائيا بل شاملا ومنظما، طاول الشوارع والمساجد والمدارس والبنية التحتية، كلها أصابها الدمار بدرجات متفاوتة، وصارت النتيجة مدينة بلا ملامح.
6: هذا الدمار ليس مجرد تدمير مباني، ولكن هو تدمير هوية وذاكرة من خلال محو أحياء تربط المواطن في أرضه أو تربط المواطن الفلسطيني بأرضه. طبعا يسعى الاحتلال جاهدا لإخفاء الانتماء المكاني للشعب الفلسطيني وخاصة الأجيال القادمة من خلال تدمير كل شيء، يسعى إلى التهجير القسري.
4: استهداف المكان بهذا الشكل لا يعني إزالة مبان فقط، بل محو مجتمع من فضائه الطبيعي. القانون الدولي يعتبر ذلك جريمة تمس السكن والهوية والوجود الإنساني.
7: اتفق قضاة المحكمة العدل الدولية وكذلك مجموعة كبيرة وعريضة من التقارير الدولية التي صدرت على أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من إبادة في قطاع غزة واحد من أهم أبوابه هو تعمد استهداف ومسح المدن، وهذا الاستهداف والمسح بلغة القانون يعد جريمة بموجب المادة الثامنة من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لأنه باختصار شديد لا يحقق أي ميزة إضافية لتحقيق النصر، فقط الغاية من هذا المسح هو كان عبارة عن فرض عقوبات جماعية ومسح تاريخ الشعب الفلسطيني من أجل إبادته.
4: مع إعلان وقف إطلاق النار تحول قطاع غزة إلى ساحة مفتوحة من الركام بعد أن طاول الدمار أكثر من 90% من كتلته العمرانية، أزيد من 50 مليون طن من الأنقاض وفق تقديرات أولية للمنظمات الدولية. يواجه القطاع أكبر كارثة حضرية في القرن 21 في واقع يحتاج لعقود من الإعمار لترميم ما ضاع. هذا ليس دمار حرب تقليديا، بل تفكيك مدينة كليا.
8: آلاف السكان فقدوا منازلهم ودمرت البنية العمرانية والهوية المجتمعية. الغرض لم يكن تدمير المباني فقط، بل محو المدينة ككيان حي ومستمر. إسلام بدر، التلفزيون العربي،
9: راديو الحرية،
10: 97.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: راديو الحرية،
12: 97.7 FM.
13: بحثتم عن التعافي شنت اعتداء جديدا، وكلما تحدثنا عن حماية المدنيين مارست الاعتداءات بحق السوريين واستهدفت سبل عيشهم.
0: شدد نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني على ضرورة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، وبين المسؤول الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن هذه الهجمات تنتهك سياسة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد استقرارها وتلحق الأذى بالمدنيين، مشيرا إلى أن الإدارة السورية تبذل جهودا مكثفة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ملفات السياسة الخارجية، مؤكدا تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مجالات. أصدر رئيس سوريا أحمد الشرع مرسوما بتعيين حاكم جديد لمصر في سوريا المركزي خلفا لعبد القادر الحصرية، ونص المرسوم على تعيين محمد صفوت رسلان حاكما جديدا للمصرف، وشغل رسلان مناصب مصرفية وإدارية عدة، منها مدير عام صندوق التنمية السوري. أعلن الجيش السوداني أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقة خور حسن بإقليم النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. وقال الجيش إنه نفذ هجوما على الدفاعات المتقدمة للدعم السريع والحركة الشعبية في المنطقة، مؤكدا أن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفقا لقوله. هذا ويذكر أن خور أو يذكر أن خور حسن تقع على بعد نحو 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. أعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد في مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن الشيخ محمود وتعذر الاتفاق مع المعارضة على إجراء انتخابات. وجاء في بيان أن الحكومة وبتشجيع من بريطانيا والولايات المتحدة انخرطت خلال الأيام الماضية في مناقشات مع بعض الشخصيات المعارضة، لكنها فشلت في التوصل إلى حل وسط. أعلنت الولايات المتحدة بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم الدولة أبو بلال المينوكي، الذي يعد الرجل الثاني

0: تعرضت مدينة نيفينوميسك الروسية فجر اليوم لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مصنعاً للصناعات الكيميائية، والموقع المستهدف يعتبر من أكبر الشركات الصناعية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية والأمونيا في روسيا. ذكرت مصادر لوكالة أسوشيتد بريس أن الولايات المتحدة أوقفت نشر قواتها في بولندا في إطار خطة لخفض القوات في أوروبا، والتي كانت تركز في البداية على ألمانيا في ضوء انتقاد ترامب لعدم دعم الحلفاء الأوروبيين لحربه على إيران.
1: الفجوة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين تتسع. واشنطن توقف نشر قواتها في بولندا. نحو 4000 جندي من لواء المشاة المدرع الثاني التابع لفرقة الفرسان الأولى لن يتوجه إلى بولندا هذا الأسبوع، ذاك ما كشفه مسؤولون أمريكيون. من جانبهم قلل المسؤولون البولنديون من تداعيات هذا القرار، لم ينظروا إليه كاستهداف مباشر لبلادهم، إذ أكد رئيس الوزراء البولندي أنه تلقى تأكيدات بأن القرار ذو طبيعة لوجستية. فقد أوضح مسؤولون أمريكيون بأن البنتاغون يعمل على تقليص أعداد قواته في أوروبا، ليس عبر سحب القوات المتمركزة هناك، ولكن من خلال إلغاء عمليات نشر جديدة إلى بولندا وألمانيا. خطة الإلغاء التي كانت تركز على خفض القوات الأمريكية في ألمانيا فقط تأتي امتثالاً لأمر رئاسي صدر مطلع الشهر الجاري يطالب بخفض عدد القوات في أوروبا بنحو 5000 جندي، أمر رئاسي أصدره دونالد ترامب بعد أن وجه لأعضاء حلف الناتو اتهامات بعدم تقديمهم دعماً كافياً للحرب ضد إيران. هناك سبب آخر، تصريحات وانتقادات وجهها المستشار الألماني فريدريش ميرس للإدارة الأمريكية. قال إن القيادة الإيرانية تأذلت الولايات المتحدة في المفاوضات، كما انتقد افتقار واشنطن إلى استراتيجية واضحة في الحرب. خلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين التقليديين تتفاقم، تضع القارة العجوز على المحك، فحلف شمال الأطلسي لم يعد متماسكاً كما كان. لذلك يدعو وزير الدفاع الألماني الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية أكبر عن أمنهم عبر تعزيز قدراتهم الدفاعية لمواجهة احتمالية تخلي واشنطن عن حمايتهم.
0: رفضت المحكمة العليا الأمريكية استئنافاً طارئاً من الديمقراطيين يطلب وقف الحكم الخاص بإبطال الاقتراع على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية فيرجينيا. ووافق الناخبون في فيرجينيا على خطة إعادة تقسيم الدوائر في استفتاء يجرى في أبريل الماضي لكن محكمة بالولاية أبطلت التصويت بعد أقل من 24 ساعة. وقالت المحكمة إن الأصوات التي أدلي بها في الاستفتاء كانت باطلة بالتبعية، ومنعت إعادة رسم دوائر الكونغرس بالولاية. أعلن المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعيين جيروم باول رئيسا مؤقتا للمجلس إلى حين أداء خلفه كيفن وارش اليمين الدستورية رسميا رئيسا جديدا للبنك المركزي الأمريكي. ومن المتوقع أن يؤدي وارش اليمين قريبا أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دون الإعلان عن موعد رسمي لذلك حتى الآن. وانتهت رسميا أمس ولاية جيروم باول التي استمرت 8 سنوات على رأس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. أعلنت شركة الكهرباء الكوبيت استعادة التيار الكهربائي في أنحاء البلاد بعد انقطاع واسع النطاق، وجاء الانقطاع في ظل معاناة الجزيرة الكاريبية البالغ سكانها 9,600,000 نسمة، نقصا حادا في إمدادات الطاقة الأيام الأخيرة جراء تعرضها لحصار أمريكي للطاقة منذ يناير الماضي.

0: مع اختتام دونالد ترامب زيارته إلى الصين وترقب نتائجها، رأت صحف أجنبية أن الصورة التي حاول الرئيسان الأمريكي والصيني إظهارها تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة. بعد هذا العرض التغطية مستمرة وتلقاكم على رأس الساعة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

على الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. كرسالة لطيفة لقلوبكم هذا الصباح، أنا أتمنى أن يتزاحم الفرح في أعماقكم وألا تنبض قلوبكم وجعا أبدا. صباح السعادة، صباح الخير لكم جميعا من وسط البلد، من الخليل عبر الحرية. أهلا بكم سيداتي وسادتي لهذا الصباح، صباح السبت 16 من شهر مايو أيار للعام 2026. يوم جديد لكن مختلف نوعا ما، مختلف مش بس بتفاصيله وأحداثه، حتى في حالة الجو المختلفة التي عادتنا نوعا ما إلى شعور أيام الشتاء. يعني غريب الجو اليوم، درجات الحرارة 22 درجة مئوية، انخفضت بشكل كبير جدا. بكرة الأحد درجة الحرارة ستعادل حسب التوقعات 32 درجة مئوية. تخيلوا هذا الاختلاف الكبير في درجات الحرارة من اليوم لبكرة. على كل الأحوال بتمنى لكم يوم سعيد، يوم لطيف. يعني واضح أنه الأجواء لطيفة جدا اليوم، درجات الحرارة مش مرتفعة مش منخفضة كتير، كمان الشمس نوعا ما طالعة رغم أنه في غيوم في السماء. ما في احتماليات لأمطار حاليا حسب توقعات الراصدين الجويين، لكن بكرة في ارتفاع كبير على درجات الحرارة. يوم جديد من خلاله احنا وانتو سوا في حلقة وسط البلد، سنتابع أحوال البلد، أحوال الناس فيها، اللي بتمنى انه كل الناس تعيش أجواء طيبة وساعات هادئة وهانئة فيها سلام وأمان على الجميع. البرنامج كالعادة برعاية حصرية لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال. صباح الخير إلهم وإلكوا كمان ولكل اللي بتابعونا. صباح الخير لكل أحبابنا وإخواننا في كل مناطق فلسطين وخاصة غزة والضفة الغربية شمالها وجنوبها، الخليل تحديدا خصنا. صباح الخير يعطيكم ألف مليون عافية. وسيداتي وسادتي، هذا الصباح معي في الهندسة الصوتية ربحي أبو رموز، تحياتي لكم في أعداد وتقديم البرنامج، معكم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بالجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

طبعا صباح الخير لأهالي غزة. غزة التي عاشت يوم أمس حالة استثنائية. قلنا أن الحرب لم تنتهي والقصف لم ينتهي. أمس كانت هناك عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال واستشهد خلالها عدد من المواطنين، عرف منهم القيادي في حركة حماس عز الدين الحداد الذي استلم قيادة الجناح العسكري لحركة حماس عقب اغتيال محمد الضيف. طبعا استشهد آخرون مع هذا الشهيد ورحم الله شهداءنا جميعا. القصف مستمر على مناطق متعددة من كل الوطن طبعا وغزة تحديدا. صباح الخير لجميع الناس، صباح الخير لجميع المتابعين، صباح الخير لكل أهلنا وأحبابنا اللي كان عندهم مناسبات سعيدة كمان مبارح، خاصة عندنا هون بالخليل. بدنا نصبح على أخونا جلال الطويل أبو أحمد، مبارك عرس أحمد وإن شاء الله تمام على خير. وصباح الخير للحاج جواد الدويك، ومبارك مبارك كمان عرس ابنك، ألف ألف ألف مبارك عرس أحمد. وكمان بدي بالمناسبة أبارك لأخونا أبو ضياء السيد جودي الجعبري أبو ضياء اللي عرس ابنه راح يكون بإذن الله تعالى الأسبوع بعد المقبل، يعني احنا اليوم 16/29 ان شاء الله راح يكون عرس مصعب. فالف الف مبارك اخونا جودي ابو ضياء، الله يسعد صباحك. الى كل العريس مصعب ولا طبعا عائلة العروس كمان اخونا مروان جابر ابو يوسف وعائلته، الف مبارك عليكم العرس القادم باذن الله تعالى. الله يتمم على خير والله يا ربي يفرح جميع خلقه. كمان مباركة من زملائنا حبايبنا ربحي أبو رموز ومحمد عبيدو لأخونا عادل الحداد، عادل صبحي يسعد صباحك أخونا عادل، ومبارك لصبحي زفافه الذي كان أيضا بالأمس على كريمة السيد عمر الجنيدي. هاي مباركة خاصة من ربحي أبو رموز ومن محمد عبيدو منا في الحرية وطواقمها للعريس صبحي ولوالده عادل صبحي الحداد بمناسبة الزفاف الذي كان أيضا بالأمس.

0: أبو ضياء كمان مرة صباح الورد لك، صباح الخير لمرسي أو تامر مرسي الشيخ درة، محمد الراعي، أبو حسن يسعد صباحك، رنا أحمد، عبد الجبار العزي، ولاء عمر، وأم منجد، الله يصبحكو بأنوار النبي محمد وبشفاعته عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير لليث الفروخ، لأم طارق البشيتي، محمد الرواشدي، وماجدة مسالمة كمان، الله يصبحكو بالخير. صباح الخير لحجاجنا اللي تقريبا معظمهم صار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صباح الخير لنوال الشحاتيت، يعطيك العافية نوال. منذر عيايدة كمان صباح النور. صباح الخير لأبو نهاد قفيشة، يعطيك ألف عافية أخونا أبو نهاد. أصدقاء البرنامج الدائمين اللي أسمائهم دائما حاضرة معنا أكيد بنصبحهم بألف ألف ألف خير. اليوم السبت طبعا المؤتمر الثامن لحركة فتح سيبدأ الاقتراع له بعد أقل من ساعة من الآن، وسيستمر حتى تمام الساعة الرابعة بإذن الله تعالى. عقب صدور النتائج سنوافيكم بها بإذن الله. أخونا وليد زماعري أبو محمد بيصبح على كل المستمعين وبقول إن شاء الله عند عقبال عند ربحي أبو رموز، نبارك له قريب يا الله. شو يا ربحي، في مخططات قريبة يعني، في مشاريع؟ لا مشغول هلأ، مشغول بقولك مش فاضي يعني، عنده الشغل الشركات والبواخر والإشي، فما فيش عنده مجال هلأ، فيش وقت يعني. الله يعينك ربحي على حجم هالشغل البواخر والتقاء. يلا بعين الله، خلينا نسمع دقات الساعة هيك ونكمل سوا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

أم رمز الخطيب، صباح الخير لك كمان ولكل أصدقاء البرنامج اللي دايما حضورهم بزيد هذا البرنامج ثراء وبزيدنا بهجة، كمان إن شاء الله بتضلوا دائما حاضرين. مهمام دميري، محمد الجنيدي والحج بسام العملة، يسعد صباحك حج بسام، تحياتي إلك ولكل اللي عندك في بيتولة، وكمان اللي في نوبة وصوريف وخراس وبيت أمر، صباح الخير لأهالي العروب وسعير والشيوخ وشيوخ العروب كمان، ولبين نعيم والناس اللي فيها ويطة والريحية، صباح الخير للسموع والظهرية، لدورة وقراها وبلداتها، لبيت عوة ودير سامت، وكمان لأهلنا في إذنة وترقومية، وصباح الخير لأهالي بيت كاحل وتفوح. طبعا كمان في عنا تعزية مقدمة، أولا منا في شبكة الحرية الإعلامية وطواقمها، إلى الإخوة آل مجاهد الكرام عموما، وإلى أبناء الفقيد وأشقائه بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى خالد بدوي مجاهد أبو عادل رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا تعازينا الحارة للإخوة آل مجاهد عموما لأبناء الفقيد وأشقائه ولشقيقاته، وخاصة الحجة أم علي، عظم الله أجركم يا حجة بوفاة الحاج خالد بدوي مجاهد التميمي أبو عادل، والذي توفي إثر حادث السير الذي وقع يوم الخميس في منطقة شارع الإلكترود شارع السلام، رحمه الله، رحم الله موتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين وجعلهم في عليين، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا التعزية لأبناء الفقيد، لأشقائه، لشقيقاته، لأرملته، لكل من عرف هذا الرجل الطيب. كمان في عنا تعزية للإخوة آل القواسمة الكرام بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى الحاج عدنان القواسمة الأمير، أو زي ما كان متعارف عليه إبان عمله في دائرة السير عدنان سريس، الله يرحمه أبو محمود، انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس، فنعزي أبنائه وعائلته وأقربائه جميعا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وربط الله على قلوبكم جميعا. هاي هي الدنيا سبحان الله، يعني على جانب هناك أفراح ومناسبات ومواليد جدد، وعلى الجانب الآخر هناك وفيات وفقدان لأناس أعزاء رحمهم رب العالمين. هاي هي حياتنا، هكذا سبحانه الذي قهر عباده بالموت جل وعلا، له حكمة في كل ما أقر في هذه الدنيا، وما علينا إلا أن نرضى بقضاء الله وقدره وحكمه النافذ فينا جميعاً.

0: طبعا بنودي تحية كبيرة لإخواننا في المملكة العربية السعودية، خاصة حجاج فلسطين والخليل على وجه الخصوص. رح نحاول نكون إن شاء الله في سياق البرنامج مع بعثة الخليل للحج إن شاء الله، نسمع تفاصيل أخبارهم. لسه في كمان حجاج طالعين بكرة إن شاء الله، في عنا لسه أكثر من وفد من حجاج فلسطين والخليل تحديدا رح يطلعوا إلى الديار الحجازية. رنا أبو تركي، صباح الخير رنا. أخونا أشرف الشعراوي، أشرف الله يسعد صباحك، بقول صباح الخير للأخ محمود قنيبي أبو رامي، وصباح الخير لكل مستمعي راديو الحرية وبرنامج وسط البلد. صباح الخير لأهلنا في القدس وفي حيفا ويافا وعكا وجميع المناطق، أهلنا في الداخل المحتل وفي السبع. نحن جاهزون، جاهزون جدا لاستقبال زوار الخليل من أهلنا في القدس والداخل والنقب في مواقفنا المجانية من غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة الخليل في شارع الملك فيصل، حيث وضعنا الحافلات هناك. أما السيارات الخاصة فوضعناها في مدارس فضل عابدين ووداد ناصر الدين، وجهزنا التيك توك لنقل الزوار مجانا من منطقة باب الزاوية وشارع الملك فيصل إلى البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، ونحن جاهزون أيضا لتلقي أي انتقاد أو شكوى والتعامل معها بكل جدية بهدف راحة زوار الخليل. نأمل من أهلنا الكرام في مدينتنا العريقة خليل الرحمن حسن استقبال الزوار والتعامل معهم بما يليق بأخلاقنا وأخلاق ديننا، مع تحيات غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة الخليل. أكيد أهلا وسهلا بكل زوارنا، أهلا وسهلا بكل الناس الوافدين إلى بلدنا، أهلا وسهلا بالطيبين المحترمين اللي بنعتز وبنفتخر فيهم وبتعزيزهم لصمود أهل هذا البلد. وهؤلاء الزوار، يعني الموضوع مش بس تجارة يا جماعة، والموضوع مش بس زيارة، يعني مش تجارة ولا زيارة، الموضوع أكبر من هيك. الموضوع زيارة هؤلاء الناس إلى هذه المدن والمحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية هو تعزيز لصمود أهلها، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية الغريبة التي نحياها هذه الأيام. لذلك يعني أدعو فعلا، يعني كما قال أخونا أشرف الشعراوي، أدعو جميع التجار، جميع سكان البلد، جميع أهلها إلى التعامل معهم بطريقة يعني تنقل الصورة الصح الحقيقية عن الخليل وأهلها وكرمهم وجودهم وحسن تعاملهم، لأنه بصراحة يعني وجودهم يعزز الاقتصاد والحركة الاجتماعية في البلد، وإحنا بحاجة إنهم يكونوا دائما موجودين عندنا، وبحاجة إنه نزيد أعداد الوافدين. لكن للأسف بعض التصرفات السلبية الفردية التي لا تعد على أصابع اليد الواحدة ممكن أن تؤثر سلبا وكتير كتير على توافد هؤلاء الناس. لذلك أرجو من الجميع، أرجو من الجميع التعامل معهم بكل ما أوتينا من وسائل لجذبهم ولتوفير الراحة والأمان لهم. لأنه بصراحة يعني سمعت في الآونة الأخيرة وقرأت، وأكيد كلكم مثلي، كثير منهم كان يدعو إلى التوجه إلى محافظات شمال الضفة الغربية. طبعا هم منا، يعني محافظات شمال الضفة، نابلس، جنين، غيره، هم منا، واللي بيزورهم بيزورنا وكله حال واحد. لكن الخليل للأسف الوضع فيها الاقتصادي تحديدا سيء جدا، أسوأ من كل المناطق الأخرى بصراحة. يعني الخليل مدينة التجارة والصناعة، التجارة والصناعة فيها متوقفة، وبأيدينا لا بأيدي الناس. الوضع العام أثر أكيد، بس كمان إحنا شوي هيك يعني ساهمنا في هذا الوضع بتراجع القيم الشرائية، ارتفاع الأسعار. وأحكي لكم بصراحة، الكل اليوم بيحكي بالأسعار، الأسعار اللي في الشمال أقل من عنا بكتير، يعني في تفاوت كبير في الأسعار ما بين محافظات شمال الضفة وعنا هون. ليش؟ ما بتعرفش، ما هي البضاعة نفس البضاعة والميزات نفس الميزات. لكن يا عمي برضو بتفرق، عندهم أول شيء في حركة تجارية، ما وقفوش، مش خايفين بالشكل اللي احنا خايفين فيه من المستقبل، بيشتروا ببيعوا بيروحوا بيجوا بيطلعوا. تاني شيء الاسعار عندهم، يعني سواء اسعار العقارات أو غيره أقل من عندنا، وبالتالي تخفيض أسعار المنتجات بيكون وارد، يعني بيقدروا. إحنا عندنا للأسف أسعار العقارات والتكاليف الأخرى من ديكور وغيره في مبالغة، وبالتالي بترتفع الأسعار على الناس، وهات حلها. الناس اليوم تشتكي من تفاوت الأسعار، فأرجو وهي مبادرة أتمنى أن تعمم على كل التجار وعلى كل الغرف التجارية وعلى كل النقابات التجارية، أنه تعالوا نعمل مبادرات لأهلنا في الداخل، نغريهم بزيارة الخليل بعروضات خاصة بتفاصيل خاصة. يعني شوفوا يعني العمل اللي بتقوم فيه غرفة تجارة وصناعة الخليل بالتعاون مع الجهات الثانية، لجنة تجار باب الزاوية وغيرها، بتوفير مواقف للباصات، تسهيل حركة الناس، نقل الناس إلى البلد القديم، هذا حلو وهذا يعني نوعا ما بيشجع. هلا بس هذا لا يكفي، احنا بدنا إشي أكبر لزيادة توافد الناس على الخليل. أولا علينا المطالبة بفتح مداخل الخليل، وهذا مهم جدا، مهم جدا جدا جدا. علينا تجنيد كل الجهود لفتح مداخل الخليل الرئيسي. كمان علينا تخفيض الأسعار، وعلينا طرح مبادرات حلوة، مبادرات ما بعرف ترفيهية، مبادرات اجتماعية لجلب الناس وجذبهم إلى خليل الرحمن. وأتمنى إنه هذا الحكي تقوم فيه المؤسسات، الدوائر الرسمية والأهلية، النقابات، غيره من الجهات الفاعلة. طرح مبادرات تفكروا فيها، يمكن أنا ما عندي مبادرة معينة اليوم، بس أكيد في حدا ممكن تخطر في باله فكرة تشجيعية لزيادة إقبال الناس على زيارة الخليل، سواء كان إشي له علاقة بالأسعار، إشي له علاقة بالمنتجات النادرة، إشي له علاقة بالصناعة المحلية، إشي له علاقة بفعاليات ترفيهية، ما بعرف كيف، بس بنقدر صدقوني إذا فكرنا سوا وبصوت عالي ممكن نوصل لنتائج جيدة في هذا الموضوع، ونقدر نخلي هاي الناس تزيد أعدادها أكثر وأكثر. صباح الخير لأخونا سامر، سامر النتشي، يسعد صباحك أنت وكل العاملين في شاورما الضيعة راس الجورة، صباحك خير ونور. يوفروا باصات مجانية داخلية قصدك؟ يعني أنا مع فكرة أنه يكون المواصلات الداخلية من الداخل من هناك، ما بعرفش إذا هذا ممكن أو لا. هم الباصات بتجي من عندهم، يعني هم باصاتهم هم بيجيبوها. إحنا سامر إحنا بدناش حدا يجيبهم من غاد، إحنا بدنا حدا هون يغريهم. يعني بصراحة خلينا نحكي هيك، نحكي على قطاع مثلا الملابس، في بعض القطع ناس اشتروها من الخليل ب300 شيكل، لقيوها في أماكن أخرى ب200 و150 شيكل. ليش؟ هلأ هذا الحكي بنفر نوعا ما. تعال نعمل مبادرات لها علاقة بالأسعار، لها علاقة بفعاليات دينية ترفيهية في الحرم في غير الحرم، يعني دعوة هاي الناس، توفير الراحة والأمان لهم، كمان معاملتهم بشكل حلو لما يكونوا موجودين عندنا بالبلد. كل هذا بيعزز من زياراتهم، وصدقوني زياراتهم هي فائدة للجميع بلا استثناء. وجود هدول الناس عندنا في البلد هو فائدة للجميع. أول إشي حركة تجارية، وانتو عارفين الوضع التجاري الاقتصادي عندنا كتير سيء وبحاجة إلى دعم، وكمان حركة اجتماعية. فأتمنى فعلا أنه نبادر بهذا الإشي. عبد الفتاح النشاش صباح الخير، زياء رنا أبو تركي صباح النور، ام امير نصر الله من العاصمه القدس صباح الورد لك ام امير، صباح الخير لاحلام، احلام رباع اعتقد، ورشاد السكافي يسعد صباحك يا رشاد، بقول الجامع الجديد اللي عند الحسين ما شاء الله شيء روعه. طبعا يعني احنا امبارح صلينا في هذا المسجد، وللامانه انه اول شيء الله يرحم روح الحاج يسري الدويك ابو علاء، وبارك الله في من جاء بعده من ذريته لإكمال هذا المشروع. أنا يعني هذا الصرح مفخرة لكل الخليل ولعائلة الدويك، ويكفي أخونا الحاج يسري، يكفيه من الله هذا الكم من الدعوات الصالحة التي كانت له، سواء كان في الصلاة امبارح أو في مواقع أخرى. يعني إن شاء الله إنه كله بيكون أجر وثواب وهدية واصلة بأمر الله تعالى. فعلا المسجد يعني مجهز بأحدث ما يمكن تجهيزه، وتمت توسعته بشكل كبير جدا بتقنيات حديثة مفخرة، فعلا مفخرة لكل الخليل. الله يرحمه الحاج يسري، وإن شاء الله كله في ميزان حسناته وحسنات ذريته من بعده. إلى فاصل، بعد الفاصل نواصل سوا، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: على الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

صباح الخير لكل الناس، صباح الخير لكل الطيبين، لكل المحترمين، صباح الخير لأهلنا وأحبابنا في كل مكان. مكملين معاك ومشوارنا لليوم على الهواء، برنامج وسط البلد. صباح الخير لكل الأصدقاء، أصدقاء البرنامج. بعد شوي رح ننتقل إلى الديار الحجازية وتحديدا إلى مكة المكرمة، مكة التي يتواجد فيها بعض من حجاجنا، وصلوا إلى مكة المكرمة بأمر الله. إن شاء الله أول شيء يعني كل اللي لسه ما طلعوا بيوصلوا بالسلامة وبيزوروا هذه الديار الطيبة وبيأدوا فريضة الحج وبيرجعوا لنا بالسلامة. يومان وندخل جميعا العشر الأوائل من ذي الحجة، يوم الاثنين بنبلش يعني الأيام التي أقسم بها الله، الأيام الأفضل عند الله والتي يستحب فيها كل عمل خير. رب العباد في كتابه العزيز قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. يعني هذه الأيام مستحبة، وفيها وفي نهايتها يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس، وأيضا في آخر هذه الأيام يوم الحج الأكبر يوم عرفة، ومن ثم عيد الأضحى المبارك في العاشر من الشهر بإذن الله تعالى. من المتوقع طبعا فلكيا أن يدخل شهر ذي الحجة يوم الاثنين بعد غد بإذن الله تعالى. اللهم بلغنا يوم عرفة وقد ثبتنا على دينك وأتممت علينا هدايتك وشملتنا برحمتك يا رب العالمين.

0: طبعا وصلتني ايضا برقية تعزية من الإخوة آل مجاهد وخاصة من أشقاء الفقيد المرحوم بإذن الله تعالى الحاج خالد بدوي مجاهد. فبعد قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. نعزي أنفسنا نحن أشقاء الفقيد الدكتور سعدي في الأردن وشقيق الفقيد زياد مجاهد من القدس، ونعزي أبناء الفقيد وأرملته، ونعزي العائلة بأكملها بوفاة فقيدنا المرحوم بإذن الله تعالى خالد بدوي مجاهد أبو عادل، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الخميس، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله من بعده الصبر وحسن العزاء. إذن هذه التعزية من أشقاء الفقيد الدكتور سعدي مجاهد في الأردن الشقيق في عمان، ومن شقيق الفقيد زياد مجاهد من مدينة القدس، ينعون فقيدهم شقيقهم وأيضا يعزون أبنائه والعائلة بوفاته رحمه الله المرحوم خالد بدوي مجاهد أبو عادل. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

نقرأ بعض رسائل لحين التواصل مع مكة المكرمة وبعثت الخليل فيها. بنصبح على وجميل وجهه وعلى ام عمار الهيموني على ابو ريتال شمروخ، يسعد صباحك. طبعا بصبح علينا وعليك وعلى ابو جهاد، والبطل يمر بالمرة من المرة الماضية في شارع السلام. بطل يمر من شارع السلام ابو جهاد. ام عمار الهيموني صباح الخير اخونا حسني وزوز وجميع العاملين والسكان والتجار في منطقة شارع الشلالة وسط مدينة الخليل. الله يسعد صباحك يا حسني انت وكل الناس اللي عندك، تحياتنا يا غالي.

0: بس الكرام مائلها بالائتلاف السنة، الحمد لله كله باسم شركة الكرام
1: يعني شركة الكرام مستقلة هذا العام
0: لوحدها.
1: بعملها وبشغلها. طيب أول شيء الحمد لله على سلامتكم،
0: الله يسلمك، الله
1: وصلتوا
0: يسلمك يا رب.
1: وصلتوا المدينة ومن ثم انتقلتوا إلى مكة المكرمة، احكي لنا يعني وين أنتم موجودين حاج
0: بسم
1: كاظم،
0: الله الرحمن الرحيم والصلاة
1: بس
0: والسلام
1: بعد
0: على
1: إذنك
0: رسول الله.
1: بعد إذنك يعني وين أنتم موجودين، قديش عدد حجاجنا اللي وصلوا المدينة المنورة بشكل عام، وقديش اللي وصلوا مكة المكرمة، مين باقي عندنا في الخليل لازم يطلع، قديش العدد وإمتى رح يطلعوا، والوضع بشكل عام وضع الحجاج تسكينهم وغيره.
0: الحمد لله رب العالمين، إن أحب أطمنك وأقول حجاج فلسطيني بخير، هذا أولا. إحنا انطلقنا من الخليل قبل 3 أيام، والحمد لله كلهم وصلوا بالمدينة لأنه مبيتهم بالمدينة 4 ليالي. كل حجاج فلسطين اللي 4000 تقريبا حاج وصلوا المدينة المنورة. اليوم أول فوج بيطلع من هذه الأفواج على باتجاه مكة، يعني الساعة 8 الصباح كان أول باص بتحرك من المدينة المنورة. بالنسبة لحجاج الشمال، احنا حجاج الجنوب اللي حجاج الخليل بالذات، إذا الله راد بكرة موعد سفرهم، يعني إن شاء الله بكرة بيصلونا بمكة.
1: بمكة قديش
0: فأنا
1: بيكونوا قعدوا،
0: موجود حاليا
1: قديش بيكونوا قعدوا في
0: 4 ليالي،
1: المدينة؟
0: 5 أيام.
1: 5 أيام 4 ليالي، حلو.
0: وكلهم بخير زي ما قلت لك. احنا عندنا في أكثر من دفعة، في دفعة الثالثة اللي هي الطيران، اللي هي احنا بنسميها دفعة غزة أو الدفعة الثالثة، هذول اللي أجونا طيران طبعا تم وصولهم من 13 و14، واليوم آخر فوج لهم وصول مكة، لأنه هذول عكسنا بالضبط. إحنا بنوصل مدينة كحجاج الضفة، وهم بوصلوا مكة، بقعدوا بمكة وبعد العيد بيطلعوا على المدينة.
1: هم رحلتهم عكسية شوي.
0: بعكسنا تمام.
1: نعم.
0: هلا اليوم انا بطمنك ان شاء الله بيصل اول فوج، وبكره كل الخليل بتكون موجوده، او كل حجاج فلسطين اللي طلعت الدفعه الاولى والثانيه اللي هو بتصل مكه بسلام ان شاء الله رب العالمين. بضل عنا قلت لك اخر دفعه اليوم اللي هي وصولها اوتيل نبراس، في عنا اللي هي دفعتين نبراس الهدى وسما، هدول اللي سافروا طيران من الضفة
1: نعم
0: على الطيران كاملة الدفعة الثانية. البر كله فنادقه اللي هي رمادة، الأرض المتميزة، والفيحاء والبيضاء، الفنادق الموجودة بمكة. وإن
1: رمادة،
0: شاء الله
1: الفيحاء والبيضاء والأرض المتميزة. يعني انا بعرف،
0: للدفعة الأولى
1: انا بعرف الفيحاء ورمادا والارض المتميزه، بعرف انهم مش بعاد يعني عن الحرم، بالعكس يعني
0: لا، كله مربع واحد،
1: كله
0: كله مربع واحد
1: مربع لا يتجاوز
0: بتقريبا.
1: الكيلومتر واحد بعد.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: نعم. اها طيب
0: يعني هذا ان الحمد لله رب العالمين، المرة هاي كله نفس المربع تقريبا. السكن ابعد سكن عن الثاني ما لا يتجاوز دقيقة مشي.
1: صحيح، يعني انا يمكن هاي الاماكن زرتها وكنت فيها،
0: طيب
1: فهي مش
0: صحيح
1: بعيدة،
0: صحيح يا رب.
1: والخدمات فيها كمان رائعة، يعني خدمات الوصول الى الحرم والعودة من الحرم الى هذه الفنادق كمان متوفرة على مدار ال 24 ساعة وبشكل جيد.
0: على مدار ال 24 ساعة، بس على فكرة الأمن السعودي في كل خطوة موجود في مكة بشكل يعني مكثف جدا.
1: هو تم الإعلان أنه رح يتم ضبط حالة الحج هذا العام ومنع أي حج خارج إطار تأشيرة الحج،
0: صحيح.
1: وحكوا على غرامات وعلى عقاب، يعني ممكن
0: الغرامات،
1: يوصل للسجن.
0: الغرامات كبيرة جدا طبعا، بيوصل للسجن و20,000 ريال، واللي جابه أو نقله 100,000 ريال، و10 سنين ممنوع الدخول. يعني في غرامات رهيبة
1: بس فيش
0: وقوية
1: يعني
0: وشديدة.
1: حاج كاظم، يعني بصراحة ما سمعناش زي كل سنة عن حجاج بتأشيرات سياحية أو بإشي زي هيك، يعني
0: ما
1: وكأنه
0: في
1: في
0: ما في
1: ضبط للحالة فعلا.
0: أبو رامي، بس تأشيرة حاج بتدخلك اللي هي السعودية حاليا كله متوقف ممنوع
1: بس فيش
0: نهائيا،
1: زي
0: يعني فقدت.
1: السنوات الماضية ناس
0: لا لا لا لا لا
1: طالعة من
0: نهائيا
1: قبل وناس طالعة إلها شهر.

0: صاروا شهرين فيش منه هذا.
1: ما في ما حدا بخاطر يا ابو رامي، لانه بقول لك الامن بشكل مكثف جدا. يعني احنا كحجاج ومعنا بطاقات نسك، كل ما نتحرك اقل يوم بنوقف فيه مرتين عمان على التفتيش.
0: اه على حواجز
1: يعني
0: للتفتيش التأشيرات
1: حواجز وغير حواجز وشرطة سرية وشرطة مش عارف، يعني بشكل خيالي لضمان أمن الحجاج طبعا كله.
0: طيب هذا بالنسبة للحجاج الغير رسميين، لكن بشكل عام على الحجاج اللي مثلكم رسميين وجايين بتأشيرات الحج، كيف الخدمات بشكل عام والتعامل في السعودية؟
1: جدا رائع وجدا يعني احترامات، فورا بيقابلك بابتسامه لما يقول لك ايش، يقرا بطاقه الجهاز ثواني، يعني بيقرا بطاقه نسك، اهلا وسهلا فيكم وحجه مبروكه. ربنا الله
0: شوف
1: التعاون
0: للامانه كل
1: في
0: سنه كل سنه بنشوف تطور في الحاله وتطور في الخدمات. يعني السعوديه تسعى دائما لتوفير أفضل ما يمكن للحجاج، وكل سنة في إشي جديد. في السنة إشي جديد يعني ممكن الحكي عنه؟
1: طبعا في إشي جديد وما جربناه لأول مرة هنجربه. في إشي اسمه إنه الباصات الأردنية مش راح توصلنا للسكنات الفلسطينية في داخل مكة. الباصات الأردنية كلها، أو مش الأردنية، كل باصات الحجاج الغير سعودية،
0: نعم
1: الغير
0: حج كاظم،
1: السعودية، هاي بدها توصلنا فقط للنورية. هذه الباصات راح توصلنا فقط للنورية وننتقل فيها للباصات السعودية توصلك لسكنك. ولأجل هذا عملوا إشي اسمه حج بلا حقيبة. قبل 12 ساعة من سفرك من المدينة بتجي الشركة الناقلة للعفش، بتاخذ العفش تبع الحجاج، تشونك الحجاج جميعا في حافلة لوحدها، وهم اللي بنقلوها لمكة.
0: يعني هلأ
1: كل حاجة
0: تنقلكم
1: عليه اسمها.
0: نعم تنقل الحجاج من المدينة إلى مكة المكرمة بباصات سعودية، الباصات الغير سعودية كلها ستبقى على حدود المدينة المنورة، هيك فهمت؟
1: على حدود مكة،
0: حدود مكة الداخلية. نعم
1: اللي هي إذا بتتذكر جنب مسجد عائشة النورية، تسمى بالنورية،
0: هذه يعني
1: آخر نقطة تفتيش لمكة،
0: حدود مكة يعني على بوابة مكة يعني
1: 100%.
0: لأنه مسجد عائشة أعتقد هذا المسجد هو حدود مكة المكرمة اللي منه كمان بيحرم
1: صحيح.
0: بعض الناس مزبوط؟
1: صحيح صحيح صحيح.
0: طيب حلو كتير، يعني داخل مكة رح يكون بس باصات سعودية وتنقل الحجاج من خلالها إلى السكنات، وداخل السكنات ما هو حكينا يعني على موضوع خدمة التوصيل
1: قريب
0: إلى الحرم، يعني متوفرة داخل الفنادق نفسها. من ناحية أمن وأمان حكيت أنت، يعني منتشرين بشكل كبير جدا لمتابعة أحوال الحجاج، المعاملة كويسة، بس الرسوم باهظة يا حج السنة ولا لا؟
1: الرسوم مش باهظة. أنت بتعرف كل إشي في الدنيا، أنا بديش أقول لك السبب، ما ضيق
0: كل واحد زي ما بده كل واحد لا ما هو كمان إحنا بدنا صح، الرسوم ممكن عالية
1: رسوم.
0: بس للي
1: لا
0: بده
1: لا ما هي عالية
0: للي بده
1: انت ما دام بتاخذ انت على مستوى الفنادق اللي هو مربع الكيل وما بتاخذ سكن بعيد، هذه طبعا رسومها اغلى. ثانيا لما تاخذ مستوى ثنائي وليس رباعي او خماسي مثل زمان، هذا طبعا. بس انا بقول لك بامانه انه اريح، بامانه انه مريح جدا، بقلل من اي مشاكل، بقلل من اي تعب إرهاق لما تكون أنت وزوجتك أو أنتوا ثلاثة بس بالغرفة.
0: نعم.
1: لأنه أنت بتعرف كيف الأوضاع في مكة.
0: نعم.
1: أنت جاي عبادة، جاي بدك ترتاح، برضو العبادة بدها راحة، لأنه
0: صحيح.
1: في جايين تعب كثير.
0: صحيح. طب حج يعني
1: سبب الرسوم، وفي رسوم بتاخدوها بتتقاضاها اللي هي السعودية.
0: نعم.
1: اللي حدا ما بيعرف انه في رسوم بتتقاضاها السعوديه، المطوف السعودي اللي بيستقبلك بياخذ جوازاتك، بيأمن لك عرفات، بيأمن لك منى، بيأمن لك وجبات في منى، صار عندنا وجبات في منى، هذا كله مدفوع.
0: نعم. طب حج كاظم يعني احنا كل سنه بصراحه، يعني كل سنه بيروحوا ناس وبيجوا ناس بقول لك والله بيعمروا في المنطقة الفلانية، بيهدموا في يعني بيهدموا بنايات وفنادق قديمة وبيجددوها، في تجديد لسه، حالة التجديد مستمرة في محيط الحرم.
1: حالة التجديد مستمرة لعشرين ثلاثين.
0: 20-30 هذه ضمن الرؤية اللي حطها محمد بن
1: الرؤية
0: سلمان.
1: صحيح. نعم. توسعة رهيبة، العشوائيات اللي كانت تتذكرها زمان كلها عمالهم بيشيلوها، طريق للقطار رح يصل للحرم، يعني في شغل بخوف.
0: نعم.
1: إذا لحد الآن التوسعة الكاملة اللي عملوها للحرم لحد الآن مش جاهزة.
0: يا وي قديش لها. على كل، طيب بشكل عام يعني الأوضاع كويسة وأنتم مستعدين لاستقبال حجاج الخليل اليوم؟
1: طبعا طبعا إن شاء الله رب العالمين، الله يوصلهم بسلامة، وإحنا دائما جنود ما بتقول لخدمة حجاج الخليل وخدمة حجاج الوطن كامل. طيب. لأنه الحج هو ضيف الله.
0: نعم. وبهيك بنقدر نطمن كل أهل الخليل والوطن بشكل عام إنه حجاجنا في أيدي أمينة، يعني الناس اللي مثل الحج كاظم وغيره من الإخوة وكلاء السفر اللي بيسافروا معاهم قائمين على خدمتهم، عم بيطمنوكم بشكل واضح على كل بعثة فلسطين وبعثة الخليل تحديدا، والأمور يعني من اللي بتسمعه طيبة، يعني إن شاء الله بتكون رحلة سهلة وحلوة
1: إن شاء الله طيبة. ووزارتنا وزارة الأوقاف عمالها بتقوم بجهود جبارة، يعني حتى اللي متأخر اللي بينزل ما بيخلوهم ينزلوا إلا بمجموعات، يكونوا المرشدين معهم، يعني في تنظيم السنة وفي تنظيم لأول مرة نعمله، إنه كان من قبل ما تطلع من الخليل إنه معك موقع سكنك ورقم غرفتك
0: قبل ما تطلع من البلاد من هون
1: الخليل،
0: كل شيء مرتب،
1: أو من فلسطين كان كل شيء مرتب،
0: حتى رقم الغرفة، حتى رقم الغرفة،
1: حتى رقم الغرفة إنه كان بيقدر تكون معك ومين مع مين ساكن وكل الترتيبات هاي.
0: يا سيدي إن شاء الله أول شيء يعني هي أجمل رحلة، يعني من أجمل الرحلات، يمكن أنا ما مريت فيها بس مريت بالعمرة أكثر من مرة، ورحلة
1: إن شاء الله بوعدك بتمر فيها
0: إن شاء الله. يا
1: العمرة تختلف عن الحج، الحج رحلة روحانية من الدرجة الأولى، رحلة لا تنتسى
0: إن شاء الله. يا ربي الله كريم يوعدنا، وسلاماتنا لكل حجاج الخليل وكل حجاج فلسطين بشكل عام، وإن شاء الله بنضل على تواصل معك وحج كاظم خلال الأيام القادمة لمتابعة أحوال الحجاج، وإن شاء الله بتتهنوا في هالرحلة وبتنبسطوا فيها كمان وكمان، وبنستقبلكم كمان أثناء العودة بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله رب.
0: حج كاظم حسونة صاحب شركة الكرام للسياحة والسفر من قلب مكة المكرمة وبعثت فلسطين إلى الحج. شكرا لك تامر الشيخ درة وإمشاد الأطرش، الله يصبحكم بالخير. فاصل، وبعد الفاصل نعود، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: شوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: خلالنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ربي يسعد صباح الجميع كمان مرة، وأهلا وسهلا فيكم مستمرين في لقائنا معكم لليوم برنامج وسط البلد. لكل المتابعين الدائمين وأصدقائنا أصدقاء البرنامج بنصبح عليهم بالخير. ربح الحسين يقول لو سمحت أخي أبو رامي تسأل الحج كارم ليش العمرة 500 دينار والحج حوالي 5000 دينار. والله يا أخونا ربحي، يعني الحج كارم راح من يعني من هنا اللقاء معه، بس كلنا بنعرف انه هاي رسوم وتكاليف. يعني في ايام العمرة اجرة السكن هناك غير، اجرة المواصلات غير. بتعرف في ايام الحج غرفة قديش بيأجروها في الفنادق وفي السكن الخاص، يعني الاسعار مرتفعة والرسوم كمان، رسوم الحج مرتفعة لانه في نقل الى منى والمزدلفة واقامة هناك والخيام في هاي المناطق، يعني لها تفاصيل كثيرة موضوع الحج. المهم خلينا ننتقل لموضوع كمان مهم جدا جدا لكل الخليل واهلها ولكل فلسطين كمان، ألا وهو ما قام به الاحتلال يوم الخميس. يوم الخميس وبشكل مفاجئ وبشكل غير قانوني وبدون أي سند، قوات الاحتلال باشرت عملية بناء فوق مبنى بلدية الخليل القديم في منطقة اللي بنسميها إحنا باب البلدية وعين العسكر. طبعا جاء ذلك بشكل مفاجئ ولا نعلم تفاصيل عن قانونية هذا البناء وعن إجراءات بلدية الخليل تجاه ذلك. فقررنا التواصل مع عضو المجلس البلدي في الخليل الأستاذ المحامي سهيل عاشور أبو الفهد معنا على خط الهاتف لسؤاله عن هذا العمل الذي قامت به قوات الاحتلال يوم الخميس. أبو الفهد صباح الخير ويعطيك العافية.
2: أسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين أخي أبو رامي.
1: وصباحك يا رب أخي أبو الفهد. يعني كلنا تفاجأنا ويمكن أنتم كمان زينا بعملية البناء التي باشرت بها قوات الاحتلال والمستوطنين فوق مبنى البلدية القديمة في منطقة عين العسكر أو باب البلدية القديمة، المبنى القديم. بدنا نسألك عن قانونية هذا البناء وإجراءاتكم ضده في هذه المرحلة تحديدا.
2: يعني حقيقة استمرارا لحالة التغول الاستيطاني في البلدة القديمة وفي مدينة الخليل، فوجئ المجلس البلدي صبيحة يوم الخميس وفوجئ أهل الخليل بقيام مجموعة تابعة للاحتلال بمحاولة البناء على سطح مبنى بلدية الخليل القديم والواقع في مدخل البلدة القديمة في عين عسكر. على ضوء هذه الإجراءات تحرك المجلس البلدي باتجاه الموقع وحاول التحديث مع الاحتلال وجنود الاحتلال، إلا أنهم رفضوا التوقف عن هذه الأعمال، وبالتالي تم التوجه إلى شرطة الاحتلال في كريات 4 وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالات، وتقديم شكوى رسمية من بلدية الخليل إلى شرطة الاحتلال. عادت إلينا الشرطة بعد عدة ساعات وأبلغتنا بأن من يقوم بهذه الإجراءات هو المستوطنين دون وجه حق ودون مسوق قانوني، وبالتالي على ضوء هذه الرد تم توجيه مجموعة من الكتب وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وتم توجيه كتاب للمستشار القانوني والحاكم والإدارة المدنية والحاكم العسكري وكذلك الارتباط الفلسطيني وكافة الجهات الدولية المعنية والمختصة في هذا الشأن. والمجلس البلدي متابع لهذا الأمر. غدا صباحا إن شاء الله سيكون لنا أيضا اجتماع قانوني مع مجموعة من القانونيين من الإخوة في عرب، الزملاء المحامين من عرب الداخل اللي بيتابعوا القضايا الخاصة في مثل هيك الحالات لبلدية الخليل ولجنة الإعمار، وإن شاء الله إحنا بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ولن نتوقف عن ملاحقة هؤلاء الجناة الذين يعمدون على تغيير هذا الواقع التاريخي لمدينة الخليل.
1: نعم. طب أخي أبو الفايد، يعني ما دامت الشرطة الإسرائيلية مقرة بأن هذا العمل غير قانوني، يعني المتبع في مثل هيك إجراءات من ناحية قانونية هو وقف العمل والأمر بوقف العمل إلى حين صدور قرار قضائي، بس نعم. ما عملوا هيك؟
2: نعم صحيح، لكن حسب ما أبلغنا بأن الشرطة الإسرائيلية غير مختصة بوقف أعمال المستوطنين، وبالتالي عليكم اللجوء علما انه هذا المبنى وهذا الموضوع منظور امام القضاء من عدة سنوات ومتابع من قبل بلدية الخليل، وهناك امر احترازي سابق بوقف التصرف ومنع التصرف في هذا المبنى، وبالتالي استمرار المستوطنين في هذه الأعمال هو مخالف للقانون المحلي والقانون الدولي. لكن الشرطة الإسرائيلية هي التي أبلغتنا بأنه ليس لها سلطة على المستوطنين، وعلينا التوجه إلى الجهات الرسمية الأخرى في الإدارة المدنية والحاكم العسكري والمحكمة العليا يعني. ولكن بكل الأحوال إحنا متابعين هذا الموضوع لدى كافة الجهات المختصة.
1: يعني بفهم من كلامك انه اذا غريمك القاضي، يعني اذا كانت الشرطة الاسرائيلية ليست صاحبة الاختصاص والجيش اصلا موجود من اول وبحرسهم في اثناء العمل، مين اللي بده يمنعهم اخي ابو الفهيد؟
2: يعني حقيقة انه هناك اجراءات قانونية يجب اتخاذها ما قبل الوصول الى المحكمة العليا، يجب على المواطن او المؤسسة الفلسطينية ما قبل الذهاب إلى المحكمة العليا أن تتقدم بهذه الشكاوى وتأخذ كتاب رسمي بتقديم هذه الشكوى، كي يتفنى لها أن تتقدم بطلب مستعجل أمام المحكمة العليا لوقف هذه الأعمال وهذه الإجراءات. وبالتالي هذا الإجراء الروتيني يجب تقديمه، ولا يمكن سماع الدعوة دون تقديم هذا الطلب أو هذه الشكوى والحصول على كتاب رسمي بتقديم هذه الشكوى وتوجيه الكتب الذي تم توجيهه. وبالتالي نحن اتخذنا الإجراءات القانونية التمهيدية للوصول إلى المحكمة.
1: طب أخي أبو الفهيد، سؤال أخير، يعني أنت ذكرت إخواننا محامين من الداخل المحتل، ما بعرف إذا هذا تعاون جديد ولا قديم بينك وبينهم؟
2: لا، هو في زميل سابق متعاقد مع بلدية الخليل من عدة سنوات.
1: نعم.
2: وأنا تواصلت معه من يوم الخميس وبعت لي الإجراءات اللازمة وعلى تواصل، وغدا صباحا إن شاء الله الساعة 9 إن اجتماع في بلدية الخليل
1: إن شاء الله يا سيدي.
2: ومحامي يعني قديم من عدة سنوات بيعمل لدى مع بلدية الخليل و لجنة إعمار الخليل.
1: يعني أنا أتمنى أن نسمع منكم أخبار طيبة في هذا الموضوع، لأنه الأمر خطير جدا. هذه سابقة التصرف بهذا الشكل داخل أو في قلب المدينة، وإن مرت يعني ما بتضمن شو ممكن يصير بعدها. لا، الأصل أنه يعني يكون في إجراء سريع. إحنا بنتمنى نسمع منكم أخبار طيبة في هذا الموضوع بكرة
2: إن شاء الله أو بعده. إن شاء الله المجلس البلدي وأهل الخليل لن يتوانوا لحظة عن الدفاع عن مدينة الخليل والبلد القديمة، وخاصة أن هذا المبنى هو مبنى تاريخي وإرث تاريخي للبلدية ومدينة الخليل، وهو من المباني المسجلة لدى منظمة اليونسكو كتراث، وبالتالي
1: وهو يعني مملوك أصلا لبلدية الخليل،
2: وهو مملوك وتاريخيا، وأصلا المنطقة جميعها تسمى باب بلدية الخليل.
1: نعم، باب البلدية.
2: فبالتالي يعني إننا لن نتوانى ولن ندخر جهدا في الدفاع عن الخليل والبلد القديمة وأهل الخليل.
1: نعم، يعني أكيد مش رح نخوض في موضوعات أخرى لأنه الموضوعات كثيرة، وأنا بعرف أنه عندك التزام. فبدي أشكرك لغاية هاي اللحظة أخونا المحامي سهيل عاشور، عضو المجلس البلدي في الخليل، وسنبقى على متابعة لآخر التطورات في هذه القضية اللي تعتبر سابقة في تجاوز القانون. هم إجمالا يعني ما عمرهمش التزموا بقانون، بس على الأقل أنه في أمر احترازي في هذا الموضوع بتمنى أنه يتنفذ. شكرا جزيلا أستاذ سهيل. بدي كمان أصبح على ربحي الحسيني وعلى نهى الشرباتي وعلى وجدي كاتبي على مها شاور وإم خضر أبو داود وكل أصدقاء البرنامج اللي بتابعونا. إن شاء الله خير، الله يا رب يفرجها على أمة محمد أجمعين. يعني هذه الأعمال غير المسبوقة من المستوطنين تنذر بخطر إن لم يتم التصدي لها بالطرق القانونية. وإحنا عشان هيك كنا نقول في أيام الانتخابات إنه وجود محامين، وجود أطباء، وجود مهندسين، وجود ناس بتفهم في الإدارة مطلوب دائما في كل المجالس البلدية والمحلية. وهي يعني بالنسبة لإخواننا المحامين الأستاذ سهيل والأستاذ نبيل إجا دورهم، يعني بدنا كمان يعني نتابع معاهم النواحي القانونية اللي بتخص المدينة وكل شيء تتعرض له. بس إعلان صغير ومن ثم نواصل.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. وأول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: ميلان شان.
1: ميل على رأيه، ميل يسعد صباح كل أهل الخليل، وياريت ميلوا على الخليل. وهي دعوة إلى إخواننا في الداخل المحتل، في القدس، في محافظات شمال الضفة، لزيارة الخليل. وأتمنى أنه فعلا تخرج من الخليل مبادرات لها علاقة بجذب السياحة وتنشيط الاقتصاد داخل محافظة الخليل ومدينة الخليل على وجه الخصوص. يعني بدنا مشاريع سياحية، بدنا مرافق عامة. احنا يعني المجلس البلدي لسه في بداياته، أسبوع على استلام المجلس البلدي، بدناش نضغط عليهم، بس لقدام مطلوب من المجلس البلدي في الخليل بالتعاون مع المؤسسات الأخرى وخاصة التجارية والقطاع الخاص، إنهم يعني يشتغلوا على إنشاء أو توفير الاحتياجات الأساسية للزائر، زي وحدات صحية، أماكن انتظار وجلوس، مواصلات تكون سهلة، يعني مرشدين لو تابعين من للبلدية كمان لإدارة شؤون الوافدين يهتموا فيهم، يديروا بالهم عليهم، لأنه احنا يعني أحوج ما نكون إلى تشجيع النشاط الاجتماعي أكثر من الاقتصادي كمان. هذه العلاقات والترابط بين الداخل وبيننا كمان مهمة جدا، أكثر من موضوع الوضع الاقتصادي، رغم أنه الاقتصاد مهم ومهم جدا، وبهمنا أنه يكون في عنا حركة تجارية نشطة، لكن كمان النشاط الاجتماعي وهذه العلاقات التي تبنى ما بين الإخوة في الداخل وأهالي الخليل مهمة جدا إلنا، وعلينا أن نسعى لتعزيزها بكل الوسائل والسبل. وأول هذه الوسائل توفير سبل الراحة، وكمان توفير الأسعار المناسبة. الأسعار برجع بقول يا تجار، توفير الأسعار المناسبة للزوار والوافدين، لأنه شوف يعني نحكيها بكل صراحة وأريحية، أنا لما بجي عندك، لو أنا حتى ابن البلد وبجي عندك وبشتري من عندك منتج معين وبغيب بلاقيه في مكان تاني بسعر أقل، ما برجعش عندك، ما هذه معروفة، برجعش. يمكن أنت ما تحسش على المدى القصير بهذا الخلل وما تحسش بالخسارة، راح زبون بيجي زبون بداله، بس مع الوقت راح تخسر كل الزباين. وهذا بينطبق على العموم، إذا يعني ما راعيناش الظرف وما راعيناش إنه كمان تخفيض الأسعار مطلوب ومهم جدا لإخواننا في الداخل ولأهل البلد كمان. أنا أحكي لكم شغلة بدون زعل، يعني تجارنا اللي على راسي، يعني سواء على مستوى تجارة الأحذية، الملابس، الإكسسوارات، المفروشات، الكماليات، تعرفوا إنه في ناس كثير من أهل الخليل صارت تشتري من برا وعن طريق الأونلاين كمان، أو تطلع مشوار يقول لك لا بطلع يا عمي، أنا بطلع بجيبها من رام الله. رام الله اللي تعتبر منطقة يعني حيوية وفيها حركة أكثر، أسعارها أقل من عنا، فهذا الحكي بيأثر مع على المدى البعيد، يمكن ما تحسش فيه أنت يعني وقتي، بس على المدى البعيد بيأثر، وأثر علينا بصراحة أثر. كمان شغلة أنا بدي أحكي فيها، وهاي مش ضد حدا، احنا لا ضد التجارة الإلكترونية ولا البيع ولا غيره، بس في أحيانا شغلات للأمانة إنه يعني مش بس بتزعجك، لا هي أبعد من إنها تزعجك، لسه كمان بتروح. امبارح أحد الإخوة بعت لي بتسجيل فيديو وتسجيلات صوتية بيحكي فيها عن والده. شو موضوع والده؟ والده اشترى على ما يبدو يعني بطريقة أو بأخرى، الحاج شاف على الإنترنت منتج طبي معين، منتج مكتوب عليه كذا كذا لعلاج كذا وعلاج كذا وعلاج كذا، فالحاج يعني مش ضليع كتير في الموضوع، بعت وطلب هاي الطلبية. وللأمانة اللي شفته أنا في هاي الطلبية إشي يندى له الجبين، يعني إشي بحزن. عارفين ليش؟ لأنه هاي الفيديو،
2: الله يسعد لي مساك، هذا الفيديو كيف انت اليوم؟ الحج اليمين موصي دواء ابصر شو هو، اعشاب ومش اعشاب، وهذا طلع على البوست اشي، ولما وصله اشي تاني، بس احذر شو اللي وصل، طلع شو اللي وصل،
1: ورجاني اللي وصل،
2: وصل
1: شو اللي وصل،
2: بلاستيك
1: يعني، طلع يا ريت
2: هادي تمام، طلع شو جواتها،
1: هاي طبعا اللي بيحكي عليها كبسولات،
2: يعني
1: يفترض انها كبسولات طبية، هو بقول منتج أعشاب، لا هو مكتوب عليه منتج طبي طبعا لعلاج معين، بس اللي وصل كبسولات فاضية. عارفين شو يعني فاضية؟ فاضية فاضية، كبسولات بلاستيكية فاضية تماما، ما فيش فيها ولا أي منتج. بتعرف لو حط فيها حتة ملح لسه أهون يعني، والله لو حاطين فيها زعتر بلدي لسه أهون، لو حاطين فيها قرفة لسه أهون. لا علبة بلاستيكية، علبة زي علب الدواء الصغار، عاملين لها طبعة معينة إنها علاج لكذا من الأمراض، طبعة وباسم منتج معين وباسم شركة، ومعبينها كبسولات فارغة وبعتوها وبعوها للزلمة بسبعين شيكل. بسبعين شيكل طبعا كتير من الناس بتشتري، انت ما بتعرف من مين بتشتري يعني، هي اسماء، اسماء كتيرة على الانترنت. مع الاحترام احنا مش ضد اي بيع او شراء، بس قسما بالله انه اشي مزعج جدا. يعني اول اشي هذه بلاستيكية، هلا البلاستيك اللي فيها هل هو يعني من انواع الكبسولات اللي بتنعمل عادة للمستحضرات الطبية يعني ما بتضر الجسم، هل هو سام؟ بلاستيك كبسولات فاضية ما فيش فيها ولا أي نوع دواء، وما بنعرف إذا بتنهضم في المعدة ولا لا، هل هي بلاستيك عادي ولا بلاستيك طبي؟ هل هي طب كيف يا جماعة الخير؟ يعني أصبح المال هدف بغض النظر عن الطريقة، بغض النظر عن الوسيلة. هل تبيع الناس سم، تبيعها منتجات فاضية، تبيعها ولا إشي، مش مهم، المهم تجيب فلوس. بعدين يعني هيك تجاوزنا كل حد، تجاوزنا كل حد. وأنا بقولكو كونوا حذرين من شراء المنتجات يعني سواء الغذائية أو الطبية عن طريق الإنترنت، لأنه مش يعني مش آمنة بصراحة. بعد اللي شفته أنا مش آمنة بالمرة، يعني اللي شفته إشي غريب جدا. تخيلوا حدا يبيعك بسبعين شيكل علبة، علبة الدواء هاي اللي بترميها أنت لما تخلص من الدواء بترميها، لا هم بيجيبوها بحطوا عليها طبعة وبحطوا لك فيها كبسولات فاضية وبيبيعوك إياها. بتجيك طبعا من الشمال من الجنوب من نفس البلد، مش مهم من وين، بتجيك على أساس إنها علاج. هلا واضح إنها خفيفة جدا، ففتحوها الجماعة بدهم يشوفوا شو في جواها، لأنها خفيفة خفيفة يعني. الفيديو موجود عندي، لقيوا فيها ولا إشي ولا إشي. لو حاطين حبة عدس يعني بتزبط الأمور يعني، بعرف يمكن تمشي، لكن ولا إشي، بس مجرد بلاستيك نعطيه للإنسان يأكله يبلعه يدخله معدته، والله إنه كارثة. وعلى فكرة هذا الموضوع بيوديني لموضوع تاني، يعني ما بعرف إذا سمعتوا عن الدكتور ضياء العوضي، أكيد كتير من الناس سمعت عن نظام الطيبات في الأكل والدكتور ضياء العوضي واللي حكاه على موضوع منع بعض المأكولات والالتزام بالصيام ومنع الجاج ومنع وعدم تناول الخبز بكل أنواعه ما عدا الخبز اللي فيه الرد اللي فيه نخالة يعني وغيره. كتير جدل على هذا الموضوع. أول شيء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أوصانا في موضوع الأكل، ودائما احنا بنقول، والرسول أعتقد أنه حديث عن الرسول أن المعدة بيت الداء، مظبوط. ورب العالمين قال وخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني أنا صرت متفق مع الدكتور ضياء العوضي في موضوع انه 90% من امراضنا، 90% من الامراض السارية اللي موجودة بين الناس اليوم واللي بتمر علينا بكثرة سببها الاكل، سببها طريقة الاكل ونوعية الاكل اللي بناكله. هلا شو اللي خلاني اقتنع اكتر؟ مش دكتور ضياء العوضي، دكتور مصطفى محمود. واعتقد كل انسان مثقف واعي في هالبلد وفي كل العالم العربي بيعرف مين الدكتور مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود حكى بنفس الآلية لكن حكى بعموميات، ما راح على تفاصيل زي الدكتور ضياء العوضي. حكى في هذا الموضوع من 30 سنة. أنا بدأت أرجع لكتب دكتور مصطفى محمود وشو كان يحكي في موضوع الأكل والشرب وقديش الأكل بيأثر على الأمراض السارية واللي موجودة، وأبرزها موضوع القولون العصبي اللي كل الناس بتعاني منه، الجيوب الأنفية، الصداع الصداع المستمر، الأمراض هاي، وصولا إلى السرطان والفشل الكلوي والتشمع الكبد وغيره من الأمراض اللي بنشوفها اليومين هدول. موضوع الأكل مهم جدا، مهم جدا جدا، كيف ننظم أكلنا. وكل الأنظمة الغذائية اللي موجودة بالعالم أبدا ما بتقول لك موت يعني، لا هي بتقول لك كل بس بنظام معين بطريقة معينة. ربنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني واضح انه الإسراف في الأكل له دور، يعني هذا النهم والشغف بالأكل له دور، ونوعية الأكل لها دور في موضوع الأمراض اللي ما كناش نعرفها قبل 150 سنة لحد 1840، لحد عام 1840 45 أعتقد حسب ما قرأت، يعني مرض السكري والسرطان وغيره ما كانت باينة ولا كانت معروفة للناس ولا كان في هاي الأمراض، لكن واضح أنه بعد هيك لما بدأنا ناكل الخبز بكثرة وخاصة هذا الطحين الأبيض اللي خالي من كل الفوائد اللي في الدنيا. بتعرفوا أنه الطحين الأبيض اللي بناكله إحنا عبارة عن نشا، بس نشا ولا إشي، يعني مشيول الإشرة الخارجية عن حبة القمح والإشرة الداخلية والجنين، جنين الحبة طبعا هذا بده يعني قاعدة وتفصيل أكتر، شو جنين حبة القمح وشو الإشرة الداخلية فيها وشو الإشرة الخارجية فيها وشو المكونة، كل الفوائد بتنزال عن حبة القمح وبينطحن إلنا اللي هو الجزء الداخلي اللي هو عبارة عن نشا، بس نشا، هذا الطحين عبارة عن نشا لا أكثر ولا أقل، وفيش فيه ولا أي نوع فائدة. من لما بلشنا ناكل هاي النوعية من القمح بلشت تظهر الأمراض الغريبة عنا. واضح أنه النظام الغذائي، واسمه الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني الرسول ما كان يتحرك إلا بأمر من رب العالمين، صيامه أيام الاثنين والخميس ما كان من فراغ، رب العباد لما شرع رمضان وصيام رمضان كمان مش من فراغ، صيام الاثنين والخميس هو وقاية وحماية للجسم من كتير من الأمراض. وصدقوني يعني بعد الجدل الكبير حول الأنظمة الغذائية المتبعة في العالم والأدوية اللي بناخدها، يعني احنا موضوع الكبسولات الفاضية هو اللي جابنا على هذا الحكي، بس واضح انه كتير من الأدوية والعلاجات والأكل اللي بناكله في ضرر كبير علينا وإحنا مش صحيين ولازم ننتبه. اتباع نظام غذائي صحي مش غلط، يعني لا الدكتور ضياء العوضي ولا غيره بيقول لك تاخدش دواء أو تروحش على دكتور، لا هو بس بيقول لك خد يعني غذاء صحي بطريقة معينة، ابتعد عن كتير شغلات ومنها الدواجن، خاصة الدجاج هذا اللي محقون كله هرمونات وغيره. المشكلة كلنا بنعرف وكلنا شفنا انه كله محقون هرمونات وغيره وبرضه بناكله، الابتعاد عن الدجاج، الابتعاد عن الطحين الابيض ومنتجاته، الابتعاد عن كتير شغلات، حتى الخضار والفواكه في منها كتير مش ضروري ناكله مش لازم ناكله، ممكن يغير في صحة الناس خاصة مرضى السكري السرطان والأمراض المزمنة. رح نحكي في هذا الموضوع مستقبلا إن شاء الله، لأنه واضح أنه في جدل كبير في العالم كله اليوم على هذا الموضوع. هلأ خلينا نروح لفاصل وبعده بنرجع بنكمل.
0: البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب مكملين معاكم, رجعنا لآخر جزء في لقاء اليوم 45 نادية بعد الساعة 10 في استوديوهات برنامج وسط البلد. وصلنا خبر نوعا ما مزعج قبل قليل من العاصمة القدس وتحديدا من مخيم شعفاط عن مقتل شاب. للأسف أنه يعني وردت معلومات عن مقتل شاب عمره 34 عام من سكان مخيم شعفاط. هذا الشاب يعني من عائلة لها امتداد في الخليل, يعني أصوله خليلية أعتقد. ما بدنا نعلن أسماء حاليا, يعني الاسم متوفر لدينا لحد ما نعرف تفاصيل أكثر عن الموضوع, لكن الأكيد أنه شاب في أواسط الثلاثينات من العمر توفي إثر إطلاق النار عليه بجانب محل الأوفر في ضاحية السلام في بلدة عناتة بالقدس الشريف رحمه الله. ويعني لا حول ولا قوة إلا بالله, ما بنقدر نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما قلنا هذا الشاب عائلته إلها امتداد في الخليل, فنستنى شوي لحد ما نعرف يعني تفاصيل أكثر, وهل الشاب أصلا يعني خليلي ساكن هناك ولا عائلته موجودة هناك من الأساس, يعني بدنا نعرف تفاصيل. إن شاء الله خير, والله يا ربي يبعد عنا وعنكم كل الشرور. للأسف يعني هذه العمليات من القتل, أنا نفسي هلأ أمسك القاتل يعني اللي أطلق النار وأسأله شو الإنجاز اللي عملته. هلأ بدأ تبلش عمليات البحث والتحري, وبعدين يمكن ينعرف من القاتل وعطاوي ويترجى الناس وعائلته تتعرض لأذى. طب ليش؟ شو الإنجاز العظيم في حتى لو كان ثأر, حتى لو كان أي شيء تاني, الله يفرج علينا. بس حسبي الله ونعم الوكيل. بطلب منه زيادة وما هو أبلان, بس على أول السنة زاد كل العمال إلا أنا, الله يسامحه. طبعا يعني موضوع العمال والمشغلين هذا قصة لحاله. طيب بدنا نروح لدقات الساعة, بدنا نستغل الثانية اللي في دقات الساعة أو الثواني ونشرب لنا فنجان قهوة من زحيمان المميز بكل التفاصيل, لأنه بيعدل المزاج بجد. واليوم زحيمان مش بس قهوة, اليوم زحيمان هو تفاعل اجتماعي, هو كمان توصيل مجاني, هو هدايا وجوائز وربح للي بيشاركوا من خلال تطبيق بن زحيمان عبر الانترنت. ممكن تطلب قهوتك ومش بس قهوة, كابوتشينو, نسكافيه, أي منتج من منتجات زحيمان ممكن تطلبه ويوصلك, حتى مبيض للنسكافيه موجود ويوصلك لغاية البيت. التوصيل الأول مجاني عبر التطبيق, وكمان بيدخل اسمك بالسحب على جوائز كتيرة من بن زحيمان, منها آيفون آيباد وغيره من المنتجات. فصبحولنا على بن زحيمان, موجود حواليك وين ما كنتوا, حتى لو اعتقدتوا انه بعيد, لا هو قريب. بن زحيمان اليوم معاك وعبر الانترنت من خلال الهاتف, اطلب طلبيتك بتوصلك لغاية البيت. الله يصبحكم الخير, صباح الخير لبن زحيمان والعاملين فيه. طبعا خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار, وأول توصيل مجاناً, وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح, يا عيني على النظافة, حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد, شكله من كل محل بتشتري نوع,
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا, هاد كله من شركة واحدة, عندهم كل شي بيلزم لست البيت, من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل, ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو, بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف, عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: اليوم صار يا أم محمود للأسف يعني معزز بهرمونات وأدوية. هي الجاجة اللي بتصير خلال 20 يوم 30 يوم بتصير وزنها 3 كيلو و2 كيلو. شو هذه يعني؟ إمتى صار هذا الحكي؟ إمتى عمرنا سمعنا عنه؟ على كل أيمن أسأل صباح الخير وحنان بدوي الله يصبحك بالخير. أم محمود بتقول بالنسبة لهدول اللي بعتوا للزلمة لو حطوا له حلبة في قلب الكبسولات على الأقل بتقوي الدم يعني. سعد صباحك يا محمود. والله لو حطوا أي إشي أهون من إنه الواحد يفتح الكبسولة يلاقيها فاضية. ولسه الأدهى من هيك إنه هاي الكبسولة عبارة عن بلاستيك. هلا الكبسولات الطبية تصنع بمواصفات معينة بحيث إنه هذا البلاستيك يدخل الجسم ما يضرش، الأصل هيك يعني. هلا هذا البلاستيك له من جهة طبية وله من جهة موثوقة، فما بنعرف بضر ولا ما بضرش. فاتقوا الله في أرواح الناس يعني، مش لهالدرجة. تخيل لو هذا المنتج أخذه طفل صغير مثلا وهاي الكبسولة الصغيرة ما تفتتت. هلأ احنا أنا اللي بعرفه يعني، هذه معلومات يمكن مش أكيدة 100%، بس اللي بعرفه إنه الكبسولات الطبية بتدوب في المعدة. الأصل إنه تدوب في المعدة وهي مش بلاستيك بمعنى بلاستيك، بس هاي اللي بعتينها للزلمة بلاستيك. بلاستيك عادي يعني، زي كياس البلاستيك اللي بعرفش ايش يعني. فما بعرف، الله يفرجها. والله انه مزعج جدا الموضوع اللي شفناه، حول ولا قوة الا بالله. طبعا احنا عم نتابع موضوع مقتل المواطن في القدس، يعني الاسم نوعا ما بدأ ينتشر. احنا ما بدنا نستعجل في الموضوع، لكن هو فعليا الاسم فعلا بدأ ينتشر بين الناس. شاب توفي على المحل يعني، حسب ما احنا شايفين في التسجيلات والفيديوهات اللي وصلتنا من الموقع في بلدة عناتا، انه على المحل توفي الشاب وتم تغطية جثمانه بغطاء، حاليا بانتظار وصول الشرطة. يمكن وصلت هلأ الشرطة وجهات الاختصاص للتحقيق في هذه الحادثة التي وقعت قبل قليل. الله يبعد عنا وعنكم كل شرور الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نقول إلا ما يرضي رب العالمين. طبعا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني جريمة قتل جديدة في بلدة عناتا قرب القدس الشريف قبل قليل، والمتوفى هو من إحدى عائلات عشيرة الحسيني يعني، حسب ما وصل. بدناش نفصل أكثر يعني، من إحدى عائلات عشيرة الحسيني اللي امتدادها في مدينة الخليل، فما بنعرف مدى صلته بالعائلة اللي موجودة عندنا بالخليل. بدنا نستنى شوي لحد ما توصل تفاصيل أكثر عن الموضوع، ممكن نبلغ عنه. بهيك نكون وصلنا الختام يا ربحي تقريبا. فبدنا نشكر شركة جوال، ونشكر جميع المتابعين والإخوة والأصدقاء، ونشكر شركة بنس حمان كمان، وإلك كمان يعطيك العافية. ربحي أبو رموز يعطيك ألف عافية، تحياتي لكم، نلتقي غدا بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:50 بتوقيت

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذا التطرف العنيف ووقف ما وصفوه بتسييس سياسات مكافحة الإرهاب ضد المحافظين، وختموا بأن الاستراتيجية تعكس انتقال إدارة ترامب من الحرب التقليدية على الإرهاب إلى توظيفها أداة سياسية وأمنية لإعادة رسم حدود المعارضة داخل الولايات المتحدة.
4: ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، نبدأها من التطورات الميدانية جنوب لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لتسع بلدات جنوبية البلاد، وتظهر هذه الصور حركة نزوح من مناطق جنوبية على طريق صيدا صور عقب التحذير الإسرائيلي، في حين أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارة على بلدة الحنية ومنطقة بيوت السياد جنوبية لبنان. في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانفجار مسيرة عقب اجتيازها الحدود اللبنانية دون تسجيل إصابات. تظهر هذه المشاهد آثار الدمار جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة أنصار جنوبية لبنان. من إبل الساقي جنوب لبنان معنا رامز القاضي، ومن القدس معنا مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم معنا رامز، أبدأ معك وعن التطورات الميدانية عقب تمديد اتفاق أو تمديد الهدنة. النيران الإسرائيلية ما زالت مستمرة جنوب لبنان، نتابع معك التفاصيل.
5: بالفعل سونيا، لحظات الاختبار لهذا الاتفاق الجديد لم تدم طويلا في القرى والبلدات الجنوبية، إذ سرعان ما عادت الإنذارات صبيحة هذا اليوم لتسع بلدات جنوبية، منها ما جدد جيش الاحتلال إنذاره لها بضرورة الإخلاء، ومنها جديد لسيما بلدات وقرى في قضاء صيدا، نتحدث عن البيسرية الببلية المروانية. جرى إنذار هذه البلدات بضرورة إخلائها، ما خلق موجة نزوح كبيرة من السكان الذين غادروها على عجل باتجاه مناطق أكثر أمنا. واضح أن الجيش الإسرائيلي وإسرائيل سارعت منذ اللحظات الأولى لهذا الاتفاق الجديد إلى الاستمرار بهذه الخروقات وتكريس ما تدعيه حرية الحركة واستهداف بنى عسكرية لحزب الله. وبالفعل شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات منذ فجر اليوم، كان هناك غارة على يحمر الشقيف، وأيضا منذ بعض الوقت كان هناك غارات على الحنية، على بيوت السياد، كذلك على بلدة أنصار التي جرى إنذارها كذلك الأمر. غارت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مستهدفة منزل في هذه البلدة، وبالتالي هناك ترقب لسير هذا النهار من خلال هذه الغارات الإسرائيلية، وإمكانية أن تحافظ إسرائيل على هذه الوتيرة أو ستلجأ إلى خفض التصعيد لجهة عدد الغارات والاستهدافات، لسيما أنه لا يمكن أن نغفل سونيا أنه في الأيام الماضية تحديدا كان مطلع هذا الأسبوع توسعة لهذه الرقعة في الجغرافيا اللبنانية باتجاه البقاع الغربي، وعدد أيضا إضافي من هذه البلدات وأخلاء النازحين، وبالتالي نحن إزاء اليوم عدم عودة للنازحين إلى قراهم وإلى هذه البلدات في ظل هذه الهدنة، بل توسعة لرقعة الإخلاءات من قبل الجيش الإسرائيلي. في المقابل هناك ترقب أيضا لموقف حزب الله وكيف سيتعامل مع هذا الاتفاق الجديد بتمديد الهدنة 45 أو ل45 يوما. هنا أشير إلى أنه آخر بيان كان لحزب الله كان أشار فيه إلى صلية صاروخية أطلقها عند الساعة 11 من ليل أمس باتجاه تجمعات لجنود إسرائيليين في حداثة، لكن منذ اللحظات الأولى لهذه المحادثات ومنذ يومها الأول كان أشار أيضا مصدر قيادي لحزب الله إلى أنه للتلفزيون العربي إلى أنه سيتعامل مع الوقائع وليس ما يكتب على الورق لجهة هذه الهدنة، لأن التجربتين السابقتين بتمديد هذه الهدنة لم تكن مشجعة، واستمرت إسرائيل كأن شيئا لم يكن في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وخلال هذه المحادثات حزب الله كان كثف من إطلاقات الصواريخ، وبدا واضح ولافت أيضا إطلاقات صواريخ ومسيرات انقضاضية أعلن عنه باتجاه ثكنة ليمان وباتجاه أيضا اللواء 300 خارج الحدود الجنوبية، وأيضا تبنيه لإطلاقات مسيرات باتجاه كريات شمونة، وكذلك استهدافات على طول البلدات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. أما في المستوى على المستوى السياسي فأيضا المحادثات التي خرجت بهذا الإعلان من العاصمة الأمريكية واشنطن عمقت من هذا الانقسام السياسي المحموم في البلاد بين طرفين أساسيين، بين من يدعم الرئاسة اللبنانية بهذا الطريق، طريق المفاوضات، وبين مقربين من حزب الله. وخرجت اليوم الصحافة اللبنانية المقربة من حزب الله لتصف ما خرج من واشنطن بأنه تماهي مع سلطة الاحتلال، لاسيما أنه لم يتحدث عن تثبيت وقف إطلاق النار، وكانت استمرت الغارات في غضون هذه المحادثات. وكان لافت أيضا انذار مدينة صور ليل أمس، وهي أحدى المدن المهمة وذات الرمزية كذلك الأمر في القطاع الغربي، جرى انذار سكانها ما خلق أيضا موجة نزوح إضافية وغارات عنيفة تعرضت لها هذه المدينة. وبالتالي هناك سونيا ترقب على المستوى السياسي والميداني. على المستوى السياسي هناك ترقب لموقف رسمي من حزب الله كيفية تعامله مع هذه الهدنة في المرحلة المقبلة، لسيما أنه في غضون هذه الهدنة التي مددت كان يتدرج أيضا في التصعيد، وبدأ كان إذا كان إعطاء سمة لهذه العمليات ركزت على القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. فهناك أسئلة كيف سيتعامل حزب الله في المرحلة المقبلة، هل يذهب بوتيرة متصاعدة أيضا لردا على التصعيد الإسرائيلي أم يحافظ على هذا النمط من العمليات. وكذلك هناك ترقب لموقف حليف حزب الله الأساسي في الدولة اللبنانية رئيس البرلمان نبيه بري، كيف سيعلق أيضا على هذا المسار التفاوضي ومخرجاته من العاصمة الأمريكية واشنطن.
4: نحن في متابعة لذلك. رامز القاضي مراسل التلفزيون العربي من إبليسقي جنوب لبنان. عبد القادر، يعني تمديد للهدنة في لبنان 45 يوما رغم الاستهدافات الإسرائيلية، وأمر إخلاء صباح هذا اليوم والاستمرار في الاستهدافات، نتابع معك تفاصيل.
1: سونيا، سياسيا حتى اللحظة لم تصدر تصريحات من رئاسة الوزراء الإسرائيلية أو من وزراء في الحكومة الإسرائيلية. التصريح والتعقيب الوحيد كان من رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض يحيال لايتر، وهو أيضا السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، الذي ترأس الجولات التمهيدية وجولة المفاوضات أمس وأول أمس كذلك. تحدث لايتر عن مفاوضات وصفها بالبناءة والصريحة، قال إن الطريق مستمر نحو ما وصفه تحديدا السير في مسارين، مسار أمني ومسار سياسي. لم يوضح هذه العناوين، لم يوضح ما هي المبتغيات من المسار السياسي والمسار الأمني خلال هذه التصريحات، لكنه أوضحها سابقا. من وجهة النظر الإسرائيلية المسار الأمني يقتضي أن تسيطر الدولة اللبنانية بخطوات فعلية على الأرض على سلاح حزب الله، بل قال إنه ينتظر ضمن هذه المبادرة التي تدخل فيها إسرائيل المفاوضات بجولتها الثالثة على يومين منفصلين. كان استبق المفاوضات بالحديث عن أنه يدخل بمبادرة لرؤية كيف تطبق الدولة اللبنانية ذلك على أرض الواقع، نزع سلاح حزب الله على أرض الواقع. يتحدث لايتر في أعقاب المفاوضات عن مسارين، مسار أمني ومسار سياسي، يقول ستكون هناك إخفاقات ونجاحات في الطريق وفق تعبيره، لكنه قال إن فرص النجاح مرتفعة وجيدة من وجهة النظر الإسرائيلية. ما دون ذلك لم تصدر أي تصريحات إضافية إسرائيلية تتحدث عن تمديد الهدنة، تتحدث كذلك عبر تسريبات مثلا عن الطرح الإسرائيلي، ما تستعد إسرائيل لتقديمه للجانب اللبناني، ما يستعد الجانب اللبناني لتقديمه للإسرائيليين في إطار مباحثات كانت طويلة جدا. في يومها الأول استمرت لنحو 8 ساعات، وفي اليوم الثاني كذلك استمرت لعدة ساعات إضافية، لكن عناوين إيجابية تطلق من هنا وهناك دون توضيح حتى اللحظة للتفاصيل ولما طرح من مبادرات، مع الإشارة إلى وجود مباحثات أمنية نهاية الشهر على مستوى أمني بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ستليها جولات تفاوضية إضافية في بداية الشهر القادم وفق ما ذكر في بيان الخارجية الأمريكية. لكن ميدانيا على الأرض لا يزال صوت العمليات الإسرائيلية مرتفعا مقارنة بالمسار السياسي. أوامر الإخلاء 4 أوامر متكررة اليوم، إضافة إلى 5 أوامر جديدة بحق 5 بلدات إضافية يصل مجموع الأوامر إلى أكثر من 100 كما أوضح الزملاء في الجانب اللبناني، وبالتالي عمليات قصف تزداد نطاقا تزداد حدة، وأكثر من 420 هدفا لحزب الله قصفها الجيش الإسرائيلي خلال أسبوع واحد، ما يشير إلى بطبيعة الحال بالدعاء الإسرائيليين، ما يشير إلى نسق الغارات الإسرائيلية المرتفع جدا خلال الفترة الماضية.
4: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس، وأشير إلى هذه الأخبار العاجلة. مراسل التلفزيون العربي تحدث عن غارات إسرائيلية على بلدات كوثرية السياد وتفاحتة والغسانية وقعقعية الصنوبر جنوبية لبنان. إذن غارات إسرائيلية على بلدات كوثرية السياد تفاحتة الغسانية وقعقعية الصنوبر جنوبية لبنان. هذه غارات إسرائيلية مشاهدينا جاءت عقب أوامر إخلاء شملت 9 بلدات جنوب لبنان، منها 4 متكررة أي استهدفت في السابق وأخليت في السابق، و5 بلدات إضافية جديدة يأمر الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها، والآن يستهدف عدد منها، نتحدث عن 4 بلدات جنوب لبنان يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي الآن بغارات. كنا قد تابعنا كذلك في الدقائق الماضية حركة نزوح على طريق صيدا صور بعد إصدار أوامر الإخلاء هذه جنوب البلاد، وسنكون في متابعة لهذه التطورات. توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لتمديد الهدنة السارية ل 45 يوما عقب انتهاء جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين الجانبين في واشنطن.
6: رغم الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار المعلن، اتفاق على تمديد الهدنة السارية ل 45 يوما عقب انتهاء جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. الخارجية الأمريكية التي أعلنت قرار التمديد، قال المتحدث باسمها إن هناك رغبة في إحراز مزيد من التقدم في المحادثات المقررة الشهر المقبل بين إسرائيل ولبنان، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي طويل الأمد والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. لكن قبل ذلك الموعد سيجري إطلاق مسار أمني في البنتاغون نهاية الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. وفي تصريحات متفرقة لوفدي التفاوض، قال سفير إسرائيل لدى واشنطن إن فرص نجاح المحادثات عالية، بينما اعتبر الوفد اللبناني المفاوض أن تمديد الهدنة مع إسرائيل وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من واشنطن يمهدان الطريق نحو استقرار دائم. أما في بيروت فدعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي لمحادثات بلاده المباشرة مع إسرائيل، منتقدا في الوقت نفسه حزب الله لزجه لبنان فيما سماها حربا عبثية.
7: فالأكيد أن لا خروج لنا من محنتنا إلا بمواجهة الحقيقة كاملة على مرارتها، كي نتمكن معا أي جميعا دون إقصاء أو استخواء من تحسين بنياننا الداخلي وتدعيم مؤسساتنا وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة.
8: العدو الصهيوني.
6: في المقابل أكد حزب الله الرافض لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في تصريحات للتلفزيون العربي أن موقف الحزب من أي اتفاق لتثبيت الهدنة مع إسرائيل سيقيم بناء على الوقائع. يظل إذن الترقب عنوان المرحلة المقبلة في ضوء التصعيد المتبادل بين إسرائيل وحزب الله واستمرار الإنذارات لإخلاء بلدات وقرى جنوبية.
4: أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر السعدي ونقله إلى الولايات المتحدة. وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن 6 تهم إرهاب وجهت للسعدي بسبب أنشطته في كتائب حزب الله العراقية والحرس الثوري الإيراني. وأشار القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي إلى أن السعدي متهم بتوجيه آخرين لمهاجمة مصالح أمريكية وإسرائيلية. تسلم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسميا مهمه رئيسا للحكومة وقائدا للقوات المسلحة، وذلك خلال مراسم تسلم وتسليم من رئيس الوزراء السابق محمد شيع السوداني. وأكدت مراسلة التلفزيون العربي أن الأصوات التي سمعت في بغداد ناتجة عن اطلاقات فردية بمناسبة تسلم الزيدي رئاسة الوزراء. من بغداد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. منى أهلا بك معنا. إذن دوي الانفجارات الذي سمع في بغداد هو ناتج عن إطلاقات فردية احتفالا بتسلم الزيدي رسميا مهامه رئيسا للوزراء. نتابع معك هذه التفاصيل ونعود على أيضا اعتقال السعدي من قبل القوات الأمريكية.
9: سونيا،
10: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: خلال هذه الفترة كذلك هنالك مهام تسلمها وزير الصناعة العراقي محمد نوري من سلفه خالد بتال النجم، كذلك وزارات أخرى يقوم الوزراء بتسليم المهام للجدد. كذلك هنالك اجتماع سوف يجري في القصر الحكومي ببغداد مع الزيدي وأعضاء كابينته الوزارية 14 الذي صوت عليهم البرلمان العراقي الخميس الماضي، حيث هنالك 9 وزارات سونيا سوف يتم التصويت عليها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك على محمد باقر السعدي الذي تم اعتقاله من قبل وزارة العدل الأمريكية في تركيا، لم ترشح هنالك معلومات عن هذه الشخصية من مصادرنا العراقية، لكن هنالك بيان للقبيلة التي ينتمي إليها السعدي التي طلبت من الحكومة العراقية ووزارة الخارجية وكذلك جهاز المخابرات العراقي ورئاسة الجمهورية العراقية بالتحرك لإطلاق سراحه فورا، يعني وأكدت إنها إذا لم تتخذ إجراءات فستقوم بخطوات تصعيدية ومظاهرات في عموم المحافظات العراقية التي تتواجد بها هذه القبيلة، قبيلة السعدي التي تعد من القبائل العراقية الكبيرة. نحن نتابع مع مصادرنا عن معلومات أكثر عن حول هذه الشخصية التي تم اعتقالها في تركيا. نعم،
4: شكرا جزيلا لك منا ظاهر، مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من بغداد. نشير الآن إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يقول إنه يشن موجة غارات تستهدف بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان. الآن إذن يتحدث الجيش الإسرائيلي عن شنه موجة غارات تستهدف بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان. حول هذا ينضم إلينا مرة أخرى من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم، نتابع معك التفاصيل. عبد القادر، موجة غارات يعلن عن شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.
5: صحيح سونيا، موجة غارات إسرائيلية جديدة منحصرة في الجنوب اللبناني وفق بيان الجيش الإسرائيلي، وتعقب أوامر إخلاء صدرت بحق 9 بلدات، 4 منها كانت متكررة صدرت بحقها أوامر إخلاء سابقة، إضافة إلى 9 بلدات جديدة تصدر بحقها أوامر إخلاء للمرة الأولى. بطبيعة الحال خلال وقف إطلاق النار كان صدر بحقها قبل ذلك أوامر إخلاء خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان. وفق ما يرد من لبنان يبدو أن بعض البلدات التي وردت ضمن أوامر الإخلاء هي ضمن المناطق التي تقصف حاليا من قبل طيران سلاح الجو لجيش الاحتلال. نتحدث عن نسق مرتفع جدا من الغارات الإسرائيلية. هآرتس اليوم كانت تتحدث عن الجيش الإسرائيلي، نقلت عن الجيش الإسرائيلي ما يفيد بشن نحو 420 غارة في غضون أسبوع، هذا يعني نحو 60 غارة يوميا. إذا احتسبنا المعدل فهذا معدل مرتفع من الغارات الإسرائيلية اليومية. معظم هذه الغارات كان في الجنوب اللبناني، لكن أيضا تخطت جغرافيا الجنوب اللبناني إلى مناطق في البقاع الغربي. وتحدثت المصادر الإسرائيلية بكل وضوح رغم كل ما يتم الحديث عنه من وقف لإطلاق النار، من مباحثات مباشرة، من مسار سياسي وأمني كما تحدث يحيى لايتر رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض، إلا أن الجانب الإسرائيلي يقر بأنه إن وجدت أهداف حتى في العمق اللبناني، أهداف ذات قيمة استخباراتية كنظم أو منشآت تتعلق مثلا بمنظومة تصنيع المسيرات في حزب الله، فلن يتردد الجيش الإسرائيلي في تنفيذ غارات في العمق اللبناني أو حتى الاغتيالات التي كانت عادت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. بالتالي غارات إسرائيلية مستمرة رغم المباحثات المباشرة ورغم ما يتم الحديث عنه من تفاهمات ومن طريق إيجابي على حد وصف أحد المسؤولين في الخارجية الأمريكية حين تحدث عن المباحثات، وحتى على حد وصف لايتر ريحائيل لايتر، إلا أن الغارات الإسرائيلية مستمرة دون توقف وبنسق يبدو أكثر اتساعا وارتفاعا مما كان عليه الحال حتى خلال الأيام الأولى لوقف إطلاق النار.
4: طيب ابقى معي عبد القادر، سنعرض هذه المشاهد الأولية مشاهدينا لغارة على بلدة المروانية، غارة إسرائيلية. والآن الوكالة الوطنية للإعلام تتحدث عن غارات إسرائيلية على بلدتي المروانية وكوثريسية جنوبية لبنان، كما نتابع في هذه الصور على الشاشة صور أولية لاستهداف الغسانية، هذه البلدة التي شملتها أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتسع بلدات جنوبي لبنان. هذه الصور من الغسانية، ونتابع هذه الغارة قبل قليل. وكذلك الوكالة الوطنية للأعلام الآن تتحدث عن غارات إسرائيلية على بلدتي المروانية وكوثرية السياج جنوبية لبنان. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل قال إنه يشن موجة غارات تستهدف بنى تحتية لحزب الله جنوبية لبنان، وكان قد أصدر أوامر إخلاء لتسعة بلدات، أربعة منها أوامر مكررة، قد أخليت هذه البلدات في السابق واستهدفت أيضا لمرات عدة في السابق، وخمسة بلدات جديدة يضيفها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نطاق غاراته في جنوب لبنان ليستهدفها بغارات الآن يقول إنه يشنها على بلدات أو على مواقع لحزب الله وبنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي. الصور التي نتابعها من الغسانية قبل قليل، أعود لك مرة أخرى عبد القادر، ونحن نتابع هذه التطورات الميدانية التي يعني تتوازى مع تمديد للاتفاق، تمديد للهدنة بين إسرائيل ولبنان، وتمديد أيضا للخروقات الإسرائيلية التي لا تنتهي ولا تتوقف على جنوب لبنان.
5: صحيح سونيا، والخروقات بصورة تدريجية يعمل ويركز معظم عملياته بصورة أساسية في نطاق سيطرته أو ما يسمى بالمنطقة الأمنية، المنطقة الصفراء، الخطوط المتقدمة إسرائيليا ضمن مناطق احتلاله في الجنوب اللبناني، ثم بعد ذلك بأيام توسع قليلا إلى الشمال من مناطق تواجده، ثم وسع من أوامر الإخلاء وغاراته الإسرائيلية وصولا إلى مناطق عاد إليها اللبنانيون إلى الجنوب من نهر الليطاني قبل أن يصدر أوامر الإخلاء الأولى إلى الشمال من نهر الليطاني، وبعد ذلك تكررت هذه الأوامر وازدادت بصورة واضحة في عمق الجنوب اللبناني بشكل متكرر، بالتالي كان يتدرج في تصعيده. لا نعرف إن كانت مباحثات أمس وأول أمس ستؤثر تصعيديا، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في خطواته التصعيدية وفي تدرجه التصعيدي في هذه العمليات منذ وقف إطلاق النار، أم أنها ستكبح مثلا قليلا من جماح الغارات الإسرائيلية على الأرض. ما نعرفه حاليا وما نشهده حاليا هو استمرار لهذه الغارات، استمرار أوامر الإخلاء، ما نسب وما تحدثت به من مواقع لهذه الغارات سواء قعقعية سنوبر أو السياد أو القرى الأخرى التي ذكرت المروانية، هي كلها كانت ضمن أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي صدرت صباح اليوم. بالتالي ما يصدر حاليا يؤكد أن البلدات والقرى المستهدفة هي البلدات اللبنانية على الأقل حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة التي صدرت بحقها أوامر إخلاء. هل سيمتد القصف أيضا إلى مناطق جديدة؟ هذا غير مستبعد. سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، ملاحقة المركبات، استهداف المركبات بالمسيرات وحتى بالقصف الجوي لم تغب. تحدث الجيش الإسرائيلي عن قتله عشرات العناصر من حزب الله، الجانب اللبناني تحدث عن عدد كبير، عن استشهاد عدد كبير من المدنيين كذلك طيلة الأيام الماضية، وبالتالي الغارات الإسرائيلية تتنوع في طريقة تنفيذها ما بين غارات جوية عادة تستخدم فيها قنابل ثقيلة أحيانا لاستهداف مناطق معينة، منها ما هو ما تقول إسرائيل إنها بنى تحت أرضية تستخدم فيها قنابل ثقيلة جدا خارقة للتحصينات، ومنها ما يستهدف منشآت ومبان موجودة داخل هذه البلدات اللبنانية، إضافة إلى الأسلوب الآخر وهو الاغتيالات عبر المسيرات التي تستهدف المركبات والدراجات، ولم تتوقف أيضا خلال وقف إطلاق النار بل تصاعدت في نسقها طيلة الفترة الماضية بصورة تصاعدية بدلا من أن تنخفض أو ينخفض التصعيد مع وقف إطلاق النار.
4: واضح عبد القادر، سنعود لك لمتابعة ما يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي من تصريحات أو أوامر إخلاء. نتابع هذا الخبر العاجل الآن، الوكالة الوطنية للأعلام تتحدث عن غارات إسرائيلية على بلدتي البابلية والبيسارية في قضاء الزهراني جنوبي لبنان. تابعنا أيضا منذ قليل ما تحدثت به الوكالة الوطنية للأعلام عن استهداف للغسانية والمروانية وكوثرية السياد، نتحدث عن تسع بلدات قيادات أمر الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها وبدأ بغاراته عليها. رمز القاضي مرة أخرى معنا من إبل السقي جنوب لبنان. رمز، ونحن نتابع هذه التطورات، ضعنا في تفاصيل هذا المشهد الذي يوسع الاحتلال الإسرائيلي من نطاق استهدافاته جنوب لبنان.
1: بالفعل سونيا، الجيش الإسرائيلي يوسع هذه البلدات البيبلية البيسرية، نتحدث عن قرى وبلدات في قضاء صيدا على تخوم مدينة صيدا بوابة الجنوب، وبالتالي واضح أن الجيش إضافة إلى الادعاءات بأنه يستهدف بنى عسكرية لحزب الله يبعث برسائل واضحة أن هذا التصعيد مستمر، لا بل أكثر من ذلك أنه يصعد ويوسع من حيث الجغرافيا اللبنانية في الجنوب تحديدا من خلال هذه الغارات على البيسرية، البابلية، المروانية، الغسانية. غالبية القرى، إذا ما استثنينا غارة فجر هذا اليوم على يحمر أشقيف وعلى الحنية، غالبية القرى والبلدات التي تعرضت لغارات هي كانت من ضمن الإعلان أو من ضمن الإنذار الإسرائيلي للسكان بضرورة إخلاء منازلهم، وحيث شهدت هذه القرى والبلدات موجة نزوح كبيرة. المروانية تعرضت لغارتين على دفعتين سونيا من خلال المقاتلات الحربية الإسرائيلية، كذلك كوثرية السياد، وأيضا عدد آخر من هذه البلدات التي أنذرت من خلال بيان الجيش الإسرائيلي، وبالتالي واضح هذا التصعيد. دعيني أشير إلى أمر آخر أيضا، أن التفجيرات مستمرة حيث نتواجد هنا في هذه المنطقة في إبل السقي على تخوم مدينة الخيام. أيضا رصدنا تفجيرات قام بها الجيش الإسرائيلي فجر هذا اليوم، وبالتالي واضح تكريس لهذا النمط المعتمد سواء في الحرب أو في هذه الهدنة التي مددت للمرة الثالثة من خلال هذا الاتفاق ل 45 يوما، من خلال اعتماد الجيش الإسرائيلي وتكريس هذه السياسة، سياسة ممنهجة على مستويين. المستوى الأول تدمير وأحداث أكبر قدر من الدمار، حتى أن الجيش الإسرائيلي يلجأ في غالبية هذه القرى والبلدات التي يحتلها إلى تدمير المدمر ويجرف المنازل المدمرة أصلا، ويقوم بنصف هذه المنازل. أشير إلى رقم ربما يعطي للمشاهد حجم الدمار الذي يقوم به وحجم الدمار المتعمد من قبل الجيش الإسرائيلي. ما نشره المركز الوطني للبحوث العلمية التابع لرئاسة الحكومة اللبنانية، 11,000 منزل أو وحدة سكنية تضررت بشكل كلي أو جزئي خلال هذه الهدنة وخلال وقف إطلاق النار من هذه البلدات التي يحتلها على شريط طويل. نتحدث من أقصى القطاع الغربي في البياضة وشمع وصولا إلى أقصى القطاع الشرقي هنا في الخيام، مرورا ببنت جبيل وحولة وعدد كبير من البلدات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي بعمق 10 كيلومترات، يقوم بهذه التفجيرات ونسف المنازل بشكل شبه يومي. لم تحدث خرقا المحادثات التي حصلت في العاصمة الأمريكية، على الرغم من الإصرار اللبناني كان وتوثيق هذا الأمر وتوجه الحكومة اللبنانية إلى أعداد ملف متكامل في هذا الإطار لمحاولة الضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسة الممنهجة. لم نعد نتحدث عن تدمير عابر لهذه القرى والبلدات من خلال القصف الإسرائيلي، بل واضح تركيز هذا الأمر يحصل في على قرى وبلدات في النبض.
6: راديو الحرية
2: 92.7
7: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: متاحة ولا توجد قيود على السفن التي تنسق مسبقا مع الجانب الإيراني.
5: ما جاء من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأكثر من وجه إيراني على صعيد دبلوماسي وكذلك على صعيد دولي حاول إرسال رسائل، إن كان إلى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، حتى خلال اجتماعاته في الهند في نيودلهي وعلى هامش بريكس، أعاد تعريف والتأكيد شاكلة التعاطي الإيراني والتأكيد على هذه النقطة بالدرجة الأولى، بأن المرور عبر مضيق هرمز متاح ولا يوجد هناك قيود أمام السفن التي تقوم بالتنسيق مع الجانب الإيراني، والكلام هنا عن منظمة البحرية الإيرانية بالإضافة بطبيعة الحال إلى بحرية الحرس الثوري، وذلك وفقا لما يجري التأكيد عليه إيرانيا لسلامة المرور كما يطلق عليه. وبالتالي تريد طهران كما ذكرت التأكيد على هذه النقطة. وأيضا ما جاء من قبل الرئيس الإيراني لا يوجد هناك المزيد من التفاصيل.
4: قالت وزارة الخارجية التايوانية أنها دولة ديمقراطية ذات سيادة ومستقلة، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها من إعلان الاستقلال الرسمي عن الصين في تصريحات أثارت جدلا وضبابية في ظل التوتر بين تايبي وبكين.
6: الصين فقط لا تريد أن تصبح تايوان دولة مستقلة، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إنهاء زيارة استمرت يومين إلى الصين، عقد خلالها لقاء قمة مع نظيره شي جين بينغ. تصريحات أثارت جدلا بشأن تايوان وحملت تحذيرا وطمأنة في آن واحد، فمن جهة حذر الرئيس الأمريكي المسؤولين في تايوان من مغبة إعلان الاستقلال باعتبارها خطوة ستستفز بكين وستدفعها لخطوات عسكرية أحادية، ومن جهة أخرى فهو يعتقد أن الصين لن تقوم بأي تحرك عسكري ضد تايوان طالما أن ترامب موجود في الحكم.
7: الأمر ليس استيلاء، الصين فقط لا تريد رؤية هذا المكان مستقلا، وسنسميه مكانا لأن لا أحد يعرف كيف يعرفه، وفي وجودي لا أعتقد أن الصين ستفعل أي عمل عسكري ضد تايوان.
6: لم يمضي وقت طويل على تحذير ترامب حتى خرجت وزارة الخارجية التايوانية ببيان أكدت فيه أن الجزيرة دولة ديمقراطية ذات سيادة ومستقلة وليست خاضعة للصين. وبينما تحاشى الرئيس الأمريكي تقديم أي التزام بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية مع تايوان أو صفقات السلاح المحتملة معها، شددت الخارجية التايوانية أن بيع الأسلحة للبلاد يندرج ضمن التزامات أمريكا الأمنية اتجاهها، بوصفه شكلا من أشكال الردع المشترك ضد التهديدات الإقليمية على حد تعبير بيانها. الضبابية التي أثارتها تصريحات ترامب حسمها موقف الرئاسة التايوانية التي قالت إن التهديد العسكري الصيني هو المصدر الوحيد لانعدام الأمن في المحيطين الهندي والهادئ، وإن ترامب ملتزم بالحفاظ على الوضع الراهن عبر مضيق تايوان، وملتزم كذلك بمبيعات الأسلحة الأمريكية بموجب قانون العلاقات المشتركة. الحال أن تايوان كانت ضمن الملفات التي بحثها ترامب في الصين، بيد أن تصريحاته أعادت هذا الملف إلى المشهد من جديد في وقت تشهد فيه العلاقات بين الصين وتايوان توترا متواصلا، إذ تتمسك بكين بموقفها التقليدي القائم على اعتبار تايوان جزءا من أراضيها وفق مبدأ الصين الواحدة، بموازاة رفضها أي خطوات تعدها دعما لاستقلال الجزيرة.
4: تنضم إلينا الآن من بكين دكتور أماني سليمان، أستاذة العلاقات الدولية. دكتور أماني أهلا بك معنا. ضبابية في تصريحات ترامب، كيف تقرأها الصين؟
2: أهلا وسهلا بحضراتكم وشكرا على الدعوة الكريمة. الحقيقة الصين يعني مهتمة بقراءة الموقف الأمريكي، لكن هي موقفها الأولي ثابت وراسخ ولا يمكن تغييره. الصين كما قلتم في التقرير تؤمن بمبدأ الصين الواحدة، وهو يعني من محددات علاقاتها الخارجية بدول كثيرة جدا، فكرة أن تايوان، جزيرة تايوان هي جزء من الوطن الأم. الحقيقة أن التصريحات الرئيس الأمريكي بالأمس مع قناة فوكس نيوز أشارت إلى أنه يعني بيعيد مراجعة هذا الملف، لا يعني هذا تخليا كاملا عن تايوان، لكن ما بدا من تصريحاته أعتقد أن الصين قرأتها أنه غير راضي عن الشكل الحالي لإدارة ملف تايوان في العلاقات الأمريكية الخارجية، وأنه ربما قد يقوم ببعض المراجعات. هو قال ذلك، يعني سيقوم ببعض المراجعات وسيحترم ما بناه من علاقة قوية مع الرئيس الصيني ومع الدولة الصينية، وبالتالي لن يقوم باستفزازات في ملف يعلم مدى حساسيته للجانب الصيني.
4: كانت هناك يعني ربما ما يوصف بالتهديدات من الرئيس الصيني لواشنطن في حالة تعامل أو سوء التعامل مع هذا الملف، فهذا قد يقود إلى صراعات أو حتى مواجهات خطيرة بين البلدين. ما هي محددات الصين لأي موقف أو لأي رد فعل صيني حول أي موقف أمريكي يسيء بحسب وجهة نظر الصين التعامل مع هذا الملف؟
2: يعني الامر واضح، الجانب الصيني لا يهدد ولكنه يوضح خطوره الامر بالنسبه له. يعني الرئيس الصيني لم يدعو الرئيس الامريكي للقدوم الى هنا لكي يهدده، ولكنه كان واضحا انه اذا حدث في يوم ما خلاف قوي بين الصين والولايات المتحده لن يكون حول التجاره ولن يكون حول اي مسائل سوى هذه المساله التي هي مسألة يعني لا تفاوض فيها بالنسبة للصينيين. وهو ما قرأه الرئيس الأمريكي، يعني هو كان بيقول امبارح على فوكس نيوز لفظا قد وقع أو لا وقع على صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان. إذا هو مدرك أن الصينيين يعنون ما يقولون عندما يشيرون إلى أن هذا الأمر هو الذي قد يؤدي يوما ما إلى خلاف كبير بين البلدين، قد يصل إلى توترات عسكرية. الأمر ليس تهديدا من الجانب الصيني، وفقط توضيح لما قد تحذير تسير إليه الأمور لو تمادت أمريكا في دعمه للتنمية.
4: طيب إلى أي مدى يعني تبقى الصين في صدارة العلاقات أو أولويات الصين في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: هو الرئيس الأمريكي حقيقة بعقلية رجل الأعمال قال كلام مهم جدا عن يعني دعوته لانتقال مصانع الرقائق الذكية من تايوان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقال نقطة خطيرة يمكن يعني لم ينتبه إليها البعض عندما قال بأنه يعني يرى أن الرؤساء الأمريكيين السابقين أخطأوا عندما سمحوا بأن تنمو وتتطور هذه المصانع في تايوان بعيداً عن الأراضي الأمريكية، وأن ذلك تم بدعم من إدارات أمريكية سابقة وهو لا يوافق على ذلك. أعتقد أن الرئيس الأمريكي يرى اليوم أنه تايوان مهمة لهذين السببين، أولاً موقعها بالقرب من السواحل الصينية وكونها يعني منطقة استراتيجية في هذا الجزء من العالم المفضي إلى شرق آسيا والمحيط الهادي، ولكنه أيضاً أشار إلى أهميتها بصفتها المصنع الرئيسي في العالم وليس في آسيا فقط، المصنع الرئيسي في العالم للرقائق الذكية. فالرئيس الأمريكي يراها من هاتين الزاويتين، فبالتالي تظل تايوان أمر هام ويعني كارت شديد الحساسية في العلاقات الصينية الأمريكية. الصينيين لن يتفاوضوا حول تايوان ولن يتخلوا عنها، وفي المقابل الأمريكيون يرون فيها يعني مكاسب هامة سياسية واقتصادية.
4: شكرا جزيلا لك دكتور أماني سليمان، أستاذة العلاقات الدولية، كنت معنا من بكين. نتابع الآن هذه المشاهد الأولية للغارات الإسرائيلية على بلدة فاحتة جنوبي لبنان كما تظهر على الشاشة. إذن غارات إسرائيلية على بلدة فاحتة جنوب البلاد، وهذه المشاهد الأولية لهذه الغارات. هذه البلدة شملتها أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم لتسع بلدات جنوب لبنان. وأيضا نتابع هذه المشاهد الأولية للغارات الإسرائيلية على بلدة السماعية في قضاء صور جنوبية لبنان كما نتابع على الشاشة. في صور تحديدا في بلدة السماعية غارات إسرائيلية، وهذه الصور الأولية والدخان الذي يتصاعد في سماء بلدة السماعية جنوبي لبنان تحديدا في قضاء صور إلى قطاع غزة الآن، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 57 في آخر 48 ساعة. وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك استهداف قائد كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.
8: في وقت يترنح فيه وقف إطلاق النار في غزة، إسرائيل تواصل سياسة الاغتيال وتعلن وصولها لقائد كتائب القسام عز الدين الحداد، الرجل الذي تصفه تل أبيب منذ سنوات بشبح القسام. الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسيارة في حي الرمال في عملية تقول إسرائيل
1: راديو الحرية
3: 97.7
9: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
10: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
8: 97.7 FM. في حرب تحاول فيها إسرائيل تفكيك رأس الهرم العسكري للمقاومة، بينما تؤكد الوقائع الميدانية أن القسام ما زال قادرا على إعادة إنتاج قياداته رغم شراسة الاستهداف.
4: انضم إلينا الآن في الاستوديو زميل صحفي في التلفزيون العربي باسل خلف. باسل أهلا بك معنا، نتابع معك آخر تحديثات فيما يتعلق بما قالت عنه إسرائيل استهداف لعز الدين الحداد.
11: أولا سونيا، خلال الساعة الماضية تم تشييع جثمين عدد من الشهداء انطلاقا من مستشفى الشفاء، ممن استشهدوا بالأمس عدد الشهداء 7 شهداء، ونتحدث عن أكثر من 50 مصابة مما كانوا في محيط المكانين الموقعين اللذين تم استهدافهما في عمارة المعتز وكذلك في شارع الوحدة السيارة التي تم استهدافها. حتى اللحظة لا يوجد إعلان رسمي من حركة حماس أو من كتاب القسام عن استشهاد عز الدين الحداد ونجاح عملية الاغتيال، لكن مصادر عائلية وبعض قيادات من حركة حماس من بينها متحدثين في الحركة ألمحوا إلى أن هناك يعني يبدو أن الرجل فعلا استشهد من جراء هذه الغارة. مصادر عائلية تحدث عن استشهاده واستشهاد عدد من أفراد أسرته، لكن رسميا لا يوجد بيان واضح يؤكد ذلك، وهو ما ينسحب على ما جرت العادة عليه خلال فترة الحرب بأنه لا يتم الإعلان رسميا خلال الساعات الأولى من عملية الاستهداف نظرا حماية الشخصيات في حال نجوا من الاغتيال أو حماية آخرين مرتبطين بالحدث. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن عدم نفي باغتياله، لكن المصادر العائلية وبعض القيادات منذ ساعات صباح هذا اليوم، بل منذ ساعات الفجر الأولى، ألمحوا إلى أن الرجل فعلا قد استشهد.
4: في انتظار يعني أي تأكيد أو نفي من حركة حماس أو من كتائب عز الدين القسام، بس يعني لو نعود على أهمية هذا الرجل حتى تضعه إسرائيل في أولوياتها في الأهداف أو في صدارة أهدافها الآن في قطاع غزة، وحتى يعلن كل من نتنياهو وكاتس عن اغتياله في بيان مشترك.
11: إعلانات الإسرائيلية لها سياقها، لكن فيما يتعلق بحركة حماس، هو خليفة صلاح إشحادة، خليفة محمد ضيف ومحمد سنوار الذي استشهد خلال هذه الحرب، وتولى مهام قيادية منها لواء غزة خلال في الفترة الأولى للحرب، وكان عضوا مركزيا في المجلس المركزي أو المجلس العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، من بين مجموعة من قادة الألوية سواء شمال غزة، مدينة غزة أو الوسط، وكذلك الجنوب. بالتالي هو رجل مركزي فيما يتعلق باتخاذ القرار العسكري في كتائب الشهيد عز الدين القسام. ناهيك عن أنه الرواية الإسرائيلية دائما تحاول تعظيم الحدث الذي تقوم به من خلال استهداف مثل هذه الشخصيات، لكن رأينا منذ بداية الحرب استهداف شيخ صالح العروري، أيمن نوفل، ثم تلا ذلك استهدافات متتالية لمجموعة من القيادات من بينهم محمد السنوار وأيضا شبانة في رفح، أبو طماعة وسلامة في مدينة خان يونس ووسط قطاع غزة. وبالتالي الاستهدافات مستمرة وهي تأتي في ذات السياق. الاحتلال الإسرائيلي يقول أن هذه العمليات الإسرائيلية يربطها من حيث التوقيت بمسار مباحثات كانت سابقا تفاوض، الآن نتحدث عن مباحثات متعلقة بنزع السلاح منذ ساعات فجر اليوم، وحتى منذ اللحظة الأولى التي تمت فيها عملية الاستهداف. يقولون بأن هذا الرجل كان هو الذي يعرقل مسار نجاح تسليم حركة حماس سلاحها في غزة، وكان هناك مفاوضات ومباحثات خلال الأسابيع الماضية، ويقولون أنه باغتيال هذا الرجل يمكن أن يحقق تقدما في هذا الملف، لكن التجربة خلال العامين الماضيين أثبتت بأنه هذا ليس دقيقا، هذا الأمر عملية الاغتيال ليست دقيقة، خاصة إذا نظرنا إلى أنه مسار عملية التفاوض منذ بداية الحرب لم يكن مرتبطا ارتباطا وثيقا بالشخصيات. خلال الأسبوعين الماضيين تم اغتيال أو استهداف ابن رئيس وفد حركة حماس التفاوضي خليل حية، ثم سارت الأمور باتجاه مختلف عما تحدث عنه الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث الآن عن موقف واضح من حركة حماس. أولا هم يتحدثون عن أنه ميلاد نوفل لا يقوم بالدور المطلوب منه، بل وهاجمه بعض من قيادات حركة حماس وأعضاء مكتبها السياسي في تصريحات خلال الأسبوعين الماضيين. والمسار الآخر هم يقولون على الاحتلال الإسرائيلي أن يلتزم ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق وقف إطلاق النار، ومن ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية. وبالتالي هم يعني يسيرون في مسار مختلف عما يتحدث عنه الاحتلال الإسرائيلي كما تحدث نتنياهو وكتس.
4: يعني الاستهدافات، عمليات الاغتيال، استهداف الشخصيات مستمر في قطاع غزة، بس لكن أيضا استهداف المدنيين، خيام النازحين، مناطق الإيواء، مراكز الإيواء، وكذلك هذا مستمر طبعا، وكذلك وضع إنساني سيء جدا في قطاع غزة، تتحكم في مفاصيله إسرائيل باستمرار الحصار على القطاع.

0: أو قبيل غروب الشمس، وهو الوقت الذروة الذي يتحرك فيه الفلسطينيون قبيل حلول الظلام، لأنه لا يوجد إضاءة ولا كهرباء، بالتالي يحاولوا ترتيب أمورهم قبل أن يذهبوا إلى منازلهم أو خيامهم. الاحتلال الإسرائيلي صعد من استهدافاته وفق وتبع للمنظمات الدولية خلال الأسبوعين الماضيين، واستغل حالة الحرب في المنطقة بتصعيد استهدافاته وإغلاق المعابر. يقول أنه معبر رفح مفتوح لكنه حتى اللحظة مغلق، يفتح يوم ويغلق أكثر من ذلك طيلة أيام الأسبوع، لا يستطيع الفلسطينيون المغادرة، يتلاعب فيما يتعلق بقضية الشاحنات، يدخل قليل من الشاحنات وهي تجارية، بينما لا يسمح ب وصول الوفود إلى قطاع غزة. وتحدث منسق الأمم المتحدة بأنه حتى هو شخصيا لم يستطع، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وصل إلى قطاع غزة لكنه لم يستطع الوصول إلى مناطق مهمة ضمن برنامج زيارته، لأنه الاحتلال الإسرائيلي عرقل ذلك. وبالتالي بالعموم حينما نتحدث عن 850 ويزيد من الشهداء منذ وقف إطلاق النار، وأكثر من 2400 مصاب وغيرهم، هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يأخذ منحا متصاعدا فيما يتعلق باستهدافاته وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.
1: شكرا جزيلا لك باسل خلف، صحفي في التلفزيون العربي، أشكرك جزيل الشكر. أعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد في مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، وتعذر الاتفاق مع المعارضة على إجراء انتخابات. من جانبه قال الرئيس الصومالي إن فترة الرئاسة والبرلمان تنتهي في مايو العام المقبل بموجب الدستور المعدل الذي أقره أعضاء مجلسي البرلمان.
2: وفق الدستور الصومالي الجديد فإن فترة المؤسسات التشريعية والتنفيذية هي 5 سنوات، وهذه ليست رغبتي الشخصية، بل كنت أفضل اعتماد نظام سياسي قائم على حزبين فقط وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب بدلا من اختياره عبر البرلمان الفيدرالي، إلا أن هذه المقترحات قوبلت برفض من قبل قوى المعارضة السياسية.
1: دعت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى زيادة المساعدات لتجنب حالة طوارئ خطيرة من انعدام الأمن الغذائي في الصومال. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن المستويات الحرجة من انعدام الأمن الغذائي في الصومال تؤثر على 6 ملايين شخص، أما يقارب ثلث السكان، منهم 1,900,000 طفل. من مقديشو انضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي الشافعي أبتدون. الشافعي أهلا بك معنا. الحكومة الصومالية تعلن دخول البلاد في مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس وعدم اتفاق المعارضة على إجراء انتخابات، نتابع معك تفاصيل هذا المشهد.
3: نعم سونيا، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمس الجمعة في مناسبة العيد الوطني للشباب أن فترة الرئيس والبرلمان والحكومة الفيدرالية ستنتهي 15 مايو عام 2027، وقال إن هذا استنادا إلى الدستور المعدل الذي أقره البرلمان في مارس الماضي وصدق عليه الرئيس حسن شيخ محمود، وقال إن هذه القرارات التي صدرت عن البرلمان لا تمثله شخصيا وليست هي رغبته، بل هو كان يريد نظام حزبين في البلاد وأن يكون انتخاب رئيس البلاد من مباشرة من الشعب الصومالي وليس من قبل أعضاء البرلمان. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقد تحالفات وأعلن أنه اتفق مع أقطاب من المعارضة في عام 2024 وأنه تنازل بموجب هذه الاتفاقيات أن يكون انتخاب الرئيس من قبل البرلمان الفيدرالي بدلا من الشعب مباشرة، وكان يطمح إلى إجراء انتخابات صوت واحد لكل مواطن صومالي. في السياق، المعارضة الصومالية ترفض رفضا شديدا تمديد فترة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والحكومة الفيدرالية والبرلمان لعام إضافي، ووصفت بهذه الخطوة بأنها ستجر البلاد إلى مرحلة الفوضى السياسية والأمنية، ووعدت بأنها ستنظم مظاهرات شعبية رفضا لهذه القرارات التي اعتمدها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. خطة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تأتي بعد ساعات فقط من فشل مباحثات كانت ترعاها الأسرة الدولية في مقديشو من أجل ردم الهوة بين الحكومة والمعارضة والتوصل إلى اتفاق سياسي. هذه المباحثات فشلت أمس الجمعة، وأعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستطبق خيار الشعب الصومالي وهو إجراء انتخابات شعبية حيث يحق للمواطنين

0: المواطنين الصوماليين انتخاب البرلمان الفيدرالي في غضون عام 2027 وأنها لن تتنازل عن حق الشعب الصومالي الدستوري. إذن المعارضة الصومالية تقول أنها ستتجه نحو تصعيد الشارع الصومالي ضد الحكومة الفيدرالية، في المقابل الحكومة الفيدرالية متمسكة بقرارات البرلمان الفيدرالي، والرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود قال أمس أمام عدد كبير من الشباب الصومالي بأنه سيميل إلى خيار الشعب الصومالي وأنه سيطبق الدستور الصومالي المعدل الذي أقره البرلمان شهر مارس الماضي.
1: شكرا جزيلا لك شافع يبتدون، مراسل التلفزيون العربي من مقديشو. أعلنت الإدارة العسكرية في مدينة زابوريجيا الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 21 جراء هجمات روسية.
2: راديو الحرية.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: المنطقة المحيطة به.

0: وللمزيد ينضم إلينا من أبل السقي جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، وكذلك من القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم رامز وعبد القادر، وأبدأ معك من أبل السقي جنوب لبنان. في ظل استمرار عمليات التصعيد والاستهدافات الإسرائيلية، على الرغم من الإعلان الأمريكي الإسرائيلي عن تمديد وقف إطلاق النار، ولكن على الأرض الاستهدافات مستمرة، أوامر إخلاء جديدة مستمرة أيضا.
1: فعليا رولا، نحن إزاء سيناريو مشابه لتمديد الهدنة في المرتين السابقتين، غارات إسرائيلية مستمرة، عودة الإنذارات كذلك الأمر. هذه الغارات كانت قد بدأت بإنذار لتسع بلدات لبنانية، أربعة منها بشكل جديد، تركزت بشكل أساسي في قضاء صيدا. وبالفعل المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة من هذه الغارات، استهدفت بلدات تفاحتة، الغساني تعرضت لغارتين، كذلك المرواني، تبنى في قضاء صيدا، كوثرية السياد، وأيضا تعرضت بلدات خارج نطاق هذا التحذير كبلدة حبوش التي تعرضت لغارتين، كذلك الأمر بلدة أنصار التي كانت في عداد هذا الإنذار الإسرائيلي تعرضت لغارة كذلك الأمر. ومنذ فجر اليوم كان هناك غارة على يحمر أشقيف، غارة على الحنية، وبالتالي نتحدث عن أكثر من 10 غارات منذ فجر هذا اليوم. هذا الأمر يخلق تحدي أمام السلطات اللبنانية التي كانت رحبت بالاتفاق، اتفاق تمديد الهدنة ل45 يوما، وأيضا يخلق ترقب أو نوع من الترقب لكيفية تعامل حزب الله مع هذه الخروقات الإسرائيلية التي أعطت كل الإشارات إسرائيل منذ اللحظة الأولى أنها ستستمر بهذه الغارات، وأيضا بالتحذيرات ومحاولة إخلاء منطقة ليس فقط جنوب الليطاني لكن منطقة الجنوب بعمومها من الأهالي والسكان. هذا الأمر، الإنذارات فجر هذا اليوم أو صبيحة هذا اليوم لهذه البلدات، خلق موجة نزوح كبيرة من أوتوستراد صور باتجاه صيدا. هنا أشير إلى أن مدينة صور أيضا ليل أمس تعرضت لإنذار بضرورة إخلاءها من سكانها. هذا الأمر أيضا خلق موجة نزوح كبيرة من هذه المدينة، وأيضا التي تعرضت لعدد من الغارات، إضافة أيضا إلى كان هناك 10 غارات الإسرائيلية في الساعات 24 الماضية، وعدد من الشهداء 6 شهداء كان في بلدة حاروفة، ومن بينهم 3 مسعفين. وبالتالي هناك الأنظار تتجه الآن كيفية تعامل حزب الله مع هذه الخروقات. حتى هذه اللحظة لم يعلن الحزب بعد عن أي عملية، لكن هذا لا يعني شيء. كان مصدر قيادي في حزب الله، وتعليقا على المحادثات في واشنطن وقبل صدور هذا الإعلان لختام هذه الجولة من المحادثات، قال إن حزب الله سيتعامل مع الوقائع وليس مع ما يكتب على الورق. هنا في إشارة إلى تجربته مع الهدنة في المرتين الماضيتين، والتي لا يزال حتى هذه اللحظة يعنون بياناته الأساسية بأنها ردا على الخروقات المستمرة. وبالأمس كان هناك وتيرة مرتفعة من هذه العمليات، وصلت إلى 33 عملية تركزت بشكل أساسي على القرى والبلدات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، فضلا أيضا عن 3 استهدافات باتخارج الحدود باتجاه قاعدة ليمان بسرب من المسيرات الانقضاضية، وباتجاه اللواء 300، وباتجاه أيضا كريات شمونة. هذا على المستوى الميداني الذي واضح أن إسرائيل كرست منذ اللحظة الأولى اليوم ما تدعيه بحرية الحركة وما تدعيه بمهاجمة أهداف عسكرية لحزب الله. على المستوى السياسي كان ولدت هذه المحادثات وما خرج عنها أيضا استمرار في الانقسام السياسي أيضا المحموم بين الطرفين، بين من يؤيد مسار الدولة اللبنانية ويقول لا خيار آخر أمامها، وانتقادات من مقربين ومن الصحافة القريبة من حزب الله التي اعتبرت هذا ذهاب السلطة اللبنانية إلى هذا الحد من المفاوضات المباشرة وما خرج عنه لجهة عدم ذكر تثبيت وقف إطلاق النار، أي استمرار إسرائيل باعتدائها أو اعتداءاتها تماهي مع سلطة الاحتلال.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل من أبل السقي. أذهب إليك في القدس عبد القادر عبد الحليم، لنقف معك على أوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي، العمليات المستمرة وهو ما يجعل يعني عملية الهدنة برمتها غير مفهومة وكأنها غير موجودة أساسا.
2: رولا، الهدنة توصف إسرائيليا بأنها هشة منذ الأيام الأولى، عمليا هي حصرت إطلاق النار أكثر منها، أوقفته حصرته في الجنوب اللبناني وامتدت حتى منه في مرات عدة إلى البقاع الغربي وكذلك إلى البقاع الشرقي في بعض المرات الاستثنائية التي شهدت غارات إسرائيلية أيضا طاولت تلك المناطق، إضافة إلى الاغتيال الذي كان في الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن ما فعلته الهدنة هو حصر العمليات الإسرائيلية وفي مناطق واسعة من الجنوب اللبناني. تدرجت إسرائيل في نطاق هذه العمليات، بدأت باستمرار عمليات النسف والهدم في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار في مناطق سيطرة الاحتلال، ثم بدأت تتوسع بعد ذلك شمالا وصولا إلى مناطق في عمق الجنوب اللبناني إلى الشمال من الليطاني، وأيضا في القضاء الغربي. أمس كان أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء داخل مدينة صور في عمق الجنوب اللبناني، بالتالي أوامر الإخلاء تتجدد، بعضها اليوم متجدد في نحو أربع من البلدات التي صدر بحقها أوامر الإخلاء هي مكررة. خمس بلدات كانت تصدر بحقها أوامر إخلاء للمرة الأولى خلال وقف إطلاق النار، بالتالي ما بين تجديد الأوامر وما بين إصدار أوامر إخلاء جديدة، هذا هو واقع الهدنة وواقع اتفاق وقف إطلاق النار من وجهة النظر الإسرائيلية. عمليا إسرائيل من خلال استمرار الغارات وهذه الأوامر الصادرة صباح اليوم تبين أن وجهتها رغم يومين من المفاوضات أمس وأول أمس استمرت لعدة ساعات لساعات طويلة، وصفها يحائيل لايتر رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض بأنها كانت صريحة وبناءة وفق حديثه، وتقود إلى مسارين، مسار أمني ومسار سياسي، جهود ضمن مسارين، واحد أمني وواحد سياسي، دون أن يفصل بطبيعة الحال بهذه المسارات. لكن رغم ذلك التوجه الإسرائيلي واضح، استمرار الغارات الإسرائيلية، استمرار العمليات الإسرائيلية، لأن إسرائيل وفق لايتر أيضا تعتقد أن وقف هذه العمليات يساعد بصورة فورية بترميم قوة حزب الله، وبالتالي ما تطرحه هو أن يعمل الجيش اللبناني والدولة اللبنانية بما يثبت عكس ذلك، حتى تقدم إسرائيل أمرا مختلفا دون ضمانات مسبقة بطبيعة الحال أيضا تقدم إسرائيليا، إنما افتراضات إسرائيلية تحدث عنها يحيى لايتر قبل جولة المفاوضات التي كانت أمس وأول أمس. لكن على أرض الواقع أيضا عمليات حزب الله مستمرة رغم عدم صدور بيانات اليوم، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي عمليا تحدث عن انفجار مسيرة عقب دوي صفارات الإنذار في زديميرون بجبل الجرمق، كانت دوت صفارات الإنذار وانفجرت إحدى المسيرات دون تسجيل إصابات وفق المصادر الإسرائيلية، لم يتم توضيح ماهية الهدف الذي استهدف من هذه المسيرة. لكن أيضا داخل الأراضي اللبنانية جزء الأكبر من عمليات حزب الله يتمركز في تلك المناطق في محاولة لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة، وأيضا تقييدات الجيش الإسرائيلي. مساء أمس كان أعلن الجيش الإسرائيلي بصورة رسمية أن المنطقة الساحلية الممتدة من رأس النقورة في القطاع الحدودي الغربي في أقصى الجليل الغربي وصولا حتى شاطئ الزيب على بعد قرية الزيب المهجرة على بعد نحو 5 كيلومترات من رأس النقورة باتت منطقة عسكرية مغلقة يحظر على الإسرائيليين دخولها، وذلك خشية أن تطولها هجمات مسيرات حزب الله.
0: من القدس عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك. نبقى في الملف اللبناني، حيث أعلن لبنان وإسرائيل توصلهما إلى اتفاق لتمديد الهدنة السارية ل45 يوما عقب انتهاء جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين الجانبين في واشنطن. إلى ذلك دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي لمحادثات بلاده مع إسرائيل، منتقدا حزب الله لزجه لبنان فيما أسماها حربا عبثية.
3: رغم الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار المعلن، اتفاق على تمديد الهدنة السارية ل45 يوما عقب انتهاء جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. الخارجية الأمريكية التي أعلنت قرار التمديد، قال المتحدث باسمها إن هناك رغبة في إحراز مزيد من التقدم في المحادثات المقررة الشهر المقبل بين إسرائيل ولبنان، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي طويل الأمد والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. لكن قبل ذلك الموعد سيجري إطلاق مسار أمني في البنتاغون نهاية الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. وفي تصريحات متفرقة لوفدي التفاوض قال سفير إسرائيل لدى واشنطن إن فرص نجاح المحادثات عالية، بينما اعتبر الوفد اللبناني المفاوض أن تمديد الهدنة مع إسرائيل وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من واشنطن يمهدان الطريق نحو استقرار دائم. أما في بيروت فدعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي لمحادثات بلاده المباشرة مع إسرائيل، منتقدا في الوقت نفسه حزب الله لزجه لبنان فيما سماها حربا عبثية.
4: فالأكيد أن لا خروج لنا من محنتنا إلا بمواجهة الحقيقة كاملة على مرارتها، كي نتمكن معا أي جميعا دون إقصاء أو استقواء من تحسين بنياننا الداخلي وتدعيم مؤسساتنا وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة.
5: العدو الصهيوني.
3: في المقابل أكد حزب الله الرافض لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في تصريحات للتلفزيون العربي أن موقف الحزب من أي اتفاق لتثبيت الهدنة مع إسرائيل سيقيم بناء على الوقائع. يظل إذن الترقب عنوان المرحلة المقبلة في ضوء التصعيد المتبادل بين إسرائيل وحزب الله واستمرار الإنذارات لإخلاء بلدات وقرى جنوبية.
0: إلى تطورات الشأن الإيراني، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن بلاده لطالما التزمت بالدبلوماسية والحلول السلمية بما في ذلك مع الولايات المتحدة رغم خياناتها المتكررة لطاولة المفاوضات. اعتبر بشكيان أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة هجمات غير شرعية من المعتدين وفرض الولايات المتحدة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقل.
6: راديو الحرية
9: 92.7 FM. كانوا سيمنحوننا الغبار النووي وفي كل مرة يبرمون فيها اتفاقا فإنهم يبدون في اليوم التالي وكأننا لم نتحدث في الأمر أبدا، إنهم مجانين. تعرف ماذا؟ لهذا السبب لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.
0: في وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده لاستكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كانت الأخيرة جدية، فيما دعت الصين إلى فتح مضيق هرمز وأبدت استعدادها العمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
10: زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وما تخللها من بحث في الملف الإيراني يبدو أنها أعادت تحريك حديث المفاوضات بين طهران وواشنطن. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جاداً، مشيرا إلى أن طهران تبلغت من واشنطن استعدادها مواصلة المحادثة. عراقجي قال إن طهران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية.
11: كما تعلمون نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، رغم أنه هش جدا لكننا نحاول الحفاظ عليه لإعطاء الدبلوماسية فرصة. في الواقع لا يوجد حل عسكري لأي شيء يتعلق بإيران، لقد اختبرونا مرارا وتكرارا ومع ذلك لم نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد.
10: وفي مسار إيجابي مكمل للتصريحات الإيرانية فإن الرئيس الأمريكي أبدى انفتاحا على تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما شرط ضمان الالتزام الكلي فيه، وهو مقترح كانت قد صاغته إيران ولكن ل10 سنوات فقط.
12: هناك التزامات واضحة مع بكين بشأن مبدأ نزع هذه القدرة النووية ويجب أن يشمل ذلك حتى روسيا. لقد تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني ونستطيع أيضا تدمير جسورهم ومحطات الطاقة في يومين. إيران لن تحصل على سلاح نووي ولا توجد أي فرصة لديها لذلك.
10: أما الصين التي وجدت نفسها معنية بالملف الإيراني كون نفطها يمر عبر مضيق هرمز فأصدرت سلسلة مواقف عبرت فيها عن تفضيلها لغة الحوار والدبلوماسية بديلاً عن لغة العنف والحرب. في هذا السياق دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وأضاف وانغ أن بكين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما ونزاعاتهما من خلال المفاوضات. مواقف عاد وشدد عليها المتحدث باسم الخارجية الصينية الذي اعتبر أن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد مسألتان جوهريتان في منطقة الشرق الأوسط.
12: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
10: وتأتي التصريحات الرسمية الصادرة من إيران والولايات المتحدة مؤكدة استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين، على الرغم من فجوات لا تزال واسعة تطال قضايا يعتبرها كل طرف ثوابت أساسية للوصول إلى اتفاق نهائي.
0: قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن واشنطن تسعى لاستغلال عدد الدول التي دعيت للمشاركة في رعاية مشروع قرارها السياسي الأحادي الجانب لتمهيد الطريق لمزيد من المغامرات العسكرية في المنطقة وفق تعبيرها. وحذرت البعثة الإيرانية في بيان لها الدول الداعمة لمشروع القرار الأمريكي بأنها ستتحمل عواقب أي تصعيد للتوتر بالمنطقة، وأضافت أنه لا ذريعة أو غطاء دبلوماسي يعفي الدول الداعمة للعدوان الأمريكي من مسؤولية التصعيد بالمنطقة. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، يعني لنتابع معك ونفصل في السياق العام لتصريحات الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان، حديثه عن المضيق، الحديث الذي يجري عن إن كان هناك نية لجولة جديدة من المفاوضات فسيكون هناك ترحيل لعناوين أساسية لجولات لاحقة.
5: بالفعل رولا، الواضح أنه خلال الساعات الماضية ومنذ الأمس كان هناك تصريحات إيرانية على صعيد مضيق هرمز، وتريد كلها التأكيد على أن المضيق لا توجد هناك قيود إيرانية على مرور هذه السفن. كل ما يتطلب من هذه السفن ومالكيها هو ما تم توجيهه لهم من رسائل تتطلب أن يكون هناك تنسيق مع الجانب الإيراني، مع منظمة الملاحة البحرية وكذلك بحرية الحرس الثوري، وهذا يأتي في سياق تأمين مساراتها على حد قولهم. وبالتالي يجري التأكيد كل القيود المفروضة هي لا تخرج عن مساحة مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي والدول الداعمة لها، وستبقى القيود مفروضة إزاء هذه السفن التي تعتبرها طهران تهدد الأمن القومي الإيراني. وبالتالي ما يجري التأكيد عليه إيرانيا هو أن المضيق سيعود إلى طبيعته بالأساس كما يقول مسعود بيزشكيان، وهذه العودة تتطلب أن يغيب أي تهديد في هذه المياه على الأراضي الإيرانية. وبالتالي هذا الذي يتطلب أن يكون هناك اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وأن تندرج به هذه النقاط والمقترحات التي كانت قد وضعتها طهران. بموازاة هذا الكلام رولا، أكثر من تصريح إيراني أيضا جاء قبل قليل من الرئيس وكذلك سابقه من وزير الخارجية عباس عراقشي من نيودلهي، أرادت تأكيد هذه التصريحات أرادت الإشارة بوضوح إلى أن طهران مستعدة للعودة إلى المسار الدبلوماسي أو مواصلة هذا المسار الدبلوماسي، ولكن شريطة أن تتوفر جدية أمريكية. وعندما تتحدث طهران رولا عن التوفر جدية لدى الجانب الأمريكي، الكلام هنا منحصر عن المطالب التي تعتبرها طهران بأنها مبالغ بها وأنها تأتي بسقف مرتفع لا تنسجم مع المصالح الإيرانية. وهذا بطبيعة الحال يمكن القول بأنه تم ترحيله كما ذكرتي، والكلام هنا عن البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي لا تريد طهران أن تناقش ملفات تعتبرها بأنها ستزيد من عرقلة المسار الدبلوماسي. وبالعودة إلى مضيق هرمز، وهذه النقطة بالدرجة الأولى أشار لها مسعود بيزشكيان بأن طهران ما تريده تحديدا هو بعد بطبيعة الحال فعل إن رفع التصعيد الحاصل في هذه المياه، الحصار البحري الأمريكي وكذلك القيود المفروضة الإيرانية، أن يبقى رصد هذا الممر من قبل طهران وأن تراقب كل السفن التي تمر من خلاله. وهذا الرصد الإيراني سينسجم وفقا لتعبيره وسيكون منسجم مع القوانين الدولية، وذلك لتسهيل المرور بشاكل آمنة على حد قوله. ما تريد قوله طهران رولا بوضوح بأن مضيق هرمز سيعود إلى مراحله وإلى طبيعته بشاكل سابقة، ولكن لا تريد طهران أن يشكل لها تهديدا كما حدث وتم استغلاله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفقا للسردية الإيرانية التي تعتبر بأنها زادت من الخطورة في هذه المنطقة على أراضيها بشكل خاص.
0: يعني يعود إلى طبيعته ولكن تحت سيطرة ورقابة إيرانية.
5: هذا إذا ما تحدثنا عن الكلام القادم والمصادر التي تتحدث عن المقترحات الإيرانية التي عرضت على الولايات المتحدة الأمريكية وحتى تلك التي نوقشت في الجولة الأولى من المحادثات، يجري التأكيد إيرانيا على أنه لابد أن يكون هناك اعتراف أمريكي ودولي بسيادة إيران على هذا المضيق. وهذا أيضا بهذا المسار هناك عدة اتجاهات تتخذها طهران مع عمان بالتنسيق وأيضا في مساحة تشريعه وتقنينه تحت قبة البرلمان الإيراني، وبطبيعة الحال هذا يتطلب يمكن القول بلورة الموقف الإيراني ليكون أكثر وضوحا إذا على الصعيد الإقليمي وكذلك على الصعيد الدولي.
0: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. يلتقي الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ماتس جرافستروم مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم لتقديم تطمينات بشأن مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم، مؤكدا أهمية وجود إيران في البطولة وأن الفيفا سيبذل كل ما بوسعه لضمان مشاركتها.
6: نحن هنا لتعزيز السلام، وأعتقد أن الرئيس كان واضحا جدا في رسالته بأننا سنواصل العمل معا بالتعاون مع جميع الجهات والاتحادات، وسنبذل قصارى جهدنا لتقريب الناس من بعضهم بأفضل طريقة ممكنة. كما قال الرئيس بوضوح، إيران ستشارك في كأس العالم ونحن واثقون من ذلك، ونعمل مع جميع الجهات المختصة لضمان حدوث هذا الأمر.
0: إذن ومجموعة من الأخبار العاجلة وتصريحات خاصة بالتلفزيون العربي. مستشار الأمن القومي العراقي يصرح للتلفزيون العربي بأن القوات العراقية والحشد الشعبي يسيطران على الحدود مع سوريا. إذن القوات العراقية والحشد الشعبي يسيطران على الحدود مع سوريا. وأيضا يصرح مستشار الأمن القومي العراقي للتلفزيون العربي بأن بغداد تحتفظ بحقها في تقديم شكوى ضد أي جهة أو دولة تنتهك أراضيها. للمزيد نذهب إلى بغداد، ومعنا من هناك مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. أهلا بك منى، يعني ضعينا في تفاصيل هذه التصريحات.
13: رولا، هذه التصريحات جاءت اليوم خاصة للتلفزيون العربي من مستشار الأمن القومي قاسم العرجي الذي تحدث عن الكثير من المواضيع، منها سيطرة القوات العراقية على الحدود العراقية السورية بالشراكة مع الحشد الشعبي، كذلك هنالك قوات عراقية في الصحراء العراقية ولا وجود لأي قاعدة إسرائيلية كما زعمت الصحافة الأمريكية في تقرير الول ستريت جورنال، وقال إن العراق تقدم بشكوى ويحتفظ بحقه بالرد القانوني ولا يمكن أن تكون أي قوى غير القوى العراقية تتواجد في الأراضي العراقية، وإنما أشيع هو لإثارة الفتنة والبلبلة. إضافة إلى ذلك، مستشار الأمن القومي قال إن الحرب أضرت بالاقتصاد العراقي وكذلك أوقفت صادرات النفط الجنوبية وإن استمرارها يضر بالمنطقة، وقال إن العراق يرتبط بعلاقة جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مع إيران ودول الخليج العربي، وإن استمرار الحرب ليس بمصلحة أحد. المنطقة تضررت بشكل كامل من هذه الحرب وهنالك انعكاسات على أمنها واقتصاداتها. إضافة إلى ذلك، مستشار الأمن القومي أضاف بتصريحاته إن العراق قد تسلم 5704 من معتقلي تنظيم الدولة بعد داعش بعد تنسيقه مع الجانب الأمريكي، ووصف هذا القرار بأنه قرار عراقي شجاع أنصف المنطقة وخلصها من شرور هؤلاء الإرهابيين الخطرين على حد تعبير مستشار الأمن القومي العراقي. نعم رولا.
0: طيب فقط نقطة قبل أن أنتقل إلى موضوع يعني الحكومة ورئيس الوزراء العراقي فيما يخص صحراء النجف والحديث عن القواعد القاعدة العسكرية هناك، هو نفى بالأساس أن يكون كان هناك قاعدة عسكرية في وقت سابق أم الآن، بأنه الآن لا يوجد قاعدة عسكرية ولكن يتم التحقيق فيما كان موجود سابقا؟
13: ما تحدث به السيد العرجي للتلفزيون العربي في تصريحات مصورة أجريتها معه صباح اليوم في مقر مستشارية الأمن القومي العراقي في العاصمة بغداد، هو نفى وجود القاعدة جملة وتفصيلا استنادا على التقارير التي أعدتها المؤسسة الأمنية العراقية ممثلة بوزارة الدفاع العراقية والجهات الأمنية الأخرى. لا توجد أي قاعدة إسرائيلية على
0: لا
13: الأراضي
0: سابقاً
13: العراقية
0: ولا الآن.
13: ما حصل فقط هو اشتباك مع القوات أبدا بحسب تصريحات المستشار مستشار الأمن القومي العراقي، لا سابقا ولا حاليا ما حصل هو اشتباك مع قوات يشتبه بأنها قد تكون أمريكية أو غير أمريكية تسببت بمقتل عنصر من عناصر الجيش العراقي وإصابة 2 آخرين، والآن هي الصحراء العراقية تحت سيطرة القوات العراقية وكذلك الحشد الشعبي. رولا،
0: هذا يتضمن، معلش اسمحي لي فقط أود توضيح أكثر هذه النقطة، من هذا يتضمن ما جرى تداوله وتحدثت عنه صحف أمريكية عن احتمالية وجود قاعدة جوية إسرائيلية قبل فترة.
13: لو سمحتي إعادة السؤال لم أتمكن من سماعه.
0: طيب.
13: جيدا،
0: هذا الحديث هذا النفي يتضمن أيضا ما تم تداوله من وسائل إعلام غربية عن أنه كان هناك قاعدة عسكرية أو يعني قاعدة جوية إسرائيلية كانت موجودة أثناء الحرب مع إيران.
13: رولا، ما حصلنا عليه من صور خاصة بثت في الأسبوع الماضي حصل عليها التلفزيون العربي وكذلك تصريحات خاصة من قيادة العمليات المشتركة وكذلك الفيديوهات التي وصلتنا المقاطع المصورة من المكان لا يوجد.
14: راديو الحرية
15: من 2017 FM.
16: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: استهدافاته، ويقول بأنه يستهدف عناصر متعلقين إما بما حدث في 7 أكتوبر رغم أننا دخلنا في وقف إطلاق النار، أو أولئك الذين يخططون وفق المزاعم الإسرائيلية
5: عملياً. هل هذا وارد؟
4: لكن هذا غير دقيق بالنظر إلى الواقع على الأرض. هو حينما يستهدف عناصر الأمن وعناصر شرطية داخل قطاع غزة، هو يريد تقويض الأمن وعدم وإحداث الفوضى، وهذا ما تحدث عنه خلال 2 يومين أيضا تقارير منظمات دولية، قالوا بأنه هذا الاستهداف أولا مخالف للقانون، وهو من شأنه أن يحدث الفوضى، لأنه لا يسمح ولم يسمح الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة، وميلادونوف يلعب دورا في هذا الأمر للجنة الوطنية لإدارة غزة للدخول للقطاع وأن تقوم بدورها، ومن بينه ملف الأمن. وبالتالي هناك طرف موجود على الأرض هو عناصر الأمن التابعين لوزارة الداخلية، يتم استهدافهم. 24 من هؤلاء تم استهدافهم في شهر إبريل الماضي، واستمرار الاستهدافات في عدة مناطق خاصة تلك المناطق التي هي في عمق مدينة غزة. وبالتالي الاحتلال يريد إحداث فوضى من خلال هذه الاستهدافات المستمرة، سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد الميداني والخدمات المتعلق بحياة الفلسطينيين. مثلا بالأمس يتحدثون عن ما يتعلق بنزع السلاح، لكن في المقابل هم يمنعون المنظمات الدولية والمسؤولين فيها من الدخول إلى قطاع غزة، وعدم يعني وصولهم إلى الأماكن الحيوية بفعل سيطرة الاحتلال على أكثر من 60%. مسؤول أممي يقول الاحتلال لم يسمح لنا بالوصول إلى مكبات النفايات لأنها موجودة داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية. وأيضا الاستهدافات المستمرة، حينما نتحدث عن 50 من المصابين في 2 متتاليين، هذا يعني أنه يرفع من المستوى الكبير يعني العبء على المشافي، مشافي قطاع غزة، حينما نتحدث عن نقص في الأكسجين، نقص في قطع الغيار اللازمة لهؤلاء الأطباء وكذلك الممرضين العاملين في المشافي، مشافي قطاع غزة.
5: بالحديث عن اغتيال عز الدين الحداد، ماذا يعني هذا الاغتيال؟ أهدافه وأيضا يعني تأثيره على داخل القطاع؟
4: أولا بالنسبة لحركة حماس، هو ليس الاغتيال الأول. إذا ما عدنا إلى عام 2004 وما تلاه، اغتيال أحمد ياسين، صلاح الشحادة، قيادات، لكن المختلف هذه المرة ومنذ بداية الحرب هو أن عملية الاغتيال تتم في أثناء وقت الحرب، وبالتالي يعقد من أو هناك تداعيات أمنية تفرض نفسها على واقع الحال، سواء تركيبة داخل تركيبة حركة حماس أو فيما يتعلق بالوضع العام في قطاع غزة، من شأنه أن ربما يؤثر بشكل مباشر على ملء الشواغر وعدم إعلانها تارة، أو حتى عدم إعلان من استشهدوا. يعني كثير من الأسماء الموجودة داخل قيادة حركة حماس العسكرية لم يعلن عن استشهادهم إلا بعد وقت، وبالتالي هناك تداعيات أمنية متعلقة بملء هذه الشواغر وتأثيرها على هيكل الحركة. القسام يقولون نحن جيش شبه نظامي، هذا ما كانوا يصفون أنفسهم به قبل الحرب، ولكن مع استمرار الغارات الإسرائيلية وهذه الضربات التي طاولت مناطق قطاع غزة عموما وقطع أواصر القطاع، ونحن نتحدث أيضا عن سيطرة مستمرة للاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 60%، هذا يؤثر بشكل كبير على بنية الجهاز العسكري. لكن المنظور الواسع لتاريخ الحركة يقول أنه هي لديها قدرة على ملء الشواغر من جهة الأشخاص، وإن لم يكونوا بنفس المستوى، لأننا حينما نتحدث عن عز الدين الحداد هو يعني تابع نشأة الحركة منذ عام 87 والتطورات ويعني المراحل المختلفة بما فيها تلك التي وقعت منذ عام 2000 انتفاض الأقصى وما تلاها من تطور الجهاز العسكري والتسليح للحركة، ثم الآن مطلوب أن يكون أشخاص آخرين. نحن نتحدث عن نحو 16 شخصية من المجلس العسكري للقسام استشهدوا، وعلى رأسهم محمد ضيف، رافع سلامة، أيمن نوفل، ومن تلاهم من قيادات لاحقا
5: يعني
4: تم
5: استهدافهم. يعني تصفية الرعيل الأول الكامل تمام. لحركة حماس
4: تماما، يمكن القول، يمكن أن نقول ذلك بالنظر إلى عمليات الاستهداف، حتى لم تقف الاستهدافات عند المستوى العسكري الأول، وصلنا إلى مستوى ثاني وثالث من صفوف حركة حماس العسكرية، وهذا سيؤثر بطبيعة الحال. لكن التأثير ليس فقط على الأشخاص.
1: هناك راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM. إسرائيلية ومع جهد استخباراتي واسع في منطقة قطاع غزة، يعني بها الكثير من المصاعب الحياتية، ناهيك عن الميليشيات العاملة متعاونة في المناطق الشرقية لقطاع.
5: أشير إلى هذه الصور التي نتابعها والتي وردتنا قبل قليل مشاهدين لمراسم تشييع جثمان قائد كتائب القسام في مدينة غزة عز الدين الحداد. إذن عملية تشييع لجثمان قائد كتائب القسام في مدينة غزة عز الدين الحداد في هذه الصور التي نتابعها والتي وردت قبل قليل بعد أن أعلنت إسرائيل تنفيذ عملية اغتيال بحقه في القطاع. إذن نتابع معكم هذه الصور ومراسم تشييع جثمان قائد كتائب القسام في مدينة غزة عز الدين الحداد الذي اغتالته إسرائيل. باسل، ونحن نتابع هذه الصور وتحدثت يعني عن أهمية مكانه والعملية التي ستتلو هذا الاغتيال، سواء باختيار خليفة له أو من مخاوف أمنية، تداعيات أمنية وغيرها.
4: نحن نشاهد هذه الصور من مدينة غزة. عملية تحقق حتى من أن الشخص المستهدف هو عز الدين الحداد أخذت وقتا، ربما حتى ساعات الفجر، لأنه كان جثة، بعض الجثث أشلاء، ومن بينها الرجل وأفراد من أسرته، وكان استهدف بعض منهم في مراحل سابقة. حينما نتحدث عن إمكانية أن يكون هناك إعلان خليفة له، هذا لم يحدث خلال فترة الحرب، لكن حينما تم استهداف قيادات آخرين منذ بداية الحرب، شيخ صالح العروري أو حتى الشخصيات الأخرى، أيمن نوفل، مروان عيسى، رافع سلامة، محمد ضيف، لم يتم الإعلان، والمزاعم الإسرائيلية كانت تتحدث عن أن هؤلاء الأشخاص يلعبون دورا مهما سواء في تلك المرحلة، أي في 7 أكتوبر، أو ما تلاه فيما يتعلق بتفاصيل العمل على الأرض. وحركة حماس لم تكن تعلن إلا بعد وقت طويل عن استشهاد هؤلاء. نشاهد هذه المشاهد الآن من مدينة غزة، التشييع الذي يتم في وسط مدينة غزة، وفي ساعات صباح هذا اليوم كان هناك تشييع لشهداء استشهدوا بالأمس، وبالتالي مشهد الجنازات حاضرا في هذا الصباح، مع ما هو متوقع خلال ساعات مساء هذا اليوم أو يوم غد من إعلان عن رئيس مكتب سياسي جديد للحركة. بالتالي نحن أمام مشهدين، مشهد متعلق بعمل عسكري، الاحتلال الإسرائيلي واصل استهداف ملاحقة الأشخاص، كما ذكرت لك رولا، الأمر لا يتعلق بشخصيات قيادية من الصف الأول، وإن كانوا هم في عين الاستهدافات الإسرائيلية من خلال المتابعة والمراقبة والتهديد والتلويح بالاغتيال، أو من خلال العناصر على الأرض والذين في كل يوم يتم استهدافهم بمزاعم إسرائيلية بأنهم يخططون لتنفيذ عمليات. والحقيقة الواضحة لدى الجميع، حتى في يعني ما تحدث عنه الوسطاء المصري والقطري، بأنه لم نسجل أي من الخروقات التي قامت بها أو أي من الهجمات التي قامت بها المقاومة الفلسطينية على الإطلاق، بل على العكس، كان الاحتلال الإسرائيلي يفتعل بعض الأحداث كما حدث في بداية وقف إطلاق النار في رفح، أو أحيانا في شمال قطاع غزة، من أجل الإغارة على بعض الأهداف داخل وفي عمق مدينة غزة، ثم تاليا أصبحت عملية الملاحقة الساخنة بين مزدوجين التي يصفها الاحتلال من أجل ملاحقة العناصر الذين يتبعون للمقاومة الفلسطينية أمرا يوميا، في كل يوم يتم استهدافهم ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إنما ذهب لتوسيع استهدافات قوى الأمن من أجل إحداث الفوضى.
5: طيب، هذا يعني يدفعني للسؤال عن موضوع الاختراقات، الاختراقات التي يعني تسهل للاحتلال الإسرائيلي بالوصول إلى هذه القيادات والشخصيات وغيرها.
4: مرة أخرى، مسيرات الإسرائيلية لا تفارق سماء قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يواصل عديد الأدوات، يستخدم عديد الأدوات من أجل العمل في عمق مناطق قطاع غزة، وهو يسيطر أصلاً على 60%، والذي يلعب دوراً خطيراً أكثر، وهو ما تحدث عنه مصادر من المقاومة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الميليشيات المتعاونة معه من أجل إما جمع معلومات متعلقة بالشخصيات الفلسطينية، القيادات الفلسطينية، حتى بعض المنشآت المدنية الذي كما عرفنا بأنه يبحث عن يعني مطلوبين فيها، والناحية الثانية المتعلقة بأن يقوموا هم بأنفسهم، وحدث وأن استخدمت هذه الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال لتنفيذ عمليات اغتيال وقعت حادثة في منطقة وسط قطاع غزة، مخيم المغازي وأخرى في جنوب القطاع.
5: طيب، يعني إلى أي درجة يعني هذا الأمر يضعنا أمام واقع معقد جدا في القطاع، ما بين الحديث عن أهالي القطاع، ما بين الحديث عن ميليشيات متعاونة مع إسرائيل، المسألة معقدة اجتماعيا وداخليا، أليس كذلك؟
4: تماما، ويعني تحاول العشائر الفلسطينية، تحاول من هو موجود من عناصر

0: يتنقل فيها أصبحت وعرة وصعبة، حتى شارع صلاح الدين الذي نتحدث عنه أصبح المرور من خلاله خطير، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كثير الأدوات. إذا ذهبنا إلى الصفحات التي تستخدمها المخابرات الإسرائيلية موجهة دائما، ويحاول ابتزاز الفلسطينيين واستخدام حاجتهم من أجل تقديم معلومات، وحاول علنا وأكثر من مرة التعامل مع بعض العائلات لكنه لم ينجح، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يضرب عصب الحياة وهو حالة الأمن التي كانت قبل الحرب من أجل يعني تنفيذ مهمات وتنفيذ عمليات اغتيال، سواء بهذا الشكل أو بأشكال أخرى مختلفة. هذه عملية واضحة من الطيران الإسرائيلي، لكنه لا يتوقف عن محاولات اغتيال بأدوات مختلفة، يحاول أن تكون في بعض الأحيان بأيدي عناصر الميليشيات، وهو ما حدث فعلا في منطقة مخيم المغازي أو في جنوب قطاع غزة في منطقة المواصي. العنوان الأساسي هو أنه يريد ملاحقة ساخنة بغض النظر عن وقف إطلاق النار وإحداث حالة من الفوضى يستفيد منها هو، ويرفع تكلفة الخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين داخل القطاع، ناهيك عن الوضع الاقتصادي والإنساني الصعب.
1: أرجو أن تبقى معنا باسل. ينضم إلينا محمد أبو قمر، رئيس تحرير وكالة صفا من غزة. أهلا بك سيد محمد أبو قمر. ماذا تعني عملية الاغتيال هذه؟
2: عملية الاغتيال تأتي في سياق الانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي. لم تتوقف كل عمليات الاغتيال سواء فيما يتعلق بالجانب القيادة في الجانب السياسي أو العسكري. شهدنا قبل ذلك يعني استهداف أكثر من شخص، منهم رائد سعد، والآن استهداف عز الدين الحداد وهو الرجل يعني الذي تولى زمام الأمور في كتائب القسام. هذا من جانب فيما يتعلق بالاختراق. الجانب الآخر هي رسالة من الاحتلال الإسرائيلي بأنه يده الطولة في قطاع غزة، وكأنه يريد أن يقول لكل البسطاء وحتى للشعب الفلسطيني بأنه يقدر أن يده تمتد إلى عمق قطاع غزة في أي وقت يشاء دون أي يعني اعتبار لاتفاق وقف إطلاق النار. الأمر الثالث يأتي في سياق يعني زحمة الانتخابات الإسرائيلية، وربما الآن نحن على اعتاب انتخابات إسرائيلية، وبالتالي نتنياهو يحاول البحث عن أي صورة جديدة في قطاع غزة، وكأنه يريد أن يقول بأنه يواصل الحرب على القطاع ويعني لن يقف عن هذا الاتجاه، وبالتالي يذهب باتجاه القضاء على
3: راديو الحرية.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبه، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
6: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM.
2: قول.
3: عفوا،
2: اللجنة المكلفة بإدارة غزة لماذا إلى الآن لم تتمكن من الدخول؟
3: تمام، اللجنة التي المكلفة بإدارة غزة لم تدخل لأن الاحتلال يرفض ذلك. طبعا رفض الاحتلال إدخال اللجنة هو يريد يعني من ذلك الكثير. على سبيل المثال، رفض إدخال اللجنة هو يبقي الاحتلال ذريعة بأن حماس موجودة وحكم حماس موجودة، ويريد الاحتلال الذريعة هذه أن تبقى في داخل قطاع غزة، لأنه إدخال اللجنة إلى قطاع غزة يعني أن حماس سلمت الحكم وبالتالي سحب الضرائب من الاحتلال. الاحتلال لا يريد ذلك، هذا أولا. الأمر الثاني، إدخال اللجنة إلى قطاع غزة يعني بالطبيعي سيبقي هناك تغيرات فيما يتعلق بالملف الإنساني والمساعدات على سبيل المثال، ويحدث تحسينات، وهذا الاحتلال لا يريد أيضا لغزة. الأمر الثالث، يعني دخول اللجنة هو أحد عناوين المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار، وأيضا الاحتلال لا يريد لهذه العناوين أن تكون وأن لا يدخل بالمرحلة إلا على مقاصد وموضوع نزع السلاح، وبالتالي يريد أن تبقي حالة الإرباك في داخل قطاع غزة كما هي. وحتى ملادينوف رئيس التنفيذي لمجلس السلام لم يضغط حتى هذه اللحظة بهذا الاتجاه، وكأنه كل خطوات وخطة الرئيس ترامب تتبخر حاليا في قطاع غزة، ولا يوجد من يلجم الاحتلال إن صح التعبير عن اعتداءاته اليومية.
2: نعم، شكرا لك محمد أبو قمر، رئيس تحرير وكالة صفا من مدينة غزة، على هذه المشاركة معنا. إذن نتابع معكم مشاهدين هذه الصور التي وردتنا قبل قليل لعملية تشييع جثمان قائد كتائب القسام في مدينة غزة عز الدين الحداد، والذي أعلنت إسرائيل اغتياله في القطاع، حيث صدرت تصريحات إسرائيلية من بينها رئيس الأركان الإسرائيلي الذي قال بأنه تصفية عز الدين الحداد خطوة مهمة وسنواصل ملاحقة قادة حماس. إذن هذه التغطية مستمرة معكم، وساعة جديدة مع سهام بابا. إليك سهام.
4: شكرا لك يا رولا. نبدأ ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في منطقة الشرق الأوسط، ونبدأ من مدينة غزة، حيث تتواصل مراسم تشييع قائد كتائب القسام عز الدين الحداد وأفراد من عائلته في مسجد شهداء الأقصى. في وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك استهداف الحداد إثر غارة استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.

0: نتابع آخر التفاصيل والمعلومات المتداولة إسرائيلياً بعد عملية الاغتيال، هذه مع مراسل التلفزيون العربي بالقدس عبد القادر عبد الحليم. ما آخر الأخبار المرتبطة بعملية الاغتيال عبد القادر؟
1: آخر ما ورد هو بطبيعة الحال التأكيد الإسرائيلي عقب تشييع عز الدين الحداد في قطاع غزة. إسرائيل عبر بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي وكذلك بيان من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أكدوا نجاح عملية الاغتيال. بيان الجيش وصفه بالقائد العسكري لكتائب القسام الذي تولى القيادة عقب اغتيال محمد السنوار أيضا في غارات أو في استهداف إسرائيلي سابق. أشاروا إلى انخراط مباشر في 7 أكتوبر، وحتى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تحدث عن ارتباط عز الدين الحداد باحتجاز عدد من الإسرائيليين بصورة مباشرة من خلال شهادات من عادوا من الأسر من قطاع غزة. بالتالي تتحدث إسرائيل عن اغتيال أحد أواخر القادة القدماء في كتائب عز الدين القسام، وهو عز الدين الحداد القائد العام القائد العسكري العام للكتائب، وتقول إنها بذلك تغلق دائرة. هذا ما تحدث به رئيس أركان الجيش، إن الدائرة أغلقت مع عز الدين الحداد لكونه من أواخر القادة العسكريين في الجناح العسكري، من أقدم القادة العسكريين، ممن شاركوا وفق الرواية الإسرائيلية بالتخطيط للسابع من أكتوبر وتنفيذ السابع من أكتوبر. وبالتالي الاغتيالات الإسرائيلية طيلة الفترة الماضية حاولت أن تستهدف هؤلاء القادة، بدءا من محمد الضيف ويحيى السنوار ومحمد السنوار وكذلك عز الدين الحداد، أو حتى المتحدث باسم القسام السابق أبو عبيدة وغيرهم، كلهم كانت تحدثت عنهم الاستهدافات الإسرائيلية. هذا الاستهداف تحديدا جاء مفاجئا خلال وقف لإطلاق النار شاركت به 3 طائرات حربية إسرائيلية وفق ما تحدثت به وسائل الإعلام الإسرائيلية، إضافة إلى مسيرات، وألقت قنابل نحو شقة سكنية كانت شعبة الاستخبارات العسكرية والجيش الإسرائيلي تلقى معلومات بتواجد عز الدين الحداد فيها. وبالتالي كانت إسرائيل متفائلة منذ اللحظات الأولى للاغتيال، تحدثت عن مؤشرات بنجاح عملية الاغتيال. خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس وتحدثا عن الهدف من الغارة بعد دقائق فقط من شنها، دون أن يتحدثا عن نتائج الغارة بطبيعة الحال. لكن المؤشرات الإسرائيلية منذ أمس كانت ترجح نجاح الاغتيال، واليوم تتحدث عن أن هذا الاستهداف الذي طاول الشقة السكنية أدى بالفعل إلى اغتيال عز الدين الحداد، إضافة إلى مركبة أخرى. وهذا يبين مركبة كانت قد قالت إسرائيل إنها خرجت من نقطة الاستهداف، من موقع الاستهداف، واستهدفت كذلك بالطيران الإسرائيلي أو بالمسيرات الإسرائيلية. وهذا يدلل على كيف عملت إسرائيل وحاولت منع أي فرصة ممكنة للنجاة من هذا الاستهداف. طبعا إسرائيل تتحدث عن عملية اغتيال أخرى. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتحدث في المقابل عن تعليمات للقيادة الجنوبية في الجيش بالاستعداد إذا ما ورد أي رد من حماس أو أي استهداف من قبل القسام كرد على عملية الاغتيال خلال الفترة المقبلة.
0: طبعا بنيامين نتنياهو يصور عبد القادر على أنه تمكن من اغتيال الشخصية الأخيرة من ضمن الشخصيات التي كانت مسؤولة عن عملية 7 أكتوبر، لكن في داخل إسرائيل نفسها هناك ترويج لأن هناك يعني مجموعة من القيادات العسكرية أو ما يسمى بأعضاء المجلس العسكري التابعين لحركة حماس ما زالوا في قطاع غزة ويديرون أيضا أفرع متنوعة ومناطق متنوعة، فما الذي يتم الحديث عنه بهذا الخصوص عن قيادات حماس؟ إن كان مسلسل الاغتيالات سينتهي عند عز الدين الحداد أم أنه سيستمر؟
1: سام، من الواضح أن إسرائيل لن تنهي مسلسل الاغتيالات سواء على في قطاع غزة أو في لبنان، تحدث الإسرائيليون بذلك علنا. إن وردت معلومات دقيقة تفيد بوجود من تصفه إسرائيل مثلا بالهدف القيم استراتيجيا واستخباراتيا فهي تقوم بتنفيذ هذه الغارات، هذا حتى باتفاق مع الجانب الأمريكي، فعلت ذلك حين اغتالت من قالت إنه قائد قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أسابيع. حين قامت بتنفيذ هذا الاغتيال أمس أيضا في مدينة غزة. تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن ذلك كان بتنسيق وموافقة أمريكية. كانت إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة أنها تلاحق عز الدين الحداد منذ فترة، وبالتالي يمكن أن تنفذ عملية اغتيال في أي وقت من الأوقات إن توفرت معلومات دقيقة، ونفذت هذا الاغتيال. فيما يتعلق بقادة المجلس العسكري لكتائب القسام، تتحدث المصادر الإسرائيلية والبيانات الرسمية عن اغتيال معظم من هم في هذا المجلس من العناصر أو من القادة القدماء. تبقى ربما محمد عودة وينسب إليه رئاسة الاستخبارات في كتائب القسام، قائد شعبة الاستخبارات في كتائب القسام، لكن وفق الرواية الإسرائيلية معظم القادة على الأقل من هم معروفون من القادة، بكل تأكيد هناك قادة استبدلوا بقادة آخرين طيلة الفترة الماضية دون الإفصاح والإعلان عن مسمياتهم من قبل كتائب القسام. وبالتالي أعضاء المجلس العسكري القدماء على الأقل من قدام القادة تقول إسرائيل إنها اغتالت الجزء الأكبر، اغتالت معظمهم عمليا طيلة الفترة الماضية منذ السابع من أكتوبر وما تلاها من استهدافات واغتيالات إسرائيلية، منها اغتيالان كانا خلال وقف لإطلاق النار. وبالتالي عمليات الاغتيال لم تتوقف إسرائيليا حتى أثناء وقف إطلاق النار، هذا كان في قطاع غزة وكان كذلك في لبنان وتحديدا في استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن التصريحات الإسرائيلية هذه السياسة ستستمر أيضا خلال الفترة المقبلة، إن توفرت أهداف فإسرائيل لا تتردد في قصف أهداف تصفها بأنها أهداف استخباراتية قيمة كقادة عسكريين بارزين سواء في كتائب القسام أو حتى في حزب الله إذا ما تحدثنا عن الجبهة اللبنانية.
0: أشكرك عبد القادر عبد الحليم، حدثتنا من القدس. من مدينة غزة معنا الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني، أهلا بك معنا سيد أحمد. يعني في المجمل ما الذي يعنيه اغتيال عز الدين الحداد بالنسبة للجناح العسكري لحركة حماس وبالنسبة لمستقبل يعني المسار السياسي القائم عمليا بين الفلسطينيين الوسطاء الأمريكيين في القاهرة، ما معنى هذا الاغتيال؟ يبدو بأن ضيفنا لا يسمعنا، سنحاول العودة إليها في وقت لاحق. الآن معنا في الاستوديو الزميل باسل خلف. باسل، عملية التشييع ما زالت مستمرة، في البداية نرصد معك الأصداء في داخل قطاع غزة.
2: واضح أن يعني الساعات تأخر إعلان استشهاد عز الدين الحداد هو متعلق بعمليات على الأرض، لأنه كان هناك جثث أشلاء ثم بعد ذلك تم التحقق منها في ساعات الفجر الأولى وأعلن عن استشهاده في مساجد قطاع غزة، وربما نرتقب إعلانا رسميا من كتاب القسام أو حركة حماس.
0: حتى الآن لم نسمع شيء عن
2: بيانا رسميا، لا، لكن الواضح منه يعني عائلته وأقاربه ويعني عناصر من حماس هم موجودين في المسجد،
0: يعني لم يكن هناك نعي أو تعليق
2: نعي رسميا، لا، لكن معروف في قطاع غزة ضمن البيئة العامة أنه إذا نعي الشخص في مساجد قطاع غزة فهو إعلانا بمثابة إعلان رسمي. ساعات صباح هذا اليوم كان هناك أيضا متحدثين باسم الحركة ألمحوا إلى ذلك، لكن السؤال أكثر إلحاحا بالنسبة لقطاع غزة والمهم بالنسبة للناس هو كيف ينظرون إلى تفسير الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. هذا هو الشكل الذي نراه الآن، ملاحقات ساخنة، فرض واقع عسكري، ملاحقات ساخنة على الأرض لأشخاص شاركوا في السابع من أكتوبر أو ما قبل ذلك، والناحية الثانية منه هو من يخططون، المزاعم الإسرائيلية من يخططون لعمليات على الأرض، وهذا المسلسل لم ينتهي. الناحية الثانية هو سياق سياسي، الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح حتى اللحظة بإدخال لجنة التكنوقراط على الرغم من أنها ضمن الاتفاق، وهو وفق التفسير الإسرائيلي مرتبط ارتباطا أساسيا بنزع سلاح حركة حماس، والادعاءات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية بأنه هذا الرجل من ضمن مجموعة من قيادات حركة حماس في غزة الذين يعرقلون وفق التفسير الإسرائيلي مشروع نزع سلاح حركة حماس، وبالتالي تم اغتيال.
0: هل نعرف طبيعة الدور الذي كان يقوم به في الفترة الأخيرة؟ يعني كنا في خضم مفاوضات هدنة أو وقف لإطلاق النار لا تلتزم به إسرائيل، في المقابل هناك مفاوضات مزدوجة، هناك مفاوضات على صعيد فلسطيني ومفاوضات أيضا على صعيد الالتزام أو إلزام الاحتلال بضرورة الاستمرار في وقف إطلاق النار. ما طبيعة الدور الذي كان يقوم به خاصة بعد تسليم كل الأسرى الإسرائيلي؟
2: هو حينما بدأت 7 أكتوبر كان قائدا للواء غزة، لكن بعد ذلك تم استهداف بعض القيادات الأساسية في ترتيب الهرمي لحركة حماس، محمد ضيف، مروان عيسى نائب قائد أركان القسام، ثم بعد ذلك أو قبله أيمن نوفل ورافع سلامة وغيرهم من قيادات الغندور في شمال قطاع غزة، شبانة في الجنوب، أبو طماعة في دير البلح، وبالتالي نحن نتحدث عن تسلسل هرمي تم استهدافهم، لكن هذا الرجل تحول إلى قائد في القسام بعد القيادات التاريخية صلاح شحادة، محمد ضيف، ثم بعد ذلك محمد السنوار الذي استهدف واستشهد في جنوب قطاع غزة وبدأ يلعب دورا في هذا الموضوع، لكن نحن نتحدث عن في مع طول المدة منذ بداية الحرب تقلصت العمليات. صحيح. نتحدث عن سيطرة إسرائيلية أوسع، عن استهدافات أوسع، وكان ينظر إلى اتفاق وقف إطلاق النار على أنه يشمل عمليات الاغتيال، لكن مرة أخرى التفسير الإسرائيلي واضح أنه تفسيرا مختلفا لوقف إطلاق النار. الملاحقات الساخنة التي يتم فيها استهداف نوعين من الفلسطينيين أساسيين، استهداف من شاركوا في 7 أكتوبر حتى وإن ظهر أحدهم، أو أولئك الذين
0: متى عادت إسرائيل إلى هذا النمط من الاستهداف؟
2: منذ الأسابيع الأولى لوقف إطلاق النار،
0: لأنه كان في أيضا استهداف لنجلة خليل الحية منذ أيام. صحيح.
2: والاستهدافات لم تتوقف، وأعتقد أنه الاستهداف محاولات الاستهداف حتى لمن هم من عناصر أو قيادات حركة حماس في الخارج، لأنه تم استهدافهم في سبتمبر، لكن النقطة الأساسية أنه الاحتلال الإسرائيلي يضع هدفا أساسيا واضحا بأنه كل من شارك أو كان له يد في حدث 7 أكتوبر سيتم استهدافه. والإضافة التي بدأنا نراها في خارطة الاستهدافات هو أنه يقول بأنه نحن نفذ استهداف فلان داخل قطاع غزة لأنه ينوي تنفيذ عمليات، بينما لم نسجل إعلانا واحدا من القسام أو سرايا القدس أو بقية الفصائل الفلسطينية، لم نسجل إعلانا واحدا بأنهم نفذوا عمليات من داخل قطاع غزة ضد جنود الاحتلال موجودين في مناطق السيطرة الإسرائيلية. والاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالانسحاب، رغم كما ذكرت بأنه سلموا جميع الأسرى، لكنهم لم ينفذوا أي عملية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يدعي.
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. زي اللي سد الشواغر وخلال حرب الإبادة، يعني كان هناك فقدان للكثير من قيادات المقاومة الفلسطينية، بالأخص في أعضاء القيادة العسكرية الأولى في كتائب القسام، وكان هناك قدرة على تجاوز هذه الضربات وسد الشواغر. وما نعلمه من معلومات أن كتائب القسام تحت قيادة عز الدين الحداد نجحت في سد كل الشواغر القيادية التي طالت بنيتها، سواء ما يتعلق في المجلس العسكري الأول أو قيادة الألوية والكتائب داخل قطاع غزة. وبالتالي هناك جهوزية للتعامل مع مثل هذا السيناريو، وأعتقد أن يعني هذا الخبر على أهميته وخطورته لم يكن صادما. كان هناك توقع أن الاحتلال يجهز لموجة تصعيدية، والحراك الأخير خلال الأسابيع الأخيرة والتصريحات الإسرائيلية والضخ الكبير في الإعلام العبري بالحديث عن قدرات المقاومة التسليحية وترميمها في قطاع غزة كان واضحا أنه تهيئة للرأي العام. حتى تصريحات مبعوث مجلس السلام ميلادولوف كانت يعني فيها شكل من أشكال التهيئة للرأي العام لمثل هذا العدوان. بالتالي هذا الحدث كان متوقعا ولن يؤثر بشكل مباشر على بنية المقاومة بالمعنى العملياتي. بالمعنى السياسي، القائد أبو صهيب الحداد كان يعني قناة الاتصال الرئيسية ما بين الجسم العسكري وهو كتائب القسام وبين المستوى السياسي في متابعة الملف التفاوضي، وكان يشرف بشكل مباشر على الموقف التفاوضي، وهو جزء من الهيكل القيادي الذي يأخذ القرار بالمعنى النهائي من التطورات التفاوضية. والآن يجري التفاوض حول المرحلة الثانية ومحاولة حصرها بعنوان نزع السلاح. أعتقد أن هناك تقدير لدى قيادة المقاومة ولدى قيادة حركة حماس أن المفاوضات من حيث المبدأ باتت تستخدم من حكومة الاحتلال كشكل من أشكال الاستدراج لقيادة المقاومة. هذا جرى أيضا مع القائد محمد السنوار الذي تم اغتياله قبل عام من الآن، أيضا خلال جولة تفاوضية. بالتالي الاحتلال يعلم تماما أنه حينما تشتد الجولة التفاوضية ويكون هناك نقاش تفصيلي للبنود والعروض المقدمة، يحتاج دائما قادة المقاومة لأن يكونوا قرب بعض نقاط الاتصال، وبالتالي يكون من الأسهل استهدافهم. الاحتلال استخدم المفاوضات واستخدم ما قدمه مبعوث مجلس السلام في إطار يعني محاولة استدراج قائد بحجم عز الدين الحداد والوصول إلى مكانه واغتياله. أعتقد أن هذا سيدفع باتجاه إجراءات أكثر تعقيدا لدى بنية كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في التعامل مع الحالة التفاوضية، وبالتالي سيعكس نفسه في التأخير في الرد على المقترحات المقدمة. لن يكون هناك موقف أكثر حدية تجاه العملية التفاوضية من حيث المبدأ أو تجاه وقف إطلاق النار، رغم إدراك يعني قيادة المقاومة الفلسطينية أن هذا الاتفاق يجري إعادة صياغته بشكل أو بآخر بما يناسب يعني حكومة الاحتلال، وما يحول اتفاق من طرف واحد تقدم فيه المقاومة الفلسطينية كل ما عليها من التزامات، بينما لا يلزم الاحتلال بتقديم أي شيء. طيب، حتى البيان الذي
3: أصدره سنعود لما تقوم به إسرائيل الآن. كنت أود أن أسألك عن التوقيت، هل هو مرتبط بزيارة ميلادينوف وحديثه مع بنيامين نتنياهو وما تقول بأنها ضغوط تمارس من طرف أوحادي على حركة حماس، أم أنه بالفعل هو مرتبط بهذه المرحلة التي يتم فيها التحضير لعمل عسكري ما ضد إيران، بمعنى بأن إسرائيل تملك حيز زمني معين من الممكن أن تتحرك فيه في قطاع غزة قبل العودة إلى التصعيد الأكبر مع إيران؟ كيف تقرأ التوقيت؟
2: أعتقد أن جوهرية التوقيت مرتبطة بالموسم الانتخابي الإسرائيلي كأساس. بنيامين نتنياهو ذاهب إلى انتخابات، وخلال 6 شهور هذه يحتاج إلى أن يقدم إنجازات، وتعودنا على حكومة الاحتلال وتعودنا على اليمين الصهيوني أن يقدم دائما الدماء الفلسطينية كجزء من الإنجازات. هو الآن بحاجة لأن يدشن عملية عسكرية في قطاع غزة تحت عنوان نزع السلاح، ليقول أن هذا العمل ما زال ساريا وما زال الحرب على قطاع غزة ما زالت سارية، وبالتالي ما زالت حكومته تعمل على تحقيق أهداف الحرب. هذا جزء من سردية بنيامين نتنياهو في الانتخابات، وجزء من رده على المعارضة الإسرائيلية التي تقول أنه فشل في تحقيق أهداف الحرب. بالتالي هذا الإعداد لهذه الحملة العدوانية التي تستهدف قطاع غزة كان متوقعا، لأن بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي يحتاجون لهذه الحملة، وهم أيضا دخلوا إلى اتفاق وقف إطلاق النار ليس بنية وقف إطلاق النار بالمعنى الفعلي، لكن لتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية وتحويل مراحل الاتفاق إلى مراحل لتحقيق هذه الأهداف من جانب. من جانب آخر، تحويل العدوان على قطاع غزة إلى عدوان مجاني. إسرائيل لا تتعرض لانتقادات بالمعنى الدولي لأن العنوان الواسع أن هناك اتفاق ما زال يسري، وأيضا بالمعنى الميداني لا تتعرض لتصدي من المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا العدوان أصبح عدوانا مجانيا يعمل فيه الاحتلال على تثبيت فكرة التدمير الشامل في منطقة الخط الأصفر. الآن يفرض وقائع جديدة بتعزيز وتوسيع السيطرة لمبابات يسمى بالخط البرتقالي والذي وصل إلى أكثر من 60% من مساحة القطاع، بالإضافة إلى الاستمرار في عمليات الاغتيالات وتحصيل بنك الأهداف. كل هذا يترافق مع عملية أساسية وهي تحويل كل قطاع غزة إلى بيئة غير قابلة للحياة عبر تنصل من الالتزامات التي كان يفترض أن تكون في المرحلة الأولى من التفوق وقف إطلاق النار. بالتالي الاحتلال يثبت فكرة أن هذه الحرب ما زالت مستمرة وأن تحقيق أهداف الحرب بالطريقة العسكرية المباشرة ما زال مستمرا، ويريد بنيامين نتنياهو أن يستمر في هذه السردية حتى دخول الانتخابات.
3: هل سيتحقق ذلك؟ كنت ذكرت أيضا جزئية مهمة سيد أحمد، تحدثت عن أنه سلسلة أو مسلسل الاغتيالات الذي بدأته إسرائيل مستمر على ما يبدو، لكن في وقتها عندما كانت الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في أوجها في القطاع، كانت عملية الاغتيال تتم وحماس ترد، الجناح العسكري يرد. الآن ما الدور الذي تقوم به كتائب القسام في قطاع غزة؟ بمعنى ما إن كان الهدف سيتحقق أو ما قيمة هذا الاغتيال في حسابات إسرائيل؟ بما سيعود
2: يعني بتقدير موقف العمليات للمقاومة موقف دقيق ويحظى بمقاربات دقيقة، لا مجال حاليا للذهاب لتطوير شكل من أشكال قواعد الاشتباك، لأن بنيامين نتنياهو يدفع بهذا الاتجاه، يريد لهذا الاتفاق أن ينفجر وأن يحمل المقاومة مسؤولية انفجار هذا الاتفاق. أعتقد أن الموقف حتى الآن سيبقى موقفا متمسكا باتفاق وقف إطلاق النار، نظرا لأن هذا الاتفاق هو الشكل والسبيل الوحيد المتاح حاليا لإيقاف حرب الإبادة بشكل كامل. لا أعتقد أن هذا الأمر سيبقى مستمرا لفترة طويلة إذا استمر الاحتلال بهذا النسق. حاليا ستضغط قيادة المقاومة، ستضغط قيادة حركة حماس على الوسطاء للضغط على الطرف الأمريكي باعتباره الطرف الوحيد القادر على إلزام الاحتلال بتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار لمنع انهيار. لكن الخطير هو ما ورد في بيان بنيامين نتنياهو، هو برر هذا الاغتيال باعتباره جزءا من الاتفاق وجزءا من تحقيق أهداف الاتفاق عبر الادعاء بأن قيادي بحجم عز الدين الحداد هو من يعارض تطبيق بنود الاتفاق، يعارض استكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو من يوقف خطة نزع السلاح. هذا يعني أن بنيامين نتنياهو يريد أن يثبت نمطا عدوانيا مستمرا تحت سقف الاتفاق وليس فوقه، بما يضمن فيها أن يتجنب أي ضغط أمريكي. ويبدو أن الولايات المتحدة توفر الغطاء الكامل لمثل هذه الاغتيالات، وهذا يعني أن المقاومة تحتاج لأدوات ووسائل ضغط أكثر جدية وأكثر يعني فعالية على الطرف الأمريكي ليعود ليراجع حساباته بأن هذا الاتفاق لن يصمد إذا استمر بهذا الشكل، لأن المقاومة دخلت هذا الاتفاق تحت عنوان واحد إنهاء المعاناة. لكن إذا تحول الاتفاق إلى شكل مستمر من أشكال العدوان، سيعني هذا الحاجة إلى تغيير كل النمط التفاوضي وتغيير محددات الموقف السياسي للمقاومة.
3: كيف يمكن تغيير محددات النمط السياسي لعملية التفاوض التي تنتهجها المقاومة؟ كنت ذكرت بأن حماس ممكن أن تمارس نوع من الضغوط على الإدارة الأمريكية طبعا عبر الوسطاء. ما الأوراق التي تملكها حماس لممارسة هذا الضغط عبر الوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار إذا كان هناك توافق بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل على ضرورة نزع سلاح الحركة؟
2: يعني هناك تجربة سابقة فيما يتعلق بالضغط على الإدارة الأمريكية، حينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته كان هناك يعني إمكانية لإحداث تأثيرات عبر حشد موقف إقليمي يضغط على الإدارة الأمريكية، وهذا نجح بشكل مبدئي في موضوع القوة الدولية. عندما أراد الاحتلال أن تكون القوة الدولية هي قوة لنزع السلاح، ضغطت المقاومة عبر الوسطاء وشكلت موقف إقليمي نجح في تحويل هذه القوة إلى قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي عمد الاحتلال لتجنيد دخول هذه القوة إلى قطاع غزة. أعتقد أن هناك حاجة لبلورة مثل هذا الموقف. هناك لدى الوسطاء مواقف متعددة ومختلفة من موضوع مقاربة نزع السلاح، لكن على الأقل المقترح التسييري الذي قدمه الوسيط المصري بهدف جسر الفجوة ما بين مطالب المقاومة وبين خطة ميلادينوف، يعني كان فيه نوعا ما أرضية يمكن النقاش ويمكن البناء عليها، لكن هناك تساؤل مهم وعلامات استفهام مهمة حول الدور الذي يقوم به ميلادينوف. كلما حظي يعني بورقة وتعديلات يمكن أن تكون مقبولة للمقاومة، عاد برد سلبي بعد أن يتشاور مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أصبح ناقلا للموقف الإسرائيلي. وأعتقد أن أول المواقف التي يمكن أن تتخذها المقاومة بأن ميلادينوف بالنسبة لها شخص غير مرغوب به، وأن ميلادينوف فتى يمثل يعني غطاء لعدوان الاحتلال، وأن ميلادينوف مهد لمثل هذا العدوان. يمكن لخطوة مشابهة أن تشكل ضغطا حقيقيا على مجلس السلام. بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة لمخاطبة الدول التي قبلت أن تكون جزءا من مجلس السلام حتى لا يكون مجلس السلام رهينة للموقف الأمريكي فقط الذي بات يعني يتبنى وشريك للاحتلال في هذه الموجة العدوانية وربما تصاعد الموجة العدوانية في المستقبل. وبالتالي هناك حاجة لرفع الصوت أكثر من الدول الإقليمية المنخرطة خصوصا الدول العربية والإسلامية تجاه إعادة تصويب بوصلة هذا الاتفاق ليكون اتفاقا حقيقيا لوقف إطلاق النار. طول خطوات هذه البوصلة هي تثبيت فكرة المرحلة الأولى والتزامات الاحتلال للبروتوكول الإنساني ودخول اللجنة الإدارية لقطاع غزة وإنهاء فكرة أن حماس ما زالت تحكم القطاع بالمعنى الواسع وهو ما يتيح للاحتلال اتخاذ عقوبات جماعية ضد قطاع غزة.
3: طيب أنت تشير إلى أن الطرف الأمريكي والإسرائيلي يحاولان القفز على استحقاقات المرحلة الأولى والذهاب لإلزام حركة حماس بتسليم سلاحها، لكن كان هذا منذ البداية الشرط الإسرائيلي الأمريكي سيد أحمد. فلأي درجة هناك داخل البيت الفلسطيني مقاربة واضحة أكثر عقلانية لتعاطي مع هذا المأزق؟
2: الفلسطيني واضح بالموضوع السلاح ومن كافة التفاصيل. الموقف الفلسطيني يقول أن هذا الموضوع هو مرتبط بمسار سياسي واضح نحو دولة فلسطينية، وهذا بالمناسبة جزء من خطة ترامب وجزء من قرار مجلس الأمن. وبالتالي حصر النقاش وكأن الطرف الوحيد الذي مطلوب منه أن يقدم تنازلات في هذا الاتفاق هو الطرف الفلسطيني دون إلزام الاحتلال بأي تنازلات، أعتقد أنه هو المعضلة الرئيسية ليس الموقف الفلسطيني ومدى واقعيته. الموقف الفلسطيني جاهز ومنفتح على الكثير من المقاربات، وأعتقد أن قدم في القاهرة مرونة عالية جدا وغير مسبوقة في نقاش كل التفاصيل حتى في نقاش موضوع السلاح، لكن هذا يجب أن يرتبط بدرجة أساسية نحو فكرة أن هذا الاتفاق هل هو اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار أم اتفاق يعيد فيه الاحتلال العدوان وتشكيله دون أن يتحمل أي نتائج أو أي أثار بالمعنى السلبي. هنا الأساس أن المقاومة عندما قالت أنها جاهزة لمناقشة كل تفاصيل المرحلة الثانية لكن بشرط واحد وأساسي، تطبيق تفاصيل المرحلة الأولى. وحتى عندما جاء مستشار ووتكوف وشارك في اللقاء مع ميلادينوف وهدد الفصائل الفلسطينية باستئناف العدوان كان الرد عليه واضحا، الفصائل متمسكة بخطة ترامب لكن خطة ترامب وفق مراحلها الأساسية وليس وفق ما قدمه ميلادينوف وهو ما يشكل انقلاب على خطة ترامب ذاتها ومحاولة لحصر العنوان بعنوان نزع السلاح.
3: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد أطناني. نعود الآن مشاهدينا لمتابعة مراسم تشييع جثمان قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في مدينة غزة، لكن الآن معنا أحمد البطة من خان يونس لمتابعة مراسم التشييع، ردود الفعل وكل التفاصيل المرتبطة بحادثة الاغتيال. إليك أحمد.
1: سهام، في هذه اللحظات يوارى الثرى القائد العام الخامس لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي قضى في غارة إسرائيلية مع زوجته وابنته. صحيح أن كتائب القسام وحركة حماس حتى هذه الدقائق لم تنعه، لكن التشييع الجماهيري الواسع والذي أصبح تشييعا عاما عبر وسائل الإعلام قبل ساعة من الآن ابتدأت مراسمه كافيا للإعلان عن استشهاد هذا الرجل الذي قاد كتائب القسام خلفا لقائد أركان كتائب القسام محمد السنوار كما نعته الكتائب في تصريحات الناطق العسكري قبل أشهر من الآن، وهو أيضا القائد العام الثالث الذي يقضي خلال هذا العدوان ابتداء بمحمد الضيف الذي قضى في يوليو عام 2024، ثم بعد عام في مايو الماضي عام 25 قضى محمد السنوار، وفي ذات الشهر مايو لهذا العام عام 26 يقضي عز الدين الحداد مع زوجته وابنته. الرجل الذي قاد لواء غزة على مدار سنوات بعد ما يعرف بمعركة سيف القدس عام 21 خلفا لما كان يسمى التستري عماد باسم عيسى قائد لواء غزة الذي اغتيل أيضا في تلك المعركة، قاد الرجل كتائب القسام في لواء غزة وكان مسؤولا أو أحد مسؤولي عملية طوفان الأقصى باعتباره عضوا أساسيا في المجلس العسكري التأسيسي أيضا لكتائب القسام كونه أحد القادة التاريخيين للكتائب. طبيعة الحال كتائب القسام منذ انطلاقها في مطلع التسعينيات، كان قد قضى 5 من قادتها العامون، الأول ياسر النمروطي في يوليو عام 92، وللمفارقة في ذات الشهر عام 2002 قضى صلاح شحادة القائد الثاني لكتائب القسام، ثم في يوليو عام 24 محمد الضيف وصولا للسنوار وانتهاء بعز الدين الحداد. الواقع معقد لحركة حماس التي تعيش ملاحقة أمنية مستمرة وضغطا إسرائيليا مهولا حقيقة، ليس فقط باستهداف قيادتها وإنما أيضا باستهداف عناصر وقادة ميدانيين فاعلين. نتحدث عن أبرز الأسماء التي قضت خلال أشهر الهدنة بعد عقدها في أكتوبر لعام 25. نتحدث
0: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: برنامج نادي إنا كنا. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يسيطر على أكثر من 60% من مساحة القطاع، ويفرض واقع إنساني معقد على أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في مساحة ضيقة جدا. هو يغلق المعابر، يتحكم بما يدخل من بضائع، وحتى يتحكم ليس فقط بالكميات وإنما بالنوعية للمواد الغذائية. هناك أساسيات غذائية لا تدخل، مثلا كميات البيض، وهي مواد غذائية أساسية تستهلك بكميات كبيرة قبل الحرب، لا تدخل إلا بكميات قليلة، وهكذا كثير من الأصناف الأساسية التي يحتاجها الناس في قطاع غزة. بينما أيضا العدد الأكبر لما يدخل من المعابر من البضائع والمواد الغذائية هي لشاحنات البضائع وليست لشاحنات المساعدات. في أكثر أيام دخول الشاحنات لم يزد العدد عن 300 شاحنة، ونحن نتحدث في الاتفاق عن 600 شاحنة بالحد الأدنى مساعدات، وليس فقط بضائع للتجار. اليوم نتحدث عن ما لا يزيد عن 200 شاحنة، أكثر من نصف هذا العدد هو شاحنات تجارية، أي بضائع للتجار تباع بأسعار مرتفعة جدا للفلسطينيين وليست مساعدات توزع مجانا عبر المؤسسات الدولية. هذا فيما يتعلق بما يدخل إلى القطاع من مواد غذائية، عدا عن المنع الإسرائيلي لإدخال الخيام أو الكرفانات أو حتى بالحد الأدنى المواد الأساسية للبدء فعليا بمراحل دنيا من الإعمار أو مراحل بحدها الأدنى لإنشاء مآون مؤقتة للفلسطينيين، عدا عن منع إسرائيل إدخال الأدوات الأساسية للبنية التحتية، خطوط المياه، زيوت السيارات والمولدات، وهي أزمة أخرى ومعقدة أيضا. ونتحدث أيضا عن معبر رفح، الشريان الرئيسي لقطاع غزة لسفر الفلسطينيين. يحرم أكثر من 20,000 من المرضى والجرحى حتى اللحظة من السفر في ظل آلية فتح استعراضية إسرائيلية للمعبر، لا تخرج يوميا ما لا يزيد عن 50 مريضا والبقية هم من المرافقين. وأيضا هناك حديث عن ملف آخر للمسافرين بمبالغ مالية كبيرة جدا، تفاصيل هذا الملف لم تتضح حتى اللحظة، لكن نتحدث عن تعقيد إسرائيلي لعملية السفر، تعقيد في تقنين أعداد المسافرين وحتى العائدين، وفتح المعبر بما لا يزيد عن 3 أيام أسبوعيا، وباقي الأيام يغلق بحجج مختلفة، إجازات أسبوعية أو حتى أعياد إسرائيلية. بالتالي الفلسطيني هو يعيش في واقع معقد محاصر، وفي بيئة تكاد تصبح غير صالحة للعيش في ظل الخروقات الإسرائيلية الميدانية بمزيد من المجازر التي رأينا جزءا منها، جزءا بسيطا منها يوم أمس، أو حتى من خلال الواقع الإنساني الذي يفرض على كل جوانب الحياة المعيشية في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة نتحدث عن 870 شهيدا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أكثر من 2500 جريح، وأكثر من 770 شهيدا تم انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة، وهناك آلاف أيضا من الجثامين المفقودة التي لا يسمح الاحتلال بانتشالها، لأنه أيضا لا يسمح بإدخال المعدات الهندسية الثقيلة للبلديات والدفاع المدني.
4: شكرا لك أحمد البطاح، حدثتنا من خان يونس. إذن مشاهدينا، نحن مستمرون في متابعة ومواكبة مراسم تشييع جثمان قائد كتائب القسام في مدينة غزة عز الدين الحداد وزوجته وابنته بعد عملية اغتيال نفذتها إسرائيل في مدينة غزة بالأمس، وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين أيضا وإصابة آخرين. حتى الآن لا بيان رسمي من حركة حماس ولا تعليق من الناطقين باسم الحركة عسكريا، نحن في انتظار ورود المزيد من ردود الفعل من الجناح العسكري والسياسي لحركة حماس بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا نجاح عملية الاغتيال، وأيضا شاهدنا صور تشييع جثمانه رفقة أفراد من عائلته في مدينة غزة. استمر إذن في مواكبة هذا الخبر وتداعياته على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، وموقف الوسطاء، وأيضا تداعياته على المسار التفاوضي في وقت تشهد فيها الحركة ضغوط متزايدة فيما يتعلق بملف نزع وتسليم سلاح الجناح العسكري لحركة حماس. إذا نستمر في متابعة هذه الصور من قطاع غزة لمراسم تشييع جثمان قائد الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام عز الدين الحداد وزوجته وابنته في مدينة غزة بعد عملية اغتيال، عملية عسكرية إذن مزدوجة من قبل إسرائيل بالأمس على مبنى وشقة سكنية في مدينة غزة، وأيضا استهداف لسيارة كانت في المكان. إذن نستمر في هذه المواكبة الخبرية مشاهدينا لمراسم تشييع عز الدين الحداد القيادي في حركة حماس. إسرائيل تقول بأنها تمكنت من اغتيال آخر الأشخاص المسؤولين عن عملية 7 أكتوبر، بينما أشارت المؤسسة الأمنية وفق واينت في وقت سابق إلى أن عملية التتبع استمرت لأكثر من أسبوع من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لعز الدين الحداد، وانتظرت لحظة خروجه من الشقة في مدينة غزة، وعندما توفرت درجة اليقين الكاملة بحسب وصف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أعطيت الأوامر بتنفيذ الهجوم. أول من أعلن عن هذا الهجوم بالأمس كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس. إذن هذه مواكبة خبرية مشاهدينا لمراسم تشييع قائد كتائب القسام عز الدين الحداد وأفراد من عائلته. الصور تأتينا من مسجد شهداء الأقصى في قطاع غزة. كما ذكرنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس أعلنا في بيان مشترك بالأمس استهداف الحداد إثر غارة إسرائيلية على شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، هذا الحي الذي تعرض لسلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية والعمليات العسكرية طيلة حرب الإبادة، بينما ما زالت إسرائيل تقيم وتتوسع ضمن منطقة جغرافية كبيرة في قطاع غزة ضمن ما تسميه بالمنطقة العازلة. بنيامين نتنياهو كان قد أشار في تصريحات منذ أيام مشاهدينا إلى أن إسرائيل وسعت بالفعل هذه المنطقة العازلة في قطاع غزة من 53% إلى 60%، وذلك خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عبر الوسطاء برعاية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بنيامين نتنياهو إذن قال في هذه التصريحات بأن اليوم يتم السيطرة على 60% من مساحة المنطقة العازلة، لكن مستقبلا قد يتغير ذلك في ظل تهديدات من اليمين الإسرائيلي لقطاع غزة وتحريض على حركة حماس طيلة الأيام الماضية. إذن التوجه في إسرائيل إلى ربما الاستمرار في عمليات الاغتيال هذه والتي ترتبط أيضا بمعلومات يتم تداولها في الداخل الإسرائيلي عن أن هناك المزيد من قيادات حركة حماس العسكرية موجودة في قطاع غزة. الآن معنا إياد القرى الكاتب والباحث السياسي من قطاع غزة، أهلا بك معنا سيد إياد. تحدثنا بالأمس عن الرسائل من عملية الاغتيال، هل تصل الرسائل إلى حركة حماس؟ وكيف تتأثر، كيف يتأثر الجناح العسكري؟ يعني ما طبيعة الدور الذي يقوم به من الأساس في ظل وقف إطلاق النار؟
1: تتعامل حماس بشكل أمر متطلب قطع هذا. إسرائيل نحن نتحدث عن حالة حرب على مدار عامين ونصف في هذه المدة. إسرائيل وضعتهم على دائرة الاستهداف بشكل كامل ودائم، لذلك كان هذا أمر متوقع. التأثير سيكون محدود لأن الاحتياطات التي كانت تتخذها كتاب القسام باتجاه عدم إحداث فراغ عسكري خلال غياب هؤلاء الأشخاص حتى على المستوى السياسي، وهذا حدث في اغتيال رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وقبلها اغتيال إسماعيل هنية رئيس حركة حماس، محاولة اغتيال الدكتور خليل الحي رئيس حركة حماس في غزة أيضا خليفة السنوار في ذلك الوقت. اليوم نتحدث عن حالة من يمكن أن نسميها التأقلم أو
0: راديو الحرية
2: من 97.10 FM FM FM.
5: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية 97.10 FM.
1: تتخذ ذرائع هنا أو هناك مرتبطة بمثلاً ملف السلاح، وأنا والجميع يعرف ويدرك أنه هناك رؤية فلسطينية يتعلق بالتعامل مع معالجة ملف السلاح بعيداً عن الأشخاص، سواء كان حتى عن موقف كتاب القسام باعتباره موقف جماعي قدم بهذا الأمر، وتم تقديم رؤية وورقة مكتوبة لميلدينوف رئيس المجلس التنفيذي أو المدير التنفيذي لمجلس السلام حول عملية التفاوض وغير ذلك. لذلك لا يمكن أن لا يترك تأثير، لكن التأثير الحقيقي هو أن إسرائيل تراكم الانتهاكات في قطاع غزة بشكل فج وبشكل واضح وبشكل كبير، ومتوقع أن تتصاعد كما حدثت خلال الأسبوعين الأخيرين. لذلك إسرائيل تحاول أن توجد مبررات هنا أو هناك ترتبط بأنها هي يعني تقوم بهذا الدور باعتبار ما تروج إسرائيل حول عيد الدين الحداد معيق للذهاب إلى الاتفاق. هذا يناقض الواقع، يناقض الحقيقة فيما يتعلق بإدارة عملية التفاوض. لكن لا شك قلت أنه هذا تراكم هذه الانتهاكات بشكل أو بآخر هو يؤثر سلبا على هذا الموقف.
4: كيف يؤثر سلبا على الموقف؟
1: تراكم هذه الحالة يخلق جو سلبي في قطاع غزة تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل قتلت 850 فلسطيني خلال منذ أكتوبر الماضي حتى اليوم، تمارس عمليات القتل، لازالت لم تنسحب من مناطق واسعة من قطاع غزة تتجاوز 60%. كل هذه توجد حالة من الإحباط، وقد يكون في مرحلة ضغط على الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الاتفاق. نحن نتحدث عمليا على ألا اتفاق، إسرائيل لا تنفذ أي شيء من هذا الاتفاق، وأقرب إلى أن إمكانية الذهاب إلى انهيار الاتفاق في حال استمرار مثل هذه الحالة. لكن كما قلت ندرك أن هذا الأمر هذا جزء من الحالة الموجودة.
4: طيب، هل لدى غزة التي نعرفها الآن، غزة التي أنهكت جراء حرب الإبادة، القدرة على الرد على إسرائيل، وما فعالية الجناح العسكري لحركة حماس؟
1: هذا الأمر يدرك الجميع. بالمناسبة إسرائيل تحدثت عن هذا الأمر بشكل أو بآخر بغض النظر هل هناك قرار أو عدم قرار بالرد، لكن بتقدير كتاب القسام هي تستحضر أنه حتى لو كان قائد كتاب القسام هو جزء من الشعب الفلسطيني، من 850 فلسطيني قتلتهم إسرائيل، بمعنى أنه حينما يكون رد هو جزء من هذه الحالة مأخذ بالحسبان كل الخروقات الإسرائيلية. لكن بتقديري لن يكون هناك رد باعتبار أنه هو استهداف لقائد كتاب القسام بشكل أو بآخر، كما حدث قبل ذلك في اغتيال القائدين السابقين الضيف والسنوار. وهذا الأمر يرتبط بإدارة عملية التفاوض. لكن كما قلت أنا، الاحتلال الإسرائيلي أو إسرائيل توجد هذه الحالة لعدم التعاطي، لكن إذا ذهبت إلى مواجهة فعلية يمكن أن تذهب، حتى لو كانت اليوم مستنزفة السلاح ليس كما كان منذ 7 أكتوبر. نحن نتحدث عن حرب عامين ونصف، لكن إذا ما كان هناك قرار بالذهاب إلى مواجهة هنا سيكون تخلصت من هذا الاتفاق ويتحمل الوسطاء المسؤولية عن انهيار هذا الاتفاق وعدم إسرائيل بتنفيذه وعودة إسرائيل للإبادة كما كانت قبل شهر أكتوبر الماضي.
4: يعني كلمة قد تكون إسرائيل تخلصت من الاتفاق تشير سيد إياد إلى أن إسرائيل نوايا ربما لتوسيع احتلال قطاع غزة أو العودة للعمليات العسكرية؟
1: بتقدير إسرائيل من هذه هي تستفيد من هذه الحالة، هي تغتال ما تشاء بالطريقة التي تراها مناسبة وما يلف لها أي شخص من الأشخاص يتم استهدافه، عمليات توسعة في المنطقة لا تحتاج إلى بتقدير إلى عمل عسكري وتريد أن تحافظ بنفس الوقت على عدم الذهاب إلى الاحتكاك المباشر مع المقاومة لأنه حينها سيتأكد بشكل مباشر أن الهدف الإسرائيلي من كل ما تقوم به وهو إنهاء المقاومة لم يحدث وأنه يمكن المقاومة أن تعود بشكل أو بآخر في قطاع غزة حتى لو كانت بأدوات بسيطة لأنه حينها ستكون ظهرها إلى الحائط في هذه المواجهة مع الجيش الإسرائيلي وحينها لن يكون هناك مبررات إسرائيلية لعودة هذا القتال حتى لو كان يتعلق بما يسمونه ملف السلاح لأن الفصائل قدمت رؤية واضحة في هذا الأمر.
4: طيب حماس تتحدث دائما عن أن الاستحقاقات المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار لم تنفذ إسرائيليا، اسمح لي على سؤال، لكن لماذا التفاوض على موضوع السلاح إذا كان المرحلة الأولى لم تطبق إسرائيليا أو لم يتم الالتزام بها؟
1: بالمناسبة إسرائيل تريد أن تختصر التفاوض بقضية السلاح
4: صحيح.
1: وهذا غير صحيح، الرؤية التي قدمت لكل عملية التفاوض ما فيها ملف السلاح، لذلك حصر إسرائيل أنه الأمر مرتبط بعز الدين الحداد ومرتبط بملف السلاح هي دعاية إسرائيلية فقط لتبرير ما تقوم به من جرائم وعدم الالتزام بهذا الاتفاق، لكن الاتفاق متكامل يرتبط بنشر قوات الاستقرار الدولية، مرتبط باللجنة الإدارية في قطاع غزة، مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي في قطاع غزة، نحن نتحدث عن مجموعة واحدة متكاملة وليس عن جزء فقط من هذه الحالة.
4: شكرا لك إياد القرع الكاتب والباحث السياسي، حدثتنا من قطاع غزة. الآن نشير لهذه الأخبار العاجلة نقلا عن رئيس الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول سنكشف لاحقا عن آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز على طول مسار محدد. يضيف رئيس الأمن القومي في البرلمان الإيراني الآلية الجديدة ستستفيد منها السفن التجارية والأطراف المتعاونة معنا. يضيف أيضا سنحصل الرسوم مقابل الخدمات المتخصصة بموجب الآلية الجديدة في مضيق هرمز، وبأنه سيظل هذا المسار مغلقا بالنسبة للمشاركين في مشروع

0: التي لم تستهدف خلال حرب الأربعين يوما. إذا السلسلة من الردود الإيرانية فيما يبدو بأنها استعدادات للتعامل مع أي تصعيد أمريكي في الساعات أو الأيام المقبلة، لكن التركيز أيضا على مستقبل مضيق هرمز. نتابع تفاصيل هذه التصريحات مع زميلنا في طهران ياسر مسعود. تفضل ياسر.
1: بالفعل سهام، كان هناك أكثر من تصريح أو مصدر تناقلته وكالات الأنباء الإيرانية. دعيني أبدأ من مضيق هرمز، بالإضافة إلى ما جاء على لسان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن طهران تريد تفعيل آليات لمراقبة ورصد عبور السفن من أجل توفير معلومات لديها كتؤمن هذا المسار من أي تهديد ربما للمصالح القومية الإيرانية، على اعتبار أن طهران تقول بأن القيود التي فرضت على هذا المضيق منذ اندلاع الحرب هي جاءت في سياق الرد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي استغل هذه المياه في استهداف الأراضي الإيرانية. في ذات الوقت أيضا يجري التأكيد وتحديدا من قبل الرئيس الإيراني على أن هذه الآليات سيتم تنفيذها بمراعاة القوانين الدولية من أجل المرور الآمن والسلم وتحقيق السلم للملاحة على حد تعبيره. بالإضافة إلى هذا الكلام، وكما ذكرت، كان هناك تصريحات من رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتحدث على أنه هناك تحرك إيراني على هذا الصعيد، بالإضافة إلى المساحة التشريعية والقانونية التي كنا قد تحدثنا عنها في مداخلات سابقة سهام. أيضا كان هناك ما نقلته وكالة أنباء فارس تحديدا عن وزارة الاقتصاد بأن هناك مشروع خطة يدرس على طاولة وزارة الاقتصاد من أجل أن يكون هناك مشروع لمضيق هرمز بشكل مدنية، وأن يخرج عن مساحة الرسوم كمسمى بالأساس إلى خدمات تأمين يجب أن يتم منحها للجانب الإيراني على هذا الصعيد، وبالتالي بشكل أن يتم التعاطي معها بعد مرحلة الحرب وأن تكون مقبولة لدى الدول الإقليمية على حد تعبير وكالة أنباء فارس. أما فيما يتعلق بالشق الآخر والمصادر التي نقلتها وكالة أنباء نور نيوز عن مصدر عسكري بأن الرد الإيراني جاهز وإيران على أتم استعداداتها، والكلام هنا تحديدا سهام يأتي عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترحات الإيرانية ووضع خيار احتمالية أن يكون هناك هجوم مباغت تحديدا يستهدف البنى التحتية الإيرانية على صعيد الجسور أو منشآت الطاقة الإيرانية. ما يجري التأكيد عليه من قبل المصدر العسكري لوكالة أنباء نور نيوز بأن هذه المرة وجهت الإبلاغات وأصدرت الأوامر من الجهات العليا إلى كل الوحدات التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وعندما نتحدث عن القوات المسلحة الإيرانية عن الحرس الثوري والجيش الإيراني وأصدرت لهم الأوامر بشكل أن يكون هناك رد فوري وكثيف وبوابل من النيران على حد تعبيره للأهداف التي لم يتم استهدافها خلال حرب الأربعين يوما. وبذات الوقت يجري التأكيد على أن تم اتخاذ كافة الإجراءات على صعيد التوقيت. نعم. نتحدث على التوقيت الموسم، وأيضا يتم اتخاذ الخطة فيما يتعلق بالنقاط الحساسة التي ربما تزيد من الضغط على الجانب الأمريكي خاصة وتكون في موسم الصيف.
0: شكرا لك ياسر مسعود، حدثنا من طهران.
2: راديو الحرية 97.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.

0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
4: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية 92.7
2: أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على الناخبين في الدائرة ويجعل الحرب عاملا مباشرا في قرار التصويت، كما أن انقسام القاعدة الجمهورية بات واضحا بين من يدعم الحرب ومن يعارضها بسبب تكلفتها الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد تأثير لجان الضغط المؤيدة لإسرائيل. وختمت بأن الحملات الانتخابية أصبحت من الأكثر كلفة في تاريخ الولاية، بما يعكس تحول السباق إلى اختبار للولاء الحزبي أكثر من كونه نقاشاً حول السياسة الخارجية. في موقع انترسبت الأمريكي ناقش تقرير لجيسيكا واشنطن ونيك تيرس ونوا هورفيتس الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب التي أطلقتها إدارة ترامب، وأن واشنطن وسعت تعريف الإرهاب ليشمل جماعات يسارية وناشطين مناهضين للفاشية ومؤيدين لقضايا اجتماعية، واضعة إياهم إلى جانب تنظيم الدولة والقاعدة وعصابات المخدرات. وأوضحوا أن الوثيقة التي أشرف عليها سيباستيان غوركا مستشار البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب تمنح الإدارة غطاء سياسيا وقانونيا لتوسيع الضربات العسكرية الخارجية وتبرير استهداف الخصوم داخليا تحت شعار الأمن القومي. في المقابل دافع مسؤولون في إدارة ترامب عن الاستراتيجية باعتبارها ضرورة لمواجهة التطرف العنيف ووقف ما وصفوه بتسييس سياسات مكافحة الإرهاب ضد المحافظين، وختموا بأن الاستراتيجية تعكس انتقال إدارة ترامب من الحرب التقليدية على الإرهاب إلى توظيفها أداة سياسية وأمنية لإعادة رسم حدود المعارضة داخل الولايات المتحدة.

0: فعجديد من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، من التصعيد المستمر في لبنان رغم الإعلان عن تمديد الهدنة 45 يوما، في المفاوضات أيضا بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن بالتزامن مع تصعيد آخر يشهده قطاع غزة وتشييع قائد كتائب القسام عز الدين الحداد، حيث وحديث أيضا إيران عن آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز. تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي في مراكز الأحداث من مدينة غزة إسلام بدر، من القدس عبد القادر عبد الحليم، من إبل السقي جنوب لبنان رامز القاضي، من طهران ياسر مسعود، من بغداد منى ظاهر، من اسطنبول عدنان جان، من كييف إياد السيتية. أهلا بكم مراسلينا جميعا، ونبدأ ب الحدث الأخير وعملية التشييع التي تجري في قطاع غزة اليوم للقيادي في كتائب القسام وقائد كتائب القسام في مدينة غزة عز الدين الحداد. وأبدأ معك من مدينة غزة إسلام بدر لنقف معك على عملية التشييع هذه، التبعات المحتملة حتى اللحظة لهذا الاستهداف، وأيضا استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ومزيد من الشهداء والجرحى.
1: نعم رولا، قبل قليل تو فقط عدت من تشييع الشهيد عز الدين الحداد في مدينة غزة. جماهير غفيرة من الفلسطينيين شاركوا في عملية التشييع، كانوا غاضبين، قاموا بإطلاق النار في الهواء والهتاف لكتائب القسام ولفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى. التشييع بدأ من مسجد في وسط مدينة غزة بالقرب من النقطة التي استشهد فيها عز الدين الحداد في شارع الوحدة، هو مسجد شهداء الأقصى، وهناك ألقيت عدد من الكلمات، بينها كلمة لمسؤول محلي في حركة حماس نعى فيها عز الدين الحداد وأكد المضي والمسيرة على دربه، وكانت هناك كلمات أخرى لشخصيات ومسؤولين من الأقارب، أقارب العائلة، وأيضا مسؤولين فلسطينيين، إضافة إلى الانتقال بعد ذلك لتشييعه إلى مثواه الأخير في مقبرة الشيخ رضوان في مدينة غزة. جماهير غفيرة في الحقيقة شاركت في عملية التشييع رغم عدم وجود دعوة رسمية من حركة حماس لعملية التشييع، يبدو للاعتبارات الأمنية في ظل استمرار الاغتيالات الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين وللشخصيات الفلسطينية. لكن أيضا أشير إلى أن التشييع لم يكن فقط لعز الدين الحداد، لكن أيضا لزوجته وابنته اللتان كانتا معه لحظة عملية الاغتيال. بالرجوع إلى الخلف قليلا، يوم أمس عندما تمت عملية الاغتيال بالتوقيت المحلي هنا تقريبا مغرب يوم أمس، كان هناك عملية اغتيال مركبة، قصف للشقة السكنية التي تعتقد إسرائيل أو تقول بأن عز الدين الحداد كان فيها، ثم قصف بعد أقل من 10 دقائق لسيارة من نوع سكودا بيضاء اللون في شارع الوحدة. ووفقا لما وصلنا إليه من الأقارب والعائلة، فإن الشهيد عز الدين الحداد لم يكن أساسا في الشقة المستهدفة، إنما كان في السيارة المدنية التي استهدفت، كان بصحبته زوجته وابنته، لم يكن أيضا في الشقة لحظة الاستهداف، ولكن الجيش الإسرائيلي يبدو أن لديه معلومات غير مكتملة فقام باستهدافين مركبين أو متتاليين لضمان نجاح عملية الاغتيال. بالمحصلة الجثمان الذي تم نقله إلى مستشفى شفاء لعز الدين الحداد كان جثمانا مقطعا بالكامل بفعل شدة الغارة الإسرائيلية، وبالكاد استطاع ذووه التعرف على جثمانه. بطبيعة الحال التبعات الميدانية لعملية الاغتيال هذه جانب، ولكن أيضا الجانب السياسي لعملية الاغتيال مهمة. التبعات الميدانية مرتبطة بوصف الرجل مسؤولا للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، ولكن أيضا هو ليس فقط مسؤول ميداني إنما مشارك أساسي في عملية صناعة القرار السياسي لحركة حماس، إن كان في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم في أكتوبر العام الماضي، أو في الرد على الطروحات الخاصة بالانتقال للمرحلة الثانية. حركة حماس تطالب بشكل واضح قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية بإلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، وتتنصل منه إسرائيل فيما تقول إسرائيل إنه يجب العمل على نزع السلاح أولاً قبل الانسحاب وإدخال المساعدات وغير ذلك من تفاصيل المرحلة الأولى.
0: طيب، إضافة إلى ذلك، لو تحدثنا إسلام أكثر عن تداعيات هذه العملية، الأهداف الإسرائيلية المحتملة، الاختراقات والميليشيات العميلة التابعة لإسرائيل في هذه الحالة، كيف يتم التعامل معها، هل يجري يعني هل هناك عملية تحقيقات تجري لمعرفة بالضبط كيف توصلت إسرائيل يعني العناوين الأماكن وعمليات الاغتيال؟
1: حركة حماس وتحديدا الجناح العسكري هو تنظيم سري، ربما قبل اندلاع هذه الحرب المدمرة والتي قلبت كل الموازين كان هناك نوع من المسير أو التوجه نحو علانية التنظيم بإعلان هيكلياته وبعض تفاصيله، ولكن خلال هذه الحرب ويبدو أن ذلك سيستمر خلال المرحلة القادمة، حركة حماس عادت إلى اعتبار أن كل هذه التفاصيل هي تفاصيل أمنية وسرية. دعيني أشير مثلا إلى أن عز الدين الحداد لم يعلن عن تسميته مسؤولا عسكريا عن حركة حماس، بمعنى أن الحركة أو كتاب القسام لم تقم بالإعلان عنه كمسؤول رسمي لها ونهائي، وذلك رغم أنه من المعلوم ضمنا أنه يشغل هذا المنصب خصوصا بعد اغتيال القائد الذي سبقه محمد السنوار. وبالتالي حركة حماس لا تعلن أسماء المسؤولين تحديدا العسكريين والأمنيين فيها، وأيضا عمليات التحقيق التي تتبع أي عملية اغتيال أو أي خرق أمني أو غير ذلك لا يتم الإعلان عنها، لأنه فعليا حركة حماس لا زالت تعمل وفق نظام الطوارئ المرتبط بأن الحرب لا زالت مستعرة هنا في قطاع غزة، ونظام الطوارئ وفقا لمصادر في حركة حماس يقضي بعدم إعلان أي من التفاصيل، حتى بين الشواهد أو المؤشرات على ذلك رولا أن الإعلانات عن عمليات الاغتيال تتأخر. دعيني أذكر أن عملية اغتيال محمد الضيف القائد الكبير في حركة حماس وكتائب القسام تأخرت عدة أشهر قبل أن تعلن حركة حماس في يناير العام الماضي عن اغتياله أي بعد أشهر. كذلك الحال في حالة الناطق الرسمي باسم حركة حماس أبو عبيدة الذي اغتيل قبل أشهر تقريبا في أغسطس العام الماضي أعلنت عن اغتياله قبل أسابيع قليلة، وبالتالي عملية الإعلان عن عملية الاغتيال تأخذ وقتا. حركة حماس تتعامل مع هذه الملفات باعتبارها ملفات خطيرة وذات بعد أمني، وبأن إسرائيل تترصد كل شاردة وواردة، وبالتالي لدى حركة حماس تحفظات أمنية حول ما تعلنه فيما في هذا الموضوع. عموما رولا كنت قد رصدت جزءا من عملية التشييع الجماهيرية التي تمت لجثمان عز الدين الحداد وزوجته وابنته ووثقت هذه المشاهد. هذه جنازة تشييع القائد العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد الذي اغتالته إسرائيل يوم أمس. جماهير غفيرة من الفلسطينيين تشارك في عملية التشييع ليس فقط للحداد لكن أيضا لزوجته وابنته اللتين استشهدتا معه في هذه الغارة، إضافة إلى 4 آخرين من الفلسطينيين. الغارة الإسرائيلية جاءت مركبة حيث تم استهداف عمارة سكنية ثم بعد ذلك تم استهداف سيارة. أجواء غاضبة، يهتف الفلسطينيون هنا بضرورة الثأر لجثامين الشهداء، غاضبين بسبب استمرار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. فخلال فترة وقف إطلاق النار قتلت إسرائيل أكثر من 860 فلسطينيا، عز الدين الحداد أحدهم. الرجل هو المسؤول العسكري عن كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. إسرائيل بررت اغتياله بالقول إنه قام بخرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، ولكن المؤشرات على الأرض تقول إن إسرائيل وبشكل يومي تقوم بخرق هذا الاتفاق. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة. السؤال الآن رولا هو أو السؤال تحديدا، من سيخلف عز الدين الحداد؟ هذا السؤال المهم الآن على مستوى حركة حماس. باغتيال عز الدين الحداد يكون 13 من أصل 15 عضوا للمجلس العسكري لكتاب القسام بتشكيلته ما قبل بداية هذه الحرب على قطاع غزة. المتبقيان اثنان وفقا لمصادر في حركة حماس هما محمد عودة مسؤول جهاز الاستخبارات العسكرية في كتاب القسام وعماد عقل مسؤول الجبهة الداخلية. مرة أخرى حركة حماس ليست بصدد الإعلان عن تسمية المسؤول الجديد لكتائب القسام، ولكن وبناء على عمليات الاغتيال المتعاقبة يبدو أن أثر عمليات الاغتيال في الإجهاز على الجهاز العسكري لحركة حماس أو حتى السياسي والأمني والإعلامي لا تبدو قادرة على تحقيق الأهداف الإسرائيلية.
0: نعم، شكرا لك من غزة إسلام بدر مراسل التلفزيون العربي. ولنرى من القدس معك عبد القادر عبد الحليم الأهداف الإسرائيلية من وراء هذه الاغتيالات.
2: رولا، الأهداف الإسرائيلية تتمثل أولا بفرض رسالة إسرائيلية واضحة، وهي أن سياسة الاغتيالات وكذلك اليد الطولة لإسرائيل وحرية تحرك الجيش الإسرائيلي وعملياته العسكرية حتى أثناء وقف إطلاق النار، إذا ما توفرت أهداف ذات قيمة استخباراتية عالية فيتم فورا اللجوء إلى تنفيذ هذه الاغتيالات، وهذا يجري أيضا بتوافق مع الولايات المتحدة. هذا ما تحدثت به المصادر الإسرائيلية أمس عقب تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي هذا الاغتيال. تحدثت المصادر الإسرائيلية عن ثلاث طائرات حربية نفذت الاغتيال عن طريق أو من خلال استهداف هذه الشقة السكنية، إضافة إلى المركبة، إلى جانب مسيرات إسرائيلية أيضا لعبت دورا في تنفيذ الاغتيال. وعن أنه الاغتيال الأهم نتيجة أن عز الدين الحداد هو كما ذكر إسلام من بين القادة الأواخر ضمن المجلس العسكري لكتائب عز الدين القسام بتشكيلته التي كانت معلنة قبل السابع من أكتوبر. يتحدث الجانب الإسرائيلي أيضا عن بقاء شخصيتين، محمد عودي رئيس شعبة الاستخبارات في الحركة، وكذلك عماد عقل رئيس ما يوصف إسرائيليا بهيئة الأركان للجبهة الداخلية في كتائب عز الدين القسام. بالتالي يتحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على سبيل المثال عن إغلاق دائرة على حد تعبيره فيما يتعلق بمنفذي السابع من أكتوبر، المخططين من وراء السابع من أكتوبر، ويتحدث عن إغلاق هذه الدائرة. وتحدثت إسرائيل عن دور مباشر لعز الدين الحداد ليس فقط مؤخرا عقب توليه قيادة الجناح.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM FM.
3: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM FM
2: عن مؤشرات ترجح نجاح الاغتيال ليعلن.
0: وفي بلدة أنصار الجنوبية استهدفت غارة إسرائيلية منزلا ما أدى لدمار واسع في المنطقة المحيطة به. وللمزيد ينضم إلينا من قبل السقي جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بك رامز. إضافة إلى الانتهاكات المستمرة والخروقات للهدنة المجددة 45 يوما التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، لو تعطينا يعني نبذة وتذكرنا بالحال الآن في الجنوب، المساحات الأراضي التي قدمتها إسرائيل وأوامر الإخلاء الجديدة التي تصدرها في شمال الليطاني.
6: رولا، عمليا هذه الهدنة التي مددت بالأمس للمرة الثالثة لم تحدث أي تغيير على أرض الواقع في الجنوب لجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ صبيحة هذا اليوم. لم تطل ساعات الاختبار لجدية هذه الهدنة هذه المرة، إذ سارع جيش الاحتلال إلى تجديد هذه الإنذارات لتسع بلدات جديدة، جزء منها في قضاء صيدا، وبالتالي واضح النية الإسرائيلية بتوسعة رقعة هذه الإخلاءات. أما بالنسبة إلى المساحة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي فنحن نتحدث عن مساحة تصل إلى قرابة 600 كيلومتر مربع، نتحدث بشريط حدودي طويل يقرب إلى 100 كيلومتر من أقصى القطاع الغربي في بلدة البياضة وصولا إلى مدينة لخيام في القطاع الشرقي مرورا بمدينة بنت جبيل. ويتراوح عمق هذه المساحة أو عمق هذه المساحة الفاصلة ما بين الحدود والمنطقة التي تموضع بها الجيش الإسرائيلي من 0 إلى 10 كيلومترات في بعض المناطق كالبلدة البياضة. لكن الجيش الإسرائيلي وخلال فترة الهدنة لم يكتفي بهذا الأمر بل ضاعف هذه المساحة من خلال السيطرة بالنار. بدأ الجيش الإسرائيلي رولا في مرحلة الهدنة التي تجددت بالأمس لخمسة وأربعين يوما كرجل مكبل الأقدام لكن طليق اليدين من خلال هذه المسيرات والمقاتلات الحربية، وبالتالي يمكن القول أنه ضاعف هذه المساحة من حيث الإخلاءات والتدمير من خلال المقاتلات الحربية الإسرائيلية. لم نعد نتحدث فقط عن مساحة جنوب الليطاني أو منطقة الخط الأصفر، بل تجاوز ذلك بعشرات الكيلومترات وصولا إلى أقليم التفاح ومنطقة الريحان، حيث أخلى مثلا سجد وبلدة الريحان، وصولا أيضا إلى منطقة البقاع الغربي الذي أخلى فيها أيضا عدد من البلدات في الأيام الماضية. إضافة أيضا إلى هشاشة هذه الهدنة، يمكن الاستدلال على أرقام إضافية لجهة تدمير المباني. المركز العلمي للبحوث تحدث عن تدمير بشكل جزئي أو كلي أكثر من 11,000 منزل، وكذلك عن قتل إسرائيل أكثر من 400 شخص خلال هذه الهدنة، وللأسف عداد الضحايا مرتفع. بالأمس كان هناك استمرار لهذه الغارات وارتفاع عداد الضحايا، في حروف كان هناك 6 شهداء. أيضا تجددت الإنذارات لمدينة مهمة كمدينة صور في اللحظات الأخيرة لهذه المحادثات في العاصمة الأمريكية واشنطن، ومن هناك بدأت المؤشرات أن إسرائيل واضح رولا تحاول تكريس ما قامت به عند اللحظة الأولى للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 17 من نيسان أبريل الماضي، لجهة تكريس فصل المسارات الثلاثة. أولا فصل لبنان على المسار التفاوضي آنذاك، وكذلك فصل بين حزب الله والدولة اللبنانية، وفصل الجنوب عن باقي المناطق اللبنانية. هذا ما حصل تماما عند انتهاء المحادثات بالأمس. واضح أن إسرائيل تحاول الفصل ما بين الدولة اللبنانية وقتال حزب الله، وما بين تحييد بيروت والضاحية بضغط أمريكي والجنوب اللبناني. كان هناك منذ صبيحة هذا اليوم عشرات الغارات لهذه البلدات التي أنذرت، في قضاء صيدا، في قضاء صور كان هناك غارات، على الحنية، دير قانون، راس العين، في النبطية كان هناك غارات، على يحمر، الشقيف، وكذلك على حبوش. وبالتالي واضح أن الجيش الإسرائيلي سارع منذ اللحظات الأولى لهذا اليوم لتكريس هذا الأمر وما يدعيه، حرية الحركة عسكريا واستهداف بنى عسكرية لحزب الله. من جانبه حزب الله أعلن عن عملية حتى هذه اللحظة استهدف بمحلقة انقضاضية تجمعات لجيش الاحتلال في مدينة الخيام. فيما الساعات 24 الماضية كان هناك معدل مرتفع لحزب بالله، وأيضا من خلال هذه المحلقات الانقضاضية التي تؤرق الجيش الإسرائيلي على طول هذه المساحة التي كنا نتحدث عنها بالقرى والبلدات من البياضة وصولا إلى دير سريان ومرورا بمن تجبيل وبدلافت. بالأمس أيضا تجاوز هذه المحلقات الحدود لتشمل ثكنة ليمان بسرب من المسيرات، وأيضا اللواء 300 وكذلك كريات شمونة. هذا على المستوى الميداني. أما على المستوى السياسي فنحن بتنا رولا إزاء مسارين اثنين بعد هذه المحادثات التي انتهت بالأمس. أولا الإعلان عن فتح مسار أمني واجتماعات بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي في 29 من أيار مايو في العاصمة الأمريكية واشنطن. سيناقش هذا المسار الأمور التقنية لجهة الانسحاب وترسيم الحدود وغيرها، فيما المسار السياسي سيستكمل المفاوضات في 2 و3 من حزيران يونيو المقبل. وتعول الدولة اللبنانية على الرغم من الانتقادات الكبيرة على هذا المسار لأنها تعتبر لا أفق عسكري لحل هذا الصراع، ومن خلال هذه المفاوضات قد تصل إلى السيادة اللبنانية وضمان السيادة اللبنانية كما جاء في البيان التفصيلي بالأمس للوفد المفاوض، والحفاظ كما قالت على كرامة وسيادة لبنان. إضافة إلى ذلك حصل أو كان هناك انتقاد كبير نظرا إلى أن الحكومة اللبنانية لم تحصل على المسعى بمسألة تثبيت وقف إطلاق النار، ومنذ اللحظة الأولى استمرت هذه الخروقات الإسرائيلية، وواضح أن حزب الله سيتعامل معها كما تعامل مع الهدنة عندما كانت في 17 من نيسان أبريل الماضي.
0: نعم، شكرا لك. من قبل السقي جنوب لبنان رامز القاضي. ونتابع هذه المظاهرة في العاصمة البريطانية لندن لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. إذن هذه الصور التي تأتينا مباشرة من لندن التي تشهد مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن كما ذكرنا أحياء لذكرى النكبة الفلسطينية 78. حيث تأتي ذكرى النكبة هذا العام في ظل أجواء يراها كثيرون من الأكثر قتامة منذ سنوات، بسبب الحرب المستمرة على غزة والتصعيد الذي يجري في الضفة الغربية.

0: كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن مهمة سرية نفذتها وكالة الأونروا لإنقاذ ملايين الوثائق المتعلقة بتاريخ اللاجئين الفلسطينيين ونقلها بعيداً عن مناطق الخطر. العملية شملت نقل الوثائق من غزة والقدس الشرقية إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث جرى رقمنتها لصون الذاكرة الجماعية الفلسطينية من الاندثار.
1: عملية سرية وصفتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأنها الأهم منذ بدء الحرب على غزة. الأونروا وفي ذكرى النكبة 78 أعلنت نجاح تهريب ملايين الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين من غزة والقدس إلى العاصمة الأردنية عمان. عملية استغرقت 10 أشهر تحت قصف إسرائيلي ومخاوف من ضياع أو مصادرة الأرشيف الذي يوثق نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948. الأرشيف لا يضم بطاقات تسجيل اللاجئين الأولى فحسب، بل يشمل كذلك شهادات ميلاد وزواج ووفاة مرت عبر أجيال فلسطينية متعاقبة. وثائق تدونها الأونروا وتكشفها الجارديان البريطانية تعتبر الدليل الوحيد لمئات الفلسطينيين الذين هجروا من مدنهم وقراهم. عملية نقل هذه الوثائق لم تكن بالسهلة، فبحسب الجارديان نقل موظفو الأونروا الوثائق تحت قصف إسرائيلي من مدينة غزة إلى قلب شاحنة صغيرة لتنتقل عبر معبر رفح، ومن ثم تدريجيا إلى مصر لتحلق بعدها جوا على متن طائرة عسكرية أردنية كانت تنقل المساعدات إلى القطاع. أما عملية نقل الوثائق من القدس فكانت معقدة ولكن بطريقة مختلفة. فرغم منع الاحتلال عمل الأونروا في الأراضي المحتلة وتصاعد هجمات المستوطنين، فإن الأوراق تمكنت من عبور جسر الملك حسين في عمان، وهناك يعمل أكثر من 50 موظفا على رقمنة الوثائق يدويا لحفظ ذاكرة اللجوء الفلسطيني لمنح كل لاجئ في المستقبل شجرة عائلته ووثائقه الأصلية. الهدف من كل ذلك هو حفظ الرواية الفلسطينية وتجنب سيناريو ما حدث عام 1982 حين استولى الجيش الإسرائيلي على أرشيف منظمة التحرير في بيروت، فكل ورقة أو وثيقة رواية شعب كامل.
2: مش هذه بس، في وثائق من تركيا.
0: كشفت إيران عن خطة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على سفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن الآلية ستكشف قريبا، موضحا أن الرسوم ستحصل مقابل خدمات متخصصة للسفن والأطراف المتعاونة مع إيران فقط، فيما سيبقى المسار مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكية. في المواقف السياسية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يتطلب أن يتخلى الجميع عن حساباتهم قصيرة الأجل. وردا على سؤال بشأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال أردوغان إن من الضروري تحييد استفزازات إسرائيل ثم بناء سلام حقيقي، لأن هذه الاستفزازات من أهم العوامل التي أدت إلى الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط. وتابع أنه إذا كان الاستقرار الدائم مرغوبا في المنطقة فعلى الجميع أن يتخلوا عن حساباتهم والدفاع عن حقوق مواطنيها لا عن حقوق الجهات الخارجية. كما توقع الرئيس التركي أن يتخذ حلف شمال الأطلسي في قمته بأنقرة في يوليو المقبل قرارات مهمة بشأن مستقبل الحلف والشكل المستقبلي لهيكل الأمن العالمية. وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، وكذلك من اسطنبول عدنان جان. أهلا بكما. أبدأ من طهران معك ياسر مسعود، والحديث الآن بدأ يتبلور ويتضح حول المخطط الإيراني لطريقة وآلية إدارة مضيق هرمز.
3: بالفعل رولا، هذا ما بدا واضحا، ويمكن القول بأن الإعلانات الإيرانية التي أو التصريحات التي أشارت بوضوح وكشفت عن خطة طهران وآلياتها لإدارة مضيق هرمز بدأت تتضح من خلال بعد أسابيع من دراسة هذا الملف على طاولة البرلمان، على طاولة المؤسسات المعنية على صعيد الملاحة، وكذلك على صعيد تقنين هذا الملف، وأيضا في مساحته السياسية. هناك عدة زوايا وهناك عدة مؤسسات درست هذا المشروع الذي لم يكشف منه إلا ما جاء من قبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، وجاء هذا الكلام في تغريدة له، والواضح أن هناك العديد من التفاصيل والجزئيات التي لابد أن يتم الكشف عنها ربما خلال الأيام القادمة. ولكن هنا أود الإشارة وفقا لقراءة مراقبين بأن الكلام الإيراني الآن وتوضيح شاكلة الموقف الإيراني على صعيد مضيق هرمز وإدارتها هي تأتي محاولة لطمأنة الدول الإقليمية وكذلك على الصعيد الدولي في ظل التواصل الكثيف والمتعلق بحلحلة هذه الأزمة، ولا تريد طهران أن تشكل عقبة كما يبدو. ووفقا لمراقبين ما يأتي التركيز عليه كما ذكرت رولا أن هذا المضيق سيبقى مغلقا أمام الدول التي شاركت والتي ستشارك ولا تزال تشارك في مشروع الحرية الذي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا سيبقى في المقابل فهو مفتوح أمام الدول المتعاونة مع الإيرانيين. وعندما تتحدث طهران عن التعاون معها على هذا الصعيد فيمكن القول هو الكلام يخضع لجانبين، الأول أن هذه الدول لم تشارك في عدوانها على الأراضي الإيرانية خلال العدوان الإسرائيلي الأمريكي، وأيضا الجانب الآخر المتعلق بمواصلة التنسيق مع
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الحرية. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: مرتفع إلى إمكانية أن يكون هناك شن عسكري، شن حرب عسكرية تتخذها الولايات المتحدة بشكل خاص وبشكل مباغتة مفاجئة خلال الأيام القادمة. وبالتالي ما جرى التأكيد عليه وتحديدا من قبل وكالة أنباء تسنيم نقلا عن مصدر عسكري بأن طهران وجهت، بأن القيادة العليا وجهت كل الأوامر وأصدرتها إلى القوات المسلحة الإيرانية بأن يكون الرد كثيف وشامل وفوري.
4: من طهران ياسر مسعود شكرا لك. نذهب إلى اسطنبول معك عدنان جان. إضافة إلى آخر التصريحات التركية عن الرئيس التركي، لو تعطينا إطلالة على سياق الموقف التركي في المرحلة الماضية الذي لوحظ بأنه فيه ارتفاع بنبرة الهجوم على إسرائيل.
5: مرحبا رولا. بالفعل أنقرة دائما تقول بأن أساس المشكلة في المنطقة هي الاستفزازات الإسرائيلية وكذلك الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وكذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وفي لبنان وكذلك في سوريا. وبالتالي بحسب التصريحات الرسمية التركية فإن المنطقة تتجه نحو المجهول بسبب السياسات الإسرائيلية التوسعية، وهذه الفكرة لطالما أكد عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الكثير من المناسبات، وآخرها اليوم أثناء عودته من زيارته إلى كازاخستان، حيث أدى بتصريحات للصحفيين المرافقين له وقال بأنه في حال أراد العالم أن يتوصل إلى سلام دائم يجب عليه أن يضع حدا للاستفزازات الإسرائيلية في المنطقة. وأيضا دعا أردوغان جميع الأطراف إلى التخلي عن حساباتهم الضيقة وأن يعملوا لصالح مواطنيهم وليس لصالح أجندات ودول وأطراف خارجية. ورولا على ما يبدو فأن تركيا تواصل لعب دور الوساطة فيما يتعلق بإطالة أمد الهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والخارجية التركية على تماس وتواصل مباشر مع كافة الأطراف، والرؤية التركية تتمحور حول ضرورة السماح لجميع الدول بالمرور العابر والآمن عبر مضيق هرمز. كان هناك انتقادات أيضا تركية للجانب الإيراني على خلفية عدم السماح للسفن التابعة لدول الخليج العربي بعدم استخدام مضيق هرمز، وقال بأن هذا المضيق يطل على من جهة على الأراضي الإيرانية ومن جهة أخرى على عمان، وبالتالي من حق دول الخليج استخدام مضيق هرمز والسماح لسفن التجارة العالمية بالمرور العابر عبر هذا المضيق، وحتى لا يتشكل هناك أزمة اقتصادية عالمية تتأثر منها تركيا بشكل كبير. وبالتالي الآن الجهود التركية تنصب على ضرورة إطالة أمد هذه الهدنة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتواصل أيضا مع الجانب الباكستاني وكذلك مع الجانب الإيراني، وهناك اتصالات هاتفية مكثفة أجراها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المرحلة المقبلة من أجل المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى سلام دائم. تركيا تدرك بأن أي تصعيد جديد في المنطقة سوف يؤدي إلى توترات جيوسياسية وسوف يكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة على الجميع، وبالتالي هي تدفع قدما نحو مدى إمكانية أن تلعب دورا أساسيا في إطالة أمد الهدنة والسلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا هناك رهانات تركية خلال الشهرين القادمين على أن يكون هناك مخرجات جدية في اجتماع حلف الشمال الأطلسي الذي سوف تستضيفه العاصمة التركية أنقرة، ومدى إمكانية مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الاجتماع. وأيضا أردوغان قال بأن هناك قرارات مهمة تحاول تركيا بالتعاون مع باقي الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي أن يتخذوها خلال قمة أنقرة بعد نحو شهر ونصف من الآن، وكذلك سوف يكون هناك محاولة لدراسة مستقبل الأمن العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية والتوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من جهة أخرى. وبالتالي خلال المرحلة المقبلة سوف يكون هناك تكثيف للدبلوماسية التركية على كافة الأصعدة، وأيضا حشد من قبل أنقرة لدول حلف شمال الأطلسي أن يكون لديها ربما دور فاعل أكبر في إيجاد تسوية لهذه الأزمة، وأيضا ربما سوف يكون هناك محاولة لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمشاركة في قمة أنقرة، طبعا في ظل التصريحات التي كانت تصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية مقاطعته لاجتماع أنقرة، وأيضا انتقاداته الحادة التي وجهها إلى حلف الشمال الأطلسي على خلفية عدم مشاركته الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على إيران.
4: شكرا لك من إسطنبول مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. إلى العراق الآن، حيث تسلم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسميا مهامه رئيسا للحكومة وقائدا للقوات المسلحة، وذلك خلال مراسم تسلم وتسليم من رئيس الوزراء السابق محمد شيع السوداني. وأكدت مراسلة التلفزيون العربي أن الأصوات التي سمعت في بغداد ناتجة عن إطلاقات فردية بمناسبة تسلم الزيدي رئاسة الوزراء. شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي على أن العراق ليس طرفا في الحرب، بل يسعى للتهدئة ومنع التصعيد عبر علاقته مع مختلف الأطراف، مؤكدا أن استمرار الحرب أضر بالمنطقة اقتصاديا وتنمويا.
1: الساحة العراقية أصبحت ساحة تصفية حسابات، ولهذا العراق القرار العراقي واضح أنه يعني النفس لسنا جزءا من الحرب، ولكن نعمل على أن نكون أداة للتواصل. العراق لديه علاقات إيجابية جدا مع الجمهورية الإسلامية وعلاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، نستثمر هذه العلاقات من أجل التواصل وخفض التصعيد وإيقاف الحرب. ليس من مصلحة المنطقة أن تكون هنالك حرب مستمرة وشعوب المنطقة تحملت الأذى الكبير، والقضايا الاقتصادية والاستثمارية والتنمية تعرضت إلى تهديد حقيقي بسبب هذه الحرب التي استمرت أكثر من 40.
4: وفيما يتعلق بالتقارير عن تحركات عسكرية في صحراء النجف، أشار مستشار الأمن القومي العراقي إلى أن القوات العراقية والحشد الشعبي تسيطران على المنطقة، وأن قوة عسكرية تعرضت لإطلاق نار أثناء عملية تفتيش، لكن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة هوية الجهة المتورطة، مع احتفاظ العراق بحقه في تقديم شكوى ضد أي دولة تنتهك أراضيه.
1: تقارير سمعنا بذلك عن وجود قوة، تم إخراج قوة عسكرية في وقتها إلى هذه المنطقة، جوبهت بفتح نار، في اليوم التالي ذهبت القوة من أجل التفتيش، لم تجد آثار لهذه القوة. ممكن تكون قوة أمريكية، ممكن تكون قوة غير أمريكية غير عراقية بالتأكيد، ولكن ما زال وزارة الدفاع تحقق ولجنة الأمنية تحقق من أجل الوصول إلى حقائق. ومن حق العراق أن يقدم الشكوى على أي دولة قد أرسلت هذه القوة على الأراضي العراقية.
4: وللمزيد تنضم إلينا منا بغداد مراسلة التلفزيون العربي منا ظاهر، أهلا بك يا منا. إضافة إلى سياق التصريحات التي أدلى بها مستشار الأمن القومي العراقي للتلفزيون العربي، وأيضا مع تسلم رئيس الوزراء العراقي الجديد مهامه، وأيضا ملف يعني الشد والجذب الداخلي العراقي الآن، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة على القبض على قيادي في كتائب حزب الله، وما أثاره ذلك من شد وجذب داخلي مرة أخرى في العراق.
6: رولا، لغاية الآن لا توجد هنالك ردود فعل بخصوص المعتقل علي باقر السعدي الذي اعتقل في تركيا. فقط قبيلة السعدي هي من أعلنت في بيان ضرورة تدخل الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات العراقي بإطلاق سراحه فورا، وإذا لم تتمكن من ذلك فإن هنالك خطوة تصعيدية ستقوم فيها القبيلة، وهي المظاهرات في عموم العراق. هذا ما يوجد في هذا الملف لغاية الآن، حيث في ملف آخر وهو ملف تسلم علي الزيدي مهام رئاسة الحكومة العراقية الثامنة بعد عام 2003. فقد عقد قبل قليل مجلس الوزراء العراقي برئاسة الزيدي وعضوية الوزراء الجدد 14 الذين تم التصويت عليهم داخل البرلمان العراقي الخميس، أولى جلسات مجلس الوزراء العراقي. هذه هي حكومة كاملة الصلاحيات عكس حكومة السودانية التي انتهت بحكومة تصريف الأعمال بسبب بسبب الانتخابات البرلمانية التي جاءت بحكومة الزيدي. هنالك 9 وزارات سوف يتم التصويت عليها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وهذه الوزارات هي 9، منها الدفاع والداخلية بسبب الاعتراضات الأمريكية وكذلك الشد والجذب السياسي في الأوساط السياسية العراقية على المرشحين لتولي حقائب هذه الوزارات المتبقية. كذلك تسلم الوزراء العراقيون مهامهم في وزاراتهم. حضرنا مؤتمر صحفي لوزير النفط العراقي باسم محمد خضير، تحدث به عن تصدير العراق للنفط من الموانئ الجنوبية، حيث صدر العراق في شهر أبريل نيسان الماضي 10 مليون برميل، وهو شيء قليل قياسا بالتصدير الذي كان قبل الحرب. كان العراق يصدر 93 برميلا يوميا من المنافذ الجنوبية. وكذلك كشف باسم محمد وزير النفط العراقي الجديد أن العراق يسعى لرفع إنتاجه من خلال منظمة أوبك إلى 5 مليون برميل، وكذلك أن هنالك مساعي لدى العراق بإيقاف حرق الغاز كليا مع مطلع عام 2030. نعم رولا،
4: شكرا لك يا من بغداد. من نظاهر، مراسل التلفزيون العربي. ونذهب الآن إلى واشنطن مع مراسلنا من هناك محمد بالدين، لنقف معك أكثر محمد على تفاصيل عملية اعتقال محمد باقر السعدي القيادي في كتائب حزب الله وما صدر حول هذا الأمر حتى الآن من الولايات المتحدة الأمريكية.
7: بيان من كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الاف بي اي قال فيه ان هذا الهدف ذا القيمة العالية، وهو زعيم احدى الميليشيات العراقية كما تقول واشنطن والمصنفة على قائمها، والذي كانت قد اعلنت في وقت سابق عن جائزة مالية كبيرة مقابل من يدل على معلومة قد تؤدي الى القبض عليه. قد تم القبض عليه في عملية عالية التنسيق وتم جلبه إلى الولايات المتحدة لعرضه أمام القضاء. هذا جزء من الجهود التي قالت الإدارة الأمريكية إنها بذلتها بادئ الأمر منذ أن تعرضت المواقع التابعة للولايات المتحدة، سواء كانت مواقع مدنية أو عسكرية أي دبلوماسية أو عسكرية، للاستهداف من قبل من تصفهم بالأذرع التابعة مباشرة للنظام الإيراني وللحرس الثوري الإيراني في المنطقة. وهذا كان جزءا من آلة الضغط على خاصة السفارة الأمريكية في العراق وعلى المواقع العسكرية في المنطقة، وتحديدا نصت بالاسم على عدة شخصيات في مواقع وفي أوقات متفرقة، لكن محمد باقر الساعدي تحديدا كان من بين من سعت الولايات المتحدة إلى جعلهم على أولوية أولوياتها والقبض عليهم وجلبهم بنفس الطريقة التي قامت بها هذه الإدارة تحديدا بجلب أحد المسؤولين عن الهجوم على السفارة الليبية الأمريكية في ليبيا في العام 2011، وكذلك بنفس الطريقة وعلى نفس المنوال 2012 وعلى نفس الطريقة وعلى نفس المنوال تقول الإدارة الأمريكية إنها ستقدمهم أمام القضاء الأمريكي ليلقوا جزاء أفعالهم باستهداف أرواح الأمريكيين من دبلوماسيين وعسكريين في المنطقة. لا ننسى أن الفيديوهات التي كانت فيها أنظمة سيرام الأمريكية تعترض المسيرات والأهداف والمقذوفات الجوية خاصة في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، كانت قد ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وسئلت عنها وزارة الخارجية وكذلك وزارة الحرب أكثر من مرة، وعما إذا كانت واشنطن قادرة فعلا على أن تضبط حتى المحيط الذي يفترض أنه محيط سياسي لها به علاقة أي الحكومة العراقية وتعاملها مع المجموعات المسلحة في داخل العراق. وازداد الضغط أكثر على الإدارة الأمريكية مع استهداف مواقع سقط فيها جنود أمريكيون في أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. لذلك كانت واشنطن تحث الخطى من أجل جلب كل الشخصيات التي تعتقد أنها مسؤولية مباشرة عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد وعن استهداف المواقع التي قد يوجد فيها جنود أمريكيون أو دبلوماسيون أمريكيون، سواء كانت مواقع محصنة أي مواقع تتبع للولايات المتحدة بشكل مباشر، سواء كانت بصفة دبلوماسية وعسكرية أو تلك المواقع التي في الواقع كان يوجد فيها بشكل عارض أشخاص أمريكيون عسكريون أو عسكريين أو دبلوماسيين في أثناء هذه الاستهدافات.
4: من واشنطن محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي، شكرا لك. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا تسعى إلى جر بيلاروسيا للمشاركة بشكل أوسع في الحرب ضد أوكرانيا، محذرا من استخدام أراضيها لشن عملية عسكرية محتملة. وأوضح أن كييف تتابع زيادة الاتصالات بين موسكو وقيادة مينسك، مشيرا إلى تكثيف القوات الأوكرانية بإعداد خطط للرد وتعزيز الدفاعات مع إطلاع الشركاء الدوليين على التطورات.
8: سنقوم بتعزيز قواتنا على محور تشيرنيهيف كييف، كما أن شركائنا على دراية بما يجري وبما تدفع إليه بيلاروسيا، ولدينا أيضا وثائق روسية تقترح أهدافا لشن ضربات على العاصمة الأوكرانية.
4: أعلنت الإدارة العسكرية في مدينة زاباروجيا الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 21 جراء هجمات روسية استهدفت المدينة وضواحيها خلال الساعات الماضية. وبحسب الإدارة نفذت القوات الروسية أكثر من 850 ضربة على 35 بلدة وقرية، بينها غارات جوية وهجمات بمسيرات وقصف مدفعي طاول مناطق عدة. وأكدت أن الهجمات استهدفت مناطق سكنية وبنى مدنية تحتية في أنحاء متفرقة من المقاطعة. للمزيد ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستية. 5 أعوام على هذه الحرب التي لا يوجد أي أفق لأنها على أنها ستنتهي قريبا، بل على العكس، الرئيس الأوكراني الآن يتحدث عن نية موسكو في جر أطراف أخرى إليها منها بيلاروسيا.
9: نعم رولا، أنت محقة تماما. طبعا التصريحات التي كان قد أدلى بها الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مساء أمس في كلمته المسائية هي تحدثت بالتحديد عن هذا الموضوع، موضوع أن هناك اتصالات كانت قد رصدتها أوكرانيا بمكثفة تجري ما بين الجانبين الروسي والقيادة البيلاروسية، وتحديدا مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا، من أجل إقناعه بضرورة الانخراط في هذه الحرب ومن أجل نشر المزيد أو نشر قوات روسية على الأراضي البيلاروسية. هذا بحسب الرواية أو بحسب الرواية التي قدمها الرئيس زيلينسكي، وهو كان قد استند بذلك إلى معطيات كانت قد قدمتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. طبعا في هذا الاستناد الاستخبارات العسكرية قدمت بيانا أو تقريرا إلى الرئيس زيلينسكي، قالت فيه بشكل واضح بأن هناك تحركات شبه عسكرية تجري على الأراضي البيلاروسية، منها يعني تهيئة بعض المواقع بمحاذاة الحدود الشمالية لأوكرانيا، طبعا هي الحدود مع بيلاروسيا، لمرابط مدفعية، تهيئة بعض الطرق والدعم اللوجستي على طول الشريط الحدودي ما بين بيلاروسيا وأوكرانيا. وهذه كانت بالطبع مؤشرات، إضافة طبعا إلى الاتصالات المكثفة التي تجري بين القيادتين الروسية والبيلاروسية. وهناك أيضا يعني بحسب ما ذكر زيلينسكي المعلومات عن أن روسيا تريد فعليا انخراط بيلاروسيا في هذه الحرب، أو أن تقدم أراضيها للقوات الروسية لتنطلق فيها باتجاه محور تشيرنيهيف كييف. وهذا ما قد يعيد إلى الأذهان بداية هذه الحرب في عام 2022، حيث كانت القوات الروسية فعليا متواجدة على الحدود الشمالية لأوكرانيا، تحديدا في منطقة بيلاروسيا في شهر يناير من عام 2022، وذلك بعد إجراء تدريبات عسكرية مشتركة ما بين القوات الروسية والقوات البيلاروسية. حينها لم يعني تعود هذه القوات إلى تكناتها في الأراضي الروسية وبقيت هناك، ومن ثم بدأت هذه الحرب وتم الهجوم على العاصمة كييف وعلى منطقة تشيرنيهيف. طبعا محاور أخرى كان قد تحدث عنها الرئيس زيلينسكي خلال اجتماعه مع كبار القادة الأمنيين والعسكريين، وتحدث أيضا عن أن هناك نية لدى الجانب الروسي بضرب أهداف في العاصمة كييف، منها طبعا المربع الحكومي حيث يوجد مكتب الرئاسة الأوكراني والبرلمان الأوكراني وأيضا مقر رئاسة الوزراء الأوكراني.
4: شكرا لك من كييف. مراسل التلفزيون العربي إياد الستية. أعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود وتعذر الاتفاق مع المعارضة على إجراء انتخابات وسط مشهد سياسي وإنساني شديد التعقيد.
10: كلما ذكرنا الصومال تحضر صور المجاعة والانهيار، لكن خلف الأزمة الإنسانية المتفاقمة تدخل البلاد أيضاً واحدة من أكثر مراحلها السياسية هشاشة منذ سنوات. الحكومة الصومالية تعلن دخول مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود بعد فشل التوافق مع المعارضة على آلية إجراء الانتخابات. الرئيس الصومالي كان يدفع

0: وهو ما رفضته المعارضة أيضاً، التي رفعت 3 عناوين واضحة: رفض التعديلات، رفض الانتخابات المباشرة، ورفض بقاء الرئيس عاماً إضافياً في السلطة. لكن الرئيس الصومالي يتمسك بالقرار الدستوري.
1: وفق الدستور الصومالي الجديد، فإن فترة المؤسسات التشريعية والتنفيذية هي 5 سنوات، وهذه ليست رغبتي الشخصية، بل كنت أفضل اعتماد نظام سياسي قائم على حزبين فقط، وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب بدلا من اختياره عبر البرلمان الفيدرالي، إلا أن هذه المقترحات قوبلت برفض من قبل قوى المعارضة السياسية.
0: كل ذلك يحدث فيما يواجه الصومال واحدة من أخطر موجات الجوع منذ عام 2022. تقارير دولية تتحدث عن مناطق جنوبية مهددة بخطر المجاعة، فيما تدعو الأمم المتحدة إلى تدخل عاجل لمنع انهيار إنساني جديد في بلد أنهكه الجفاف والفقر والصراعات لعقود. وهكذا يدخل مرحلة انتقالية مفتوحة على احتمالات صعبة سياسيا وإنسانيا في آن واحد.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويا لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: ما غيرنا.
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
0: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: منكم
1: إذاعة منبر الحرية
0: وانتشار تنوع موضوعية صوت المصداقية منبر الحرية 92.5

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد نصحبكم بها من الآن وحتى الرابعة، ونتحدث حول آخر الأخبار الرياضية المحلية. اليوم كله محلي طبعا، رح نحكي بفقرتنا الأولى كالمعتاد، فقرة قطاع غزة، ومن هنالك الزميل مصطفى صيام، بعدها مباشرة إلى الفقرة الأسبوعية اللي منقدمها كل يوم سبت مع الزميل محمد عراقي، وهو حديثنا حول آخر أخبار لاعبين المحترفين في خارج فلسطين. الفقرة الثالثة رح يكون معنا الأستاذ فايز نصار بعد عودته إلى أرض الوطن، و الحديث عن الانطباع حول قرعة آسيا 27، كون الأستاذ فايز كان أحد الحاضرين في القرعة. راح نحكي معه عن مجموعتنا، راح نحكي معه عن منتخبنا، عن الأجواء المحيطة والأجواء داخل كمان قاعة القاعة اللي تم فيها القرعة. كل هاي الأخبار وأكثر إن شاء الله في سياق البرنامج. بالهندسة الإذاعية كالعادة إيهاب النتشة، بالمتابعة ربح أبو رموز، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الرابعة عمر بدر ويامي. مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: نبدأ إياكم البرنامج متابعينا الكرام. البداية ستكون من قطاع غزة، حيث سيبدأ الحديث حول آخر الأخبار في قطاع غزة، خصوصا أننا يعني قد مرينا بيوم صعب بالأمس في القطاع، عمليات اغتيال، قصف مستمر، والحديث اليوم حول تأكيد الشخصية المستهدفة في هذا الاغتيال. بعد هيك رح نحكي في آخر الأخبار الرياضية في القطاع. من هنالك الزميل مصطفى صيام. مصطفى مساء الخير.
1: يا عمار تحياتي لك وجميع السادة المتابعين.
0: إذن يوم صعب مر على قطاع غزة، عملية اغتيال وقصف مستمر طيلة الساعات الماضية.
1: يعني أكيد عمار كانت أمس ليلة دامية بعد الاستهداف الإسرائيلي المفاجئ لإحدى الشقق السكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة. هذا الاستهداف الذي كما تم يعني ذكره الإعلام الإسرائيلي بمشاركة طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية والطائرات الكواد كابتر، يعني أطلقت في لحظة واحدة أكثر من 13 قنبلة باتجاه إحدى الشقق.
0: هم تحدثوا عن 13 نوع ذخيرة استخدمت في هذه العملية.
1: أكيد 13 قنبلة طبعا متنوعة الذخائر ما بين الصواريخ. هذه الصواريخ التي انفجرت بشكل مفاجئ في هذه البناية، يعني لم تتمكن لا طواقم الدفاع المدني ولا المواطنين الذين يتواجدوا بالقرب من هذا المكان من إطفاء الحرائق. يبدو أن هذه الصواريخ من نوع خاص، خاصة وأن النيران اشتعلت بشكل كبير جدا في كل الشقق والمنازل الملاصقة لهذه الشقة، وبالتالي يعني الهدف من هذا الموضوع كان يعني الاستهداف مباشر لمن كان متواجد في هذه الشقة. وبعد لحظات من هذا القصف تم الإعلان عن عملية اغتيال للقائد عز الدين الحداد، وبالتالي فور الانفجار الأول كان هناك استهداف مباشر أيضا لإحدى السيارات.
0: وأنا هاي النقطة بدي أسألك عنها مصطفى، هل تم نقل عز الدين الحداد بعد عملية الاغتيال الأولى في السيارة اللي تم قصفه وتأكد اغتياله في المرة الثانية، ولا خوفا من تحرك عز الدين الحداد إذا كان أصيب أو لا ضربوا السيارة هاي؟
1: يعني هذه المعلومات متضاربة عمار، تعلم يعني في وقت الاستهداف يعني تكون الأمور غير واضحة تحديدا فيما يتعلق بالأسماء التي تم انتشالها، وإن كان تم تداول بعض الأسماء الذين تم انتشالهم من الشقة التي تم استهدافها في الاستهداف الأول، ويعني هم لم يتحدثوا عن عز الدين الحداد أو زوجته أو ابنته، ولكن في النهاية تم الإعلان عن 5 شهداء استشهدوا خلال هذا القصف على هذه البناية. وبعد لحظات يعني أقل من دقيقة تم استهداف سيارة، زعم الإعلام الاحتلال الإسرائيلي أن هذه السيارة تحركت مباشرة فوق يعني بعد الاستهداف الأول بلحظات تحركت من المكان، ومن ثم تم استهداف هذه السيارة. يعني المعلومات متضاربة بهذا الشأن، هل أن عز الدين الحداد قد يعني قتل في الشقة التي تم استهدافها باللحظات الأولى، أو أنه استشهد خلال يعني تنقله في السيارة برفقة زوجته وابنته بعد الاستهداف الأول. ولكن في النهاية لا معلومات حول هذه الموضوع، ولكن يعني عمار كما ذكرت الاستهداف كان يعني مقصود باغتيال عز الدين الحداد، وتم الإعلان عن تشييع جنازته برفقة زوجته وابنته، بالإضافة إلى 5 مواطنين الذين تم الإعلان عنهما من بينهما امرأة تبلغ من العمر 49 عاما، وعددا من المواطنين سواء الذين تواجدوا في الشقق المجاورة أو حتى الذين كانوا يسيرون في الشارع. وبالتالي يعني جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الإعلان الشكلي عن ما يسمى بوقف إطلاق النار. حتى هذه اللحظة أعداد الشهداء في تزايد مستمر، وأعداد الإصابات أيضا في تزايد مستمر. الأوضاع الإنسانية صعبة جدا في محافظات قطاع غزة، يعني في ظل الاستهدافات المباشرة. وقبل قليل كان هناك إطلاق قنبلة من طائرة كواد كابتر في مخيم حلاوة شمال مدينة قطاع غزة، وبالتالي كما ذكرت عمار حتى هذه اللحظة الأمور صعبة على الصعيد الميداني في قطاع غزة. طائرات الاستطلاع لم تتوقف منذ ساعات الصباح، وحتى حديثي معك الآن على الهواء مباشرة، وهذا هو حال قطاع غزة منذ الإعلان عن ما يسمى بوقف إطلاق النار إلى أن يعني ننتظر أي مستجدات قد تتعلق بالأيام المقبلة، في ظل الحديث وأن وفد من حركة حماس سيتوجه إلى القاهرة لإعادة تفعيل المباحثات والمفاوضات من جديد في ظل الصعوبات التي نسمعها عبر الإعلام بتوقف المفاوضات حول الملفات المتنازع عليها.
0: يعني كان الله بالعون زميلنا مصطفى، نعلم صعوبة الأمر في هذه الساعات وتحديدا خلال الفترة الماضية، لكن يعني هذا ما كتب على الأهل والأحبة في قطاع غزة من عمليات الاغتيال المستمرة والقصف المستمر. إن شاء الله الأيام الجاية بتكون أفضل وبيكون الوضع أفضل بكثير من الوضع اللي إحنا فيه، لكن ومثل ما الكل بيعرف بأنه الحياة رح تستمر، وأكيد في عنا أحداث رياضية كمان في قطاع غزة مستمرة، وإحنا على بعد نهائي يوم الغد لو أطلعت أنا وأطلعت السادة المتابعين حول آخر الأخبار الرياضية في القطاع لهذا اليوم.
1: أكيد عمار، يعني غدا إن شاء الله الأحد الساعة 4 ستحتضن صالة نادي فلسطين المباراة النهائية التي تجمع بطل غزة والشمال نادي غزة الرياضي وبطل الوسطى والجنوب نادي الرباط من بطولة المواليد ل 2009 التي نظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خلال الفترة الماضية، والمباراة غدا إن شاء الله ستحدد من هو بطل المحافظات الجنوبية. هذه البطولة التي شارك بها 36 ناديا من أندية المحافظات الجنوبية تأتي في إطار البرنامج الذي لعده الاتحاد من أجل عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي في قطاع غزة بعد التوقف استمر لأكثر من 3 مواسم بسبب الحرب الإسرائيلية. البداية كانت بعد الإعلان عن الهدنة بإقامة البطولة التنشيطية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى، وغدا إن شاء الله نختتم بطولة الأمل لمواليد 2009، ومطلع شهر يوليو إن شاء الله ستنطلق بطولة كرة القدم الشاطئية 7 بمشاركة 13 ناديا من أندية الدرجتين الممتازة والأولى. هذه البطولة ستقام على ملعب النادي البحري على شاطئ بحر غزة. الاتحاد الفلسطيني إن شاء الله غدا فور انتهاء البطولة يعني سيكون هناك ترتيبات واجتماعات خاصة بلجان الاتحاد لترتيب كل الأمور الخاصة بانطلاق بطولة كرة القدم الشاطئية يعني خلال شهر 7 المقبل، وبالتالي ما زال النشاط الرياضي موجود. اليوم الجماهير الفلسطينية وتحديدا جماهير كرة القدم المصرية ستكون على موعد بمشاهدة ومتابعة نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين نادي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، وهناك ترتيبات خاصة فيما يتعلق يعني بمشاهدة تجمعات المشجعين التي تتواجد في المناطق المختلفة على على
0: يعني على كل كل كل الجماهير المصروية ولا بس الزملكاوية؟
1: لا لا الزملكاوية، وانت عارف اللي فيها يعني زي علي دحلان بحضرش يعني.
0: لا انه انت بتحكي كل الجماهير المصرية هم مشجعين الزمالك، كم من واحد في مصر بتقول كل الجماهير؟
1: في مصر ولا في غزة؟
0: لا في مصر.
1: لا يمكن في غزة اكثر من مصر. فيعني عمار يعني رغم كل الأوضاع الصعبة التي نعيشها في قطاع غزة والمعاناة والقصف والدمار والنزوح المتكرر، إلا أن يعني بشكل أو بآخر نحاول من خلال اتحاد الكرة أن نقيم وننظم البطولات التي يشارك بها عدد كبير من اللاعبين سواء على مستوى الكبار أو حتى على مستوى الفئات العمرية. وأيضا يعني البطولة المرتقبة هي بطولة كرة القدم الشاطئية، وتعلم يعني أن المنتخب الفلسطيني لكرة القدم الشاطئية كان له حضور وإنجازات كبيرة صحيح. على المستوى القاري،
0: ويوم يوم يوم الاثنين رح نحكي في هذا الموضوع لأنه كان في لنا حديث مع الإخوان وأجلوا الحديث ليوم الاثنين. يعني أنا بوعدك يوم الاثنين نحكي مع الكابتن حسام الحسين رح يكون معنا على الهواء.
1: الله يعطيك العافية عمار.
0: حبيبي مصطفى شكرا جزيلا لك، وأمنيات السلامة دوما لكل الأهل في قطاع غزة. شكرا للزميل مصطفى صيام من قطاع غزة. نسمع دقات الساعة 3:15، وبعد 3:15 نروح لزميلنا محمد عراقي للفقرة الأسبوعية للحديث حول آخر أخبار اللاعبين المحترفين.
2: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: وأول أرضى

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نكمل وإياكم متابعينا الكرام البرنامج، ونكمل من الفقرة الثانية، والحديث فيها سيكون حول آخر أخبار محترفينا الفلسطينيين. حديثنا راح يكون حول 14 لاعب اليوم، في منهم طبعا أسماء أخونا أبو حاتم تعب لقدر يعني جمع لها معلومات، خصوصا أنه من اللاعبين اللي كنا نحكي عنهم بفترة الحرب شوي انقطع، لكن هو كان مستمر بالمتابعة لحين بدأت الدوريات بالعودة، قدر يروح لهي الأسماء وأسماء أخرى كمان ممكن اليوم نحكي عنها أول مرة. أبو حاتم مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك.
3: حبيبي حمار، خير لك وللطاقم المستمعين.
2: طمنا عنك، شو الأخبار؟
3: الله يخليك، الحمد لله.
2: يعني حديثنا اليوم أبو حاتم حول آخر أخبار لاعبين المحترفين بدوريات خارج فلسطين. نتحدث عن 14 لاعب، ورح نبدأ بشكل سريع عشان نستغل الوقت من أول لاعب، نروح للكابتن بدر موسى.
3: نعم، يعني حصاد اليوم نبدأ ببدر موسى، نجم بتروجيت وهدافه وجناح منتخبنا الوطني. الأسبوع الماضي يعني كان مميز جدا في تعادل بتروجيت مع وادي دجلة 2-2، وكمان خاض مباراة تانية مع البنك الأهلي 3-2، بتروجيت فاز، لعب مباراتين. المباراة التانية حصد على تقييم 7.3، كان من أفضل لاعبي بتروجيت في المباراة، يواصل التألق من أسبوع لآخر بدر موسى، ونتمنى له التوفيق وأنه يعني يكون له بصمة كمان في صفوف الفدائي قريبا.
2: طيب، إلى اللاعب الثاني بعد بدر موسى نحكي عن وجدي نبهان، لاعب الوحدات ومنتخب.
3: نعم، وجدي نبهان اختتم موسمه الأول مع الوحدات، للأسف الموسم ما كان يعني ناجح على صعيد البطولات، لكن وجدي أعتقد أنه ظهر بشكل مميز طوال الموسم. المباراة الأخيرة كانت أمام الحسين عربد في نصف نهائي كأس الأردن، الجميع تابعها، الحسين فاز 3-1، الوحدات يعني خرج خالي الوفاض من الموسم، لكن أعتقد أنه موسم أكثر من جيد لوجدي نبهان، اللي أمامه الآن خيارات وتقييم، إما أن يستمر مع الوحدات لموسم آخر أو يكون له وجهة أخرى. نتمنى له التوفيق، الظهير الأيسر الأساسي للفدائي.
2: طيب، بعد وجدي نروح لأسد حملاوي.
3: نعم، أسد الحملاوي المهاجم اللي الكل بتابعه، خاصة بعد إصابة وسام أبو علي، يمكن الأضواء كانت بعيدة شوي عن أسد الحملاوي لما كان وسام موجود وبتألق وبيسجل، لكن مع غياب وسام الطويل المتوقع الآن كل الأعين على الدباغ وعلى أسد الحملاوي. أسد الحملاوي خاض مع نادي كرايوفا الروماني نهائي كأس رومانيا قبل عدة أيام أمام جامعة كلوج. أسد كان على مقاعد البدلاء، نزل في الدقيقة 56، كمل المباراة والمباراة انتقلت لأشواط إضافية، كان متحرك بشكل جيد، هدد مرمى الفريق المنافس، صوب كرتين خطيرات على المرمى الحارس أخرجهم، وفي ركلات الترجيح سجل الركلة الأولى. ودائما نعرف أنه الركلة الأولى في ركلات الترجيح مهمة، هي اللي تفتح المجال للفريق إذا سجلت أنه يكمل بثبات، وبالفعل مميز جدا أسد في ركلات الترجيح، سجلها بنجاح، وبالتالي قاد فريقه ساهم بشكل فعال في تتويجه بكأس رومانيا. ما ننساش انه كمان كرايوفا متصدر الدوري وبنافس كمان على لقب الدوري الروماني. موسم مميز لغاية الآن لم ينتهي لأسد الحملاوي، نتمنى له التوفيق وإن شاء الله يترك بصمة مع الفدائي.
2: طيب، إلى مهاجم الزمالك اللي اليوم كل عيون الشعب المصري عليه راح تكون نحو عدي الدباغ لاعب الزمالك.
3: صحيح، عدي الدباغ في الأسبوع الماضي يعني خاض مباراة الزمالك مع اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بشكل أساسي، المباراة كانت في الجزائر، المباراة كانت قوية متوترة، انتهت 1-0 بصعوبة لاتحاد العاصمة. يعني عدي حاول وقدم عليه، قدم مباراة جيدة، الليلة نهائي مباراة الإياب، الترقب وكل الأمال الجماهير الزمالك طبعا على كل نجوم الفريق، خاصة عدي هداف الفريق في بطولة الدوري، إن شاء الله يعني يكون ختام ناجح لعدي الدباغ.
2: طيب، بعد مهاجم الزمالك عدي الدباغ خلينا نروح لنجمنا واللاعب اللي يعني المستقبل أمامه خالد أبو الهجة.
3: خالد أبو الهيجة مدافعنا الشاب يواصل التألق مع نادي نورنبرغ 2 أو نورنبرغ الفريق الثاني في دورة الدرجة الرابعة الألماني. في الأسبوع الماضي كمان حافظ على موقعه في التشكيل الأساسية بتعادل نورنبرغ السلبي مع نادي بايروث. ما بنذكر أنه نورنبرغ ضمن الصعود لدور الدرجة الثالثة لأنه متصدر وفرق كبير مع اقتراب دوري الدرجة الرابعة على الانتهاء، وبالتالي موسم جيد جدا لخالد أبو الهيجة، نتمنى له التوفيق وأكيد هو مستقبل الكرة الفلسطينية.
2: طيب بعد خالد أبو الهيجة نروح لمحمد باسم.
3: نعم، محمد باسم لاعب إيست بنجال الهندي، الأسبوع الماضي شارك بشكل أساسي في التعادل السلبي مع نادي بنجاب. أدى بشكل جيد محمد باسم، تقييمه كان 7.1 من أعلى 4 لاعبين 5 لاعبين فريقه بالتقييم، وشاهدنا يعني يمكن أكثر من موقع تسديدته اللي من 40-50 ياردة، يعني ردات العارضة كان بإمكانه يكون من أهداف الموسم حقيقة، مش بس في الهند، في الهند وفي البطولات بشكل عام. أدى بشكل جيد محمد باسم، نتمنى له مواصلة العروض المميزة والجيدة. مظبوط هو خارج حسابات الجهاز الفني الفدائي، لكن ما بنعرف بأي وقت أي لاعب فدائي بيحتاجه يجب أن يكون جاهز. محمد باسم لاعب خبرة ولاعب مميز.
2: طيب بعد محمد باسم نروح للاعبنا إيميليو سابا، واعتقد زمان ما سمعنا عن إيميليو
3: في أخبار جديدة. يعني كنت حريص كمان انه اجيب معلومات عن إيميليو سابا اللي هو انضم في الفترة الأخيرة للفدائي وشارك في بطولة كأس العرب، اعتقد انه ظهر بشكل مميز. احنا من زمان كنا يعني موضوع الجهة اليمنى في الشلة فيها مصعب، اعتقد انه لاعب جيد جدا، لاعب تكتيكي مهم في الدوري في دوري بيرو. الاسبوع الماضي خاض مباراتين إيميليو، نادي سبورت بويز خسر 2-3 مع نادي كاماركا، لكن الهدف الثاني سجله إيميليو وحصل على تقييم 7.7 ثاني اعلى تقييم في فريقه، أدى بشكل مميز. المباراة الثانية انتهت بالتعادل 0-0، أيضا خاض المباراة بشكل أساسي وأدى بشكل جيد. يمكن ترتيب فريقه متأخر في دوري البيرو في المركز 16، لكن إيميليو حاجز مقعده بشكل أساسي في نادي سبورت بويز، وأكيد مهم جدا أنه يظل أساسي ويظل مستواه مرتفع، لأنه في الآخر يعني الفائدة مش بس عليه على الفدائي، لأنه مهم جدا يكون جاهز، لأنه بدنا مع مصعب البطاط كمان في الجهة اليمنى يكون عندنا لاعب مميز ولاعب نطمن له. وكنت حريص أن أجيب كمان معلومات عن إيميليو.
2: طيب بعد إيميليو سابا نحكي عن اللي مشرفنا في الدوري السوري، إسلام البطران لاعب الكرامة.
3: نعم نعم، إسلام البطران يواصل التألق. الأسبوع الماضي الكرامة يمكن خسر أمام أهلي حلب في المباراة الجماهيرية الكبيرة 4-2، الهدف سجل هدف من هدفي فريق إسلام البطران، يمكن بنشوفه على الشاشة. الهدف هو العاشر للبطران في الدوري السوري، هداف فريقه، أحد هدافي الدوري، الورقة الرابحة. وأكيد يعني نستنى أنه دعوة لإسلام لصفوف الفدائي، لأنه بيستاهل حقيقة أنه يأخذ فرصة، خاصة في ظل إصابة وسام. بهمنا يكون في صفوف الفدائي أكثر عدد ممكن من اللاعبين المهمين ومميزين اللي بالفورما، لأنه كل هذا يصب في خانة مصلحة الفدائي اللي مش بس بده 11 لاعب، لا بده كمان لاعبين على الدكة جاهزين ومستواهم قريب من الأساسيين.
2: طيب إلى زمالك مرة أخرى لنحكي عن آدم كايد لاعب الزمالك.
3: نعم، آدم كايد في آخر أسبوعين 3 حجز مكانه أساسي في نهائي كأس الكونفدرالية في مباراة الذهاب مع اتحاد العاصمة، خاض المباراة في التشكيل الأساسي، أدى بشكل جيد. الزمالك كان بيعتمد عليه في التحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، يبدو أنه ختام الموسم أفضل من بدايته لآدم كايد، أتمنى له التوفيق نختم الموسم بصورة كمان مميزة.
2: طيب إلى لاعب زمان ما سمعنا عنه عدي خروب.
3: نعم عضي خروب يمكن كان قبل عدة أسابيع من خلال السيرتش اللي عملته كان شوي بعيد عن التركيب الأساسي لناديه في الدوري الماليزي للمحترفين نادي نيجري. في المباراة الأخيرة الأسبوع الماضي عدي نزل في الدقيقة 68 أدى بشكل جيد وسجل هدف التعادل لنيجري من ضربة جزاء نفذها بشكل مميز. المباراة انتهت 2-2. نادي في المركز السابع في الدوري الماليزي ب 26 نقطة. نتمنى إن شاء الله عدي يأخذ دقائق أكثر يعود للتركيب الأساسي لأنه من العناصر الخبرة المهمة في المنتخب الوطني سواء بدأ في أي مباراة بشكل أساسي أو نزل الشوط الثاني. لاعب تكتيكي لاعب خبرة مهم في نص في وسط الملعب لاعب مميز جدا إن شاء الله سنظل يعني كمان نتابع أخباره.
2: إلى نجم بيراميدز حامد حمدان ومنتخبنا الوطني طبعا.
3: نعم المايسترو حامد حمدان اللي مقدم موسم استثنائي وهو موسمه الأول مع نادي بيراميدز. بيراميدز في الأسبوع الماضي خاض نهائي كأس مصر أمام نادي زد. حامد حمدان كان له بصمة كبيرة شارك بالتركيب الأساسية ساهم في فوز بيراميدز 2-1 وحصوله على لقب كأس مصر. تقييمه كان 7.2 رابع على تقييم في فريقه هذا أمر مميز جدا. دائما حامد في كل مباراة تقييماته عالية مع بيراميدز لأنه بيأدي لاعب مميز جدا وأحد الأسلحة المهمة للفدائي. وحامد ضايل له يختم الموسم مع بيراميدز في الأسبوع الأخير في الدوري المصري قبل نهاية الشهر. سيعرف بيراميدز إن كان سيحتل المركز الثاني الوصافي أو سيختفي اللقب من الزمالك. وطبعا احنا متابعين حامد مبسوطين على أدائه.
2: طيب إلى محمد حبوس نروح. زمان ما سمعنا عن محمد حبوس في الدوري اللبناني وبنعرف أنه توقف بسبب الحرب اللي موجودة هناك.
3: صحيح محمد حبوس اللي يمكن دخل قلوب جماهير الفدائي أو جماهير الفلسطينية خمار من بس مباراتين ثلاثة بس مع الفدائي لأنه لاعب عنده إمكانيات خاصة بصراحة يعني لاعب سريع لاعب مهاري لاعب مراوغ لاعب بترك بصمة. طبعا احنا عارفين أنه الكرة اللبنانية والدوري اللبناني توقف بسبب الحرب لكن لما شوي الأوضاع هديت في لبنان الاتحاد اللبناني أطلق بطولة اسمها التضامن الوطني زي بطولة ودية للأندية بحيث أنها تجهز حالها
2: يعني استعدادية للعودة للنشاط الرياضي.
3: صحيح تمهيدا للاستئناف الدوري الرسمي. الأنصار نادي حبوس الأسبوع الماضي خاض مباراته الأولى في بطولة التضامن الوطني مع نادي العهد انتهت 2-1 لنادي العهد. لكن محمد حبوس اللي بيهمنا أنه شارك بشكل أساسي وأنا شفت بالملخص المباراة كان مميز جدا وصنع انفرادين لزملائه وصراحة من تمريرتين غاية في الروعة. ونتمنى قبل ما نختم الحديث عن محمد حبوس أنه يعني ألا يكون هناك غموض في موضوع انضمامه للمنتخب الوطني لأنه في الأشهر السابقة كان اعتذاراته كثيرة إشي إصابة إشي نادي ما كبلش يوديه كذا. من هون ببلش الحكي كثير أنه طيب. شو موقفه أنه يرجع للفدائي يلا. مهم جدا أنه يكون في صفوف الفدائي نتمنى أنه ما يكونش في أي عائق.
2: باقي معنا دي أو لاعبين يا أبو حاتم أحمد يلا. القاق وإبراهيم أبو عمير.
3: أحمد القاق المنضم حديثا للمنتخب الوطني جناح بلعب في دوري USL الأمريكي هو الدوري اللي تحت دوري المحترفين تحت الدوري الكبير يعني تقدر تقول درجة ثانية أو درجة أولى. سجل مع فريقه هدف جاكوزفيل فريقه فاز 2-0. الدوري لسه في بداياته. أحمد القاق من الأجنحة المميزة. هل سنرى أحمد القاق مع المنتخب مكمل؟ هذا ما سيقرره الفدائي لكن هو لاعب جيد ولاعب أكيد عنده إمكانيات.
2: طيب بعد القاق نروح لإبراهيم أبو عمير آخر لاعب يلا.
3: نختم في إبراهيم أبو عمير نجم المنتخب الأولمبي الفلسطيني سابقا والسودي أعتقد مرة واحدة لصفوف الفدائي. صعد مع نادي تيم اف سي للدرجة المحترفين في مصر بسموها اللي هي تحت الدوري الممتاز يعني الممتاز أو بسموها المحترفين يعني الأهلي والزمالك بيلعبوا في الدرجة الممتازة. الدرجة الأدنى صعد إلها نادي تيم اف سي فاز على الألومنيوم 2-1. وإبراهيم أبو عمير هو أحد العناصر الأساسية في هذا الفريق وبالتالي نتمنى له التوفيق من المدافعين المميزين في الكرة المحلية واللي الآن بيخوض تجربة احتراف في مصر.
2: كل الاحترام ويعطيك ألف عافية أخوي أبو حاتم، وإن شاء الله من أسبوع لأسبوع راح نضل بهاي الفقرة. طبعا أنا بعرف أنه بتطلب منك جهد كتير كبير، وخصوصا أنك مريض هاليومين. ألف سلام عليك أول إشي، وتاني إشي بقول لك الله يعطيك ألف عافية، لأنه بعرف أنه جهد كبير بدها هاي الفقرة. كل الشكر والاحترام للزميل محمد عراقي أبو حاتم من تول كرم. الآن سنتوقف لفاصل للإعلانات، بعد الفاصل نعود لنكمل وإياكم، وحديثنا راح يكون مع الأستاذ فايز نصار. فاصل وسنواصل.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الواوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام، نعود لنكمل الجزء الثاني من البرنامج، وبالفقرة الأخيرة سيكون معنا الأستاذ فايز نصار، والحديث سيكون عن الانطباع حول القرعة آسيا 27، وقوع منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب السعودي العماني والكويتي. الأستاذ فايز كان حاضر القرعة من العاصمة السعودية الرياض، حديث أكثر حول انطباع الأستاذ فايز حول هذه القرعة. أستاذ فايز مساء الخير.
4: مساء الخير عمار، مساء لك ولكل الفلسطينيين الشرفاء.
3: يعني نحكي لك أول شيء الحمد لله على السلامة بعد عودتك من الرياض، وأنت أحد الحاضرين لقرعة آسيا 27.
4: الحمد لله، والله تشرفت بحضور القرعة بدعوة كريمة، دعوة شرف من سعادة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة، اللي كان ظهر الخليل سنة 2018 يعني، وأعجب بالخليلة فما بعرف يعني.
3: كان بالخليل؟
4: نعم، زار الخليل سنة 2018 وصلى في الحرم.
3: هاليوم يوم اجوا، اعتقد اجى وفد، وكان معه وفد عربي من كافة الدول العربية، صح؟
4: نعم صحيح. وكان معه اللي هو مستشاره الإعلامي ابن التعمري، أول التعمري فايز بحران، آسف نضال بحران، وهو مستشاره يعني، وهو منسقه، وهو طبعا يعمل في الاتحاد الآسيوي كأردني من البحرين، ولكن هو فلسطيني ويعتز بفلسطينيته. خليني أفتح شرطتين عكس بعض الفلسطينيين الذين لا يقدمون ولا يسوقون نفسهم كأردنيين، يسوقوا أنفسهم من خلال بلد.
3: مع إنه الشرف، كل الشرف لأي حد كان فلسطيني ولا غير فلسطيني يقول عن حاله أنا فلسطيني، لكن للأسف في بعض الشخصيات المريضة للأسف، وأنا بعرف يعني ممكن الشخصيات اللي مثل هاي اللي بروحوا بيقدموا حالهم على إنهم ممكن مواطنين أردنيين، مواطنين سوري، يعني بغض النظر عن الجنسية اللي هي معهم، لكن يعني بيستثنوا الجنسية الأصلية الفلسطينية وبروحوا للجنسية الثانية اللي أخذوها خلال فترة الإقامة في هاي الدولة.
4: يعني فلسطيني أبا عن جد، أصله من يافا، ويقول في تحليله المنتخب الفلسطيني الشقيق. يا أخي تبا لك،
3: يا سلام. أنا أقول لك يمكن كلمة شقيق كمان تقيل عليه هذا،
4: ها؟
3: كلمة شقيق تقيل عليه بتكون
4: تحت الهواء، بقول لك مين هو. أتفضل. على كل حال، إذا أردت أن ندخل في الموضوع، القرعة، اللي رايح على القرعة يا أستاذ يعني مش رايح عشان ينقي المنافسين. ولاحظ أنا لا أقول الخصوم، لا ممنوع نتكلم كلمة خصوم في كرة القدم، لا تستطيع أن تختار منافسيك، في هناك قرعة والقرعة نزيهة، وما شاء الله يعني كان فيها من وجهاء الرياضة في آسيا على الأقل من العرب اللي شفناهم، جمال السلامي اللي هو المغربي مدرب منتخب الأردن الشقيق، وكذلك كابتن المنتخب السعودي الشقيق سالم الدوسري الحاصل على الكرة الذهبية الآسيوية مؤخرا. الاجواء كانت اجواء كذا. قبل ان ابدا احكي لك يعني سالني احدهم طب يا اخي شو بتفرق يعني انه الواحد يحضر القرعه لعين المكان، وعلى كل حال السعوديين عملوها في مكان تاريخي يعني اثري تراثي من عنده تاسست المملكه في قصر سلوى هناك، وبين ان تحضرها امام الشاشه. طبعا هنا يجب ان نرجع الى كلام الإمام الشافعي الذي قال يوما ما سافر تجد نصبا وانصب فإن الجد في النصب. دائما اللي بيسافر السفر هو يعني صفحة في كتاب إثراء المعلومات والثقافة، صفحة في إثراء كمان العلاقات العامة، وطبعا الإعلام والعلاقات العامة توأمان. يعني أنا هناك التقيت اللي كنت تستضيفه أنت لطفي الزعبي. لطفي الآن يحضر ويعمل، وتحدثنا كثير معه حول برنامج بودكاست، بيعمل برنامج بودكاست على مستوى عالمي.
3: مع المشهد بتابعه.
4: مع المشهد طبعا كان هناك يعني إعلاميين من مختلف البلدان، كان هناك مدربين يعني مثل جمال السلامي والسكتاوي مدرب عمان، إيهاب أبو جزر مدرب الفدائي، كان أرنولد مدرب العراق. تصور يعني نشرت صورتي أنا وأرنولد.
3: شفتها.
4: والكابتن أرنولد اتصل فيه صديق عراقي بيقول لي هو أرنولد في الرياض، قلت نعم، قال لي يا أخي كل وسائل الإعلام تقول بأنه لن يصل إلى الرياض لأنه حكومته مانعته. فتصور يعني طبعا في كثير ناس شخصين.
3: طيب يعني لو تحدثنا عن الانطباع السائد كان خلينا نقول الحضور من جهة ثانية المنتخبات، كمان الانطباع حول وقوعنا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب السعودي العماني والكويتي.
4: أخي البركات مجموعتنا متوازنة.
3: والله أنا شايفها لو بدنا نختارها بالقلم والورقة بنختارها شيء، أنا هيك وجهة نظري طبعا.
4: أنا جيد، أعتقد هذه المجموعة متوازنة وهي أصعب من مجموعة إيران اللي فيها الصين وقرغستان وسوريا، يعني أصعب شوية.
3: مجموعتنا أصعب من المجموعة اللي فيها الصين؟
4: اللي فيها الصين طبعاً، إحنا أحسن من الصين وإحنا أحسن من قرغستان وربما بنفس مستوى سوريا أو أحسن من سوريا ربما.
3: بس بدك تعرف شغلة واحدة، أنت بدك تلعب مع منتخبات أنت حافظهم عن ظهر قلب.
4: أنا جاي.
3: أنت لعبت معها، أنت أنت أنت.
4: صبرك علي شوي.
3: تفضل.
4: ولكن هذه المجموعة أهون من مجموعة اليابان، المجموعة السادسة. مين فيها؟ فيها قطر.
3: صحيح،
4: بطل النسختين السابقتين قطر. فيها اندونيسيا المتطورة مجنسة بين 57 ألف هولندي اندونيسيا.
3: صحيح.
4: وحتى انه بعض اللاعبين كادوا يعني يسببوا مشاكل للدوري الهولندي وكانت مباراة تلغى وتعاد حول طبيعة اللعب. وفيها كوريا الشمالية طلاسم ما بتحذر عليهم.
3: والله العالم كلهم هو عارف شو كوريا الشمالية.
4: طبعا كما تفضلت ان منتخبات مجموعتنا الاربعة يعرفون بعضهم جيدا وجميعهم يملكون نفس الحظوظ، كلهم يطمحوا في المرور من الدور الأول، بل أكثر من ذلك السعودية تطمح في الوصول للنهائي والظفر بالكأس كمان، وهي التي فازت بالكأس ثلاث مرات سابقا السعودية دير بالك. كمان سلطة عمان بتعرف شو المستوى اللي بتكون فيه، لما تكون في مستوى الجيد صعب تفوز عليها. كمان الكويت يطبخ على نار هادئة، ولا تنسى أن الكويت هو أول منتخب عربي تشرف بالفوز بكأس آسيا سنة 1980 عندما استضاف البطولة بالكويت. طبعا هلأ أنت قل لي هذول الأربعة منتخبات عربية يعني مجموعة عربية، فلسطين تلتقي ثلاث منتخبات خليجية، هذه المنتخبات تملك عدة وعديدا وأسماء أفضل منا، نكون واضحين يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، كلهم من حيث الإعداد والعتاد والطاقم الفني والطاقم الإداري والتحضير والكذا أفضل منا كلهم، ولكن تعودنا أو عودتنا استثنائية الفدائي وطموح القائمين على منتخباتنا أننا يجب أن نعمل شيء لتخفيف عذابات شعبنا. طيب. وأعتقد بأن الهمة الفدائية قادرة على فرض الأمر الواقع.
3: أنا رح أسألك سؤال كتير مهم حول انطباع المدير الفني لمنتخبنا الوطني في القرعة، ممكن إذا أنت التقيت فيه قبل أو بعد في هذا الموضوع، لكن خلينا نسمع دقات الساعة بشكل سريع ونرجع نكمل معك.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
5: الساعة الآن الرابعة إلا ربع بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: نكمل وإياكم متابعينا الكرام ونعود لنرحب بالأستاذ فايز نصار. أستاذ فايز، كنت يعني وقفت عند سؤال أعتقد أنه مهم إذا كان فيه الإجابة نسمحها، أنه انطباع مديرنا الفني للمنتخب الكابتن إيهاب أبو جزر حول القرعة اللي وقعت فيها أو يعني أوقعت المنتخب الفلسطيني في المجموعة الأولى للجانب السعودية الكويت وعمان. هل كان في حديث بينك وبينه وعرفت شو انطباع الجهاز الفني عندنا حول المنتخب الوطني والمجموعة الأولى؟
4: هذا الرجل الرفح يبدو أنه بضرب الودع بركات، يعني
3: بضرب مندل، يعني
4: بضرب مندل. يعني اسمع، أنا أقول والله على ما أقول شهيد، قبل القرعة سألني مع من تتوقع، قلت له مع الأردن، فقال لي أما أنا فأتوقع السعودية. فأصاب أبو جزر وأخطأ فايز نصار. للحقيقة أكثر من هذا، هذا قبل القرعة. بعد القرعة والحكي عليه شهود، فتح الجوال وأراني تسريبا بينه وبين طاقمه الفني يقول بأنه يتوقع أن نلعب مع السعودية والكويت وسلطنة عمان.
3: يعني كان مختار ثلاث منتخبات قبل القرعة.
4: هذه ورجاني إياها، يعني شفت يعني وتاريخ ما يبين كل شيء. لا أكثر من هذا، المدير الإداري للفريق محمد شطارة بيقول لي حتى في كأس العرب السابقة قبل القرعة توقع من منافسينا. فأنا أتمنى إنه هذا يعني هذه
3: شوف دائما أستاذ، يعني مع احترامي الشديد، دائما الاختيار أو التوقع ممكن مبني على عاطفة داخلية أو على شيء أنت بتطلبه. مثلا لما نجي نحكي عن قرعة معينة، والله أنا نشتري ريال مدريد يقع مثلا مع فولفسبورغ الألماني مش مع باريس سان جيرمان. هلا توقعي مبني ممكن على عاطفة، لأن أنا حابب أقابل هاي المنتخبات لأني عارف شو بدي أعمل معها. فممكن الكابتن هاب أبو جزر توقع هاي المنتخبات لأنه هو حابب يقع أو تقع فلسطين إلى جانب هاي المنتخبات، لأنه عارف كيف راح يشتغل معها.
4: أكيد والله. أشوف يعني أنا عشان أقول لك، الآن إحنا دائما كنا نخاف من الناس، ولكن الفريق جبرين الجوب قال كلمة، إحنا كنا يعني ممر يعني للناس، يعني الناس يتحذروا قديش ما نغلب فلسطين. كيسرامل مثل ما قال أبو الرامي أكثر من مرة، كانوا يعتبرونه كيسرامل.
3: صحيح.
4: ولكن صور يا أخي، أنا عشان أقول لك يعني بالكاد فاز علينا رفاق سالم الدوسري في كأس العرب الأخيرة، وربما كان للصافرة دور، وبالكاد تعادل معنا العمانيون في آخر محطات التصفيات المونديالية، مش هيك؟
3: بتدخل
4: الحكم الإيراني. طيب، وبالكاد تعادل معنا المنتخب الكويتي في ذهاب التصفيات وفزنا عليه على أرضه في لقاء العودة بهدفين، صح؟ ماذا يوحي هذا؟ أن من فاز على قطر في أرضها في افتتاح كأس العرب مش غلبناه،
3: قادر أن يفوز على السعودية على أرضها.
4: طيب، وغلبنا العراق في عمان، غلبنا الكويت في الكويت، تعادلنا مع كوريا الجنوبية
3: في كوريا،
4: القوى الآسيوية العظمى ذهابا وإيابا. من عمل هذه الأعمال قادر أنه يعمل، من وصل إلى الدور الثاني في الدورة السابقة قادر أن يحسنه. هذا ما يعتمد عليه أبو جزر كما قال لي.
3: طيب، عشان عشان عشان بين معنى الدية، أنا حكيت شغلة في مقابلة
4: كلمة. يراهن على لاعبينا اللي أصبحوا الآن متمرسين. أنا الناس صاروا يخافوا منا. أنا بصراحة أول ما شوف جمال السلامي قلت له رح نيجي معاكم، فقال لي وعلاش أخويا، يعني مش حابب إحنا يلعبنا.
3: شوف إحنا الحمد لله رب العالمين
4: قال لي وعلاش أخويا، يعني ليه استثمار بتوقع
3: شو بدك فيي؟ خلاص اشوف لك حدا تاني معك.
4: بالضبط.
3: طيب بس انا ممكن بعرفش في مقابل احدى المقابلات الايام اللي فاتت ما بعرفش هي كانت معك مع ابو اسامه مع ابو حاتم حكيت شغله لها علاقه ب اللهم صل على سيدنا محمد العلاقة في مشاركتنا في هاي النسخة. قلت انه اليوم احنا منطلعش على انه نشارك، احنا اليوم هدفنا على الاقل نمر مرحلة المجموعات، فاذا احنا ما مرينا من المجموعة هاي للدور التالي اعتقد انه احنا شغلنا مش طالع طلوع، لا هو وقف عند كاس العرب ووقفنا محلنا، ولا انا غلطان؟
4: البركات انا بعرف الوقت ضيق، يعني احنا دائما يجب ان نبني على انجازاتنا وننظر الى الامام.
3: اكيد
4: اقول انه انجازاتنا في كاس العرب السابقة، في كأس آسيا السابقة، في تصفيات المونديال توحي بأننا نستطيع. نعم نستطيع، ولكن المرور يقتضي عدم الخسارة. أول شيء إذا أنت ما بتخسر بتمر، يعني ثلاث تعادلات تطلعوا بتتأهل. شوي بقول لك ليش. وإذا خسرنا أن لا نخسر أكثر من مباراة، لأن نظام البطولة يبتسم لأفضل أربع ثوالث، يعني مش بس الأول والثاني بتتأهل.
3: صحيح.
4: في عندك كمان أربع ثوالث،
3: أفضل أربع ثوالث،
4: يعني هذا أن فوزا وتعادلا مثل ما حصل في النسخة السابقة، فوز وتعادل قد يكفي لاحتلال إحدى المراتب الثلاث الأولى والتأهل، وبعد ذلك كما يقول الفرنسيون الشهية تأتي أثناء لك. المهم أن نمر من الدور الأول ونحن قادرون، وتجربتنا مع المنتخبات الثلاثة السنة الماضية كلهم لعبنا معهم السنة الماضية،
3: صحيح،
4: ولا مرة واحد منهم كان أحسن منا، ولا مرة. لو لاعب السعودية انطرد لغلبناه، ولو الحكم أخذته رأسه باللاعب المصاب
3: لو وقف اللاعب وما جاش الجول
4: كان ما غلبونا. أعتقد كان بإمكاننا نغلبهم.
3: يعني تتوقع معي أنه عملية المرور للدور التالي مش بس مطلب، بل هذا الشيء أقل المطالب أنه نتأهل للدور التالي في هذه المجموعة.
4: يجب أن نتأهل، وبعد ذلك الشهية تأتي أثناء لك. كل شيء مباح، وكل شيء الطموحات مسموحة، ما في حدا بيمنعك أن تطمح.
3: كل الاحترام.
4: لازم أن نكون طموحك كبير، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الجسوم كما قال شاعرنا الكبير.
3: يعطيك ألف عافية أستاذ فايز.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي.

تليفون 322-3950 جوال 0594-22-22-40 مياه الفرات صحة في كل قطرة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: والصور والنبطية بالجنوب اللبناني. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارات إخلاء لتسع بلدات جنوبية لبنان، وأظهرت مشاهد غارة استهدفت بلدة الغسانية في قضاء صيدا جنوبية لبنان.

0: shit from my life.
1: My age.
2: كما تظهر هذه المشاهد أثر القصف الإسرائيلي من المكان المستهدف في بلدة تفاحتة في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

0: وفي بلدة أنصار الجنوبية استهدفت غارة إسرائيلية منزلا ما أدى لدمار واسع في المنطقة المحيطة به. وينضم إلينا من بيروت مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون. إضافة إلى أبرز التطورات الميدانية، خاصة بعد الإعلان عن إبرام أو تجديد الهدنة لمدة 45 يوما، أيضا التفاعلات السياسية في هذه المرحلة.
1: نعم، يعني يمكن القول بعد مرور حوالي 20 ساعة على إعلان تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما في لبنان، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم فعليا بهذا الوقف لإطلاق النار. نتحدث اليوم فقط عن حوالي 20 غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي على نقاط مختلفة في جنوب وفي شمال الليطاني، واليوم طبعا وسع من دائرة انذاراته للبلدات. هو طلب من عدة بلدات في قضاء صيدا البعيد عن الخط الأصفر والبعيد عن جنوب الليطاني يعني الخروج والابتعاد لمسافة 1000 متر، لأنه يريد أن ينفذ غارات واعتداءات إسرائيلية، وبالتالي كانت هناك حركة نزوح كبيرة. نتحدث عن 9 بلدات كلها شمال الليطاني، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي ما قبل تمديد وقف إطلاق النار وما بعد وقف إطلاق النار هو يستمر باعتداءاته ويستمر بغاراته على نفس الوتيرة. نتحدث عن انذار ل9 بلدات، بعدها نفذ سلسلة غارات على تلك البلدات، وهي يعني جزء من حوالي 20 غارة نفذها اليوم. وقبل ساعة تقريبا هناك المزيد من القصف المدفعي الذي يتزامن ويترافق مع الغارات الحربية. أيضا بالأمس يعني ما كان بيان تمديد وقف إطلاق النار يصدر، حتى ضم الاحتلال الإسرائيلي مدينة صور التي كانت محيدة عن الانذارات إلى انذاراته، وطلب الابتعاد عن نقطتين حددهما بالخريطة. وبالتالي طبعا صور يعني استعادت البعض من أبنائها وفيها من النازحين، وبالتالي حصل نوع من القلق والارتباك الكبير داخل المدينة مع ابتعاد المواطنين ومغادرتهم لأحياء هي أحياء سكنية، وقام بعدها بتنفيذ غارات عنيفة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بوقف إطلاق النار. من جهته حزب الله حتى الآن أعلن عن عملية واحدة، علما أن حزب الله بالأمس كان قد وصل إلى أعلى رقم بعملياته منذ وقف إطلاق النار، وصل إلى 33 عملية نفذها. وطبعا اللافت في عمليات حزب الله أنها بدأت تعتمد على العمليات المركبة، بمعنى أنه أحيانا يقوم بإطلاق سلية صاروخية على نقطة ما على بلدة ما، بعدها يقوم بإطلاق المسيرات الانقضاضية، أو أحيانا يطلق أكثر من مسيرة انقضاضية ومحلقة انقضاضية، ولكن بفارق فترات زمنية متقاربة. هذا على المستوى الميداني. أما على المستوى السياسي، أكد مصدر في حزب الله للتلفزيون العربي قبل ساعة تقريبا بأن نتائج المفاوضات في واشنطن مخيبة، وهم انتقدوا بيان وفد اللبناني عندما لم يتحدث البيان صراحة عن انسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف إطلاق النار. وانتقد المصدر، وهو أكد بأن هناك بيان سوف يصدر عن حزب الله، انتقد كيف كانت السلطة الرسمية اللبنانية تقول بأنها لن تقبل بأي تفاوض قبل وقف إطلاق النار، وهو لم يتم التوصل إليه. كانت السلطة تريد تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن ما جرى بالأمس هو تمديد لوقف إطلاق النار، وبالتالي الاحتلال لا يلتزم بهذا الوقف وبهذا النوع من وقف إطلاق النار. ومن هنا كانت هناك يعني انتقادات واضحة للسلطة الرسمية وللمسارات. على مستوى المسارين اللذين خلقهما بالأمس يومان تفاوض في واشنطن، يمكن القول بأن المسار السياسي في الثاني والثالث من حزيران سوف يركز على اتفاق كامل، اتفاق يعني تسوية سلمية سماها البيان الرسمي اللبناني. أما المسار الأمني والمسار العسكري في 29 من أيار سوف يركز على دعم أو إضافة معطيات، ويعني أن تكون هناك آلية يعني فعالة ومستقلة وتحقيق مستقل في هذا المجال. طبعا الميكانيزم لم تكن قادرة على تحقيق التزامات بوقف إطلاق النار. الوفد اللبناني يطالب بآلية تحقق مستقلة، وبالتالي ستكون هناك يعني تطوير لآلية الميكانيزم القائمة في لبنان. وطبعا المسار الأمني سوف يناقش تعزيز دور الجيش، انتشار الجيش اللبناني، ومسألة طبعا نزع سلاح حزب الله.
0: شكرا لك من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمان ساسين. وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن مصادر مطلعة. بحسب الوكالة فإن الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا تتضمن اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين بمن فيهم وزير الداخلية. كشفت إيران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الآلية ستكشف قريبا وإن الرسوم ستحصل مقابل خدمات متخصصة للسفن والأطراف المتعاونة مع إيران فقط، في حين سيبقى المسار مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكية.
2: في مضيق هرمز تذيق مسارات العبور وتتسع خرائط السيطرة وحسابات النفوذ والطاقة. الممر الذي برزت أهميته خلال الحرب، تدرس إيران منحه دورا مختلفا في مرحلة ما بعد التصعيد عبر تحويله من نقطة توتر أمني إلى منصة لتنظيم العبور والخدمات البحرية المدفوعة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كشف أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في المضيق عبر مسار محدد سيعلن عنه قريبا. بحسب المسؤول الإيراني تقوم الخطة على تقديم خدمات متخصصة وتأمينات بحرية للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم تحصل ضمن هذه الآلية، مع حصر الاستفادة بالسفن والأطراف المتعاونة مع طهران فقط. وأكد أن هذا المسار سيبقى مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. لكن الطرح الإيراني يأتي في مواجهة مواقف دولية رافضة لأي قيود على حرية الملاحة في المضيق باعتباره ممرا حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية شددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، فيما دعت الصين إلى إبقاء المضيق مفتوحا، بينما تؤكد دول الخليج ضرورة حماية أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة وفتح الممر دون شروط أو رسوم. وفق القانون الدولي يعد هرمز من المضائق الدولية الخاضعة لمبدأ المرور العابر، بما يضمن حرية الملاحة وعدم عرقلة عبور السفن. وفي ظل هذه القيود القانونية تعتمد الخطة الإيرانية على نموذج الخدمات البحرية والتأمينات المدنية في محاولة لمنحها طابعا تنظيميا واقتصاديا أكثر قبولا. فمن تنظيم المرور إلى خدمات التأمين البحري، يبدو أن طهران تسعى للانتقال من التلويح بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى إعادة تعريف من يتحكم بإيقاعه ومن يملك القدرة على إدارة واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم.
0: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم. سأبدأ معك من موضوع زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. طبيعة المنصب، هل تشي بطبيعة الزيارة والأهداف منها؟
3: يعني يمكن القول ذلك. هناك دائما تنسيق أمني بين طهران وإسلام أباد، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الحدودية. هذه المناطق تنشط فيها جماعات بطبيعة الحال مقلقة لكلا الطرفين، ودائما تشهد هناك المناطق الحدودية بين باكستان وإيران تشهد أحداث أمنية عديدة نتيجة لنشاط هذه هذه الجماعات. هناك جماعات إيرانية انفصالية تصنفها إيران إرهابية تنشط انطلاقا من المناطق الحدودية من داخل باكستان باتجاه الأراضي الإيرانية، وهناك أيضا بعض التحركات من بعض العناصر في داخل إيران باتجاه باكستان، وإن كانت أقل بكثير من التحركات ضد إيران بطبيعة الحال. هذه بطبيعة الحال واحدة من النقاط الغاية في الحساسية بالنسبة لإيران، وينسحب على ذلك أيضا التنسيق الأمني الإيراني العراقي الذي شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات بصدده أيضا في بغداد في إطار التنسيق فيما يتعلق بالمناطق الحدودية بين إيران والعراق، وتحديدا مع أقليم كردستان العراق، حيث شهدنا أيضا خلال فترة حرب 40 يوما وما تلاها وحتى الآن استهدافات متكررة لمواقع للمعارضة الكردية الانفصالية داخل أقليم كردستان إيرانية بطبيعة الحال، ولكن تصنفها إيران على أنها إرهابية كذلك. وهناك اتفاقات أمنية سواء مع العراق أو مع باكستان فيما يتعلق بهذه المناطق الحدودية ضمن إطار تنسيق وتعاون أمني. هذا التعاون الأمني يبدو في هذه المرحلة أكثر أهمية، أكثر إلحاحا، في ظل ربما التحضير لخطط ما تتعلق باستئناف القتال من قبل أو استئناف الهجوم من قبل القوات الأمريكية وإسرائيل على إيران، خاصة أنه تكرر الحديث من قبل الإدارة الأمريكية حول يعني زعزعة الشارع الإيراني وتسليح بعض الأطراف الإيرانية المعارضة.
0: وبالتالي يعني يمكن القول بأنها زيارة لا تأتي في إطار التهيئة لأرضية جديدة فيما يتعلق بالمفاوضات. واسمح لي أن أشير يعني ونحن نتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل لوصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، وبحسب الوكالة وكالة الأنباء الإيرانية إرنا فإن هذه الزيارة ستتضمن اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين بمن فيهم أيضا وزير الداخلية الإيراني. إذن صور من طهران لوصول وزير الداخلية الباكستاني إلى هناك للقاء مجموعة من المسؤولين الإيرانيين. وبالتالي حازم بناء على ما ذكرت وطبيعة المنصب نتحدث عن يعني نقاشات أمنية أكثر منها تهيئة أرضية مثلا لجولة جديدة من المفاوضات غير واضح أفقها حتى الآن.
3: بشكل أساسي هناك طابع أمني، ولكن ما يرتبط أيضا بالطابع الأمني هو قضايا اقتصادية. هناك اتفاقيات بين إيران وباكستان تتعلق بتوفير الأمن للمناطق الحدودية من خلال تعزيز التجارة الحدودية بين البلدين وإنشاء أسواق حدودية ومراكز تجارة حرة حدودية بين البلدين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: من 97.7 FM.
4: من الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وإعادة تقييم خطط النمو.
5: تغيرت خطط السفر هذا الصيف، فبين ارتفاع أسعار النفط وشح وقود الطائرات وضغوط سلاسل الإمداد، يشهد قطاعات طيران والسياحة إعادة تشكيل واسع للأسعار والطلب. المسافرون باتوا يواجهون حالة من عدم اليقين بين تأجيل الرحلات والتوجه لوجهات قريبة واختيار وسائل نقل أقل تكلفة في ظل ارتفاع كلفة السفر عالمياً.
6: أسعار الرحلات ارتفعت بشكل جنوني، لذلك لا أعتقد أنني سأعود إلى أستراليا حتى يستقر الوضع، ولا أعرف كم سيستغرق ذلك.
5: ورغم أن الطلب على السفر لا يزال مرنا نسبيا بحسب الشركات والمسؤولين، إلا أن خريطة الوجهات بدأت تتغير مع تزايد الإقبال على الرحلات القصيرة مقابل تراجع السفر الدولي. ووفق تقديرات، تم إلغاء أو تعديل آلاف الرحلات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل اضطرابات في أكثر من 20,000 رحلة عبر مطارات إقليمية رئيسية منذ تصاعد الأزمة، إلى جانب تحويل مسارات الرحلات بين أوروبا وآسيا بعيداً عن المجال الجوي في الشرق الأوسط، ما تسبب في ارتفاع كلفة التشغيل. في المقابل تواجه شركات الطيران ضغوطاً متصاعدة على هامش الربح، دفعتها لاتخاذ حزمة إجراءات شملت رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وتعليقاً واسعاً للرحلات. ارتفاع أسعار وقود الطائرات دفعت شركات الطيران الكبرى مثل إير فرانس إلى زيادة التكاليف بنحو مليار دولار هذا العام، فيما تتوقع كل من لفتانزا وانترناشنال إيرلاينز جروب زيادات تقارب ملياري دولار لكل منهما. وفي سياق نفسه اتجهت شركات عدة إلى إجراءات تشغيلية مباشرة شملت إلغاء رحلات غير مربحة وفرض رسوم إضافية على الوقود وتقليص الساعة على الخطوط الأقل جدوى، إلى جانب تسريع برامج التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
4: نعت حركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد إثر عملية الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي. وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس إن الحركة تنعى قائدا أمضى رحلة طويلة في الصمود ومقارعة الاحتلال. هذا وشيع فلسطينيون في مدينة غزة جثمان الحداد.
7: هذه جنازة تشييع القائد العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد الذي اغتالته إسرائيل يوم أمس. جماهير غفيرة من الفلسطينيين تشارك في عملية التشييع، ليس فقط للحداد لكن أيضا لزوجته وابنته اللتين استشهدتا معه في هذه الغارة، إضافة إلى 4 آخرين من الفلسطينيين. الغارة الإسرائيلية جاءت مركبة، حيث تم استهداف عمارة سكنية ثم بعد ذلك تم استهداف سيارة. أجواء غاضبة، يهتف الفلسطينيون هنا بضرورة الثأر لجثامين الشهداء، غاضبين بسبب استمرار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. فخلال فترة وقف إطلاق النار قتلت إسرائيل أكثر من 860 فلسطينيا، عز الدين الحداد أحدهم. الرجل هو المسؤول العسكري عن كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. إسرائيل بررت اغتياله بالقول إنه قام بخرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، ولكن المؤشرات على الأرض تقول إن إسرائيل وبشكل يومي تقوم بخرق هذا الاتفاق. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة.
4: تتزايد معاناة النازحين الفلسطينيين داخل المخيمات المكتظة في غزة وسط انتشار للفئران والقوارض والحشرات، في حين تتزايد المخاوف من تفشي الأمراض الجلدية والتلوث في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
8: في خيام غزة المهترئة حكايات لا تنتهي عند صوت القصف أو شبح الجوع.
9: يا أنا وين أقعد أنا لما
8: فهناك عدو آخر يزحف بصمت بين الأغطية الممزقة ويقتات على خوف الأطفال. قوارض وفئران غزت خيام النازحين تشاركهم ما تبقى من طعام وماء وتحول النوم القليل إلى كابوس يومي.
2: موضوع القوارض هذا صار شاغل بالنا بشكل يومي، إنه صار عندك حالة رعب بالنسبة مش منهم، احنا الكبار بنخافش منهم، بس أطفالنا اللي صاروا مش قادرين يطلعوا في الليل يروحوا على الحمام إلا غير يكون معهم واحد كبير يضوي لهم، خايف العرسة بتعض، وصارت كذا حالة تلاقيها عضت خبشتهم. في نفس الوقت التموين تبعك مثلا طلعت لك كبونة فيها رز فيها غيره بتلاقيهاش، ثاني يوم بتلاقي العرس نهشاتها يعني.
8: أطفال فقدوا مفهوم الأمان في الحرب، يصبح فريسة للقوارض تلاحقهم داخل الخيام وتنهش من أجسادهم لسد جوعها هي الأخرى.
9: إنه الطفل هذا انخبش من العرسة وأنا لحقته الحوق، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا لطف فيه إنه أنا لحقته، يعني على الساعة 5 الفجر لحقته على الهلال، أدته إبرة وأدوني برهم تجميل إنه يروح الجرح.
8: أمهات غزة يقضين الليل ساهرات يحرسن أطفالهن من قدم الفئران لأطرافهم الصغيرة.
10: يعني أنا بناتي في الليل لما بدي أروح الحمام بيخافوا يروحوا، في إنه يعني كتير يعني زي عايشات معانا، يعني بصحى الصبح بلاقي الوسخ وين ما كان، يعني بدنا حل هذه المشكلة، يعني كتير بنعاني منهم.
8: هنا لا يموت الناس بالقصف وحده، بل بالأوبئة وبالخوف وبالعيش القاسي وسط بيئة ملوثة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ومع تراكم النفايات وغياب شبكات الصرف الصحي واكتظاظ المخيمات، تجد القوارض بيئة مثالية للتكاثر والانتشار، ناقلة أمراضا خطيرة كالتيفوئيد والليشمانيا والتهابات الجلد والتسممات الغذائية.
11: زي ما انتم شايفين
8: وفي غزة حين تضيق الأرض بأهلها وتنهار الجدران فوق أصحابها، يصبح الإنسان في مواجهة كل شيء، الحرب والجوع والمرض، حتى القوارض والفئران أصبحت جزءا من معركة البقاء.
4: ونشير مشاهدين الأخبار العاجلة الظاهرة على الشاشة، ومراسل التلفزيون العربي الذي ينقل لنا وقوع غارة إسرائيلية على بلدة ليلة في قضاء صور جنوبية لبنان. إذن غارة إسرائيلية على بلدة ليلة في قضاء صور جنوبية لبنان كما ينقل مراسل التلفزيون العربي. أحرق مستوطنون فجرا منزلا في أطراف بلدة ترمس عياش شمال شرقية رام الله، حيث سجلت أضرار مادية، وخط المستوطنون شعارات عنصرية، فيما أكدت البلدية أن الهجوم يأتي في سياق العدوان المتصاعد لتهجير الفلسطينيين.
12: هجوم جديد نفذه مستوطنون إرهابيون هذه المرة على منزل هنا في بلدة ترمس عيا. أثار الحرق واضحة، احترق أثاث المنزل، انقطع التيار الكهربائي، ألقى المستوطنون مادة مشتعلة أدت إلى احتراق في هذا المنزل. لم تكن العائلة موجودة بداخله، بالتالي لا إصابات بشرية، لكن هنالك أضرار مادية جراء الهجوم الذي نفذه مستوطنون انطلقوا من بؤر استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدتي أبو فلاح وترمس عيا، وهاتان بلدتان تتعرضان بشكل دائم لهجمات المستوطنين. يحدثنا عضو بلدية ترمس عيا عن الذي جرى في هذا المنزل الذي تعرض للهجوم.
13: نعم، هذه الليلة قام قطعان المستوطنون بالهجوم على هذا المنزل بحراكه ومحاولة إحراقه بالكامل، وتم إخماد الحريق من المواطنين عند رؤية النيران. فاللي بيصير قاعد هنا عنا إحنا بؤرة استيطانية خيام للمستوطنين موجودة في قريبة من المنطقة هاي، تم إنشائها قبل فترة زمنية. الاستمرار في الاعتداءات والهجمات على البيوت وعلى المواطنين وعلى أراضيهم وعلى الأشجار وعلى كل شيء من ممتلكات المواطنين، سواء من المنازل أو الشجر أو الأرض أو الحجر أو المركبات، كل شيء مستهدف، المواطن مستهدف، الأرض مستهدفة، البيوت مستهدفة، البلدات مستهدمة مستهدفة، كل المناطق هاي مستهدفة من قبل المستوطنين وقطعان المستوطنين اللي هم بتوجيه من بن غفير والحكومة الإسرائيلية في الاستيلاء على هاي الأرض لسبب
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM FM
5: FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

عالم من التسالي. قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: مع حدث عام 1982 حين استولى الجيش الإسرائيلي على أرشيف منظمة التحرير في بيروت، فكل ورقة أو وثيقة رواية شعب كامل.
4: مش هذه بس، في وثائق من تركيا شيء كثير.
5: تشهد العاصمة البريطانية لندن مظاهرة مؤيدة لفلسطين في ذكرى النكبة بالتزامن مع مسيرة مرتبطة باليمين المتطرف. الشرطة البريطانية نشرت نحو 4000 شرطي وطائرات مسيرة ومروحيات، وقالت إنها ستعتقل أي شخص يرفع شعارات أو لافتات تعتبرها تحريضية أو تحمل خطاب كراهية.

0: إذن ونتابع معكم هذه الصور من مظاهرات في مدن أوروبية عدة تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. صور مباشرة تأتينا من فيينا وأخرى من لندن وميلانو وأمستردام. إذن هذه المظاهرات التي تأتي بذكرى النكبة ونصرة لأهالي قطاع غزة والضفة ولبنان. وإضافة إلى هذه الصور التي نتابعها من فيينا ولندن وأمستردام وميلانو، كذلك العاصمة الألمانية برلين تشهد مظاهرة خاصة بذكرى النكبة. للإطلاع على مجرياتها ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معيلق. تفضل ياسر.
1: نعم رولا، نحن الآن في قلب هذه المظاهرة التي بدأت تتحرك في شوارع العاصمة الألمانية برلين وتذكر بالذكرى 78 للنكبة. كما ترين هنالك العديد من التيارات المجتمعية والشبابية من العرب والفلسطينيين، من الجالية الفلسطينية في برلين وغيرها من الجاليات، وأيضا الجماعات والجنسيات متعددة هنالك، وكثيرون استغلوا الظرف الحالي، ظرف الحرب في على إيران، ضرب العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأيضا احتجوا على هذه على هذا العدوان في ذكرى النكبة الفلسطينية. طبعا الرموز الخاصة بالنكبة حاضرة، خارطة فلسطين، رمز المفتاح، كلها رموز تذكر بتهجير الفلسطينيين، التهجير الذي حصل عام 1948. طبعا أعلام فلسطين تزين هذه المظاهرة في كل من كل التيارات. بالطبع هنالك وجود أمني مكثف للغاية ويرافق هذه المظاهرة، بالإضافة إلى تقييدات عديدة تواجهها المتظاهرون، من بينها منعهم من ترديد عدد من الشعارات، منعهم من ارتداء رموز معينة مثل رمز حنظلة للرسام الراحل ناجي العلي. هذا الرمز تعتبره السلطات الألمانية دليلا على التطرف وتمنع الفلسطينيين من ارتدائه، بالإضافة إلى رمز البطيخة، هذا الرمز أيضا يعتبر لدى السلطات الأمنية الألمانية رمز التطرف. بالطبع هنالك تيارات يسارية كثيرة تعنى بالنضال الفلسطيني وتقول إنها تشارك في هذا النضال للفت انتباه سكان العاصمة الألمانية وأيضا حتى السياح الذين يزورون في هذا الوقت، لفت نظرهم إلى ما يحدث للفلسطينيين من تهجير، من قتل مستمر إلى اليوم، ليس فقط قبل 78 عاما بل أيضا إلى اليوم. أيضا الفلسطينيون الذين يعيشون في برلين والذين ينحدرون من قرى بعضها اختفى، بعضها لم يختفي، يقولون إنهم يظهرون كل عام إلى هذه المظاهرات من أجل أن يذكروا العالم بأن لديهم وطنا وأن هذا الوطن ما يزال محتلا إلى اليوم وأنهم سيعودون يوما ما إلى هذا الوطن. رولا، بالطبع كما تسمعين هناك شعارات مثل تحرير فلسطين، هناك شعارات كثيرة يريد المحتجون أن يرددونها ولكنهم ممنوعون من ترديدها تحت تهديد الاعتقال. طبعا الشرطة هنا ليست فقط ترتدي الزي العادي للشرطة بل ترتدي زي الشغب لأنها اعتادت طبعا على ممارسة العنف ضد هؤلاء المتظاهرين. والجو حتى الآن محتقن حتى مع بداية المظاهرة، المظاهرة لم تتحرك يعني منذ 10 دقائق فقط بدأت بالتحرك، ولكن حتى الآن الجو ما يزال محتقنا والشرطة تتحسب لأي شعار مخالف لما تقول إنه ممنوع من أجل أن تطلب من المحتجين أن يزيلوه أو تعتقلهم بالعنف وتمارس عليهم العنف. هذا العنف الذي توثقه عدد من الجمعيات غير الحكومية والمجتمع المدني الذي متواجد أيضا هنا أيضا لأجل توثيق هذا العنف تحديدا بحق المتظاهرين. رولا،
0: نعم شكرا لك من برلين ياسر أبو معيلق. ونذهب إلى لندن ومعنا من هناك زاهر عمرين أيضا لمتابعة المظاهرة المؤيدة لفلسطين في ذكرى النكبة. معك زاهر، إضافة إلى خروج أيضا مسيرة مرتبطة باليمين المتطرف في نفس التوقيت.
2: صحيح رولا، يعني هذه المظاهرة هي يعني نشاهدها الآن خلفنا، لكنها تمتد لعشرات الأميال في الواقع. ذلك أن هذه المنطقة هي المنطقة التي يمكن منها إجراء هذه المداخلة بسبب كثافة الاستخدام للإنترنت كما هو معروف وانقطاع الشبكة. لكن هذه المظاهرة تمتد لأميال طويلة ربما خلفي، وتتجه من منطقة ساوث كينزينغتون باتجاه منطقة وسط المدينة. الحضور الشرطي، شرطة المتروبوليتان التي شاهدنا أيضا حضورا كثيفا لها في هذه الصور من خلال السيارات ومن خلال أيضا عناصر الشرطة، أكثر من 4000 شرطي انتشروا اليوم في شوارع العاصمة لحماية المتظاهرين، بالتزامن أيضا مع مظاهرة أخرى كما ذكرت انطلقت من وسط المدينة من منطقة ووترلو لليمين المتطرف، يقودها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون. وأيضا تشهد حضورا كبيرا، الشرطة تحاول جهدها لضبط الأمن في العاصمة كما تقول، ومنع أي احتكاك بين هاتين المظاهرتين. طبعا كان هنالك بيان استباقي لشرطة العاصمة أوضح بأنها ستقوم باعتقال أي شخص يحمل أي لافتات تؤدي أو تحمل عبارات فيها محتوى يصنف على أنه محتوى كراهية أو يؤدي إلى أي عنف من أي نوع، فضلا عن الشعارات المرفوعة. في مظاهرة فلسطين ترفع أعلام فلسطين بشكل واضح، المفتاح العودة، رمز النكبة الشهير، وأيضا عبارات مناوئة لليمين المتطرف ولسياساته ولشعاراته ضد المهاجرين وضد اللاجئين. ما يميز أيضا هذه المظاهرة أن الكثير من المشاركين أتوا من مدن أخرى، شاهدنا لافتات يحملها متظاهرون من مانشستر ومن ليفربول من برايتون من بيرمنغهام ومن مدن مختلفة، وجميعها تحمل عبارات رافضة لحرب الإبادة الجماعية، رافضة للحرب أيضا في الشرق الأوسط، وأيضا تندد بسياسات اليمين المتطرف، صور ترامب وصور نايجل فاراج وصور تومي روبنسون، كلها باتت إحدى الرموز الأساسية لأي شخص يرفض سياسات اليمين المتطرف. لذلك نراها أيضا حاضرة بقوة هنا، لكن علم فلسطين هو العلم الأوضح حضورا اليوم في شوارع العاصمة في هذه المسيرة التي تعقد طبعا في ذكرى النكبة 78.
0: شكرا لك من لندن مراسل التلفزيون العربي، مراسل التلفزيون العربي زهر عمرين. إلى الملف الروسي الأوكراني الآن، حيث قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا تسعى إلى جر بيلاروسيا للمشاركة بشكل أوسع في الحرب ضد بلاده، محذرا من استخدام أراضيها لشن عمليات عسكرية.
3: سنقوم بتعزيز قواتنا على محور تشيرنيهيف كييف، كما أن شركائنا على دراية بما يجري وبما تدفع إليه بيلاروسيا، ولدينا أيضا وثائق روسية تقترح أهدافا لشن ضربات على العاصمة الأوكرانية.
0: إذن مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الخامس، أدركت كييف أن التفوق العددي الروسي لا يمكن مواجهته بالأساليب التقليدية كالدبابات والمدفعية الثقيلة، لذلك اتجهت نحو بناء جيش من المسيرات. باتت المسيرات مشاهدين اليوم مسؤولة عن جزء كبير من عمليات الاستطلاع والتوجيه المدفعي وحتى تنفيذ ضربات دقيقة في عمق الأراضي الروسية، لعل أحدثها الهجوم الأوكراني الأخير على مدينة ريازان الروسية. في هذه الهجمات أسقطت موسكو نحو 355 مسيرة أوكرانية فوق 15 منطقة في روسيا. وفي حرب باتت تخاض بلا بشر، أوكرانيا طورت مسيرات قاتلة تحدد الأهداف، تتبنى ما يعرف باستراتيجية الهجمات المغرية. فما هو مشروع أسراب المسيرات؟ الفكرة تتجاوز استخدام طائرة بدون طيار واحدة إلى تشغيل عشرات أو حتى مئات المسيرات في وقت واحد ضمن شبكة مترابطة تتبادل البيانات لحظة بلحظة. كل مسيرة داخل السرب تمتلك دورا محددا، واحدة للاستطلاع وأخرى للتشويش الإلكتروني وثالثة للهجوم ورابعة لنقل البيانات والاتصالات، وجميعها تعمل بتناغم ذاتي يشبه حركة أسراب الطيور أو أسراب النحل، ما يمنحها قدرة هائلة على المناورة والتكيف مع ظروف المعركة. تعتمد هذه التكنولوجيا على أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تسمح للمسيرات بتحليل البيئة المحيطة واكتشاف الأهداف وتجنب العوائق، بل وحتى اتخاذ قرارات تكتيكية سريعة خلال أجزاء من الثانية. الميزة الأهم في أسراب المسيرات تكمن في قدرتها على إغراق الدفاعات الجوية، فعوضا عن اعتراض طائرة واحدة تجد الأنظمة الروسية نفسها أمام عشرات الأهداف الصغيرة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: للمزيد معنا هنا في الاستوديو اللواء محمد صمادي، محلل شؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا بك لواء محمد. أسراب الطيور، أسراب المسيرات، أسراب النحل، السلاح الاستراتيجي، هل هو فعلا من ساعد أوكرانيا على الصمود 5 سنوات ضد روسيا؟
1: نعم، أستطيع أن أقول بأنه استخدام المسيرات في الحرب الأوكرانية أضاف بعدا جديدا إلى الحروب، وهو الآن يغير بشكل الجيوش التقليدية. هذا الاستخدام أدى إلى أن يكون هناك حاجة إلى إعادة تعريف مفاهيم الردع وإعادة صياغة العقائد القتالية للعديد من الجيوش. نحن نتحدث عن وسائل أرخص تكلفة وأشد وأكبر فتكا، والآن عملية توظيف الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في عمليات صنع للدرونز والمسيرات بحيث أن تكون قادرة على أن تخطط، تنفذ، تتخذ قرارات تكتيكية. نحن نتحدث عن الآلة تخطط، تأخذ قرار، تنسق فيما بينها، تتبادل المعلومات بين أعداد المسيرات أو الدرونز التي تكون في الأجواء. القضية الخطرة وين؟ نتحدث عن أوكرانيا في عام 2027 تخطط لأن تنتج 7 مليون درون ومسيرة، عام 2025 كان 4 مليون، والآن إذا كان هناك هدف يحتاج على سبيل المثال إلى 10 درون لتدميره، وأطلق 100 درون، حتى لو دمر 90 منهم التكلفة بسيطة وغير مكلفة، وهي لا تمثل العدد أو التكلفة للصواريخ الاعتراضية. ولذلك في الحرب الأوكرانية نحن نتحدث عن روسيا التي تمتلك القوة النارية الهائلة والتفوق العددي، وأوكرانيا التي تمتلك الابتكار والصمود. وحقيقة العامل المهم بأن هذه المعلوماتية وهذا التطور في علم صناعة الدرونز والمسيرات يتسارع بشكل كبير جدا على مستوى العالم. الدولة الأكبر قدرة في تصنيع المسيرات هي تركيا، ما بين كل 3 مسيرات تباع في السوق مسيرتين تركية برقدار والعديد من الأنواع الأخرى، ولكن على مستوى التقنية وتوظيف الذكاء الصناعي تعتبر أوكرانيا هي الدولة الرائدة في العالم. وكذلك ليس فقط مهاجمة الأهداف، على الرغم من أن استخدام هذه المسيرات تفتح ثغرات للقوات البرية في العمليات القتالية، ولكن كذلك في مجال استخدام المسيرات ضد المسيرات، على سبيل المثال مسيرة أكتوبوس الأخطبوط أو مسيرة ستينج الأوكرانية. ولذلك نحن نتحدث عن تقنية، بالإضافة إلى أنه جزء من هذه التقنية مزجة مع بعض من الأفكار والشركات البريطانية التي طورت هذه المفاهيم، وأصبح هناك قدرات فائقة متسارعة بشكل كبير جدا.
0: يعني حتى ذكرت بأن مسيرات ضد مسيرات، وهنا إذا ركزنا على أوكرانيا وروسيا، مسيرات الأوكرانية ضد مسيرات شاهد التي تحصل عليها روسيا من إيران.
1: الروسي يستخدموا مسيرة شاهد 136 تكلفتها بحدود 35 ألف دولار، مسيرة ستينج وهي تنطلق كأنها صاروخ طائر وتوظف فيها تقنية الذكاء الصناعي بدقة إصابة عالية بقدرة تفجيرية تكلفتها لا تبلغ 3 ألاف دولار. ولذلك الآن
0: أصبح لماذا هذا الفارق؟
1: الفارق بالتقنية وتوظيف العقول والابتكارات. ولذلك دائما هذه العلوم عندما يتم التسارع فيها في عمليات الابتكار والتطوير والتوظيف المهارات العلمية، ودائما الحاجة هي أم الاختراع. والبيئة العملياتية التي أصبحت الآن أوكرانيا ليس فقط متلقي للسلاح في القارة الأوروبية، إنما هي تصدر التقنية لجميع الدول الأوروبية بسبب البيئة العملياتية. هناك خبراء، هناك عقول يدرسوا، يشاهدوا ما هي نقاط الضعف، ما هي النقاط التي يجب على المبتكر أن يطورها. ولذلك دائما في عمليات التصنيع هناك مصطلح يسمى الكونسبت اوف اوبريشن، اللي هو مبدأ الاستخدام. يتم تصنيع المعدة لتوافق وتواكب المتطلبات في الميدان، وهنا تؤخذ الدروس المستفادة ونقاط الضعف في المنظومات الروسية وعمليات تطوير وابتكار، حتى يكون هناك تفوق ليس فقط نوعي وإنما كذلك كمي بالأعداد عندما نتحدث عن 7 مليون.
0: طيب، حتى على الرغم من الفارق بين المسيرات الأوكرانية التي قلت بأنه هي الآن المتطورة الأكثر تطوراً ما بين عالم المسيرات حاليا. لدينا شاهد الإيرانية برقدار التركية وغيرها، ولدينا المسيرات التابعة لحزب الله، والتي حتى الآن الجيش الإسرائيلي يحاول البحث عن إيجاد استراتيجية معينة لمواجهتها. يعني كأنه دخلنا يعني عصر مختلف تماما في آلية القتال والردع وطريقة يعني ومفهوم الردع كما ذكرت وإعادة تعريفه مرة أخرى.
1: يعني المسيرات التي يتم توجيهها بالفايبر أوبتيك بالألياف الضوئية هي تقنية أوكرانية، وحزب الله أخذ هذه التقنية من الأوكرانيين ومن الدروس المستفادة من الأوكرانيين، ولذلك يتم تخصيص الملايين من قبل حكومة اليمين المتطرف ومن نتنياهو، وهذا أكبر اعتراف بمدى فعالية مسيرات حزب الله في جنوب لبنان وفي لبنان في عمليات القتال ضد قوى جيش الاحتلال، والتي أصبحت توقع خسائر كبيرة جدا، وهذه كذلك أوقعت خسائر كبيرة جدا في القوات الروسية. وعندما نتحدث عن الخسائر في روسيا، 70-80% من الخسائر وخاصة في القطاع النفطي وقطاع محطات الطاقة هي بسبب المسيرات الأوكرانية، وهذه أضافت بعد جديد واستطاعت أن تبطئ عملية التقدم الروسي في أوكرانيا وتجعل الكفة تميل لصالح الأوكرانيين.
0: شكرا لك اللواء محمد.

0: قضائي بين الجزائر وفرنسا، حيث سيبحث الوزير دارمانان أيضا قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب. أعلنت الولايات المتحدة بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش أبو بلال المنوكي، الذي يعد الرجل الثاني في التنظيم على مستوى العالم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العملية نفذت بناء على توجيهات مباشرة منه، مؤكدا أن القوات الأمريكية والنيجيرية نجحت في القضاء على أحد أخطر الإرهابيين بعد تعقبه داخل الأراضي الأفريقية. وأضاف أن المنوكي كان يعتقد أنه قادر على الاختباء في أفريقيا، إلا أن أجهزة الاستخبارات كانت تتابع تحركاته عن كثب، مشيرا إلى أن مقتله يمثل ضربة كبيرة للعمليات العالمية لتنظيم داعش. قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يحشدان قواتهما عند المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أوسط والبداية من لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في أقضية صيدا وصور والنبطية بالجنوب اللبناني. هذه صور لغارة إسرائيلية على بلدة السماعية بقضاء صور في الجنوب. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارات إخلاء لتسع بلدات جنوبي لبنان. أظهرت مشاهد غارة استهدفت بلدة الغسانية في قضاء صيدا جنوبي البلاد. قال مصدر في حزب الله لتلفزيون العربي إن نتائج المفاوضات في واشنطن كانت مخيبة على الرغم من التنازلات الرسمية اللبنانية والتفاوض المباشر. أضاف المصدر لتلفزيون العربي أن المفاوضات لم تتطرق إلى وقف إطلاق النار أو الانسحاب الإسرائيلي في بيان الوفد اللبناني. أشار إلى أن السلطة الرسمية التي كانت تقول إنها لن تفاوض قبل وقف إطلاق النار باتت اليوم تغطي بقراراتها نتائج توسيع الاعتداءات والتمادي الإسرائيلي المستمر وفق تعبيره. معنا الآن من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون، نتابع معك البيانات السياسية وأيضا ما يتعلق بتطورات العسكرية الصادرة عن حزب الله.
4: نعم، يمكن القول فعليا لا يوجد وقف لإطلاق النار على الأرض، سواء تم التمديد لمدة 45 يوما أو 30 يوما أو أي رقم آخر، لا يوجد وقف لإطلاق النار. فقط خلال الساعة الماضية يمكن الحديث عن 10 غارات في محيط مدينة صور، وبالتالي تلك الغارات العنيفة شنت بوقت متقارب جدا، سواء في البرج الشمالي، المعشوق، منطقة الحوش، وبالتالي هناك سلسلة غارات تشن خلال الساعة الماضية لتضاف إلى سلسلة غارات بدأت منذ الصباح الباكر ومع ساعات الفجر الأولى. نتحدث اليوم فقط عن عشرات الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب الليطاني واستهدفت أيضا شمال الليطاني. أيضا أصلا الإنذارات التي تم توجيهها للتسع بلدات هي كلها تقع شمال الليطاني، بعضها في قضاء صيدا البعيد عن مدينة صور، مثلا عشرات الكيلومترات بعيدا عن الحدود حوالي 50 كيلومترا. وبالتالي هناك سلسلة بلدات هي تقع بالعمق، اليوم وجه لها انذارا الاحتلال الإسرائيلي، ومن بعدها يعني كما درجت عادته يقوم بعمليات وغارات عنيفة على تلك البلدات. أيضا صور التي كانت يعني هي محيدة عن الانذارات، وهي كانت ربما المدينة الوحيدة في القطاع الغربي التي لم يشمل لها الانذارات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار. بالأمس كان هناك انذار بإخلاء يعني محيط منزلين على الأقل، وبالتالي هذا أثار الرعب والقلق، لأن صور كانت استعادت الكثير من أبنائها ويوجد فيها الآلاف من أبنائها ومن النازحين أيضا. وكانت هناك غارات عنيفة استهدفتها عند الساعة 10:30 تقريبا، وبالتالي يمكن القول بحصيلة هذه الاعتداءات مع الانذارات مع العمق بأننا لا نتحدث هنا عن وقف فعلي لإطلاق النار. ومن هنا كان موقف حزب الله الذي وصف المفاوضات بأنها مخيبة للأمال، وخصوصا أنه يرتكز على ما كانت تقوله السلطة الرسمية اللبنانية بأنها يعني هي لن تبدأ المفاوضات فعليا إلا إذا كان هناك وقف فعلي لإطلاق النار. بالأمس خلال المفاوضات كان الوفد اللبناني يحاول أن يصل إلى صيغة تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن هذا الأمر لم ينجح واستمرت الصيغة التي تقول بتمديد وقف إطلاق النار، لكن تمديد وقف إطلاق النار فعليا يترجم على الأرض منذ 16 نيسان، يعني عند دخول أول وقف إطلاق للنار حيز التنفيذ أو 17 نيسان، وبالتالي تترجم بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. من هنا كان موقف يعني عنيف لحزب الله عبر مصدر تحدث للتلفزيون العربي ووصف بأن السلطة الرسمية اللبنانية بأداء أعدائها هي باتت تغطي الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا انتقد بيان الوفد اللبناني الذي لم يتحدث صراحة عن مطلب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وهنا نتحدث عن عشرات القرى والبلدات التي تقع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر المحتل، وبالتالي أيضا انتقد هذا المصدر من حزب الله عدم إشارة البيان مباشرة إلى مسألة تثبيت وقف إطلاق النار، وقال بأن البيان تحدث عن خطوات لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تحقق هذان الشرطان، وهو طبعا هنا يتحدث عن عودة النازحين، عن موضوع إعادة الأعمار. ويسأل هذا المصدر كيف يمكن أن تترجم هذه المطالب الواردة في بيان الوفد الرسمي اللبناني للتفاوض من دون أن يكون هناك انسحاب للاحتلال الإسرائيلي ووقف فعلي لإطلاق النار ووقف الاعتداءات، وخصوصا على المدنيين الذين يدفعون الثمن، ثمن الغارات الإسرائيلية العنيفة. بالأمس كان هناك يعني استشهاد لثلاثة مسعفين، ما يرفع العدد إلى 113 مسعفا. نحن نتحدث عن حصيلة رسمية 2969 شهيدا منذ توسع الحرب على لبنان. على مستوى حزب الله، على مستوى عمليات حزب الله، هو حتى الآن أعلن فقط عن ثلاث عمليات، عمليتان في الطيبي استهدف خلالها آليتين للاحتلال الإسرائيلي من خلال المحلقات الانقضاضية. ولكن طبعا الإعلان عن ثلاث عمليات حتى هذه اللحظة لا يعني أنه نفذ فقط ثلاث عمليات، أحيانا يتأخر الإعلام الحربي في حزب الله بالإعلان عن العمليات وتوزيع البيانات الرسمية حولها. بالأمس وصل حزب الله إلى أعلى رقم بعملياته منذ وقف إطلاق النار، هو وصل إلى 33 عملية، وهو أعلى رقم لحزب الله منذ 17 من نيسان، أي عند دخول وقف إطلاق النار لأول مرة، حيز التنفيذ طبعا بين هلالين، لأن هذا الوقف لإطلاق النار لم يحترم من الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما استدعى رد من حزب الله بعمليات بدأت بثلاثة، ستة عمليات، عشرة عمليات، والآن نعم. يعني هو وصل إلى 33 عملية.
3: شكرا لك إيد موساسين من بيروت. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لطالما التزمت بالدبلوماسية والحلول السلمية بما في ذلك مع الولايات المتحدة رغم خياناتها المتكررة لطاولة المفاوضات. اعتبر بزشكيان أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة هجمات غير شرعية من المعتدين وفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا وفق تعبيره، وأن إيران ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة ومهنية في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي. أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي محادثات في طهران مع نظيره الإيراني، وتناولت المباحثات جهود الوساطة التي تقوم بها إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما استئناف محادثات السلام بين الطرفين. ووصل نقوي إلى طهران في إطار زيارة لم يعلن عنها مسبقا للقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين. قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يتطلب أن يتخلى الجميع عن حساباتهم قصيرة الأجل. وردا على سؤال بشأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال أردوغان إن من الضروري تحييد استفزازات إسرائيل ثم بناء سلام حقيقي، لأن هذه الاستفزازات من أهم العوامل التي أدت إلى الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط. وتبع أنه إذا كان الاستقرار الدائم مرغوبا في المنطقة فعلى الجميع أن يتخلوا عن حساباتهم والدفاع عن حقوق مواطنيهم لا عن حقوق الجهات الخارجية. كما توقع الرئيس التركي أن يتخذ حلف شمال الأطلسي في قمته بأنقرة في يوليو المقبل قرارات مهمة بشأن مستقبل الحلف والشكل المستقبلي لهيكل الأمن العالمي. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها حولت مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران. أضافت على منصة إكس أنها عطلت أربع سفن منذ بدء الحصار البحري للموانئ الإيرانية. معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد. نعود لتفاصيل البيان الذي صدر عن القيادة الوسطى الأمريكية بخصوص استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية.
1: قالت القيادة الوسطى سنتكوم في بيان مقتضب اليوم من ضمن المنشورات التي باتت دأبا من عاداتها اليومية في التحديث بآخر الأرقام، قالت إنها أعادت توجيه 78 سفينة كانت في طريقها أو قادمة من إيران ضمن جهود الحصار البحري المستمر على السفن والموانئ الإيرانية وضمان امتثال هذه السفن له، إضافة إلى تعطيل هذه 4 سفن رفضت الامتثال. هذا جزء من الجهود التي تقول القيادة الوسطى إنها مستمرة في القيام بها، إضافة إلى عين الرقابة كما تقول المستمرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قبل قليل نشر منشورا غامضا، لكن الأرجح أنه يقصد به إيران. تحدث فيه أو اقتبس فيه صورة من منشور البيت الأبيض الذي يذكر فيه تصريحه باستهداف قائد في تنظيم داعش بنيجيريا، الشخص الثاني في التنظيم، لكنه ذيل هذا المنشور أو علق عليه بالقول لا مزيد من الألاعيب أو لا ألعاب أخرى، تابعوا ما الذي سيأتي لاحقا في موضوعكم المفضل. والأرجح أنه عندما يتحدث عن هذه النقطة وهذه الإشارة منه هي على الغالب أو في الغالب الحديث عن إيران، وأنه يعتزم ربما الخروج بقرار أو إجراء حتى فيما يتعلق بإيران. حالة الجمود تبدو سيدة المشهد في خلال الأيام الماضية منذ ما قبل زيارته إلى الصين، والترجيحات الأمريكية كانت وفق مصادر في البيت الأبيض ومصادر في البنتاغون تحدثت لكل من CNN والول ستريت جورنال عشية مغادرته إلى الصين بأنه يرجح أن لا يتخذ قرارا قبل عودته من زيارة شي جين بينغ ومعرفة ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة على الوجه الأدق. كانت عدة خطط قد عرضت على الرئيس الأمريكي، منها الخطة التي استعرضها الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم في البيت الأبيض، دام الاستعراض حوالي الساعة قبل أسبوعين، وكانت تلك كلها جزءا من المساعي التي يقول الرئيس الأمريكي وقال وقت ذاك بأنها لإطلاق مشروع الحرية الذي لم يدم يومين. ثم بعد أن وصله آخر مقترح من إيران، هو نفسه قال يوم أمس بأنه عندما لم يعجبه السطر الأول من ذلك المقترح ألقى به في سلة القمامة كما قال. فبالتالي هنالك آفاق الآن أو احتمالات راجحة بأنه قد يعزم على مشروع الحرية بلس الذي لم تتضح ملامحه بعد. لا يعرف ما إذا كان سيكون عملية عسكرية جزئية أم هجينا بين عملية عسكرية وعملية أمنية لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. كلما استمر الحصار على المضيق كلما كانت الأمور أصعب اقتصاديا عالميا وفي الولايات المتحدة بشكل خاص في عام انتخابي خاص بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فبالتالي هنالك ترقب وانتظار، لا يعرف ما إذا كان فعلا يقصد إيران بهذا المنشور، لكنه على الأرجح يفعل ذلك خاصة بإشارته والقول بأن هذا هو الموضوع المفضل لديكم كما قال.
3: شكرا لك من واشنطن محمد بالدين. تشهد شركة الطيران العالمية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما دفع عددا من الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وإعادة تقييم خطط النمو.
2: تغيرت خطط السفر هذا الصيف، فبين ارتفاع أسعار النفط وشح وقود الطائرات وضغوط سلاسل الإمداد، يشهد قطاعات الطيران والسياحة إعادة تشكيل واسع للأسعار والطلب. المسافرون باتوا يواجهون حالة من العدم اليقين بين تأجيل الرحلات والتوجه لوجهات قريبة واختيار وسائل نقل أقل تكلفة في ظل ارتفاع كلفة السفر عالمياً.
5: أسعار الرحلات ارتفعت بشكل جنوني، لذلك لا أعتقد أنني سأعود إلى أستراليا حتى يستقر الوضع، ولا أعرف كم سيستغرق ذلك.
2: ورغم أن الطلب على السفر لا يزال مرنا نسبيا بحسب الشركات والمسؤولين، إلا أن خريطة الوجهات بدأت تتغير مع تزايد الإقبال على الرحلات القصيرة مقابل تراجع السفر الدولي. ووفق تقديرات تم إلغاء أو تعديل آلاف الرحلات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل اضطرابات في أكثر من 20,000 رحلة عبر مطارات إقليمية رئيسية منذ تصاعد الأزمة، إلى جانب تحويل مسارات الرحلات بين أوروبا وآسيا بعيدا عن المجال الجوي في الشرق الأوسط، ما تسبب في ارتفاع كلفة التشغيل. في المقابل تواجه شركات الطيران ضغوطا متصاعدة على هامش الربح، دفعتها إلى اتخاذ حزمة إجراءات شملت رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وتعليقا واسعا.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تقارب ملياري دولار لكل منهما. وفي سياق نفسه اتجهت شركات عدة إلى إجراءات تشغيلية مباشرة شملت إلغاء رحلات غير مربحة وفرض رسوم إضافية على الوقود وتقليص الساعة على الخطوط الأقل جدوى، إلى جانب تسريع برامج التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
4: في مضيق هرمز تتقلص مسارات العبور بينما تتسع خرائط النفوذ وحسابات الطاقة. الممر الذي تصدر واجهة الأحداث خلال الحرب تطرح إيران اليوم إعادة تعريف وظيفته في مرحلة ما بعد التصعيد، بنقله من بؤرة توتر أمني إلى مجال مقنن لإدارة حركة الملاحة وتقديم الخدمات البحرية. من خلال خطة بحرية جديدة لإدارة المضيق تمنح طهران إشرافا معلوماتيا على حركة السفن عبر خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. بحسب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، فإن الخطة التي تتابعها وزارة الاقتصاد والتي سيكشف عن تفاصيلها قريبا ستمنح امتيازاتها للأطراف والسفن المتعاونة مع إيران ضمن ترتيبات بحرية جديدة تسعى طهران من خلالها لتعزيز نفوذها في المضيق. في المقابل ستستثني طهران القائمين على مشروع الحرية الأمريكي من هذه الترتيبات، إذ أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن الممر سيظل مغلقا أمامهم. تقوم الخطة إذن على تقديم خدمات وتأمينات بحرية على طول مسار محدد داخل مضيق هرمز مقابل رسوم للخدمات بموجب هذه الآلية. وتقول طهران إن الخطة قد تحقق لها عائدات تصل إلى ملياري دولار سنويا ستكون مقابل الخدمات المخصصة والمقدمة وفقا لآلية إدارة حركة المرور عبر مضيق هرمز. خطة جديدة إذن تأتي في ظل معارضة عدة دول في الإقليم وتحذير من أي محاولة لفرض قيود على الملاحة في المضيق لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي. هذا بالإضافة إلى قانون دولي يحد بشكل واضح من قدرة أي دولة على فرض رسوم عبور سيادية في المضائق الدولية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

0: للنقاش معنا صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي من طهران. أهلا بك معنا أستاذ صالح. إذن آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز يتم الحديث عنها في البرلمان الإيراني، هل تحاول إيران فرض السيطرة على مضيق هرمز بالقوة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أختي الكريمة ولكل المشاهدين. يعني هي حاليا فرضتها في بالقوة، يعني السيطرة على المضيق هرمز فرضتها بالقوة، وإيران طالما أكدت
0: لكنها تقول أنها في وضع حرب. الذي يجري الآن هو كأنه تحضير لشكل قانوني أو تشكيلة أو تخريجة قانونية ما في داخل إيران لفرض السيطرة الفعلية على المضيق.
1: يعني في الواقع ما تقوم به إيران، أنا أعتقد أنه يعني ليس بدعا مما تقوم به الدول. يعني كل الدول تعتقد أنه إذا يتعرض أمنها لاحتمال الخطر والتهديد فإنها تقوم بإجراءات في هذا الإطار. يعني لو افترضنا أنه مثلا أجواء دولة معينة، من الطبيعي أنه مثلا الطيارات التي يعني تستخدم هذه الأجواء تستأذن الدول، تدفع رسوم وغير ذلك. فإيران تنظر إلى مضيق هرمز إلى أنه جزء من السيادة الإيرانية، وبالتالي أولا يعني السفن يجب أن تقدم معلومات عن يعني ما تحمله أو تستأذن إيران. كذلك الحال بالنسبة إلى الرسوم، أنا أعتقد أنه هذه الرسوم يعني مكلفة جدا. المشكلة هي أنه يعني
0: لكن أنت تعرف يا أستاذ صالح، دعنا من الولايات المتحدة الأمريكية، تعرف بأن القانون الدولي يعرف مضيق هرمز على أنه ممر عبور حر لكل الدول ولا سلطة لأي دولة عليه، فكيف الآن تتحدث إيران عن سيادة على مضيق هرمز؟
1: ليس بهذا المعنى، ليس بهذا المعنى.
0: ماذا يعني رسوم عبور
1: بالتحديد؟ مضيق هرمز اولا لم ياتي في اي قانون دولي مضيق هرمز، وانما الممرات الدوليه الممرات البحريه، وايران في الواقع ليست معنيه بهذا القانون باعتبار انها هي اساسا لم توقع على هذا القانون. قانون البحار ايران لم توقع عليه، بالتالي هي ليست ملزمة. ثم أنه المرور كان يعني كان مسموح للجميع، سوى أنه نتيجة العدوان الأمريكي والعدوان الذي تضاعف نتيجة يعني الحصار البحري، حصار على الموانئ والسفن الإيراني، هو الذي أدى بإيران إلى اتخاذ هذه يعني هذه الخطوة. أنا أعتقد أنه المشكلة ليست بمشكلة تسمية أو سيطرة أو كذا، المشكلة أنه الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول لا تريد أن تمنح أي امتياز لإيران، لا تريد الإقرار بأن إيران يعني بإمكانها أن تفرض ذلك، حتى لو اعتبرت أن المضيق جزء من إيران، جزء من سيادة إيران، فإنها لا تريد أن تمنح. لا أدري لماذا لا تريد أن تمنح هذا الحق.
0: لا أحد سيد قزويني، لا أحد يقول لا في المنطقة ولا في العالم بأن هذا المضيق هو جزء من سيادة إيران، اسمح لي. لكن لأي درجة يمكن أن تؤدي هذه الخطوة أو تستدعي رد فعل دولي ضد إيران؟
1: يعني هناك لا شك أنه هناك تحذيرات وتهديدات علنية مباشرة أو غير مباشرة يعني القيام بحل هذا الموضوع ويعني فتح مضيق هرمز بالقوة، ولكن أنا أعتقد أنه هذه المسألة لا يمكن حلها بالقوة أو الخيار العسكري، لأن الممر يعني يمكن استهدافه من مسافات بعيدة جداً. يعني ليس بالضرورة أنه حتى لو كانت هناك قوات دولية نزلت في قرب المضيق وعلى ضفاف المضيق وسيطرت على المضيق، مع ذلك لا يمكن حل هذه القضية باحتلال المضيق، وإنما إيران بإمكانها أن تستهدف السفن من مسافات بعيدة جدا. لذلك أفضل طريقة هو التفاوض. للأسف الشديد بعض الدول لا تريد أن تتفاوض في ذلك حتى لا تقول أنها تعترف بحق إيران.
0: تتفاوض على ماذا يا أستاذ صالح؟ تتفاوض على مضيق هرمز. متى كانت إيران تفاوض العالم على مضيق هرمز؟ هذا كما نقول يعني هو ممر عبور لكل الدول بحسب توصيف القانون الدولي. حتى إن كانت طهران غير ملتزمة فهي يعني لابد من احترام القانون الدولي. يعني أي دولة ليست عضو في محكمة العدل الدولية أو في الجنائية تقول بأنها لا تحترم القانون الدولي. في النهاية إيران ملزمة باحترام حقوق الدول في استخدام هذا المضيق.
1: في الحقيقة يعني هذا كان في السابق كان ذلك، يعني إيران لم تكن تعترض على ذلك. يعني الظاهرة الجديدة هي أنه كيف يمكن لإيران أنه تسيطر على المضيق، وهذا كان مفتوح على مدى سنوات طويلة. هذا لا يعني أنه إذا كان مفتوح يعني أنه يعني أنا أتنازل عن حقي في ذلك، دليل على أنه أنا يعني لا ليس لدي حق في ذلك. إيران تعتبر نفسها أنها حق، أنها لها حق في هذا المضيق. وجاءت الخطوات الإيرانية وجاء التقنين الإيراني للمضيق نتيجة يعني العدوان الأمريكي، خاصة أنه هذا العدوان لم يكتفي بهذا القضية وإنما فرض يعني حصارا على إيران.
0: أفهم منك
1: يعني
0: بأن إيران تستخدم المضيق، ما زالت تستخدم المضيق كورقة لتفاوض مع الأمريكيين؟
1: نعم عفوا.
0: أفهم منك بأن إيران تستخدم هذا المضيق ومصرة على استخدام المضيق أيا كانت التداعيات لتفاوض مع الأمريكيين؟
1: يعني أنا أعتقد أنه إذا بقيت الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على حصارها للموانئ والسفن الإيرانية ولا تسمح للسفن الإيرانية بالمرور من هذا المضيق، أنا أعتقد أنه لا يمكن حل هذه المشكلة من دون حل هذه القضية. القضية الرئيسية هي أنه يعني الذي يستفز إيران في الموضوع هو الحصار الأمريكي على السفن والموانئ الإيرانية، بمعنى أنه يسمح للجميع أن يمر من عبر هذا المضيق ويستخدم هذا المضيق إلا إيران. يعني هذا غير منطقي، وهذا لا يقبله أحد أنه الجميع يمر عبر المضيق إلا إيران.
0: لو رفع الحصار الأمريكي هل سيعود الوضع المضيق إلى ما كان عليه سابقا؟
1: أتوقع ذلك. يعني الخطة الإيرانية أو السيناريو الإيراني هو إنهاء الحرب بالكامل. إنهاء الحرب بالكامل يعني ماذا؟ يعني أنه دفع الخسائر، إنهاء العقوبات، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هذه كل المسائل المتعلقة بالخصوم الخصومة الأمريكية والخصومة الغربية ضد إيران إذا ألغيت وإذا رفعت، أنا أعتقد أنه لا يبقى مجال ل يعني للكلام عن إغلاق المضيق. المضيق يعني بالتالي سوف يفتح، لا يمكن إغلاقه إلى النهاية، ولكن لا يمكن فتحه عبر السبل العسكرية. حتى لو
0: سنرى ذلك في الأيام المقبلة، خاصة في حال ما إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما تسميه بمشروع الحرية، وإذا انضمت دول أخرى لمساعي تحرير المضيق. ضمن التصريحات التي صدرت عن إيران اليوم بأن الدول التي تحارب إيران مستثنات من آلية العبور من مضيق هرمز، وهي نفس التصريحات التي كانت تصدر عن وزير الخارجية الإيراني عندما كان يقول بأن المضيق مفتوح أمام الأصدقاء. فمن هم أصدقاء إيران؟ لمن سيسمح بالعبور؟ ومن المستثنى عن العبور؟ يعني وما الآلية للاختيار من يعبر ومن لا يعبر؟
1: يعني واضحة المسألة. إيران يعني
2: راديو الحرية
3: من 97.10
4: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية اف ام،
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: هل إيران قادرة على تأمينه من الإجراءات، إجراءات الحصار الأمريكية المستمرة في المضيق؟
5: يعني أنا أعتقد أنه هذه الفترة هي فترة يعني التصعيد والتصعيد المتبادل. أنا أعتقد أن هذه الفترة يعني يمكن أن نتجاوزها إذا انتهينا من الوضع الحالي وانتهينا من قضية يعني استمرار الحرب أو وقف إطلاق النار الغير مستقر. أنا أعتقد أن هذه كل الأمور سوف تتبدد، وقضية أنه السماح لسائر الدول، السماح لجميع السفن بالمرور. أنا أعتقد حتى أنه إيران سوف تغض النظر عن حتى مرور السفن الأمريكية. في السابق كانت حتى السفن الحربية الأمريكية تمر عبر هذا المضيق. أعتقد أنه ترجع الأمور لو يعني توصلت إيران والولايات المتحدة إلى حل وإنهاء للحرب. المشكلة أنه الطرف الآخر لا يريد ذلك. إيران تريد أن تنهي الحرب بشكل أو بآخر، وبالتالي مثل هذا التصعيد، مثل هذه التصريحات نسمعها من هذا الطرف، من ذلك الطرف يعني. وأعتقد أنه هذه الفترة وهذه الظروف ربما نشهد أو نسمع الكثير من هذه التصريحات.
4: شكرا لك صالح غزويني، الكاتب والباحث السياسي، حدثنا من طهران. يلتقي الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم لتقديم تطمينات بشأن مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم، مؤكدا أهمية وجود إيران في البطولة، وأن الفيفا سيبذل كل ما بوسعه لضمان مشاركتها.
6: نحن هنا لتعزيز السلام، وأعتقد أن الرئيس كان واضحا جدا في رسالته بأننا سنواصل العمل معا بالتعاون مع جميع الجهات والاتحادات، وسنبذل قصارى جهدنا لتقريب الناس من بعضهم بأفضل طريقة ممكنة. كما قال الرئيس بوضوح، إيران ستشارك في كأس العالم ونحن واثقون من ذلك، ونعمل مع جميع الجهات المختصة لضمان حدوث هذا الأمر.
4: توغلت 3 دبابات إسرائيلية من بوابة تل الجلع باتجاه ثكنة درعيات في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا، وكانت دورية قد سبقت ذلك بالتوغل إلى قرية صيد الحانوت حيث فتشت منزلا قبل أن تنسحب. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمناسبة تسلمه مهامه رسميا أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة مؤسسات وستنتهج سياسة الانفتاح على جميع الأطراف. أوضح الزيدي أن الحكومة تؤمن بأن قوة الدولة تنبع من ثقة شعبها، مشيرا إلى أنها ستعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق. أضاف أن من أولويات العمل الحكومي تعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي على أن العراق ليس طرفا في الحرب بل يسعى للتهدئة ومنع التصعيد.
7: الساحة العراقية أصبحت ساحة تصفية حسابات، ولهذا العراق القرار العراقي واضح أن نهي عن النفس، لسنا جزءا من الحرب ولكن نعمل على أن نكون أداة للتواصل. العراق لديه علاقات إيجابية جدا مع الجمهورية الإسلامية وعلاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، نستثمر هذه العلاقات من أجل التواصل وخفض التصعيد وإيقاف الحرب. ليس من مصلحة المنطقة أن تكون هنالك حرب مستمرة وشعوب المنطقة تحملت الأذى الكبير، والقضايا الاقتصادية والاستثمارية والتنمية تعرضت إلى تهديد حقيقي بسبب هذه الحرب التي استمرت أكثر من 40 يوم.
4: فيما يتعلق بالتقارير عن تحركات عسكرية في صحراء النجف، أشار الأعرجي إلى أن القوات العراقية والحشد الشعبي تسيطران على المنطقة، وأن قوة عسكرية تعرضت لإطلاق نار أثناء عملية تفتيش، لكن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة هوية الجهة المتورطة.
7: تقارير سمعنا بذلك عن وجود قوة، تم إخراج قوة عسكرية في وقتها إلى هذه المنطقة، جوبهت بفتح نار. في اليوم التالي ذهبت القوة من أجل التفتيش، لم تجد آثار لهذه القوة. ممكن تكون قوة أمريكية، ممكن تكون قوة غير أمريكية غير عراقية بالتأكيد، ولكن ما زال وزارة الدفاع تحقق ولجنة الأمنية تحقق من أجل الوصول إلى حقائق. ومن حق العراق أن يقدم الشكوى على أي دولة قد أرسلت هذه القوة على الأراضي العراقية.
4: أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر السعدي ونقله إلى الولايات المتحدة. وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن 6 تهم إرهاب وجهت لسعدي بسبب أنشطته في كتائب حزب الله العراقية والحرس الثوري الإيراني. أشار القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي إلى أن سعدي متهم بتوجيه آخرين لمهاجمة مصالح أمريكية وإسرائيلية. حذر وزير النفط العراقي باسم خضير من صعوبة الظروف الحالية جراء الحرب في المنطقة التي تسببت في إغلاق المنفذ الجنوبي للتصدير، كاشفا أن صادرات العراق عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل حاد من 93 مليون برميل شهريا إلى 10 ملايين فقط خلال إبريل الماضي.
2: اليوم مضيق هرمز التصدير من عنده قليل جدا، يعتمد على شنو؟ يعتمد على قدوم الناقلات. الناقلات اليوم دائما الناقلة كانت من تجي هي مؤمنة، يعني إذا يحدث بها أي خلل تعوض قيمة المادة بها قيمة الأشخاص. ولكن هسه حاليا شركات التأمين بسبب أن الأريا مع المضيق هرمز أريا ساخنة، فما تدخل الناقلات إلا القليل من عندها، يعني قليل نسبة قليلة. أنا أعطيك مثال، إحنا كنا نصدر من مضيق هرمز بمعدل 93 مليون برميل شهريا، في الشهر الرابع قدرنا نصدق فقط تقريبا بحدود 10 مليون.
4: أكد الوزير العراقي خلال تسلمه مهامه كوزير أن أولويات الوزارة تشمل زيادة الإنتاج وإنهاء ملف الغاز المحروق وتطوير البنى التحتية بالتعاون مع الشركات الأجنبية.
2: تعرفون إحنا المشكلة بسبب عدم التصدير مشكلة كبيرة. أكو إنتاج، الإنتاج يعتمد على التصدير حقيقة. نتمنى الأيام الجاية أن تنتهي الحرب لتعود الطاقات الإنتاجية كما كانت. تعرفون ماكو غاز بدون نفط. ولكن تسألني شنو خططكم المستقبلية؟ خططنا المستقبلية أن الحقول الغازية نفعلها، حق العكاز، حق المنصورية، وملحق الخامسة والسادسة.
4: من بغداد معنا مراسلنا حسام محمد علي. حسام أهلا بك، لو تشرح لنا أكثر الخطط التي ذكرها وزير النفط العراقي وهو يتحدث عن البدائل في تصدير النفط العراقي عن مضيق هرمز.
8: نعم سهام، العراق بعد إغلاق مضيق هرمز تحرك بعدة مستويات، منها عبر خط الأنابيب الشمالي الذي أعاد تفعيله بالاتفاق مع إقليم كردستان. هناك خطان شماليان، الأول كركوك إقليم كردستان ويصل تركيا ويصل إلى ميناء جيهان، وهناك خط ثاني هو كركوك نينوى في شخاور ويصل إلى ميناء جيهان التركي أيضا. الخط الأول أعيد تفعيله في مارس الماضي، وهو يصدر حاليا ما بين 250 ألف برميل يوميا و 400 ألف برميل. أيضا العراق الخط بخصوص الخط الثاني، أيضا العراق تحرك وعاد إصلاح هذا الخط الذي عطل منذ نحو أكثر من 12 عاما. وزارة النفط العراقية تحركت وعالجت المشاكل التي كان يعاني منها هذا الخط، وخاصة الثقوب وأيضا الأجزاء المتفجرة التي فجرت أبان سيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة في شمال العراق. الخط الثاني تقول وزارة النفط أنه سيعود خلال أقل من شهر، وسيصدر ابتداء كميات تبدأ ب 100,000 برميل وتصل في أعلى مستوياتها إلى 350,000 برميل، وهناك خطط لرفع الطاقة التصديرية عبر هذا الخط إلى 600,000 برميل. سهام كان هناك أيضا تحرك عراقي نحو الجارة سوريا، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح منفذين حدوديين، الأول هو الوليد والذي يحد سوريا من محافظة الأنبار العراقية، والثاني ربيعة والذي يحد سوريا من محافظة نينوى العراقية. تم إعادة تفعيل الأول في الشهر الماضي، في شهر أبريل الماضي، وتم من خلاله تصدير ما يقارب 500 إلى 600 صهريج يوميا من النفط الخام عبر الأراضي السورية، تنطلق من العراق وتدخل إلى سوريا وتصل إلى ميناء بانياس، ومنه تصدر إلى بقية دول العالم. أيضا كان هناك في بنهاية أيضا شهر أبريل تفعيل لخط تصدير عبر الصارج عبر منفذ ربيعة الذي يحده من الجانب السوري منفذ لعربية وبواقع 150,000 صهريج. وزارة النفط تقول أن الكميات المصدرة عبر المنفذين وعبر الصهاريج تتراوح ما بين 100 إلى 125,000 برميل، وبالتالي تشير الحكومة العراقية لأنها تحركت بعدة مستويات، لكن يبقى إغلاق مضيق هرمز يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للعراق، الذي أشار وزير النفط اليوم في مؤتمر الصحفي إلى أنه قلل صادرات العراق عبر مضيق هرمز من أكثر من 96 مليون برميل إلى 10 ملايين برميل. أيضا في الخطوات الاستراتيجية، العراق أشار إلى أنه بدأ الشروع بتنفيذ خط بصرة حديثة ميناء العقبة في الأردن. هذا الخط يبدأ بمحافظة البصرة ثم يصل إلى مدينة حديثة في محافظة الأنبار، ومنها إلى الحدود العراقية الأردنية، نعم، وأخيرا يصل إلى ميناء العقبة. تشير الحكومة العراقية لأن هذا الخط في حال اكتماله سيمكنها من تصدير نحو 2 إلى 1.5 مليون برميل نفط، لكن الموضوع قد يحتاج إلى سنوات قبل إكماله. سهام،
4: شكرا جزيلا لك حسام محمد علي من بغداد. نعت حركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد إثر عملية الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي. وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس إن الحركة تنعى قائدا أمضى رحلة طويلة في الصمود ومقارعة الاحتلال.
9: إلى جانب الشهيد القائد عز الدين القسام والشهيد محمد الضيف ويحيى السنوار، اليوم يصطف عز الدين الحداد أبا صهيب في هذه السلسلة العظيمة، السلسلة الذهبية من أبناء شعبنا الذين قدموا من أجل حرية المصرى والأسرى.
10: هذه جنازة تشييع القائد العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد الذي اغتالته إسرائيل يوم أمس. جماهير غفيرة من الفلسطينيين تشارك في عملية التشييع، ليس فقط للحداد لكن أيضا لزوجته وابنته اللتين استشهدتا معه في هذه الغارة، إضافة إلى 4 آخرين من الفلسطينيين. الغارة الإسرائيلية جاءت مركبة، حيث تم استهداف عمارة سكنية ثم بعد ذلك تم استهداف سيارة. أجواء غاضبة، يهتف الفلسطينيون هنا بضرورة الثأر لجثامين الشهداء، غاضبين بسبب استمرار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. فخلال فترة وقف إطلاق النار قتلت إسرائيل أكثر من 860 فلسطينيا، عز الدين الحداد أحدهم. الرجل هو المسؤول العسكري عن كتائب الشهيد عز الدين القسام.
11: راديو الحرية
3: 92.7 FM
12: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
13: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
11: راديو الحرية
14: 97.7 FM. معضلة داخل القطاع الحديد، وبالتالي موقفنا واضح، طالبنا بمسح أسماء جميع من تعاون وخاض ضد هذا الشعب، بمسح أسماء من السجلات المدنية.
4: قال مكتب إعلام الأسرى إن شهادات أسرى ومحامين أفادت بتصاعد سياسات القمع داخل سجن مجدو. أوضح المكتب أن عددا من الأسرى يعانون أوضاعا صحية خطيرة، أشار إلى تفاقم أوضاعهم الصحية نتيجة الإهمال الطبي وسوء التغذية وظروف العزل القاسية. أفاد الهلال الأحمر بتعامل طواقمه مع إصابتين في الخليل جراء اعتداء المستوطنين في سعير شرقي المحافظة، كما أفادت مصادر ميدانية باعتداء مستوطنين على مواطنين في دير جرير برام الله. للتفاصيل معنا من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. إليك فادي.
15: سهام اعتداءات متواصلة للمستوطنين ولجيش الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، أبدأها بآخرها عندما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع إصابة فتاة بالاعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في منطقة وادي سعير في المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. في ذات الوقت هناك هجمة من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على حارة جابر في البلدة القديمة من مدينة الخليل. الجيش يسعى لإفراغ هذه المنطقة لتسهيل حركة مستوطنين يتجولون، بضعة عشرات من المستوطنين يسكنون في عدد من المنازل استولوا عليها في البلدة القديمة، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق حارات كثيرة في هذه البلدة أمام المواطنين الفلسطينيين. نتيجة الإغلاق تم الاعتداء أيضا على أحد المواطنين الفلسطينيين من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتعامل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني معه. كذلك أيضا اعتداءات أخرى كانت في منطقة دير جرير شرق رام الله عندما هاجم المستوطنون منازل المواطنين الفلسطينيين، كذا جيش الاحتلال تدخل واعتقل شقيقين، إضافة إلى احتجاز مواطنين آخرين بالمركبات العسكرية. الأمر انسحب في بلدة الخضر جنوب بيت لحم عندما هاجم المستوطنون مزارعا، وعندما استطاع الناس أن يتجمعوا لصد هجمة المستوطنين عادوا مرة أخرى إليه عندما انفض الناس من حوله وحاول أن يقوموا بالاعتداء عليه وطعنه بالسكاكين، إلا أنهم في نهاية المطاف قاموا بسرقة حصان يملكه في هذه المنطقة قبل أن ينسحبوا تجاه المستوطنات القريبة. الأمر انسحب على عرب الكعابنة في المنطقة الشمالية من أريحة عندما هاجم المستوطنون أيضا المواطنين الفلسطينيين وقاموا بالاستيلاء على 3 حمير يستخدمها المواطنون الفلسطينيون لأعمال الزراعة وحراسة الأرض في هذه المنطقة. وكذلك أيضا تم تسجيل إحراق لمنزل وخط شعارات عنصرية تكتب باللغة العبرية على جدرانه في منطقة طرمس عية شمال مدينة رام الله مع ساعات فجر هذا اليوم. لنتحدث عن اعتداء آخر ليطاول في أحد رؤساء المجلس في المنطقة الشمالية من مدينة رام الله بالاعتداء بالضرب، ويقوم جيش الاحتلال في كثير من الأحيان بالتدخل ومطاردة المواطنين الفلسطينيين وأطلاق قنابل صوت وغاز والاعتداء بالضرب، وكذلك أيضا ما يسجل إصابات سواء من اعتداءات المستوطنين أو من تدخل جيش الاحتلال كما حصل في الخليل كما ذكرنا في مقدمة هذا الخبر.
4: شكرا لك فادي العصا، حدثنا من رام الله. شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة انضم إليها الآلاف أحياء للذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، في وقت تزامنت فيه التحركات المؤيدة لفلسطين مع مظاهرة لليمين المتطرف في وسط العاصمة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب على غزة وإنهاء الدعم الغربي لإسرائيل، فيما كثفت الشرطة البريطانية انتشارها في محيط المظاهرة.
16: عشرات الآلاف من المتظاهرين تدافعوا إلى وسط العاصمة البريطانية في ذكرى إحياء نكبة فلسطين 78. أعلام فلسطين التي نشاهدها في هذه الصور تبدو وهي تمتد لأميال في الواقع خلال هذه المظاهرة بمناسبة ذكرى النكبة. عشرات الآلاف الذين أتوا من كل المدن البريطانية، من بيرمنغهام ومانشستر، من برايتون وأيضا من ليفربول، يحملون شعارات تندد بحرب الإبادة الجماعية، ويحملون أيضا لافتات تظهر خريطة فلسطين رفقة رمز المفتاح، مفتاح العودة إلى بيوت أهاليهم وأجدادهم الذين هجروا منها خلال النكبة. هذه المظاهرة طبعا تحمل أيضا لافتات تندد بسياسات اليمين المتطرف في بريطانيا خاصة، وأن مظاهرة أخرى في الجزء الآخر من العاصمة أيضا نظمت اليوم وتدعو لسياسات مناوئة للهجرة والمهاجرين. تقول شرطة العاصمة أن هذه المظاهرات هي أكبر عملية أمنية في العصر الحديث، أكثر من 4000 شرطي تم الدفع بهم لتأمين هذه المظاهرة ولتأمين شوارع العاصمة بتكلفة قاربت 4.5 مليون جنيه استرليني. هذه المظاهرة كما نشاهدها الآن ورانا ستتجه أيضا إلى وسط المدينة، تحديدا إلى ساحة البرلمان، حيث أيضا من المتوقع أن تقام هناك فعالية يحضرها عدد من الشخصيات السياسية والناشطين المعنيين بالقضية الفلسطينية. من وسط العاصمة البريطانية، زاهر عمرين للتلفزيون العربي.
4: كما شهدت العاصمة الهولندية أمستردام مظاهرة شارك فيها مئات المحتجين تنديدا بالحرب على غزة. رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب ووقف الدعم العسكري لإسرائيل.

0: يعكس تراجع وتفاعل الرسمي والشعبي في فنزويلا مع ذكرى النكبة الفلسطينية جنوحا حادا عن مبادئ كاراكاس السياسية وعلاقاتها الدبلوماسية. ففي الوقت الذي كانت فيه البلاد تشهد فعاليات واسعة تواكب الأحداث في فلسطين، انحصرت هذه الفعاليات في ظل مساع تبذلها الإدارة الجديدة لإعادة صياغة علاقاتها الدولية.
1: هنا كاراكاس لا تزال الشوارع تحتفظ بملامح مرحلة سياسية أعادت تعريف دور فنزويلا الإقليمي والدولي، جداريات وشعارات تؤرخ لسنوات من التضامن مع القضية الفلسطينية. لكن في الذكرى الأولى للنكبة بعد غياب مادورو، يبدو المشهد الميداني والسياسي في كاراكاس أمام واقع مختلف. فعالية رمزية لإحياء الذكرى 78 للنكبة دون رعاية أو مشاركة رسمية، بدلا من فعاليات واسعة كانت تواكب الأحداث في فلسطين، ومنشور إدانة مقتضب من وزير الخارجية عوضا عن مبادرات ملموسة.
2: الحكومة الفنزويلية بتقديري مقيدة في جوانب عديدة وعلى مستويات مختلفة. إنها حكومة لدولة لا تنفذ ما تريد القيام به، لا سيما في المسائل الاقتصادية، وقد يمتد ذلك للشؤون السياسية أي الدبلوماسية باعتبارها انعكاسا للموقف السياسي.
1: هذا التراجع الميداني إلى جانب تصريحات سابقة لنجل الرئيس نيكولاس مادورو تحدث فيها علنا عن احتمالية إعادة العلاقات مع إسرائيل، يمثل جنوحا حادا عن مبادئ كاراكاس.
3: راديو الحرية
4: 97.17 FM.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: أسراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594 22 22 40. مياه

الفرات، صحة في كل قطرة. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. قوات الاحتلال أو قيود الاحتلال على دخول المساعدات إلى أي سيناريو نتجه في غزة؟ هل تصمد الهدنة؟ هل من جهود إقليمية ودولية لحلحلة الأوضاع في القطاع؟ كل هذا نناقشه مع ضيوفنا من غزة، الكاتب الصحفي وسام عفيفة، من الناصرة الباحث في الشأن الإسرائيلي جاكي خوري، من القاهرة فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، ومن عمان معين الطاهر الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تحياتي لكم جميعا ضيوفنا الكرام. سأبدأ من غزة، من معك أستاذ أسام عفيفة. الآن توصيف اللحظة التي تمر بها حماس، تمر بها غزة بعد اغتيال عز الدين الحداد، هل هذه ضربة لقيادة حماس نقطة انتهى، أم أنها بجوهرها محاولة إسرائيلية لخلط أوراق التفاوض؟
3: يعني يمكن أن نصفها بما تفضلت به، سواء أنها بالفعل تم من خلال توجيه ضربة لمستوى قيادي هو المستوى الأول أو الرجل الأول في كتائب القسام، وهو استهداف امتداد لسلسلة طويلة امتدت على مدار 3 سنوات تقريبا منذ 7 أكتوبر، طالت الاستهدافات تقريبا كل الصف القيادي، أولا على مستوى المكتب السياسي وحتى في إطار المجلس العسكري لكتائب القسام، وبالتالي نحن يمكن القول أنها امتداد لهذه الحرب التي تستهدف قيادة حماس. لكن ربما ما الجديد أو المتغير في هذه المسألة هو التوقيت. هذا الاستهداف يأتي بعد وقف أو في ظل وقف إطلاق النار، بعد نحو 217 يوم من وقف إطلاق النار الذي يفترض أنه نتيجة توقيع اتفاق أو التوافق على مبادرة دونالد ترامب وما تلاها من مؤتمر شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن وسلسلة من اللقاءات وما نتج عنه من مجلس السلام والهيئات المرتبطة به. بمعنى أنه هذا الاغتيال أيضا تشكل، بما أنه ضربة لحماس، كمان أيضا يشكل ضربة لكل هذه الجهود، لهذا الشكل من الجهد الدولي بما فيها الإدارة الأمريكية. وهذا اللي بيصير طبعا تساؤلات ويعني مفارقة في هذا الجانب، أنه عندما يقوم الاحتلال بتوجيه هذا التصعيد وهذه الضربة، هو بالتالي يوجه الضربة للمشهد المرتبط بوقف إطلاق النار اللي يفترض أنه رعاية أمريكية تلعب دور أساسي فيه. إذن حماس صحيح هي مستهدفة بالدرجة الأولى، وفي الدرجة الثانية مشروع أو حالة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا الخطير لأنه يمكن القول الآن وكأن الاحتلال بهذه الضربة قال بشكل واضح أنه غير ملتزم بوقف إطلاق النار. والجاري اليوم في غزة، يعني حتى على مدار ال3 شهور الماضية في حوالي 860 شهيد سقطوا، يؤكد أنه الاحتلال غير قواعد المواجهة والاشتباك وفرض واقع جديد.
2: اسمح لي أستاذ وسام،
3: بالمعنى اللي كان قبل التوقيع ولكن استنزاف ومعركة.
2: سنأتي لهذا النهج وهذا التصعيد وما دوافعه ومبتغاه، ولكن سأكمل هذه النقطة التي طرحتها حضرتك معك أستاذ جاكي خوري. ليست حماس المستهدفة لوحدها، بل الجهد الدولي هو المستهدف، الإدارة الأمريكية بخطتها هي المستهدفة. بالتالي السؤال، ما التبرير الإسرائيلي من وراء اغتيال الحداد؟ هل لوقف حماس من إعادة ترتيب أمورها، قوتها، سيطرتها، أم أن السبب بجوهره مرة أخرى هو مسار لا يناسب نتنياهو فيريد إفشاله؟
4: نعم، تحياتي لك ولضيوفك وللمشاهدين. أعتقد أن اغتيال عز الدين الحداد لا يمكن أن نعتبره مفاجئ، يعني إذا كان هنالك من يعتقد أن أي من قيادات حماس وتحديدا قيادات الصف الأول ومن يتواجد في غزة، وإذا أخذنا عز الدين الحداد بموقعه العسكري والسياسي على حد سواء، ولكن بالأساس العسكري، وما صدر لنا حتى من خلال وسائل الإعلام عربية وفلسطينية وطبعا إسرائيلية أنه كان من المسؤولين المباشرين عما حدث في 7 أكتوبر، فلا أعتقد أن هنالك من راهن على أي حماية له ولغيره من قيادات حماس، إذا كانوا حتى في قيادات الصف الأول الثاني والثالث وحتى على مستوى عناصر شرطة. من يتابع الأحداث في غزة يدرك جيدا أن حتى عناصر شرطة محسوبين على حماس كانوا في دائرة الاستهداف بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي عملية الاغتيال أعتقد كانت مرهونة ليس بالقرار السياسي وإنما بالقرار العملياتي، باللحظة التي توفرت فيها معلومات استخباراتية دقيقة عن مكان وجوده فلا حصانة له ولآخرين من قيادات حماس دون العلاقة لأي تفاهمات أو اتفاق لوقف إطلاق النار. طبعا نحن لم نتلقى حتى في حين عندما كان الاتفاق عن وقف إطلاق النار أن هنالك أي حماية أو حصانة لقيادات حماس. طبعا هنالك أحاديث عن إمكانية توفير غطاء بشكل أو بآخر لمن كانوا غير طالعين بشكل مباشر بالعملية في 7 أكتوبر، وبالتالي لإسرائيل دائما هنالك الغطاء القانوني والعسكري بالرؤية الإسرائيلية. طبعا لا أتحدث الآن بالمنطقة الدولي ولا الإقليمي، ولا أعتقد أن هنالك من فوجئ بهذه العملية. قد يكون مسألة أو قد تكون مسألة التوقيت مفيدة بالنسبة لنتنياهو، لا أعلم طبعا، لا نستطيع أن نعلم إذا كانت معلومات مثلا سابقة للجيش الإسرائيلي ولكن لم يتخذ القرار السياسي بالتنفيذ وهذه المرة الصورة اختلفت. أنا أشك في ذلك. باللحظة التي تم توفير فيها المعلومات الدقيقة بالرؤية العملية العسكرية والاستخباراتية تمت هذه العملية. لا أعتقد أن إسرائيل منزعجة بهذا الأمر، لا أعتقد أيضا أنها مشغولة بالرأي العام إذا كان على مستوى العالم وعلى مستوى الولايات المتحدة وحتى ما يرتبط بمجلس السلام وكل الجهات المرتبطة بمسار الوساطة. ونحن نعلم جيدا أن مسألة يعني ترتيب الأمور في غزة الآن هي موجودة على نار هادئة، يتم التواصل هنا وهناك، ولكن الذريعة الإسرائيلية المباشرة أن الحداد هو جزء من المنظومة العسكرية التي ترفض حتى لا نزع سلاحها، ترفض حتى الآن الانصياع للتعليمات الإسرائيلية، وبالتالي هو هدف مشروع. بالإضافة إلى البعد الواضح لنا جميعا أنه لن يكون أي تحرك استراتيجي في قطاع غزة على الأقل حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية إذا كان في سبتمبر أو أكتوبر القادم، وقد يكون حتى أشهر بعد ذلك.
2: وهذه نقطة مهمة سنتعرض إليها أيضا أستاذ جاكي في سياق نقاشنا. قبل أن أتابع النقاش مع ضيوفنا الكرام ونوه للعواجل وننقلها عن حركة حماس مرتبطة طبعا باغتيال عز الدين الحداد. حماس تقول إن اغتيال الحداد ومواصلات الاحتلال لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار يؤكد طبيعته الإجرامية. إذن حماس تتحدث عن اغتيال الحداد ومواصلة الاحتلال لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار تؤكد طبيعة الاحتلال الإجرامية. أيضا حماس تنعي القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد جراء جريمة اغتيال صهيونية غادرة. إذن حماس تصدر نعيها للقائد العسكري قائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد والذي استشهد جراء جريمة اغتيال صهيونية غادرة، وتستدل على ذلك من هذا الاغتيال ومن استمرار ما تسميه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، تستدل عليه على الطبيعة الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي. ونتابع معكم أيضا مزيد من العواجل ننقلها عن حركة حماس التي تنعي بشكل رسمي القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية. تقول حماس اغتيال الحداد ومواصلة الاحتلال جرائمه بحق شعبنا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار يؤكد طبيعته الإجرامية. إذن نتابع معكم هذه العواجل التي تصدر عن حركة حماس بعد اغتيال عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام. فحماس تنعي الحداد وتستدل من عملية اغتياله ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار يؤكد على الطبيعة الإجرامية لهذا الاحتلال. أذكر مشاهدينا أنه أكثر من 800 فلسطيني قد استشهدوا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. نتابع مع ضيوفنا وأنتقل إليك معين الطاهر في يعني سؤال لابد وأن نطرحه في ظل ظروف استثنائية، وإن كان سؤال قد أجيب عنه منذ عقود على مدى اغتيالات طالت العديد من قيادات القسام الحماس والقسام على مدى عشرات السنين، ولم تؤثر في بنية القيادة أو هيكلية القيادة أو قدرة القيادة، ولكن هل اغتيال عز الدين الحداد سيؤثر نظرا للظرف الراهن؟
1: نعم، الحقيقة الإجابة قد تكون من شقين. أولا، خسارة أي قائد بمستوى عز الدين الحداد أو بمستوى من سبقه مثل مروان عيسى والضيف والسنوار وغيرهم الكثيرون. غالبية المجلس العسكري للقسام قد تم اغتياله منذ طوفان الأقصى، وحتى اليوم هذا بالتأكيد يؤثر. القائد خبرة، تجربة، تراكم نضالي، علاقات مع جنوده، مع عناصره، مع إخوانه. ولكن في ذات الوقت علينا أن نشهد بأن الكتائب القسام قد تمكنت خلال هذه الأعوام التي مضت منذ طوفان الأقصى حتى الآن على تجديد قياداتها باستمرار. عز الدين الحداد لم يكن القائد الأول الذي جاء بعد استشهاد الضيف الذي كان القائد العام للقسام، أو جاء بعد السنوار أو بعد شقيقه محمد أو بعد آخرين، هو ربما القائد الرابع أو الخامس العام لكتائب القسام. هذا يعني أن هذه الكتائب كان لديها القدرة على تجديد قياداتها باستمرار، وهذه ميزة كبرى بالعادة.
2: أنا أسفة على المقاطعة، ولكن أود أن أستفسر منك، هل هي قدرة على التجديد أم أن يعني حماس من جهة، القسام بشكل مركز نظرا للظرف الميداني، استطاعت منذ أشهر تجاوز نموذج القيادة المركزية؟
1: نعم، يعني بالعمل العسكري وبالعمل السياسي أيضا هنالك بالتأكيد من يعني يكون هنالك نوع من التراتبية، بحيث يأتي شخص مكان الشخص الذي يمضي. هذا حدث في المكتب السياسي، أيضا المكتب السياسي لحركة حماس قد تم تصفية جزء كبير منه، سواء كان ذلك في الداخل أم في الخارج. لذلك هذه التراتبية تحدث باستمرار، ولكن المهم أن هذه التراتبية لا تؤثر على الوضع العام في بعض الجيوش، في بعض القوى، في بعض التنظيمات. إذا استشهد المؤثرون، إذا استشهد القيادات تذهب. لاحظنا هذا نموذج على سبيل المثال في الاغتيالات التي حدثت للصف الأول والثاني والثالث في إيران. لاحظنا أنه قد تم تجديد هذه القيادات أيضا. عندما تكون البنية قوية، عندما تكون البنية صلبة، فإن تجديد القيادات يصبح يعني أمرا طبيعيا، على الرغم من فداحة الخسارة. كما قلت سابقا، القسام لم يتمكن فقط من تجديد قياداته، وإنما قد تمكن من تجديد عناصره. الادعاءات الإسرائيلية تقول أن لدى القسام الآن أكثر من 20,000 مقاتل، وهو رقم يكاد يقترب من الرقم الذي كان عند بداية معركة الطوفان. هذا يعني أن هنالك عناصر أخرى جديدة قد انضمت إلى صفوف القوات، قد تم تدريبها، قد تم تأهيلها، قد تم تسليحها. ربما تكون الخسارة الكبرى في القسام تتعلق بالأسلحة الثقيلة التي أعتقد أنه قد تم تدمير جزء لا بأس به منها، ولكن أنا أظن أنه، وكما يقول الآن الجيش الإسرائيلي، بأنه يعتزم استكمال مهمته بغزة بعد الخلاف حول موضوع نزع السلاح. هو قام بتوسيع المنطقة الصفراء.
0: راديو الحرية
5: 97.17 FM.
0: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
5: 97.17 FM.
1: مقاومة، وأن هنالك حتما ستكون مقاومة لأي عمل إسرائيلي عسكري قد يحدث في الفترة القريبة القادمة.
2: أستاذ وسام، مع فيفا كما يتفضل الأستاذ معين، يعني الخسارة الكبرى التي ألمت بحماس قد تكون من ناحية السلاح، أو يبدو فقط الاتصال مع أستاذ وسام عفيفة من غزة، سنتابع الحديث معه فور عودته لنا. أستاذ جاكي، إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي يقول بشكل عام بأن هذه الهدنة تسمح له بالقضاء على أو ضرب التهديدات الوشيكة. أين ينتهي مفهوم التهديد الأمني الإسرائيلي من يعني من بدلا من استخدامه كمبرر دائم لضرب أينما كان كيفما كان ولأهداف إسرائيلية غير مرتبطة بالتهديد الأمني؟
4: يعني أنا أعتقد أن هنالك ضرورة في بعض الأحيان أن نعيد بالذاكرة، وليس لفترة طويلة فقط، لبعض التصريحات التي أطلقها نتنياهو وأطلقها وزير الأمن كات وقائد الأركان في الجيش الإسرائيلي منذ بداية الأحداث وحتى الأيام الأخيرة. ويجب أن نعود إلى هذه العناوين بشكل واضح، لأنه أنا يعني ليس دفاعا عن نتنياهو وعن سياسته، ولكن هو يطبق ما قيل منذ البداية. هو قال منذ البداية سنقوم باحتلال مساحة في قطاع غزة لتكون حيز آمن للتجمعات السكانية. طبعا لم يذكر المساحة، ولكن ندرك أن هذه المساحة امتدت بداية من 40-45 الآن وصلت تقريبا إلى 60% من قطاع غزة على طول القطاع. هذا أولا. ثانيا، السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة، بما معنى هنالك التواجد البري على طول الخط الأصفر وفي محيطه، بالإضافة إلى مناطق الشريط الحدودي، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة اليومية من الجو، من البحر، من كل مكان، بالإضافة إلى الرصد الاستخباراتي الدائم، بما معناه سيطرة أمنية كاملة. وهذا ما يطبق الآن على الأرض. وبالنسبة لإسرائيل بالمفهوم العسكري كما ذكرت، كل من هو محسوب على حركة حماس قد يكون سياسيا وعسكريا يتم استهدافه، حتى كما تابعنا في الفترة الأخيرة استهداف لعناصر الشرطة، بما معناه كل ما يمثل نوع من السيادة على الأرض في قطاع غزة هو هدف مشروع بالرؤية الإسرائيلية، وهذا ما سيطبق على الأرض. وبالتالي عندما نتحدث عن عناصر في القسام أو في أي مجموعات مسلحة تعتقد إسرائيل أنها كانت ضارعة أيضا في هذا الهجوم، هم أهداف حتى لو تم الحديث عن وقف الإطلاق النار. بمعنى هذا النموذج الذي تريد إسرائيل أن تطبقه على الأقل خلال الفترة القريبة. وأنا أقول بحذر أنه حتى لو تبدلت الحكومة الحالية بحكومة جديدة بعد أشهر من الآن، هذا لا يعني أن هذه السياسة ستتغير، إلا إذا حصل هنالك متغير أساسي مرهون بقضيتين أساسيتين: الموقف الدولي وخاصة الولايات المتحدة، وإذا كانت هنالك آليات ضغط متوفرة من قبل بعض الجهات تحديدا العربية لتشكل ضغط على الحكومة الإسرائيلية. إذا كانت الحالية وأنا أستبعد ذلك، وإذا كانت الجديدة في حال شكلت في المرحلة المقبلة ونحن لا نعلم من سيكون على رأس هذه الحكومة. بمعنى هذه الاستراتيجية الإسرائيلية ستكون الآن هي الاستراتيجية ليس فقط على فكرة في لبنان، بل هم يحاولون تطبيقها الآن في الأراضي في غزة، بل يطبقوها في الأراضي اللبنانية، ولا أستبعد أيضا أن تكون حتى في الجنوب، في الجنوب السوري كما نعلم. بما معناه هذا هو التوجه الجديد الآن إسرائيليا في البعد الأمني والعسكري، مع غطاء واضح أمريكي في هذا الموضوع، لأنه لو كان ذلك قرار أمريكي بوقف هذه العمليات أعتقد لحصل هذا الأمر. السؤال، هل هنالك في إطار الاتصالات الجارية الآن ما بين القاهرة والدوحة وواشنطن وبعض الجهات آلية جديدة لفرض مثلا مسار آخر على الأرض؟ أنا أستبعد هذا في هذه المرحلة.
2: ولكنه يعني وقت مناسب جدا لنذهب إلى القاهرة. عذرني أستاذ فوزي العشماوي تأخرت عليك قليلا، ولكن جئناك في الوقت المناسب. السؤال عن دور القاهرة وأوراق القاهرة، ودعني أنطلق معك مرة جديدة من اغتيال الحداد. هل هذا يضعف مثلا قدرة مصر على التفاوض والضغط على حماس، أم بالعكس يعطي مصر والقاهرة يعني ورقة للحديث مع واشنطن حول الاغتيالات، حول الانتهاكات، حول ما يقوم به الاحتلال في غزة؟
7: مساء الخير سيدتي، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. مصر بلا شك منزعجة أشد الانزعاج من يعني تراجع الاهتمام الإقليمي والدولي بالأوضاع في غزة، وهي أوضاع بالغة الخطورة وبالغة التدهور، في مقابل الاهتمام الكبير بالأوضاع في إيران وبالحرب وبتطورات الأوضاع في مضيق هرمز. مصر أيضا منزعجة أشد الانزعاج من الممارسات الإسرائيلية. كان لافتا أنه البيان الذي أصدرته الخارجية المصرية أول أمس باحتجاجا بأشد العبارات على زيارة وزير الأمن إتمار بن غفير للمسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال، والبيان انتهز الفرصة لإعادة الإدانة الشديدة لكل الممارسات الإسرائيلية، سواء كانت في توسيع الاستيطان أو في استهداف المدنيين أو في استهداف المقدسات وهكذا. وأتصور أنه أيضا السلوك الإسرائيلي والمنهج الإسرائيلي سواء كان في غزة الآن أو في لبنان على الدوام، وفي غزة أيضا طوال الشهور الماضية، هو هذا السلوك الذي يلتزم بوقف إطلاق النار نظريا استجابة لضغوط الولايات المتحدة ولجهود الوسطاء، ولكن في ذات الوقت انتهاز كل فرصة لخرق هذا الاتفاق وتصعيد الأمور وإبقاء الأمور على حافة الهوية، لأنه هذا بلا شك هو الهدف الأساسي للحكومة المتطرفة في إسرائيل ولنتنياهو وحكومته. بالنسبة لاغتيال الحداد، بلا شك أنه مصر ترى أنه كل عمل يعني يؤدي لتصاعد العنف وتصاعد سلسلة الأعمال الانتقامية والانتقامي المضاد وهكذا، هو يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المتدهورة أصلاً، ويؤزم المسائل المتأزمة أصلاً. وأتصور أن مصر سيكون هي الآن منخرطة في مشاورات مع وفي يعني جهود مع الوسطاء الآخرين، الولايات المتحدة وقطر وتركيا، وأيضا هناك محاولات كثيرة لمحاولة الدفع بالمرحلة الثانية ومعالجة الأمور الأساسية مثل نفاذ المساعدات ومثل عملية الانتقال الحكومة أو الإدارة المدنية إلى القطاع من القاهرة، لأنه وجودها في القاهرة بلا شك يعني دليل على أنه الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يكون هناك تقدما حقيقيا في الأوضاع. وأيضا أتصور أنه حتى ولو كانت مصر لم تعلن ذلك صراحة، ولكن أتصور أنه بعض التحركات والتصريحات لميلادينوف ليست هي التي تصب في الاتجاه الأفضل عملية التنفيذ الحقيقي والأمين لاتفاق البنود العشرين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
2: سأنوه أيضا لجملة من العواجل مرتبطة بالشأن اللبناني ونتابع النقاش من بعدها. مصادر للتلفزيون العربي تقول بأن 7000 عنصر من الجيش اللبناني ينتشرون حاليا جنوب الليطاني وشمال ما يسمى بالخط الأصفر. إذن مصادر للتلفزيون العربي تتحدث عن 7000 عنصر من الجيش ينتشرون جنوب الليطاني وشمال الخط الأصفر. أيضا مصادر للتلفزيون العربي تتحدث عن التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية بلبنان يقتصر حاليا على إدارة العمل العسكري. إذن التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية بلبنان يقتصر حاليا على إدارة العمل العسكري. أيضا ذات المصادر للتلفزيون العربي تقول إن الجيش اللبناني نفذ الجزء الأكبر من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني، وهذه المصادر أيضا تقول بأن الجيش اللبناني أزال الأسلحة من المناطق المفتوحة وعالج أكثر من 180 نفقا ومنشأة. إذن المصادر للتلفزيون العربي تتحدث بأن الجيش اللبناني نفذ الجزء الأكبر من خطة حصر سلاح، أيضا الجيش اللبناني أزال الأسلحة من المناطق المفتوحة وعالج أكثر من 180 نفقا ومنشأة. ذات المصادر للتلفزيون العربي تقول استهداف إسرائيل لمراكز الجيش عند مدخل جنوب الليطاني حالة دون ضبط حركة الدخول للمنطقة. إذن المصادر تنقل عن للتلفزيون العربي بأن الاستهداف الإسرائيلي لمراكز الجيش اللبناني عند مداخل جنوب الليطاني حالة دون ضبط حركة الدخول للمنطقة. إذن كانت هذه جملة من العواجل من مصادر للتلفزيون العربي، وتقول ذات المصادر بأن الجيش اللبناني أخلى مواقعه داخل الخط الأصفر باستثناء منطقة العرقوب. إذن الجيش اللبناني ينتشر حاليا جنوب الليطاني وشمال ما يسمى بالخط الأصفر، وأخلى مواقعه داخل الخط الأصفر باستثناء منطقة العرقوب. نعود لمتابعة النقاش، وأذهب إلى غزة معك سيد وسام عفيفة. سيد وسام، الاحتلال الإسرائيلي يقول بأن حماس تعيد ترميم قوتها وتستعيد قبضتها الأمنية، فبالنسبة لحماس ما الخيارات؟ كيف يدور التفكير الحمساوي حاليا؟ هل هناك طرح لربما مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، أم على العكس هو النفس الطويل لإدارة هذا الوضع؟
3: يعني أعتقد رصد سلوك حركة حماس خلال الحرب على مدار 3 سنوات وتحديدا في الشهور الأخيرة يثبت بشكل واضح أن الأولوية الأولى هنا لدى حماس أن توقف الحرب وتوقف عملية الاستنزاف للشعب الفلسطيني. ولهذا هناك تحديات، يعني عمليا اليوم حماس تدفع ثمن بهذه الاغتيالات والاستهدافات اللي بتطال قياداتها السياسية والعسكرية، تطال أيضا المستويات الميدانية والشرطية، وحتى الآن تحافظ على وقف إطلاق النار من طرف واحد كما أشرت، لأنه هناك معطى مهم وأساسي في ظل البيئة اليوم الموجودة، البيئة الإقليمية والدولية، وفي ظل حالة التغول الإسرائيلي غير مسبوقة، وفي معطيات طبعا يعني اللي ربما تتصاعد كما أشار ضيفكم بأنه حتى الانتخابات الإسرائيلية، الملف الفلسطيني من ضمن الملفات المزايدة بين كل الأحزاب، كل يعني يرفع رصيده من كيف يمكن أن يتم التعاطي مع الدم الفلسطيني. وبالتالي اليوم أولوية حماس هي أن تمنع الذهاب إلى حرب واسعة. لكن السؤال المرتبط بهذا الجانب، إلى أي مدى يمكن أن تصمد حماس في هذا المسار، خصوصا إذا ما وصلت الأمور إلى تقويض جوانب لها علاقة بالسيطرة على الأرض، السيطرة الميدانية، السيطرة على عناصرها أيضا، وفي ظل المخاطر بأنه الاحتلال وعلى لسان نتنياهو قد يمضي في مسألة توسيع الخط الأصفر، وهذا يعني مزيد من الضغط على الكثافة السكانية الموجودة. أصلا إحنا بنتكلم عن 60% من السيطرة، هذا ربما يزيد يعني عمليا 40% فقط شريط ساحلي ضيق جدا بيتجمع اليوم فيه 2 مليون فلسطيني. إذن هذا الحال ضغط، وقد تكون أيضا عرضة للانفجار، وهذه المسؤولية أو هذا الوسطاء وبعض الأطراف تسعى لاحتوائه. وحماس يبدو خلال الساعات الأخيرة وبعد التصعيد باغتيال قائد كتائب قسام تواصلت يبدو مع هذه الأطراف بأن الوضع في صبر وفي محاولة لإدارة المواجهة حتى في ظل التصعيد الحاصل، لكن الأمور قد لا تبقى في نفس السياق، ليس لأن حماس لا تريد، ولكن الضغط قاسي وصعب جدا، وخصوصا إذا أصبحت المعادلة أنه أصلا وقف إطلاق النار موجود علشان يتم يعني احتواء عملية الاستهداف، القتل اليومي والبعد الإنساني في تقويض المساعدات، توسيع الخط الأصفر، يعني كل البنود المرتبطة المفترض بوقف إطلاق النار عملها بتتقوض، وهذا أمر خطير. وبالتالي كما يعني واضح أنه اليوم حتى في طاولة المفاوضات أساس الإشكالية والمشكلة أنه المطلب الفصائل هو الالتزام بالمرحلة الأولى وليس الانتقال لسه بالمرحلة الثانية. المطلوب تخيل في الجولة الأخيرة في القاهرة أن يتم إعادة الاحتلال إلى الخط الأصفر وليس الانسحاب خارج يعني إلى عمق الخط الأصفر. يعني عمليا الاحتلال وضع الجميع حماس والوسطاء في مربع من التفاوض على الخروقات وليس على ما هو مفترض من الاستحقاقات المرتبطة بوقف إطلاق النار.
2: أستاذ معين الطاهر، يعني كما سمعت سيد وسام يقول في صبر، ولكن وحضرتك قبل قليل تحدثت عن استمرار المعركة. الآن والاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من نصف القطاع، وفي النيات التوسعية حاضرة دائما، يعني ما المجدي عمليا، أو ما معنى الحديث عن هدنة عمليا؟
1: نعم، أولا علينا أن ندرك بأن في كل الهدن، في كل اتفاقيات وقف إطلاق النار، سواء كانت في غزة أو في لبنان، لم يلتزم الاحتلال على الإطلاق بأي منها. الاحتلال لديه ضوء أخضر أمريكي، هذا من الواضح، لإطلاق يده في هاتين الساحتين، يعني هذا شيء واضح. وكما قال ضيفكم من غزة، المرحلة الأولى لم يتم الانتهاء منها، والمفترض في المرحلة الثانية أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المنطقة التي يعني أطلق عليها اسم الخط الأصفر، أن ينسحب منها تدريجيا بانتهاء المرحلة الثانية، وأن تتسلم لجنة إدارة غزة وتدخل إلى غزة. حتى الآن هذه اللجنة التي يعني وفق عليها وأجري عليها تعديلات كبيرة بحيث ترضي كل الأطراف، ومع ذلك لم يتم السماح لها بدخول غزة. أو
0: راديو الحرية
8: من 97.10 FM.
9: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: والتي أعتقد أن السيناريو له سيكون بهذه الطريقة، عبر محاولة تفريغ جزء من السكان من المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس حاليا إلى المناطق الأخرى بعد إجراء فلترة أمنية كاملة عليها. وهذه عملية لن تتم يعني بضربة واحدة أو بأيام أو أسابيع، ستتم على شكل قضمات وبشكل تدريجي. وكما قال أيضا يعني زميلنا جاكي خوري، إذا حتى إذا تغيرت حكومة نتنياهو، حتى إذا ذهب نتنياهو، حتى إذا اعتزل نتنياهو العمل السياسي، المسرح سيبقى كما هو، السيناريو سيبقى كما هو، الذي سيختلف هم الممثلون والأشخاص. وعلينا أن نتذكر أن بنت المرشح الآن زعيم المعارضة الحالية هو أبو الاستيطان في الضفة الغربية، وهو أكثر يمينية من بنيامين نتنياهو.
5: هذه نقاط مهمة جدا، ولكن سأختم موضوع إشكالية التفاوض معك سيد فوزي عشماوي. القاهرة في قلب التفاوض، فيعني ملف نزع السلاح عالق، الانسحاب الإسرائيلي عالق، أين الإشكالية بتوصيفك تبدأ؟ أين تتعطل الوساطة تحديدا؟ عند حماس، عند الاحتلال الإسرائيلي، أم تصميم الخطة الأمريكية هو المعطل؟
6: الحقيقة هو كل هذه الأمور سويا. الاحتلال يريد أن يحقق من خلال التفاوض ومن خلال الإجراءات التي يتبعها على الأرض ما لم يستطع تحقيقه خلال الحرب الطويلة والتي امتدت أكثر من سنتين. وهو يعني بعد أن تحرر من قضية الأسرى، وبعد أن أصبحت يده حرة في أن يفعل ما يشاء، يستطيع أن يتصرف كما يشاء الآن، خاصة وأنه يريد أن تظل التوتر وأجواء الحرب في المنطقة، ولا يرغب في أن يكون هناك اتفاقات لوقف إطلاق النار لا في غزة ولا في لبنان ولا في إيران. الأمر الآخر هو أنه إدارة ترامب لا تستطيع أن تصبر على ملف معين حتى إنهائه، وليس لديها رؤى مؤسسية وجلد وشخصيات قادرة على متابعة ما يتم التوافق عليه، وإنما هي دائما تتبع أسلوب هيت أند ران، اضرب ضربة هنا واعمل اتفاق هنا ثم انتقل إلى قضية أخرى، وابدأ اهتم بالقضية الأخرى وانسى القضايا السابقة، وهكذا. ليس هناك جلد أمريكي في هذا الموضوع. الأمر الثالث هو بلا شك عدم وجود زخم عربي متكامل يستطيع أن يشكل أداة ضغط قوية تساند الجهود المصرية في لجم العدوان الإسرائيلي وفي لجم المخططات الإسرائيلية. مصر تدرك جيدا خطورة الأوضاع في غزة، ومصر منذ البداية رفضت مخطط التهجير، ونجحت هي وإرادة الشعب الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني في إفشال هذا المخطط. ولكن هذا المخطط الآن يلتف بأساليب أخرى، وبالتالي لابد من وجود يعني نوع من أنواع الزخم العربي. للأسف الشديد هذا الزخم الآن متشتت ومنفرط عقده.
5: سيد فوزي، هل طرقت القاهرة الأبواب العربية ولم يكن هناك تجاوب؟ إن كان لديك معلومات هل تشاركنا؟
6: أفندم؟
5: هل القاهرة قاربت القطار العربي دعني أقول ولم تلقى تجاوب؟
6: لا أعتقد أنه القاهرة يعني كما من يتابع اتصالات وزير الخارجية وتحركاته واتصالات المسؤولين المصريين ورئيس جهاز المخابرات، يعلم أنها دائما على تواصل مع أشقائها العرب والقوى المؤثرة، سواء كانت تركيا أو السعودية أو قطر أو غيرها. ولكن أنا أتخيل أنه الأمر ليس تجاوبا بقدر ما هي اختلاف أولويات واختلاف اهتمامات. نحن الآن لدينا القوى الخليجية، وهي قوة مؤثرة في البنيان العربي، لا نستطيع أن ننكر ذلك. هذه القوة مستغرقة حتى أذنيها في المضيق هرمز وفي الصراع الموجود هناك الآن، وهذا بلا شك خصم من الاهتمام الأساسي بالقضية الأساسية في المنطقة التي ستظل من وجهة نظر الشخصية هي أم القضايا، وهي القضية الفلسطينية والتي يترتب عليها كل شيء، ويترتب عليها السلم والحرب في هذه المنطقة.
5: أستاذ جاكي خوري، سأعود إلى النقطة التي اتفقت حضرتك والأستاذ معين طاهر فيها، بأن يعني لا شيء سيغير الاستراتيجية الإسرائيلية بهذه الحكومة وبحكومة مختلفة. الاستراتيجية ستبقى كما هي، التصعيد الإسرائيلي سيبقى كما هو على الميدان، التواجد على طول الخط، التواجد البري على طول الخط الأصفر، وإلى ما ذلك من إجراءات إسرائيلية. سأبحث عن نقطة اختلاف، هل المؤسسة الأمنية والمؤسسة السياسية على توافق، أم أن الحالة الكلاسيكية التي شهدناها مثلا منذ العمليات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية على غزة، أن الجيش كان يحذر والمستوى السياسي يتخذ قرارات بما يتناسب معه، والآن أيا كان السياسيون هم يفكرون انتخابيا؟
0: يعني اولا واضح انه المستوى السياسي يفكر انتخابيا، وهذه قضيه يعني واضحه جدا لكل من يتابع المشهد. ولكن اذا اخذنا الدائره المرتبطه تحديدا بقطاع غزه وحتى على مستوى الضفه الغربيه بمعنى الملف الفلسطيني، لا اعتقد ان هنالك خلاف جوهري بين المستوى العسكري والمستوى السياسي، لان نحن لا نتحدث الان عن حرب استنزاف بالمفهوم الكلاسيكي لهذه الحرب. يعني إذا نظرنا إلى البعد اللبناني، الاستهدافات التي تتم الآن في الجنوب اللبناني من خلال الطائرات المسيرة وإصابة وقتل جنود إسرائيليين، يعني بدأت في بعض المواقع تصدر أصوات تطالب بإعادة الحسابات وكيف سيتم التعاطي مع هذا الملف، لكنها لا تشكل ضغط حقيقي على مستوى الرأي العام الإسرائيلي بضرورة مثلا الانسحاب وإعادة الانتشار. وهذا حصل في السابق من يتذكر منذ اجتياح إسرائيل لبنان ووصولا إلى ما كان في العام 2000 عندما تحرك الرأي العام الإسرائيلي. أمام المشهد في غزة هذا غير موجود، هنالك شبه توافق إسرائيلي بين غالبية القوى. نعم هنالك أصوات كما تعرف إسرائيليا بأصوات ديمقراطية تريد إنهاء هذا الملف وانسحاب إسرائيل، ولكن هذه أصوات هامشية جدا الآن في آلية اتخاذ القرار، وحتى على المستوى الإعلامي والشعبي لا تشكل أي ضغط على نتنياهو وعلى فريقه، وبطبيعة الحال أيضا على المستوى العسكري لا ننسى أيضا من يقود المرحلة الآن أمنيا وعسكريا، وبالتالي من يتوقع أن تكون هنالك ضغوط داخلية إسرائيلية، ناهيك عن عوامل أيضا ترتبط بالميدان. نحن لسنا الآن أمام حرب استنزاف أو مسار مواجهة، ويجب أن نقول هذا يعني بدليل، وأنا أعطيك نموذج حي. بعد اغتيال الحداد لا نسمع مثلا عن إنذارات إسرائيلية من إمكانية رد فعل أو إطلاق صواريخ أو إطلاق مسيرات باتجاه التجمعات السكانية في الجنوب. يعني أنا أذكرك مثلا في سنوات سبقت عندما تم استهداف قيادات في حماس أو في حركة الجهاد الإسلامي، بدأت مباشرة جولات مواجهة كانت تنتهي بعد أسبوع أو أسبوعين باتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار. هذا الأمر الآن غير موجود، ناهيك عن أن الضغط العربي في هذه المرحلة غير موجود، الإدارة الأمريكية متماهية تماما حتى الآن مع الموقف الإسرائيلي، وبالتالي لا نتوقع أي تغيير كما ذكرت حتى الانتخابات، لأنه بالرؤية الإسرائيلية إذا نظرنا الآن مثلا إلى دخول قوات فلسطينية حتى لو كانت قوات شرطة محسوبة على السلطة وغير محسوبة على السلطة، لكن لديها غطاء بشكل أو بآخر رسمي، هذا سيحسب بالنسبة لي حتى المعارضة الإسرائيلية الآن أنه تراجع من قبل نتنياهو. أي انسحاب للدبابات الإسرائيلية أو أي تغيير في المشهد سيحسب بالأساس بالنقاط السياسية، وبالتالي نتنياهو لا يريد هذا المشهد. السؤال إذا حصل شيء متغير أساسي أو إذا حصل متغير أساسي عفوا بضغط أمريكي، إذا قرر الرئيس ترامب أن غزة مهمة له وفي حساباته السياسية، ولكن نعلم أن العوامل الآن المطروحة على مستوى المنطقة تحديدا ما يحدث في إيران ومضيق هرمز هي قضايا بعيدة الآن أن تؤثر على المشهد في قطاع غزة، وبالتالي لا أتوقع أن يكون تغيير جدي خلال الفترة القريبة. إذا ذكرنا موضوع الانتخابات وما بعد الانتخابات، فقط لنتذكر أنه بعد الانتخابات تشكيل حكومة تشكيل الحكومة بحاجة إلى وقت حتى تتبلور هذه الحكومة، تقوم بإعداد خطة عسكرية أو سياسية، ستكون هنالك واجهة واضحة للمسار إلى أين يذهب. هذا معناه أسابيع ولربما أشهر طويلة، وهذا يعني أقول هذا بألم طبعا، لا أريد أن أكون دائما متشائم، ولكن هذا المشهد الذي نتابعه، من يتوقع أن تخرج الآن مظاهرات في الشارع الإسرائيلي تطالب بتغيير المشهد في قطاع غزة؟ هذا يعني كلام لن يتم، وأعتقد تحدثنا عن هذا أكثر من مرة. باللحظة التي تمت فيها إعادة الرهائن الإسرائيليين، الرأي العام في إسرائيل التفت إلى قضية أخرى مغايرة تماما.
5: سأنوه أيضا للعاجل مشاهدينا، ننقله عن حماس في ارتباط مع الانتخابات الداخلية لحركة حماس. تقول حماس إن الحركة أجرت أو جولة انتخابية لاختيار رئيسها، والنتيجة لم تحسم من الجولة الأولى، وستجرى جولة ثانية في وقت لاحق. إذن حماس الحركة أجرت جولة انتخابية لاختيار رئيسها، النتيجة لم تحسم من الجولة الأولى، وستجرى جولة ثانية في وقت لاحق. سيد وسام عفيفة، ربطا مع هذا العاجل أيضا، كما كان يتحدث الأستاذ معين لافتا بأن الحركة ليست جاهزة سياسيا لخوض معركة، إن بدأت مع حضرتك بتحليل وضع الحركة وجهوزية الحركة انطلاقا من العاجل الذي نوهنا إليه الآن، لم تحسم نتيجة رئيس حركة حماس من الجولة الأولى، وستجرى جولة ثانية في ظل الظرف الراهن، في ظل المتغيرات الإقليمية وكل ما يرتبط بهذا الأمر، أين هي حماس الآن داخليا؟
3: يعني كما تفضلتم بالإشارة إلى الخبر العاجل، كان خلال الساعات الماضية هناك ترقب لجولة انتخابية يفترض أن ينتج عنها قيادة أو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وربما هذا كان تحدي، وكان مستغربا بأنه في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية والمعقدة وتحديدا في ساحة غزة أن تستطيع الحركة.
2: راديو الحرية
7: 97.17 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM. مصيرية وتحدد مصير الحركة وتتعلق طبعا بالشعب الفلسطيني، وبالتالي كانت هناك حاجة أن تصدر القرارات عن قيادات تنال على المستوى طبعا الداخلي، تنال القدرة القيادية الانتخابية، ولهذا يعني دفعت للانتخابات، رغم أنها بالمناسبة كانت حتى يعني كما نفهم فترة زمنية انتقالية حتى نهاية العام الجاري، ولكن كان هناك كما أشرت تدافع داخل الحركة بضرورة أن يكون هناك يعني نوع من الاستقرار النسبي، لأنه الوضع والتحديات صعبة وقاسية وتستدعي أن تأخذ القرارات شرعية من تم اختياره شوريا وانتخابيا ضمن الحالة المؤسساتية اللي لحتى حتى اللحظة الحركة حافظت عليها رغم كل ما تعرضت له. والغريب طبعا كان حديث عن انتخابات حتى داخل قطاع غزة، وهذه انتخابات بالمناسبة تجري تحت القصف والاستهداف والطائرات للاستطلاع التي لا تغادر وبعد استخباراتي غير عادي، لكن واضح أنه كان هذا استحقاق داخلي لابد أن تمر له به الحركة حتى تستطيع أن تواجه يعني استحقاقات قاسية وصعبة سوف تواجهها قادم الأيام.
5: أستاذ معين الطاهر، مهتمة جدا أن أسمع قراءتك ما بين السطور في الاستحقاق الانتخابي الذي تمر به حماس، في الخبر بأن النتيجة لم تحسم من جولة أولى، ما دلالات ذلك؟
4: نعم، كما قال ضيفكم من غزة، ما يحدث الآن ليس انتخابات عامة، وإنما هي الاختيار رئيس للمكتب السياسي لفترة انتقالية حتى نهاية هذا العام، لأن في نهاية هذا العام من المفترض أن تجري انتخابات عامة يتم بها تجديد المكاتب السياسية المختلفة. علينا أن ندرك ما هي البنية التنظيمية لحركة حماس. البنية التنظيمية لحركة حماس تقوم على عدة مراكز: غزة هنالك مكتب سياسي لها، والضفة الغربية مكتب سياسي لها، وهنالك الخارج، وهنالك السجون، الأسرى، المعتقلون. هذه الأربع مراكز الأساسية كل منها تجري انتخابات لها وتختار مكاتبها السياسية وإلى آخره. ما حدث عمليا في الجولة الانتخابية الأخيرة، الضفة لم يحدث فراغ في إطار المكتب السياسي الخاص بالضفة الغربية. استشهد الشيخ صالح العاروري، يعني شخص رئيس كان للمكتب السياسي هناك، حل مكانه زاهر جبرين، ولكن عمليا لم يستدعي ذلك إجراء انتخابات على مستوى الضفة الغربية بشكل كامل. غزة لا، غزة كان هنالك يعني شهداء عديدون بين المكتب السياسي والمكتب العسكري والشورى وإلى آخره. هذا أدى لإجراء انتخابات كاملة كما أشار ضيفكم تحت القصف، وبهذه الانتخابات حدث الطعون بها، وشكلت لجنة لدراسة الطعون وتم الإجابة عليها وتم إجراء الانتخابات. الآن كل جهة تقوم باختيار المرشح، والتنافس كما نعرفه ما بين شخصين، ما بين الأخ خالد مشعل أبو الوليد وما بين الأخ أبو أسامة خليل الحية. وكما قيل حتى الآن لم يتم حسمها بشكل نهائي. أظن أن الإشكال الذي حدث كان في الضفة الغربية، يعني كان هنالك نوع من التباين في النتيجة حسب التسريبات التي حدثت، ولكن من المحتمل أن يتم ذلك. الآن الحركة أمام خيارين: إما أن تحسم هذه النتيجة لصالح أحد هذين المرشحين، أبو الوليد أو أبو أسامة، أو أن يتم تمديد الوضع الحالي حتى نهاية هذا العام، يعني 6 أشهر إضافية، حيث تجري انتخابات على مستوى الحركة ككل. حركة حماس تحتاج إلى وحدة في موقفها، إلى وحدة في أطرها القيادية، كي تتمكن من اتخاذ قرارات مصيرية حقيقية تتعلق بمستقبل الحركة كحركة سياسية، كجزء من الحركة الوطنية الفلسطينية، وفي ذات الوقت يعني قرارات مصيرية قد تنعكس على الشعب الفلسطيني بأسره، سواء كان ذلك في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في الخارج، كأمام استحقاق.
5: وكما قال الأستاذ،
4: تتخذ قرارات كبيرة.
5: نعم، كما قال الأستاذ وسام، الاستقرار هو المسعى لهذه الانتخابات. أستاذ فوزي عشماوي، في ظل يعني التحديات، دعني أقول إن لم يكن الفشل كما يصفه الكثيرون لمجلس السلام في غزة وخطة ترامب حتى اللحظة، يتم الحديث عن خطة باء، خطة تنفذ في خارج مناطق سيطرة حماس. القاهرة كيف تنظر لهذا الطرح؟ هل تراه مدخل عملي لإنجاز شيء ما، أم أنه مدخل لتقسيم غزة؟
6: لا أتصور أن القاهرة ستكون يعني متقبلة لفكرة تقسيم القطاع. القاهرة تصر على وحدة القطاع، وتصر أيضا على وجود مكونين أساسيين للدولة الفلسطينية التي تعتبرها القاهرة الحل الوحيد والمخرج الوحيد لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وتسوية القضية الفلسطينية، وهي قطاع غزة والضفة الغربية. وبالتالي أتصور أنه مثل هذه الطروحات التي تحاول أن تحدث نوع من أنواع الكانتونات داخل القطاع، لن تكون القاهرة راضية عنها، ولن تكون القاهرة راضية عن يعني حصر ويعني عزل أكثر من 2 مليون مواطن غزاوي في شريط لا يتجاوز عرضه أو مساحته 40% أو أقل من 40% من القطاع، محاصرين بدون إمدادات وبدون مساعدات. هذه وصفة للانفجار ولتجدد القتال وهكذا، وإنما مصر مصرة على خطة إعادة الإعمار الشاملة، مصرة على الانسحاب الإسرائيلي، مصرة على أن يكون نزع سلاح حماس بصورة سلمية، ومتواكبا مع الانسحاب الإسرائيلي ومع التقدم في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. كما تفضل ضيوفك الكرام، نحن أصلا لم نبارح المرحلة الأولى. كل هذه أمور تزعج القاهرة بشدة وتضغط مع الشركاء

0: بل فيما يخص المنطقة كلها.
1: أستاذ جاكي، القاهرة منزعجة من طرح كطرح الخطة باء، كيف نظرة نتنياهو، كيف نظرة تل أبيب لهذا؟ هل هي مرتاحة حكما لأي شيء يطرح أمريكي بأنه سيكون في صالحها غالبا، أم أن هناك توجس بأن صح غزة قد تكون مقسمة وظيفيا وجغرافيا، إلا أن هناك مسار قد ينتج حكم فلسطيني بديل في المناطق؟
2: يعني دعيني أقول بصراحة، على الأقل هنالك معيار في إسرائيل هو معيار الانزعاج وأيضا التعامل على مستوى الرأي العام في بعض القضايا. مثلا إذا أردنا نتحدث عن موضوع إيران، عندما يبدأ الحديث عن بلورة اتفاق أمريكي إيراني، تبدأ إسرائيل مثلا تصدر معلومات وكذلك بيانات حول الموقف تجاه هذا الاتفاق الذي يتبلور، وهل هو يصب في مصلحة إسرائيل أم لا، وإلى أي مدى ستتغاضى الولايات المتحدة عن المصالح الإسرائيلية الأساسية. هذا يحدث على مستوى الملف الإيراني، هذا يحدث الآن على المستوى الملف اللبناني. هل الولايات المتحدة قد تضغط على إسرائيل في بعض التفاصيل لكي ترضي ولو بشكل بسيط جدا الطرف اللبناني، تحديدا الحكومة اللبنانية الحالية، بفعل موقفها تجاه حزب الله؟ لماذا أعطي هذه النماذج؟ لأن الموضوع المرتبط بقطاع غزة غير مطروح. لا نشعر أن هنالك ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بقطاع غزة. نعم، قد تكون بعض الاتصالات مرتبطة في موضوع إدخال المساعدات، بعض التسهيلات إذا كان في عدد الشاحنات، إذا كان في بعض القضايا الحياتية اليومية، في تسهيلات هنا وهناك قد ترتبط بمعبر رفح، بوتيرة خروج المرضى والمصابين، بوتيرة دخول فلسطينيين عائدين إلى قطاع غزة. قد يعني تختلف بعض الأمور، هي مهمة لكل مواطن فلسطيني، وقد تكون بالنسبة له قضية حياة أو موت، ولكن لا شعور أن هنالك تحرك أمريكي جدي يؤدي إلى تغيير جوهري في الموقف الاستراتيجي بما شرحناه يعني خلال الساعة الأخيرة بالنسبة للموقف الإسرائيلي. الوضع الراهن الآن هو احتلال 50-60% من قطاع غزة، سيطرة أمنية كاملة، السيطرة على كل مناحي الحياة في قطاع غزة، مواصلة الضغط العسكري على حركة حماس باستهداف كوادرها السياسية والعسكرية تحديدا، فرض تمام. واقع على القطاع وعلى المواطنين الفلسطينيين.
1: مفهوم، اعذرني للمقاطعة لأنه أريد أن أستنبط أيضا آراء سيد وسام وأستاذ معين بخصوص هذه النقطة لنختمها. أستاذ وسام، يعني رغم استبعاد سيد جاكي هذا الطرح، إلا أنه خطة باء، كيف ستنظر لها حماس؟ هل تعتبرها خطة إنسانية، نموذج تدريجي، أم تنظر إليها كفصل سياسي وجغرافي في غزة؟
3: أعتقد بكل جهدها سوف تسعى أن تواجه هذه الخطة، لأنها بشكل أساسي خطرها لا يتعلق بالمناسبة بحركة حماس، هو خطر يتعلق بأهل قطاع غزة جميعا، عمليا تقسيم جغرافي وديموغرافي، تغيير الواقع بشكل يهدد باتجاهين. الاتجاه الأول أنه هذا ينتج عنه واقع جديد فيه درجة عالية من السيطرة الإسرائيلية طويلة المدى، والخطر الآخر أنه كمان بيخلق بيئة مهيئة للمخطط اللي دائما نحن نحذر منه، كمان ضيف المصري تحدث عنه، مخطط التهجير. هذا الفصل وهذا التوزيع معناته أنه لم يلغي الاحتلال هذا المخطط، وبالتالي يعني مع الوسطاء، ومع أعتقد كمان في حالة يعني صمود وإرادة لدى الناس هنا ترفض هذا التوزيع، خصوصا أنه التجربة اليوم الموجودة أبدت قدر يعني سوء النوايا الإسرائيلية كما أشرتم، الميليشيات وتحويل هذه المناطق إلى مناطق أمنية والاستهدافات، وبالتالي يبدو أنه
4: راديو الحرية
5: 97.17 FM.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات

0: الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. فوق أرض لبنان بوجود المقاومة والشرفاء الأحرار. وللمزيد انضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، أهلا بك معنا. يعني يستمر السجال السياسي في بيروت خاصة من قبل حزب الله بشأن المفاوضات في ظل استمرار الغارات العنيفة الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان. ضعنا في قلب المشهد إدمون لو سمحت.
3: نعم حامد، لا تتوقف الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، يعني حتى أن الجنوبيين لا يشعرون بوجود وقف لإطلاق النار أو إعلان عن وقف لإطلاق النار. خلال الساعتين الماضيتين يمكن أن نتحدث عن رصد عشرات الغارات والاستهدافات بالقصف المدفعي الإسرائيلي، وبالتحديد على قرى وبلدات في قضاء صور في القطاع الغربي وأيضا في قرى قضاء النبطية. وبالتالي نتحدث منذ ساعات الفجر الأولى عن عشرات الغارات الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات الإسرائيلية ناهيك عن القصف المدفعي الإسرائيلي. خلال الساعتين الماضيتين كان التركيز على النبطية وصور، كانت هناك المزيد من الإصابات، وطبعا عدد الشهداء الذين سقطوا في لبنان منذ 2 آذار بحسب الحصيلة الرسمية قد وصل إلى 2969 شهيدا، ولكن هذا العدد مرشح للارتفاع نتيجة الغارات المستمرة. يعني قبل ساعة كان هناك في دبعال إغارة على نقطة أو منزل يعني موجود فيه مسعفون من الهيئة الصحية، وطبعا بالأمس كان هناك 3 شهداء من المسعفين في الهيئة الصحية، ووصل عدد المسعفين الذين قتلتهم إسرائيل منذ 2 آذار إلى أكثر من 113 شهيدا من المسعفين. طبعا الغارات لا تقتصر فقط على جنوب الليطاني، هي تمتد إلى شمال الليطاني، حتى أن الإنذارات التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي اليوم ل9 بلدات هي وجهها لبلدات تقع كلها شمال الليطاني والبعض منها في قضاء صيدا حتى. وبعدها كانت هناك الغارات المعتادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي كاعتداءات على تلك البلدات التي شهدت نزوحا كبيرا. وبالتالي على مستوى وقف إطلاق النار الخروقات مستمرة، ولكن لا شعور بوجود وقف إطلاق النار. وغدا يعني يبدأ الإعلان الثالث لوقف إطلاق النار الذي أعلن بالأمس عن 45 يوما في ظل الحديث عن إمكان وجود اتصالات من أجل أن يكون مغايرا عن الوقفين السابقين اللذين لم تلتزم بهما إسرائيل، ووصلت باعتداءاتها إلى قلب الضاحية الجنوبية، إلى البقاع وإلى شمال نهر الليطاني. على مستوى عمليات حزب الله حتى هذه اللحظة هو فقط أعلن عن 6 عمليات استخدم محلقات انقضاضية وصواريخ واستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر من القطاع الغربي إلى القطاع الشرقي في دير سريان. طبعا على مستوى بيان حزب الله، وكما كانت أكدت المصادر للتلفزيون العربي من حزب الله، فإن حزب الله هو يسأل إلى عن المسار التنازلي الذي كما اسماه هو ماذا أنتج المسار التنازلي الذي اعتمدته السلطة الرسمية اللبنانية وصولا إلى حد التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي. فهو يقول في بيانه بأن السلطة عندما بدأت وذهبت إلى هذا المسار كانت تقول بأنها تريد وقفا وتثبيتا لوقف إطلاق النار، ولكن ما يقابله به الاحتلال الإسرائيلي هو استمرار الاعتداءات والتصعيد بالاعتداءات الإسرائيلية. ويقول البيان بأنه بدلا من أن تتوقف عن هذا المسار هي بدأت بمسار أمني وسياسي، في إشارة إلى المسارين اللذين خلقا بالأمس نتيجة جولة المفاوضات التي عقدت في واشنطن. وبالتالي كان هناك دعوة إلى عدم عدم الذهاب بهذا المسار بهذه المسارات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويقول بأن ذلك خطرا على يعني الواقع اللبناني. وطبعا حزب الله يعني يعتبر بمصادره بأنها أي نتائج المفاوضات هي مخيبة للأمال، وهو طبعا يستند بكل ذلك إلى كل الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تتوقف، علما أن الجانب اللبناني والوفد الرسمي اللبناني ورئاسة الجمهورية كانت تريد تثبيتا لوقف إطلاق النار، لأن تثبيت وقف إطلاق النار هو يشكل إجماعا في لبنان، ويساهم بالقدرة على تأمين كل الالتزامات في حال تم تنفيذه. وحتى حزب الله يعني لو تم يعني تثبيت وقف إطلاق النار والتزام من قبل الاحتلال الإسرائيلي سيلتزم حزب الله، لأن حزب الله هو يرد على الخروقات الإسرائيلية، وهو التزم مرارا. يعني عندما كان هناك اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التزم حزب الله لمدة 24 ساعة، ولكن من بعدها استمر الاحتلال الإسرائيلي ورد حزب الله. وحتى في 17 نيسان أيضا عندما بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار التزم حزب الله، لكن الخروقات الإسرائيلية أدت أيضا إلى ردود من حزب الله، وبالأمس يعني وصلت إلى 33 عملية كرد على عشرات الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وشمال نهر الليطاني.
2: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل إدمون ساسين، مراسل التلفزيون العربي من بيروت. أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن نحو 7000 عنصر من الجيش اللبناني ينتشرون حاليا جنوب نهر الليطاني وشمال ما يعرف بالخط الأصفر في إطار تنفيذ خطة ضبط الأمن وحصر السلاح في المنطقة. وأضافت المصادر أن التنسيق القائم مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية يقتصر في المرحلة الحالية على إدارة العمل العسكري. وأشارت المصادر للتلفزيون العربي إلى أن الجيش اللبناني نفذ الجزء الأكبر من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني، حيث أزال الأسلحة من المناطق المحددة وعالج أكثر من 180 نفقا ومنشأة. وبحسب المصادر فإن استهداف إسرائيل لمراكز الجيش اللبناني عند مداخل جنوب الليطاني حال دون ضبط حركة الدخول إلى المنطقة، كما أعاق قدرة الجيش على مراقبة التحركات فيها. وفي السياق ذاته تحدثت المصادر عن وجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية تعمل حاليا في جنوب لبنان وتسير آلياتها العسكرية ذاتية التحكم شمال الخط الأصفر، فيما تبقي الجنود داخل الخط، في حين أخلى الجيش اللبناني مواقعه داخل الخط الأصفر باستثناء منطقة العرقوب.

0: إذن وللمزيد من النقاش حول هذا التطور أرحب بالسيد منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن الذي ينضم إلينا من بيروت. أستاذ منير أهلا بك معنا. يعني لكي نفهم الصورة جيدا أو نفهم السياق، يعني هل هذا الانتشار للجيش اللبناني في هذه المناطق في جنوب لبنان جاء في سياق التفاهمات التي تجري في واشنطن أم في سياق ربما مستقل لدعم موقف الحكومة في هذه المفاوضات؟ وأيا كان، يعني هل نضجت الأمور إلى حد التحرك عمليا على الأرض؟
1: لا، بالتأكيد أن إجراءات الجيش أو ما شرحته مصادر الجيش للتلفزيون العربي يرتبط بكل المسار الذي بدأ منذ بداية الحرب إلى اليوم. بداية كان قرار سحب هذه الوحدات لعدم حصول أي انقطاع في التواصل بين هذه الوحدات العسكرية وبين مراكز القيادة. كان هناك تخوف وتحسب من أن تقدم القوات الإسرائيلية وتعمل على محاصرة بعض القرى أو المراكز التي يتمركز فيها الجيش اللبناني، لا تتوفر طرق إمداد للجيش، وبالتالي من أين سيعمل على تحصيل المؤونة والاحتياجات اللازمة أو عمليات تبديل قواته العسكرية؟ عندها يصبح الجيش مجبرا على التواصل والتنسيق مع الإسرائيليين لفتح طريق معينة، وبالتالي كان هذا القرار يتعلق بسحب هذه الوحدات العسكرية كي لا تتعرض لمثل هذا النوع من الحصار ولعدم تكرار تجربة ما حصل في السبعينيات.
0: طيب، هل تغير الوضع الآن يقوم بهذا الانتشار؟
1: بعض الوحدات العسكرية التي كانت في انتشار الجيش يرتبط بكيفية التطلع لوضعية منطقة جنوب الليطاني ولمنطقة تمركز القوات الإسرائيلية. الوضع لم يتغير، يفترض أن يحصل لقاء في الأيام المقبلة على مستوى قيادة الجيش بهدف تقييم الوضع والتحضير للاجتماعات التي ستعقد في البنتاغون وللدخول في هذه المفاوضات العسكرية، لأن المفاوضات ستحصل على مسارين، مسار عسكري ومسار سياسي.
0: طيب، يعني ألا تبدو هذه وصفة ربما جاهزة للصدام مع حزب الله؟ هذه منطقة تشهد عمليات واشتباكات عسكرية طوال اليوم.
1: لا يمكن بحسب المعلومات للجيش اللبناني أن يتقدم وينتشر في أي منطقة في حال كان سيكون على صدام مع الحزب، ولكن الجيش كان منتشرا قبل اندلاع هذه الحرب وحزب الله كان راضيا، والجيش لم يتحرك بعملية سحب السلاح إلا بالتنسيق مع الحزب. وعندما ووجدنا أنه عندما أوقف حزب الله التعاون مع الجيش على عملية تسليم السلاح أو تفكيك السلاح أو مصادرة السلاح، فلنسميه ما شئنا، عندما توقف الحزب عن ذلك لم يعد الجيش قادرا على سحب السلاح من تلك المناطق أو المواقع.
0: يعني
1: وبالتالي الجيش يقارب خطواته بالكثير من الدقة في هذه المرحلة.
0: يعني هل نفهم من ذلك أن هذه الخطوة تتم بالتنسيق مع حزب الله الرافض أصلا لهذا المسار ولكل هذه التفاهمات التي تجري في واشنطن؟
1: لا، اسمح لي أن أوضح نقطة. الجيش اللبناني ينتشر وفق تقديره لوضعية الأرض، انتشاره لا يعني تضاربا مع حزب الله أو صداما مع حزب الله، طالما أنه لن يذهب إلى مواقع ليسحب السلاح، وهو لن يذهب إلى أي موقع لسحب السلاح إلا بالتنسيق مع الحزب، بناء على التجربة التي حصلت طوال 15 شهرا الماضية. انتشار الجيش لا يتعارض مع الحزب، يعني الآن الجيش موجود في نقاط عديدة، في الخردلة، في بيت يحون، في مناطق عديدة ينتشر الجيش اللبناني وحزب الله موجود.
0: طيب، يعني الذي يثير الجدل في هذا المسار كله بطبيعة الحال هو اعتراض حزب الله ورفضه لمسألة التفاوض المباشر مع إسرائيل وكل ما ينتج عن المفاوضات التي تجري في واشنطن. السؤال هنا، لماذا قررت الحكومة الذهاب في هذا المسار من دون التفاهم مع حزب الله المعني الأساسي بمسألة وقف إطلاق النار، وتذهب تقريبا من دون أي أوراق، وهذا وضع مثالي بالنسبة لإسرائيل كما تعلم.
1: بالنسبة لي كان لابد من الوصول إلى إطار تفاهم معين وحوار لبناني شامل بما فيه حزب الله لتوحيد الموقف والذهاب إلى هذه المفاوضات، طالما أنه لم يكن هناك مهرب من هذه المفاوضات.
2: أما راديو الحرية الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول أوردر

0: شعب زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. نانياً لأنه سيؤدي إلى انفجار الوضع الداخلي ولا يمكن لحزب الله أن يرضى به.
3: وهذا هو السؤال، يعني هل عملياً هل هذا ممكن، هل بالإمكان لاحقاً بعد التوصل لاتفاق أو إلى صيغة من التفاهم الجلوس بعد ذلك مع حزب الله والوصول معه إلى تفاهمات بشأن ما اتفق عليه؟
2: لا يمكن أن يحصل أي خطوة للأمام إلا من خلال وجود جو اتفاق مع حزب الله. حزب الله حتما يعلم كل المتغيرات التي حصلت ولابد له أن يتعاطى بواقعية. ربما الآن لم تنضج الظروف، ربما الحزب يراهن على ما سيأتي من إسلام أباد، وبحال حصل اتفاق إيراني أمريكي يعتبر أنه سينسحب على الواقع اللبناني، ولكن حتى لو انسحب على الواقع اللبناني سينسحب بحجم وقف العمليات العسكرية الكبرى، وقف عمليات التدمير والتفجير وإلى ما هنالك، والانتقال إلى مرحلة من النقاش السياسي على المستوى الدولي، على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي. لذلك حزب الله يقول حينها نطالب بالانسحاب الإسرائيلي مقابل أن نعمل على المستوى الداخلي في سبيل الوصول إلى صيغة لمعالجة ملف السلاح، ويفضل استخدام عبارة الاستراتيجية الدفاعية أو احتواء السلاح. هذا سيكون خاضعا لموازين القوى ولما سيفرض، ولكن الأكيد أن لبنان كما الحزب يعلمان أننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة لا يمكن فيها مقاربة الأمور وفق المقاربات السابقة. الأساس هو كيفية تحصين الموقف اللبناني، كيفية تحصين المسار اللبناني والوحدة الداخلية اللبنانية خوفا من التشظي والانفجار.
3: طيب أخيرا يعني سيد منير، حزب الله يعني شبه هذه المفاوضات وما يمكن أن تفضي إليه باتفاق 17 أيار 1983، والذي كما تعلم رفض وقتها من قوى عديدة ومنها حزب الله وحركة أمل والتقدم الاشتراكي وسوريا وما إلى ذلك، وكأنه يقول لماذا لا يتعلم لبنان من التاريخ، أم أنك لا ترى تشابها الآن بين آيار 83 وآيار 2026؟
2: نعم، حزب الله يشبه ما يجري ب 17 أيار 1983، صحيح، وهو ربما بهذا البيان اليوم ربما يحذر من أي اتفاق قد يحصل بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، وبأنه سيقدم على ردة فعل بالداخل. لذلك كنت أقول إنه لابد من تحصين الموقف الداخلي بالتفاهم والحوار بين مختلف المكونات، ولا سيما بين الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية وبين حزب الله. ما دون ذلك إسرائيل ستبقى ماضية بمشروعها، تعمل على الاستثمار بهذا الصراع وبهذا الخلاف الداخلي وتحقق ما تريد، ولو أدى ذلك إلى الدخول في حرب أهلية. أما معيار 17 أيار وما حصل فيه، كل ظروف 17 أيار في 1983 مختلفة، سوريا تغيرت، لا وجود لموازين قوى على المستوى الإقليمي والدولي، لم يعد هناك اتحاد سوفيتي، وبالتالي مسألة ميزان القوى لا يمكن تعديلها في هذه المرحلة. على المستوى الداخلي نعم يمكن تخريب أي اتفاق، يمكن عدم الالتزام بأي اتفاق، ولكن هذا لن يلقى أي حاضنة إقليمية أو دولية بفعل تغير موازين القوى، وهو سيدخل لبنان في حالة استنزاف داخلية وليس فقط في حالة استنزاف بمواجهة إسرائيل، كما أن ذلك لن يسهم بإيقاف الحرب الإسرائيلية عليه.
3: شكرا جزيلا لك منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا. كشفت إيران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحه أشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الآلية ستكشف قريبا وإن الرسوم ستحصل مقابل خدمات متخصصة للسفن والأطراف المتعاونة مع إيران فقط، في حين سيبقى المسار مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي.
4: في مضيق هرمز تضيق مسارات العبور وتتسع خرائط السيطرة وحسابات النفوذ والطاقة، الممر الذي برزت أهميته خلال الحرب، تدرس إيران منحه دورا مختلفا في مرحلة ما بعد التصعيد عبر تحويله من نقطة توتر أمني إلى منصة لتنظيم العبور والخدمات البحرية المدفوعة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كشف أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في المضيق عبر مسار محدد سيعلن عنه قريبا. بحسب المسؤول الإيراني، تقوم الخطة على تقديم خدمات متخصصة وتأمينات بحرية للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم تحصل ضمن هذه الآلية، مع حصر الاستفادة بالسفن والأطراف المتعاونة مع طهران فقط. وأكد أن هذا المسار سيبقى مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. لكن الطرح الإيراني يأتي في مواجهة مواقف دولية رافضة لأي قيود على حرية الملاحة في المضيق باعتباره ممرا حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية شددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، فيما دعت الصين إلى إبقاء المضيق مفتوحا، بينما تؤكد دول الخليج ضرورة حماية أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة وفتح الممر دون شروط أو رسوم. وفق القانون الدولي، يعد هرمز من المضائق الدولية الخاضعة لمبدأ المرور العابر، بما يضمن حرية الملاحة وعدم عرقلة عبور السفن. وفي ظل هذه القيود القانونية، تعتمد الخطة الإيرانية على نموذج الخدمات البحرية والتأمينات المدنية في محاولة لمنحها طابعا تنظيميا واقتصاديا أكثر قبولا. فمن تنظيم المرور إلى خدمات التأمين البحري، يبدو أن طهران تسعى للانتقال من التلويح بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى إعادة تعريف من يتحكم بإيقاعه ومن يملك القدرة على إدارة واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم.
3: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لطالما التزمت بالدبلوماسية والحلول السلمية بما في ذلك مع الولايات المتحدة رغم خياناتها المتكررة لطاولة المفاوضات. واعتبر بزشكيان أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة هجمات غير شرعية من المعتدين وفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا وفق تعبيره، وأن إيران ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة ومهنية في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها حولت مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران، وأضافت على منصة إكس أنها عطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري للموانئ الإيرانية. أكد وزير الداخلية الإيراني اسكندر مومني عزم طهران وإسلام أباد على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني إلى جانب تطوير العلاقات السياسية وتسهيل إجراءات التجارة الحدودية بين البلدين. وقال مومني خلال لقائه نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران إن من الضروري توفير التسهيلات اللازمة على جانبي الحدود الإيرانية الباكستانية بما يسهم في تعزيز الوحدة والتضامن والأخوة بين البلدين. من جانبه، أعرب وزير الداخلية الباكستاني عن أمله في التوصل قريبا إلى حلول ملموسة في مجالات توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري عبر المسار المشترك الذي اتفق عليه الجانبان. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع رئيس الوزراء الكويتي أحمد عبد الله الأحمد الصباح تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وجهود خفض التصعيد. وجاء اللقاء على هامش قمة تحالف الجغرافيا السياسية والاستثمار بين أوروبا ودول الخليج في العاصمة اليونانية أثينا. وأكد الجانب القطري أهمية تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يتطلب أن يتخلى الجميع عن حساباتهم قصيرة الأجل. وردا على سؤال بشأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال أردوغان إن من الضروري تحييد استفزازات إسرائيل ثم بناء سلام حقيقي، لأن هذه الاستفزازات من أهم العوامل التي أدت إلى الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط. وتابع أنه إذا كان الاستقرار الدائم مرغوبا في المنطقة فعلى الجميع أن يتخلوا عن حساباتهم والدفاع عن حقوق مواطنيها لا عن حقوق الجهات الخارجية. كما توقع الرئيس التركي أن يتخذ حلف شمال الأطلسي في قمته بأنقرة في يوليو المقبل قرارات مهمة بشأن مستقبل الحلف والشكل المستقبلي لهيكل الأمن العالمي. تشهد شركات الطيران العالمية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما دفع عددا من الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وإعادة تقييم خطط النمو.
1: تغيرت خطط السفر هذا الصيف، فبين ارتفاع أسعار النفط وشح وقود الطائرات وضغوط سلاسل الإمداد يشهد قطاعات طيران والسياحة إعادة تشكيل واسع للأسعار والطلب. المسافرون باتوا يواجهون حالة من العدم اليقين بين تأجيل الرحلات والتوجه لوجهات قريبة واختيار وسائل نقل أقل تكلفة في ظل ارتفاع كلفة السفر عالمياً.
5: أسعار الرحلات ارتفعت بشكل جنوني، لذلك لا أعتقد أنني سأعود إلى أستراليا حتى يستقر الوضع، ولا أعرف كم سيستغرق ذلك.
1: ورغم أن الطلب على السفر لا يزال مرنا نسبيا بحسب الشركات والمسؤولين، إلا أن خريطة الوجهات بدأت تتغير مع تزايد الإقبال على الرحلات القصيرة مقابل تراجع السفر الدولي. ووفق تقديرات تم إلغاء أو تعديل آلاف الرحلات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل اضطرابات في أكثر من 20,000 رحلة عبر مطارات إقليمية رئيسية منذ تصاعد الأزمة، إلى جانب تحويل مسارات الرحلات بين أوروبا وآسيا بعيدا عن المجال الجوي في الشرق الأوسط، ما تسبب في ارتفاع كلفة التشغيل. في المقابل تواجه شركات الطيران ضغوطا متصاعدة على هامش الربح دفعتها إلى اتخاذ حزمة إجراءات شملت رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وتعليقا واسعا للرحلات. ارتفاع أسعار وقود الطائرات دفعت شركات الطيران الكبرى مثل إير فرانس إلى زيادة التكاليف بنحو مليار دولار هذا العام، فيما تتوقع كل من لفتانزا وإنترناشونال إيرلاينز جروب زيادات تقارب ملياري دولار لكل منهما. وفي سياق نفسه اتجهت شركات عدة إلى إجراءات تشغيلية مباشرة شملت إلغاء رحلات غير مربحة وفرض رسوم إضافية على الوقود وتقليص الساعة على الخطوط الأقل جدوى، إلى جانب تسريع برامج التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
3: الآن إلى الأراضي المحتلة، حيث نعت حركة حماس عز الدين الحداد القائد العام لكتائب عز الدين القسام الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة مساء أمس. وقالت الحركة إن اغتيال الحداد ومواصلة جيش الاحتلال جرائمه في غزة يؤكدان استهتار إسرائيل بالقوانين والمواثيق الدولية ومحاولاتها الفاشلة لفرض وقائع سياسية وميدانية عجزت عن تحقيقها بالقوة. وأضافت حماس في بيان أن اغتيال الحداد يضع العالم والدول الوسيطة والضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار أمام مسؤولياتهم بإلزام
6: حماس. راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
3: 92.7 FM. تقوم بالمزيد من الخروقات، وليست في وارد الالتزام أو الرجوع عن خروقاتها والعودة إلى ما تم الاتفاق عليه، والشواهد على الأرض كثيرة تذهب نحو السيناريوهات الأسوأ فيما يتعلق بقادم الأيام، خصوصا مع هذا التحليق المستمر للطيران الإسرائيلي المسير، وأيضا عدم إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن اكتفائه بالغارة التي أدت إلى استشهاد عز الدين الحداد. دعني أشير أيضا إلى أن مجمل الشهداء نتاج الغارة أو المركبة، طبعا مرة أخرى للتذكير، غارتان، وصل إلى 8 شهداء، بينهم جنين طفل صغير يبلغ من العمر 8 أشهر كان في بطن أمه التي استشهدت بدورها. هذا كان في البناية، وفي البناية أيضا استشهدت سيدة وزوجها من عائلة أبو سمرة. أما في قصف السيارة التي كان فيها عز الدين الحداد فاستشهد واستشهدت زوجته واستشهدت ابنته تبلغ من العمر 19 عاما. اليوم شيع الفلسطينيون جثمان الحداد، وكان التشيع حاشدا وغفيرا وغاضبا أيضا. الجماهير التي شاركت في عملية التشيع طالبت بالثأر ونادت بأسماء الفصائل الفلسطينية، سرايا القدس، كتائب القسام، شهداء الأقصى وغيرها، مطالبة بضرورة الثأر لدماء عز الدين الحداد. عمليا هناك حالة من الغضب الشعبي، دعنا نقول، لعدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار وما يترتب عليه. فلسطينيا هناك قناعة لدى الجمهور حتى العادي بأنه لا يوجد ما يمكن الالتزام به أكثر تجاه اتفاق وقف إطلاق النار بالمعنى الفلسطيني، لأن فصائل المقاومة الفلسطينية لا تقوم بتنفيذ عمليات ولا حتى لا ترد أيضا على الخروقات الإسرائيلية، وبالتالي لا يفهم المواطن الفلسطيني هنا على أي أساس وما مبرر.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مدى بإمكانية وبتوقيت إعادة الانتخابات التي تحدثت عنها حركة حماس.
3: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إسلام بدر، مراسل التلفزيون العربي من غزة. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شخصا أصيب جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في حارة جابر بالبلدة القديمة بمدينة الخليل، كما جرحت فتاة فلسطينية جراء ضربها من قبل مستوطنين في بلدة سعير شمالية شرقية الخليل. وفي الضفة الغربية أيضا، أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان خلال اقتحام مدخل بلدة دير جرير شمال شرق رام الله. أحرق مستوطنون فجرا منزلا في أطراف بلدة ترمسعية شمال شرقي رام الله، حيث سجلت أضرار مادية، وخط المستوطنون شعارات عنصرية، فيما أكدت البلدية أن الهجوم يأتي في سياق العدوان المتصاعد لتهجير الفلسطينيين.
4: هجوم جديد نفذه مستوطنون إرهابيون، هذه المرة على منزل هنا في بلدة ترمسعية. أثار الحرق واضحة، احترق أثاث المنزل، انقطع التيار الكهربائي، ألقى المستوطنون مادة مشتعلة أدت إلى احتراق في هذا المنزل. لم تكن العائلة موجودة بداخله، بالتالي لا إصابات بشرية، لكن هنالك أضرار مادية جراء الهجوم الذي نفذه مستوطنون. انطلقوا من بؤر استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدتي أبو فلاح وترمسعية، وهاتان بلدتان تتعرضان بشكل دائم لهجمات المستوطنين. يحدثنا عضو بلدية ترمسعية عن الذي جرى في هذا المنزل الذي تعرض للهجوم.
5: نعم، هذه الليلة قام قطعان المستوطنون بالهجوم على هذا المنزل بحراكه ومحاولة إحراقه بالكامل، وتم إخماد الحريق من المواطنين عند رؤية النيران. فاللي بيصير قاعد هنا عنا إحنا بؤرة استيطانية خيام للمستوطنين موجودة في قريبة من المنطقة هاي، تم إنشائها قبل فترة زمنية. الاستمرار في الاعتداءات والهجمات على البيوت وعلى المواطنين وعلى أراضيهم وعلى الأشجار وعلى كل شيء من ممتلكات المواطنين، سواء من المنازل أو الشجر أو الأرض أو الحجر أو المركبات، كل شيء مستهدف، المواطن مستهدف، الأرض مستهدفة، البيوت مستهدفة، البلدات مستهدفة، كل المناطق هاي مستهدفة من قبل المستوطنين وقطعان المستوطنين اللي هم بتوجيه من بن غفير والحكومة الإسرائيلية في الاستيلاء على هاي الأرض لسبب تهجير المواطنين من أراضيهم ومن بيوتهم. كما رأينا على وسائل التواصل، على وسائل الإعلام، بالأمس شاهدنا مستوطن يضرب كلبة حراسة في عطارة، وحجم الإجرام اللي بنفذ المستوطنين في هذه، يعني سواء بالحيوانات أو بالأراضي والأشجار أو بالمواطنين أو بممتلكات المواطنين، يعني حجم لا يصدق ولا يوصف. هذا الإجرام المنظم اللي بيقوم فيه هذا المستوطن بحق كل شيء فلسطيني.
4: شكرا عبد الله. إذن الهدف من هذا الإجرام هو التهجير، هذه شعارات عنصرية خطها المستوطنون، عبارات من بينها تدفيع الثمن وانتقام، شعارات باللغة العبرية. هذا التوقيع تركه المستوطنون للتأكيد على أنهم من نفذ هذا الهجوم الذي يأتي في إطار عدوان يطاول الأراضي والمقدسات وكل ما هو فلسطيني على هذه الأرض. من بلدة ترمسعية، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي شمال شرقي رام الله.
3: قال مكتب إعلام الأسرى إن شهادات أسرى ومحامين أفادت بتصاعد سياسات القمع داخل سجن مجدو، وأوضح المكتب أن عددا من الأسرى يعانون أوضاعا صحية خطيرة، وأشار إلى تفاقم أوضاعهم الصحية نتيجة الإهمال الطبي وسوء التغذية وظروف العزل القاسية.

0: شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة انضم إليها الآلاف إحياء للذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، في وقت تزامنت فيه التحركات المؤيدة لفلسطين مع مظاهرة لليمين المتطرف في وسط العاصمة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب على غزة وإنهاء الدعم الغربي لإسرائيل، فيما كثفت الشرطة البريطانية انتشارها في محيط المظاهرات.
1: عشرات الآلاف من المتظاهرين تدافعوا إلى وسط العاصمة البريطانية في ذكرى إحياء نكبة فلسطين 78. أعلام فلسطين التي نشاهدها في هذه الصور تبدو وهي تمتد لأميال في الواقع خلال هذه المظاهرة بمناسبة
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM FM FM.
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM FM FM.
1: الآن وراءنا ستتجه أيضا إلى وسط المدينة، تحديدا إلى ساحة البرلمان، حيث أيضا من المتوقع أن تقام هناك فعالية يحضرها عدد من الشخصيات السياسية والناشطين المعنيين بالقضية الفلسطينية. من وسط العاصمة البريطانية، زاهر عمرين للتلفزيون العربي.
0: كما شهدت مدينة أمستردام الهولندية مظاهرة شارك فيها مئات المحتجين تنديدا بالحرب على غزة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب ووقف الدعم العسكري لإسرائيل. وشهدت مدينة ميلانو في إيطاليا مظاهرة إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وردد المشاركون هتافات تطالب بوقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
6: أعلنت نجاح تهريب ملايين الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين من غزة والقدس إلى العاصمة الأردنية عمان، عملية استغرقت عشرات أشهر تحت قصف إسرائيلي ومخاوف من ضياع أو مصادرة الأرشيف الذي يوثق نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948. الأرشيف لا يضم بطاقات تسجيل اللاجئين الأولى فحسب، بل يشمل كذلك شهادات ميلاد وزواج ووفاة مرت عبر أجيال فلسطينية متعاقبة، وثائق تدونها الأونروا وتكشفها الجاردين البريطانية، تعتبر الدليل الوحيد لمئات الفلسطينيين الذين هجروا من مدنهم وقراهم. عملية نقل هذه الوثائق لم تكن بالسهلة، فبحسب الجاردين نقل موظفو الأونروا الوثائق تحت قصف إسرائيلي من مدينة غزة إلى قلب شاحنة صغيرة لتنتقل عبر معبر رفح، ومن ثم تدريجيا إلى مصر لتحلق بعدها جوا على متن طائرة عسكرية أردنية كانت تنقل المساعدات إلى القطاع. أما عملية نقل الوثائق من القدس فكانت معقدة ولكن بطريقة مختلفة، فرغم منع الاحتلال عمل الأونروا في الأراضي المحتلة وتصاعد هجمات المستوطنين، فإن الأوراق تمكنت من عبور جسر الملك حسين في عمان، وهناك يعمل أكثر من 50 موظفا على رقمنة الوثائق يدويا لحفظ ذاكرة اللجوء الفلسطيني لمنح كل لاجئ في المستقبل شجرة عائلته ووثائقه الأصلية. الهدف من كل ذلك هو حفظ الرواية الفلسطينية وتجنب سيناريو ما حدث عام 1982 حين استولى الجيش الإسرائيلي على أرشيف منظمة التحرير في بيروت، فكل ورقة أو وثيقة رواية شعب كامل.
7: مش هذه بس، في وثائق من تركيا شيء كثير.
0: في سوريا أفاد مراسل التلفزيون العربي بتوغل دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 سيارات باتجاه بلدة جباتا الخشب سلكت طريق قرية أوفانيا بريف القنيطرة، هذا وتوغلت 3 دبابات إسرائيلية من بوابة تل الجلع باتجاه ثكنة الدرعيات في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا. وكانت دورية قد سبق ذلك بالتوغل إلى قرية صيد الحانوت حيث فتشت منزلا قبل أن تنسحب. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع خلال استقباله في دمشق المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بالإضافة إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك. قال وزير الصحة البريطاني المستقيل ويس ستريتينغ إنه ينوي ترشحه لرئاسة حزب العمال تمهيدا للظفر بمنصب رئيس الوزراء مكان كير ستارمر. جاء ذلك في خضم الأزمة التي يعاني منها الحزب إثر تراجع شعبيته وتكبده خسائر فادحة في الانتخابات المحلية. كما يأتي هذا الإعلان في ظل أزمة تعصف بحكومة ستارمر إثر استقالة عدد من وزرائه ومطالبتهم إياه بالتنحي عن منصبه. وللمزيد ينضم إلينا من لندن مراسل التلفزيون العربي زاهر عمرين. زاهر أهلا بك، هل باتت استقالة ستارمر في حكم المؤكد ليجري الحديث عن من يخلفه في هذه المرحلة؟
8: ربما من المبكر التخمين ذلك، استقالة ستارمر حامد، ذلك أن الرجل يعني قال أنه سيحارب ويقاتل من أجل منصبه حتى اللحظة الأخيرة، لكن اللحظة الأخيرة قد تكون أقرب مما يتوقع الكثيرون بالنسبة لمستقبل ستارمر السياسي وبالنسبة له أيضا. ويس ستريتينغ اليوم وزير الصحة الذي استقال منذ عدة أيام أطلق سباق التحدي على القيادة كما بات يعرف داخل حزب العمال بشكل رسمي. هذا يعني أن ستارمر سيكون وجها إلى وجه في مواجهة ربما عدد من المرشحين. صحيح أن ويس ستريتينغ اليوم أطلق هذا التحدي في خطاب رسمي، لكنه ليس المرشح الوحيد وربما ليس الأقوى، لكنه أيضا وبحسب التحليلات التي يتم تناقلها عزف على ربما أوتار كثيرة بالنسبة للبريطانيين أبرزها إعادة الانضمام للاتحاد الأوروبي، هذا ما جاء في خطابه اليوم. وقد تكون هذه الذريعة هي التذكرة التي قد تضمن له الفوز بأصوات الناخبين من حزب العمال وبالتالي رئاسة الوزراء. لكن عمليا الآن بدأ تحدي القيادة، مطلوب بحسب القوانين الداخلية لحزب العمال من كل مرشح أن يكون نائبا في البرلمان وأن يحصل على تأييد 80 نائب، نحو 20% من أصوات الكتلة العمالية داخل البرلمان، حتى يبدأ السباق مع كير ستارمر نحو القيادة ومع غيره من المرشحين، لأن مرشحا آخر يدعى أندي بيرنام، The King of the North كما يعرف بالإنجليزية، ملك الشمال، محافظ مانشستر، هو الأوفر حظا بين جميع المرشحين، أوفر حظا من وزير الصحة نفسه ربما، ذلك أنه معدود على التيارات الاجتماعية واليسارية من حزب العمال، له تصريحات مناوئة ويعني قوية إن صح التعبير أيضا ضد السياسات التي اتخذها ستارمر وقبله أيضا سياسات بوريس جونسون. هذا الرجل يحظى بشعبية كبيرة. هنالك أنجيلا رينر النائبة السابقة لكير ستارمر التي أقيلت أو استقالت بعد فضيحة ضريبية سوتها منذ يومين. الآن المنتظر من كل مرشح أن يحصل على تأييد عدد النواب اللازم، ومن ثم سيبدأ حزب العمال بشكل داخلي على مستوى الأعضاء الفاعلين بالتصويت لصالح أحدهم، وهذا قد يجعل العملية تستمر أسابيع أو شهور إلا إذا تنازل ستارمر واستقال قبل بدء تحدي القيادة، وهذا أحد السيناريوهات الواردة.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل زاهر عمرين مراسل التلفزيون العربي من لندن. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا تسعى إلى جر بيلاروسيا للمشاركة بشكل أوسع في الحرب ضد

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: حتى يحمر الشقيف في قضاء النبطية. أيضا غارة إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة السماعية بقضاء صور في الجنوب اللبناني. وفي الأثناء أظهرت هذه المشاهد آثار القصف الإسرائيلي من المكان المستهدف في بلدة تفاحتة في قضاء صيدا جنوبي لبنان. وفي بلدة أنصار الجنوبية استهدفت غارة إسرائيلية منزلا ما أدى لدمار واسع في المنطقة المحيطة به. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وجه إنذارات إخلاء لتسع بلدات جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد غارة على بلدة الغسانية في قضاء صيدا جنوبي لبنان. أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن نحو 7000 عنصر من الجيش اللبناني ينتشرون حاليا جنوب نهر الليطاني وشمال ما يعرف بالخط الأصفر في إطار تنفيذ خطة ضبط الأمن وحصر السلاح في المنطقة. أضافت المصادر أن التنسيق القادم مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية يقتصر في المرحلة الحالية على إدارة العمل العسكري. وأشارت المصادر للتلفزيون العربي إلى أن الجيش اللبناني نفذ الجزء الأكبر من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني، حيث أزال الأسلحة من المناطق المحددة وعالج أكثر من 180 نفقا ومنشأة. وبحسب المصادر فإن استهداف إسرائيل لمراكز الجيش اللبناني عند مداخل جنوب الليطاني حال دون ضبط حركات الدخول إلى المنطقة، كما أعاق قدرة الجيش على مراقبة التحركات فيها. في السياق ذاته تحدثت المصادر عن وجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية تعمل حاليا في جنوب لبنان وتسير آلياتها العسكرية ذاتية التحكم شمال الخط الأصفر، فيما تبقي الجنود داخل الخط، في حين أخلى الجيش اللبناني مواقعه داخل الخط الأصفر باستثناء منطقة العرقوب. من جهته أكد حزب الله رفضه لأي إملاءات وضغوط أمريكية، معتبرا أنها تسعى إلى فرض مسار يطعن في سيادة لبنان واستقلاله. قال الحزب في بيان بمناسبة الذكرى 43 لاتفاق 17 من أيار، قال إن الحديث عن اتفاق سلام بين السلطة اللبنانية وإسرائيل يمثل انحرافا وتبرئة للعدو من عدوانه، داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف ما وصفه بمسلسل التنازل المجاني والتفريط بالحقوق وكرامة الوطن، كما دعا إلى التعاون من أجل تحقيق الثوابت الوطنية في مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي وكامل، مؤكدا أن الاحتلال الصهيوني لن يستقر فوق أرض لبنان بوجود المقاومة والشرفاء الأحرار. ومتابعة للتطورات ينضم إلينا مراسلا تلفزيون العربي من بيروت إدمون ساسين ومن القدس أحمد دراوشة، وتحياتي لكما. أبدأ معك إدمون، إعلان عن هدنة 45 يوما ووقف إطلاق النار، ولكن النار تستمر بالإطلاق إسرائيليا. أبرز المعالم اليوم في لبنان إدمون.
4: نعم، يعني من يشاهد سحب الدخان المتنقلة في قرى وبلدات صور وقضاء النبطية أيضا وقضاء بنت جبيل يعلم أن وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن ينتهي غدا في مرحلته الثانية ويبدأ في مرحلته الثالثة كما أعلن من واشنطن عن مهلة جديدة أو مدة جديدة لمدة 45 يوما. من يتابع هذا الوضع يعلم أن ليس هناك من التزام بوقف إطلاق النار من جانب الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث بين الأمس واليوم، نتحدث عن عشرات الغارات، ربما أكثر من 100 غارة، لم تقتصر فقط على جنوب الليطاني، وصلت إلى شمال الليطاني. اليوم نتحدث عن عشرات الغارات الإسرائيلية أيضا التي ركزت على قضاء صور وقضاء النبطية. هناك المزيد من الإصابات سقطت خلال الساعتين الماضيتين نتيجة الغارات العنيفة التي شنت من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. وطبعا الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي فقط بالغارات والاعتداءات على جنوب الليطاني وعلى النقاط القريبة من الخط الأصفر المحتل، إنما أيضا اليوم بالإنذارات التي وجهها لبعض البلدات من أجل الإخلاء. يعني هو وجهها لتسع بلدات كلها تقع شمال الليطاني وبعضها يقع في قضاء صيدا البعيد عن صور والبعيد عن الحدود الجنوبية، وبالتالي الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. غدا تبدأ مهلة 45 يوما. هناك ترقب في لبنان، هل ستكون يعني المدة الجديدة هي شبيهة بالشهر الماضي الذي كان من المفترض أن يحمل وقفا فعليا لإطلاق النار من دون أن تلتزم به إسرائيل؟ وهناك أسئلة وهناك اتصالات بحسب بعض المعلومات تسعى إليها السلطة اللبنانية من أجل تحييد المدنيين بشكل أساسي عن الغارات الإسرائيلية وعن الاعتداءات الإسرائيلية. هناك أمر لافت أيضا على المستوى الميداني، حتى هذه اللحظة حزب الله لم يعلن إلا عن 6 عمليات، هل سيعلن خلال الساعات المقبلة عن عدد أكبر؟ هذا موضوع يعني سنراقبه، لأن بالأمس وصل إلى 33 عملية، أما اليوم هو يتحدث فقط عن 6 عمليات نفذها داخل الأراضي اللبنانية. وبالتالي هذه مسألة تحتاج إلى المراقبة، لأن حزب الله بالأمس وصل إلى أعلى رقم له منذ وقف إطلاق النار، وبالتالي اليوم لم يتحدث إلا عن 6 عمليات فقط داخل الأراضي اللبنانية. أما بالنسبة للمواقف السياسية، كان هناك موقف حاد جدا من قبل حزب الله اتجاه نتائج المفاوضات. بيان لحزب الله قبل ساعتين سأل السلطة السياسية اللبنانية ماذا حققت مما أسماه من المسلسل التنازلي الذي وصل إلى حد التفاوض المباشر من دون أن تحصل على شيء في المقابل سوى التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على الأراضي اللبنانية وعلى المدنيين. وطبعا هو دعا السلطة اللبنانية إلى عدم الذهاب بعيدا بما أسماه يعني بعض الأمور يعني غير الطبيعية، وأيضا حذر من تلك يعني المسارات التي تنتهجها السلطة اللبنانية على مستوى المفاوضات، وسماها بالخطيرة على مستوى الوضع اللبناني، وسماها أيضا بالمسارات الشاذة في هذا المجال. وبالتالي كان هناك نقد حاد جدا للسلطة اللبنانية، وقال بأنها عندما دخلت إلى مسار التفاوض كانت تقول بأنه المسار الأفضل من أجل التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما لم يحصل فعليا على أرض الواقع لأن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة حتى هذه اللحظة.
3: شكرا على كل هذه التفاصيل من بيروت مراسل تلفزيون العربي إدموس ساسين. وقبل الانتقال إلى القدس نوه للعاجل مشاهدينا، ننقله عن مراسل تلفزيون العربي في غزة، جرحى في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غربي مدينة القدس. إذن نقلا عن مراسل تلفزيون العربي، جرحى في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غربي مدينة غزة. أذهب إلى القدس الآن ومعك أحمد دراشة، وأطرح السؤال عن المؤشرات التي قد تجيب على السؤال الذي طرحه الزميل إدمون والتساؤل في لبنان، هل الهدنة الجديدة ستكون بمعايير الهدنة التي سبقتها إسرائيليا؟
1: ثمة انطباع عام في إسرائيل ديما أن بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين فإن الأوضاع في المنطقة تتجه ربما باتجاه التصعيد. ما سرب في وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الماضية هو أن الإدارة الأمريكية
2: راديو الحرية
1: أهدأت الأوضاع في المنطقة، سواء بما يتعلق بالجبهة الإيرانية بالأساس حتى، ثم فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية وبجبهة قطاع غزة. هذا الانطباع الذي عممته إسرائيل أنا أوان فحصه الآن مع انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من استمع إلى وسائل الإعلام في إسرائيل بالأمس كان يشعر أن مسألة اندلاع الحرب من جديد على إيران هي مسألة ساعات معدودة، أقل من 24 ساعة بحسب ما تحدث أحد الصحفيين في القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن عن مصادر، هكذا مر يوم تقريبا عن مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، ولا تبدو الجبهات حارقة بنفس التقديرات التي كانت تروج في إسرائيل خلال الأيام الماضية. ومن هنا تأتي حالة الانتظار العامة على الجبهة اللبنانية، تقديرات باستمرار وقف إطلاق النار. يبدو أن إسرائيل معنية بأن يكون بنفس الوتيرة السابقة، بمعنى أن تسعى إسرائيل رويدا رويدا إلى توسيع انتهاكاتها واعتداءاتها، سواء على الأرض اللبنانية من ناحية استمرار عمليات الدمار، أو ربما توسيع هذه العملية العسكرية البرية لتشمل مناطق أوسع، أو توسيع الغارات أكثر في منطقة البقاع. كل هذه التكهنات تطرح في وسائل الإعلام الإسرائيلية مع إقرار إسرائيلي متزايد بأن الوضع الحالي هو يعتبر مأزق لإسرائيل لناحية عدم الحرب الشاملة، لكن عدم وجود أي اتفاق لإنهاء الحرب. كانت إسرائيل تقدر أنها ستسعى لتحريك هذا الأمر، لكن يبدو أن إسرائيل تنتظر اجتماع بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والانطباع أن إسرائيل تجاري الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية حتى تحصل على تأثير أكبر فيما يتعلق بالجبهة الإيرانية. هناك مسألة أخرى تفسر الغضب في الداخل الإسرائيلي. مر أكثر من أسبوع على اغتيال قائد قوات الرضوان كما أعلنت إسرائيل، حتى الآن لا يوجد أي إعلان من حزب الله على هذا الأمر. وهذا الأمر الذي أراد بنيامين نتنياهو وأرادت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن يعكس شيئا ما في التحول في الاستراتيجية الإسرائيلية فيما يتعامل مع لبنان، لم يؤدي النتيجة التي كانت تأملها إسرائيل. لا يوجد انطباع عام في إسرائيل أن إسرائيل بعد هذا الاغتيال أدت إلى تغيير وضعها على الجبهة اللبنانية، أن هناك مخاوف داخل حزب الله، ولم يرصد أي تحرك على الأرض فيما يتعلق بهذا الاغتيال. فبالتالي إسرائيل لم تحقق ما أرادت تحقيقه من هذه العملية، وهو إقناع الإسرائيليين بأنها عملية جدية وخطيرة ستؤدي إلى تغيير قواعد الاشتباك على الجبهة اللبنانية. بطبيعة الحال لا استهانة في عمليات من هذا النوع، خصوصا في كافة الاختراقات الأمنية الإسرائيلية، لكن على العموم لم تنجح في تغيير الانطباع العام أن إسرائيل موجودة في وضع لا تريده وموجودة في هذا الوضع نتيجة للضغوط الأمريكية. هل سيتغير هذا الأمر هذا الأسبوع؟ لا توجد إجابات واضحة في إسرائيل بعد. ديما،
3: شكرا جزيلا لك من القدس، مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة. في سوريا، أفاد مراسل تلفزيون العربي بتوغل دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 سيارات باتجاه بلدة جبات الخشب، سلكت طريق قرية أوفاينا بريف القنيطرة. وتوغلت 3 دبابات إسرائيلية من بوابة تل الجلع باتجاه ثكنة الدرعيات في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا، وكانت دورية قد سبقت ذلك بالتوغل إلى قرية صيد الحانوت حيث فتشت منزلا قبل أن تنسحب. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع خلال استقباله في دمشق المبعوث الأمريكي الخاص في سوريا توم باراك، بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لطالما التزمت بالدبلوماسية والحلول السلمية بما في ذلك مع الولايات المتحدة رغم خياناتها المتكررة لطاولات المفاوضات. اعتبر بزشكيان أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة هجمات غير شرعية من المعتدين وفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا وفق تعبيره، وأن إيران ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة ومهنية في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي. وكشفت إيران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الآلية ستكشف قريبا، وأن الرسوم ستحصل مقابل خدمات متخصصة للسفن والأطراف المتعاونة مع إيران فقط.
2: في مضيق هرمز تضيق مسارات العبور وتتسع خرائط السيطرة وحسابات النفوذ والطاقة. الممر الذي برزت أهميته خلال الحرب تدرس إيران منحه دورا مختلفا في مرحلة ما بعد التصعيد عبر تحويله من نقطة توتر أمني إلى منصة لتنظيم العبور والخدمات البحرية المدفوعة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كشف أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في المضيق عبر مسار محدد سيعلن عنه قريبا. بحسب المسؤول الإيراني تقوم الخطة على تقديم خدمات متخصصة وتأمينات بحرية للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم تحصل ضمن هذه الآلية مع حصر الاستفادة بالسفن والأطراف المتعاونة مع طهران فقط. وأكد أن هذا المسار سيبقى مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. لكن الطرح الإيراني يأتي في مواجهة مواقف دولية رافضة لأي قيود على حرية الملاحة في المضيق باعتباره ممرا حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية شددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، فيما دعت الصين إلى إبقاء المضيق مفتوحا، بينما تؤكد دول الخليج ضرورة حماية أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة وفتح الممر دون شروط أو رسوم. وفق القانون الدولي يعد هرمز من المضائق الدولية الخاضعة لمبدأ المرور العابر، بما يضمن حرية الملاحة وعدم عرقلة عبور السفن. وفي ظل هذه القيود القانونية تعتمد الخطة الإيرانية على نموذج الخدمات البحرية والتأمينات المدنية في محاولة لمنحها طابعا تنظيميا واقتصاديا أكثر قبولا. فمن تنظيم المرور إلى خدمات التأمين البحري، يبدو أن طهران تسعى للانتقال من التلويح بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى إعادة تعريف من يتحكم بإيقاعه ومن يملك القدرة على إدارة واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم.
3: وأنوه مشاهدينا للعاجل عن مصادر طبية للتلفزيون العربي، شهيدان في استهداف الاحتلال مركبة غربي مدينة غزة. إذن مصادر طبية للتلفزيون العربي شهيدان إثر استهداف الاحتلال لمركبة غربي مدينة غزة. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها حولت مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران، وأضافت على منصة إكس أنها عطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري للموانئ الإيرانية. حذر وزير النفط العراقي باسم خضير من صعوبة الظروف الحالية جراء الحرب في المنطقة التي تسببت في إغلاق المنفذ الجنوبي للتصدير، كاشفا أن صادرات العراق عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل حاد من 93 مليون برميل شهريا إلى 10 ملايين فقط خلال أبريل الماضي.
5: اليوم مضيق هرمز التصدير من عنده قليل جدا، يعتمد على شنو؟ يعتمد على قدوم الناقلات. الناقلات اليوم دائما الناقلة كانت من تجي هي مؤمنة، يعني إذا يحدث بها أي خلل تعوض قيمة المادة بها قيمة الأشخاص. ولكن هسه حاليا شركات التأمين بسبب أن الأريا مع المضيق هرمز أريا ساخنة، فما تدخل الناقلات إلا القليل من عندها، يعني قليل نسبة قليلة. أنا أعطيك مثال، احنا كنا نصدر من مضيق هرمز بمعدل 93 مليون برميل شهريا، في الشهر الرابع قدرنا نصدق فقط تقريبا بحدود 10 مليون.
3: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يتطلب أن يتخلى الجميع عن حساباتهم قصيرة الأجل. وردا على سؤال بشأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال أردوغان إن من الضروري تحييد استفزازات إسرائيل ثم بناء سلام حقيقي، لأن هذه الاستفزازات من أهم العوامل التي أدت إلى الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وتبع أنه إذا كان الاستقرار الدائم مرغوبا في المنطقة فعلى الجميع أن يتخلوا عن حساباتهم والدفاع عن حقوق مواطنيهم لا عن حقوق الجهات الأجنبية، كما توقع الرئيس التركي أن يتخذ حلف شمال الأطلسي في قمته بأنقرة في يوليو المقبل قرارات مهمة بشأن مستقبل الحلف والشكل المستقبلي لهيكل الأمن العالمي. وتنضم إلي الآن شبكة مراسلي تلفزيون العربي من طهران حازم كلاس، من واشنطن محمد بدين، ومن بغداد حسام محمد علي، ومن اسطنبول عدنان جان. تحياتي لكم فردا فردا. أبدأ من طهران، وكثيرة هي الاستفسارات عن الآلية التي تحدثت عنها طهران والمعلومات التي لم يتم الكشف عنها، عن أيضا حديث إيراني بأن دول أوروبية تقارب طهران من أجل عبور المضيق، وهذه التفاصيل حازم.
6: يعني أبدأ من نهاية سؤالك ديما فيما يتعلق بمحاولة أو اقتراب وسعي الدول الأوروبية لترتيب آليات مع طهران فيما يتعلق بعبور السفن والناقلات المرتبطة بأوروبا. هذا ما ذكره التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر ميدانية في إيران، وقال بأنه بعد أن تم تسهيل عبور سفن وناقلات مرتبطة بالصين وجنوب شرق آسيا، وهذا ما شهدناه منذ خلال اليوم الأول لزيارة دونالد ترامب إلى الصين، حيث تم السماح بعبور عدد من السفن والناقلات معظمها كان مرتبط بالصين بالاتجاهين عبر مضيق هرمز، وكان العدد في ذلك اليوم 30 سفينة وناقلة. ولاحقا أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها ستعمل على تسريع هذه الآلية، وسيزداد عدد السفن والناقلات التي تعبر. واعتبر التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر بأن هذا يدل على اعتراف دولي بالآلية التي وضعتها إيران، وثقة بهذه الآلية التي توفر مرورا آمنا للسفن والناقلات عبر المسارات التي حددتها إيران منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي في 28 من شباط فبراير الماضي. الآن يتحدث مجددا التلفزيون الإيراني أن دول أوروبية تبحث مع طهران أيضا أن تنسحب عليها ذات الترتيبات التي جرت فيما يتعلق بدول جنوب شرق آسيا، وخصوصا الصين واليابان وباكستان وغيرها. هذا يأتي بالتزامن كما أشرت ديما مع كشف وكالات أنباء إيرانية عن آليات تعمل على إعدادها طهران بشأن مضيق هرمز. إيران قالت منذ البداية بأن معادلة جديدة بدأت تحكم هذا المضيق، لن يعود الحال كما كان قبل 28 من شباط فبراير الماضي. هذه الآلية تسعى طهران أن تكون منسجمة مع القانون الدولي، تسعى أن تكون بعيدة عن حالة العسكرة ربما، وأقرب إلى الحالة الاقتصادية التجارية من خلال خدمات التأمين. وهذا ما نقلته وكالة فارس تحديدا نقلا عن ما كتبته أو ما تعمل عليه وزارة الاقتصاد الإيراني. بطبيعة الحال لا تزال الأمور قيد الترتيبات داخليا في إيران. البرلمان الإيراني أيضا يعمل على مشروع قانون بهذا الصدد، ولكن ريثما يتم ذلك تريد إيران القول بأن مضيق هرمز ورقتها الأهم لا يزال بيدها، لا تزال تتحكم به، ولن تسمح بأي شكل من الأشكال أن يتم الاستفادة منه لمن تصنفهم بأعدائها أو من يدعمونهم، وبالتأكيد من بين ذلك القطع العسكرية البحرية المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي، فضلا عن القطع البحرية التجارية في هذا الصدد. إيران تؤكد أن هذه الورقة هي الأهم، وصفت كذلك دائما، وتؤكد أن السبب في كل هذا هو العدوان الإسرائيلي الأمريكي، وهذا ما أشار إليه الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في رسالته إلى بابا الفاتيكان اليوم.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. محمد، كما ختم حازم بأن ما تحدث به بزشكيان كان في رسالة إلى البابا الذي يعني متوتر علاقته سواء مع ترامب أو إدارة ترامب في فترة سابقة، ولكن الجميع يتحدث عن أزمة مضيق هرمز. طهران تسعى في ترتيباتها تجاه هذا الأمر ولا تغيير في واقع حال المضيق حتى بعد زيارة ترامب لبكين. ما التفاصيل التي ممكن أن تضاف أمريكيا وكيف تنظر واشنطن لهذا الوضع الآن؟
7: الحال على حاله، المضيق ما يزال، وحتى الوضع ما بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة مراوحة، لا هو عودة إلى الحرب وأعمال القتال ولا هو سلام كامل أو وصول إلى اتفاق دبلوماسي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على غير العادة ربما تقريبا يكاد يكمل 24 ساعة في الواقع، تجاوز 24 ساعة دون أن يصرح تصريحا واحدا عن إيران. كان هنالك تصريح واحد منه منشور اليوم تحدث فيه بتلميح عن موضوع، قال الموضوع المفضل لدى الأمريكيين سوف ترون ما سيحدث فيه لاحقا ولا مزيد من اللعيب كما قال، ولم يتضح ما إذا كان أصلا يقصد إيران بذلك المنشور أم لا. على كل حال، مضيق هرمز نقطة ضاغطة على الإدارة الأمريكية وضاغطة على الداخل الأمريكي، كما هي ضاغطة على المجتمع الدولي. اليوم القيادة الوسطى سنتكوم قالت إنها حولت مسار 78 سفينة كانت في طريقها مغادرة أو قدوما إلى الموانئ الإيرانية، وأن ذلك جزء من عملية الضغط الأقصى والحصار البحري المفروض على السفن والموانئ الإيرانية، كما عطلت 4 سفن رفضت الامتثال لهذا الحصار. الرئيس الأمريكي استعرضت عليه الخطط العسكرية لأي عمل عسكري مقبل قبل أن يغادر إلى الصين، ورجحت المصادر الأمريكية التي نقلت عنها شبكات الأخبار الكبرى خاصة مصادر في داخل البيت الأبيض أن لا يكون بمقدوره أن يتخذ القرار، أو أنه على الأرجح لن يتخذ أي قرار فيما يتعلق بالأعمال العسكرية أو المضي قدما في اتجاه المحاولات الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بإيران إلا بعد عودته من الزيارة التي كان يقوم بها إلى الصين، وعاد مساء أمس إلى البيت الأبيض. في الغالب هنالك تطورات يحملها الأفق أو تحملها الساعات القادمة، فترامب عليه أن يوضح الموقف، لأن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين هنالك أصوات من الجمهوريين تضغط عليه، لأنه عمليا بقيت الأمور عالقة والمضيق مغلق والتأثيرات متزايدة في الداخل الأمريكي كما هي متزايدة على العالم الآخر، إضافة إلى الصرف الذي تصرفه البنتاغون والإدارة الأمريكية على إبقاء القوات الأمريكية بذلك الحشد وذلك العتاد في المنطقة. اليوم أيضا عادت حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى الولايات المتحدة، هذه أول عودة لهذه الحاملة إلى الأراضي الأمريكية منذ شهر أغسطس من السنة الماضية، حيث انتقلت إلى منطقة الكاريبي لفرض حصار على السفن وعلى السواحل الفنزويلية قبل أن تتجه في مطلع هذا العام إلى الشرق الأوسط، حيث ساهمت في بداية أو في إطلاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ثم تعرضت لأعطال بعد ذلك حملتها إلى ميناء أوروبي ثم ميناء آسيوي، ثم عادت إلى العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط قبل أن تعود إدراجها إلى الولايات المتحدة هذا اليوم. وهذه واحدة من أطول الرحلات التي شهدتها هذه الحاملة الضخمة، وهي ذروة سنام القوة البحرية الأمريكية، وكانت بوجودها إلى جانب حاملتي الطائرات الموجودتين الآن في منطقة العمليات نيمتس وجورج بوش، كانت تشكل مجتمعة مع القطع البحرية الموجودة معها أكثر من 40% من القوة البحرية الأمريكية الموجودة من حول العالم عمليا، وكان يفترض أنها أيضا يمكن أن تشكل نقطة ضغط بإعادتها خاصة إلى منطقة العمليات في أثناء فترة اتفاق وقف إطلاق النار، يمكن أن تشكل وسيلة ضغط، وهذا من المحبب لدى ترامب أن يستخدم التحشيد العسكري ولغة التهديد كجزء من أدوات الضغط، وخاصة الضغط من أجل الوصول إلى اتفاق أو تفاهم في الإطار الزمني الذي يرسمه هو. وتلك مسألة يبدو أنها حتى الآن لا تتأتى ولا تتحقق مع الجانب الإيراني الذي يبدو الوصول إلى اتفاق معه بعيد المنال حتى الساعة.
3: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين إلى بغداد الآن، ومعك حسام محمد علي. سأستعير من الزميل محمد توصيفه الحال على حاله بالنسبة لمضيق هرمز، وهذا يعني تراجعات في صادرات النفط العراقية كما أوضح وزير النفط العراقي. التفاصيل في حديث الوزير حسام.
8: ديما، العراق يعتمد على مضيق هرمز ب 90% من صادراته النفطية. إغلاق
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار ولأنه قريبة لكل الناس فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
2: 92.7 FM. حاليا ما بين 500 إلى 750 صهريج نفط يوميا من الأراضي العراقية صوب ميناء بانياس في سوريا ومنه إلى بقية دول العالم ديما.
3: شكرا جزيلا. من بغداد مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي، ونختم جولتنا مع شبكة مراسلي تلفزيون العربي من اسطنبول. ومعك عدنان جان، تحدث الرئيس التركي عن ما يراه شروط لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة، وأيضا تحدث عن قرارات مهمة ممكن اتخاذها في قمة الناتو التي ستعقد في أنقرة. هل فصل أو ألمح لماهية هذه القرارات عدنان؟
4: مرحبا ديما. فيما يتعلق بالرؤية التركية لحل النزاع في المنطقة، الموقف التركي لم يتبدل منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. تركيا تقول بأنه يتوجب على الجميع إيقاف الاستفزازات الإسرائيلية التي دفعت المنطقة إلى الفوضى في حال كانت تبحث عن سلام حقيقي، وبالتالي هذا الموقف التركي لطالما تم تأكيده على لسان مختلف المسؤولين الأتراك بأن الحروب التي شنتها إسرائيل سواء على لبنان أو قطاع غزة أو حتى سوريا هي التي دفعت المنطقة نحو الفوضى، والآن تحاول إسرائيل أيضا أن تعرقل مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وهذه الجزئية أكدها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في عدة مناسبات حين قال بأن هناك مساعي إسرائيلية لعدم التوصل إلى سلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين أثناء عودته من كازاخستان طالب جميع الدول بضرورة الالتفات إلى مصالح مواطنيها وعدم خدمة مصالح دول أجنبية أو خارجية بحسب توصيفه، وربما هنا كان يقصد الدعم الذي تقدمه بعض الدول لإسرائيل سواء الدعم السياسي أو العسكري أو اللوجستي. والرؤية التركية فيما يتعلق بمضيق هرمز هو على حاله، لم يتبدى ديما. تركيا تطالب بضرورة فتح هذا المضيق أمام حركة الملاحة البحرية، وهي أيضا كانت قد وجهت انتقادات للجانب الإيراني خلال الفترة الماضية حين منعت السفن التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي من العبور عبر هذا المضيق، وقال أردوغان بأن المضيق يطل في إحدى ضفتيه على إيران ومن الضفة الأخرى يطل على عمان، وبالتالي من حق جميع الدول الاستفادة والعبور عبر هذا المضيق بشكل آمن. فيما يتعلق بتصريحاته المتعلقة بحلف شمال الأطلسي، هناك اجتماع مرتقب لزعماء الحزب سوف تستضيفه العاصمة التركية أنقرة في 7 و8 يوليو المقبل، وأردوغان اليوم قال بأنهم يترقبون أن يكون هناك قرارات هامة تصدر عن هذا الاجتماع، ومن ضمنها إعادة هيكلة النظام العالمي وكذلك بحث كيفية التوصل إلى سلام دائم وشامل. وطبعا هذه القمة سوف تعقد في ظل الانتقادات الحادة التي كان قد وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حلف شمال الأطلسي بسبب عدم مشاركته في الحرب الأمريكية على إيران، وبالتالي هناك محاولات دبلوماسية تركية ربما لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في هذه القمة التي تصفها أنقرة بأنها سوف تكون مصيرية لما تشهده المنطقة من توترات سياسية على كافة الأصعدة، وبالتالي هناك رهان كبير لدى الجانب التركي ولدى حلف الشمال الأطلسي من إمكانية أن يكون هناك قرارات قد تصدر من قمة أنقرة، وأيضا إقناع الجانب الأمريكي بالعدول عن انتقاداته وكذلك عن مواقفه المترددة فيما يتعلق بمستقبل هذا الحلف وكذلك مستقبل العلاقات بين الدول الأعضاء داخل منظومة حلف الشمال الأطلسي. فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي أيضا ديما، كان هناك اليوم لقاء هام بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نائب الأمين العام للعلاقات الخارجية في مجلس الأمن القومي الإيراني علي باقري هنا في مدينة إسطنبول، والوزير التركي واصل محادثاته مع المسؤول الإيراني حول مستقبل المنطقة، حول مستقبل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بوساطة باكستانية. وكذلك كان هناك اتصالات دبلوماسية مكثفة أجراها الوزير التركي مع كافة الأطراف بما فيهم وزير الخارجية الباكستاني وكذلك وزير الخارجية الإيراني خلال المرحلة الماضية في مساعي دبلوماسية جديدة تبذلها أنقرة من أجل تمديد الهدنة، هدنة وقف اطلاق النار بين طهران وواشنطن وعدم العودة إلى مسار الحرب من جديد، لأن تركيا تقول بأن العودة إلى الحرب سوف يدخل المنطقة من جديد في دوامة من الفوضى وسوف يكون الجميع خاسر من هذه الحرب. وبالتالي هناك مطالبات تركية بتمديد مهلة وقف اطلاق النار والسماح للمفاوضات بأن تتواصل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة في هذه المنطقة.
3: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من إسطنبول، مراسل تلفزيون العربي عدنان جان. إذن مشاهدينا، نذكر بالتطورات الأخيرة في غزة، تحديدا في مدينة غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين على الأقل في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غربي مدينة غزة. وإلى هناك، إلى مدينة غزة، ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، ما الذي جرى؟ هل توضحت أكثر التفاصيل؟
5: دي مغارة إسرائيلية من طائرة مسيرة بصاروخ على الأقل على سيارة مدنية في شارع النصر، عمليا في محيط مستشفى الشفاء ليس بعيدا عنه. المعطيات الصحية حاليا لدينا وجود شهيدين اثنين. المعلومات الأولية، الأسماء التي يتم الحديث عنها هي لعاملين في المجال الإغاثي والخيري. كنا في النشرات السابقة ونحن لسنا بعيدين عن موقع القصف، أشرنا إلى تحليق مكثف لطيران إسرائيلي مسير، ما كان ينذر في الحقيقة بإمكانية شن مثل هذه الغارات. ولكن أيضا أضيف إلى أن الطيران لم يغادر بعد سماء مدينة غزة، وأنا هنا لا أشير إلى الطيران المعتاد الذي لا يغادر بطبيعة الحال سماء مدينة غزة، أتحدث عن الطيران المسير الاستخباراتي الاستطلاعي، ولكن أيضا أتحدث عن تحليق مكثف مركز. وعادة لا نشهد مثل هذا النوع من الكثافة على مستوى تحليق طائرات الاستطلاع إلا وتكون هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية وعمليات الاستهداف، وبالتالي حالة الترقب لا تزال قائمة رغم هذه الغارة على السيارة في مدينة غزة. بطبيعة الحال اليوم كان يوما مليئا بالأحداث، وبالتأكيد أبرزها تشييع جثمان عز الدين الحداد القائد العسكري حركة حماس والذي أصدرت حركة حماس عصر هذا اليوم.
3: أنوه إلى أن هذه الصور التي نتابعها على شاشة التلفزيون العربي هي المشاهد الأولية لهذا الاستهداف، وصول الشهداء والجرحى إلى المراكز الطبية في مدينة غزة بعد استهداف الاحتلال مركبة غربي مدينة غزة. عودة إليك إسلام، وكنت تتحدث عن الوضع بعد تشييع القيادي وقائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، وأريد أن نفصل أكثر أيضا في انعكاسات الانتخابات، انتخابات حركة حماس، تأجيلها، عدم حسمها من الجولة الأولى وتأجيلها إلى جولة ثانية لم يحدد موعدها، كيف ينعكس هذا أيضا في القطاع؟
5: في الحقيقة اليوم كان الحدث الأبرز فيه، إلى جانب طبعا هذا القصف قبل قليل، تشييع جثمان عز الدين الحداد، وكان أيضا في ذات التشيع تم تشيع زوجته وابنته أيضا، وتبين وفقا لمصادر عائلية أنهما كانتا معه في السيارة التي استهدف بها، بمعنى أن عملية الاغتيال المركبة والتي استهدف خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية ادعى أن عز الدين الحداد كان فيها لم يكن فيها. المصادر العائلية أكدت أن السيارة أنه كان يستقل سيارة ولم يكن في المنزل أساسا. ويوم أمس كان القصف متتابع بفارق حوالي ربع ساعة على الأكثر. عموما هذه التطورات تفرض نفسها من ناحية ميدانية، ولكن أيضا ما أعلنت عنه حركة حماس اليوم حول انتخاباتها الداخلية المنتظرة، والتي كان ينتظر أن يتم إعلان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال هذه الفترة. من خلالها يبدو أن النتائج لم تكن حاسمة، وبالتالي سيتم الانتظار إلى قادم الأيام من أجل جولة الإعادة. في نقاط سريعة دعيني فقط أضيء على بعض الملامح الخاصة بالعملية الانتخابية لحركة حماس ديما حتى نكون أقدر على فهم الصورة. أولا، الرئيس الذي من المفترض أن يتم انتخابه في هذه المرحلة هو رئيس مؤقت ومرحلي، بمعنى أنه سيمضي في رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس عدة أشهر فقط، لأن استحقاق الدورة الكاملة لحركة حماس أو الدورة التي تقدر بأربع سنوات هي مع نهاية عام 2026 الذي نشهده. وبالتالي الذي سيتم انتخابه ولم يتم ذلك بعد سوف يشغل منصبه لأشهر معدودة فقط ويجهز للانتخابات التالية. النقطة الثانية، أن الانتخابات لم تكن حاسمة لأن النظام الداخلي لحركة حماس يشترط على من يتم انتخابه كرئيس المكتب السياسي أن لا يحصل على أغلب الأصوات، بل أن يحصل على الأغلبية المطلقة، بمعنى أن يحصل على الأغلبية البسيطة وهي 50% زائد واحد من الأصوات، وهو ما لم يستطع تحصيله المرشحان الأبرزان خليل الحية وخالد مشعل، وبالتالي سيضطر إلى جولة إعادة. لكن ليس واضحا متى ستتم جولة الإعادة هذه ومتى ستعلن حركة حماس عن نتائج الانتخابات، لأن جولة الإعادة تتضمن ضرورة إعادة الانتخابات في قطاع غزة. هناك حوالي 15 صوتا انتخابيا من قطاع غزة على مستوى مجلس الشورى، وهناك عدد من الأصوات التي يتم انتخابها من قبل عناصر في كتائب القسام، القيادات العليا في كتائب القسام، بمعنى حوالي 21 صوتا من قطاع غزة يجب أن تقوم بالانتخاب. في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي يعيشها في قطاع غزة ليس معلوما متى سيتمكن هؤلاء من إعادة الانتخاب مرة أخرى. هذا من ناحية. الناحية الإجرائية الثانية، أن الشهيد عز الدين الحداد هو أحد هؤلاء الذين يحق لهم الانتخاب بوصفه قائدا لكتائب القسام، وبالتالي سيصار إلى انتظار تعيين خليفة له وبديلا عنه، ثم بعد ذلك ستتم عملية الانتخابات. كثيرة هي التعقيدات الأمنية واللوجستية. هذه الانتخابات الأخطر وغير المسبوقة التي تمر في عمر حركة حماس أكثر من 37 عاما.
1: راديو الحرية
6: 97.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: لكي نقتص من هذه الفئة الضالية ونحاول بقدر الاستطاعة أن نساعد الجهات الأمنية من أجل ألا تنتشر هذه المعضلة داخل القطاع الحديد، وبالتالي موقفنا واضح، طلبنا بمسح أسماء جميع من تعاون وخاض ضد هذا الشعب، بمسح أسماء من السجلات المدنية.
4: قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شخصا أصيب جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في حارة جابر بالبلدة القديمة بمدينة الخليل، كما جرحت فتاة فلسطينية جراء ضربها من قبل مستوطنين في بلدة سعير شمال شرقي الخليل. وفي الضفة الغربية أيضا أفاد مراسل تلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان خلال اقتحام مدخل بلدة دير جرير شمال شرق رام الله. أحرق مستوطنون فجرا منزلا في أطراف بلدة ترمس عية شمال شرقي رام الله، حيث سجلت أضرار مادية، وخط المستوطنون شعارات عنصرية، فيما أكدت البلدية أن الهجوم يأتي في سياق العدوان المتصاعد لتهجير الفلسطينيين.
5: هجوم جديد نفذه مستوطنون إرهابيون، هذه المرة على منزل هنا في بلدة ترمس عية. أثار الحرق واضحة، احترق أثاث المنزل، انقطع التيار الكهربائي، ألقى المستوطنون مادة مشتعلة أدت إلى احتراق في هذا المنزل. لم تكن العائلة موجودة بداخله، بالتالي لا إصابات بشرية، لكن هنالك أضرار مادية جراء الهجوم الذي نفذه مستوطنون. انطلقوا من بؤر استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدتي أبو فلاح وترمس عية، وهاتان بلدتان تتعرضان بشكل دائم لهجمات المستوطنين. يحدثنا عضو بلدية ترمس عية عن الذي جرى في هذا المنزل الذي تعرض للهجوم.
6: نعم، هذه الليلة قام قطعان المستوطنون بالهجوم على هذا المنزل بحراكه ومحاولة إحراقه بالكامل، وتم إخماد الحريق من المواطنين عند رؤية النيران. فاللي بيصير قاعد هنا عنا إحنا بؤرة استيطانية، خيام للمستوطنين موجودة في قريبة من المنطقة هاي، تم إنشائها قبل فترة زمنية. الاستمرار في الاعتداءات والهجمات على البيوت وعلى المواطنين وعلى أراضيهم وعلى الأشجار وعلى كل شيء من ممتلكات المواطنين، سواء من المنازل أو الشجر أو الأرض أو الحجر أو المركبات، كل شيء مستهدف، المواطن مستهدف، الأرض مستهدفة، البيوت مستهدفة، البلدات مستهدفة، كل المناطق هاي مستهدفة من قبل المستوطنين وقطعان المستوطنين، اللي هم بتوجيه من بن غفير والحكومة الإسرائيلية في الاستيلاء على هاي الأرض لسبب تهجير المواطنين من أراضيهم ومن بيوتهم. كما رأينا على وسائل التواصل، على وسائل الإعلام، بالأمس شاهدنا مستوطن يضرب كلبة حراسة في عطارة، وحجم الإجرام اللي بنفذ المستوطنين في هذه، يعني سواء بالحيوانات أو بالأراضي والأشجار أو بالمواطنين أو بممتلكات المواطنين، يعني حجم لا يصدق ولا يوصف. هذا الإجرام المنظم اللي بيقوم فيه هذا المستوطن بحق كل شيء فلسطيني.
5: شكرا عبد الله. إذن الهدف من هذا الإجرام هو التهجير، هذه شعارات عنصرية خطها المستوطنون، عبارات من بينها تدفيع الثمن وانتقام، شعارات باللغة العبرية. هذا التوقيع تركه المستوطنون للتأكيد على أنهم من نفذ هذا الهجوم الذي يأتي في إطار عدوان يطاول الأراضي والمقدسات وكل ما هو فلسطيني على هذه الأرض. من بلدة ترمس عية، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمال شرقي رام الله.
4: قال مكتب إعلام الأسرى إن شهادات أسرى ومحامين فادت بتصاعد سياسات القمع داخل سجن مجدو. وأوضح المكتب أن عددا من الأسرى يعانون أوضاعا صحية خطيرة، وأشار إلى تفاقم أوضاعهم الصحية نتيجة الإهمال الطبي وسوء التغذية وظروف العزل القاسية. شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة انضم إليها الآلاف إحياء للذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، في وقت تزامنت فيه التحركات المؤيدة لفلسطين مع مظاهرات لليمين المتطرف وسط العاصمة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب على غزة وإنهاء الدعم الغربي لإسرائيل، فيما كثفت الشرطة البريطانية انتشارها في محيط التظاهرات.
1: عشرات الآلاف من المتظاهرين تدافعوا إلى وسط العاصمة البريطانية في ذكرى إحياء نكبة فلسطين 78. أعلام فلسطين التي نشاهدها في هذه الصور تبدو وهي تمتد لأميال في الواقع خلال هذه المظاهرة بمناسبة ذكرى النكبة. عشرات الآلاف الذين أتوا من كل المدن البريطانية، من بيرمنغهام ومانشستر، من برايتون وأيضا من ليفربول، يحملون شعارات تندد بحرب الإبادة الجماعية، ويحملون أيضا لافتات تظهر خريطة فلسطين رفقة رمز المفتاح، مفتاح العودة إلى بيوت أهاليهم وأجدادهم الذين هجروا منها خلال النكبة. هذه المظاهرة طبعا تحمل أيضا لافتات تندد بسياسات اليمين المتطرف في بريطانيا خاصة، وأن مظاهرة أخرى في الجزء الآخر من العاصمة أيضا نظمت اليوم وتدعو لسياسات مناوئة للهجرة والمهاجرين. تقول شرطة العاصمة أن هذه المظاهرات هي أكبر عملية أمنية في العصر الحديث، أكثر من 4000 شرطي تم الدفع بهم لتأمين هذه المظاهرة ولتأمين شوارع العاصمة بتكلفة قاربت 4.5 مليون جنيه استرليني. هذه المظاهرة كما نشاهدها الآن ورانا ستتجه أيضا إلى وسط المدينة، تحديدا إلى ساحة البرلمان، حيث أيضا من المتوقع أن تقام هناك فعالية يحضرها عدد من الشخصيات السياسية والناشطين المعنيين بالقضية الفلسطينية. من وسط العاصمة البريطانية، زاهر عمرين للتلفزيون العربي.
4: كما شهدت مدينة أمستردام الهولندية مظاهرات شارك فيها مئات المحتجين تنديدا بالحرب على غزة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب ووقف الدعم العسكري لإسرائيل. وأيضا ميلانو في إيطاليا شهدت بدورها مظاهرة إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ردد المشاركون هتافات تطالب بوقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن مهمة سرية نقلتها وكالة الأونروا لإنقاذ ملايين الوثائق المتعلقة بتاريخ اللاجئين الفلسطينيين ونقلها بعيدا عن مناطق الخطر. العملية شملت نقل الوثائق من غزة والقدس الشرقية إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث تتم رقمنتها.

0: العاصمة الأردنية عمان. عملية استغرقت 10 أشهر تحت قصف إسرائيلي ومخاوف من ضياع أو مصادرة الأرشيف الذي يوثق نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948. الأرشيف لا يضم بطاقات تسجيل اللاجئين الأولى فحسب، بل يشمل كذلك شهادات ميلاد وزواج ووفاة مرت عبر أجيال فلسطينية متعاقبة، وثائق تدونها الأونروا وتكشفها الجاردين البريطانية تعتبر الدليل الوحيد لمئات الفلسطينيين الذين هجروا من مدنهم وقراهم. عملية نقل هذه الوثائق لم تكن بالسهلة، فبحسب الجارديان نقل موظفو الأونروا الوثائق تحت قصف إسرائيلي من مدينة غزة إلى قلب شاحنة صغيرة لتنتقل عبر معبر رفح، ومن ثم تدريجيا إلى مصر لتحلق بعدها جوا على متن طائرة عسكرية أردنية كانت تنقل المساعدات إلى القطاع. أما عملية نقل الوثائق من القدس فكانت معقدة ولكن بطريقة مختلفة. فرغم منع الاحتلال عمل الأونروا في الأراضي المحتلة وتصاعد هجمات المستوطنين، فإن الأوراق تمكنت من عبور جسر الملك حسين في عمان، وهناك يعمل أكثر من 50 موظفا على رقمنة الوثائق يدويا لحفظ ذاكرة اللجوء الفلسطيني، لمنح كل لاجئ في المستقبل شجرة عائلته ووثائقه الأصلية. الهدف من كل ذلك هو حفظ الرواية الفلسطينية وتجنب سيناريو ما حدث عام 1982 حين استولى الجيش الإسرائيلي على أرشيف منظمة التحرير في بيروت، فكل ورقة أو وثيقة رواية شعب كامل.
1: خرج مئات التونسيين في مسيرة جابت شوارع العاصمة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. المسيرة التي شهدت مشاركة نشطاء ومجموعات شبابية وشخصيات سياسية معارضة رفعت شعارات ضد ما تعتبره قمعا واستبدادا وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. بعد هذا التقرير يواصل معكم التغطية حامد الناظر.
2: هذه مسيرة احتجاجية لا تطالب بالحرية وحدها، هي تطالب كذلك بالخبز في شكل احتجاجي فريد من نوعه. نظمت المعارضة التونسية هذه المسيرة التي شقت الشوارع الخلفية للعاصمة تونس وشقت سوقا للخضروات ورفعت شعارات تطالب بتجميد الأسعار وبمراجعة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع
3: راديو الحرية
4: من 2017 FM.
5: وأول أوردر

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297-729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: سياسية في العالم.
3: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها حولت مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران، وأضافت على منصة إكس أنها عطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري للموانئ الإيرانية. أكد وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني عزم طهران وإسلام أباد توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني إلى جانب تطوير العلاقات السياسية وتسهيل إجراءات التجارة الحدودية بين البلدين. وقال مؤمني خلال لقاء نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران إنه من الضروري توفير التسهيلات اللازمة على الحدود الإيرانية الباكستانية. بدوره أعرب وزير الداخلية الباكستاني عن أمله في التوصل قريبا إلى حلول ملموسة في مجالات توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وللمزيد أرحب من طهران بمراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، أهلا بك. لتضحت الملامح النهائية بخصوص الخطة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز، وكذلك هذا اللقاء الباكستاني الإيراني، هل هو محاولة ربما إيرانية لتجاوز الحصار الأمريكي؟
4: يعني بداية فيما يتعلق بخطة إيران لإدارة مضيق هرمز، هي تأتي ضمن تلاقح الأفكار ربما بين المؤسسات الإيرانية المختلفة. هذه الوثيقة التي كشفت عنها وكالة فارس نقلا عن وزارة الاقتصاد الإيراني تأتي في وقت يدرس فيه البرلمان الإيراني أيضا مشروع قانون بشأن مضيق هرمز، وبتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية ليكون هناك تناغم بين القانون الإيراني والقوانين الدولية بطبيعة الحال. ويأتي ذلك أيضا في ظل التشاور بين طهران ومسقط، اجتماعان عقدا حتى الآن فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز، كون أن الدولتين هما المشرفتان والمتشاطئتان بمضيق هرمز بطبيعة الحال. لا يبدو بأن هذا الأمر سيأخذ طريقه إلى التنفيذ سريعا، وإيران تعمل على هذا الأمر لإنضاجه بشكل كامل ليكون منسجما مع القوانين الدولية، وليكون أيضا ذا طابع اقتصادي ربما أكثر من أنه طابع عسكري. طالما أن الحرب وشبح الحرب والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية مستمر، فسيبقى الوضع على ما هو عليه، ولن يكون هناك ربما تفعيل حقيقي لهكذا أفكار أو ترجمة حقيقية لهكذا قوانين إيرانية أو خطط إيرانية على أرض الواقع. لا يزال يعني الصبغة العسكرية تطغى على المشهد في مضيق هرمز. أما ما يتعلق بزيارة وزير الداخلية الباكستاني والتي ستستمر حتى يوم غد بالمناسبة، تأتي في إطار كما ذكر في مؤتمره الصحفي الذي عقده مع نظيره الإيراني في طهران بعد انتهاء جولة مباحثاتهما الأولى، تأتي في إطار تعزيز أمن الحدود وتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة بعد الحصار البحري الأمريكي. كان هناك توافقات إيرانية باكستانية في هذا الصدد من خلال تسهيل عبور البضائع من وإلى إيران عبر باكستان من خلال 6 مسارات أو 6 مسارات تصل إلى الأراضي الباكستانية في المناطق المختلفة، سواء باتجاه يعني الموانئ الباكستانية المطلة على الجنوب أو على شمال المحيط الهندي، أو إلى إسلام أباد، أو حتى إلى الحدود الصينية بطبيعة الحال. وهذه المسارات مسارات برية وبعضها بالسكك الحديد. بالمقابل تصل باكستان عبر الأراضي الإيرانية بمناطق جنوب القوقاز وآسيا الوسطى في إطار تعزيز كوريدور جنوب شمال الذي لطالما عملت عليه إيران وعلى تطويره بطبيعة الحال. هذا التعزيز الاقتصادي أيضا يتمثل من خلال خطة عملت عليها إيران وباكستان خلال السنوات الماضية لتعزيز المناطق التجارية الحرة على طرفي الحدود والأسواق التجارية بما يسهم من خلال الاقتصاد بتعزيز الواقع الأمني وإيجاد حلول اقتصادية لقلق أمني موجود كان دائما على هذه الحدود. وهذا يأتي أيضا بالتزامن مع سعي إيراني لضبط أمن الحدود في هذه الفترة تحديدا، سواء لجهة الحدود مع باكستان الحدود الجنوبية الشرقية حيث لإيران، حيث تنشط هناك جماعات تصنفها طهران بأنها إرهابية وهي جماعات انفصالية بطبيعة الحال، تتخذ من هذه المناطق الحدودية من داخل الأراضي الباكستانية مناطق لشن عمليات داخل إيران وتحديدا في مناطق محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران. هذا ينسحب على بقية الحدود لإيران، خاصة الحدود أيضا مع إقليم كردستان العراق. وخلال الأيام الماضية كان هناك اجتماع أمني مماثل عقد في بغداد تم خلاله مناقشة الواقع الأمني على حدود إيران وإقليم كردستان العراق وتفعيل أكبر للاتفاقية الأمنية بين طهران وبغداد في هذا السياق، خاصة أننا شهدنا خلال حرب 40 يوما وما تلاها أيضا حتى الآن استهداف متكرر من إيران لمواقع المعارضة الكردية الانفصالية والتي تصنفها أيضا إيران بأنها إرهابية.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: يعني إذا يحدث بها أي خلل تعوض قيمة المادة بها، قيمة الأشخاص. ولكن هسه حاليا شركات التأمين بسبب أن الأريا مع المضيق قرمز أريا ساخنة، فما تدخل الناقلات إلا القليل من عندها، يعني قليل، نسبة قليلة. أنا أعطيك مثال، إحنا كنا نصدر من مضيق قرمز بمعدل 93 مليون برميل شهريا، في الشهر الرابع قدرنا نصدق فقط تقريبا بحدود 10 مليون.
4: وأكد الوزير العراقي خلال تسلمه مهمه كوزير أن أولويات الوزارة تشمل زيادة الإنتاج وإنهاء ملف الغاز المحروق وتطوير البنى التحتية بتعاون مع الشركات الأجنبية.
3: تعرفون إحنا المشكلة بسبب عدم التصدير مشكلة كبيرة. أكو إنتاج، الإنتاج يعتمد على التصدير حقيقة. نتمنى الأيام الجاية أن تنتهي الحرب لتعود الطاقات الإنتاجية كما كانت. تعرفون ماكو غاز بدون نفط. ولكن تسألني شنو خططكم المستقبلية؟ خططنا المستقبلية أن الحقول الغازية نفعلها، حق العكاز، حق المنصورية، وملحق الخامسة والسادسة.
4: تشهد شركات الطيران العالمية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما دفع عددا من الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وإعادة تقييم خطط النمو.
5: تغيرت خطط السفر هذا الصيف، فبين ارتفاع أسعار النفط وشح وقود الطائرات وضغوط سلاسل الإمداد، يشهد قطاعات طيران والسياحة إعادة تشكيل واسع للأسعار والطلب. المسافرون باتوا يواجهون حالة من العدم اليقين بين تأجيل الرحلات والتوجه لوجهات قريبة واختيار وسائل نقل أقل تكلفة في ظل ارتفاع كلفة السفر عالمياً.
6: أسعار الرحلات ارتفعت بشكل جنوني، لذلك لا أعتقد أنني سأعود إلى أستراليا حتى يستقر الوضع، ولا أعرف كم سيستغرق ذلك.
5: ورغم أن الطلب على السفر لا يزال مرنا نسبيا بحسب الشركات والمسؤولين، إلا أن خريطة الوجهات بدأت تتغير مع تزايد الإقبال على الرحلات القصيرة مقابل تراجع السفر الدولي. ووفق تقديرات، تم إلغاء أو تعديل آلاف الرحلات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل اضطرابات في أكثر من 20,000 رحلة عبر مطارات إقليمية رئيسية منذ تصاعد الأزمة، إلى جانب تحويل مسارات الرحلات بين أوروبا وآسيا بعيداً عن المجال الجوي في الشرق الأوسط، ما تسبب في ارتفاع كلفة التشغيل. في المقابل تواجه شركات الطيران ضغوطا متصاعدة على هامش الربح، دفعتها إلى اتخاذ حزمة إجراءات شملت رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وتعليقا واسعا للرحلات. ارتفاع أسعار وقود الطائرات دفعت شركات الطيران الكبرى مثل إير فرانس إلى زيادة التكاليف بنحو مليار دولار هذا العام، فيما تتوقع كل من لفتانزا وانترناشنال إيرلاينز جروب زيادات تقارب ملياري دولار لكل منهما. وفي سياق نفسه اتجهت شركات عدة إلى إجراءات تشغيلية مباشرة شملت إلغاء رحلات غير مربحة وفرض رسوم إضافية على الوقود وتقليص الساعة على الخطوط الأقل جدوى، إلى جانب تسريع برامج التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
4: بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع رئيس الوزراء الكويتي أحمد عبد الله الأحمد الصباح تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وجهود خفض التصعيد. وجاء اللقاء على هامش قمة تحالف الجغرافيا السياسية والاستثمار بين أوروبا ودول الخليج في العاصمة اليونانية أثينا. وأكد الجانب القطري أهمية تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام. وننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يقول الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان. مراسل التلفزيون العربي يقول الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يتطلب أن يتخلى الجميع عن حساباتهم قصيرة الأجل. وردا على سؤال بشأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال أردوغان إن من الضروري تحييد استفزازات إسرائيل ثم بناء سلام حقيقي، لأن هذه الاستفزازات من أهم العوامل التي أدت إلى الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط. وتابع أنه إذا كان الاستقرار الدائم مرغوبا في المنطقة فعلى الجميع أن يتخلوا عن حساباتهم والدفاع عن حقوق مواطنيها لا عن حقوق الجهات الخارجية. كما توقع الرئيس التركي أن يتخذ حلف شمال الأطلسي في قمته بأنقرة في يوليو المقبل قرارات مهمة بشأن مستقبل الحلف والشكل المستقبلي لهيكل الأمن العالمي. في تطورات غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي استشهاد فلسطينيين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غربية مدينة غزة. وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى للاستهداف ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. نعت حركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية في مدينة غزة أمس الجمعة، وذلك عقب تشييع جثمانه بمشاركة حشود من أهل القطاع، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق على وجه الخصوص أمام مسؤوليتهم للتحرك الفوري والجاد من أجل إلزام حكومة الاحتلال بالتقييد الكامل ببنود الاتفاق.
1: لم تمضي أقل من 24 ساعة على استهدافه، حركة حماس تنعى القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، بينما لا تزال رائحة الدخان تملأ المكان. الحركة وصفت العملية بأنها جريمة اغتيال غادرة، مؤكدة أن الحداد استشهد مع زوجته وابنته وعدد من المدنيين، وأنه أحد أعمدة مشروع المقاومة في غزة، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري من أجل إلزام الاحتلال بوقف جرائمه.
7: هذا انتهاك خطير وغير مسبوق لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له، وهذا أيضا تعبير عن عجز الوسطاء عن إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه وإلزامه بوقف هذه الخروقات.
1: وفي مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن والغضب، آلاف الفلسطينيين شيعوا جثمان قائد كتائب القسام في شوارع مدينة غزة، لتتحول الصورة إلى موقف سياسي وشعبي ممتلئ بالتحدي وهتافات داعمة للمقاومة ورسائل تؤكد أن اغتيال القادة لن ينهي المقاومة.
8: اغتياله هذا عمل جبان من نتنياهو وأمريكا بالذات، كمان أمريكا متواطئة كمان مع إسرائيل في اغتيال، بدهمش أي حد يقاوم، بدهم هم يمشوا اللي بدهم إياه.
1: الجثمان الذي لف براية حماس حمل على الأكتاف وسط تكبيرات متواصلة، بينما ردد المشاركون صرخات الثأر من الاحتلال. في السياق، نعت عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية من بينها حركة الجهاد الإسلامي الحداد، مشددة على أن اغتيال القادة لن يزيدها إلا صلابة وتمسكا بنهج مقاومة الاحتلال. الحداد الذي اغتالته إسرائيل في غارة استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربي غزة لم يكن قائدا عاديا داخل القسام، فالرجل يعد من أبرز العقول العسكرية التي أدارت المواجهة خلال عملية طوفان الأقصى وتسلم قيادة أركان القسام بعد اغتيال محمد السنوار، ليصبح أحد أهم المطلوبين لتل أبيب التي رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه. هنا في غزة تبدو الرسالة مختلفة، فرغم الدمار والحصار والاغتيالات يصر كثيرون على أن المقاومة قادرة على إعادة ترتيب صفوفها رغم قسوة الضربات.
4: وبالعودة إلى الخبر العاجل بشأن مقتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان، أرحب من القدس بمراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة ليضعنا أكثر في المزيد من التفاصيل. تفضل أحمد.
9: حزب الله يقتل ضابطا في الجيش الإسرائيلي. الضابط برتبة نقيب هو قائد فصيلة تتبع الكتيبة 13 أو الكتيبة رقم 12 في لواء جولاني الذي يقاتل في الجنوب اللبناني. بحسب ما تذكر وسائل إعلام إسرائيلية، قتل هذا الضابط الإسرائيلي باستهداف طائرة مسيرة مفخخة، ويبدو أنها استهدفته بصورة مباشرة. هو كان يقود قوة إسرائيلية تعمل في منطقة دير سريان بالقرب تحديدا من نهر الليطاني. تلك المنطقة خلال الأسبوع الأخير شهدت عمليات إسرائيلية واسعة، لأنها مهدت لانتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب نهر الليطاني إلى شمال نهر الليطاني، بادعاء إسرائيل أنها تحاول الوصول إلى المناطق التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التي تهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب الليطاني. لكن هذا التهديد تحديدا، تهديد الطائرات المسيرة التي طاردته إسرائيل إلى شمال نهر الليطاني، طارد الضباط والجنود الإسرائيليين إلى تلك المنطقة أيضا، وقتل هذا الضابط الإسرائيلي وأدى إلى إصابة جندي إسرائيلي بجراح طفيفة بحسب ما تذكر وسائل إعلام إسرائيلية. في تلك المنطقة تماما، لكن قبل يوم واحد أيضا قتل جندي إسرائيلي نتيجة لاستهداف حزب الله لتلك المنطقة. وشهادات الجنود الإسرائيليين التي تريدها وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن عمليات متواصلة لحزب الله، سواء بالطائرة المسيرة أو بقذائف الهاون أو بالصواريخ العادية التي تستهدف الجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة. الحادثة وقعت أمس ظهرا عند الساعة 2 ظهرا بحسب ما تقول وسائل إعلام إسرائيلية، لكن يبدو أنه بسبب دخول يوم السبت تأخرت إجراءات الإعلان الإسرائيلي، الإعلانات الإسرائيلية حتى عن عملية القتل وعن الإصابات هذه. حتى الآن لم تصدر ردود أفعال سياسية من قبل المسؤولين الإسرائيليين.
4: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي من القدس. حجتان باطلتان في عرف القوانين الدولية تستغلهما إسرائيل لتوسيع احتلالها لمناطق في الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ مخططات استيطانية. أولهما مصادرة الأراضي، والثاني ادعاء استخدامها لأغراض عسكرية. هذا ما كشفته صحيفة هارتس الإسرائيلية الأخيرة، حيث قالت إن الأوامر العسكرية التي يصدرها جيش الاحتلال باتت تستخدم في السنوات الأخيرة لتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات في الضفة بالتوازي مع استمرار سياسات تهجير الفلسطينيين من مناطق تسميها مناطق إطلاق النار. إسرائيل لطالما زعمت ضرورة استخدام إطلاق النار لأغراض عسكرية، لكن وثائق رسمية أظهرت بوضوح أن جيش الاحتلال قلص أجزاء من مناطق التدريب العسكري ليستخدمها كمجال حيوي للنشاطات الاستيطانية، في وقت يواصل فيه تقديم التماسات للمحكمة العليا لإخلاء تجمعات فلسطينية من تلك المناطق بدعوى إعاقتها لتدريباته العسكرية. إلى جانب كل ما سبق، تضيف الصحيفة التالي: الاحتلال أصدر 140 أمرا للمصادرة العسكرية تحت بند الاحتياجات الأمنية بين عامي 2023 و2025، وتلك خصص منها 81% لخدمة المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وبفعل هذه الأوامر ارتكب المستوطنون والجيش انتهاكات لا حصر لها وفقا للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض. نستعرض أحدثها. في القدس منع مستوطنون مزارعين من حراثة أراضيهم أو أجبر مقدسي على هدم غرفة سكنية في حي البستان في بلدة بيت إكسا بحجة البناء دون ترخيص، بينما هدمت عائلة الفقيه منزلها قيد الإنشاء قصرا أيضا. في الخليل اقتحم مستوطنون مدججون بالسلاح تلمعين الأثري شرق يطا، طاردوا رعاة المال.
10: راديو الحرية
2: من 2017
11: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.

0: وللنقاش حول هذا الموضوع رحب بالدكتور هاني المصري المدير العام للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات. سيد المصري أهلا بك معنا. يعني أيا كانت الذرائع الإسرائيلية سواء عسكرية أو غير عسكرية، وطبعا مخزون إسرائيل من الذرائع لا ينفد، يعني ما هو الأفق الذي تسير إليه أو تساق إليه قسرا القضية الفلسطينية في ظل سياسات التهويد والإبادة وقضم الأراضي والتضييق والإرهاب الصهيوني ومحو الحدود؟ ما هو الأفق الذي تسير أو تؤخذ إليه هذه القضية، وكذلك تدمير أي أساس محتمل للدولة الفلسطينية المفترضة؟
1: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. نعم معك حق، يعني ما يجري في الضفة الغربية ليس مجرد إجراءات عادية مثل ما كان يجري في الماضي. ما يجري في الضفة الغربية هو مساعي حثيثة ومتسارعة ومحمومة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، لضم الضفة الغربية، وخاصة في الأشهر المتبقية على الحكومة الإسرائيلية متوقع أن نشهد خطوات أكبر على كل المستويات والأصعدة، يعني سواء من خلال توسيع الاستيطان واعتداءات المستوطنين، من خلال مصادرة الأراضي، من خلال طرد تجمعات سكانية من مناطق جيم وباء وتجميعهم في معازل آهلة في السكان خاصة في مناطق ألف، مواصلة تضييق الخناق على المخيمات وتكرار ما حدث في مخيمي تور كرم ومخيم جنين، العمل من أجل الاستمرار في تقويض السلطة الفلسطينية من خلال القرصنة المالية على أموال المقاصة، ومن خلال منع العمال الفلسطينيين من العمل داخل إسرائيل، ومن خلال نقل مزيد من الصلاحيات بما فيها صلاحيات تتعلق بملكية الأراضي، وبحيث يصبح المستوطن يستطيع أن يملك أراضي، وتغيير القوانين. استمعنا إلى سموتريتش بالأمس يتحدث عن إلغاء ما تبقى من فروق بين مناطق ألف وباء وجيم، فكما تعرف في اتفاق أوسلو كان هناك تمييز لهذه المناطق، مناطق ألف تحت السيطرة الأمنية والمدنية للسلطة الفلسطينية، مناطق باء تحت السيطرة الأمنية لإسرائيل والمدنية للسلطة، مناطق جيم تحت السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل. وإذا نظرنا إلى مساحة هذه الأراضي سنجد أن معظم يعني هذه الأراضي باتت تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والمدنية، وهناك يعني مزيد من الاختراقات بحيث تبقى حيز محدود وصغير لصلاحيات وعمل السلطة، وهذا يجعل السلطة الآن مجرد إدارة للسكان تحت الاحتلال بدون أفق سياسي، لأن الهدف الأساسي من كل ما يجري هو القضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، وهو تمهيد الأجواء وخلق أمر واقع لإعلان ضم الضفة الغربية
0: والوصول إلى ذلك عبر العديد من الإجراءات المختلفة. لكن كيف يفهم الأمر فلسطينيا؟ هل ما يجري متعلق فقط بحكومة اليمين المتطرف الصهيونية الدينية، أم أنه أمر تراكمي وتصاعدي ولا علاقة له بهذه الحكومة أو تلك في إسرائيل؟
1: أولا خليني أستكمل بس المخطط الإسرائيلي في القدس. هناك مساعي لتحويل عدد الفلسطينيين في القدس فقط 22% من السكان، هذا يقتضي طرد 150 ألف إلى خارج القدس وقدوم 150 ألف مستوطن بدلا عنهم. نعم الموضوع ليس مرتبط بهذه الحكومة، ولكن هذه الحكومة هي فاشية، هي الأكثر تطرفا، هي التي تدعو إلى حسم الصراع، وبالتالي يجب أن نرى الفروق رغم أنهم لا يوجد أي حزب الآن من الأحزاب الأساسية في إسرائيل مستعد لتلبية الحقوق الفلسطينية بحدها الأدنى أو الموافقة على قيام دولة فلسطينية، ولكن هناك فروق يجب أن نراها. هذه الحكومة تتصور أنها قادرة على تحقيق ما عجزت عن تحقيقه الحكومات الإسرائيلية السابقة، لذلك هي في سباق مع الزمن خاصة في فترة الانتخابات، وبالتالي على الفلسطينيين أن يستعدوا. أما كيف سيتصرف الفلسطينيون فلا أخفيك أن هناك ردة الفعل الفلسطينية أقل بكثير من مستوى الخطر الوجودي، وهذا يرجع إلى عدة يعني أسباب منها ما يتعلق.
0: طيب سأتي إلى موضوع الخيارات الفلسطينية ورد الفعل الفلسطيني، لكن في هذه اللحظة التاريخية يعني لماذا يبدو العالم وكأنما أدار ظهره للفلسطينيين للقضية الفلسطينية وخاصة لما يجري في الضفة الغربية. يعني غزة تحولت إلى موضوع عالمي ولذلك رأينا بعض الاهتمام. كيف تقيمون بالعموم تعامل العالم مع هذا الوضع خاصة في الضفة الغربية؟
1: للأسف يعني بالنسبة للعالم انطلت عليه مسألة أن وقف الحرب الإبادة حقق يعني تغييرا حاسما. في الحقيقة أنه تغيير في الدرجة والوتيرة، لا تزال حرب الإبادة مستمرة في قطاع غزة، ولا تزال نوايا التهجير قائمة وإعادة الاحتلال، بدليل أن القوات الإسرائيلية تزيد المساحة التي تقع تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل. وما يجري في الضفة الغربية يعني حدث بلا حرج، كنا قد تحدثنا في الأسئلة السابقة عن ما يجري في الضفة الغربية، والعالم بصراحة مشغول يعني عن ما يجري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، في الحرب الإيرانية وفي الحرب الدائرة أيضا في لبنان، لأن درجة السخونة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة لا تستدعي التحرك، لأن هناك إطار يسمى مجلس السلام ومبادرة الرئيس الأمريكي يعني توحي كأن هناك حل. في الحقيقة لا يوجد حل. إذا كانت اللجنة الفلسطينية لجنة التكنوقراط التي شكلت من أجل أن تقوم باستلام الوضع في قطاع غزة ممنوعة من دخول قطاع غزة، فكيف وإسرائيل ترفض الالتزام بكل التزامات المرحلة الأولى. الوضع جد خطير، بحاجة إلى ردود فلسطينية مختلفة عن الردود الحالية. الآن كل منطقة أو كل فرد يدافع عن نفسه عندما يتم اعتداء عليه، لا يوجد خطة وطنية مشتركة، لا يوجد مبادرة قيادية فلسطينية.
0: وهنا السؤال حول خيارات الفلسطينيين في ظل هذه الأوضاع، يعني إذا كان الأفق الدولي مسدود والإقليمي ربما غير مهتم، وكذلك السؤال أيضا الكبير إنه كيف للإقليم وللعالم أن يساعد الفلسطينيين طالما أن الانقسام قائم ولا يبدو أنه قابل للحل.
1: نعم، الانقسام مدمر وهو تعمق ولم يتغير الأمر رغم حرب الإبادة. حرب الإبادة استهدفت الجميع وكانت توجب وضع الانخلافات جانبا، حتى بدون توحيد الإطار القيادي أو الإطار المؤسساتي يمكن العمل معا في مواجهة الأخطار المشتركة بشكل منفرد. يعني ومثل ما كان الأمر في الانتفاضة الأولى، لم تكن يعني حماس والجهاد الإسلامي منخرطة بالقيادة الموحدة للانتفاضة، ولكنهم كانوا يضربون في نفس الاتجاه ويقاومون الاحتلال ويستهدفون أهداف متقاطعة ومشتركة. الآن الوضع الفلسطيني أسوأ من ذلك بكثير، وهذا بيستدعي تحرك وضغوط وإقناع بأننا نستطيع أن نقوم بالكثير من المسائل بشكل مشترك رغم الانقسام، لأن المخاطر تهدد الجميع. إسرائيل لا تريد سلطة في قطاع غزة، ونلاحظ ماذا تقوم في قطاع غزة من اغتيالات وتدمير، ولا تريد سلطة في الضفة الغربية، ونلاحظ عملية تقويض وتجويف السلطة وترفض عودتها إلى قطاع غزة، وهي ترفض طبعا أي دولة فلسطينية حتى ولو كانت منزوعة السلاح، حتى لو كانت يعني ليس على الضفة الغربية وقطاع غزة، ترفض أي تجسيد للهوية الوطنية الفلسطينية، لأنها تريد إسرائيل كبرى على كل فلسطين، وتريد الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط كما يردد نتنياهو باستمرار بأنه يريد تغيير الشرق الأوسط. لكن هذا الفائض القوة الإسرائيلي لا يستطيع أن يحقق الأهداف السياسية الاستراتيجية، يمكن أن يحقق تدمير قتل استيطان، ولكن لا ينشئ وضعا سياسيا جديدا مختلفا بالمرة، لأن الشعب الفلسطيني لا يزال موجود وعدده في فلسطين أكثر من عدد اليهود، ولا يزال متمسك بوجوده على أرض وطنه، وبالتالي موضوع الصمود الفاعل والبقاء للشعب الفلسطيني هو محور الاهتمام الفلسطيني في هذه المرحلة، ويجب توفير مقومات الصمود، لأننا في مرحلة لا نستطيع فيها أن نحقق الآن الأهداف الفلسطينية، ولكن نستطيع أن نصمد وأن نبقى في فلسطين، وأن نسعى لإحباط المخططات والأهداف المعادية تمهيدا لمرحلة قادمة في المستقبل يمكن أن ننتقل لتحقيق الأهداف الفلسطينية. نعم. ولكن للأسف لا يوجد رؤية فلسطينية موحدة، لا يوجد مؤسسة وطنية جامعة، لا يوجد قيادة واحدة، وهذا يجعل خسائر الفلسطينيين أكثر ومعاناتهم أكبر.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور هاني المصري المدير العام للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات، شكرا جزيلا لك.

0: شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة انضم إليها الآلاف إحياء للذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، في وقت تزامنت فيه التحركات المؤيدة لفلسطين مع مظاهرة لليمين المتطرف في وسط العاصمة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب على غزة وإنهاء الدعم الغربي لإسرائيل، فيما كثفت الشرطة البريطانية انتشارها في محيط التظاهرات.
1: عشرات الآلاف من المتظاهرين تدافعوا إلى وسط العاصمة البريطانية في ذكرى إحياء نكبة فلسطين 78. أعلام فلسطين التي نشاهدها في هذه الصور تبدو وهي تمتد لأميال في الواقع خلال هذه المظاهرة بمناسبة ذكرى النكبة. عشرات الآلاف الذين أتوا من كل المدن البريطانية، من بيرمنغهام ومانشستر، من برايتون وأيضا من ليفربول، يحملون شعارات تندد بحرب الإبادة الجماعية، ويحملون أيضا لافتات تظهر خريطة فلسطين رفقة رمز المفتاح، مفتاح العودة إلى بيوت أهاليهم وأجدادهم الذين هجروا منها خلال النكبة. هذه المظاهرة طبعا تحمل أيضا لافتات تندد بسياسات اليمين المتطرف في بريطانيا خاصة، وأن مظاهرة أخرى في الجزء الآخر من العاصمة أيضا نظمت اليوم وتدعو لسياسات مناوئة للهجرة والمهاجرين. تقول شرطة العاصمة أن هذه المظاهرات هي أكبر عملية أمنية في العصر الحديث، أكثر من 4000 شرطي تم الدفع بهم لتأمين هذه المظاهرة ولتأمين شوارع العاصمة بتكلفة قاربت 4.5 مليون جنيه استرليني. هذه المظاهرة كما نشاهدها الآن وراءنا ستتجه أيضا إلى وسط المدينة، تحديدا إلى ساحة البرلمان، حيث أيضا من المتوقع أن تقام هناك فعالية يحضرها عدد من الشخصيات السياسية والناشطين المعنيين بالقضية الفلسطينية. من وسط العاصمة البريطانية، زاهر عمرين للتلفزيون العربي.
0: كما شهدت مدينة أمستردام الهولندية مظاهرة شارك فيها مئات المحتجين تنديدا بالحرب على غزة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب ووقف الدعم العسكري لإسرائيل. وشهدت مدينة ميلانو في إيطاليا مظاهرة إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وردد المشاركون هتافات تطالب بوقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. يعكس تراجع التفاعل الرسمي والشعبي في فنزويلا مع ذكرى النكبة الفلسطينية جنوحا حادا عن مبادئ كاراكاس السياسية وعلاقاتها الدبلوماسية، ففي الوقت الذي كانت فيه البلاد تشهد فعاليات واسعة تواكب الأحداث في فلسطين، انحسرت هذه الفعاليات في ظل مساع تبذلها الإدارة الجديدة لإعادة صياغة علاقاتها الدولية.
2: هنا كاراكاس لا تزال الشوارع تحتفظ بملامح مرحلة سياسية أعادت تعريف دور فنزويلا الإقليمي والدولي، جداريات وشعارات تؤرخ لسنوات من التضامن مع القضية الفلسطينية. لكن في الذكرى الأولى للنكبة بعد غياب مادورو، يبدو المشهد الميداني والسياسي في كاراكاس أمام واقع مختلف. فعالية رمزية لإحياء الذكرى 78 للنكبة دون رعاية أو مشاركة رسمية، بدلا من فعاليات واسعة كانت تواكب الأحداث في فلسطين، ومنشور إدانة مقتضب من وزير الخارجية عوضا عن مبادرات ملموسة.
3: الحكومة الفنزويلية بتقديري مقيدة في جوانب عديدة وعلى مستويات مختلفة، إنها حكومة لدولة لا تنفذ ما تريد القيام به لا سيما في المسائل الاقتصادية، وقد يمتد ذلك للشؤون السياسية أي الدبلوماسية باعتبارها انعكاسا للموقف السياسي.
2: هذا التراجع الميداني إلى جانب تصريحات سابقة لنجل الرئيس نيكولاس مادورو تحدث فيها علنا عن احتمالية إعادة العلاقات مع إسرائيل، يمثل جنوحا حادا عن مبادئ كاراكاس الدبلوماسية، ويفتح الباب أمام تغيرات كبرى في ظل مساع تبذلها الإدارة الجديدة لإعادة صياغة علاقاتها الدولية.
4: لقد دعمنا قطع العلاقات مع النظام الإرهابي لإسرائيل ووافقنا على فتح السفارة الفلسطينية في فنزويلا. لن نصمت أو نتخلى عن موقفنا في مواجهة مثل هذا الظرف الذي أصر على أنه لا ينظر فيه حاليا من قبل حكومتنا، ولكن إذا حدث ذلك في سيناريو افتراضي فسوف يجدوننا في الشوارع.
2: يبقى السؤال معلقا في شوارع كاراكاس، هل تملك الإدارة الجديدة رفاهية التخلي عن ملف فلسطين؟ أم أن ما كتب على هذه الجدران أعمق من أن تمحوه رياح التغيير؟
5: بين الالتزام بملفات تاريخية شكلت ركيزة الهوية السياسية لفنزويلا لعقود، وبراغماتية التوجهات الجديدة الساعية لفك العزلة الدولية، يقف ملف فلسطين أمام مرحلة إعادة تقييم ستكشف الأشهر المقبلة حدود التغيير فيه. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: قال القائد المنشق عن قوات الدعم السريع علي رزق الله الملقب بالسافنا إن انشقاقه وتسليم نفسه للجيش السوداني جاء بعد فترة طويلة من الفساد داخل أسرة دقلو التي ينتمي إليها قائد الدعم السريع محمد حمدان حميتي. وأضاف السافنا خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن حميتي يتنقل بين عدد من الدول ومدينة نيالا، بينما يتولى الملف السياسي داخل الدعم السريع نائب رئيس الجمهورية السابق حسب محمد عبد الرحمن. وأشار السافنا إلى أن إقليمي دارفور وكردفان أصبحا مفتوحين أمام تدفق السلاح من الخارج، كما أن مقاتلين أجانب شاركوا في عدد من المعارك التي شهدتها مدينة الفاشر، كما أكد أن أغلبية قيادات الدعم السريع ترفض فكرة انفصال دارفور.
6: خرجت مطارات داخل افريقيا الوسطى واتخرجت مطارات الان في اتجاه انجلس والمناطق الطرفيه من اتجاه دوله تشاد، وانخرطت مطارات ممكن يكون الحدود مع اسوريا، وهذول كلهم ممكن يشاركون هم في تفتيت السودان.
0: وعلى وقع المعارك المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان اندلعت معركة من نوع آخر في صفوف الأخيرة، تمثلت في موجة انشقاقات في معسكر حميتي. فماذا نعرف عن أولئك القادة المنشقين؟

0: راديو الحرية
1: 92.17 FM.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
1: 92.17 FM.
3: للدعم السريع، باعتبار أن الدعم السريع منذ تأسيسها كانت تقوم بشكل مباشر على الولاءات القبلية والإثنية، وهذه الانشغالات تعكس بأن قدرة الدعم السريع وقيادة الدعم السريع في صهر هذه التناقضات القبلية وكذلك العسكرية بدأت تتآكل بشكل كبير جدا. لذا أعتقد بأن انعكاس ذلك ستستمر قضية عملية الانشغالات وكذلك خروج عناصر ربما تكون مؤثرة وزاد وزن من داخل صفوف الدعم السريع في ظل اتباع هذه الاستراتيجية من قبل الأجهزة الأمنية السودانية وكذلك الحكومة السودانية منذ نظام عمر البشير، باعتبار أن مسألة تغذية التناقضات داخل المنظومات المسلحة من حركات وما إلى ذلك ظلت حاضرة، واستراتيجيات تتبعها الحكومة السودانية منذ فترات طويلة من أجل خلخلة التكوين العسكري لتلك المنظومات وكذلك دفع المنظومة الأكبر وهي الدعم السريع بهذه الاستراتيجية وهذه الخطط نحو التوجه نحو التفاوض أو محاصرة نفوذها في نطاق ضيق. وهذا أعتقد ما ترغبه الحكومة السودانية بأن يتم إضعاف الدعم السريع في أدنى مستوياته ويتم حصر نفوذه وكذلك نشاطه العسكري في مناطق معينة، ومن بعد ربما يتم الانخراط معه في قضايا التفاوض والتوصل إلى تفاهمات. لكن السؤال الأبرز الذي يستوقفنا دائما قضية العدالة، باعتبار أن هنالك العديد من القادة الذين الآن يسلمون.
4: طيب سأتي إلى هذه النقطة في محور منفصل مسألة العدالة دكتور محمد، ولكن قبل ذلك يعني هنالك احتفاء من الحكومة السودانية بالأمر وبانشقاق هؤلاء القادة وقدمتهم إلى الشعب السوداني في مؤتمرات صحفية لكي يدلوا بمعلومات، لكن يعني السؤال هنا ما الجديد الذي لا يعرفه الشعب السوداني فيما ذكره السافنا أو النور قبة أو غيره من القادة أو غيره من القادة المنشقين؟ يعني ما الذي لفت انتباهك في المعلومات التي أدلى بها السافنا تحديدا؟
3: أنا أعتقد بأنها كما قلت هي معلومات متوفرة، كل المراقبين للشارع السوداني أو للحرب في السودان ناهيك عن الصحفيين أو الباحثين أو المهتمين بهذه الحرب، لكن هذا لا يعني بأن هذا كل ما ذكر هو فقط الذي يعني يتمتع به أو المعلومات التي يمتلكها السافنا أو من قبل النرقبة وكذلك أبو عقل كيكل، وإنما ربما تكون هنالك معلومات ذات طابع أمني ومخابراتي آثرت الحكومة السودانية بأن لا تخرجها للرأي العام وللصحافة بشكل عام، باعتبار أنها ما زالت تلك المعلومات ذات قيمة وجدوى عسكرية لذا تحتفظ بها. لكن بشكل عام المعلومات التي تقدم بها السافنا من قبل النور قبة هي معلومات بسيطة وبل الكل يعلمها، لذا أعتقد بأن الحكومة تراهن من خلال إخراجهم إلى الرأي العام وكذلك عقد مؤتمرات صحفية بل العمل على تضخيم عودتهم وإنعكاس ذلك على عمل وكذلك القدرات العسكرية للدعم السريع. الغرض منه هو إضعاف الروح المعنوية للدعم السريع، إرسال رسائل للمترددين من مقاتلين وكذلك قيادات عسكرية وسياسية ما زالت في معسكر الدعم السريع بأن الحكومة في السودان ترحب بهم وكذلك ستفتح لهم أبواب العودة، وهذا ما تراهن عليه الحكومة كثيرا. وبهذه الرسائل هي رسائل خاصة بالدعم السريع وكذلك رسائل إلى الخارج، باعتبار أن إرسال رسائل للمحيط الإقليمي والدولي بأن الحكومة قادرة على صنع واقع سياسي وفعل سياسي من شأنه لديه انعكاسات وآثار مباشرة على مستقبله، وكذلك تماسك الدعم السريع، باعتبار أن هذا يؤكد فرضية الحكومة بأن الدعم السريع هي مؤسسة تقوم بشكل مباشر على الولاءات والانتماءات القبلية، وهذه أيضا معلومة يدركها الجميع. لكن مؤخرا الدعم السريع وكذلك حلفائه من القوى السياسية حاولوا أن يصدروا صورة أخرى للدعم السريع بأنه هو حامي حمى الديمقراطية ويسعى إلى ترسيخ نموذج ديمقراطي في السودان، لكن بهذه الانشقاقات ومثل هذه التصريحات

0: الجرائم المحتملة لهؤلاء القادة؟
1: وهذا هو السؤال المحوري، باعتبار أن رئيس الدولة دائما عندما كان يتحدث عن العفو في الحق العام، باعتبار أن جرائم التمرد أو الحرابة كما يوصفها القانون السوداني هي جرائم يمكن لرئيس الجمهورية أن يمتلك حق العفو العام، لكن هنالك جرائم من شكل آخر، جرائم متمثلة في الاعتداء وقتل المدنيين على أسس عرقية أو إثنية، وهذا الحق يشمل الحق الخاص، فبالتالي الدولة لا تستطيع العفو. بالإضافة إلى ذلك هنالك بعض المعلومات الآن تؤكد بأن هنالك بعض التجار وكذلك أصحاب المشاريع التجارية في مدينة النهود تحديدا تقدموا بدعاوى قضائية ضد علي رزق الله السافنا، باعتباره أنه هو المتهم الأكبر في بعض الجرائم والانتهاكات التي حدثت. فبالتالي في هذه الجزئية هل تستطيع الحكومة أن تحمي هؤلاء؟ وهنا أيضا ستكون هنالك إشكالية كبيرة، باعتبار أن الرفض الشعبي هو سيكون الأقوى، باعتبار أن هنالك عدد كبير جدا من القطاعات الشعبية والجماهيرية بما في ذلك بعض القوى السياسية ترفض مسألة العفو ومنحهم الصكوك على بياض، باعتبار أن هنالك جرائم ينبغي أن لا تسقط بالتقادم. فمسألة إقفال أو إهمال الجانب العدلي أنا في تقديري انعكاساته ستكون كبيرة وكارثية على
0: السلم المقابل. أشكرك جزيلا الشكر من باريس دكتور محمد ورشين أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا. شهدت الملاعب الرياضية في ولاية الخرطوم عودة النشاط الرياضي بعد غياب استمر 3 سنوات بسبب الحرب، خطوة تندرج ضمن جهود حكومة السودان لتطبيع الحياة في الولاية واستعادة مختلف الأنشطة تدريجيا. تتابعون هذا التقرير ومن بعده تستكمل معكم الزميلة ديما عز الدين ساعة إخبارية جديدة، إلى اللقاء.
2: استعادت ملاعب الخرطوم نبضها من جديد بعد 3 سنوات من توقف النشاط الرياضي بسبب الحرب في السودان، وسط أجواء من الحماسة والارتياح في خطوة تعكس رغبة السودانيين في استعادة حياتهم الطبيعية.
3: يوم كبير، يوم مشهود، يوم عظيم، وده الشيء اللي كان فاقداه الولاية يعني. وبحمد الله نحن نقول الليلة خلاص يعني نحن كده أكدنا للعالم وأكدنا لكل الناس إنه خلاص السودان يهدى يعني ده الاطمئنان، ودي الولاية الخرطوم دي الاطمئنان.
2: الجهات المسؤولة عن الرياضة في السودان قررت إعادة نشاط كرة القدم اللعبة الأكثر جماهيرية من داخل ولاية الخرطوم في خطوة اعتبرها كثيرون تحديا صعبا.
4: قيام البطولة نفسها في الخرطوم كان تحدي وكان عنوان لمعاني كثيرة جدا سيتداولها التاريخ وسيتداولها السودانيون، لأنه عودة بعد 3 أعوام من حرب يعني استبسل فيها الجيش السوداني استبسال أي ما استبسال يعني، حتى أصبحت الخرطوم حرة ونظيفة.
2: في وقت ما تزال فيه الحرب والتهديدات الأمنية تلقي بظلالها على المشهد، إلا أن مساعي الحكومة السودانية لإعادة الحياة الكاملة إلى العاصمة السودانية لم تتوقف.
5: نحن في حكومة ولاية الخرطوم قبلنا التحدي أن تقام مباريات دور النخبة في ولاية الخرطوم، واليوم الافتتاح المشرف ده نحن نديه هدية للشعب السوداني، ودي عافية حقيقية للقطاع الرياضي وتؤشر أن ولاية الخرطوم آمنة ومستقرة.
2: يأتي استئناف النشاط الرياضي في ولاية الخرطوم جزئيا بعد أن خرجت أكثر من 5 منشآت رياضية عن الخدمة نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب، في مقدمتها ملاعب المريخ والهلال بأم درمان وملعب الخرطوم العريق، إلى جانب تحديات مالية تواجه الأندية والمؤسسات الرياضية تؤخر عودة نشاطها كليا.
6: رغم الدمار الواسع الذي طاول المرافق والمنشآت الرياضية في السودان جراء الحرب، فإن عودة النشاط الرياضي إلى ولاية الخرطوم تمثل خطوة مهمة في طريق التعافي وتسهم في تشجيع عودة مزيد من المواطنين إلى الولاية. عمار المغربي، تلفزيون العربي، الخرطوم.
7: تحياتي مشاهدينا، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، نبدأها من التطورات على جبهة لبنان، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب البلاد، وأضاف بأن الضابط قتل جراء تعرضه لهجوم بمسيرات مفخخة قرب نهر الليطاني أطلقها حزب الله. يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العنيفة على جنوب البلاد، حيث استهدفت غارة جوية المنطقة الواقعة بين بلدتي طير دبة والعباسية جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة يحمر شقيق

كيف في قضاء نبطي. واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى بلدة السماعية بقضاء صور في الجنوب اللبناني. وفي الأثناء أظهرت هذه المشاهد آثار القصف الإسرائيلي من المكان المستهدف في بلدة تفاحتة في قضاء صيدا جنوبي لبنان. وفي بلدة أنصار الجنوبية استهدفت غارة إسرائيلية منزلا ما أدى لدمار واسع في المنطقة المحيطة به. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارات إخلاء لتسع بلدات جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد غارة على بلدتي الغسانية في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

0: أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن نحو 7000 من عناصر الجيش اللبناني ينتشرون حالياً جنوب نهر الليطاني وشمال ما يعرف بالخط الأصفر في إطار تنفيذ خطة ضبط الأمن وحصر السلاح في المنطقة. أضافت المصادر أن التنسيق القائم مع لجنة مراقبة الأعمال العدائية يقتصر في المرحلة الحالية على إدارة العمل العسكري. كما أشارت المصادر للتلفزيون العربي إلى أن الجيش اللبناني نفذ الجزء الأكبر من خطة حصر
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أعاق جزء من خطته بحصر السلاح. لماذا الاحتلال الإسرائيلي يطالب الجيش، يطالب الحكومة اللبنانية بالتعاطي مع سلاح حزب الله ويضربهم؟
4: تحياتي أستاذة ديما ولمشاهديكم الكرام. يعني لسبب بسيط، أنه إسرائيل ترى أيضا بالجيش اللبناني جزء من منظومة الأعداء وإن كانت بوتيرة مختلفة، وبالجيش اللبناني تحديدا يحتل يعني هامش كبير بالنقاش الإسرائيلي الداخلي ثم النقاش الإسرائيلي الأمريكي. ولا أظن أن الحكومة اللبنانية والوفد الذي يجلس في واشنطن مع الوفدين الإسرائيلي والأمريكي بعيد عن هذه التفاصيل. هناك الكثير من الشروط التي لها أول ولا آخر لها لكي يقبل الجيش الإسرائيلي وتقبل إسرائيل الجيش اللبناني. هناك جملة من التغييرات التي يطالب بها الإسرائيليون الجيش اللبناني بتبنيها، يعني ينظر للجيش اللبناني بالمنظار الإسرائيلي على أنه جزء من المنظومة التي لا تبعد كثيرا عن حزب الله. لا، بل أن البعض يعتبر أنه يعني بالجيش اللبناني اليوم هنالك اختراق كبير لحزب الله، وهنالك آلاف المقاتلين من حزب الله ومن بيئة حزب الله، والمقصود البيئة الشيعية، جزء من تركيبة الجيش اللبناني، وأنهم يتعاونون، وأن العلاقة ما بين الجيش كمؤسس مع حزب الله ليست عدائية وصدامية كما يعمل الإسرائيلي على فرضها، إنما علاقة تنسيق وشراكة. بالتالي حين يضغط الإسرائيلي على الجيش اللبناني ويستهدفه، ويكون إما أنه أراد أن يستهدف شيئا بحد ذاته، وبحينه يكون الإسرائيلي يريد تحقيق هدف لكن لا يعلن عنهم، أو أنه يريد إصدار رسالة أنه إن لم تقوموا أنتم بالأدوار 1-2-3 فنحن الذين سنقوم وسنضغط عليكم وسنتعامل معكم كما نتعامل مع حزب الله. ووصل الأمر بالعام الماضي أنه حاول الإسرائيلي، اسمحي لي بس آخر جملة،
3: اسمح لي أن أنوه للعاجل وأعود إليك أستاذ عادل. العاجل نقله عن السفارة الباكستانية في إيران، محادثات رفيعة المستوى بين طهران وإسلام أباد بشأن الوساطة مع الولايات المتحدة. إذن السفارة الباكستانية في إيران تتحدث عن محادثات رفيعة المستوى بين طهران وإسلام أباد بشأن الوساطة مع الولايات المتحدة. هذا بيان صدر عن السفارة الباكستانية في إيران، والتي تفيد أيضا عن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، تأتي في إطار جهود تسهيل الحوار. إذن السفارة الباكستانية في بيان لها بعد زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى إيران تقول بأن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود تسهيل الحوار. عودة إليك أستاذ عادل، وكنت ستستكمل الفكرة، ودعني أنتهز الوقت بإضافة استضاح تشمله في تحليلك. إذا كانت هذه النظرة للجيش، طبعا النظرة الإسرائيلية للجيش، كيف ينسجم هذا مع مسار التفاوض الذي يقول بأن على الدولة اللبنانية أن تكون لديها السلاح حصرا وتتولى هذه المهمة، والجيش هو الدولة؟
4: يعني لذلك إسرائيل ذهبت باتجاه هذا المسار التفاوضي، مع أنه نفس إسرائيل التي رفضت هذا المسار قبل شهور. يعني قبل شهور حين كانت إسرائيل تتعامل مع لبنان كساحة الأكثر ضعفا والأكثر اختراقا، وإسرائيل يعني ذاهبة باتجاه تصعيد عسكري من شأنه أن يغير الصورة السلبية عن إسرائيل وعن الجيش طيلة العامين ونصف الماضين، وكانت هذه التقديرات مبنية على معلومات ثبت أنها خاطئة حول قدرات حزب الله. وبحينه رفضت إسرائيل أي شكل من أشكال التفاوض مع الحكومة اللبنانية، واتهمت الحكومة اللبنانية بالضعف، واتهمت الجيش بأنه قادر لكنه لا يريد، وهي العبارات المنتقاة إسرائيليا تصف جهة بأنه هذه الجهة جيدة وممتازة لكنها ضعيفة، هذه الجهة ضعيفة لكنها أبصر. إيش الجيش اللبناني كان إنه حاولوا إنه في مجموعة منه جيدين لكنهم غير قادرين على إحداث التغيير، طالما بنية الجيش اللبناني تعيق أي تقدم باتجاه تجريد حزب الله من سلاحه. بالتالي إسرائيل ذهبت باتجاه هذه المفاوضات ليس فقط رغما عنها من قبل الإدارة الأمريكية، إنما قناعة إنه هذا المسار من شأنه أن يعمق مسألتين: الأولى الجدل الحالي ما بين الحكومة اللبنانية مع إيران، ومحاولة يعني إخراج إيران من الملف اللبناني، وهي مصلحة ثلاثية، مصلحة أمريكية إسرائيلية كما مصلحة للحكومة اللبنانية لرئيسي الجمهورية والحكومة، وبنفس الوقت تعميق الجدل والأزمة الداخلية في لبنان بسبب بسيط: إسرائيل حين توجه ضربة عسكرية إلى حزب الله وقواعده وبنية التحتية هي تضعف حزب الله عسكريا، وبالمقابل هي تضعف الحكومة التي تفوضها سياسيا. وإسرائيل مقتنعة تماما أنه عناصر القوة ليست بالضرورة أن تكون عسكرية، قد تكون سياسية اقتصادية عسكرية شرعيتها، وبالتالي حين تضعف النظام الأصلا ضعيف بالتالي تعتقد إسرائيل أنه قادر على فرض شروطها، وخاصة أنه في النقاشات الداخلية الإسرائيلي كيف يخاطب لبنان؟ يخاطبه أنه أنا الذي أعطيك الهامش للتحرك، ولولا ما أقوم به من استهداف وملاحقة لحزب الله لما استطعتم أن تخرجوا من مكاتبكم. فعليا الحكومة هناك والذي يسيطر على الشارع هو حزب الله، ونحن الذين وضعنا حد لحزب الله، ولولانا لما كنتم موجودين بالحكومة. هذه هي العقلية الإسرائيلية، هو يريد أن يضعف هذا عسكريا لكنه يريد أن يذل هذا سياسيا. طيب. وبالمسألة الآخر،
3: طيب سيد عادل، بناء على هذه المعطيات، سواء النظرة الإسرائيلية للجيش، سواء ما يريده تجاه حزب الله وكل هذه الأمور، ما المنهجية الإسرائيلية؟ هل ستماثل منهجية إسرائيل في غزة؟ بمعنى آخر، غدا ستبدأ المرحلة الثانية بقوام 45 يوما من ما يفترض بين قوسين وقف لإطلاق النار، فكيف ستكون ملامح هذه المرحلة؟
4: يعني هو أستاذ ديما، لكي نكون دقيقين بوصف الذي يحدث، ليس وقفا لإطلاق النار بقدر ما هو تنظيم لوقف إطلاق النار، استثناء بيروت العاصمة ومناطق أخرى، وحصر هاي المواجهة بالجنوب بهذه المنطقة الواقعة ما بين الليطاني شمالا ورأس الناقورة جنوبا، وفي مناطق بالبقاع يعني بين قوسين، مناطق التي تضم البيئة المجتمعية والشعبية لحزب الله. بالتالي هذا وكأن الحكومة اللبنانية قبلت ذلك، كما يتحدث الإسرائيلي أنه هذا التصعيد وملاحقة حزب الله من شأنه بالنهاية أن يخدم المسار الذي يتفق فيه الطرفان، الحكومة اللبنانية مع الإسرائيليين، أنه حزب الله يعني يشكل تحدي للطرفين، وأنه أولى أولوياتهم هي مواجهة حزب الله. لذلك بالأمس يعني أقل الذين تحدثون عن ما أعلن عن بداية مسارا أمنيا بال29 من الشهر الجاري ما بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني وأجهزة الأمن الإسرائيلية واللبنانية، طبعا بالتنسيق والرعاية الأمريكية. هذا يقودنا للرد على إجابتك على سؤالك أستاذ ديما، أنه إسرائيل لغاية قبل أسابيع كانت معنية أن تعمل نسخ ولصق على ما حدث بغزة، نموذج رفح جباليا، هذا التدمير إسقاطه على البلدات والقرى في لبنان، تدمير تهجير وتدمير ومحو عن الوجود. اليوم يراد إسقاط تجربة الضفة الغربية، بمعنى الوصول إلى حال من العلاقة ما بين الحكومة إسرائيل بمستواها السياسي والعسكري والأمني مع لبنان، مع الحكومة ومع الجيش، بنفس الآلية التي يتم التعامل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة، وكأنه يعاد إنتاج الخطاب الإسرائيلي بالضفة، أنه لولا وجود الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي بالضفة ولم ينسحب لانتهت السلطة ورحلت ولاحتلت حركة حماس وانقلبت عليها كما حدث في غزة. الآن العقل الأمريكي والعقل الإسرائيلي قطع شوطا مهما بإعادة إنتاج هذا النموذج وإسقاطه على لبنان. أخشى أنه جهل الحكومة اللبنانية وجهل المفاوض اللبناني الذي أثبت حتى اللحظة أنه يجهل إسرائيل أن يقع بنفس الفخ الذي وقع فيه الفلسطينيون وأن يجدوا أنفسهم بما يسمى بالتنسيق والمسار الأمني، أنه الجيش عليه أن يتحرك إلى القرية الفلانية لأنه قيلت مجموعة من الجمل التي تنسجم تماما.
0: راديو الحرية
1: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان. مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية 97.7 FM.
3: طهران تفصل هذا المسار عن مسارها، ولا حزب الله يفصل المسار مساره في الجنوب عن مسار طهران. فمن هذه الزاوية، كيف النظرة الإسرائيلية وكيف التعاطي الإسرائيلي؟
4: لهم بالأيام الأخيرة بدأوا يتكيفوا مع هذا الواقع، أنه ليربط حزب الله مصيره بمصير إيران، ونحن لنذهب لوحدنا وكأنه حزب الله ليس موجودا. وبالتالي الوقف إطلاق النار الذي مدد ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بقرار أمريكي يشمل مناطق الحكومة اللبنانية، لا يشمل مناطق حزب الله، بمعنى أنه ليوقف القتال بناء على مفاوضات إسلام أباد. ولكن الحكومة اللبنانية اليوم تخاطب الإسرائيليين، طبعا أنا أتحدث بناء على مسألتين، على النقاش الذي يدور بالإعلام العبري ومراكز الأبحاث والدراسات التي تصنع القرار في إسرائيل، وبناء على فهمي بكيفية طبخ هاي الأمور وإنتاجها. اليوم إسرائيل بتقول اتفقنا مع الحكومة اللبنانية أن لا علاقة لهم بمسار إسلام أباد، ونحن وإياهم لنا مصير مشترك ومستقبل. وبالتالي حزب الله ربط مصير جماعته بموضوع إيران لينتظروا، وبالتالي ذهبوا باتجاه مسار مختلف تماما. وكأن الحكومة اللبنانية تقول لإسرائيل أن حزب الله أعلن أننا لا نمثله، ونحن بالفعل لا نمثله، نحن نتحدث عن الحكومة وعن مؤيدينا، وبالتالي نريد عزل مناطقنا عن الحرب وعن الدمار وأن نبعدها. وهذا الذي سيوقع اللبنانيين جميعا بالفخ الداخلي الذي ينصب لهم. والخلل اللبناني، الخلل يعني حين يتحدث الرئيس اللبناني رئيس جمهورية ويقول صديق ترامب، هذا يعكس جهلا.
3: تمام، دعنا نفهم منك أكثر وجهة النظر الإسرائيلية أكثر من اللبنانية أستاذ عادل. في ظل بموازاة كل التطورات التي تجري، بيان حزب الله واضح يرفض المفاوضات بهذا الشكل، يصفها بمسلسل تنازل مجاني، وأيضا على الصعيد الميداني يكثف من هجماته، مسيراته تشكل قلقا إسرائيليا، فالتعاطي مع هذا الموضوع إسرائيليا مطروحات عليه.
4: يعني اليوم إسرائيل بات موضوع لبنان يشكل الجبهة الرئيسية لها، هاي المسيرات قلبت الطاولة، حزب الله استطاع أن يفرض معادلات مهمة أحدثت تغيير ببنية الإسرائيل اتجاه رؤيته للحرب. أغلبية الساحقة في إسرائيل كانوا مع الحرب وكانوا ضد وقف إطلاق النار مع لبنان، وبالعكس يعني هذا وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس وقائد المنطقة الشمالية يعني عبروا عن فرحة عارمة وقهقه لدرجة عالية حين حزب الله دخل على الخط وأطلق عدة صواريخ بالثاني من أثار وتباهوا أن حزب الله وقع بالفخ الذي نصب إليهم إسرائيليا. ليتراجع هذا الخطاب الإسرائيلي بعد مرور شهرين أن إسرائيل هي التي استدرجت ووقعت بفخ حزب الله حين وضعت مجموعة من الأهداف الكبرى الغير قادرة على تنفيذها، لا بل أنها أكبر بكثير من قدرة إسرائيل على تنفيذها بناء على تقديرات وفرضيات ثبت أنها خاطئة. بالتالي اليوم إسرائيل بمأزق، لذلك ليست معنية هي بالذهاب باتجاه يعني الحرب المفتوحة، لأنه كلما تقدمت أكثر كلما توردت أكثر. صحيح أننا أمام مجتمع إسرائيلي غير ذلك المجتمع الذي كان في العام 82 وجيش وبني للجيش الإسرائيلي تختلف وبني للحكومة تختلف. ولكن بالنهاية ما حدث بالشهرين الماضيين من أداء من حزب الله دفع الكثيرين في إسرائيل أن يتعاطوا بمنتهى الحذر مع هذا الموضوع، إنه إمكانية سحق حزب الله وإبادته وإنتاج لبنان الجديدة التي يتطلع إليها الإسرائيليون باتت مسألة معقدة، لا بل أنها ستورط الإسرائيليين أكثر. لذلك اليوم ينتظر وقف إطلاق النار، وأنا أعتقد أنه بالساعات وبالأيام القادمة سنرى أو سنسمع حديثا جديا عن وقف إطلاق النار في لبنان، والإسرائيلي سيلتزم 100% بوقف إطلاق النار إذا كان هنالك قرار بالعودة للحرب على إيران، لأنه لا يمكن للجبهة الداخلية في إسرائيل أن تواجه عشرات الصواريخ المدمرة القادمة من إيران ومئات الصواريخ التي تطلق من لبنان على الجبهة الداخلية. بالتالي يراد تحييد حزب الله وإخراج الجبهة اللبنانية من المواجهة القادمة مع إيران. ثم اليوم بات هنالك قناعة في إسرائيل أنه علينا أن نورط الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في مواجهة مع حزب الله، هم الذين يفترض أن يدفعوا الثمن وأن يقتل جنودهم. لا، لأنه اليوم بعد مرور شهرين 1000 جندي 20 قتيل و950 جندي مصاب، هذا العدد هائل جدا، هذا أكبر بكثير مما حدث بالتسعينات حين هرب الجنرال إيهود باراك من لبنان حين كان رئيسا للحكومة في ظل أصلا أزمة بشرية يواجهها الجيش الذي دفعته أخيرا يفكر باستخدام مرتزقة لتجنيد أفارقة إثيوبيين عمال في إسرائيل قدموا للعمل بالزراعة والبناء، بات يفكر بشكل جدي أن يجندهم للخدمة العسكرية في ظل رفض الحريديم وهروب الكثيرين من العلمانيين حين شافوا أنه إسرائيل دخلت في مسار تصعيد وهروب له أول ولا آخر له بتشكيل بن غفير سموتريش بن يمين نتنياهو.
3: شكرا جزيلا لك من الخليل عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. إلى التطورات في الملف الإيراني، حيث قالت السفارة الباكستانية في إيران إن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تأتي في إطار جهود تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. أضافت السفارة أن محادثات رفيعة المستوى بين طهران وإسلام آباد بشأن الوساطة مع واشنطن قد جرت، ولفتت إلى أن وزير الداخلية الإيراني أشاد بجهود رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير من أجل حل النزاع القائم. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لطالما التزمت بالدبلوماسية والحلول السلمية بما في ذلك مع الولايات المتحدة رغم خياناتها المتكررة لطاولة المفاوضات. اعتبر بزشكيان أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة هجمات غير شرعية من المعتدين وفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا وفق تعبيره، وأن إيران ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة ومهنية في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي. كذلك قال المعاون الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن بلاده كانت قد سمحت سابقا بمرور معدات عسكرية عبر المضيق رغم استخدامها ضدها لاحقا، وأكد عارف أن طهران لن تكرر ذلك مجددا.
2: تجاوزنا سابقا عن حق سيادتنا في مضيق هرمز وسمحنا بعبور معدات عسكرية كان من المقرر استخدامها ضدنا عبر المضيق، ولن نفعل ذلك مجددا.
3: هذا وكشفت إيران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الآليات ستكشف قريبا وأن الرسوم ستحصل مقابل خدمات متخصصة للسفن والأطراف المتعاونة مع إيران فقط، في حين سيبقى المسار مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي.
5: في مضيق هرمز تذيق مسارات العبور وتتسع خرائط السيطرة وحسابات النفوذ والطاقة، الممر الذي برزت أهميته خلال الحرب، تدرس إيران منحه دورا مختلفا في مرحلة ما بعد التصعيد عبر تحويله من نقطة توتر أمني إلى منصة لتنظيم العبور والخدمات البحرية المدفوعة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كشف أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في المضيق عبر مسار محدد سيعلن عنه قريبا. بحسب المسؤول الإيراني، تقوم الخطة على تقديم خدمات متخصصة وتأمينات بحرية للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم تحصل ضمن هذه الآلية، مع حصر الاستفادة بالسفن والأطراف المتعاونة مع طهران فقط. وأكد أن هذا المسار سيبقى مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. لكن الطرح الإيراني يأتي في مواجهة مواقف دولية رافضة لأي قيود على حرية الملاحة في المضيق باعتباره ممرا حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية شددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، فيما دعت الصين إلى إبقاء المضيق مفتوحا، بينما تؤكد دول الخليج ضرورة حماية أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة وفتح الممر دون شروط أو رسوم. وفق القانون الدولي، يعد هرمز من المذائق الدولية الخاضعة لمبدأ المرور العابر، بما يضمن حرية الملاحة وعدم عرقلة عبور السفن. وفي ظل هذه القيود القانونية، تعتمد الخطة الإيرانية على نموذج الخدمات البحرية والتأمينات المدنية في محاولة لمنحها طابعا تنظيميا واقتصاديا أكثر قبولا. فمن تنظيم المرور إلى خدمات التأمين البحري، يبدو أن طهران تسعى للانتقال من التلويح بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى إعادة تعريف من يتحكم بإيقاعه ومن يملك القدرة على إدارة واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم.
3: في المقابل، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها حولت مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران، وأضافت على منصة إكس إنها عطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري للموانئ الإيرانية. ونتابع معكم آخر التطورات من إيران. من العاصمة الإيرانية طهران ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، نقلنا ما ورد في بيان السفارة الباكستانية في إيران عن زيارة وزير الداخلية الإيراني والمحادثات رفيعة المستوى وارتباطها بالوساطة مع الولايات المتحدة، ما الذي نعرفه؟
6: يعني هذا البيان جاء ليوضح بأن جزء من هذه الزيارة مرتبط بجهود الوساطة الباكستانية التي تقوم بها إسلام أباد بين طهران وواشنطن. ولكن بحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيراء الداخلية الإيراني والباكستاني، لم يتطرقا إلى هذا الأمر بتاتا، على الأقل أمام وسائل الإعلام. المؤتمر الصحفي أشار إلى التعامل بين الجانبين والمناطق الحدودية والأمن عبر الحدود والمجمعات التجارية والأسواق الحدودية كخطة موضوعة بين الطرفين، وتبادل التبادل التجاري وتسهيل عبور السيارات الشحن والنقل للبضائع من وإلى إيران وباكستان عبر الحدود بطبيعة الحال. ولكن ليس مع أكثر من مسؤول، لم يحدد من هم في إيران، ولكن طالما أنها ليومين وتشمل عدة مسؤولين، وبحسب سفارة باكستان تتطرق أيضا إلى الوساطة الباكستانية وتسهيل هذه الوساطة، فقد يكون هناك ما يحمله وزير الداخلية الباكستاني. وهذا ما أشارت إليه أساسا بعض وسائل الإعلام الباكستانية. قالت بأن وزير الداخلية الباكستاني يحمل رسالة مهمة إلى الجانب الإيراني مرتبطة بجهود الوساطة. بالعموم، ما الوساطة الباكستانية يتم العمل عليها من قبل قائد الجيش الباكستاني بشكل أساسي، وزارة الخارجية الباكستانية ورئاسة الوزراء الباكستانية. بالمقابل هنا في إيران المعني بهذه الوساطة ومتابعة أمور المفاوضات هو المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الخارجية الإيرانية، لا يبدو أن وزارة الداخلية معنية بشكل مباشر. ربما القضايا الأمنية هي الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة، خاصة عبر الحدود وتلك المنطقة جنوب شرق إيران في محافظة سيستان وبلوجستان، حيث تشهد بين الحين والآخر حوادث أمنية بطبيعة الحال عابرة للحدود من انطلاقا من الأراضي الباكستانية، وهناك تفاهمات أمنية بين الجانبين معنية بها وزارتي الداخلية في كلا البلدين. لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك رسالة ما يحملها وزير الداخلية الباكستاني إلى الجانب الإيراني.
3: شكرا على كل هذه التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع رئيس الوزراء الكويتي أحمد عبد الله الأحمد الصباح تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وجهود خفض التصعيد. جاء اللقاء على هامش قمة تحالف الجغرافيا السياسية والاستثمار بين أوروبا ودول الخليج في العاصمة اليونانية أثينا. أكد الجانب القطري أهمية تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام. إلى تطورات غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي استشهاد فلسطينيين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غربي مدينة غزة، وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى للاستهداف ونقل الجرحى والشهداء إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. نعت حركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية في مدينة غزة أمس الجمعة، وذلك عقب تشييع جثمانه بمشاركة حشود من أهالي القطاع، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق على وجه الخصوص، تضعهم أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري والجاد من أجل إلزام حكومة الاحتلال بالتقيد الكامل ببنود الاتفاق.
7: لم تمضي أقل من 24 ساعة على استهدافه، حركة حماس تنعى القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، بينما لا تزال رائحة الدخان تملأ المكان. الحركة وصفت العملية بأنها جريمة اغتيال غادرة، مؤكدة أن الحداد استشهد مع زوجته وابنته وعدد من المدنيين، وأنه أحد أعمدة مشروع المقاومة في غزة، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري من أجل إلزام الاحتلال بوقف جرائمه.
8: هذا انتهاك خطير وغير مسبوق لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له، وهذا أيضا تعبير عن عجز الوسطاء عن إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه وإلزامه بوقف هذه الخروقات.
7: وفي مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن والغضب، آلاف الفلسطينيين شيعوا جثمان قائد كتائب القسام في شوارع مدينة غزة، لتتحول الصورة إلى موقف سياسي وشعبي ممتلئ بالتحدي وهتافات داعمة للمقاومة ورسائل تؤكد أن اغتيال القادة لن ينهي المقاومة.
9: اغتياله هذا عمل جبان من نتنياهو وأمريكا بالذات، كمان أمريكا متواطئة كمان مع إسرائيل في اغتيال، بدهمش أي حد يقاوم، بدهم هم يمشوا اللي بدهم إياه.
7: الجثمان الذي لف براية حماس حمل على الأكتاف وسط تكبيرات متواصلة، بينما ردد المشاركون صرخات الثأر من الاحتلال. في السياق، نعت عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية من بينها حركة الجهاد الإسلامي الحداد، مشددة على أن اغتيال القادة لن يزيدها إلا صلابة وتمسكا بنهج مقاومة الاحتلال. الحداد الذي اغتالته إسرائيل في غارة استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربي غزة لم يكن قائدا عاديا داخل القسام، فالرجل يعد من أبرز العقول العسكرية التي أدارت المواجهة خلال عملية طوفان الأقصى وتسلم قيادة أركان القسام بعد اغتيال محمد السنوار، ليصبح أحد أهم المطلوبين لتل أبيب التي رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه. هنا في غزة تبدو الرسالة مختلفة، فرغم الدمار والحصار والاغتيالات يصر كثيرون على أن المقاومة قادرة على إعادة ترتيب صفوفها رغم قسوة الضربات.
3: قالت حركة حماس إنها أجرت جولة انتخابية لاختيار رئيس للحركة، وأكدت حماس في بيانها أن النتيجة لم تحسم من الجولة الأولى، وبناء على ذلك ستجرى جولة ثانية في وقت لاحق وفقا للوائح الحركة وأنظمتها. في الضفة الغربية هاجم عدد من المستوطنين فلسطينيين في منطقة شعب البطن بمسافر يطا جنوب الخليل، وأثق مقطع فيديو اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين ومهاجمتهم ومتضررتهم في محيط منازلهم، كما اعتدى المستوطنون على مواطن في منطقة فراسين جنوب غرب جنين وسرقوا أغنامه قبل وصول الإسعاف للفلسطيني ونقله إلى المستشفى. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شخصا أصيب جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في حارة جابر بالبلدة القديمة بمدينة الخليل، كما جرحت فتاة فلسطينية جراء ضربها من قبل مستوطنين في بلدة سعير شمال شرقي الخليل. وفي الضفة الغربية أيضا أفاد مراسل تلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان خلال اقتحام مدخل بلدة دير جرير شمال شرق رام الله. أحرق مستوطنون فجرا منزلا في أطراف بلدة ترمسعية شمال شرقي رام الله، حيث سجلت أضرار مادية، وخط المستوطنون شعارات عنصرية، فيما أكدت البلدية أن الهجوم يأتي في سياق العدوان المتصاعد لتهجير الفلسطينيين.
10: هجوم جديد نفذه مستوطنون إرهابيون هذه المرة على منزل هنا في بلدة ترمسعية. أثار الحرق واضحة، احترق أثاث المنزل، انقطع التيار الكهربائي، ألقى المستوطنون مادة مشتعلة أدت إلى احتراق في هذا المنزل. لم تكن العائلة موجودة بداخله، بالتالي لا إصابات بشرية، لكن هنالك أضرار مادية جراء الهجوم الذي نفذه مستوطنون انطلقوا من بؤر استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدتي أبو فلاح وترمسعية، وهاتان بلدتان تتعرضان بشكل دائم لهجمات المستوطنين. يحدثنا عضو بلدية ترمسعية عن الذي جرى في هذا المنزل الذي تعرض للهجوم.
11: نعم، هذه الليلة قام قطعان المستوطنون بالهجوم على هذا المنزل بحراكه ومحاولة إحراقه بالكامل، وتم إخماد الحريق من المواطنين عند رؤية النيران. فاللي بيصير قاعد هنا عنا إحنا بؤرة استيطانية خيام للمستوطنين موجودة في قريبة من المنطقة هاي، تم إنشائها قبل فترة زمنية. الاستمرار في الاعتداءات والهجمات على البيوت وعلى المواطنين وعلى أراضيهم وعلى الأشجار وعلى كل شيء من ممتلكات المواطنين، سواء من المنازل أو الشجر أو الأرض أو الحجر أو المركبات، كل شيء مستهدف، المواطن مستهدف، الأرض مستهدفة، البيوت مستهدفة، البلدات مستهدفة، كل المناطق هاي مستهدفة من قبل المستوطنين وقطعان المستوطنين اللي هم بتوجيه من بن غفير والحكومة الإسرائيلية في الاستيلاء على هاي الأرض لسبب تهجير المواطنين من أراضيهم ومن بيوتهم. كما رأينا على وسائل التواصل على وسائل الإعلام بالأمس شاهدنا مستوطن يضرب كلبة حراسة في عطارة، حجم الإجرام اللي بنفذ المستوطنين في هذه، يعني سواء بالحيوانات أو بالأراضي وبالأشجار أو بالمواطنين أو بممتلكات المواطنين، يعني حجم لا يصدق ولا يوصف. هذا الإجرام المنظم اللي بيقوم فيه هذا المستوطن بحق كل شيء فلسطيني.
10: شكرا عبد الله. إذن الهدف من هذا الإجرام هو التهجير، هذه شعارات عنصرية خطها المستوطنون، عبارات من بينها تدفيع الثمن وانتقام، شعارات باللغة العبرية. هذا التوقيع تركه المستوطنون للتأكيد على أنهم من نفذ هذا الهجوم الذي يأتي في إطار عدوان يطاول الأراضي والمقدسات وكل ما هو فلسطيني على هذه الأرض. من بلدة ترمس عيا، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمال شرقي رام الله.
3: ومن رام الله ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي فادي العصا. تحياتي لك فادي. كما تابعنا في تقرير زميلة كريستين وما سبقه من أخبار، إن لم تعتدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدى المستوطنون واعتداءاتهم بخط تصاعدي. دعنا في الصورة.
12: وما سجلته كريستين كان مع ساعات صبيحة وظهيرة هذا اليوم. بعد ذلك كان هناك اعتداءات، أبدأ بآخرها عندما تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن تعامله مع إصابة نتيجة اعتداء مستوطنين على فتاة في منطقة وادي سعير في المنطقة الشمالية الشرقية من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. المستوطنون بعد ذلك أيضا هاجموا عائلة فلسطينية في منطقة شعب البطن بمسافة ريطة جنوب الخليل. كذلك أيضا تم تسجيل مقطع فيديو شهد المستوطنون وهم يقومون بالاعتداء على هذه العائلة، محاولة سرقة الأغنام منها، إضافة أيضا إلى قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على مواطنين في حارة جابر في البلدة القديمة من مدينة الخليل. لم يقتصر الحال على الخليل، في بيت لحم المجاورة كان هناك اعتداء ومحاولة الوصول إلى أحد المزارعين الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كذلك أيضا انسحب المستوطنون بعد أن هب الفلسطينيون إلى المكان وقاموا بنجدة هذا الفلسطيني، لأنهم عادوا مرة أخرى حاولوا التهجم عليه بسكاكين وسرقوا حصانه. الأمر انسحب في منطقة عرب الكعابنة في المنطقة الشمالية من أريحة في على الحدود الفلسطينية الأردنية في الضفة الغربية. كذلك المستوطنون هاجموا المواطنين الفلسطينيين وقاموا بسرقة 3 حمير يستخدمها الفلسطينيون لحراثة الأراضي الزراعية في المكان. وهذا الأمر انسحب يوم أمس في بلدة عطار عندما تم توثيق اعتداء أحد المستوطنين على كلبة حراسة في هذا الموقع. أيضا في منطقة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة تحديدا في أحد الخرب قام المستوطنون بسرقة أغنام أحد المواطنين وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب. لنتحدث عن مساحة الضفة الغربية، أيضا في رابة في جنوب جنين، في بلعة، في طول كرم كان هناك تسجيل اعتداء على طفل يبلغ من عمر 13 عاما كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني، وتم علاجه ميدانيا باعتداء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. لنتحدث عن مساحة جغرافية في الضفة الغربية، يضاف إليها القدس المحتلة تحديدا في شارع الواد في البلدة القديمة. كان هناك اعتداء من قبل المستوطنين على أصحاب محال تجارية، هاجموهم بتواجد جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يؤمنوا انسحاب لهؤلاء المستوطنين. عشرات من الاعتداءات التي تسجل بشكل يومي، كل هذا الذي فصلناه هو من ساعات ظهيرة حتى مساء هذا اليوم، وما زال الوضع سيء جدا في خاصة المناطق المفتوحة التي يسعى فيها المستوطنون تنفيذ هجماتهم وعمليات الإحراق وسرقة الأغنام في محاولة إجبار الناس على طردهم من أراضيهم للسيطرة عليها في نهاية المطاف.
3: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل تلفزيون العربي فادي العصا.

0: في تقرير خاص للتلفزيون العربي نكشف كيف تحولت مدن غزة إلى مساحات مدمرة بعد استهداف ممنهج للبنية العمرانية. أحياء كاملة مسحت من الخارطة وبنى تحتية أساسية دمرت، ما أدى إلى تفكيك النسيج الحضري ومحو معالم المدينة كحيز للحياة الإنسانية. التقرير يسلط الضوء على مفهوم إبادة المدن بوصفه جريمة ممنهجة تطاول المكان والهوية والوجود المجتمعي في قطاع غزة.
1: لم يكن الدمار في غزة جزئيا ولا طارئا، بل مسحا واسعا شمل الجغرافيا والوجود الإنساني معا. أحياء كاملة اختفت من الخريطة، مدن مسحت كأنها لم تكن. بيت حانون نموذج مكثف لما جرى في غزة كلها، مدينة صغيرة لكن حجم الدمار فيها يفوق الوصف. أبو رائد المصري نزح من بيت حانون إلى خان يونس، كما كل جيرانه بلا مأوى وبلا مدينة.
2: بيت حانون دمرت عن بكرة أبيها عدة مرات، بساتينها جرفت من قبل الاحتلال. بيت حانون كانت هي البلد الوحيد أو أكثر بلد في قطاع غزة ينتج حمضيات، للأسف الشديد دمرت كاملة، دارنا دمرت وأصبحت بيت حانون كصحراء الآن.
1: التدمير لم يكن عشوائيا بل شاملا ومنظما، طاول الشوارع والمساجد والمدارس والبنية التحتية، كلها أصابها الدمار بدرجات متفاوتة، وصارت النتيجة مدينة بلا ملامح.
3: هذا الدمار ليس مجرد تدمير مباني، ولكن هو تدمير هوية وذاكرة من خلال محو أحياء تربط المواطن في أرضه أو تربط المواطن الفلسطيني بأرضه. طبعا يسعى الاحتلال جاهدا لإخفاء الانتماء المكاني للشعب الفلسطيني وخاصة الأجيال القادمة من خلال تدمير كل شيء، يسعى إلى التهجير القسري.
1: استهداف المكان بهذا الشكل لا يعني إزالة مبان فقط، بل محو مجتمع من فضائه الطبيعي. القانون الدولي يعتبر ذلك جريمة تمس السكن والهوية والوجود الإنساني.
4: اتفق قضاة المحكمة العدل الدولية وكذلك مجموعة كبيرة وعريضة من التقارير الدولية التي صدرت على أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من إبادة في قطاع غزة واحد من أهم أبوابه هو تعمد استهداف ومسح المدن، وهذا الاستهداف والمسح بلغة القانون يعد جريمة بموجب المادة الثامنة من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لأنه باختصار شديد لا يحقق أي ميزة إضافية لتحقيق النصر، فقط الغاية من هذا المسح وكان عبارة عن فرض عقوبات جماعية ومسح تاريخ الشعب الفلسطيني من أجل إبادته.
1: مع إعلان وقف إطلاق النار تحول قطاع غزة إلى ساحة مفتوحة من الركام، بعد أن طاول الدمار أكثر من 90% من كتلته العمرانية، أزيد من 50 مليون طن من الأنقاض وفق تقديرات أولية للمنظمات الدولية. يواجه القطاع أكبر كارثة حضرية في القرن 21 في واقع يحتاج لعقود من الإعمار لترميم ما ضاع. هذا ليس دمار حرب تقليديا، بل تفكيك مدينة كليا.
5: آلاف السكان فقدوا منازلهم ودمرت البنية العمرانية والهوية المجتمعية. الغرض لم يكن تدمير المباني فقط، بل محو المدينة ككيان حي ومستمر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: جابت مسيرة حاشدة شوارع العاصمة الألمانية برلين إحياء للذكرى 78 للنكبة، حيث ردد المشاركون شعارات تنادي بتحرير فلسطين وتدين الدعم الألماني المستمر لانتهاكات وجرائم الحكومة الإسرائيلية.
6: مسيرة كبيرة تشهدها العاصمة الألمانية برلين في الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. هذا الحدث السنوي الذي يحييه الفلسطينيون في العاصمة الألمانية من أجل تذكير الألمان بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى دولتهم المستقلة. هؤلاء الفلسطينيون يشاركهم اليوم جمع من المتضامنين العرب والأجانب الذين جاءوا يحملون شعارات فلسطينية وأعلام فلسطين ويافطات تندد بما هو ماض من تهجير وترحيل للفلسطينيين من أراضيهم التاريخية، وما هو حاضر الآن من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي لبنان وفي إيران. هذه المسيرة التي تجوب شوارع العاصمة الألمانية تهدف إلى لفت نظر الألمان إلى ما يحدث بحق الفلسطينيين سواء في الماضي أو في الحاضر، مستخدمين شعارات ما تيسر لهم حملها وترديدها، لأن هذه المسيرات أيضا ترافقها تعزيزات أمنية كبيرة للغاية فرضت على المتظاهرين والمنظمين عدم استخدام شعارات ورموز معينة كثيرة، كلها يرى الفلسطينيون أن من حقهم استخدامها، مثل رمز حنظلة، هذه الشخصية التي لطالما ارتبطت بالقضية الفلسطينية وبحق العودة. لذلك فإن الفلسطينيين مصممون على التظاهر وعلى لفت نظر العالم إلى ما يحدث لهم، رسالتهم هي عائدون ولو بعد حين. ياسر معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: وكذلك شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف إحياء للذكرى 78 للنكبة.
7: وسط بحر من الألوان، أعلام فلسطين تكسو شوارع لندن وتتصدر مشهدها السياسي. هنا في ذكرى النكبة 78 تتجدد الهتافات. آلاف الحشود أتت من مختلف المدن والمقاطعات البريطانية لتلتقي في قلب العاصمة للمشاركة في واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني هذا العام، مظاهرة تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة الجماعية في غزة.
8: نريد إرسال رسالة قوية لوقف الإبادة الجماعية، 78 عاما من القتل الجماعي في فلسطين وما يزال العالم يلتزم الصمت. الحكومة البريطانية تواصل دعمها فيما يزداد نفوذ اللوبيات الصهيونية المؤيدة لإسرائيل داخل بريطانيا.
9: جئنا لنظهر تضامننا مع الفلسطينيين وللتأكيد أن ما يحدث ليس نزاعا كما تصفه بعض وسائل الإعلام، بل إبادة جماعية حقيقية. وجود هذا العدد الكبير اليوم رسالة بحد ذاته، لم يعد الناس يتقبلون الصمت.
7: على رصيف آخر من أرصفة العاصمة يبدو مشهد مغاير تماما، تكتل حاشد لمناصري الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون يرفع مستوى القلق ويضع المدينة على حافة تصادمات وشيكة بين تيارين لا يلتقيان. شرطة العاصمة سكوتلاند يارد فرضت حالة استنفار قصوى، 4000 شرطي طوقوا الميادين ورسموا حدودا وفواصل أمنية صارمة لمنع أي اضطرابات محتملة، في وقت قدرت فيه أعداد المشاركين في مسيرات إحياء يوم النكبة بنحو 250,000 شخص.
10: رسائل مختلفة رفعها عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع لندن اليوم تتفق على أمرين: التذكير بنكبة فلسطين وعدالة قضيتها، ورفض الخطاب اليميني المتطرف. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: وفي شأن آخر، خرج مئات التونسيين في مسيرة جابت شوارع العاصمة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
11: هذه مسيرة احتجاجية لا تطالب بالحرية وحدها، هي تطالب كذلك بالخمس في شكل احتجاجي فريد من نوعه. نظمت المعارضة التونسية هذه المسيرة التي شقت الشوارع الخلفية للعاصمة تونس وشقت سوقا للخضروات ورفعت شعارات تطالب بتجميد الأسعار وبمراجعة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم. هذه المسيرة ترفع الخفاف الفارغة في إشارة إلى ثقل الأزمة الاقتصادية على خفاف التونسيين. من الشعارات التي واكبناها كذلك خلال هذه المسيرة الغاضبة شعارات تطالب بتجميد الأسعار عوض تجميد الجمعيات، وفي ذلك إشارة إلى مسألة حقوقية بالغة الأهمية بالنسبة للقائمين على هذه المسيرة، وهي قرار السلطات التونسية بتجميد عدد من منظمات المجتمع المدني خلال الأسابيع الأخيرة، مثل جمعية موقع الخط المشرف على موقع انتفاضة، لكن أيضا تجميد عمل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وتجميد عمل جمعية الأطباء الشبان بالإضافة إلى منظمات وجمعيات أخرى. إذن المعارضة التونسية تعود بعد انقطاع دام لأشهر إلى التحركات الاحتجاجية في الشارع، وهي ترفع شعارات حقوقية لكن أيضا شعارات على علاقة بما تعتبره ثقل الأزمة الاقتصادية على جيوب وقفاف التونسيين. للتلفزيون العربي من تونس، خليل الكلاعي.
0: والآن نستعرض أبرز ما تداولته الصحف، وبعد هذا التقرير يحيى نافع في الأخيرة.
12: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقرأ مقالاً عن إمكانية عودة العمليات العسكرية ضد إيران، وأن عودة ترامب من الصين وضعته في مواجهة قرارات مصيرية بشأن إيران، حيث صاغ كبار مساعديه خططاً للعودة إلى الضربات العسكرية إذا قرر ترامب محاولة كسر الجمود بمزيد من القنابل. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يبدو في وضع صعب بما يخص إيران، فرغم تحول الحرب إلى عامل ضغط سياسي عليه ورغبته في إنهاء هذه المعضلة، إلا أن عدم تحقيق أهدافه من الحرب حتى الآن قد يدفعه للعودة للقتال. وتؤكد الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل منخرطتان في استعدادات مكثفة هي الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لاحتمال استئناف الهجمات ضد إيران مع بداية الأسبوع المقبل. وترى الصحيفة أن الخيارات العسكرية المطروحة أمام ترامب تتمثل في شن غارات أكثر عدوانية على أهداف عسكرية وبنية تحتية إيرانية، أو نشر قوات العمليات الخاصة على الأرض للبحث عن المواد النووية المدفونة في أعماق الأرض. ونقرأ في ناشونال انترست الأمريكية مقال بول ساندرز حول أوراق القوى بالنسبة لإيران في مضيق هرمز، وأن ترامب لا يملك الأوراق الرابحة التي قد تجبر إيران على قبول شروطه لإنهاء الحرب، لكن في المقابل لا يملك قناة إيران جميع الأوراق الرابحة أيضا. ويلفت الكاتب إلى أن قناة إيران يعتقدون أن خوف ترامب من تداعيات أزمة الطاقة العالمية وانعكاساتها السياسية الداخلية المحتملة سيدفعه نحو التسوية التي يرغبون بها، إلا أن ذلك يمثل مقامرة غير محسوبة. ويعتقد الكاتب أن القلق الحقيقي يكمن في أن التعنت الإيراني قد يدفع ترامب إلى التهور بصورة أكبر عسكريا، وقد يأمر بتنفيذ عمليات عسكرية شديدة تطال القادة والبنى التحتية والمدنيين على حد سواء. ويعتبر الكاتب أن قادة إيران قد يواجهون مخاطر كبيرة إذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل أن يجبروا الاقتصاد الأمريكي والعالمي على تحمل أضرار طويلة الأمد. إلى مجلة فورين بوليسي الأمريكية، حيث رأى جيمس بالمر أن قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين كانت باهتة ومجردة من أي اختراقات حقيقية.

تجارية محدودة، بينما غابت أي إنجازات حول إيران أو تايوان أو التنافس الجيوسياسي رغم التوقعات السابقة. الكاتب خلص إلى أن بكين باتت ترى نفسها قوة عالمية مكتملة لا تحتاج إلى اعتراف أمريكي، في وقت تبدو فيه واشنطن أكثر ارتباكا بسبب عزة ترامب الدولية وحرب إيران وتراجع صورة القيادة الأمريكية، ما جعل ترامب هو الطرف الباحث عن التقدير الشخصي من شي جين بينغ وليس العكس. وأيضا في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رأى الكاتبان أنتون تريونوفاسكي وديفيد سانجر أن القمة التي استمرت يومين في بكين أبرزت مدى التغيير الذي طرأ على أسس السياسة الأمريكية تجاه الصين في أعقاب تراجع ترامب المذل عن الحرب التجارية التي اندلعت العام الماضي. ويشير الكاتبان إلى أن ترامب تجاهل التحذيرات الواردة من البنتاغون حول قدرات الصين ونواياها، والذي يكشف عن خطة لإخراج الولايات المتحدة من غرب المحيط الهادئ وضم تايوان أملا في تجنب معاداتها. ويعتقد الكاتبان أن صورة الرئيس الأمريكي المتواضع والزعيم الصيني الواثق تعكس نجاح شي جين بينغ في إفشال النهج المتشدد تجاه الصين الذي تبناه دونالد ترامب في بداية ولايته الثانية. ويرى الكاتبان أن نهج ترامب في الصين المبني على التهذيب والهدوء تجنبا لإشعال فتيل أزمة جديدة مع بكين يحمل في طياته دلالات على ضعف الموقف الأمريكي وضعف ترامب على حد سواء. ختاما مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، حيث تناول تقرير أرون كريشفيلد وهنري فوي تحرك الناتو للضغط على شركات السلاح الأوروبية لتوسيع الانتاج العسكري بسرعة غير مسبوقة في محاولة لإعادة بناء القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وأوضح أن مارك روتا الأمين العام لحلف الأطلسي سيطالب شركات كبرى مثل راين ميتال الألمانية وليوناردو الإيطالية متعددة الجنسيات وإيرباص بضخ استثمارات عاجلة في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى، تمهيدا لإعلانات كبرى في القمة المقبلة للحلف أنقرة. ولفت الكاتبان إلى أن الدافع الأساسي لهذا التحرك هو تصاعد القلق الأوروبي من تراجع الالتزام الأمريكي بأمن القارة بعد خلافات ترامب مع الحلفاء واستنزاف الحرب مع إيران للمخزون العسكري الأمريكي. وخلص إلى أن أوروبا تواجه أيضا أزمة داخلية بين الحكومات وشركات السلاح، فالشركات تطالب بعقود طويلة الأجل قبل التوسع، بينما ترى الحكومات أن الصناعات الدفاعية لم تتحرك بالسرعة المطلوبة رغم التهديدات المتزايدة من روسيا وتراجع الثقة بالمظلة الأمريكية.

الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل، معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. وفي ملفنا الأول، فصائل فلسطينية تجري انتخابات لاختيار قيادتها السياسية، فتح تعيد انتخاب عباس رئيسا لها، وخليل الحية ومشعل يتنافسان على رئاسة المكتب السياسي لحماس. نسأل عن انعكاسات هذه الانتخابات على واقع ومستقبل مواجهة الاحتلال. إيران تعلن عن آلية لإدارة مضيق هرمز تتضمن رسوما ومسارا محددا. بيشكيان يحمل واشنطن مسؤولية غياب الأمن في المنطقة، ومشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن لإفشال خطة طهران. وفي أوروبا تتسع رقعة مناهضة السياسات الإسرائيلية، خمس دول أوروبية تقاطع مسابقة الأغنية الأوروبية بسبب مشاركة تل أبيب ورفضا للإبادة. فهل بات الفن مضماراً جديداً لمواجهة سردية الاحتلال؟

في خضم مرحلة تعد الأخطر والأكثر تعقيداً في تاريخ القضية الفلسطينية، لم تعد الانتخابات داخل حركتي فتح وحماس شأناً تنظيمياً محضاً، بل تحولت إلى عنوان سياسي يعكس ملامح المرحلة وأسئلتها الكبرى. فبين محاولات تجديد الشرعيات والأسئلة المتعلقة ببنية القرار وآليات التمثيل، تتداخل الحسابات التنظيمية مع تحديات حرب الإبادة في غزة وقضم الضفة الغربية والانقسام ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني. وفي وقت تتسارع فيه التحولات الميدانية والسياسية، تتجه الأنظار إلى قدرة الفصيلين على إنتاج رؤية أكثر وحدة وفاعلية تستجيب لحجم التحديات وتصد

0: تغول الاحتلال الإسرائيلي، وبانتظار إعلان النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح ضمن المؤتمر الثامن للحركة الذي عقد بالتزامن بين رام الله وغزة والقاهرة وبيروت. أبرز النتائج تمثلت في إعلان تجديد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للحركة، فيما تمثلت أبرز الملاحظات التي وجهت للمؤتمر العام الثامن بعدم وجود نظام داخلي واضح يحكمه، غياب الأسس التنظيمية الواضحة والرؤى والبرامج السياسية في خضم مرحلة هي الأخطر والأصعب منذ عقود في تاريخ القضية الفلسطينية. تضاف إلى ذلك قضية جدلية أخرى أبرزها تلك المتعلقة بعضوية المؤتمر العام الذي ضم في هذه الدورة 2580 عضواً، فقد شكا أعضاء في الحركة من استبعادهم من عضوية المؤتمر رغم انطباق الشروط عليهم، وهو الأمر الذي أقرت به قيادة الحركة وأكدت في سياقه اضطرارها لفعل ذلك بسبب توسع الحركة ووجود أعضاء كثيرين فيها. غياب أو تغييب عدد من رموز التيارات وشخصيات الحرس القديم مثل عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة هو أيضا مثلب آخر على المؤتمر العام الذي شهد ترشح نجل الرئيس الفلسطيني ياسر محمود عباس لعضوية اللجنة المركزية. بالتزامن مع المؤتمر العام لحركة فتح شرعت حركة حماس هي الأخرى وبشكل تدريجي وصامت بانتخاباتها الداخلية لاختيار أطرها القيادية بعد الفراغات التي خلفتها عمليات الاغتيال الإسرائيلية. قياديون في الحركة أفادوا بأن جزءا من العملية الانتخابية أنجز بينما لا تزال أجزاء أخرى قيد الاستكمال. لم تعلن حركة حماس بعد عن أي تفاصيل أو نتائج رسمية لهذه الانتخابات التي تجري وسط تعتيم متعمد نظرا للظروف الأمنية الحالية، لكن معطيات أولية أشارت إلى أن المنافسة على رئاسة المكتب السياسي للحركة تنحصر بين القياديين خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج. في سياق ذلك قالت الحركة في بيان مقتضب إن الجولة الانتخابية الأولى لاختيار رئيس الحركة لم تسفر عن نتائج، وبناء عليه ستجرى جولة ثانية في وقت لاحق وفق لوائح الحركة وأنظمتها من دون إعلان عن توقيت لإعلان النتائج، استنادا إلى الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة والتحديات المصيرية التي يواجهها. لم يعد أي حدث تنظيمي داخل أكبر فصيلين على الساحة يقرأ باعتباره شأنا داخليا معزورا، بل بات جزءا من نقاش أوسع يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني. في واقع الأمر انعكاس هذه الانتخابات الداخلية على القضية الفلسطينية كبير، وذلك لأن أي تجديد حقيقي داخل الحركتين يمكن أن يفتح الباب أمام إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام التي استنزفت القضية لسنوات طويلة. خلافا لذلك ثمة تحذيرات قديمة متجددة من أن استمرار الصراعات الداخلية أو إعادة إنتاج القيادات نفسها دون مراجعة نقدية من شأنه زيادة حالة الإحباط الشعبي وإضعاف الموقف الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي. بناء على ما سبق بات من الواضح أن المرحلة الحالية تتطلب من الحركتين بالتعاون والتنسيق مع الفصائل الأخرى تقديم رؤية وطنية شاملة تتجاوز الحسابات الفصائلية والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، فضلا عن إعادة الاعتبار للمؤسسة الفلسطينية الجامعة وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية. فتح وحماس إذن أمام هذه الانتقادات ما فتئتا تضعان الانتخابات الداخلية في سياق طبيعي يمارس منذ عقود، فحواه ترتيب البيت الداخلي انطلاقا من التنظيم وصولا إلى البيت الفلسطيني الجامع ومواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من بيروت صقر أبو فخر الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. أهلا بك أستاذ صقر. إذن في ظل الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية وهو واقع غير مسبوق أبدا، والقضية الفلسطينية كما تعلم على مفترق طرق يعني غير مسبوق كما أشرنا، أكبر فصيلين فلسطينيين يجريا انتخابات في هذه المرحلة. قراءتك لهذه الانتخابات، دلالاتها، وما يمكن أن تحدثه أي تغييرات في بنية هذه الحركة، بنية القيادة أقصد هنا، على واقع ومستقبل القضية الفلسطينية؟
1: يبدو أنه 2026 في كتير انتخابات، يعني جرت انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية، ومفروض يكون في انتخابات رئاسية وتشريعية لاحقا، لكن الآن نحن أمام يعني تجربتين في المؤتمرات وانتخاب الهيئات القيادية. بالنسبة لحركة حماس أنا لا أتوقع الكثير، يعني واضح تماما أن المنافسة محصورة بين اثنين، يعني خليل الحي وخالد مشعل، فإما خليل الحي أو خالد مشعل، ولا أظن على الإطلاق أنه سيكون هناك تغيير بلغة حركة حماس وباتجاهاتها العامة. طبعا ربما يعني لا أعرف كان اليوم أو بكرة يفترض أنه يعني نبلغ بنتيجة الانتخابات بحركة حماس، يبدو أنه في عدم تفاهم أو عدم إجماع. طبعا الآن تقاد حركة حماس زاهر جبارين عن الضفة الغربية، محمد درويش رئيس الشورى. لا أعرف، لكن هناك توقعات أنه إذا لم يتم الاتفاق على أحد الاسمين خالد مشعل أو خليل الحية، ربما يعني ترويكا ثلاثية أو رباعية أيضا تقود الحركة لمدة سنة، ثم بعد ذلك تجرى الانتخابات الطبيعية، والذي يفوز يكون قائدا للحركة لمدة 4 سنوات. لكن لا أتوقع أن تغير الانتخابات بحركة حماس الكثير من لغتها وخطابها، قد يتغير برنامجها السياسي، لكن ليس في ضوء الانتخابات بل في ضوء ما يجري في غزة. يعني مصير غزة الآن يعني محطوط على الرف، تجري الأمور وكأن الشعب الفلسطيني غايب، أهل غزة غايبين، القوى السياسية الفلسطينية غير واضحة على الإطلاق ماذا تفعل الآن في قطاع غزة. لذلك ما الذي سيؤثر على حركة حماس ونتائج ما يجري في قطاع غزة وليس الانتخابات الداخلية.
0: وماذا بشأن حركة فتح؟
1: أما بالنسبة لحركة فتح لا، مختلفة تماما. بالنسبة لحركة مختلفة تماما، لأن انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري أيضا، وأتوقع أن يكون هناك وجوه جديدة، ولن أجازف كثيرا بالاستنتاج إذا قلت أنه ربما نص أعضاء اللجنة المركزية يكونوا من الجدد. هذا يعني أنه القادة الجدد بحركة فتح سيتسلمون لاحقا مناصب قيادية في منظمة التحرير وفي السلطة الفلسطينية وفي المؤسسات العامة التابعة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. لذلك نتائج الانتخابات التي ستظهر تباعا بعد منتصف هذا الليل، ربما حتى الصباح، حتى تظهر نتائج المجلس الثوري، لأنه 80 عضو المجلس الثوري، مهمة جدا لنرى هل تمكنت حركة فتح من تجديد نبضها من خلال الشباب، وهناك عدد منهم يعني أتوقع أن يكونوا أعضاء في اللجنة المركزية، وهل يمكن أن تجدد خطابها السياسي أيضا من خلال مجموعة الأشخاص الذين فازوا في الانتخابات.
0: ولكن أستاذ صقر، يعني الملاحظ يعني من هذه الانتخابات أن النقاشات لم تعد تتمحور حول القضية الفلسطينية أو سبل وآلية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يتوغل في الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، بل باتت تتمحور حول المواقع التنظيمية وتعزيز النفوذ الداخلي. لماذا؟ كيف يفسر ذلك؟
1: لا، الحقيقة هناك نقاش يعني قديم وجديد، وفي أثناء المؤتمر كان هناك نقاشات أنه كيف نواجه الوضع، مكانة القضية الفلسطينية الآن على الصعيد الدولي، كيف نواجه تغول المستوطنين على الشعب الفلسطيني، كيف نواجه توسيع الاستيطان الذي كاد أن يأكل الضفة الغربية بأكملها، والقوانين الإسرائيلية اللي بتلغي إمكانية قيام دولة على سبيل المثال دولة فلسطينية. هذه موضوعات نقشت، وأظن أن هناك نوع من التفكير السياسي، ما فيني أقول برنامج سياسي، لحركة فتح من خلال هذا المؤتمر، لكن هناك رؤية سياسية، والرؤية قديمة وليست جديدة، هي العمل في المجال الدولي من أجل عبر الأمم المتحدة، عبر الدول الأوروبية الصديقة والداعمة لقضية فلسطين، والعمل على المستوى الداخلي بمعايير معينة من النضال، المقاومة المدنية،
0: إذن لا
1: المقاومة
0: الشعبية، إذن لا تغيير في
1: إلى آخره، لأن الوضع
0: إذن لا تغيير في النهج رغم إمكانية تغيير بعض الوجوه، خاصة
1: صعب أن تغير
0: الرئيس، رئيس حركة فتح الرئيس محمود عباس، يعني تم التجديد له رئيسا للحركة، بالتالي ذات النهج مستمر.
1: النهج أتوقع لن يتغير كثيرا، لكن ستتغير طرائق العمل في مواجهة الأوضاع، وأوضاع كما نعرف يعني أوضاع صعبة جدا. كارثة غزة وحدة تكفي، لأن يعني قصة البرنامج السياسي الحقيقة دائما تطرح أنه ما هو البرنامج الوطني، يعني البرامج يا أخي، يعني ممكن نجيب عبد الناصر ونهر ونجيب كارل ماركس وغيفارا ويعملون برنامج وطني جيد. ليست العبرة بالبرنامج بالنص، العبرة هي بالرؤية السياسية، كيف نواجه هذه الأوضاع كلها من غزة إلى مواجهة إسرائيل، ثم أن قضية فلسطين مرتبطة بعمقها العربي، كيف نواجه الوضع مرتبطة بلبنان، بسوريا أيضا التي يعني
0: طيب. توغل وبالنسبة لحركة
1: يوميا
0: حماس، هل يمكن
1: مش بالجولان عم يوصلوا لحوران أيضا،
0: اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة المكتب السياسي
1: بالنسبة لحركة حماس
0: أن تغير أو أن يتغير النهج ولو قليلا في اتجاه المرحلة القادمة في قطاع غزة بعدما آلت إليه الأمور الآن في القطاع
1: شوف بالنسبة لحركة حماس يعني تغيير النهج ممكن بس قليلا كما ذكرت أنت، ممكن أن يتغير قليلا، بمعنى أن هناك اتجاه بيحاولوا يبتعدوا خطوة عن إيران أو خطوتين، وهناك اتجاه لا، لماذا نفرط بهذه الورقة، ورقة التحالف مع إيران، طالما لم نتلقى مقابل ذلك. هذه تكتيكات يعني وليست بالعمق. أيضا التكتيكات تتعلق بالدول العربية، ليبقوا بقطر، ليذهبون إلى تركيا، ليذهبون إلى ماليزيا، لا أدري، لكن لا أظن أن ما يغير بالجوهر. حماس غيرت موقفها وأفكارها منذ 2017 بالوثيقة المشهورة التي أعلنتها. البارحة حسام بدران عضو المكتب السياسي يدعو حركة فتح إلى لقاء للاتفاق على استراتيجية وطنية جديدة بعد أن ينتهي طبعا مؤتمر حركة فتح. أوكي، هذا أمر جيد وهذا إعلان نيات جيد، لكن كم مرة التقت فتح وحركة حماس في من الصين إلى موسكو إلى بقية إلى القاهرة وغير ذلك؟ المسألة ليست باللقاء على الطاولة، المسألة اللقاء على الأرض. على الأرض كانت حماس دائما ترفض أن تسلم السلطة في قطاع غزة لحركة فتح. هذه هي النقطة الجوهرية، من يتسلم السلطة في قطاع غزة؟ هذه كانت المعضلة سابقا، لكن بعد النكبة الجديدة التي الآن يرزح تحتها قطاع غزة وأهله، بحاجة فعلا لأفكار جديدة تخطى المألوف والمعروف والأفكار القديمة.
0: وربما القرار يتجاوز حتى الفصائل الفلسطينية في تحديد هذا الأمر الآن بعد تأسيس مجلس السلام. يعني أستاذ أبو فخر، يعني بالنسبة لطريقة الانتخابات والاختيار ما بين حركتي فتح وحماس، انتخابات معلنة وعلنية وبطريقة واضحة لدى حركة فتح، فيما الانتخابات تجري بشكل سري وبتعتيم كبير لدى حركة حماس، قراءتك لهذه الطريقة والآلية لدى الحركتين؟
1: شوف، لكل تنظيم طريقته على أي حال، وهذه مسألة تتعلق يمكن بالعادات أو بما هو معتاد. بالنسبة لحركة حماس، العامل الأمني يلعب دور كبير بأن تكون عملية الانتخابات سرية. بالنسبة لحركة فتح، مثل كل المنظمات الفلسطينية، منظمة التحرير، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية إلى آخره، كانت تعقد مؤتمراتها في بيروت أو في دمشق، مؤتمرات شبه علنية يعني، صحيح ما حدا بيفوت إلا الأعضاء، لكن كان معروف أنه اليوم في مؤتمر وسينتخبوا ناس معينين والمرشحين فلان وفلان وفلان إلى آخره، وكانت المداولات بالكواليس أيضا شبه علنية. المؤتمرات عامة لدى الفصائل الفلسطينية بعد مرحلة السرية أي بعد أوسلو على الأقل كانت علانية، يعني ما في مشكلة، المرشحين معروفين والذين سينتخبوا معروفين جدا، لا أظن أنه في فارق نوعي يعني، لكن لكل تنظيم طريقته يعني في عقد مؤتمراته وإجراء الانتخابات.
0: الشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني أين من هذه الانتخابات؟ هل ما زالت حركتا فتح وحماس تمثلان فعلا نبض الشارع الفلسطيني بعدما وصلت إليه الأمور الآن سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية؟
1: شوف، بقطاع غزة لا أستطيع أن أحكم بالتفصيل على الوضع، لكن الملامح ما يجري قطاع غزة كلنا نعرفه، ربما نحتاج إلى 10 سنوات حتى يستعيد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إحساسه السياسي أو رؤيته السياسية، لأنه مشغول بالإسكان وإعادة الإعمار والمدرسة والكهرباء والمجارير وإلى آخره والمساعدات والطب، يعني يحتاج إلى إعادة بناء من جديد. لا أظن، أكيد في ناس عندها آراء سياسية، في ناس عندها غضب، في ناس عندها يعني انتماءات أيضا، لكن هذا الأمر لن يتبلور بطريقة سياسية واضحة بقطاع غزة، يحتاج الأمر إلى وقت. أما في الضفة الغربية، قبل ذلك أود أن أقول أنه حركة فتح قامت على أكتاف اللاجئين، وكان برنامجها هو برنامج التحرير الكامل، يعني لاحقا صار في برنامج الدولة الديمقراطية سنة 69، لاحقا صار في برنامج الدولة الفلسطينية المستقلة. كانت البرامج تتغير بحسب الوقائع، قيام حركة فتح من 65 غير بعد 67 الهزيمة، غير بعد 73 حرب أكتوبر، دائما البرامج أو الرؤى كانت تتغير، لكنها قامت على أكتاف اللاجئين. بعد أوسلو صاروا اللاجئين إلى حد ما خارج القرار السياسي، وتحول النضال الفلسطيني إلى الداخل، بناء السلطة وبناء المؤسسات وعودة الناس إلى آخره. فأنا برأيي الآن يعني يفترض في رؤية سياسية جديدة، ما عاد حل الدولة أو الدولتين كافي لجعل الشعب الفلسطيني يصطف وراء تيار سياسي معين، بحاجة لرؤية أخرى يعني في إلها ملامح، لا أعرف ما هي التفاصيل، لكن ملامحها الآن النضال الفلسطيني الشامل. لماذا اللاجئين مهمشين؟ اللاجئون الآن في أوروبا ونيوزيلندا وأمريكا وكندا، يعني راح يصيروا مثل الأرمن، ملتزمين بقضيتهم لكن لا يفعلون إلا القليل يعني من أجلها. رؤية هو النضال ليس من أجل الدولة الفلسطينية، بل النضال ضد إسرائيل، ضد الأبارتايد، دولة العنصرية الإسرائيلية، والنضال أيضا في سبيل الاستقلال الفلسطيني. وهذا يعني هذه الرؤية ممكن تشرك فيها عرب 48، إلهم هن اللي عم ينادوا ضد الأبارتهايد وضد الحرية والاستقلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا ترتبط بأمتك العربية اللي عندها مشاكل مع إسرائيل، لبنان، سوريا على سبيل المثال. بدك رؤية جديدة، بدك عناوين نضالية جديدة، العناوين القديمة بظن أصبحت ضعيفة وباهتة وغير جذابة.
0: أشكرك جزيلا صقر أبو فخر الكاتب والباحث الفلسطيني، حدثتنا من بيروت، شكرا لك.

الوضع في مضيق هرمز يواصل إشغال العالم لما له من تأثير حيوي على طرق إمداد الطاقة. معالم جديدة لوضع المضيق بعد إعلان إيران عمليا إطلاق منظومة خاصة لإدارة الملاحة البحرية تمنح طهران إشرافا مباشرا على السفن العابرة من المضيق مقابل رسوم وخدمات وتأمينات بحرية، في خطوة تفتح مواجهة قانونية وسياسية واسعة مع الولايات المتحدة ودول المنطقة بشأن أحقية العبور والسيادة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي كشف أن بلاده أعدت آلية جديدة لإدارة حركة العبور عبر المضيق تقوم على مسار بحري خاص ستعلن تفاصيله قريبا، مؤكدا أن الاستفادة منه ستقتصر على الأطراف المتعاونة مع إيران فيما سيبقى مغلقا أمام المشاركين فيما وصفه بمشروع الحرية الأمريكي. لكن ما تطرحه طهران لا يقتصر على مجرد رسوم عبور فحسب، فبحسب المعطيات المتداولة في وسائل إعلام إيرانية وتقارير بحرية أطلقت إيران عمليا ما يشبه منظومة سيادية موازية لإدارة المضيق عبر هيئة مستحدثة تحمل اسم إدارة مضيق الخليج، تتولى منح تصاريح المرور والإشراف على السفن وتقديم خدمات الإرشاد والمراقبة والتأمين البحري. وبموجب هذه الخطة ستجبر السفن التجارية على التنسيق المسبق مع السلطات الإيرانية والحصول على تصاريح إلكترونية للعبور إضافة إلى دفع رسوم مالية بالريال الإيراني مقابل خدمات الحماية والإرشاد. كما تشير المعطيات إلى أن طهران أصدرت خرائط بحرية جديدة توسع عمليا نطاق الرقابة الإيرانية ليشمل مناطق أوسع في الخليج وبحر عمان. إيران تبرر هذه الخطوة بأنها رد على الحصار البحري الأمريكي والهجمات الأخيرة. الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يقول في رسالة إلى باب الفاتيكان إن الوضع الحالي في المضيق هو نتيجة هجمات غير شرعية وحصار فرضته الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده ستفعل آليات وصفها بالمهنية والفعالة لضمان سلامة المرور وفق القانون الدولي كما يقول، وأن حركة الملاحة ستعود إلى طبيعتها بعد انتهاء حالة انعدام الأمن. لكن عمليا تطرح الخطة الإيرانية نظاما انتقائيا للملاحة، فتقول طهران إن السفن التابعة لدول متعاونة معها مثل بعض الدول الآسيوية قد تحصل على مرور ميسر وضمانات أمنية، بينما تمنع السفن المرتبطة بإسرائيل بشكل كامل، كما يغلق المسار أمام السفن العسكرية الغربية والمشاركين في المشروع الأمريكي. تقارير إعلامية إيرانية تشير إلى أن دولا أوروبية بدأت بالفعل مفاوضات مع البحرية التابعة للحرس الثوري للحصول على ترتيبات عبور خاصة بعد مرور سفن مرتبطة بالصين واليابان وباكستان خلال الأيام الأخيرة. لكن هذه الخطوة الإيرانية فجرت أزمة قانونية وتجارية واسعة، فالولايات المتحدة اعتبرت أن أي دفع مالي لإيران مقابل العبور سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر شركات وسيطة أو حتى تحت غطاء تبرعات قد يعرض الشركات إلى الملاحقة بتهمة تمويل الحرس الثوري الإيراني المصنف أمريكيا منظمة إرهابية. مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حذر شركات الشحن والتأمين العالمية من التعامل مع الآلية الإيرانية الجديدة أو دفع أي رسوم مرتبطة بها. وهنا تظهر المعضلة الكبرى لشركات الملاحة، فبحسب تقارير صحفية أو صحيفة لويدز ليست المتخصصة في أخبار الشحن البحري تجد شركات الشحن نفسها بين خيارين، إما الامتثال للشروط الإيرانية ما قد يعرضها لعقوبات أمريكية أو رفضها، وذلك مع ما يحمله من مخاطر أمنية مباشرة داخل المضيق. هذا الواقع أدى إلى تراجع كبير في أعداد السفن العابرة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، وسط ما وصفه خبراء بحالة شلل بيروقراطي وجيوسياسي تضرب أحد أهم الممرات النفطية في العالم. في المقابل تتسارع الجهود داخل مجلس الأمن الدولي لتمرير مشروع قرار أمريكي خليجي مدعوم من أكثر من 100 دولة بهدف منع فرض الرسوم الإيرانية وإفشال آلية التفتيش الجديدة. وفق المعطيات الدبلوماسية جرى تعديل مشروع القرار
وذلك لتقليل فرص الفيتو الروسي أو الصيني عبر حذف أي تفويض عسكري مباشر، مع الإبقاء على عقوبات اقتصادية وقانونية ضد أي جهة تتعامل مع النظام الإيراني الجديد للملاحة.

0: ولمزيد من النقاش أرحب بضيفي من طهران علي رضا الحاج حسيني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، ومن الرياض عبد العزيز بن رازم مستشار في مركز الإعلام والدراسات العربية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد علي رضا الحاج حسيني، ما هو هدف إيران من استحداث آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز، رغم أن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي ومع اتفاقيات الملاحة الدولية، وكذلك تضر في جيرانها في منطقة الخليج؟
1: تحية لكم وللضيف الكريم وللمشاهدين الأعزاء. هذه الخطوة ليست موجهة لأي دولة خليجية، وليست عدوان ولا أي نوع من العدائية للدول الخليجية، إنما هي وإيران أيضا لا تعترف بقانون البحار الذي لم توقع عليه، وهذا المضيق هو
0: إيران وقعت على قانون البحار ولو أنها لم تصادق عليه في البرلمان، لكنها وقعت.
1: لم تصادق عليه، يعني هذا المضيق وكل الحركات التحركات التي تجري عبر هذا المضيق تخضع للقانون المحلي الإيراني. إيران أرادت من هذه الخطوة أن تفرض سيادتها على هذا المضيق، كونها هي لها الجزء الشمالي من مضيق هرمز، وأيضا هو إجراء دفاعي لأن كافة السفن الأمريكية وحتى الإسرائيلية والعدوان الذي حصل على إيران والاستفادة من المضيق هو كان من قبل الدول التي اعتدت على إيران خاصة في الحرب الأخيرة، وهذا الإجراء هو إجراء دفاعي، ومن حق إيران أن تدافع عن نفسها على الرغم من أن إيران لا تعترف بقانون البحار، ولكن القانون هذا القانون البحار الذي تعترف به كل الدول يمنح لإيران السلطة على مضيقها في حال تعرضها للاعتداء. أضف إلى ذلك هناك،
0: ولكن يعني هنا مضطر للتصحيح أستاذ علي، يعني النظام القانوني الدولي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تصنف مضيق هرمز كمضيق دولي، ولا يحق لإيران أن تفرض أي رسوم أو ضرائب أو جباية عليه،
1: ولكن يحق لإيران فرض سيطرتها وسيادتها على هذا المضيق إذا كان يستعمل لأغراض عدائية ضد الدولة. أنا هذه النقطة كنت أشير إليها، فهذا طيب. من جهة أخرى أيضا إيران عندما تسيطر على هذا المضيق هي تسيطر عليه وتنظمه تنظيم احترافي وتسهل عملية الملاحة البحرية هناك. إيران لم تكن تقوم بأي إجراء عدائي ضد أي سفينة، طيب. إنما جاء الحصار الأمريكي هو الذي فرض هذه الاعتداء على إيران.
0: طيب.
1: فإيران
0: وضحت
1: تقوم
0: الفكرة.
1: بإجراء أول سيطرة سيادية، منع إجراء دفاعي، وأيضا خدمة لحركة الملاحة. طيب. وإيران لا يمكنها أن تتخلى عن هذا المضيق للهيمنة الغربية، فيحق للدول الإقليمية أن تقوم بعمل مشترك لإدارة هذا المضيق، فإيران هي مستعدة دائما لهكذا.
0: وضحت الفكرة أستاذ علي. دعني أنقل السؤال الآن إلى الأستاذ عبد العزيز بن رازن في الرياض. يعني استمعت إلى ضيفنا في طهران يقول إن هذه الخطوة ليست موجهة لأي دولة خليجية، هي مجرد إجراء دفاعي وستسهل عملية الملاحة، والحصار الأمريكي هو من تسبب فيها، بالتالي يعني ما هي رؤية دول الخليج لمثل هذه الخطوة؟
2: مسي عليك بالخير أستاذي الفاضل وضيفك الكريم ومشاهديكم في كل مكان. بكل تأكيد يعني المضيق هي مضيق دولي ويخضع للقانون الدولي، وهناك يعني اتفاقية 1982 التي تنظم الملاحة في في في في في المضيق. وحقيقة هذه الأزمة في وجهة نظري أنها أخذت طريقا معقدا ودون تحديد الفائز الإيراني أو الأمريكي، فأصبح هناك ضبابية كبيرة. ما في شك هناك أضرار تكتيكية لحقت إيران، وهناك يعني حذر استراتيجي في الخليج وحذر سياسي للثنائي الأمريكي الإسرائيلي. وفي وجهة نظري ووجهة نظر كثير من القراء هناك يعني اليوم عدم استقرار إقليمي في منطقة مضيق هرمز الذي هم العالم. وفي نفس الوقت يعني في وجهة نظري هناك إضعاف للهالة التفوق الأمريكي الإسرائيلي بالإلحاق أضرارا بالغة بأسطورة المناعة في الولايات وإسرائيل فيها. اليوم إيران يعني تخطت الخطوط الحمراء في تجاوز مواد القانون الدولي، وهي تعلم المياه الإقليمية التي يحق لها المحافظة على أمنها وهي 12 ميل بحري، وهي اليوم يعني تتحدث وكأنها حارسة لمضيق، وهذا يتنافى مع الأعراف الدولية. وحقيقة لابد أن نكون واقعيين في هذا الطرح. إيران اليوم يعني وجدت يعني من دول الخليج كل يعني أن الباب مواربا للمصالحة والتقارب والانخراط في عملية التنمية التي دعا عليها سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولكن لم نرى يعني تعاملا إيجابيا في هذه الناحية في اختلاق يعني أعذار يعني لا يمكن أن تعقل ولا أن تقبل. فاليوم أصبحت إيران في وجهة نظري في عزلة دولية، وحتى وإن كانت يعني هي من مصلحة الصين أن تحافظ على بقاء إيران يعني كورقة.
0: ولكن أستاذ عبد العزيز عذرا على المقاطعة هنا، ما خطورة أي تغيير في قواعد الملاحة في مضيق هرمز على دول المنطقة تحديدا دول الخليج؟
2: أشكرك على هذا السؤال الوجيه. بكل تأكيد يعني دول الخليج مشاطية للجانب الآخر الإيراني، وكلا الدول يعني شريكة في هذا الأمن في مضيق هرمز، ولكن القانون الدولي يحدد الأولويات والأسبقيات والحقوق الممنوحة لكل دولة في هذا الجانب. فهي يعني كل دولة معنية بما يعني حدود 12 ميل بحري كما حددها القانون الدولي، ولا يحق لأي دولة أن تفرض سيطرتها أو يعني رغباتها أو مصالحها الشخصية وفرض رسوم من هذا القبيل الذي لا يمكن أن تقبل به جميع دول العالم إطلاقا. بل هذا يضع من يطالب بهذا الشيء في المطالبة بالتعدي على القانون الدولي، ويؤلب الرأي الدولي ضد من يتخذ يعني هذا الإجراء، وهو واهم حقيقة في الإقدام على هذا. لكن دائما الرئيس الإيراني حقيقة في قراءتي لسيرة الذاتية هو شخص يعني متزن كثيرا ويمتاز بكثير من المرونة، وربما الضغوطات الأمريكية يعني أجبرته على اتخاذ مثل هذه الإجراءات كورقة ضغط أو كمناورة من باب رفع التهديد للحصول على مطالب تخدم إيران مستقبلا.
0: أستاذ علي رضا، هل تتخذ إيران الحرب وانعدام الأمن في المنطقة حجة للسيطرة على هذا المضيق، خاصة وأن وزير الخارجية عباس عرقجي قال في وقت سابق أنه حان الوقت لإيران لتثبت وتثبت دورها بصورة أكبر في المنطقة، من باب أن إيران تعتبر نفسها أنها منتصرة في هذه المعركة وعليها أن تثبت ذلك في الميدان؟ بالتالي هل هذه هي الرؤية؟ هل هذا سيكون تغييرا دائما أم أنه مؤقت ارتباطا بما يجري الآن في المنطقة وهذا الحصار الأمريكي الذي أشرت إليه؟
1: الإجراء الذي تتخذه إيران الآن في مضيق هرمز يأتي نتيجة للحرب، والحرب ليست هي الحجة التي دعت أو التي دفعت إيران إلى اتخاذ هكذا قرار، إنما الحرب التي فرضت على إيران والاعتداء الذي فرض على إيران هو الدليل القاطع على ضرورة ممارسة إيران حقها السيادي في مضيق هرمز. الضيف الكريم تحدث عن القوانين الدولية، أي قانون دولي يسمح للولايات المتحدة الأمريكية في ذروة التفاوض مع إيران أن تهاجم دولة ذات سيادة؟ أي قانون دولي يسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تأتي بأساطيلها وتعبر عبر مضيق هرمز وتنشئ القواعد العسكرية والقواعد البحرية هنا وتنطلق الهجمات من هذه القواعد على إيران. فهذه القوانين يمكن غض النظر عليها عندما يكون الطرف القوي، عندما يكون الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وعندما تريد أن تدافع إيران عن حقها وعن عن بلدها وعن كرامتها وعزتها، تأتي لها بالقوانين الدولية.
0: ولكن أستاذ علي
1: لا ينفع الجمهورية الإسلامية،
0: يعني المتضرر الرئيس من مثل هذه الآلية هي دول المنطقة، دول الخليج، والتي ليست لها علاقة بهذه.
1: هذا المتضرر الرئيس هي الدول
0: الولايات المتحدة، ليست متضررة.
1: دول الخليج هي متضررة. بالأمس إيران سمحت، خلال زيارة ترامب للصين، سمحت بعبور 30 سفينة، وحتى سفينة نفط عراقية سمحت إيران بعبورها، ولكن الجانب الأمريكي هو الذي أعاد هذه السفينة. الجانب الأمريكي هو الذي،
0: ولكن بشروط إيرانية وبتنسيق مع إيران
1: وفق
0: آلية إيرانية،
1: بالتنسيق مع إيران. إيران لم تأخذ، هناك الكثير من الدول، إيران لا تفرض عليهم رسوم، ومثل روسيا وحتى العراق وحتى الدول الخليجية، ولكن الجانب الأمريكي يريد الهيمنة والسيطرة على المضيق هرمز والسيطرة على إيران، وهذا إيران لن تسمح له أبدا. لقد كانت إيران، كان يجب على إيران أن تمارس سيادتها على هذا المضيق منذ المئات السنين، ولكن للأسف قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان هناك الشاه، وكان هناك الملوك الضعفاء والحكومات الضعفاء، وبعد انتصار الثورة الإسلامية جاءت الحكومة الإيرانية، ولكن كانت هناك حرب مفروضة عليها. ولكن الآن إيران قوية بقوات المسلحة التي تملكها وبالإرادة الشعبية التي تملكها، فرضت سيادتها على هذا المضيق وسوف تفرض، وليس هذا العمل عمل تكتيكي. الضيف الكريم يقول أن المياه الإقليمية هي 12 كيلومتر ميلا، صحيح. كل المضيق بيننا وبين الجارة العزيزة عمان ليس أكثر من 24 ميلا بحريا، فمجبورة الدول أن تنسق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع سلطنة عمان للعبور عبر هذا المضيق. الآن في البحر الأسود هناك إجراءات تقوم بها القوات الروسية ضد السفن التي الحربية المشاركة في دعم أوكرانيا. لماذا لا يتم الحديث
0: هناك؟ طيب، وضحت الفكرة. دعنا ننتقل ذلك إلى الأستاذ عبد العزيز بن رازن. قلت أستاذ عبد العزيز أن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي. طيب، الآن إزاء كل ذلك، ما هي خيارات دول المنطقة للتعامل مع هذا السلوك الإيراني؟ هل يمكن أن يدفع دول المنطقة نحو ترتيبات أمنية بحرية جديدة كذلك؟
2: أولا، كلا الطرفين ارتكب خطأ فادحا، سواء فرض الحصار الأمريكي على إيران، هذا حتى دول الخليج لم تقره ولم تكون راغبة فيه إطلاقا، وهذا لا يبرر للولايات المتحدة الأمريكية الاعتداءات على إيران بكل تأكيد، وليس هناك قانونا دوليا يمنح هذا الصدق، وفي نفس الوقت ليس هناك صفة قانونية لإيران أن تتجاوز ما هو مطلوب منها حسب القانون الدولي والاعتداد. أما فيما يتعلق سؤالك، ما هي الإجراءات التي دول الخليج تتخذ؟ دول الخليج منذ البداية وهي داعمة للمبادرة والمصالحة الذي الملف اللي تحمله باكستان، وهي دائما حريصة على عدم التصعيد وعدم وجعل المنطقة تتعايش، وألا يكون هناك ضرورة للمواجهة، ودائما بدت في حالة الدفاع وليست في حالة الهجوم، رغم الاعتداءات التي طالت المنشآت المدنية ووسائل النفط في دول الخليج، وهذا يرجع للحكمة السعودية الخليجية بشكل عام، التي دائما تحاول أن الصبر ذو الأمد الطويل والنفس الطويل، وتعلم جيدا متى سيكون لها إجراءات حسب الحالة.
0: إذا أصرت إيران على مواقفها، هل يمكن أن تساهم دول الخليج؟ والآن هناك جهود داخل مجلس الأمن لتمرير مشروع قرار أمريكي خليجي بهدف منع فرض هذه الرسوم وهذه الآلية. إلى أي حد يمكن أن يتشكل تحالف دولي إزاء هذه القضية في منطقة خليج هرمز؟
2: أنا أعتقد يعني الذهاب الرئيس الأمريكي للصين، ويعني هناك يعني تناقضات في تصريحاته في البداية، يعني يقول أنه ليس بحاجة إلى الصين، وفي نفس الوقت يعني طالب الصين أن يكون لها يعني دور ضاغط على إيران في هذه المسألة. ولذلك يعني لم تجد أي دولة في العالم يعني مع عسكرة المضيق إطلاقا، وحتى لو يعني الزيارة الصينية الأمريكية للصين محاولة فيما بعد أن يكون لا يكون هناك تصويت، أو على الأقل يعني امتناع عن التصويت، وبكل تأكيد يعني لن يكون هناك تمرير لهذه الخطوة القادمة فيما يتعلق بالتحالف الدولي. ولذلك الدول الخليج يعني لديها إجراءاتها ولديها قواتها ولديها خططها فيما يتعلق بمنع أي تعدي على حدودها وسيادتها الدولية التي يمنحها القانون الدولي لها. أستاذ الفاضل،
0: أستاذ علي، يعني حتى نفهم ما هي هذه الآلية، هل هي آلية دائمة أم مؤقتة؟ قبل قليل كنت تقول إن هذه آلية دائمة وستفرض القوات الإيرانية السيطرة على المضيق، بينما الرئيس بزكيان في رسالته لباب الفاتيكان قال إن حركة الملاحة ستعود إلى طبيعتها في المضيق بعد انتهاء حالة انعدام الأمن.
1: طبعا هي الحالة الطبيعية سوف تعود. الآن الشيء الغير طبيعي هو تواجد القوات الأمريكية وعبورهم لهذا ومحاولة عبورهم لهذا المضيق لدعم اعتدائهم على إيران. إيران هذا الإجراء الإيراني أو هو ضمان للأمن الخليج. أنا أريد أن أؤكد على موضوع ذكرت، موضوع المجلس الأمن. الأمن الخليج لا يمكن تحقيقه بإجراءات ضد إيران، وأمن الخليج يمكن تحقيقه عبر التفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران ما زالت تعتبر الدول العربية المتشاطئة على الخليج بأنها دول شقيقة وإسلامية ويمكن التفاهم معها، وتريد أيضا إيران من الدول العربية أن لا تسيطر وتهيمن أمريكا على الخليج وعلى المضيق. عبر التفاهم يمكن الحل كافة القضية القضايا. هناك عبور آمن وهناك عبور مساعد،
0: وضحت الفكرة
1: في العبور. وأيضا على الدول الأوروبية، وبدأت الدول الأوروبية يعني تعترف بالأمر الواقع الموجود، وبدأت تنسق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني لعبور السد.
0: شكرا
1: السيد بازشكيان، سوف تعود هذه الحركة طبيعية طبعا، لأن إيران سمحت لبعض السفن بالعبور ولكن الجانب الأمريكي لم يسمح لها، أعادها إلى أماكنها.
0: شكرا.
1: حتى يرفع الحصار الأمريكي يمكن لكل السفن أن تعبر، وبالتنسيق يعني
0: هذا ما سمح به الوقت لهذه المقابلة. أشكرك.
1: إيرانية هي حفاظ على الأمن.
0: أشكرك جزيلا علي رضا الحاج حسين، الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية في طهران، والشكر موصول أيضا للأستاذ عبد العزيز بن رازن، مستشار في مركز الإعلام والدراسات العربية في الرياض. شكرا لكما.

في لحظات التحول الكبرى يبدو أن آثار الحروب لا تقاس بعدد الضحايا فقط، بل بقدرتها على إعادة تشكيل الضمير الإنساني العالمي. وما جرى في قطاع غزة منذ أشهر طويلة تجاوز حدود الصراع السياسي والعسكري ليصبح اختبارا أخلاقيا وثقافيا على المسرح العالمي، تحديدا في أوروبا والغرب الثقافي. واليوم لم تعد القضية الفلسطينية حاضرة فقط في أروقة السياسة، بل انتقلت بقوة إلى المسارح ودور السينما والجامعات والمهرجانات الفنية العالمية. فما الذي حصل في مهرجان الأغنية الأوروبية؟ ما حدث في غزة من إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي برزت تجلياته مجددا هذا العام في أزمة مسابقة يوروفيجن، أحد أهم الأحداث الفنية الأوروبية. فمقاطعة 5 دول للمسابقة وذلك بسبب مشاركة إسرائيل شكلت سابقة تاريخية غير معهودة منذ تأسيس الحدث قبل 7 عقود. فدول إسبانيا، هولندا، إيرلندا، سلوفينيا وإيسلندا لم تتعامل مع القضية باعتبارها خلافا سياسيا عابرا، بل باعتبارها مسألة قيم ومبادئ أخلاقية. إذ عبر صراحة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن هذا التحول حين قال إن الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ يفرض عدم الصمت تجاه ما وصفه بالإبادة الجماعية والحرب غير القانونية في قطاع غزة. الموقف الإسباني يعكس اتجاها أوروبيا جديدا يتنامى داخل قطاعات سياسية وثقافية واسعة، باتت ترى أن استمرار الدعم غير المشروط لإسرائيل يتناقض مع الخطاب الأوروبي التقليدي، كما صرحت بذلك هيئة البث الهولندية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي وقف حازما أمام التدخل الروسي في أوكرانيا، بينما يلوذ الموقف الرسمي بالصمت تجاه ما حدث ويحدث في قطاع غزة. هذا المشهد المنقسم على ذاته يتجلى بوضوح في تباين المواقف الأوروبية بشكل حاد. ففي حين تتبنى مدريد خطابا أكثر انتقادا لإسرائيل، تواصل ألمانيا تقديم دعم سياسي واسع لها انطلاقا من اعتبارات تاريخية مرتبطة بعقدة مسؤولية الدولة الألمانية تجاه اليهود. وهذا يكشف تناقضا أعمق داخل أوروبا نفسها، إذ كيف يمكن الدفاع عن القيم الإنسانية بصورة انتقائية؟ وما حادثة مهرجان الأغنية الأوروبية سوى محطة على طريق طويل من انعكاس ارتدادات ما حدث في قطاع غزة. فثقافيا يبدو المشهد أكثر وضوحا، فأكثر من 4000 فنان وممثل عالمي وقعوا بيانات تدين ما يحدث في غزة وتصفه بالإبادة الجماعية. فأسماء بحجم خفير بارديم وتيلدا سوينتون وخواكين فينيكس وبيدرو باسكال لم تعد تخشى كلفة الموقف السياسي والأخلاقي، كما تحولت المقاطعة الثقافية والأكاديمية إلى ظاهرة عالمية متصاعدة مع انسحاب كتاب وفنانين من مهرجانات دولية، وذلك احتجاجا على الموقف من قطاع غزة. ما يحدث اليوم يتجاوز السياسة الآنية، نحن أمام تحول بعيد المدى. فهل يعيد صياغة صورة إسرائيل داخل الوعي الثقافي العالمي؟ وهل يؤسس لمرحلة يصبح فيها الفن والأدب والثقافة أدوات ضغط أخلاقي وسياسي لا تقل تأثيرا عن الدبلوماسية التقليدية؟

0: وللمزيد حول هذا الموضوع رحب بضيفي من لندن محمد أمين رئيس تحرير منصة عرب لندن. أهلا بك أستاذ محمد. تصاعد ملحوظ في رفض السياسات الإسرائيلية داخل الدول الغربية وخاصة في الدول الأوروبية، كيف يفسر هذا التحول؟ هل نحن أمام تغيير مؤقت مرتبط بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط وبحرب الإبادة على قطاع غزة، أم أنه تحول حقيقي بنيوي في الرأي العام الغربي تجاه سياسات إسرائيل؟
1: مساء الخير. الحقيقة نحن اليوم نتكلم بعد 3 سنوات من النكبة ومن الإبادة المستمرة في قطاع غزة، والمناسبة اليوم كانت في لندن مسيرة كبرى لاستذكار النكبة بعنوان النكبة المستمرة. أقول ذلك لأنقل صورة عن ما يجري في أروقة الشوارع الأوروبية وكذلك في المملكة المتحدة، بأنه مسألة التضامن مع القضية الفلسطينية لم تعد مسألة منحصرة في القاعدة الشعبية الجماهيرية، ولم تعد منحصرة في البرلمانات الأوروبية، وإنما أصبحت قضية أخلاقية، قضية إنسانية. أصبح وكأن هناك معسكران، معسكر ينتمي إلى الحريات والعدالة وحقوق الإنسان والسلام، وهذا المعسكر لا يقبل بوجود إسرائيل داخله، ولا يمكن لهؤلاء المنتمين لهذا المعسكر أن يقبلوا فكرة أن تكون إسرائيل موجودة فيه. وهذا يبرز حقيقة في التظاهرات في الشارع، ويبرز كذلك في التجمعات الحقوقية، ويبرز اليوم في الثقافة وفي الإعلام وفي المسابقات كاليوروفيجن التي انسحب منها عدد من الدول، وانسحب منها أيضا فنانين، وأيضا على أعلى كثير من المثقفين أصواتهم. بالتالي نقاش السلام والديمقراطية والحرية والعدالة، وكأن فلسطين أصبحت تجسد هذا النقاش، وأصبح المعسكر المنتمي إلى قضية العدالة باعتبارها مسألة أخلاقية في القلب منها قضية فلسطين، أو المعبر عنها قضية فلسطين. وبالتالي هذا يفسر أيضا عجز الآلة الصهيونية الإسرائيلية عن استهداف هذه الرواية، لأن الرواية الفلسطينية باعتبارها مسألة أخلاقية وقضية إنسانية مستدامة أصبحت عابرة لوسائل الإعلام التقليدية. ونحن اليوم أيضا حتى في التظاهرات التي تخرج في الشوارع اليوم نشهد في الشارع اتساع رقعة المشاركين من خلفيات ثقافية دينية ومن مختلف الأعراق، وأيضا دخول عدد من الفنانين والفرق الفنية والمثقفين إلى هذه التظاهرات. إذن هي انتفاضة عالمية أساسها مسألة قضية العدالة، والتي باتت قضية فلسطين والإبادة وما تم ارتكابه على مدار 3 سنوات، وكانت تجسد تطلعات هذا المعسكر نحو العدالة والتخلص من الأنظمة من الاستبدادية، والتخلص من الإمبريالية العالمية التي باتت كل من يتوق للحرية يشعر بأنها تهدد، وبأن مسألة الحرية مختزلة في القضية الفلسطينية. وهذا يعكس عجز الآلة الصهيونية. الحقيقة كذلك أنا أربط دائما في بريطانيا، سفيرة إسرائيل في بريطانيا هنا تم تعيينها على رأس جهاز الدعاية الإسرائيلية، لكن الأدوات الإسرائيلية بتقديري عاجزة عن مواجهة ما أصبح حقيقة وأصبح يعني قيمة معتملة في عقول وفي أذهان من تابع هذه الإبادة على مدار 3 سنوات. فأنا أظن أن إسرائيل في ورطة حقيقية، وأن مسألة الإبادة ليست حدث يتم تجاوزه.
0: وضحت الفكرة أستاذ محمد، وصفت ما يحدث بانتفاضة عالمية، ولكن رغم هذا الحراك الشعبي الكبير والتعاطف في الشارع الأوروبي، لا تزال بعض الحكومات الأوروبية يعني تأخذ مواقف مختلفة. هل تخشى الحكومات الأوروبية كلفة اتخاذ مواقف ضد إسرائيل؟ ومتى يمكن أن يتحول هذا الرفض الشعبي إلى قرارات سياسية، إلى مقاطعة اقتصادية وعسكرية وسياسية تجاه إسرائيل على غرار ما تتخذه الحكومة الإسبانية برئاسة سانشيز؟
1: يحتاج مزيد من العمل، لكن علينا أن ننظر، لأن هناك تحولات بدأت في مسألة تحولات بعض الدول. مثلا في المملكة المتحدة اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية الآن، يعني بغض النظر إلى أي مدى هذا الاعتراف يعبر عن ما يريد أنصار فلسطين، لكن هناك تحولات بدأت. وهناك أيضا أصبحت قضية فلسطين قضية ضمن النقاش العام، سواء في السياسة أو في الثقافة أو في مسائل الأكاديمية، بمعنى أنه حتى الأحزاب السياسية دائما يتم النظر إلى قضية فلسطين باعتبارها قضية انتخابية جاذبة للجمهور. وبالتالي هناك تحولات، موقف الإسباني والموقف الموقف النرويجي ومواقف دول أوروبية عديدة متقدمة في كثير من القضايا لم نكن نشهد هذا، لم يكن موجودا قبل 3 سنوات. نحن علينا أن ننظر إلى أن هناك تحولات بحاجة إلى مزيد من الوقت والعمل والتنظيم والدفع باتجاهها، ستحدث ستؤتي أكلها. لكن ما أستطيع أن أؤكده أن الرواية الإسرائيلية لم تعد تقنع لا القاعدة الشعبية ولا حتى السياسيين، وكل سياسي يخرج من منصبه يبدأ بالاعتراف ويبدأ بالحديث عن ما كان يتعرض له من ضغوطات هائلة. وهذه مسألة أعتقد أننا بدأنا في مرحلة تغيير حقيقي.
0: أشكرك جزيلا محمد أمير، رئيس تحرير منصة عرب لندن، كنت معنا من العاصمة البريطانية، شكرا لك. جابت مسيرة حاشدة شوارع العاصمة الألمانية برلين إحياء للذكرى 78 للنكبة، حيث ردد المشاركون شعارات تنادي بتحرير فلسطين وتدين الدعم الألماني المستمر لانتهاكات وجرائم الحكومة الإسرائيلية، فيما دفعت الشرطة الألمانية بتعزيزات كبيرة واعتقلت عددا من الناشطين. مسيرة كبيرة تشهدها

0: الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية وما هو حاضر الآن من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي لبنان وفي إيران. هذه المسيرة التي تجوب شوارع العاصمة الألمانية تهدف إلى لفت نظر الألمان إلى ما يحدث بحق الفلسطينيين سواء في الماضي أو في الحاضر، مستخدمين شعارات ما تيسر لهم حملها وترديدها، لأن هذه المسيرات أيضا ترافقها تعزيزات أمنية كبيرة للغاية فرضت على المتظاهرين والمنظمين عدم استخدام شعارات ورموز معينة كثيرة كلها يرى الفلسطينيون أن من حقهم استخدامها، مثل رمز حنظلة، هذه الشخصية التي لطالما ارتبطت بالقضية الفلسطينية وبحق العودة. لذلك فإن الفلسطينيين مصممون على التظاهر وعلى لفت نظر العالم إلى ما يحدث لهم، رسالتهم هي عائدون ولو بعد حين. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
1: الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد. التغطية تتواصل بعد قليل مع حامد الناظر. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطيتنا المتواصلة في التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بتطورات في الملف الإيراني، حيث قالت السفارة الباكستانية في إيران إن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تأتي في إطار جهود تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت السفارة أن محادثات رفيعة المستوى بين طهران وإسلام أباد بشأن الوساطة مع واشنطن، ولفتت إلى أن وزير الداخلية الإيراني أشاد بجهود رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير من أجل حل النزاع القائم. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن بلاده لطالما التزمت بالدبلوماسية والحلول السلمية بما في ذلك مع الولايات المتحدة رغم خياناتها المتكررة لطاولة المفاوضات. واعتبر بيزيشكيان أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة هجمات غير شرعية من المعتدين وفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا وفق تعبيره، وأن إيران ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة ومهنية في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي. وكذلك قال المعاون الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن بلاده كانت قد سمحت سابقا بمرور معدات عسكرية عبر المضيق رغم استخدامها ضدها لاحقا، وأكد عارف أن طهران لن تكرر ذلك مجددا.
1: تجاوزنا سابقا عن حق سيادتنا في مضيق هرمز وسمحنا بعبور معدات عسكرية كان من المقرر استخدامها ضدنا عبر المضيق، ولن نفعل ذلك مجددا.
0: هذا وكشفت إيران عن خطة جديدة لإدارة المرحلة في مضيق أو لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الآلية ستكشف قريبا وأن الرسوم ستحصل مقابل خدمات متخصصة للسفن والأطراف المتعاونة مع إيران فقط، في حين سيبقى المسار مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي.
2: في مضيق هرمز تضيق مسارات العبور وتتسع خرائط السيطرة وحسابات النفوذ والطاقة. الممر الذي برزت أهميته خلال الحرب تدرس إيران منحه دورا مختلفا في مرحلة ما بعد التصعيد عبر تحويله من نقطة توتر أمني إلى منصة لتنظيم العبور والخدمات البحرية المدفوعة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كشف أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في المضيق عبر مسار محدد سيعلن عنه قريبا. بحسب المسؤول الإيراني تقوم الخطة على تقديم خدمات متخصصة وتأمينات بحرية للسفن التجارية والجهات

0: متعاونة مع إيران مقابل رسوم تحصل ضمن هذه الآلية، مع حصر الاستفادة بالسفن والأطراف المتعاونة مع طهران فقط. وأكد أن هذا المسار سيبقى مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. لكن الطرح الإيراني يأتي في مواجهة مواقف دولية رافضة لأي قيود على حرية الملاحة في المضيق، باعتباره ممرا حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية شددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، فيما دعت الصين إلى إبقاء المضيق مفتوحا، بينما تؤكد دول الخليج ضرورة حماية أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة وفتح الممر دون شروط أو رسوم. وفق القانون الدولي يعد هرمز من المضائق الدولية الخاضعة لمبدأ المرور العابر، بما يضمن حرية الملاحة وعدم عرقلة عبور السفن. وفي ظل هذه القيود القانونية تعتمد الخطة الإيرانية على نموذج الخدمات البحرية والتأمينات المدنية في محاولة لمنحها طابعا تنظيميا واقتصاديا أكثر قبولا. فمن تنظيم المرور إلى خدمات التأمين البحري، يبدو أن طهران تسعى للانتقال من التلويح بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى إعادة تعريف من يتحكم بإيقاعه ومن يملك القدرة على إدارة واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم.
1: في المقابل، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها حولت مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران، وأضافت على منصة إكس إنها عطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري للموانئ الإيرانية. وللمزيد أرحب الآن من طهران بمراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، أهلا بك. ما جديد المواقف في إيران، سواء ما يتعلق منها بمضيق هرمز أو ما يتعلق بالمفاوضات؟
2: يعني يمكن القول بأن كل ما قالته إيران اليوم فيما يتعلق بمضيق هرمز مرتبط بشكل أساسي بتأكيد تمسكها بهذه الورقة المهمة التي وصفها بعض المسؤولين الإيرانيين بأنها قنبلة إيران النووية الحقيقية. هناك مشروع قرار يدرس في البرلمان الإيراني بطبيعة الحال مرتبط بإدارة مضيق هرمز، ولكن ما كشفت عنه وكالة فارس اليوم نقلا عن وزارة الاقتصاد في إيران يأتي ضمن تلاقح الأفكار داخل إيران لتحديد آلية مرتبطة بإدارة مضيق هرمز تحمل بعدا اقتصاديا أكثر منه بعدا عسكريا. نتحدث عن فكرة مرتبطة بتحصيل أموال من خلال الخدمات والتأمين، وقد أطلق بالفعل موقع هرمز سيف كما سمي للتأمين في إيران للناقلات والسفن، وهذا يأتي لمحاولة أن يكون القوانين التي تضعها إيران وتتحكم فيها بمضيق هرمز منسجمة بشكل أو بآخر مع القوانين الدولية ولا تثير حفيظة دول العالم، مع الحفاظ على هذه السيطرة على المضيق والتحكم به بما يخدم المصالح الإيرانية. لا يبدو أن هذا سيأخذ طريقه إلى التنفيذ قريبا، طالما أن الأمور مرتبطة بالحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. هذه الخطة أو هذه الأفكار وضعت لتنفذ في وقت لاحق، ربما عندما تنتهي الحرب أو يزول الحصار الأمريكي البحري على الموانئ الإيرانية. بالعموم يمكن القول بأن هذا يتزامن أيضا مع زيارة مهمة لوزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، والتي ركزت بحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الإيراني على المناطق الحدودية، على أمن الحدود، خاصة في هذه المرحلة تحديدا التي لا يزال فيها شبح الحرب والحديث عن إمكانية هجمات جديدة أمريكية إسرائيلية على إيران أو تفعيل أطراف من المعارضة الإيرانية. يبدو أن هذا مهما، تركيز على ضمان الأمن من خلال معابر حدودية، من خلال تعزيز الأسواق الحدودية على طرفي الحدود بين إيران وباكستان، خاصة أن باكستان فعلت مسارات لتسهل على إيران تجاوز الحصار الأمريكي البحري من خلال ميناء جوادر، من خلال كراتشي، من خلال سكك حديد تصل إلى الصين حتى، وهذا تم تفعيله، خاصة أن إيران تواجه مشكلة نوعا ما مع الإمارات في ظل مرحلة ما بعد الحرب، وكانت الإمارات مركزا مهما لإعادة التصدير إلى إيران. الآن يبدو أن باكستان بحسب تقرير نشرته أيضا وكالة فارس في الشق الاقتصادي تحاول ملء هذا الفراغ بما يساعد إيران على تجاوز الحصار وتجاوز الخلافات مع الإمارات. وأيضا في هذا الشق المرتبط بباكستان يمكن تعزيز وصول باكستان إلى القوقاز وآسيا الوسطى عبر الأراضي الإيرانية، هي مصلحة متبادلة بطبيعة الحال. وفي الشق السياسي ذكرت بعض المصادر أن وزير الداخلية الباكستاني زيارته ليست ببعيدة عن وساطة إسلام أباد مع واشنطن بين طهران وواشنطن، وبالتالي قد يكون يحمل رسالة ما إلى طهران، خاصة في هذا التوقيت تحديدا، وخاصة أن الزيارة ستستمر حتى يوم غد لتكون يومين، وسيلتقي بها خلالها عدد من المسؤولين الإيرانيين.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من طهران حازم كلاس. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع رئيس الوزراء الكويتي أحمد عبد الله الأحمد الصباح تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وجهود خفض التصعيد. وجاء اللقاء على هامش قمة تحالف الجغرافيا السياسية والاستثمار بين أوروبا ودول الخليج في العاصمة اليونانية أثينا. وأكد الجانب القطري أهمية تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام. إلى التطورات على جبهة لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب البلاد. وشنت إسرائيل غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان وسط استمرار التصعيد العسكري على طول الجبهة الجنوبية. في المقابل حذر حزب الله من مسار المفاوضات مع تل أبيب، معتبرا أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات.
3: جنوب لبنان ما زال تحت النار، وتصعيد إسرائيلي يترافق مع انقسام لبناني متصاعد حول مسار المفاوضات. غارة إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في الجنوب، من بينها المنطقة الواقعة بين طردبة والعباسية، إضافة إلى يحمر الشئيف والإسماعية وتفاحتة والغسانية وأنصار. يأتي ذلك بعد انذارات إخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي إلى 9 بلدات جنوبية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على طول الجبهة. في هذا الإطار كشفت مصادر التلفزيون العربي أن نحو 7000 عنصر من الجيش اللبناني ينتشرون حاليا جنوب الليطاني وشمال ما يعرف بالخط الأصفر في إطار تنفيذ خطة حصر السلاح. المصادر أوضحت أن الجيش اللبناني نفذ الجزء الأكبر من الخطة وعالج أكثر من 180 نفقا ومنشأة، إلا أن استهداف إسرائيل لمراكز الجيش عند مداخل جنوب الليطاني أعاق مراقبة حركة الدخول إلى المنطقة. المصادر ذاتها تحدثت عن وجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية تعمل حاليا في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى تفخيخ بلدة بيوت السياد في القطاع الغربي مع استمرار تحركاته باتجاه المنصور. سياسيا صعد حزب الله لهجته في ذكرى اتفاق 17 من أيار، محذرا من الذهاب نحو اتفاق سلام كامل وشامل مع إسرائيل، واعتبر أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد دعا إلى حشد دعم عربي ودولي لتعزيز موقف بيروت في مفاوضاتها مع تل أبيب، مؤكدا أن قرار الدولة يجب أن يكون واحدا وسلاحها كذلك. كما اعتبر سلام أن لبنان يمر بأخطر أزمة منذ قيام الدولة، محذرا من استمرار ما وصفها بالمغامرات العبثية التي فرضت على البلاد وأدت إلى توسع الاحتلال.
1: وللمزيد من النقاش تنضم إلينا الآن من بيروت سيدة ميساء عبد الخالق، أستاذة العلاقات الدولية والدبلوماسية. سيدة ميساء أهلا بك معنا. يعني في ظل ما يجري في جنوب لبنان من قتل وتهجير ونزوح واحتلال وقصف مستمر يعني منذ سنوات، ما الخطأ في موقف الحكومة اللبنانية عندما ترى في هذه المفاوضات في واشنطن فرصة لخروج لبنان من هذه الدوامة؟
4: مساء الخير، تحية لك وللمشاهدين الكرام. بالنسبة للدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية، وعلى ما جاء على لسان الرئيس اللبناني أن ليس من حل سوى باللجوء إلى المفاوضات، في المقابل بطبيعة الحال حزب الله يرفض هذه المفاوضات المباشرة، واعتبرها في وقت سابق أنها بمشابهتها استسلام، واليوم كان اعتبرها أنها مزيد من التفريط بالحقوق وكرامة المواطن، ودعا السلطة اللبنانية لوقف مسلسل التنازل هذا من رؤية حزب الله. ولكن طبعا هناك يعني موقف لا تحسد عليه السلطة اللبنانية، لأن أولا أيضا الدولة اللبنانية كانت اتخذت قرارا بحصر السلاح بيدها. الذي حصل أن حزب الله في 2 مارس هو أطلق صواريخ من جنوب لبنان، وهذا ما وضع الدولة اللبنانية في موقف حرج، لأن الدولة اللبنانية كانت تعتزم حصر السلاح بيدها. ولكن أعتقد خلال المرحلة القادمة سيتم ممارسة المزيد من الضغوط على الدولة اللبنانية للتسريع بحصر السلاح بيدها. في المقابل بطبيعة الحال حزب الله يرفض ذلك، لأنه يعتبر أن السلاح هو حق تشرعه القوانين الدولية، بما يعرف حق مقاومة الشعب بمقاومة المحتل، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وفي ظل استمرار أيضا الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوب لبنان، أو ما بات يعرف بالخط الأصفر والذي يضم 55 قرية وبلدة. هناك بطبيعة الحال مخاوف على السلم الأهلي، لأنه حزب الله يرفض تسليم سلاحه. وأريد أن أؤكد إلى أن هذه المفاوضات التي من المرتقب أيضا أن تستكمل في الجولة الثانية، لأن الجولة الأولى التي انتهت أمس على مدى يومين، الجولة الثانية هي هناك يعني مسارين، مسار سياسي كان انطلق في خطوة اليومين الماضيين وأيضا يستكمل في 2 و3 حزيران القادم، وأيضا هناك مسار أمني، لأنه من المرتقب في 29 مايو الجاري عقد اجتماعات عسكرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وطبعا هذه الاجتماعات ستكون الملف الأول هو كيفية التعامل مع سلاح حزب الله، لأن لبنان الموقف الرسمي اللبناني يريد من هذه المفاوضات اتفاق أمني يكون الأولوية لوقف الاعتداءات بطبيعة الحال، انسحاب الإسرائيلي، إعادة الإعمار.
1: ولكن ربما يعني سيدة ميساء سيجد صعوبة في يعني الحصول على ما يريد من هذه المفاوضات، يعني لمجرد الذهاب إلى المفاوضات لن تتحقق بطبيعة الحال كل الأهداف، والكل يعلم أن الحكومة اللبنانية تذهب إلى هذه المفاوضات بدون أوراق قوة وبدون وجود حقيقي على الأرض يستطيع أن تبرهن أو تستطيع أن تبرهن من خلاله أنها قادرة على تنفيذ الالتزامات. وبالتالي أيضا من الجانب الآخر، ما الخطأ في موقف حزب الله الذي يقول أنها ستقدم تنازلات في هذه المفاوضات؟
4: نعم زميلي العزيز، وهناك جملة من التحديات، وتأكيدا على التقرير الذي ورد في هذه النشرة، فعلا يعني كان هناك تقريبا حوالي 7000 عنصر من الجيش اللبناني. للأسف الجيش اللبناني اضطر إلى إخلاء عدد كبير من المواقع خاصة في ما يعرف بالخط الأصفر بسبب هذه الاعتداءات والذي لا قدرة عليه على المواجهة. يعني كان من المرتقب أن يصل عديد الجيش إلى 10000 عنصر في مسار حصر السلاح، فعلا الدولة اللبنانية يعني ليس فقط ليس لديها أوراق قوة يعني من خلال هذه المفاوضات، وإنما أيضا نقطة الضعف أنه لا قدرة لديها في الوقت الحالي على حصر سلاح حزب الله، وأيضا على يعني على حصر السلاح. لماذا؟ لأنه أصلا عمليا حزب الله هو ما زال متواجدا في الميدان، وهو يرفض وقف العمليات قبل وقف النار، يعني لأنه أيضا هذه الهدنة هي ساقطة عمليا يعني منذ 16 أبريل، أي عمليا الهدنة الأولى، وما زالت الاعتداءات
1: وهذا
4: مستمرة.
1: هو إذا سمحت لي بالمقاطعة،
4: يعني وهذا هو
1: يعني هذه نقطة تحفظ حزب الله أن الحكومة لم تستطع أن تفرض وقف إطلاق النار على إسرائيل قبل بدء مسألة المفاوضات. والسؤال الذي يتردد دائما يعني لماذا وضعت العربة أمام الحصان؟ لماذا لم تسبق هذه المفاوضات بالفعل حوار داخلي لبناني ثم يتوجه اللبنانيون موحدين نحو هذه المفاوضات للحصول على ما يريدون؟
4: نعم، ولكن عمليا أيضا حزب الله الدولة اللبنانية أيضا، لماذا حزب الله ذهب منفردا إلى هذه الحرب إسنادا لإيران؟ يعني حزب الله كان 15 شهرا يعني هناك اعتداءات وانتهاكات لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي كان نوفمبر 2024، وحزب الله كان يقول أنه يقف خلف الدولة. ولكن عمليا ما الذي حصل؟ عند اغتيال علي خامنئي قام حزب الله بالرد من خلال إطلاق 6 صواريخ، وهو ما ألقى اللوم عليه بأنه هو دخل إلى هذه المعركة. والدولة اللبنانية تؤكد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون لديها، ويجب استعادة هذا القرار الحرب والسلم، وبالتالي تحمل الدولة اللبنانية حزب الله مسؤولية الدخول في هذه الحرب. ولكن من ناحية ثانية أيضا الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله كان دعا إلى أنه ضرورة ما يعرف باستراتيجيات الأمن الوطني، أي من خلال حوار بين السلطة اللبنانية وحزب الله وتوافق داخل ربما على كيفية التعامل مع هذا السلاح. هناك من يرى عبر الدمج في الجيش اللبناني أو الاستفادة من قدرات حزب الله، ولكن في هذه المرحلة طبعا الدولة اللبنانية ليس فقط لا تريد الحوار، لأنه الخارج أيضا يرفض هذه الحوار. أريد أن أشير إلى ما أيضا أدلى به وزير خارجية أمريكا عندما قال أنه ليس هناك من مشكل بين لبنان وإسرائيل، إنما المشكل مع حزب الله، وعلى الحكومة اللبنانية أن تتعامل مع هذا السلاح. وهذا هو النقطة،
1: وبالتالي هذا يؤكد ما يراه البعض أن الأطراف الثلاثة في واشنطن سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل أو الحكومة اللبنانية يعني لديهم هدف مشترك وهو تحييد حزب الله، وبالتالي إذا تحقق هذا الهدف هل هذا يضمن للحكومة اللبنانية أن إسرائيل ستنسحب من كافة الأراضي اللبنانية وسيضمن عدم اعتداء إسرائيل مجددا على لبنان؟
4: أريد أن أشير إلى نقطة، إن أنا بالنسبة لإسرائيل وأمريكا الهدف واحد هو نزع سلاح حزب الله، وحد يعني الاجتماع الأول الاجتماع التمهيدي الأول كان بيان وزارة الخارجية الأمريكية واضحا أنه حق الدفاع إسرائيل عن نفسه، وبالتالي استمرار كل هذه الاعتداءات. وأيضا من ناحية أخرى يعني هل من ضمانات فعلا، يعني حتى الجانب اللبناني كان يطالب بضمانات أمريكية لوقف أيضا هذه الاعتداءات وليس فقط، وأيضا للانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات، ولكن إسرائيل يعني لا ضمانات بالنسبة لهذه الانسحابات. الموقف الرسمي اللبناني يقول أن الأولوية لديه للانسحاب الإسرائيلي، ولكن على الدولة اللبنانية أيضا يعني أن تعي خطورة الموقف وأن تلجأ ربما إلى حوار داخلي حتى لو ترفضه أمريكا، لأنه أيضا كلفة الاقتتال الداخلي على المستوى اللبناني صعبة جدا وتوازي كلفة العدوان الإسرائيلي على لبنان. يعني أعتقد أنه كان من المفترض، لأنه أصلا قبل هذا العدوان كانت الدولة اللبنانية تقول أن انتهت من حصر السلاح في جنوب الليطاني وانتقلت إلى شمال الليطاني، ولكن عمليا كان حزب الله ما زال يحتفظ بقدراته العسكرية. فأعتقد كان ممكن، ولكن حاليا من لا أعتقد أن قد يكون حوار بين السلطة وحزب الله، لأنه هناك المزيد من الضغوط، وعلى الدولة اللبنانية أن تجد يعني كيفية التعامل مع هذا السلاح، ربما سيكون يعني بالقوة أو ما إلى ذلك، يعني على أمل أن لا نصل إلى مثل هذا المسار المعقد. ولكن الأولوية بالنسبة لأمريكا أو لإسرائيل هو لكيفية التعامل مع سلاح حزب الله، وليس الانسحاب، أو لأنه لبنان يقول أنه يريد اتفاق أمني يعيد السيادة، ولكن إسرائيل تريد أكثر من ذلك، تريد اتفاق سلام. وأيضا هذه نقطة مهمة لابد من الإشارة يعني إليها في هذا السياق، يعني على أمل يعني أن تنجح المفاوضات وأن نصل فعلا إلى وقف كل هذه الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي، لأن لبنان لم يعد يتحمل وزر كل هذه الاعتداءات. أيضا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة يعني أمام هذا الدمار الكبير في القرى والبلدات، وأيضا أمام موجة النزوح والكلفة الكبيرة للدولة اللبنانية، وفي ظل عدم القدرة على لبنان على كل هذه الاحتياجات الإنسانية للنازحين، وأيضا محدودية المساعدات التي تأتي للبنان من أجل تداعيات
1: يعني
4: هذا النزوح،
1: بالفعل ضمانات حقيقية في أن هذا كله سينتهي من خلال هذه المفاوضات. وأنت تعلمين أنها ليست المرة الأولى التي تفاوض فيها أو يفاوض فيها لبنان إسرائيل، حدث هذا من قبل وجرى التوصل إلى اتفاق، وهو اتفاق أيار في العام 1983 أيام الرئيس أمين الجميل. الآن من المفارقات أن حزب الله ينتقد هذه المفاوضات ويشبه الوضع بما جرى بتلك الاتفاقية التي رفضت وأدت في النهاية إلى احتلال جنوب لبنان سنوات طويلة. هل ترين تشابها بين الحالتين في آيار 83 وآيار اليوم 2026؟
4: نعم، هناك طبعا تشابه، وأيضا في أريد أن أشير إلى أن خلال هذه المرحلة هذا الاتفاق سقط في الشارع، وأيضا هناك مخاوف فعلا في حال تم توقيع اتفاق ولن يكون برضا أيضا ليس فقط حزب الله وأيضا حركة أمل، يعني رئيس مجلس نواب نبيه بري طبعا يرفض، قد ربما نعود إلى الشارع، وبالتالي قد لا نؤدي إلى ما لا تحمد عقباه على المستوى الداخلي اللبناني الأمني والسياسي، بما يؤدي إلى يعني مخاطر أمنية على لبنان على المستوى الداخلي. وهناك فعلا من يربط بين خطورة هذه المرحلة، مرحلة الثمانينات، وهذه المرحلة، لأن هناك الثنائي الشيعي وشريحة كبيرة وهم الأساس، لأنه من هم في الميدان عمليا حزب الله، شريحة كبيرة ترفض في مثل هذا الاتفاق، ولكن على أمل أن يتم التوصل إلى يعني إلى اتفاق. هو أيضا الدولة اللبنانية تقول أنها لا تريد اتفاق سلام، يعني تريد اتفاق يشبه اتفاق الهدنة 1949، أي بترتيبات أمنية، في حين طبعا ليس خافيا على أحد أن إسرائيل تريد أكثر من ذلك، تريد اتفاق سلام، تريد تعاون اقتصادي وما إلى ذلك، وهو طبعا ما ترفضه كما أؤكد شريحة كبيرة من أيضا اللبنانيين، وليس فقط الثنائي الشيعي، ولكن الأولوية بالنسبة لكل اللبنانيين حتى بما فيهم بيئة حزب الله هو وقف الحرب ووقف العدوان والعودة إلى قراهم وبلداتهم، وأيضا إعادة الإعمار، لأنه كلفة إعادة الأعمار طبعا لن أحد يساعد لبنان سواء ما دمر خلال العدوان الماضي أو هذا العدوان إلا بعد وضع حد أو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وكيفية التعامل مع سلاح حزب الله، وهو ما يعقد مسار الأمور، وهو ما يضع فعلا الدولة اللبنانية أمام مأزق، رغم تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات وأنه ليس لديها حل إلا بهذا المسار التفاوضي من أجل وقف هذا العدوان ووقف الانتهاكات المستمرة. يعني نحن دخلنا أيضا في هذه الهدنة الجديدة الممددة، ولكن استمرار الاعتداءات واستمرار الانتهاكات واستمرار أيضا الإنذارات للقرى والبلدات، ليس فقط جنوب الليطاني وإنما شمال الليطاني، وهنا خطورة الأمر، يعني أن إسرائيل تريد أن تستمر بالتواجد في جنوب لبنان. وأكثر من ذلك، يعني كان جيش الإسرائيلي قال أنه أصدر أمرا بأن بقاء في منطقة ساحل الناقورة، وهي باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، وهنا خطورة الأمر. يعني إسرائيل تريد أن تبقى في جنوب لبنان وليس لديها أبدا الأولوية لوقف كل هذه الاعتداءات وكل هذه الانتهاكات. وأكثر من ذلك أيضا يعني كل التصريحات الأمريكية تؤكد على يعني حصر السلاح أو كيفية التعامل مع سلاح حزب الله، ولا تشير إلى كل هذه الاعتداءات المتكررة يوميا في جنوب لبنان. وحيضا كل لبنان عمليا ليس فقط جنوب لبنان، لأنه خلال هذه الهدنة أيضا طالت الاعتداءات منطقة جبل لبنان، شرق لبنان، وأيضا الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر السيدة ميساء عبد الخالق، أستاذة العلاقات الدولية والدبلوماسية، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا. في تطورات غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي استشهاد فلسطينيين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غربية مدينة غزة، وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى للاستهداف ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. نعت حركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية في مدينة غزة أمس الجمعة، وذلك عقب تشييع جثمانه بمشاركة حشود من أهل القطاع، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق على وجه الخصوص أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري والجاد من أجل إلزام حكومة الاحتلال بالتقييد الكامل ببنود الاتفاق.
5: لم تمضي أقل من 24 ساعة على استهدافه، حركة حماس تنعى القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، بينما لا تزال رائحة الدخان تملأ المكان. الحركة وصفت العملية بأنها جريمة اغتيال غادرة، مؤكدة أن الحداد استشهد مع زوجته وابنته وعدد من المدنيين، وأنه أحد أعمدة مشروع المقاومة في غزة، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري من أجل إلزام الاحتلال بوقف جرائمه.
6: هذا انتهاك خطير وغير مسبوق لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له، وهذا أيضا تعبير عن عجز الوسطاء عن إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه وإلزامه بوقف هذه الخروقات.
5: وفي مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن والغضب، آلاف الفلسطينيين شيعوا جثمان قائد كتائب القسام في شوارع مدينة غزة، لتتحول الصورة إلى موقف سياسي وشعبي ممتلئ بالتحدي وهتافات داعمة للمقاومة ورسائل تؤكد أن اغتيال القادة لن ينهي المقاومة.
7: اغتياله هذا عمل جبان من نتنياهو وأمريكا بالذات، كمان أمريكا متواطئة كمان مع إسرائيل في اغتيال، بدهمش أي حد يقاوم، بدهم هم يمشوا اللي بدهم إياه.
5: الجثمان الذي لف براية حماس حمل على الأكتاف وسط تكبيرات متواصلة، بينما ردد المشاركون صرخات الثأر من الاحتلال. في السياق، نعت عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية من بينها حركة الجهاد الإسلامي الحداد، مشددة على أن اغتيال القادة لن يزيدها إلا صلابة وتمسكا بنهج مقاومة الاحتلال. الحداد الذي اغتالته إسرائيل في غارة استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربي غزة لم يكن قائدا عاديا داخل القسام، فالرجل يعد من أبرز العقول العسكرية التي أدارت المواجهة خلال عملية طوفان الأقصى وتسلم قيادة أركان القسام بعد اغتيال محمد السنوار، ليصبح أحد أهم المطلوبين لتل أبيب التي رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه. هنا في غزة تبدو الرسالة مختلفة، فرغم الدمار والحصار والاغتيالات يصر كثيرون على أن المقاومة قادرة على إعادة ترتيب صفوفها رغم قسوة الضربات.
1: قالت حركة حماس إنها أجرت جولة انتخابية لاختيار رئيس للحركة، وأكدت حماس في بيانها أن النتيجة لم تحسم من الجولة الأولى، وبناء على ذلك ستجرى جولة ثانية في وقت لاحق وفقا للوائح الحركة وأنظمتها. في الضفة الغربية هاجم عدد من المستوطنين فلسطينيين في منطقة شعب البطن بمسافري الطاجر بالخليل، ووثق مقطع فيديو اعتداء المستوطنين على المواطنين ومهاجمتهم ومطاردتهم في محيط منازلهم، كما اعتدى المستوطنون على مواطن في منطقة فراسين جنوب غرب جنين وسرقوا أغنامه قبل وصول الإسعاف الفلسطيني ونقله إلى المستشفى. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شخصا أصيب جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في حارة جابر بالبلدة القديمة بمدينة الخليل، كما جرحت فتاة فلسطينية جراء ضربها من قبل مستوطنين في بلدة سعير شمالية شرقية الخليل. وفي الضفة الغربية أيضا أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان خلال اقتحام مدخل بلدة دير جرير شمال شرق رام الله. أحرق مستوطنون فجرا منزلا في أطراف بلدة ترمسعية شمال شرقي رام الله، حيث سجلت أضرار مادية، وخط المستوطنون شعارات عنصرية، فيما أكدت البلدية أن الهجوم يأتي في سياق العدوان المتصاعد لتهجير الفلسطينيين.
8: هجوم جديد نفذه مستوطنون إرهابيون هذه المرة على منزل هنا في بلدة ترمسعية. أثار الحرق واضحة، احترق أثاث المنزل، انقطع التيار الكهربائي، ألقى المستوطنون مادة مشتعلة أدت إلى احتراق في هذا المنزل. لم تكن العائلة موجودة بداخله، بالتالي لا إصابات بشرية، لكن هنالك أضرار مادية جراء الهجوم الذي نفذه مستوطنون انطلقوا من بؤر استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدتي أبو فلاح وترمسعية، وهاتان بلدتان تتعرضان بشكل دائم لهجمات المستوطنين. يحدثنا عضو بلدية ترمسعية عن الذي جرى في هذا المنزل الذي تعرض للهجوم.
9: نعم، هذه الليلة قام قطعان المستوطنون بالهجوم على هذا المنزل بحراكه ومحاولة إحراقه بالكامل، وتم إخماد الحريق من المواطنين عند رؤية النيران. فاللي بيصير قاعد هنا عنا احنا بؤرة استيطانية، خيام للمستوطنين موجودة في قريبة من المنطقة هاي، تم إنشائها قبل فترة زمنية. الاستمرار في الاعتداءات والهجمات على البيوت وعلى المواطنين وعلى أراضيهم وعلى الأشجار وعلى كل شيء من ممتلكات المواطنين، سواء من المنازل أو الشجر أو الأرض أو الحجر أو المركبات، كل شيء مستهدف، المواطن مستهدف، الأرض مستهدفة، البيوت مستهدفة، البلدات مستهدفة، كل المناطق هاي مستهدفة من قبل المستوطنين وقطعان المستوطنين اللي هم بتوجيه من بن غفير والحكومة الإسرائيلية في الاستيلاء على هاي الأرض لسبب تهجير المواطنين من أراضيهم ومن بيوتهم. كما رأينا على وسائل التواصل، على وسائل الإعلام بالأمس، شاهدنا مستوطن يضرب كلبة حراسة في عطارة، وحجم الإجرام اللي بنفذ المستوطنين في هذه، يعني سواء بالحيوانات أو بالأراضي والأشجار أو بالمواطنين أو بممتلكات المواطنين، يعني حجم لا يصدق ولا يوصف. هذا الإجرام المنظم اللي بيقوم فيه هذا المستوطن بحق كل شيء فلسطيني.
8: شكرا عبد الله. إذن الهدف من هذا الإجرام هو التهجير، هذه شعارات عنصرية خطها المستوطنون، عبارات من بينها تدفيع الثمن وانتقام، شعارات باللغة العبرية. هذا التوقيع تركه المستوطنون للتأكيد على أنهم من نفذ هذا الهجوم الذي يأتي في إطار عدوان يطاول الأراضي والمقدسات وكل ما هو فلسطيني على هذه الأرض. من بلدة ترمسعية، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمال شرقي رام الله.
10: ما سجلته كريستين كان مع ساعات صبيحة وظهيرة هذا اليوم. بعد ذلك كان هناك اعتداءات أبدأ بآخرها عندما تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن تعامله مع إصابة نتيجة اعتداء مستوطنين على فتاة في منطقة وادي سعير في المنطقة الشمالية الشرقية من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. المستوطنون بعد ذلك أيضا هاجموا عائلة فلسطينية في منطقة شعب البطن بمسافة ريطة جنوب الخليل. كذلك أيضا تم تسجيل مقطع فيديو شهد المستوطنون وهم يقومون بالاعتداء على هذه العائلة، محاولة سرقة الأغنام منها، إضافة أيضا إلى قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على مواطنين في حارة جابر في البلدة القديمة من مدينة الخليل. لم يقتصر الحال على الخليل، في بيت لحم المجاورة كان هناك اعتداء ومحاولة الوصول إلى أحد المزارعين الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كذلك أيضا انسحب المستوطنون بعد أن هب الفلسطينيون إلى المكان وقاموا بنجدة هذا الفلسطيني لأنهم عادوا مرة أخرى، حاولوا التهجم عليه بسكاكين وسرقوا حصانه. الأمر انسحب في منطقة عرب الكعابنة في المنطقة الشمالية من أريحة في على الحدود الفلسطينية الأردنية في الضفة الغربية. كذلك المستوطنون هاجموا المواطنين الفلسطينيين وقاموا بسرقة 3 حمير يستخدمها الفلسطينيون لحراثة الأراضي الزراعية في المكان، وهذا الأمر انسحب يوم أمس في بلدة عطار عندما تم توثيق اعتداء أحد المستوطنين على كلبة حراسة في هذا الموقع. أيضا في منطقة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة تحديدا في أحد الخرب قام المستوطنون بسرقة أغنام أحد المواطنين وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب. لنتحدث عن مساحة الضفة الغربية، أيضا في رابة في جنوب جنين، في بلعة، في طول كرم كان هناك تسجيل اعتداء على طفل يبلغ من عمر 13 عاما كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني، وتم علاجه ميدانيا باعتداء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. لنتحدث عن مساحة جغرافية في الضفة الغربية، يضاف إليها القدس المحتلة تحديدا في شارع الواد في البلدة القديمة. كان هناك اعتداء من قبل المستوطنين على أصحاب محال تجارية، هاجموهم بتواجد جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يؤمنوا انسحاب لهؤلاء المستوطنين.

0: في تقرير خاص للتلفزيون العربي نرصد كيف تحولت مدن غزة إلى مساحات مدمرة بعد استهداف ممنهج للبنية العمرانية. أحياء كاملة مسحت من الخريطة وبنى تحتية أساسية دمرت، ما أدى إلى تفكيك النسيج الحضري ومحو معالم المدينة كحيز للحياة الإنسانية. التقرير يسلط الضوء على مفهوم إبادة المدن بوصفه جريمة ممنهجة تطاول المكانة والهوية والوجود المجتمعية في قطاع غزة.
1: لم يكن الدمار في غزة جزئيا ولا طارئا، بل مسحا واسعا شمل الجغرافيا والوجود الإنساني معا. أحياء كاملة اختفت من الخريطة، مدن مسحت كأنها لم تكن. بيت حانون نموذج مكثف لما جرى في غزة كلها، مدينة صغيرة لكن حجم الدمار فيها يفوق الوصف. أبو رائد المصري نزح من بيت حانون إلى خان يونس، كما كل جيرانه بلا مأوى وبلا مدينة.
2: بيت حانون دمرت عن بكرة أبيها عدة مرات، بساتينها جرفت من قبل الاحتلال. بيت حانون كانت هي البلد الوحيد أو أكثر بلد في قطاع غزة ينتج حمضيات، للأسف الشديد دمرت كاملة. دارنا دمرت وأصبحت بيت حانون كصحراء الآن.
1: التدمير لم يكن عشوائيا بل شاملا ومنظما، طاول الشوارع والمساجد والمدارس والبنية التحتية، كلها أصابها الدمار بدرجات متفاوتة، وصارت النتيجة مدينة بلا ملامح.
3: هذا الدمار ليس مجرد تدمير مباني، ولكن هو تدمير هوية وذاكرة من خلال محو أحياء تربط المواطن في أرضه أو تربط المواطن الفلسطيني بأرضه. طبعا يسعى الاحتلال جاهدا لإخفاء الانتماء المكاني للشعب الفلسطيني وخاصة الأجيال القادمة من خلال تدمير كل شيء، يسعى إلى التهجير القسري.
1: استهداف المكان بهذا الشكل لا يعني إزالة مباني فقط، بل محو مجتمع من فضائه الطبيعي. القانون الدولي يعتبر ذلك جريمة تمس السكن والهوية والوجود الإنساني.
4: اتفق قضاة المحكمة العدل الدولية وكذلك مجموعة كبيرة وعريضة من التقارير الدولية التي صدرت على أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من إبادة في قطاع غزة واحد من أهم أبوابه هو تعمد استهداف ومسح المدن، وهذا الاستهداف والمسح بلغة القانون يعد جريمة بموجب المادة الثامنة من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لأنه باختصار شديد لا يحقق أي ميزة إضافية لتحقيق النصر، فقط الغاية من هذا المسح وكان عبارة عن فرض عقوبات جماعية ومسح تاريخ الشعب الفلسطيني من أجل إبادته.
1: مع إعلان وقف إطلاق النار تحول قطاع غزة إلى ساحة مفتوحة من الركام، بعد أن طاول الدمار أكثر من 90% من كتلته العمرانية، أزيد من 50 مليون طن من الأنقاض وفق تقديرات أولية للمنظمات الدولية. يواجه القطاع أكبر كارثة حضرية في القرن 21 في واقع يحتاج لعقود من الإعمار لترميم ما ضاع. هذا ليس دمار حرب تقليديا، بل تفكيك مدينة كليا.
5: آلاف السكان فقدوا منازلهم ودمرت البنية العمرانية والهوية المجتمعية. الغرض لم يكن تدمير المباني فقط، بل محو المدينة ككيان حي ومستمر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في سياق متصل، جابت مسيرة حاشدة شوارع العاصمة الألمانية برلين إحياء للذكرى 78 للنكبة، حيث ردد المشاركون شعارات تنادي بتحرير فلسطين وتدين الدعم الألماني المستمر لانتهاكات وجرائم الحكومة الإسرائيلية.
6: مسيرة كبيرة تشهدها العاصمة الألمانية برلين في الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. هذا الحدث السنوي الذي يحييه الفلسطينيون في العاصمة الألمانية من أجل تذكير الألمان بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى دولتهم المستقلة. هؤلاء الفلسطينيون يشاركهم اليوم جمع من المتضامنين العرب والأجانب الذين جاءوا يحملون شعارات فلسطينية وأعلام فلسطين ويافطات تندد بما هو ماض من تهجير وترحيل للفلسطينيين من أراضيهم التاريخية وما هو حاضر الآن من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي لبنان وفي إيران. هذه المسيرة التي تجوب شوارع العاصمة الألمانية تهدف إلى لفت نظر الألمان إلى ما يحدث بحق الفلسطينيين سواء في الماضي أو في الحاضر، مستخدمين شعارات ما تيسر لهم حملها وترديدها، لأن هذه المسيرات أيضا ترافقها تعزيزات أمنية كبيرة للغاية فرضت على المتظاهرين والمنظمين عدم استخدام شعارات ورموز معينة كثيرة كلها يرى الفلسطينيون أن من حقهم استخدامها، مثل رمز حنظلة، هذه الشخصية التي لطالما ارتبطت بالقضية الفلسطينية وبحق العودة. لذلك فإن الفلسطينيين مصممون على التظاهر وعلى لفت نظر العالم إلى ما يحدث لهم، رسالتهم هي عائدون ولو بعد حين. ياسر أم علي، التلفزيون العربي، برلين.
0: وكذلك شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف إحياء لذكرى النكبة.
7: وسط بحر من الألوان، أعلام فلسطين تكسو شوارع لندن وتتصدر مشهدها السياسي. هنا في ذكرى النكبة 78 تتجدد الهتافات. آلاف الحشود أتت من مختلف المدن والمقاطعات البريطانية لتلتقي في قلب العاصمة للمشاركة في واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني هذا العام، مظاهرة تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة الجماعية في غزة.
8: نريد إرسال رسالة قوية لوقف الإبادة الجماعية، 78 عاما من القتل الجماعي في فلسطين وما يزال العالم يلتزم الصمت. الحكومة البريطانية تواصل دعمها فيما يزداد نفوذ اللوبيات الصهيونية المؤيدة لإسرائيل داخل بريطانيا.
9: جئنا لنظهر تضامننا مع الفلسطينيين وللتأكيد أن ما يحدث ليس نزاعا كما تصفه بعض وسائل الإعلام، بل إبادة جماعية حقيقية. وجود هذا العدد الكبير اليوم رسالة بحد ذاته، لم يعد الناس يتقبلون الصمت.
7: على رصيف آخر من أرصفة العاصمة يبدو مشهد مغاير تماما، تكتل حاشد لمناصري الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون يرفع مستوى القلق ويضع المدينة على حافة تصادمات وشيكة بين تيارين لا يلتقيان. شرطة العاصمة سكوتلاند يارد فرضت حالة استنفار قصوى، 4000 شرطي طوقوا الميادين ورسموا حدودا وفواصل أمنية صارمة لمنع أي اضطرابات محتملة، في وقت قدرت فيه أعداد المشاركين في مسيرات إحياء يوم النكبة بنحو 250,000 شخص.
10: رسائل مختلفة رفعها عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع لندن اليوم تتفق على أمرين: التذكير بنكبة فلسطين وعدالة قضيتها، ورفض الخطاب اليميني المتطرف. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: إلى السودان، حيث قال القائد المنشق عن قوات الدعم السريع علي رزق الله الملقب بالسافنا إن انشقاقه وتسليم نفسه للجيش السوداني جاء بعد فترة طويلة من الفساد داخل أسرة دقلو التي ينتمي إليها قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي. وأضاف السافنا خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن حميدتي يتنقل بين عدد من الدول ومدينة نيالا، بينما يتولى الملف السياسي داخل الدعم السريع نائب رئيس الجمهورية السابق حسب محمد عبد الرحمن.
11: اتخلطت نظرات داخل أفريقيا الوسطى، واتخلطت نظرات الآن في اتجاه المدرسة والمناطق الطرفية من اتجاه دولة تشاد، وانخرطت مظاهرات ممكن يكون حدود مع سوريا، وهذول كلهم ممكن نشاركهم في تفتيت السودان.

0: ونبقى في السودان حيث شهدت الملاعب الرياضية في ولاية الخرطوم عودة النشاط الرياضي بعد غياب استمر 3 سنوات بسبب الحرب، خطوة تندرج ضمن جهود حكومة السودان لتطبيع الحياة في الولاية واستعادة مختلف الأنشطة تدريجيا.
1: استعادت ملاعب الخرطوم نبضها من جديد بعد 3 سنوات من توقف النشاط الرياضي بسبب الحرب في السودان، وسط أجواء من الحماسة والارتياح في خطوة تعكس رغبة السودانيين في استعادة حياتهم الطبيعية.
2: يوم كبير، يوم مشهود، يوم عظيم، وده الشيء كان فاقداه الولاية يعني. وبحمد الله نحن نقول الليله خلاص يعني نحن كده اكدنا للعالم واكدنا لكل الناس انه خلاص السودان يا هدى يعني ده الاطمئنان، ودي الولايه الخرطوم دي الاطمئنان.
1: الجهات المسؤولة عن الرياضة في السودان قررت إعادة نشاط كرة القدم اللعبة الأكثر جماهيرية من داخل ولاية الخرطوم في خطوة اعتبرها كثيرون تحديا صعبا.
3: قيام البطولة نفسها في الخرطوم كان تحدي وكان عنوان لمعاني كثيرة جدا سيتداولها التاريخ وسيتداولها السودانيون، لأنه عودة بعد 3 أعوام من حرب يعني استبسل فيها الجيش السوداني استبسال أيما استبسال يعني، حتى أصبحت الخرطوم حرة ونظيفة.
1: في وقت ما تزال فيه الحرب والتهديدات الأمنية تلقي بظلالها على المشهد، إلا أن مساعي الحكومة السودانية لإعادة الحياة الكاملة إلى العاصمة السودانية لم تتوقف.
4: نحن في حكومة ولاية الخرطوم قبلنا التحدي أن تقام مباريات دوري النخبة في ولاية الخرطوم، واليوم الافتتاح المشرف ده نحن نديه هدية للشعب السوداني، ودي عافية حقيقية للقطاع الرياضي وتؤشر أن ولاية الخرطوم آمنة ومستقرة.
1: يأتي استئناف النشاط الرياضي في ولاية الخرطوم جزئيا بعد أن خرجت أكثر من 5 منشآت رياضية عن الخدمة نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب، في مقدمتها ملاعب المريخ والهلال بأم درمان وملعب الخرطوم العريق، إلى جانب تحديات مالية تواجه الأندية والمؤسسات الرياضية تؤخر عودة نشاطها كليا.
5: رغم الدمار الواسع الذي طاول المرافق والمنشآت الرياضية في السودان جراء الحرب، فإن عودة النشاط الرياضي إلى ولاية الخرطوم تمثل خطوة مهمة في طريق التعافي وتسهم في تشجيع عودة مزيد من المواطنين إلى الولاية. عمار المغربي، تلفزيون العربي، الخرطوم.
0: في شأن آخر، خرج مئات التونسيين في مسيرة جابت شوارع العاصمة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
6: هذه مسيرة احتجاجية لا تطالب بالحرية وحدها، هي تطالب كذلك بالخبز في شكل احتجاجي فريد من نوعه. نظمت المعارضة التونسية هذه المسيرة التي شقت الشوارع الخلفية للعاصمة تونس وشقت سوقا للخضروات ورفعت شعارات تطالب بتجميد الأسعار وبمراجعة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم. هذه المسيرة ترفع الخفاف الفارغة في إشارة إلى ثقل الأزمة الاقتصادية على خفاف التونسيين. من الشعارات التي واكبناها كذلك خلال هذه المسيرة الغاضبة شعارات تطالب بتجميد الأسعار عوض تجميد الجمعيات، وفي ذلك إشارة إلى مسألة حقوقية بالغة الأهمية بالنسبة للقائمين على هذه المسيرة، وهي قرار السلطات التونسية بتجميد عدد من منظمات المجتمع المدني خلال الأسابيع الأخيرة، مثل جمعية موقع الخط المشرف على موقع انتفاضة، لكن أيضا تجميد عمل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وتجميد عمل جمعية الأطباء الشبان، بالإضافة إلى منظمات وجمعيات أخرى. إذن المعارضة التونسية تعود بعد انقطاع دام لأشهر إلى التحركات الاحتجاجية في الشارع، وهي ترفع شعارات حقوقية لكن أيضا شعارات على علاقة بما تعتبره ثقل الأزمة الاقتصادية على جيوب وقفاف التونسيين. التلفزيون العربي من تونس، خليل الكلاعي.
0: أما الآن فإلى أبرز ما تداولته الصحف العالمية، ومن بعد ذلك يلتقيكم يحيى نافع في ساعة جديدة ضمن هذه التغطية. إلى اللقاء.
7: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقرأ مقالا عن إمكانية عودة العمليات العسكرية ضد إيران، وأن عودة ترامب من الصين وضعته في مواجهة قرارات مصيرية بشأن إيران، حيث صاغ كبار مساعديه خططا للعودة إلى الضربات العسكرية إذا قرر ترامب محاولة كسر الجمود بمزيد من القنابل. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يبدو في وضع صعب بما يخص إيران، فرغم تحول الحرب إلى عامل ضغط سياسي عليه ورغبته في إنهاء هذه المعضلة، إلا أن عدم تحقيق أهدافه من الحرب حتى الآن قد يدفعه للعودة للقتال. وتؤكد الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل منخرطتان في استعدادات مكثفة هي الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لاحتمال استئناف الهجمات ضد إيران مع بداية الأسبوع المقبل. وترى الصحيفة أن الخيارات العسكرية المطروحة أمام ترامب تتمثل في شن غارات أكثر عدوانية على أهداف عسكرية وبنية تحتية إيرانية، أو نشر قوات العمليات الخاصة على الأرض للبحث عن المواد النووية المدفونة في أعماق الأرض. ونقرأ في ناشونال انترست الأمريكية مقال بول ساندرز حول أوراق القوى بالنسبة لإيران في مضيق هرمز، وأن ترامب لا يملك الأوراق الرابحة التي قد تجبر إيران على قبول شروطه لإنهاء الحرب، لكن في المقابل لا يملك قارة إيران جميع الأوراق الرابحة أيضا. ويلفت الكاتب إلى أن قارة إيران يعتقدون أن خوف ترامب من تداعيات أزمة الطاقة العالمية وانعكاساتها السياسية الداخلية المحتملة سيدفعه نحو التسوية التي يرغبون بها، إلا أن ذلك يمثل مقامرة غير محسوبة. ويعتقد الكاتب أن القلق الحقيقي يكمن في أن التعنت الإيراني قد يدفع ترامب إلى التهور بصورة أكبر عسكريا، وقد يأمر بتنفيذ عمليات عسكرية شديدة تطال القادة والبنى التحتية والمدنيين على حد سواء. ويعتبر الكاتب أن قادة إيران قد يواجهون مخاطر كبيرة إذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل أن يجبروا الاقتصاد الأمريكي والعالمي على تحمل أضرار طويلة الأمد. إلى مجلة فورين بوليسي الأمريكية، حيث رأى جيمس بالمر أن قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين كانت باهتة ومجردة من أي اختراقات حقيقية، ما عكس ثقة صينية متزايدة بعدم حاجتها لإطفاء أهمية استثنائية على الزيارات الرئاسية الأمريكية، لافتا إلى أن الإعلام الصيني تعامل ببرود لافت مع الزيارة، خلافا للزخم الذي رافق زيارات رؤساء أمريكيين سابقين فيما اكتفى شي جين بينغ بتكرار المواقف التقليدية بشأن تايوان وحقوق الإنسان ورفض الصراع مع واشنطن. وأشار إلى أن القمة لم تنتج سوى تفاهمات تجارية محدودة، بينما غابت أي إنجازات حول إيران أو تايوان أو التنافس الجيوسياسي رغم التوقعات السابقة. الكاتب خلص إلى أن بكين باتت ترى نفسها قوة عالمية مكتملة لا تحتاج إلى اعتراف أمريكي، في وقت تبدو فيه واشنطن أكثر ارتباكا بسبب عزة ترامب الدولية وحرب إيران وتراجع صورة القيادة الأمريكية، ما جعل ترامب هو الطرف الباحث عن التقدير الشخصي من شي جين بينغ وليس العكس. وأيضا في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رأى الكاتبان أنتون تريونوفاسكي

0: بينغ في إفشال النهج المتشدد تجاه الصين الذي تبناه دونالد ترامب في بداية ولايته الثانية. ويرى الكاتبان أن نهج ترامب في الصين المبني على التهذيب والهدوء تجنبا لإشعال فتيل أزمة جديدة مع بكين يحمل في طياته دلالات على ضعف الموقف الأمريكي وضعف ترامب على حد سواء. ختاما مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، حيث تناول تقرير أرون كريشفيلد وهنري فوي تحرك الناتو للضغط على شركات السلاح الأوروبية لتوسيع الانتاج العسكري بسرعة غير مسبوقة في محاولة لإعادة بناء القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وأوضح أن مارك روتا الأمين العام لحلف الأطلسي سيطالب شركات كبرى مثل راين ميتال الألمانية وليوناردو الإيطالية متعددة الجنسيات وإيرباص بضخ استثمارات عاجلة في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى، تمهيدا لإعلانات كبرى في القمة المقبلة للحلف أنقرة. ولفت الكاتبان إلى أن الدافع الأساسي لهذا التحرك هو تصاعد القلق الأوروبي من تراجع الالتزام الأمريكي بأمن القارة بعد خلافات ترامب مع الحلفاء واستنزاف الحرب مع إيران للمخزون العسكري الأمريكي. وخلص إلى أن أوروبا تواجه أيضا أزمة داخلية بين الحكومات وشركات السلاح، فالشركات تطالب بعقود طويلة الأجل قبل التوسع، بينما ترى الحكومات أن الصناعات الدفاعية لم تتحرك بالسرعة المطلوبة رغم التهديدات المتزايدة من روسيا وتراجع الثقة بالمظلة الأمريكية.
1: وسعتم أوقات مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بالتطورات في الملف الإيراني، حيث قالت السفارة الباكستانية في إيران إن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تأتي في إطار جهود تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت السفارة أن محادثات رفيعة المستوى بين طهران وإسلام أباد بشأن الوساطة مع واشنطن، ولفتت إلى أن وزير الداخلية الإيراني أشاد بجهود رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير من أجل حل النزاع القائم. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لطالما التزمت بالدبلوماسية والحلول السلمية بما في ذلك مع الولايات المتحدة رغم خيانتها المتكررة لطاولة المفاوضات. واعتبر بيزشكيان أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة هجمات غير شرعية من المعتدين فرض الولايات المتحدة حصارا بحريا وفق تعبيره، وأن إيران ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة ومهنية في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي. بدوره قال المعاون الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن بلاده كانت قد سمحت سابقا بمرور معدات عسكرية عبر المضيق رغم استخدامها ضدها لاحقا. وأكد عارف أن طهران لن تكرر ذلك مجددا.
2: تجاوزنا سابقا عن حق سيادتنا في مضيق هرمز وسمحنا بعبور معدات عسكرية كان من المقرر استخدامها ضدنا عبر المضيق، ولن نفعل ذلك مجددا.
1: هذا وكشفت إيران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الآلية ستكشف قريبا وأن الرسوم ستحصل مقابل خدمات متخصصة للسفن والأطراف المتعاونة مع إيران فقط، في حين سيبقى المسار مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكية.
3: في مضيق هرمز تضيق مسارات العبور وتتسع خرائط السيطرة وحسابات النفوذ والطاقة. الممر الذي برزت أهميته خلال الحرب تدرس إيران منحه دورا مختلفا في مرحلة ما بعد التصعيد عبر تحويله من نقطة توتر أمني إلى منصة لتنظيم العبور والخدمات البحرية المدفوعة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كشف أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في المضيق عبر مسار محدد سيعلن عنه قريبا. بحسب المسؤول الإيراني تقوم الخطة على تقديم خدمات متخصصة وتأمينات

0: بحرية للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم تحصل ضمن هذه الآلية، مع حصر الاستفادة بالسفن والأطراف المتعاونة مع طهران فقط. وأكد أن هذا المسار سيبقى مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. لكن الطرح الإيراني يأتي في مواجهة مواقف دولية رافضة لأي قيود على حرية الملاحة في المضيق، باعتباره ممرا حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية شددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، فيما دعت الصين إلى إبقاء المضيق مفتوحا، بينما تؤكد دول الخليج ضرورة حماية أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة وفتح الممر دون شروط أو رسوم. وفق القانون الدولي يعد هرمز من المضائق الدولية الخاضعة لمبدأ المرور العابر، بما يضمن حرية الملاحة وعدم عرقلة عبور السفن. وفي ظل هذه القيود القانونية تعتمد الخطة الإيرانية على نموذج الخدمات البحرية والتأمينات المدنية في محاولة لمنحها طابعا تنظيميا واقتصاديا أكثر قبولا. فمن تنظيم المرور إلى خدمات التأمين البحري، يبدو أن طهران تسعى للانتقال من التلويح بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى إعادة تعريف من يتحكم بإيقاعه ومن يملك القدرة على إدارة واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم.
1: في المقابل، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها حولت مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران. أضافت على منصة إكس أنها عطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري للموانئ الإيرانية. وفي مداخلة سابقة أوضح مراسل التلفزيون العربي من طهران السياقات التي تطرحها إيران بشأن خطتها للسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز ضمن قوانين خاصة.
2: يعني يمكن القول بأن كل ما قالته إيران اليوم فيما يتعلق بمضيق هرمز مرتبط بشكل أساسي بتأكيد تمسكها بهذه الورقة المهمة التي وصفها بعض المسؤولين الإيرانيين بأنها قنبلة إيران النووية الحقيقية. هناك مشروع قرار يدرس في البرلمان الإيراني بطبيعة الحال مرتبط بإدارة مضيق هرمز، ولكن ما كشفت عنه وكالة فارس اليوم نقلا عن وزارة الاقتصاد في إيران يأتي ضمن تلاقح الأفكار داخل إيران لتحديد آلية مرتبطة بإدارة مضيق هرمز تحمل بعدا اقتصاديا أكثر منه بعدا عسكريا. نتحدث عن فكرة مرتبطة بتحصيل أموال من خلال الخدمات والتأمين، وقد أطلق بالفعل موقع هرمز سيف كما سمي للتأمين في إيران للناقلات والسفن. وهذا يأتي لمحاولة أن يكون القوانين التي تضعها إيران وتتحكم فيها بمضيق هرمز منسجمة بشكل أو بآخر مع القوانين الدولية ولا تثير حفيظة دول العالم، مع الحفاظ على هذه السيطرة على المضيق والتحكم به بما يخدم المصالح الإيرانية. لا يبدو أن هذا سيأخذ طريقه إلى التنفيذ قريبا، طالما أن الأمور مرتبطة بالحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. هذه الخطة أو هذه الأفكار وضعت لتنفذ في وقت لاحق، ربما عندما تنتهي الحرب أو يزول الحصار الأمريكي البحري على الموانئ الإيرانية. بالعموم يمكن القول بأن هذا يتزامن أيضا مع زيارة مهمة لوزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، والتي ركزت بحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الإيراني على المناطق الحدودية، على أمن الحدود، خاصة في هذه المرحلة تحديدا التي لا يزال فيها شبح الحرب والحديث عن إمكانية هجمات جديدة أمريكية إسرائيلية على إيران أو تفعيل أطراف من المعارضة الإيرانية. يبدو أن هذا مهما، تركيز على ضمان الأمن من خلال معابر حدودية، من خلال تعزيز الأسواق الحدودية على طرفي الحدود بين إيران وباكستان، خاصة أن باكستان فعلت مسارات لتسهل على إيران تجاوز الحصار الأمريكي البحري من خلال ميناء جوادر، من خلال كراتشي، من خلال سكك حديد تصل إلى الصين حتى، وهذا تم تفعيله، خاصة أن إيران تواجه مشكلة نوعا ما مع الإمارات في ظل مرحلة ما بعد الحرب، وكانت الإمارات مركزا مهما لإعادة التصدير إلى إيران. الآن يبدو أن باكستان بحسب تقرير نشرته أيضا وكالة فارس في الشق الاقتصادي تحاول ملء هذا الفراغ بما يساعد إيران على تجاوز الحصار وتجاوز الخلافات مع الإمارات. وأيضا في هذا الشق المرتبط بباكستان يمكن تعزيز وصول باكستان إلى القوقاز وآسيا الوسطى عبر الأراضي الإيرانية، هي مصلحة متبادلة بطبيعة الحال. وفي الشق السياسي ذكرت بعض المصادر أن وزير الداخلية الباكستاني زيارته ليست ببعيدة عن وساطة إسلام أباد مع واشنطن بين طهران وواشنطن، وبالتالي قد يكون يحمل رسالة ما إلى طهران، خاصة في هذا التوقيت تحديدا، وخاصة أن الزيارة ستستمر حتى يوم غد لتكون يومين، وسيلتقي بها خلالها عدد من المسؤولين الإيرانيين.
1: تشهد شركات الطيران العالمية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما دفع عددا من الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وإعادة تقييم خطط النمو.
3: تغيرت خطط السفر هذا الصيف، فبين ارتفاع أسعار النفط وشح وقود الطائرات وضغوط سلاسل الإمداد، يشهد قطاعات طيران والسياحة إعادة تشكيل واسع للأسعار والطلب. المسافرون باتوا يواجهون حالة من العدم اليقين بين تأجيل الرحلات والتوجه لوجهات قريبة واختيار وسائل نقل أقل تكلفة في ظل ارتفاع كلفة السفر عالمياً.
4: أسعار الرحلات ارتفعت بشكل جنوني، لذلك لا أعتقد أنني سأعود إلى أستراليا حتى يستقر الوضع، ولا أعرف كم سيستغرق ذلك.
3: ورغم أن الطلب على السفر لا يزال مرنا نسبيا بحسب الشركات والمسؤولين، إلا أن خريطة الوجهات بدأت تتغير مع تزايد الإقبال على الرحلات القصيرة مقابل تراجع السفر الدولي. ووفق تقديرات، تم إلغاء أو تعديل آلاف الرحلات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل اضطرابات في أكثر من 20,000 رحلة عبر مطارات إقليمية رئيسية منذ تصاعد الأزمة، إلى جانب تحويل مسارات الرحلات بين أوروبا وآسيا بعيدا عن المجال الجوي في الشرق الأوسط، ما تسبب في ارتفاع كلفة التشغيل. في المقابل تواجه شركات الطيران ضغوطا متصاعدة على هامش الربح، دفعتها إلى اتخاذ حزمة إجراءات شملت رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وتعليقا واسعا للرحلات. ارتفاع أسعار وقود الطائرات دفعت شركات الطيران الكبرى مثل إير فرانس إلى زيادة التكاليف بنحو مليار دولار هذا العام، فيما تتوقع كل من لفتانزا وانترناشنال إيرلاينز جروب زيادات تقارب ملياري دولار لكل منهما. وفي السياق نفسه اتجهت شركات عدة إلى إجراءات تشغيلية مباشرة شملت إلغاء رحلات غير مربحة وفرض رسوم إضافية على الوقود وتقليص الساعة على الخطوط الأقل جدوى، إلى جانب تسريع برامج التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
1: بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع رئيس الوزراء الكويتي أحمد عبد الله الأحمد الصباح تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وجهود خفض التصعيد. وجاء اللقاء على هامش قمة تحالف الجغرافيا السياسية والاستثمار بين أوروبا ودول الخليج في العاصمة اليونانية أثينا. وأكد الجانب القطري أهمية تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يتطلب أن يتخلى الجميع عن حساباتهم قصيرة الأجل. وردا على سؤال بشأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال أردوغان إنه من الضروري تحييد استفزازات إسرائيل ثم بناء سلام حقيقي، لأن هذه الاستفزازات من أهم العوامل التي أدت إلى الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط. وتابع أنه إذا كان الاستقرار الدائم مرغوبا في المنطقة فعلى الجميع أن يتخلوا عن حساباتهم والدفاع عن حقوق مواطنيهم لا عن حقوق الجهات الخارجية. كما توقع الرئيس التركي أن يتخذ حلف شمال الأطلسي في قمته بأنقرة في يوليو المقبل قرارات مهمة بشأن مستقبل الحلف والشكل المستقبلي لهيكل الأمن العالمي. إلى التطورات على جبهة لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب البلاد. وشنت إسرائيل غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان وسط استمرار التصعيد العسكري على طول الجبهة الجنوبية. في المقابل حذر حزب الله من مسار المفاوضات مع تل أبيب، معتبرا أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداء.
5: جنوب لبنان ما زال تحت النار، وتصعيد إسرائيلي يترافق مع انقسام لبناني متصاعد حول مسار المفاوضات. غارة إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في الجنوب، من بينها المنطقة الواقعة بين طردبة والعباسية، إضافة إلى يحمر الشيف والسماعية وتفاحتة والغسانية وأنصار. يأتي ذلك بعد انذارات إخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي إلى 9 بلدات جنوبية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على طول الجبهة. في هذا الإطار كشفت مصادر التلفزيون العربي أن نحو 7000 عنصر من الجيش اللبناني ينتشرون حاليا جنوب الليطاني وشمال ما يعرف بالخط الأصفر في إطار تنفيذ خطة حصر السلاح. المصادر أوضحت أن الجيش اللبناني نفذ الجزء الأكبر من الخطة وعالج أكثر من 180 نفقا ومنشأة، إلا أن استهداف إسرائيل لمراكز الجيش عند مداخل جنوب الليطاني أعاق مراقبة حركة الدخول إلى المنطقة. المصادر ذاتها تحدثت عن وجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية تعمل حاليا في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى تفخيخ بلدة بيوت السياد في القطاع الغربي مع استمرار تحركاته باتجاه المنصوري. سياسيا صعد حزب الله لهجته في ذكرى اتفاق 17 من أيار، محذرا من الذهاب نحو اتفاق سلام كامل وشامل مع إسرائيل، واعتبر أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد دعا إلى حشد دعم عربي ودولي لتعزيز موقف بيروت في مفاوضاتها مع تل أبيب، مؤكدا أن قرار الدولة يجب أن يكون واحدا وسلاحها كذلك. كما اعتبر سلام أن لبنان يمر بأخطر أزمة منذ قيام الدولة، محذرا من استمرار ما وصفها بالمغامرات العبثية التي فرضت على البلاد وأدت إلى توسع الاحتلال.
1: إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غربية مدينة غزة. وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى للاستهداف ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. إلى ذلك نعت حركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية بمدينة غزة أول أمس الجمعة، وذلك عقب تشييع جثمانه بمشاركة حشود من أهالي القطاع، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق على وجه الخصوص أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري والجاد من أجل إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتقيد الكامل ببنود الاتفاق.
6: لم تمضي أقل من 24 ساعة على استهدافه، حركة حماس تنعى القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، بينما لا تزال رائحة الدخان تملأ المكان. الحركة وصفت العملية بأنها جريمة اغتيال غادرة، مؤكدة أن الحداد استشهد مع زوجته وابنته وعدد من المدنيين، وأنه أحد أعمدة مشروع المقاومة في غزة، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري من أجل إلزام الاحتلال بوقف جرائمه.
7: هذا انتهاك خطير وغير مسبوق لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له، وهذا أيضا تعبير عن عجز الوسطاء عن إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه وإلزامه بوقف هذه الخروقات.
6: وفي مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن والغضب، آلاف الفلسطينيين شيعوا جثمان قائد كتائب القسام في شوارع مدينة غزة، لتتحول الصورة إلى موقف سياسي وشعبي ممتلئ بالتحدي وهتافات داعمة للمقاومة ورسائل تؤكد أن اغتيال القادة لن ينهي المقاومة.
8: اغتياله هذا عمل جبان من نتنياهو وأمريكا بالذات، كمان أمريكا متواطئة كمان مع إسرائيل في اغتيال، بدهمش أي حد يقاوم، بدهم هم يمشوا اللي بدهم إياه.
6: الجثمان الذي لف براية حماس حمل على الأكتاف وسط تكبيرات متواصلة، بينما ردد المشاركون صرخات الثأر من الاحتلال. في السياق نعت عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية من بينها حركة الجهاد الإسلامي الحداد، مشددة على أن اغتيال القادة لن يزيدها إلا صلابة وتمسكا بنهج مقاومة الاحتلال. الحداد الذي اغتالته إسرائيل في غارة استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربي غزة لم يكن قائدا عاديا داخل القسام، فالرجل يعد من أبرز العقول العسكرية التي أدارت المواجهة خلال عملية طوفان الأقصى وتسلم قيادة أركان القسام بعد اغتيال محمد السنوار، ليصبح أحد أهم المطلوبين لتل أبيب التي رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه. هنا في غزة تبدو الرسالة مختلفة، فرغم الدمار والحصار والاغتيالات يصر كثيرون على أن المقاومة قادرة على إعادة ترتيب صفوفها رغم قسوة الضربات.
1: أكد رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر في محافظة خان يونس طارق الأسطل أن موقف العائلات واضح بالتبرؤ التام من العصابات العميلة. ذكر الأسطل للتلفزيون العربي أنهم طالبوا بمسح أسماء عناصر العصابات العميلة من كشوفات السجل المدني.
9: موقف العشائر، القبائل، العائلات الفلسطينية هو موقف مشرف وموحد تجاه جميع العصابات الخارجة عن القانون والتي تحاول أن تزعزع أمن هذا المجتمع، هو موقف واحد ومشرف وهو البراءة التامة والكاملة من جميع أفعالهم، ونحن فعلا نقف بجانب الجهات المختصة لكي نقتص من هذه الفئة الضالية، ونحاول بقدر الاستطاعة أن نساعد الجهات الأمنية من أجل ألا تنتشر هذه المعضلة داخل القطاع الحديد. وبالتالي موقفنا واضح، طلبنا بمسح أسماء جميع من تعاون وخاض ضد هذا الشعب، بمسح أسماء من السجلات المدنية.
1: قالت حركة حماس إنها أجرت جولة انتخابية لاختيار رئيس للحركة، وأكدت حماس في بيانها أن النتيجة لم تحسم من الجولة الأولى، وبناء على ذلك ستجرى جولة ثانية في وقت لاحق وفقا للوائح الحركة وأنظمتها. تتزايد معاناة النازحين الفلسطينيين داخل المخيمات المكتظة في قطاع غزة وسط انتشار للفئران والقوارض والحشرات، في حين تتزايد المخاوف من تفشي الأمراض الجلدية والتلوث في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
10: في خيام غزة المهترئة حكايات لا تنتهي عند صوت القصف أو شبح الجوع.
11: يا أنا وين أقعد أنا لما؟
10: فهناك عدو آخر يزحف بصمت بين الأغطية الممزقة ويقتات على خوف الأطفال. قوارض وفئران غزت خيام النازحين، تشاركهم ما تبقى من طعام وماء، وتحول النوم القليل إلى كابوس يومي.
12: موضوع القوارض هذا صار شاغل بالنا بشكل يومي، إنه صار عندك حالة رعب بالنسبة مش منهم، احنا الكبار بنخافش منهم، بس أطفالنا اللي صاروا مش قادرين يطلعوا في الليل يروحوا على الحمام إلا غير يكون معهم واحد كبير يضوي لهم، خايف العرسة بتعض، وصارت كذا حالة تلاقيها عضت خبشتهم. في نفس الوقت التموين تبعك مثلا طلعت لك كابونه فيها رز فيها غيره بتلاقيهاش، ثاني يوم بتلاقي العرس نهشات. يعني
10: اطفال فقدوا مفهوم الامان في الحرب، يصبح فريسة للقوارض تلاحقهم داخل الخيام وتنهش من اجسادهم لسد جوعها هي الاخرى.
13: انه الطفل هذا انخبش من العرسه وانا لحقته الحوق، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا لطف فيه انه انا لحقته، يعني على الساعة 5 الفجر لحقته على الهلال، اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح.
10: امهات غزة يقضين الليل ساهرات يحرسن اطفالهن من قدم الفئران لاطرافهم الصغيرة.
14: يعني انا بناتي في الليل لما بدي اروح الحمام بيخافوا يروحوا، في انه يعني كثير يعني زي عايشات معانا، يعني بصحى الصبح بلاقي الوسخ وين مكان، يعني بدنا حل هذه المشكلة، يعني كثير بنعاني منهم.
10: هنا لا يموت الناس بالقصف وحده، بل بالأوبئة وبالخوف وبالعيش القاسي وسط بيئة ملوثة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ومع تراكم النفايات وغياب شبكات الصرف الصحي واكتظاظ المخيمات، تجد القوارض بيئة مثالية للتكاثر والانتشار، ناقلة أمراضا خطيرة كالتيفويد والليشمانيا والتهابات الجلد والتسممات الغذائية.
15: زي ما انتم شايفين
10: وفي غزة حين تضيق الأرض بأهلها وتنهار الجدران فوق أصحابها، يصبح الإنسان في مواجهة كل شيء، الحرب والجوع والمرض، حتى القوارض والفئران أصبحت جزءاً من معركة البقاء.
1: وفي الضفة الغربية هاجم عدد من المستوطنين فلسطينيين في منطقة شعب البطم بمسافر يطا جنوبي الخليل، ووثق مقطع فيديو اعتداء المستوطنين على المواطنين ومهاجمتهم ومطاردتهم في محيط منازلهم. كما اعتدى المستوطنون على مواطن في منطقة فرسين جنوب غربية جنين وسرقوا أغنامه قبل وصول الإسعاف الفلسطيني ونقله إلى المستشفى. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شخصا أصيب جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في حارة جابر بالبلدة القديمة بمدينة الخليل، كما جرحت فتاة فلسطينية جراء ضربها من قبل مستوطنين في بلدة سعير شمالية الخليل. وفي الضفة الغربية أيضا أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان خلال اقتحامها بلدة دير جرير شمال شرق رام الله. إلى ذلك أحرق مستوطنون فجرا منزلا في أطراف بلدة ترمسعية شمال شرقي رام الله، حيث سجلت أضرار مادية، وخط المستوطنون شعارات عنصرية، فيما أكدت البلدية أن الهجوم جاء في سياق العدوان المتصاعد لتهجير الفلسطينيين.
16: هجوم جديد نفذه مستوطنون إرهابيون هذه المرة على منزل هنا في بلدة ترمسعية. أثار الحرق واضحة، احترق أثاث المنزل، انقطع التيار الكهربائي، ألقى المستوطنون مادة مشتعلة أدت إلى احتراق في هذا المنزل. لم تكن العائلة موجودة بداخله، بالتالي لا إصابات بشرية، لكن هنالك أضرار مادية جراء الهجوم الذي نفذه مستوطنون انطلقوا من بؤر استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدتي أبو فلاح وترمسعية، وهاتان بلدتان تتعرضان بشكل دائم لهجمات المستوطنين. يحدثنا عضو بلدية ترمسعية عن الذي جرى في هذا المنزل الذي تعرض للهجوم.
17: نعم، هذه الليلة قام قطعان المستوطنون بالهجوم على هذا المنزل بحراكه ومحاولة إحراقه بالكامل، وتم إخماد الحريق من المواطنين عند رؤية النيران. فاللي بيصير قاعد هنا عنا إحنا بؤرة استيطانية خيام للمستوطنين موجودة في قريبة من المنطقة هاي، تم إنشائها قبل فترة زمنية. الاستمرار في الاعتداءات والهجمات على البيوت وعلى المواطنين وعلى أراضيهم وعلى الأشجار وعلى كل شيء من ممتلكات المواطنين، سواء من المنازل أو الشجر أو الأرض أو الحجر أو المركبات، كل شيء مستهدف، المواطن مستهدف، الأرض مستهدفة، البيوت مستهدفة، البلدات مستهدمة مستهدفة، كل المناطق هاي مستهدفة من قبل المستوطنين وقطعان المستوطنين اللي هم بتوجيه من بن غفير والحكومة الإسرائيلية في الاستيلاء على هاي الأرض لسبب تهجير المواطنين من أراضيهم ومن بيوتهم. كما رأينا على وسائل التواصل على وسائل الإعلام بالأمس شاهدنا مستوطن يضرب كلبة حراسة في عطارة، وحجم الإجرام اللي بنفذ المستوطنين في هذه يعني سواء بالحيوانات أو بالأراضي وبالأشجار أو بالمواطنين أو بممتلكات المواطنين، يعني حجم لا يصدق ولا يوصف. هذا الإجرام المنظم اللي بيقوم فيه هذا المستوطن بحق كل شيء فلسطيني.
16: شكرا عبد الله. إذن الهدف من هذا الإجرام هو التهجير، هذه شعارات عنصرية خطها المستوطنون، عبارات من بينها تدفيع الثمن وانتقام، شعارات باللغة العبرية. هذا التوقيع تركه المستوطنون للتأكيد على أنهم من نفذ هذا الهجوم الذي يأتي في إطار عدوان يطاول الأراضي والمقدسات وكل ما هو فلسطيني على هذه الأرض. من بلدة ترمس عيا، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمال شرقي رام الله.
18: ما سجلته كريستين كان مع ساعات صبيحة وظهيرة هذا اليوم. بعد ذلك كان هناك اعتداءات، أبدأ بآخرها عندما تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن تعامله مع إصابة نتيجة اعتداء مستوطنين على فتاة في منطقة وادي سعير في المنطقة الشمالية الشرقية من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. المستوطنون بعد ذلك أيضا هاجموا عائلة فلسطينية في منطقة شعب البطن بمسافة ريطة جنوب الخليل. كذلك أيضا تم تسجيل مقطع فيديو شهد المستوطنون وهم يقومون بالاعتداء على هذه العائلة، محاولة سرقة الأغنام منها، إضافة أيضا إلى قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على مواطنين في حارة جابر في البلدة القديمة من مدينة الخليل. لم يقتصر الحال على الخليل، في بيت لحم المجاورة كان هناك اعتداء ومحاولة الوصول إلى أحد المزارعين الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كذلك أيضا انسحب المستوطنون بعد أن هب الفلسطينيون إلى المكان وقاموا بنجدة هذا الفلسطيني، لأنهم عادوا مرة أخرى حاولوا التهجم عليه بسكاكين وسرقوا حصانه. الأمر انسحب في منطقة عرب الكعابنة في المنطقة الشمالية من أريحة في على الحدود الفلسطينية الأردنية في الضفة الغربية. كذلك المستوطنون هاجموا المواطنين الفلسطينيين وقاموا بسرقة 3 حمير يستخدمها الفلسطينيون لحراثة الأراضي الزراعية في المكان، وهذا الأمر انسحب يوم أمس في بلدة عطار عندما تم توثيق اعتداء أحد المستوطنين على كلبة حراسة في هذا الموقع. أيضا في منطقة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة تحديدا في أحد الخرب قام المستوطنون بسرقة أغنام أحد المواطنين وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب. لنتحدث عن مساحة الضفة الغربية، أيضا في رابة في جنوب جنين، في بلعة، في طول كرم كان هناك تسجيل اعتداء على طفل يبلغ من عمر 13 عاما كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني، وتم علاجه ميدانيا باعتداء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. لنتحدث عن مساحة جغرافية في الضفة الغربية، يضاف إليها القدس المحتلة تحديدا في شارع الواد في البلدة القديمة. كان هناك اعتداء من قبل المستوطنين على أصحاب محال تجارية، هاجموهم بتواجد جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يؤمنوا انسحاب لهؤلاء المستوطنين.
1: قال مكتب إعلام الأسرى إن شهادات أسرى ومحامين أفادت بتصاعد سياسات القمع داخل سجن مجد. وأوضح المكتب أن عددا من الأسرى يعانون أوضاعا صحية خطيرة، أشار إلى تفاقم أوضاعهم الصحية نتيجة الإهمال الطبي وسوء التغذية وظروف العزل القاسية.

0: في تقرير خاص التلفزيون العربي نرصد كيف تحولت مدن غزة إلى مساحات مدمرة بعد استهداف ممنهج للبنية العمرانية. أحياء كاملة مسحت عن الخريطة وبنى تحتية أساسية دمرت، ما أدى إلى تفكيك النسيج الحضري ومحو معالم المدينة كحيز للحياة الإنسانية. التقرير يسلط الضوء على مفهوم إبادة المدن بوصفه جريمة ممنهجة تطاول المكان والهوية والوجود المجتمعي في قطاع غزة.
1: لم يكن الدمار في غزة جزئيا ولا طارئا، بل مسحا واسعا شمل الجغرافيا والوجود الإنساني معا. أحياء كاملة اختفت من الخريطة، مدن مسحت كأنها لم تكن. بيت حانون نموذج مكثف لما جرى في غزة كلها، مدينة صغيرة لكن حجم الدمار فيها يفوق الوصف. أبو رائد المصري نزح من بيت حانون إلى خان يونس، كما كل جيرانه بلا مأوى وبلا مدينة.
2: بيت حانون دمرت عن بكرة أبيها عدة مرات، بساتينها جرفت من قبل الاحتلال. بيت حانون كانت هي البلد الوحيد أو أكثر بلد في قطاع غزة ينتج حمضيات، للأسف الشديد دمرت كاملة، دارنا دمرت وأصبحت بيت حانون كصحراء الآن.
1: التدمير لم يكن عشوائيا بل شاملا ومنظما، طاول الشوارع والمساجد والمدارس والبنية التحتية، كلها أصابها الدمار بدرجات متفاوتة، وصارت النتيجة مدينة بلا ملامح.
3: هذا الدمار ليس مجرد تدمير مباني، ولكن هو تدمير هوية وذاكرة من خلال محو أحياء تربط المواطن في أرضه أو تربط المواطن الفلسطيني بأرضه. طبعا يسعى الاحتلال جاهدا لإخفاء الانتماء المكاني للشعب الفلسطيني وخاصة الأجيال القادمة من خلال تدمير كل شيء، يسعى إلى التهجير القسري.
1: استهداف المكان بهذا الشكل لا يعني إزالة مبان فقط، بل محو مجتمع من فضائه الطبيعي. القانون الدولي يعتبر ذلك جريمة تمس السكن والهوية والوجود الإنساني.
4: اتفق قضاة المحكمة العدل الدولية وكذلك مجموعة كبيرة وعريضة من التقارير الدولية التي صدرت على أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من إبادة في قطاع غزة واحد من أهم أبوابه هو تعمد استهداف ومسح المدن، وهذا الاستهداف والمسح بلغة القانون يعد جريمة بموجب المادة الثامنة من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لأنه باختصار شديد لا يحقق أي ميزة إضافية لتحقيق النصر، فقط الغاية من هذا المسح وكان عبارة عن فرض عقوبات جماعية ومسح تاريخ الشعب الفلسطيني من أجل إبادته.
1: مع إعلان وقف إطلاق النار تحول قطاع غزة إلى ساحة مفتوحة من الركام، بعد أن طاول الدمار أكثر من 90% من كتلته العمرانية، أزيد من 50 مليون طن من الأنقاض وفق تقديرات أولية للمنظمات الدولية. يواجه القطاع أكبر كارثة حضرية في القرن 21 في واقع يحتاج لعقود من الإعمار لترميم ما ضاع. هذا ليس دمار حرب تقليديا، بل تفكيك مدينة كليا.
5: آلاف السكان فقدوا منازلهم ودمرت البنية العمرانية والهوية المجتمعية. الغرض لم يكن تدمير المباني فقط، بل محو المدينة ككيان حي ومستمر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: شهدت مدينة أمستردام الهولندية مظاهرة شارك فيها مئات المحتجين تنديدا بالحرب على قطاع غزة. رفع المشاركون العلامة الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب ووقف الدعم العسكري لإسرائيل.

0: embargo right now!
1: Arms embargo right now!
0: Oh, free, free!
2: وشهدت مدينة ميلانو شمال إيطاليا مظاهرة إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وردد المشاركون هتافات تطالب بوقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. كما جابت مسيرة حاشدة شوارع العاصمة الألمانية برلين إحياء للذكرى 78 للنكبة، وردد المشاركون شعارات تنادي بتحرير فلسطين وتدين الدعم الألماني المستمر لانتهاكات وجرائم الحكومة الإسرائيلية.
3: مسيرة كبيرة تشهدها العاصمة الألمانية برلين في الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، هذا الحدث السنوي الذي يحييه الفلسطينيون في العاصمة الألمانية من أجل تذكير الألمان بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى دولتهم المستقلة. هؤلاء الفلسطينيون يشاركهم اليوم جمع من المتضامنين العرب والأجانب الذين جاءوا يحملون شعارات فلسطينية وأعلام فلسطين ويافطات تندد بما هو ماض من تهجير وترحيل للفلسطينيين من أراضيهم التاريخية وما هو حاضر الآن من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي لبنان وفي إيران. هذه المسيرة التي تجوب شوارع العاصمة الألمانية تهدف إلى لفت نظر الألمان إلى ما يحدث بحق الفلسطينيين سواء في الماضي أو في الحاضر، مستخدمين شعارات ما تيسر لهم حملها وترديدها، لأن هذه المسيرات أيضا ترافقها تعزيزات أمنية كبيرة للغاية فرضت على المتظاهرين والمنظمين عدم استخدام شعارات ورموز معينة كثيرة كلها يرى الفلسطينيون أن من حقهم استخدامها، مثل رمز حنظلة، هذه الشخصية التي لطالما ارتبطت بالقضية الفلسطينية وبحق العودة. لذلك فإن الفلسطينيين مصممون على التظاهر وعلى لفت نظر العالم إلى ما يحدث لهم، رسالتهم هي عائدون ولو بعد حين. ياسر معلق، التلفزيون العربي، برلين.
2: وكذلك شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف إحياء للذكرى 78 للنكبة الفلسطينية.
4: وسط بحر من الألوان، أعلام فلسطين تكسو شوارع لندن وتتصدر مشهدها السياسي. هنا في ذكرى النكبة 78 تتجدد الهتافات. آلاف الحشود أتت من مختلف المدن والمقاطعات البريطانية لتلتقي في قلب العاصمة للمشاركة في واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني هذا العام، مظاهرة تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة الجماعية في غزة.
5: نريد إرسال رسالة قوية لوقف الإبادة الجماعية، 78 عاما من القتل الجماعي في فلسطين وما يزال العالم يلتزم الصمت. الحكومة البريطانية تواصل دعمها فيما يزداد نفوذ اللوبيات الصهيونية المؤيدة لإسرائيل داخل بريطانيا.
6: جئنا لنظهر تضامننا مع الفلسطينيين وللتأكيد أن ما يحدث ليس نزاعا كما تصفه بعض وسائل الإعلام، بل إبادة جماعية حقيقية. وجود هذا العدد الكبير اليوم رسالة بحد ذاته، لم يعد الناس يتقبلون الصمت.
4: على رصيف آخر من أرصفة العاصمة يبدو مشهد مغاير تماما، تكتل حاشد لمناصري الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون يرفع مستوى القلق ويضع المدينة على حافة تصادمات وشيكة بين تيارين لا يلتقيان. شرطة العاصمة سكوتلاند يارد فرضت حالة استنفار قصوى، 4000 شرطي طوقوا الميادين ورسموا حدودا وفواصل أمنية صارمة لمنع أي اضطرابات محتملة، في وقت قدرت فيه أعداد المشاركين في مسيرات إحياء يوم النكبة بنحو 250,000 شخص.
7: رسائل مختلفة رفعها عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع لندن اليوم تتفق على أمرين: التذكير بنكبة فلسطين وعدالة قضيتها، ورفض الخطاب اليميني المتطرف. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
2: كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن مهمة سرية نفذتها وكالة الأونروا لإنقاذ ملايين الوثائق المتعلقة بتاريخ اللاجئين الفلسطينيين ونقلها بعيدا عن مناطق الخطر. العملية شملت نقل الوثائق من غزة والقدس الشرقية إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث تجري رقمنتها لصون الذاكرة الجماعية الفلسطينية من الاندثار.
1: عملية سرية وصفتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأنها الأهم منذ بدء الحرب على غزة. الأونروا وفي ذكرى النكبة 78 أعلنت نجاح تهريب ملايين الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين من غزة والقدس إلى العاصمة الأردنية عمان، عملية استغرقت 10 أشهر تحت قصف إسرائيلي ومخاوف من ضياع أو مصادرة الأرشيف الذي يوثق نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948. الأرشيف لا يضم بطاقات تسجيل اللاجئين الأولى فحسب، بل يشمل كذلك شهادات ميلاد وزواج ووفاة مرت عبر أجيال فلسطينية متعاقبة. وثائق تدونها الأونروا وتكشفها الجارديان البريطانية تعتبر الدليل الوحيد لمئات الفلسطينيين الذين هجروا من مدنهم وقراهم. عملية نقل هذه الوثائق لم تكن بالسهلة، فبحسب الجارديان نقل موظفو الأونروا الوثائق تحت قصف إسرائيلي من مدينة غزة إلى قلب شاحنة صغيرة لتنتقل عبر معبر رفح، ومن ثم تدريجيا إلى مصر لتحلق بعدها جوا على متن طائرة عسكرية أردنية كانت تنقل المساعدات إلى القطاع. أما عملية نقل الوثائق من القدس فكانت معقدة ولكن بطريقة مختلفة. فرغم منع الاحتلال عمل الأونروا في الأراضي المحتلة وتصاعد هجمات المستوطنين، فإن الأوراق تمكنت من عبور جسر الملك حسين في عمان، وهناك يعمل أكثر من 50 موظفا على رقمنة الوثائق يدويا لحفظ ذاكرة اللجوء الفلسطيني، لمنح كل لاجئ في المستقبل شجرة عائلته ووثائقه الأصلية. الهدف من كل ذلك هو حفظ الرواية الفلسطينية وتجنب سيناريو ما حدث عام 1982 حين استولى الجيش الإسرائيلي على أرشيف منظمة التحرير في بيروت، فكل ورقة أو وثيقة رواية شعب كامل.
2: قال القائد المنشق عن قوات الدعم السريع علي رزق الله الملقب بالسافنا إن انشقاقه وتسليم نفسه للجيش السوداني جاء بعد فترة طويلة من الفساد داخل أسرة دجلو التي ينتمي إليها قائد الدعم السريع محمد حمدان حمدتي. وأضاف السافنا خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن حمدتي يتنقل بين عدد من الدول ومدينة نيالا، بينما يتولى الملف السياسي داخل الدعم السريع نائب رئيس الجمهورية السابق حسب محمد عبد الرحمن. وأشار السافنا إلى أن إقليمي دارفور وكردفان أصبحا مفتوحين أمام تدفق السلاح من الخارج، كما أن مقاتلين أجانب شاركوا في عدد من المعارك التي شهدتها مدينة الفاشر. كما أكد أن أغلبية قيادات الدعم السريع ترفض فكرة انفصال دارفور.
8: اتخلطت مطارات داخل افريقيا الوسطى، واتخلطت مطارات الان في اتجاه النيرس والمناطق الطرفيه من اتجاه دوله تشاد، وانخرطت مطارات ممكن يكون الحدود مع اثيوبيا، وهذول كلهم ممكن نشاركهم في تفتيت السودان.

0: هذا وشهدت الملاعب الرياضية في ولاية الخرطوم عودة النشاط الرياضي بعد غياب استمر 3 سنوات بسبب الحرب، خطوة تندرج ضمن جهود حكومة السودان لتطبيع الحياة في الولاية واستعادة مختلف الأنشطة تدريجياً.
1: استعادت ملاعب الخرطوم نبضها من جديد بعد 3 سنوات من توقف النشاط الرياضي بسبب الحرب في السودان، وسط أجواء من الحماسة والارتياح في خطوة تعكس رغبة السودانيين في استعادة حياتهم الطبيعية.
2: يوم كبير، يوم مشهود، يوم عظيم، وده الشيء كان فاقداه الولاية يعني. وبحمد الله نحن نقول الليلة خلاص يعني نحن كده أكدنا للعالم وأكدنا لكل الناس إنه خلاص السودان يهدى يعني ده اللي اطمئنان، ودي الولاية الخرطوم دي اللي اطمئنان.
1: الجهات المسؤولة عن الرياضة في السودان قررت إعادة نشاط كرة القدم اللعبة الأكثر جماهيرية من داخل ولاية الخرطوم في خطوة اعتبرها كثيرون تحديا صعبا.
3: قيام البطولة نفسها في الخرطوم كان تحدي وكان عنوان لمعاني كثيرة جدا سيتداولها التاريخ وسيتداولها السودانيون، لأنه عودة بعد 3 أعوام من حرب يعني استبسل فيها الجيش السوداني استبسال أي ما استبسال يعني، حتى أصبحت الخرطوم حرة ونظيفة.
1: في وقت ما تزال فيه الحرب والتهديدات الأمنية تلقي بظلالها على المشهد، إلا أن مساعي الحكومة السودانية لإعادة الحياة الكاملة إلى العاصمة السودانية لم تتوقف.
4: احنا في حكومة ولاية الخرطوم قبلنا التحدي أن تقام مباريات دوري النخبة في ولاية الخرطوم، واليوم الافتتاح المشرف ده نحن نديه هدية للشعب السوداني، ودي عافية حقيقية للقطاع الرياضي وتؤشر أن ولاية الخرطوم آمنة ومستقرة.
1: يأتي استئناف النشاط الرياضي في ولاية الخرطوم جزئيا بعد أن خرجت أكثر من 5 منشآت رياضية عن الخدمة نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب، في مقدمتها ملاعب المريخ والهلال بأم درمان وملعب الخرطوم العريق، إلى جانب تحديات مالية تواجه الأندية والمؤسسات الرياضية تؤخر عودة نشاطها كليا.
5: رغم الدمار الواسع الذي طاول المرافق والمنشآت الرياضية في السودان جراء الحرب، فإن عودة النشاط الرياضي إلى ولاية الخرطوم تمثل خطوة مهمة في طريق التعافي وتسهم في تشجيع عودة مزيد من المواطنين إلى الولاية. عمار المغربي، تلفزيون العربي، الخرطوم.
0: في تونس خرج المئات في مسيرة جابت شوارع العاصمة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، المسيرة التي شهدت مشاركة نشطاء ومجموعات شبابية وشخصيات سياسية معارضة رفعت شعارات ضد ما تعتبره قمعا واستبدادا وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
6: هذه مسيرة احتجاجية لا تطالب بالحرية وحدها، هي تطالب كذلك بالخمس في شكل احتجاجي فريد من نوعه. نظمت المعارضة التونسية هذه المسيرة التي شقت الشوارع الخلفية للعاصمة تونس وشقت سوقا للخضروات ورفعت شعارات تطالب بتجميد الأسعار وبمراجعة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم. هذه المسيرة ترفع الخفاف الفارغة في إشارة إلى ثقل الأزمة الاقتصادية على خفاف التونسيين. من الشعارات التي واكبناها كذلك خلال هذه المسيرة الغاضبة شعارات تطالب بتجميد الأسعار عوض تجميد الجمعيات، وفي ذلك إشارة إلى مسألة حقوقية بالغة الأهمية بالنسبة للقائمين على هذه المسيرة، وهي قرار السلطات التونسية بتجميد عدد من منظمات المجتمع المدني خلال الأسابيع الأخيرة مثل جمعية موقع الخط المشرف على موقع انتفاضة، لكن أيضا تجميد عمل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وتجميد عمل جمعية الأطباء الشبان، بالإضافة إلى منظمات وجمعيات أخرى. إذن المعارضة التونسية تعود بعد انقطاع دام لأشهر إلى التحركات الاحتجاجية في الشارع، وهي ترفع شعارات حقوقية لكن أيضا شعارات على علاقة بما تعتبره ثقل الأزمة الاقتصادية على جيوب وقفاف التونسيين. التلفزيون العربي من تونس، خليل الكلاعي.
0: قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها سجلت 80 وفاة في منطقة توري شرقي البلاد نتيجة تفشٍ جديد لفيروس إيبولا. هذا وقالت حكومة الكونغو الديمقراطية إنها فعلت مركز عمليات الطوارئ العامة وعززت مراقبة الوباء والاختبارات وأمرت بنشر فرق الاستجابة على وجه السرعة. ذكرت المراكز الإفريقية في بيان أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة. تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على القمة الأمريكية الصينية الأخيرة وتبعاتها على كل من طهران وواشنطن وبكين، إضافة إلى احتمالية عودة الضربات الأمريكية على إيران. بعد هذا التقرير يستكمل معكم التغطية أحمد خير الدين، إلى اللقاء.
7: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقرأ مقالا عن إمكانية عودة العمليات العسكرية ضد إيران، وأن عودة ترامب من الصين وضعته في مواجهة قرارات مصيرية بشأن إيران، حيث صاغ كبار مساعديه خططا للعودة إلى الضربات العسكرية إذا قرر ترامب محاولة كسر الجمود بمزيد من القنابل. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يبدو في وضع صعب بما يخص إيران، فرغم تحول الحرب إلى عامل ضغط سياسي عليه ورغبته في إنهاء هذه المعضلة، إلا أن عدم تحقيق أهدافه من الحرب حتى الآن قد يدفعه للعودة للقتال. وتؤكد الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل منخرطتان في استعدادات مكثفة هي الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لاحتمال استئناف الهجمات ضد إيران مع بداية الأسبوع المقبل. وترى الصحيفة أن الخيارات العسكرية المطروحة أمام ترامب تتمثل في شن غارات أكثر عدوانية على أهداف عسكرية وبنية تحتية إيرانية، أو نشر قوات العمليات الخاصة على الأرض للبحث عن المواد النووية المدفونة في أعماق الأرض. ونقرأ في ناشونال انترس الأمريكية مقال بول ساندرز حول أوراق القوى بالنسبة لإيران في مضيق هرمز، وأن ترامب لا يملك الأوراق الرابحة التي قد تجبر إيران على قبول شروطه لإنهاء الحرب، لكن في المقابل لا يملك قادة إيران جميع الأوراق الرابحة أيضا. ويلفت الكاتب إلى أن قادة إيران يعتقدون أن خوف ترامب من تداعيات أزمة الطاقة العالمية وانعكاساتها السياسية الداخلية المحتملة سيدفعه نحو التسوية التي يرغبون بها، إلا أن ذلك يمثل مقامرة غير محسوبة. ويعتقد الكاتب أن القلق الحقيقي يكمن في أن التعنت الإيراني قد يدفع ترامب إلى التهور بصورة أكبر عسكريا، وقد يأمر بتنفيذ عمليات عسكرية شديدة تطال القادة والبنى التحتية والمدنيين على حد سواء. ويعتبر الكاتب أن قادة إيران قد يواجهون مخاطر كبيرة إذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل أن يجبروا الاقتصاد الأمريكي والعالمي على تحمل أضرار طويلة الأمد. إلى مجلة فورين بوليسي الأمريكية، حيث رأى جيمس بالمر أن قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين كانت باهتة ومجردة من أي اختراقات حقيقية، ما عكس ثقة صينية متزايدة بعدم حاجتها لإطفاء أهمية استثنائية على الزيارات الرئاسية الأمريكية، لافتا إلى أن الإعلام الصيني تعامل ببرود لافت مع الزيارة، خلافا للزخم الذي رافق زيارات رؤساء أمريكيين سابقين فيما اكتفى شي جين بينغ بتكرار المواقف التقليدية بشأن تايوان وحقوق الإنسان ورفض الصراع مع واشنطن. وأشار إلى أن القمة لم تنتج سوى تفاهمات تجارية محدودة، بينما غابت أي إنجازات حول إيران أو تايوان أو التنافس الجيوسياسي رغم التوقعات السابقة. الكاتب خلص إلى أن بكين باتت ترى نفسها قوة عالمية مكتملة لا تحتاج إلى اعتراف أمريكي، في وقت تبدو فيه واشنطن أكثر ارتباكا بسبب عزة ترامب الدولية وحرب إيران وتراجع صورة القيادة الأمريكية، ما جعل ترامب هو الطرف الباحث عن التقدير الشخصي من شي جين بينغ وليس العكس. وأيضا في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رأى الكاتبان أنتون تريونوفاسكي وديفيد سانجر أن القمة التي استمرت يومين في بكين أبرزت مدى التغيير الذي طرأ على أسس السياسة الأمريكية تجاه الصين في أعقاب تراجع ترامب المذل عن الحرب التجارية التي اندلعت العام الماضي. ويشير الكاتبان إلى أن ترامب تجاهل التحذيرات الواردة من البنتاغون حول قدرات الصين ونواياها، والذي يكشف عن خطة لإخراج الولايات المتحدة من غرب المحيط الهادئ وضم تايوان أملا في تجنب معاداتها. ويعتقد الكاتبان أن صورة الرئيس الأمريكي المتواضع والزعيم الصيني الواثق تعكس نجاح شي جين بينغ في إفشال النهج المتشدد تجاه الصين الذي تبناه دونالد ترامب في بداية ولايته الثانية. ويرى الكاتبان أن نهج ترامب في الصين المبني على التهذيب والهدوء تجنبا لإشعال فتيل أزمة جديدة مع بكين يحمل في طياته دلالات على ضعف الموقف الأمريكي وضعف ترامب على حد سواء. ختاما مع صحيفة فاينانشال تايمز بريطانية حيث تناول تقرير أرون كريشفيلد وهنري فوي تحرك الناتو للضغط على شركات السلاح الأوروبية لتوسيع الانتاج العسكري بسرعة غير مسبوقة

0: الالتزام الأمريكي بأمن القارة بعد خلافات ترامب مع الحلفاء واستنزاف الحرب مع إيران للمخزون العسكري الأمريكي، وخلص إلى أن أوروبا تواجه أيضا أزمة داخلية بين الحكومات وشركات السلاح، فالشركات تطالب بعقود طويلة الأجل قبل التوسع، بينما ترى الحكومات أن الصناعات الدفاعية لم تتحرك بالسرعة المطلوبة رغم التهديدات المتزايدة من روسيا وتراجع الثقة بالمظلة الأمريكية.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بالتطورات في الملف الإيراني، إذ كشفت طهران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الآلية ستكشف قريبا وأن الرسوم ستحصل مقابل خدمات متخصصة للسفن والأطراف المتعاونة مع بلاده فقط، في حين سيبقى المسار مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي.
2: في مضيق هرمز تضيق مسارات العبور وتتسع خرائط السيطرة وحسابات النفوذ والطاقة. الممر الذي برزت أهميته خلال الحرب تدرس إيران منحه دورا مختلفا في مرحلة ما بعد التصعيد عبر تحويله من نقطة توتر أمني إلى منصة لتنظيم العبور والخدمات البحرية المدفوعة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كشف أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في المضيق عبر مسار محدد سيعلن عنه قريبا. بحسب المسؤول الإيراني تقوم الخطة على تقديم خدمات متخصصة وتأمينات بحرية للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم تحصل ضمن هذه الآلية، مع حصر الاستفادة بالسفن والأطراف المتعاونة مع طهران فقط. وأكد أن هذا المسار سيبقى مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. لكن الطرح الإيراني يأتي في مواجهة مواقف دولية رافضة لأي قيود على حرية الملاحة في المضيق باعتباره ممرا حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية شددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، فيما دعت الصين إلى إبقاء المضيق مفتوحا، بينما تؤكد دول الخليج ضرورة حماية أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة وفتح الممر دون شروط أو رسوم. وفق القانون الدولي يعد هرمز من المضائق الدولية الخاضعة لمبدأ المرور العابر، بما يضمن حرية الملاحة وعدم عرقلة عبور السفن. وفي ظل هذه القيود القانونية تعتمد الخطة الإيرانية على نموذج الخدمات البحرية والتأمينات المدنية في محاولة لمنحها طابعا تنظيميا واقتصاديا أكثر قبولا. فمن تنظيم المرور إلى خدمات التأمين البحري، يبدو أن طهران تسعى للانتقال من التلويح بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى إعادة تعريف من يتحكم بإيقاعه ومن يملك القدرة على إدارة واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم.
1: وقال المعاون الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن بلاده كانت قد سمحت سابقا بمرير معدات عسكرية عبر المضيق رغم استخدامها ضدها لاحقا، أكد أن طهران لن تكرر ذلك مجددا.
3: تجاوزنا سابقا عن حق سيادتنا في مضيق هرمز وسمحنا بعبور معدات عسكرية كان من المقرر استخدامها ضدنا عبر المضيق، ولن نفعل ذلك مجددا.
1: في المقابل قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها حولت مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران، وأضافت عبر حسابها على منصة إكس أنها عطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري للموانئ الإيرانية. وفي مداخلة سابقة أوضح مراسل التلفزيون العربي من طهران السياقات التي تطرحها إيران بشأن خطتها للسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز ضمن قوانين خاصة.
4: يعني يمكن القول بأن كل ما قالته إيران اليوم فيما يتعلق بمضيق هرمز مرتبط بشكل أساسي بتأكيد تمسكها بهذه الورقة المهمة التي وصفها بعض المسؤولين الإيرانيين بأنها قنبلة إيران النووية الحقيقية. هناك مشروع قرار يدرس في البرلمان الإيراني بطبيعة الحال.

0: مرتبط بإدارة مضيق هرمز، ولكن ما كشفت عنه وكالة فارس اليوم نقلا عن وزارة الاقتصاد في إيران يأتي ضمن تلاقح الأفكار داخل إيران لتحديد آلية مرتبطة بإدارة مضيق هرمز تحمل بعدا اقتصاديا أكثر منه بعدا عسكريا. نتحدث عن فكرة مرتبطة بتحصيل أموال من خلال الخدمات والتأمين، وقد أطلق بالفعل موقع هرمز سيف كما سمي للتأمين في إيران للناقلات والسفن، وهذا يأتي لمحاولة أن يكون القوانين التي تضعها إيران وتتحكم فيها بمضيق هرمز منسجمة بشكل أو بآخر مع القوانين الدولية ولا تثير حفيظة دول العالم، مع الحفاظ على هذه السيطرة على المضيق والتحكم به بما يخدم المصالح الإيرانية. لا يبدو أن هذا سيأخذ طريقه إلى التنفيذ قريبا، طالما أن الأمور مرتبطة بالحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. هذه الخطة أو هذه الأفكار وضعت لتنفذ في وقت لاحق، ربما عندما تنتهي الحرب أو يزول الحصار الأمريكي البحري على الموانئ الإيرانية. بالعموم يمكن القول بأن هذا يتزامن أيضا مع زيارة مهمة لوزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، والتي ركزت بحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الإيراني على المناطق الحدودية، على أمن الحدود، خاصة في هذه المرحلة تحديدا التي لا يزال فيها شبح الحرب والحديث عن إمكانية هجمات جديدة أمريكية إسرائيلية على إيران أو تفعيل أطراف من المعارضة الإيرانية. يبدو أن هذا مهما تركيز على ضمان الأمن من خلال معابر حدودية، من خلال تعزيز الأسواق الحدودية على طرفي الحدود بين إيران وباكستان، خاصة أن باكستان فعلت مسارات لتسهل على إيران تجاوز الحصار الأمريكي البحري من خلال ميناء جوادر، من خلال كراتشي، من خلال سكك حديد تصل إلى الصين حتى، وهذا تم تفعيله، خاصة أن إيران تواجه مشكلة نوعا ما مع الإمارات في ظل مرحلة ما بعد الحرب، وكانت الإمارات مركزا مهما لإعادة التصدير إلى إيران. الآن يبدو أن باكستان بحسب تقرير نشرته أيضا وكالة فارس في الشق الاقتصادي تحاول ملأ هذا الفراغ بما يساعد إيران على تجاوز الحصار وتجاوز الخلافات مع الإمارات. وأيضا في هذا الشق المرتبط بباكستان يمكن تعزيز وصول باكستان إلى القوقاز وآسيا الوسطى عبر الأراضي الإيرانية، هي مصلحة متبادلة بطبيعة الحال. وفي الشق السياسي ذكرت بعض المصادر أن وزير الداخلية الباكستاني زيارته ليست ببعيدة عن وساطة إسلام أباد مع واشنطن بين طهران وواشنطن، وبالتالي قد يكون يحمل رسالة ما إلى طهران، خاصة في هذا التوقيت تحديدا، وخاصة أن الزيارة ستستمر حتى يوم غد لتكون يومين، وسيلتقي بها خلالها عدد من المسؤولين الإيرانيين.
1: سياسيا، قالت السفارة الباكستانية في طهران إن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تأتي في إطار جهود تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت السفارة أن محادثات رفيعة المستوى بين طهران وإسلام أباد بشأن الوساطة مع واشنطن جرت، ولفتت إلى أن وزير الداخلية الإيراني أشاد بجهود رئيس الأركان الباكستانية عاصم منير من أجل حل النزاع القائم. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لا طالما التزمت بالدبلوماسية والحلول السلمية بما في ذلك مع الولايات المتحدة رغم خياناتها المتكررة لطاولة المفاوضات على حد وصفه، واعتبر أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة هجمات غير شرعية من المعتدين وفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا وفق تعبيره. وقال أن بلاده ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة ومهنية في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي. تشهد شركات الطيران العالمية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما دفع عددا من الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وإعادة تقييم خطط النمو.
2: تغيرت خطط السفر هذا الصيف، فبين ارتفاع أسعار النفط وشح وقود الطائرات وضغوط سلاسل الإمداد، يشهد قطاعات الطيران والسياحة إعادة تشكيل واسع للأسعار والطلب. المسافرون باتوا يواجهون حالة من عدم اليقين بين تأجيل الرحلات والتوجه لوجهات قريبة واختيار وسائل نقل أقل تكلفة في ظل ارتفاع كلفة السفر عالمياً.
3: أسعار الرحلات ارتفعت بشكل جنوني، لذلك لا أعتقد أنني سأعود إلى أستراليا حتى يستقر الوضع، ولا أعرف كم سيستغرق ذلك.
2: ورغم أن الطلب على السفر لا يزال مرنا نسبيا بحسب الشركات والمسؤولين، إلا أن خريطة الوجهات بدأت تتغير مع تزايد الإقبال على الرحلات القصيرة مقابل تراجع السفر الدولي. ووفق تقديرات، تم إلغاء أو تعديل آلاف الرحلات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل اضطرابات في أكثر من 20,000 رحلة عبر مطارات إقليمية رئيسية منذ تصاعد الأزمة، إلى جانب تحويل مسارات الرحلات بين أوروبا وآسيا بعيدا عن المجال الجوي في الشرق الأوسط، ما تسبب في ارتفاع كلفة التشغيل. في المقابل، تواجه شركات الطيران ضغوطا متصاعدة على هامش الربح، دفعتها إلى اتخاذ حزمة إجراءات شملت رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وتعليقا واسعا للرحلات. ارتفاع أسعار وقود الطائرات دفعت شركات الطيران الكبرى مثل إير فرانس إلى زيادة التكاليف بنحو مليار دولار هذا العام، فيما تتوقع كل من لفتانزا وإنترناشونال إيرلاينز جروب زيادات تقارب ملياري دولار لكل منهما. وفي السياق نفسه، اتجهت شركات عدة إلى إجراءات تشغيلية مباشرة شملت إلغاء رحلات غير مربحة وفرض رسوم إضافية على الوقود وتقليص الساعة على الخطوط الأقل جدوى، إلى جانب تسريع برامج التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
1: سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول منها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسانت في وقت سابق إنه لن يجدد ترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي. وإلى التطورات على جبهة لبنان، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب البلاد. وشنت إسرائيل غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان وسط استمرار التصعيد العسكري على طول الجبهة الجنوبية. في المقابل، حذر حزب الله من مسار المفاوضات مع تل أبيب، معتبرا أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات.
4: جنوب لبنان ما زال تحت النار، وتصعيد إسرائيلي يترافق مع انقسام لبناني متصاعد حول مسار المفاوضات. غارة إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في الجنوب، من بينها المنطقة الواقعة بين طردبة والعباسية، إضافة إلى يحمر الشقيف والإسماعية وتفاحتة والغسانية وأنصار. يأتي ذلك بعد انذارات إخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي إلى 9 بلدات جنوبية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على طول الجبهة. في هذا الإطار، كشفت مصادر التلفزيون العربي أن نحو 7,000 عنصر من الجيش اللبناني ينتشرون حاليا جنوب الليطاني وشمال ما يعرف بالخط الأصفر في إطار تنفيذ خطة حصر السلاح. المصادر أوضحت أن الجيش اللبناني نفذ الجزء الأكبر من الخطة وعالج أكثر من 180 نفقا ومنشأة، إلا أن استهداف إسرائيل لمراكز الجيش عند مداخل جنوب الليطاني أعاق مراقبة حركة الدخول إلى المنطقة. المصادر ذاتها تحدثت عن وجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية تعمل حاليا في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى تفخيخ بلدة بيوت السياد في القطاع الغربي مع استمرار تحركاته باتجاه المنصوري. سياسيا، صعد حزب الله لهجته في ذكرى اتفاق 17 من أيار، محذرا من الذهاب نحو اتفاق سلام كامل وشامل مع إسرائيل، واعتبر أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد دعا إلى حشد دعم عربي ودولي لتعزيز موقف بيروت في مفاوضاتها مع تل أبيب، مؤكدا أن قرار الدولة يجب أن يكون واحدا وسلاحها كذلك. كما اعتبر سلام أن لبنان يمر بأخطر أزمة منذ قيام الدولة، محذرا من استمرار ما وصفها بالمغامرات العبثية التي فرضت على البلاد وأدت إلى توسع الاحتلال.
1: وأعلن حزب الله تنفيذ 17 هجوما ضد أهداف للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وشمال إسرائيل، شملت تجمعات لجنود وآليات ومقرات عسكرية. جاء ذلك في بيانات للحزب ذكر فيها أنه نفذ الهجمات بمسيرات انقضاضية وقصف بقذائف المدفعية والصواريخ وتفجير عبوات ناسفة. وقال الحزب أن هذه الهجمات تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار واعتداءاته التي استهدفت قرى جنوب لبنان وأسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين. وفي التطورات في غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي استشهاد فلسطينيين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غربية مدينة غزة. وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى للاستهداف ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. نعت حركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية في مدينة غزة، وذلك عقب تشييع جثمانه بمشاركة حشود من أهالي القطاع، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق على وجه الخصوص أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري والجاد من أجل إلزام حكومة الاحتلال بالتقييد الكامل ببنود الاتفاق.
5: لم تمضي أقل من 24 ساعة على استهدافه، حركة حماس تنعى القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، بينما لا تزال رائحة الدخان تملأ المكان. الحركة وصفت العملية بأنها جريمة اغتيال غادرة، مؤكدة أن الحداد استشهد مع زوجته وابنته وعدد من المدنيين، وأنه أحد أعمدة مشروع المقاومة في غزة، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري من أجل إلزام الاحتلال بوقف جرائمه.
6: هذا انتهاك خطير وغير مسبوق لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، تتحمل مسؤوليته السلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له، وهذا أيضا تعبير عن عجز الوسطاء عن إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه وإلزامه بوقف هذه الخروقات.
5: وفي مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن والغضب، آلاف الفلسطينيين شيعوا جثمان قائد كتائب القسام في شوارع مدينة غزة، لتتحول الصورة إلى موقف سياسي وشعبي ممتلئ بالتحدي وهتافات داعمة للمقاومة ورسائل تؤكد أن اغتيال القادة لن ينهي المقاومة.
7: اغتياله هذا عمل جبان من نتنياهو وأمريكا بالذات، كمان أمريكا متواطئة كمان مع إسرائيل في اغتيال، بدهمش أي حد يقاوم، بدهم هم يمشوا اللي بدهم إياه.
5: الجثمان الذي لف براية حماس حمل على الأكتاف وسط تكبيرات متواصلة، بينما ردد المشاركون صرخات الثأر من الاحتلال. في السياق، نعت عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية من بينها حركة الجهاد الإسلامي الحداد، مشددة على أن اغتيال القادة لن يزيدها إلا صلابة وتمسكا بنهج مقاومة الاحتلال. الحداد الذي اغتالته إسرائيل في غارة استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربي غزة لم يكن قائدا عاديا داخل القسام، فالرجل يعد من أبرز العقول العسكرية التي أدارت المواجهة خلال عملية طوفان الأقصى وتسلم قيادة أركان القسام بعد اغتيال محمد السنوار، ليصبح أحد أهم المطلوبين لتل أبيب التي رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه. هنا في غزة تبدو الرسالة مختلفة، فرغم الدمار والحصار والاغتيالات يصر كثيرون على أن المقاومة قادرة على إعادة ترتيب صفوفها رغم قسوة الضربات.
1: قالت حركة حماس إنها أجرت جولة انتخابية لاختيار رئيس للحركة، وأكدت في بيانها أن النتيجة لم تحسم من الجولة الأولى، وبناء على ذلك ستجرى جولة ثانية في وقت لاحق وفق لوائح الحركة وأنظمتها. تتزايد معاناة النازحين الفلسطينيين داخل المخيمات المكتظة في غزة وسط انتشار للفئران والقوارض والحشرات، في حين تتزايد المخاوف من تفشي الأمراض الجلدية والتلوث في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
8: في خيام غزة المهترئة حكايات لا تنتهي عند صوت القصف أو شبح الجوع.
9: يا أنا وين أقعد أنا لما؟
8: فهناك عدو آخر يزحف بصمت بين الأغطية الممزقة ويقتات على خوف الأطفال. قوارض وفئران غزت خيام النازحين تشاركهم ما تبقى من طعام وماء، وتحول النوم القليل إلى كابوس يومي.
10: موضوع القوارض هذا صار شاغل بالنا بشكل يومي، إنه صار عندك حالة رعب بالنسبة مش منهم، احنا الكبار بنخافش منهم، بس أطفالنا اللي صاروا مش قادرين يطلعوا في الليل يروحوا على الحمام إلا غير يكون معهم واحد كبير يضوي لهم، خايف العرسة بتعض، وصارت كذا حالة تلاقيها عضت خبشتهم. في نفس الوقت التموين تبعك مثلا طلعت لك كبونة فيها رز فيها غيره بتلاقيهاش، ثاني يوم بتلاقي العرس نهشاتها يعني.
8: أطفال فقدوا مفهوم الأمان في الحرب، يصبح فريسة للقوارض تلاحقهم داخل الخيام وتنهش من أجسادهم لسد جوعها هي الأخرى.
11: إنه الطفل هذا انخبش من العرسة وأنا لحقته الحوق، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا لطف فيه إنه أنا لحقته، يعني على الساعة 5 الفجر لحقته على الهلال، أدته إبرة وأدوني برهم تجميل إنه يروح الجرح.
8: أمهات غزة يقضين الليل ساهرات يحرسن أطفالهن من قدم الفئران لأطرافهم الصغيرة.
12: يعني أنا بناتي في الليل لما بدروح الحمام بيخافوا يروحوا، في إنه يعني كتير يعني زي عايشات معانا، يعني بصحى الصبح بلاقي الوسخ وين مكان، يعني بدنا حل هذه المشكلة، يعني كتير بنعاني منهم.
8: هنا لا يموت الناس بالقصف وحده، بل بالأوبئة وبالخوف وبالعيش القاسي وسط بيئة ملوثة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ومع تراكم النفايات وغياب شبكات الصرف الصحي واكتظاظ المخيمات، تجد القوارض بيئة مثالية للتكاثر والانتشار، ناقلة أمراضا خطيرة كالتيفوئيد والليشمانيا والتهابات الجلد والتسممات الغذائية.
13: زي ما انتم شايفين
8: وفي غزة حين تضيق الأرض بأهلها وتنهار الجدران فوق أصحابها، يصبح الإنسان في مواجهة كل شيء، الحرب والجوع والمرض، حتى القوارض والفئران أصبحت جزءا من معركة البقاء.
1: في الضفة الغربية هاجم عدد من المستوطنين فلسطينيين في منطقة شعب البطن بمسافر يطا جنوب الخليل، وثق مقطع مصور اعتداء المستوطنين على المواطنين ومهاجمتهم ومطاردتهم في محيط منازلهم، كما اعتدى المستوطنون على مواطن في منطقة فراسين جنوب غرب جنين وسرقوا أغنامه قبل وصول الإسعاف الفلسطيني ونقله إلى المستشفى. قال الهلال الأحمر الفلسطيني أن شخصا أصيب جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في حارة جابر بالبلدة القديمة بمدينة الخليل، كما جرحت فتاة فلسطينية جراء ضربها من قبل مستوطن شمالي شرقي رام الله. وفي الضفة الغربية أيضا أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان خلال اقتحام مدخل بلدة دير جرير شمال شرقي رام الله. أحرق مستوطنون منزلا في أطراف بلدة ترمصعية شمال شرقي رام الله وسجلت أضرار مادية، وخط المستوطنون شعارات عنصرية، فيما أكدت البلدية أن الهجوم يأتي في سياق العدوان المتصاعد لتهجير الفلسطينيين.
14: هجوم جديد نفذه مستوطنون إرهابيون، هذه المرة على منزل هنا في بلدة ترمسعية. أثار الحرق واضحة، احترق أثاث المنزل، انقطع التيار الكهربائي، ألقى المستوطنون مادة مشتعلة أدت إلى احتراق في هذا المنزل. لم تكن العائلة موجودة بداخله، بالتالي لا إصابات بشرية، لكن هنالك أضرار مادية جراء الهجوم الذي نفذه مستوطنون. انطلقوا من بؤر استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدتي أبو فلاح وترمسعية، وهاتان بلدتان تتعرضان بشكل دائم لهجمات المستوطنين. يحدثنا عضو بلدية ترمسعية عن الذي جرى في هذا المنزل الذي تعرض للهجوم.
15: نعم، هذه الليلة قام قطعان المستوطنون بالهجوم على هذا المنزل بحراكه ومحاولة إحراقه بالكامل، وتم إخماد الحريق من المواطنين عند رؤية النيران. فاللي بيصير قاعد هنا عنا إحنا بؤرة استيطانية خيام للمستوطنين موجودة في قريبة من المنطقة هاي، تم إنشائها قبل فترة زمنية. الاستمرار في الاعتداءات والهجمات على البيوت وعلى المواطنين وعلى أراضيهم وعلى الأشجار وعلى كل شيء من ممتلكات المواطنين، سواء من المنازل أو الشجر أو الأرض أو الحجر أو المركبات، كل شيء مستهدف، المواطن مستهدف، الأرض مستهدفة، البيوت مستهدفة، البلدات مستهدفة، كل المناطق هاي مستهدفة من قبل المستوطنين وقطعان المستوطنين اللي هم بتوجيه من بن غفير والحكومة الإسرائيلية في الاستيلاء على هاي الأرض لسبب تهجير المواطنين من أراضيهم ومن بيوتهم. كما رأينا على وسائل التواصل على وسائل الإعلام بالأمس شاهدنا مستوطن يضرب كلبة حراسة في عطارة، وحجم الإجرام اللي بنفذ المستوطنين في هذه، يعني سواء بالحيوانات أو بالأراضي والأشجار أو بالمواطنين أو بممتلكات المواطنين، يعني حجم لا يصدق ولا يوصف. هذا الإجرام المنظم اللي بيقوم فيه هذا المستوطن بحق كل شيء فلسطيني.
14: شكرا عبد الله. إذن الهدف من هذا الإجرام هو التهجير، هذه شعارات عنصرية خطها المستوطنون، عبارات من بينها تدفيع الثمن وانتقام، شعارات باللغة العبرية. هذا التوقيع تركه المستوطنون للتأكيد على أنهم من نفذ هذا الهجوم الذي يأتي في إطار عدوان يطاول الأراضي والمقدسات وكل ما هو فلسطيني على هذه الأرض. من بلدة ترمسعية، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمال شرقي رام الله.
1: قال مكتب إعلام الأسرى إن شهادات أسرى ومحامين أفادت بتصاعد سياسات القمع داخل سجن مجدو، وأوضح المكتب الإعلامي أن عددا من الأسرى يعانون أوضاعا صحية خطيرة، وأشار إلى تفاقم أوضاعهم الصحية نتيجة الإهمال الطبي وسوء التغذية وظروف العزل القاسية.

0: في تقرير خاص للتلفزيون العربي نرصد كيف تحولت مدن غزة إلى مساحات مدمرة بعد استهداف ممنهج للبنى العمرانية. أحياء كاملة مسحت من الخريطة وبنى تحتية أساسية دمرت، ما أدى إلى تفكيك النسيج الحضري ومحو معالم المدينة كحيز للحياة الإنسانية. التقرير يسلط الضوء على مفهوم إبادة المدن بوصفه جريمة ممنهجة تطاول المكان والهوية والوجود المجتمعي في قطاع غزة.
1: لم يكن الدمار في غزة جزئيا ولا طارئا، بل مسحا واسعا شمل الجغرافيا والوجود الإنساني معا. أحياء كاملة اختفت من الخريطة، مدن مسحت كأنها لم تكن. بيت حانون نموذج مكثف لما جرى في غزة كلها، مدينة صغيرة لكن حجم الدمار فيها يفوق الوصف. أبو رائد المصري نزح من بيت حانون إلى خان يونس، كما كل جيرانه بلا مأوى وبلا مدينة.
2: بيت حانون دمرت عن بكرة أبيها عدة مرات، بساتينها جرفت من قبل الاحتلال. بيت حانون كانت هي البلد الوحيد أو أكثر بلد في قطاع غزة ينتج حمضيات، للأسف الشديد دمرت كاملة. دارنا دمرت وأصبحت بيت حانون كصحراء الآن.
1: التدمير لم يكن عشوائياً بل شاملاً ومنظماً، طاول الشوارع والمساجد والمدارس والبنية التحتية، كلها أصابها الدمار بدرجات متفاوتة، وصارت النتيجة مدينة بلا ملامح.
3: هذا الدمار ليس مجرد تدمير مباني، ولكن هو تدمير هوية وذاكرة من خلال محو أحياء تربط المواطن في أرضه أو تربط المواطن الفلسطيني بأرضه. طبعا يسعى الاحتلال جاهدا لإخفاء الانتماء المكاني للشعب الفلسطيني وخاصة الأجيال القادمة من خلال تدمير كل شيء، يسعى إلى التهجير القسري.
1: استهداف المكان بهذا الشكل لا يعني إزالة مبان فقط، بل محو مجتمع من فضائه الطبيعي. القانون الدولي يعتبر ذلك جريمة تمس السكن والهوية والوجود الإنساني.
4: اتفق قضاة المحكمة العدل الدولية وكذلك مجموعة كبيرة وعريضة من التقارير الدولية التي صدرت على أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من إبادة في قطاع غزة واحد من أهم أبوابه هو تعمد استهداف ومسح المدن، وهذا الاستهداف والمسح بلغة القانون يعد جريمة بموجب المادة الثامنة من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لأنه باختصار شديد لا يحقق أي ميزة إضافية لتحقيق النصر، فقط الغاية من هذا المسح وكان عبارة عن فرض عقوبات جماعية ومسح تاريخ الشعب الفلسطيني من أجل إبادته.
1: مع إعلان وقف إطلاق النار تحول قطاع غزة إلى ساحة مفتوحة من الركام، بعد أن طاول الدمار أكثر من 90% من كتلته العمرانية، أزيد من 50 مليون طن من الأنقاض وفق تقديرات أولية للمنظمات الدولية. يواجه القطاع أكبر كارثة حضرية في القرن 21 في واقع يحتاج لعقود من الإعمار لترميم ما ضاع. هذا ليس دمار حرب تقليديا، بل تفكيك مدينة كليا.
5: آلاف السكان فقدوا منازلهم ودمرت البنية العمرانية والهوية المجتمعية. الغرض لم يكن تدمير المباني فقط، بل محو المدينة ككيان حي ومستمر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: شهدت مدينة أمستردام الهولندية مظاهرة شارك فيها مئات المحتجين تنديدا بالحرب على غزة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب ووقف الدعم العسكري لإسرائيل. وشهدت مدينة ميلانو في إيطاليا مظاهرة لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية ورصدا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ردد المشاركون فيها هتافات تطالب بوقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وجابت مسيرة حاشدة شوارع العاصمة الألمانية برلين إحياء لذكرى 78 للنكبة، وردد المشاركون شعارات تنادي بتحرير فلسطين وتدين الدعم الألماني المستمر للانتهاكات وجرائم الحكومة الإسرائيلية.
6: مسيرة كبيرة تشهدها العاصمة الألمانية برلين في الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. هذا الحدث السنوي الذي يحييه الفلسطينيون في العاصمة الألمانية من أجل تذكير الألمان بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى دولتهم المستقلة. هؤلاء الفلسطينيون يشاركهم اليوم جمع من المتضامنين العرب والأجانب الذين جاءوا يحملون شعارات فلسطينية وأعلام فلسطين ويافطات تندد بما هو ماض من تهجير وترحيل للفلسطينيين من أراضيهم التاريخية وما هو حاضر الآن من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي لبنان وفي إيران. هذه المسيرة التي تجوب شوارع العاصمة الألمانية تهدف إلى لفت نظر الألمان إلى ما يحدث بحق الفلسطينيين سواء في الماضي أو في الحاضر، مستخدمين شعارات ما تيسر لهم حملها وترديدها، لأن هذه المسيرات أيضا ترافقها تعزيزات أمنية كبيرة للغاية فرضت على المتظاهرين والمنظمين عدم استخدام شعارات ورموز معينة كثيرة كلها يرى الفلسطينيون أن من حقهم استخدامها، مثل رمز حنظلة، هذه الشخصية التي لطالما ارتبطت بالقضية الفلسطينية وبحق العودة. لذلك فإن الفلسطينيين مصممون على التظاهر وعلى لفت نظر العالم إلى ما يحدث لهم. رسالتهم هي عائدون ولو بعد حين. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: كذلك شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية. بالتزامن شهدت مناطق أخرى مظاهرة لليمين المتطرف في وسط العاصمة، فيما كثفت الشرطة انتشارها في محيط المظاهرتين.
7: وسط بحر من الألوان، أعلام فلسطين تكسو شوارع لندن وتتصدر مشهدها السياسي. هنا في ذكرى النكبة 78 تتجدد الهتافات. آلاف الحشود أتت من مختلف المدن والمقاطعات البريطانية لتلتقي في قلب العاصمة للمشاركة في واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني هذا العام، مظاهرة تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة الجماعية في غزة.
8: نريد إرسال رسالة قوية لوقف الإبادة الجماعية، 78 عاما من القتل الجماعي في فلسطين وما يزال العالم يلتزم الصمت. الحكومة البريطانية تواصل دعمها فيما يزداد نفوذ اللوبيات الصهيونية المؤيدة لإسرائيل داخل بريطانيا.
9: جئنا لنظهر تضامننا مع الفلسطينيين وللتأكيد أن ما يحدث ليس نزاعا كما تصفه بعض وسائل الإعلام، بل إبادة جماعية حقيقية. وجود هذا العدد الكبير اليوم رسالة بحد ذاته، لم يعد الناس يتقبلون الصمت.
7: على رصيف آخر من أرصفة العاصمة يبدو مشهد مغاير تماما، تكتل حاشد لمناصري الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون يرفع مستوى القلق ويضع المدينة على حافة تصادمات وشيكة بين تيارين لا يلتقيان. شرطة العاصمة سكوتلاند يارد فرضت حالة استنفار قصوى، 4000 شرطي طوقوا الميادين ورسموا حدودا وفواصل أمنية صارمة لمنع أي اضطرابات محتملة، في وقت قدرت فيه أعداد المشاركين في مسيرات إحياء يوم النكبة بنحو 250,000 شخص.
10: رسائل مختلفة رفعها عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع لندن اليوم تتفق على أمرين: التذكير بنكبة فلسطين وعدالة قضيتها، ورفض الخطاب اليميني المتطرف. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن مهمة سرية نفذتها وكالة أونروا لإنقاذ ملايين الوثائق المتعلقة بتاريخ اللاجئين الفلسطينيين ونقلها بعيدا عن مناطق الخطر. العملية شملت نقل الوثائق من غزة والقدس الشرقية إلى العاصمة الأردنية، حيث يجرى رقمنتها لصون الذاكرة الجماعية الفلسطينية من الاندثار.
11: عملية سرية وصفتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأنها الأهم منذ بدء الحرب على غزة. الأونروا وفي ذكرى النكبة 78 أعلنت نجاح تهريب ملايين الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين من غزة والقدس إلى العاصمة الأردنية عمان، عملية استغرقت 10 أشهر تحت قصف إسرائيلي ومخاوف من ضياع أو مصادرة الأرشيف الذي يوثق نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948. الأرشيف لا يضم بطاقات تسجيل اللاجئين الأولى فحسب، بل يشمل كذلك شهادات ميلاد وزواج ووفاة مرت عبر أجيال فلسطينية متعاقبة. وثائق تدونها الأونروا وتكشفها الغارديان البريطانية تعتبر الدليل الوحيد لمئات الفلسطينيين الذين هجروا من مدنهم وقراهم. عملية نقل هذه الوثائق لم تكن بالسهلة، فبحسب الغارديان نقل موظفو الأونروا الوثائق تحت قصف إسرائيلي من مدينة غزة إلى قلب شاحنة صغيرة لتنتقل عبر معبر رفح، ومن ثم تدريجيا إلى مصر لتحلق بعدها جوا على متن طائرة عسكرية أردنية كانت تنقل المساعدات إلى القطاع. أما عملية نقل الوثائق من القدس فكانت معقدة ولكن بطريقة مختلفة. فرغم منع الاحتلال عمل الأونروا في الأراضي المحتلة وتصاعد هجمات المستوطنين، فإن الأوراق تمكنت من عبور جسر الملك حسين في عمان، وهناك يعمل أكثر من 50 موظفا على رقمنة الوثائق يدويا لحفظ ذاكرة اللجوء الفلسطيني لمنح كل لاجئ في المستقبل شجرة عائلته ووثائقه الأصلية. الهدف من كل ذلك هو حفظ الرواية الفلسطينية وتجنب سيناريو ما حدث عام 1982 حين استولى الجيش الإسرائيلي على أرشيف منظمة التحرير في بيروت، فكل ورقة أو وثيقة رواية شعب كامل.
12: مش هذه بس، في وثائق من تركيا شيء كثير.
0: ألقي القبض على 14 شخصا شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين قرب مقر مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في فيينا قبل نهائي المسابقة. وفي وقت سابق شارك الآلاف في مظاهرة منفصلة بالعاصمة النمساوية احتجاجا على مشاركة إسرائيل في مسابقة الموسيقى الدولية.
13: العدالة لفلسطين، هكذا قررت قنوات إسبانية توضيح موقفها من مقاطعة يوروفيجن. فوسط مقاطعة 5 دول وخروج احتجاجات بسبب مشاركة إسرائيل، يقام نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية في فيينا بين ثنائي فنلندي ومغنية أسترالية. المسابقة التي بلغت عامها 70 وعادة ما تكون ودية بين فرق البوب من مختلف أنحاء أوروبا وخارجها، تدخل هذه المرة في أزمة صاخبة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. فاحتجاجاً على مشاركة الدولة العبرية تقاطع دول كبرى مثل إسبانيا وهولندا وإيرلندا، إضافة إلى أيسلندا وسلوفينيا، النسخة الحالية من أكبر حدث موسيقي متلفز في العالم. إسبانيا التي تعد من أكبر ممولي يوروفيجن استبق رئيس وزرائها النهائيات بقوله إن مقاطعة بلاده لها بسبب غزة تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ. وبالأرقام خفضت المقاطعات عدد المشاركين في المسابقة إلى 35، وهو أقل عدد منذ عام 2003، ما يستتبع على الأرجح تقلص عدد المشاهدين عبر التلفزيون عالميا. أما خارج مسرح يوروفيجن فسيطرت على فيينا حالة من التوتر، إذ شارك عدة مئات في احتجاج مر أمام مكان إقامة الحفل الختامي هاتفين فلسطين حر. رغم بريق العروض إذن، تبقى التطورات السياسية ماثلة في كواليس الفعالية الفنية، فالإبادة الجماعية في غزة فرضت عليها سابقة تاريخية غير معهودة. الإعلام الإسباني لخص ذلك بأن قال إن يوروفيجن مسابقة، لكن حقوق الإنسان ليست كذلك.
0: يعكس تراجع التفاعل الرسمي والشعبي في فنزويلا مع ذكرى النكبة الفلسطينية جنوحا حادا عن مبادئ كراكس السياسية وعلاقاتها الدبلوماسية. ففي الوقت الذي كانت فيه البلاد تشهد فعاليات واسعة تواكب الأحداث في فلسطين، انحسرت هذه الفعاليات في ظل مساع تبذلها الإدارة الجديدة لإعادة صياغة علاقاتها الدولية.
14: هنا كاراكاس، لا تزال الشوارع تحتفظ بملامح مرحلة سياسية أعادت تعريف دور فنزويلا الإقليمي والدولي. جداريات وشعارات تؤرخ لسنوات من التضامن مع القضية الفلسطينية. لكن في الذكرى الأولى للنكبة بعد غياب مادورو، يبدو المشهد الميداني والسياسي في كاراكاس أمام واقع مختلف. فعالية رمزية لإحياء الذكرى 78 للنكبة دون رعاية أو مشاركة رسمية، بدلا من فعاليات واسعة كانت تواكب الأحداث في فلسطين، ومنشور إدانة مقتضب من وزير الخارجية عوضا عن مبادرات ملموسة.
15: الحكومة الفنزويلية بتقديري مقيدة في جوانب عديدة وعلى مستويات مختلفة. إنها حكومة لدولة لا تنفذ ما تريد القيام به، لا سيما في المسائل الاقتصادية، وقد يمتد ذلك للشؤون السياسية أي الدبلوماسية باعتبارها انعكاسا للموقف السياسي.
14: هذا التراجع الميداني إلى جانب تصريحات سابقة لنجل الرئيس نيكولاس مادورو تحدث فيها علنا عن احتمالية إعادة العلاقات مع إسرائيل، يمثل جنوحا حادا عن مبادئ كاراكاس الدبلوماسية، ويفتح الباب أمام تغيرات كبرى في ظل مساع تبذلها الإدارة الجديدة لإعادة صياغة علاقاتها الدولية.
16: لقد دعمنا قطع العلاقات مع النظام الإرهابي لإسرائيل ووافقنا على فتح السفارة الفلسطينية في فنزويلا. لن نصمت أو نتخلى عن موقفنا في مواجهة مثل هذا الظرف الذي أصر على أنه لا ينظر فيه حاليا من قبل حكومتنا، ولكن إذا حدث ذلك في سيناريو افتراضي فسوف يجدوننا في الشوارع.
14: يبقى السؤال معلقا في شوارع كاراكاس، هل تملك الإدارة الجديدة رفاهية التخلي عن ملف فلسطين؟ أم أن ما كتب على هذه الجدران أعمق من أن تمحوه رياح التغيير؟
17: بين الالتزام بملفات تاريخية شكلت ركيزة الهوية السياسية لفنزويلا لعقود، وبراغماتية التوجهات الجديدة الساعية لفك العزلة الدولية، يقف ملف فلسطين أمام مرحلة إعادة تقييم ستكشف الأشهر المقبلة حدود التغيير فيه. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: أعلنت السلطات الفنزويلية أمس أن رجل الأعمال الفنزويلي الكولومبي أليكس صعب، الحليف المعروف للرئيس السابق نيكولاس مادورو، رحل إلى الولايات المتحدة بالموازاة مع تحقيق جنائي جار هناك. حذر وزير النفط العراقي باسم خضير من صعوبة الظروف الحالية جراء الحرب في المنطقة التي تسببت في إغلاق المنفذ الجنوبي للتصدير، كاشفا أن صادرات بلاده عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل حاد من 93 مليون برميل شهريا إلى 10 ملايين فقط خلال الشهر الماضي.
18: اليوم مضيق هرمز التصدير من عنده قليل جدا، يعتمد على شنو؟ يعتمد على قدوم الناقلات. الناقلات اليوم دائما الناقلة كانت من تجي هي مؤمنة، يعني إذا يحدث بها أي خلل تعوض قيمة المادة بها قيمة الأشخاص. ولكن هسه حاليا شركات التأمين بسبب أن الأريا مع المضيق قرمز أريا ساخنة، فما تدخل الناقلات إلا القليل من عندها، يعني قليل، نسبة قليلة. أنا أعطيك مثال، إحنا كنا نصدر من مضيق هرمز بمعدل 93 مليون برميل شهريا، في الشهر الرابع قدرنا نصدق فقط تقريبا بحدود 10 مليون.
0: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمناسبة تسلمه مهامه رسميا أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة مؤسسات وستنتهج سياسة الانفتاح على جميع الأطراف، وأوضح أن الحكومة تؤمن بأن قوة الدولة تنبع من ثقة شعبها، مشيرا إلى أنها ستعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة البلاد، مضيفا أن من أولويات العمل الحكومي تعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في تصريحات خاصة لتلفزيون العربي على أن العراق ليس طرفا في الحرب بل يسعى للتهدئة ومنع التصعيد.
19: أصبح الساحة تصفية حسابات، ولهذا العراق القرار العراقي واضح أن نهي عن النفس، لسنا جزءا من الحرب ولكن نعمل على أن نكون أداة للتواصل. العراق لديه علاقات إيجابية جدا مع الجمهورية الإسلامية وعلاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، نستثمر هذه العلاقات من أجل التواصل وخفض التصعيد وإيقاف الحرب. ليس من مصلحة المنطقة أن تكون هنالك حرب مستمرة وشعوب المنطقة تحملت الأذى الكبير، والقضايا الاقتصادية والاستثمارية والتنمية تعرضت إلى تهديد حقيقي بسبب هذه الحرب.
0: أكدت إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا ضرورة منع حدوث أي أزمة هجرة مشابهة لأزمة العام 2015 بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وجاء في بيان مشترك أن الدول الأربع تدرس تعزيز التعاون مع البلدان التي ينطلق منها المهاجرون وبلدان العبور وتكثيف العمليات لمكافحة مهربي البشر، إضافة إلى إمكان تفعيل إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأزمات والقوة القاهرة. وعقدت القمة في اليونان وشارك فيها الرئيس القبرصي ورؤساء حكومات اليونان وإيطاليا ومالطا. أكدت مصر وإريتريا أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، معلنين رفضهما أي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإريتري عثمان صالح في العاصمة أسمرة، وفق بيان للخارجية المصرية. ولم يسمي البيان المصري أطرافا بعينها، لكن الخارجية سبق أن أعلنت رفضها الصريح لمساعي إثيوبيا للانخراط في حوكمة سواحل البحر الأحمر، بينما تتمسك أديس أبابا بهذا الوجود بدعوى حقها في الوصول إلى منفذ بحري. قال القائد المنشق عن قوات الدعم السريع علي رزق الله الملقب بسارنا أن انشقاقه وتسليم نفسه للجيش جاء بعد فترة طويلة من الفساد داخل أسرة دجلو التي ينتمي إليها قائد الدعم السريع محمد حمدان حمدتي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الخرطوم في الخرطوم أن حمدتي تنقل بين عدد من الدول ومدينة نيالا، بينما يتولى الملف السياسي داخل الدعم السريع نائب رئيس الجمهورية السابق حسب محمد عبد الرحمن. وأشار إلى أن إقليمي دارفور وكردفان أصبحا مفتوحين أمام تدفق السلاح من الخارج، كما أن مقاتلين أجانب شاركوا في عدد من المعارك التي شهدتها مدينة الفاشر.
20: اتخلطت مدارات داخل أفريقيا الوسطى، واتخلطت مدارات الآن في اتجاه أنجلس والمناطق الطرفية من اتجاه دولة تشاد، وانخرطت مدارات ممكن يكون الحدود مع أسوريا، وهذول كلهم ممكن نشاركهم في تفتيت السودان.
0: شهدت الملاعب الرياضية في ولاية الخرطوم عودة النشاط الرياضي بعد غياب استمر 3 سنوات بسبب الحرب، خطوة تندرج ضمن جهود حكومة السودان لتطبيع الحياة في الولاية واستعادة مختلف الأنشطة تدريجيا.
21: استعادت ملاعب الخرطوم نبضها من جديد بعد 3 سنوات من توقف النشاط الرياضي بسبب الحرب في السودان، وسط أجواء من الحماسة والارتياح في خطوة تعكس رغبة السودانيين في استعادة حياتهم الطبيعية.
22: يوم كبير، يوم مشهود، يوم عظيم، وده الشيء اللي كان فاقداه الولاية يعني. وبحمد الله نحن نقول الليلة خلاص يعني نحن كده أكدنا للعالم وأكدنا لكل الناس إنه خلاص السودان يهدى يعني ده الاطمئنان، ودي الولاية الخرطوم دي الاطمئنان.
21: الجهات المسؤولة عن الرياضة في السودان قررت إعادة نشاط كرة القدم اللعبة الأكثر جماهيرية من داخل ولاية الخرطوم في خطوة اعتبرها كثيرون تحديا صعبا.
23: قيام البطولة نفسها في الخرطوم كان تحدي وكان عنوان لمعاني كثيرة جدا سيتداولها التاريخ وسيتداولها السودانيون، لأنه عودة بعد 3 أعوام من حرب يعني استبسل فيها الجيش السوداني استبسال أي ما استبسال يعني، حتى أصبحت الخرطوم حرة ونظيفة.
21: في وقت ما تزال فيه الحرب والتهديدات الأمنية تلقي بظلالها على المشهد، إلا أن مساعي الحكومة السودانية لإعادة الحياة الكاملة إلى العاصمة السودانية لم تتوقف.
24: نحن في حكومة ولاية الخرطوم
1: قبلنا التحدي أن تقام مباريات دوري النخبة في ولاية الخرطوم، واليوم الافتتاح المشرف ده نحن نديه هدية للشعب السوداني، ودي عافية حقيقية للقطاع الرياضي وتؤشر أن ولاية الخرطوم آمنة ومستقرة.
21: يأتي استئناف النشاط الرياضي في ولاية الخرطوم جزئيا بعد أن خرجت أكثر من 5 منشآت رياضية عن الخدمة نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب، في مقدمتها ملاعب المريخ والهلال بأم درمان وملعب الخرطوم العريق، إلى جانب تحديات مالية تواجه الأندية والمؤسسات الرياضية تؤخر عودة نشاطها كليا.
17: رغم الدمار الواسع الذي طاول المرافق والمنشآت الرياضية في السودان جراء الحرب، فإن عودة النشاط الرياضي إلى ولاية الخرطوم تمثل خطوة مهمة في طريق التعافي وتسهم في تشجيع عودة مزيد من المواطنين إلى الولاية. عمار المغربي، تلفزيون العربي، الخرطوم.
0: خرج مئات التونسيين في مسيرة جابت شوارع العاصمة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، المسيرة التي شهدت مشاركة نشطاء ومجموعات شبابية وشخصيات سياسية معارضة رفعت شعارات ضد ما تعتبره قمعا واستبدادا وطلبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
2: هذه مسيرة احتجاجية لا تطالب بالحرية وحدها، هي تطالب كذلك بالخمس في شكل احتجاجي فريد من نوعه. نظمت المعارضة التونسية هذه المسيرة التي شقت الشوارع الخلفية للعاصمة تونس وشقت سوقا للخضروات ورفعت شعارات تطالب بتجميد الأسعار وبمراجعة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم. هذه المسيرة ترفع القفاف الفارغة في إشارة إلى ثقل الأزمة الاقتصادية على قفاف التونسيين. من الشعارات التي واكبناها كذلك خلال هذه المسيرة الغاضبة شعارات تطالب بتجميد الأسعار عوض تجميد الجمعيات، وفي ذلك إشارة إلى مسألة حقوقية بالغة الأهمية بالنسبة للقائمين على هذه المسيرة، وهي قرار السلطات التونسية بتجميد عدد من منظمات المجتمع المدني خلال الأسابيع الأخيرة مثل جمعية موقع الخط المشرف على موقع انتفاضة، لكن أيضا تجميد عمل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وتجميد عمل جمعية الأطباء الشبان، بالإضافة إلى منظمات وجمعيات أخرى. إذن المعارضة التونسية تعود بعد انقطاع دام لأشهر إلى التحركات الاحتجاجية في الشارع، وهي ترفع شعارات حقوقية لكن أيضا شعارات على علاقة بما تعتبره ثقل الأزمة الاقتصادية على جيوب وقفاف التونسيين. التلفزيون العربي من تونس، خليل كلاعي.
0: أعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود وتعذر الاتفاق مع المعارضة على إجراء انتخابات وسط مشهد سياسي وإنساني شديد التعقيد.
3: كلما ذكرنا الصومال تحضر صور المجاعة والانهيار، لكن خلف الأزمة الإنسانية المتفاقمة تدخل البلاد أيضاً واحدة من أكثر مراحلها السياسية هشاشة منذ سنوات. الحكومة الصومالية تعلن دخول مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود بعد فشل التوافق مع المعارضة على آلية إجراء الانتخابات. الرئيس الصومالي كان يدفع نحو انتخابات مباشرة تنهي النظام القائم على شيوخ القبائل، لكن المشروع اصطدم برفض واسع من المعارضة التي اعتبرت التعديلات الدستورية محاولة لتركيز السلطة وتمديد الحكم. الأزمة تعمقت بعدما أقر البرلمان العام الماضي تعديلات دستورية تمدد ولاية الرئيس من 4 إلى 5 سنوات، وهو ما رفضته المعارضة أيضاً التي رفعت 3 عناوين واضحة: رفض التعديلات، رفض الانتخابات المباشرة، ورفض بقاء الرئيس عاماً إضافياً في السلطة. لكن الرئيس الصومالي يتمسك بالقرار الدستوري.
4: وفق الدستور الصومالي الجديد فإن فترة المؤسسات التشريعية والتنفيذية هي 5 سنوات، وهذه ليست رغبتي الشخصية، بل كنت أفضل اعتماد نظام سياسي قائم على حزبين فقط وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب بدلا من اختياره عبر البرلمان الفيدرالي، إلا أن هذه المقترحات قوبلت برفض من قبل قوى المعارضة السياسية.
3: كل ذلك يحدث فيما يواجه الصومال واحدة من أخطر موجات الجوع منذ عام 2022. تقارير دولية تتحدث عن مناطق جنوبية مهددة بخطر المجاعة، فيما تدعو الأمم المتحدة إلى تدخل عاجل لمنع انهيار إنساني جديد في بلد أنهكه الجفاف والفقر والصراعات لعقود. وهكذا يدخل مرحلة انتقالية مفتوحة على احتمالات صعبة سياسيا وإنسانيا في آن واحد.
0: قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها سجلت 80 وفاة في منطقة توري شرقي البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا. وقالت حكومة الكونغو الديمقراطية إنها فعلت مركز عمليات الطوارئ العامة وعززت مراقبة الوباء والاختبارات وأمرت بنشر فرق الاستجابة على